أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات. والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين او استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوتها والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقع، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجود اللي ممكن نسميه فيزيكال يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground، يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو, أو, أو, أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهمة لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات. وننتقل للصحفية مديحة عبدالله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحبة، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حس بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين بالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي الوفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو البضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوثق الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن إحنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخد موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.
0: كنداكات وما يعرف. كنداكات وما يعرف برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنبا في كل شبر من أرض السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام في ظل الظروف القاسية التي بتمر بها بلادنا. وأهلا وحبيكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم من داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث تناقش القرارات والأجندات الدولية والقضايا المتعلقة بالحرب والسلام وأوضاع حقوق الإنسان في السودان، وأهمية بحث تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان والتي تقوم برصد وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكل انتهاكات حقوق الإنسان التي ما زالت مستمرة باستمرار الحرب. ننتقل من نيران الحرب إلى السلام المستدام، وتبقى قضية وقف الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين والحق في الحياة ورتق النسيج الاجتماعي هي الأولوية التي لا تدانيها أي قضية. فما هو دور الحركة المدنية والحقوقية والقواعد الشعبية في بناء سودان جديد يسعى الجميع بلا تمييز سودان تسوده العدالة والمساواة وسيادة حكم القانون؟ يسعدنا جدا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة القيادي والفاعل الحقوقي والسياسي رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر سعيد عرمان، لنتناول تفاصيل مشاركته في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، وليحدثنا عن رؤيته للحل الشامل لجذور الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسر عرمان في برنامج حديث اليوم عبر أثير راديو دبنبا.
2: الأعزاء والعزيزات من مستمعي راديو دبنبا في كل أنحاء السودان، إلى ملايين السودانيين النازحين الجوعى الذين يتعرضون لمآسي الحرب والذين تعرضوا للإذلال، إلى الملايين في اليو وفي خارج السودان، إلى أبناء شعبنا جميعا الباحثين عن الخبز والكرامة والمواطنة بلا تمييز، والباحثين عن السلام وعن درء الكارثة الإنسانية العظيمة التي لحقت بشعبنا، إلى جميع بنات وأبناء شعبنا في هذا الظرف الصعب. يجب أن نحافظ على نسيجنا الاجتماعي وعلى علاقاتنا الاجتماعية. وحييكم تحية كبيرة، قد شاركت مع عدد كبير من زملائي في مجلس اجتماعات الدورة 63، ولازمنا نواصل مشاركتنا يوميا ونلتقي بالمجموعات كبيرة من الباحثين عن العدالة والكرامة في كل أنحاء العالم وبالدول وبالمنظمات، ونحاول بقدر الإمكان نجد لمطالب شعبنا وقضايا شعبنا موطي قدم في الأجندة الدولية. هذا صعب بالذات نسبة لما يدور في كل العالم، ونسبة لتراجع الأجندة الإنسانية، ونسبة لرغبتنا الأكيدة في أجندة وطنية، وأن لا نغاد في اتجاه مصالح لا تخدم بلادنا ولا تخدم شعبنا. ولذلك هنالك عدد من السودانيات والسودانيين الذين عملوا باستمرار في هذا المجلس، لهم التحية. وهنالك أجيال جديدة من الشباب والنساء التقيت بهم في المجلس، فلهم التحية أيضا. حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى، هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة، الاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها، ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. أجندة حقوق الإنسان يجب أن تجد الاهتمام، لأننا نريد أن نبني مجتمع لا يوافق على الإفلات من العقاب، ومجتمع تكون حقوق الإنسان هي الحجر الزاوية الذي يبنى عليه المجتمع حتى تكون الكرامة للجميع. عقدنا اجتماعات عديدة جدا مع منظمات ومع دول، وحاولنا أن نركز على قضية وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل أي قضية أخرى، لأن القضايا الأخرى هي أعراض للحرب. النزوح لن يتوقف طالما استمرت الحرب. ابتداء على المدنيين وعدم حماية المدنيين لن يتم إنجازه إلا بوقف هذه الحرب اللعينة. نحن قوة وطنية سودانية حقيقية، لسنا في جيب أي أحد، ولا نعمل لمصلحة أي أحد، ولا نبتغي إلا مرضاة شعبنا التي هي الأساس في كل شيء. في هذه الدورة وجد السودان اهتمام واسع في أجندة الدورة، وكانت هنالك أنشطة جانبية كثيرة شاركنا فيها من سودانيين ومن غير السودانيين ومنظمات مختلفة. كذلك قدمت المفوضية التي كونتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، المفوضية المستقلة والتي كونت وقدمت تقريرها، والتقرير أشار إلى قضايا مهمة لكنه لم يكتمل حتى الآن. وقد التقينا بمحمد عثمان شاندي رئيس المفوضية مع فريق عمله، وتناقشنا حول تطوير عمل المفوضية وحول التركيز على قضية رئيسية هي قضية جذور الحرب في السودان وأسباب الحرب الحقيقية وكيفية معالجتها حتى تكون هذه الحرب آخر الحروب، وحتى نبني سودان جديد يسع كل السودانيات والسودانيين. هذا يحتاج إلى سلام مستدام. أخطر شيء يواجه شعبنا وأهلنا أن تتم حلول سريعة، والحلول السريعة لن تعالج قضايا الشعب السوداني. ولذلك في لقائنا مع السيد محمد عثمان شاندي رئيس البعثة الدولية المستقلة لتغص الحقائق بشأن السودان، بالفعل قمنا بطرح القضايا التي تهم شعبنا حقيقة، وإن شعبنا يحتاج إلى سلام مستدام ولا يحتاج إلى حلول هشة تعيد الحرب. أيضا نحن ننظر بصيغة للنهوض الكبير الذي يقوم به شعبنا في الداخل من إضرابات ومن مغاومة للحرب والجوع، وفي ظل انهيار العملة وفي ظل الفقر والمسغبة والانتهاكات التي تدور في كل مناطق الحرب، والقضايا آلاف المفقودين والذين هم في السجون والمعتقلين والأسرى وضرورة إطلاق سراحهم، وهذه قضايا مهمة للغاية. أيضا الاعتداءات الكبيرة التي تتم على النساء والأطفال، أيضا عدم توفر الحد الأدنى من حماية المدنيين في بلادنا، هذه كلها قضايا كبيرة وقضايا عظيمة. أيضا الحق في التنمية وبالذات التنمية بالنسبة للريف، ما أضر بالسودان وما غاده إلى هذه الحرب إلا انهيار الريف وغياب الوجه المنتج للريف. هذا هو ما أدى لوجود الفقراء بالملايين في الريف والعطالة وسط الشباب، وهو الذي يقود إلى بناء الميليشيات وإلى اتجاه آلاف الشباب لحمل السلاح. ولذلك يجب أن نعيد تنمية حقيقية لريف السودان وأن يرتبط الريف بالمدن، وبدلا من يهاجر الناس بالملايين إلى المدن يجب أن تتجه التنمية والخدمات إلى المدن. هنالك قضايا إسعافية وعاجلة، ما يطلبه شعبنا الآن هو حق الحياة، وحق الحياة مرتبط بتوفير الأمن، متوفير الطعام والأكل، ثم السكن، ثم العلاج، ثم يأتي بعد ذلك التعليم. ولذلك حق الحياة يأتي قبل العملية السياسية. العملية السياسية ربما تهم أكثر النخب، ما يهمنا الآن هو أن نركز على وقف الكارثة الإنسانية، حماية المدنيين، توفير حق الحياة، قبل أن نتكلم عن الحوار والعملية السياسية. فالحوار والعملية السياسية لا تتم في أثناء الحرب، شرط الرئيسي لها هو وقف الحرب، وقف النزيف، ثم معالجة جذور الأزمة في السودان. ولذلك ما يهمنا الآن هو كيف تغيف هذه الحرب. هنالك مدن عظيمة مثل مثلث الموت الذي يستهدف الأبيض، الدلنج، كادوغلي، عشرات القرى في ريف كردفان. أيضا يجب أن تشمل بعثة تغصي الحقائق الجرائم التي تمت في كل السودان، وعلى رأس هذه الجرائم بالإضافة إلى ما تم في دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق، أيضا ما تم في النيل الأبيض وفي سنار وفي ولاية الجزيرة وفي الخرطوم من نهب وتدمير يجب أن يحاسب عليه ولا يزغط بالتقادم. كذلك يجب تعويض السودانيين والسودانيات اللي فقدوا كل ما عندهم، يجب أن تطرح قضية التعويض. يجب أن نكون، أنا أدعو أبناء شعبنا في كل مدن وولاية السودان التي تتعرضت للانتهاكات أن يكونوا لجان قاعدية. وأيضا نحن نحتاج لردغ النسيج الاجتماعي ولتضميد الجراحات. ولذلك القضية حقوق الإنسان هي قضية قاعدية في كافة مجتمعنا، يجب أن نعمل فيها من القواعد. ما حك جلدك مثل الجماهير، والذي يجب أن نبني عليه في الخارج هنالك تراجع للأجندة السياسية السودانية، وهنالك تغليب لقضية والأساس هو ما يقوم به المقاومة التي تشمل الشباب والنساء والمعلمين وأساتذة الجامعات والتجار وجميع فئات شعبنا. كل ذلك مهم، يجب أن تتسع حركة الحقوق المدنية، ويجب أن نبني حركة للحقوق المدنية تعمل من أجل المواطنة بلا تمييز، وتعمل لبناء أجندة جديدة، ويجب أن نعمل على بناء أجندة وطنية لحركة الحقوق المدنية في كل أنحاء السودان وفي داخل وخارج السودان. وشكرا جزيلا.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الأستاذ ياسر سعيد عرمان، وتناولنا معه تفاصيل مشاركته في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل وما يمديانا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاي جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، ولأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.

0: السلام عليكم يا مستمعينا الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبينتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديه دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
0: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر، لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض،
0: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد خلف العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر،

0: دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة. نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة ده بيبقى مسألة ده واحدة من علامات الخطرة العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز ده برضو من علامات الخطرة. زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية. ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس. وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة. ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا وفي بيكون صعوبة في التنفس. ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها. لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده. في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك. لكن طبعا كان في برنامج صحي ان النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض في الخزانات في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض. لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار. يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتجو تتجنب الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثير إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أراد الله أوقاتكم كل خير المستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنبا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أمامنا اليوم ملف اقتصادي شائك ومعقد بيلقي بظلال ثقيل على سوق الصرف بين قفزات متتالية للعملات الأجنبية، ارتفاع سعر الذهب، وسياسات مصرفية مثيرة للجدل. ففي الوقت الأتاح فيه البنك المركزي للمصارف تحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر، كثير من الخبراء شافوا أنه الخطوة دي اتحولت عن قصد أو دون قصد إلى دخول البنوك لميدان المضاربة والمنافسة مع السوق الموازية. ووسط التراجع المريع ده في قيمة العملة الوطنية، تتسع الفجوة يوميا في أسواق السلع الاستهلاكية الضرورية، وبتطال القوت اليومي ومعاش المواطن. وده بيطرح السؤال، هل أصبحت يعني السياسات النقدية جزء من الأزمة بدلا من أن تكون الحل؟ وهل تملك اللجان الحكومية أدوات حقيقية للحد من سيطرة السوق الموازية والمضاربات المنظمة على سعر الدولار؟ يسعدني أن أقدم لكم في هذه الحلقة ضيفي الكريم السيد الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنبا. وبداية يعني عايزينك من خلال متابعتك للمشهد الاقتصادي وأنت كمصرفي خبير، توريني يعني أسباب الزيادة المتسارعة في سعر الدولار وارتباطه بارتفاع أسعار الذهب وانعكاس الكلام ده على معاش المواطن. وفي المقابل إنه الحكومة يعني بتواجه كل الحاجات دي بأنه رأت إنه هي في حالة حرب، وكأنما إنه يعني ما في مخرج أو ما في أفق لحل الأزمة.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة. بفتكر أنه الدولار أصبح يؤثر تأثير مباشر على جميع مناحي الحياة في السودان. وإذا رجعنا البيانات بنلقى أنه الدولار ارتفع من حوالي 5000 في أواخر يونيو لتقريبا 6500 في شهر 8، وتقريبا في سبتمبر وصل إلى 7000 إلى 7300 تقريبا يعني. وده ارتفاع كبير جدا جدا في سعر الدولار، اللي هو انخفاض كبير جدا في سعر الجنيه السوداني. في الناحية الثانية برضو، إذا كنا يعني نظرنا إلى الذهب برضو يعني برضو ارتفع من تقريبا 700 ألف جنيه في شهر 8 إلى مليون جنيه تقريبا في أوائل سبتمبر، يعني بداية سبتمبر. وتقريبا اللي هو ده ارتفاع برضو متسارع في الأسعار مقرون بارتفاع في سعر الدولار. هل الحرب أثرت على الارتفاع ده وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه السوداني بهذه الصورة؟ بفتكر أنه الحرب هي بتمثل البيئة اللي هي اللي حصلت فيها كل هذه التغيرات. الحرب لها تأثيرات كبيرة جدا جدا، وتقريبا يعني خلقت اللي هي المسألة بتاعت العرض بالنسبة للدولار وكده. لكن طبعا هي جزء من المعادلة، يعني ما كل المعادلة الحرب، ما كل المعادلة في مسألة الانخفاض بتاع الجنيه السوداني. لأنه في يعني خلال الفترات الفاتت دي، أو على الأقل الثلاث شهور أو الأربع شهور، ما كانت في عمليات حربية كثيرة. لكن طبعا هي البيئة بقت تتأثر كثير جدا، وبدأ أثر الحرب برضو يعني يظهر بصورة يعني على الاقتصاد. يعني في الفترات الأولى ما كانت قد لا تكون في مشكلة. بداية الحرب كان سعر الدولار 500 تقريبا، 500 جنيه للدولار. ولكن طبعا مع استمرار الحرب ارتفع طبعا الدولار من 500 جنيه إلى 7300 جنيه، ودي برضه زيادة كبيرة جدا، يعني افتكر انخفاض كبير جدا في سعر صرف الجنيه السوداني. الحاجة الأساسية طبعا في الاختلال اللي حصل في الأيام الفاتت، اللي هو الاختلال بين العرض والطلب. يعني في طلب كبير جدا على الدولار، يعني الدولار بيجي سكيرس او نادر تقريبا، وفي طلب عليه، فده اللي خلق الارتفاع في سعر الدولار. الطلب ده ناتج عن شنو؟ انا افتكر انه هو ناتج عن المسائل بتاعت الواردات اللي هو خاصه البترول، وبرضه التحويلات تحت الاسر، بعدين المضاربات برضه لها اثر، برضه يعني التحويلات من الداخل لرؤوس الاموال، يعني في ناس كثيره بدات تشتري الدولار على اساس انه فوت الثروه بتاعت خارج السودان يعني. لكن من ده كله برضه بيعتمد على الشعور نحو الدولار، سوري الشعور نحو الجنيه السوداني. الجنيه السوداني ما عاد يعني مخزن للقيمه، بالتالي يعني يعني كثير من المواطنين حتى اللي كانوا ما بعرف الدولار بدوا يشتروا دولار، لانه في النهايه الدولار هو بيحفظ لهم القيمه بتاعت المدخرات بتاعتهم. يعني الشخص اللي بيبيع، التاجر اللي بيبيع برضه نفس الشيء، يعني ما يعني مبيعاته اذا خلاها بالجنيه السوداني او ما خلاها في بضائع القيمه بتاعتها بتنزل، وبالتالي لما يجي على اساس انه يعني يشتري بضاعه جديده بالتالي القيمه اللي عنده ما بتجيب له نفس البضاعه اوريدي، وبالتالي تبدا المساله بتاعت الخساره لحد ما في النهايه يعني يحصل الافلاس يعني. فبالتالي في بيجت هجمه على الدولار بصوره كبيره جدا جدا. انا افتكر انه السودان يعني عنده سلع تصديريه مهمه جدا جدا، يعني اللي هو الذهب، لكن غير مستفيد من الذهب. يعني الذهب نفسه سعره العالمي بدا يرتفع طبعا بصوره كبيره جدا جدا، وصل تقريبا ل 4300 4400 يعني خلال فتره بسيطه يعني. وبالتالي يعني انا افتكر ان السودان بيعاني، او الذهب في السودان بيعاني من عاملين. العامل الاول هو عامل الطلب، والعامل الثاني هو عامل السوق العالمي. العوامل دي كلها هي ادت الى التسارع في سعر الدولار، وبالتالي انخفاض الجنيه السوداني.
1: سيد عبد اللطيف، يعني ما تقييمك لسياسات بنك السودان المركزي الاخيره ومساعيه لملاحقه تصاعد الدولار بتحرير سعر الصرف واعلانه استمراره في ضخ العملات الاجنبيه، يعني انه السماح للمصارف بتحديد سعر الصرف وشراء حصائل الصادر؟ لكن يعني لو لاحظت انه الازمه دي مستمره والدولار على العكس اتصاعد بصوره اكبر، فتقييمك للموضوع ده شنو؟
2: حقيقه بالنسبه للبنك السودان انا افتكر انه الشيء اللي حصل في سوق الصرف خلال الفتره من يونيو لحد سبتمبر تقريبا، انا بفتكر انه السياسه بتاع البنك السودان ما هي ما سياسه خاطئه طبعا في الادوات يعني بصوره مفرده، لكن يعني هي بتبدو سياسه زي دفاعيه وسياسه مجزأة اكثر من كونها سياسه متكامله لإدارة الازمه تحت سعر العمله الاجنبيه. يعني بنك السودان ضخ حوالي 400 مليون درهم على اساس انه يمول الاستيراد وكذا، حتى انه يعني اثر على سعر الدولار، وحقيقه كان اثر على سعر الدولار. الدولار انخفض من 5500 الى 5000 تقريبا، ودي كسياسه نعم هي سياسه يعني للتاثير على السعر، لكن مش لحل الازمه تقريبا، ولانه بعد فتره طبعا زي ما الواحد كان متوقع انه الدولار الثاني حيرتفع يعني. ف البنوك المركزيه يعني برضه من اهدافها انها ممكن تدخل في الاوبن ماركت اللي السوق الحر وتاثر على السعر بهدف تحقيق اهداف اقتصاديه. حقيقه صحيح بنك السودان نجح في انه خفض السعر، لكن كان برضه يعمل بنك السودان للمدى الطويل، يعني على اساس انه يعني تكون في معالجه بالنسبه لمساله الطلب على الدولار. طبعا ما يعني ما كله بيقوم به بنك السودان، يعني انما الاداره الاقتصاديه للدوله يعني تكامل الإدارة الاقتصادية للدولة، سواء كان في وزارة التجارة فيما يتعلق بحفظ الصادر، فيما يتعلق بترشيد الاستيراد، فيما يتعلق برضو بالأولويات يعني اللي هي بتاعت الدولة وكذا. فبالتالي بفتكر أنه إذا كان الأدوات الثانية اشتغلت مع الأدوات بتاع بنك السودان اللي هي ممكن يعني تدينا حل طويل الأجل بالنسبة لمسألة الدولار. لكن طبعا كل ما تدخل اللي هي زي سبون فيدينج المسألة أو يعني تغذية بالمعلقة، كل ما سعر ارتفع بنك السودان يضخ ينزل الدولار يومين ثلاثة بعد الثاني يبدأ يرتفع من جديد، لأنه المشكلة الأساسية ما تعالجت. يعني زي الشخص اللي بياخد يعني حبوب ما بيكمل العلاج، يعني يبلع له حبتين إن شاء الله أنه كويس، بعد ذلك تاني تبدأ المرض يزيد يعني حقيقة، وما عالج المرض بصورة متكاملة. صحيح الاقتصاد الحسي بالوقت بيعاني من أزمات كبيرة جدا جدا، وحقيقة بنك السودان لوحده زي ما قلت ما بيقدر يعني على أساس أنه يعني يحل الأزمة بصورة فعلة. فبالتالي يعني هو يعني بيمارس ما يعرف بال المانيت فلوت أو التعويم المدار.
1: لحد هنا أعزائي مستمعي راديو دبنجة، إحنا وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامجنا حديث اليوم، ونوعدكم على أنه عندنا حلقة تانية مع الخبير المصرفي سيد عبد اللطيف علي إبراهيم حول ارتفاع أسعار الدولار وتدهور الاقتصاد السوداني أو الانهيار الاقتصادي. أنا ألتقيكم في الحلقة القادمة من شاءة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: يقدم.
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يعيش المشهد الاقتصادي حالة من الاضطراب المتصاعد تتجسد في الارتفاع القياسي لأسعار الصرف والذهب وسط تساؤلات جوهرية حول نجاعة القرارات الأخيرة الصادرة من السلطة التنفيذية. جاءت سياسة بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف بتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر كإجراء يستهدف استقطاب النقد الأجنبي للقنوات الرسمية، إلا أنه التقييم الميداني يشير لنتيجة عكسية، فتحولت بعض البنوك لمنافس ومضارب في السوق الموازية، وده أشعل صباغ التنافس المحموم وساهم في ارتفاع سعر العملات إلى مستويات يعني غير مسبوقة. التدهور ده ما وقف في الحد ده، بل انعكس مباشرة في صورة موجات غلاء طالت السلع الاستهلاكية الضرورية وأثقلت كاهل المواطن في معيشته اليومية، على الرغم من التحرك الحكومي الأخير برئاسة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس وتشكيله للجنة عليا لضبط الأسواق وتوعده بملاحقة المضاربين، ووقفت عاجزة عن إيقاف الزحف المستمر للدولار. للوقوف على الاختلالات الهيكلية في سوق الصرف والأسباب الحقيقية وراء فشل كبح جماح المضاربات، يسعدنا في راديو دبنجا وعبر برنامج ملفات سودانية أن نستضيف الخبير الاقتصادي ورئيس التحرير صحيفة إلاف الاقتصادية دكتور خالد التجاني.
3: السلام عليكم يا أستاذ.
2: طيب هذا دكتور خالد التجاني، وأنت متابع للمشهد الاقتصادي، يعني إحنا نشهد اليومين ده لأنه الوضع الاقتصادي ماشي متدهور جدا وما في أي فوق للحل، يعني أنت لو لاحظت القفزة العالية وفي ارتفاع سعر الدولار المتصاعد والمستمر بشكل يومي مع ارتباطه بارتفاع سعر الذهب وانعكاس الكلام ده كله على معاش الناس وارتفاع سعر السلع الاستهلاكية الضرورية، وبالتالي أصبح الاقتصاد السوداني متدهور جدا ومنهار تماما يعني. والحكومة هنا يعني يمكن مشغولة بالحرب أو بتبرر بأنه البلد في حالة حرب، فهل احنا يعني يبدو انه ما في مخرج من الازمه وما في معالجات وما في سياسات واضحه، فهل هي ازمه حرب ولا هي ازمه اداره برايك؟ يعني
4: السؤال حقيقه يعني هل المشكله هي فعلا سعر الصرف نفسه، يعني هل هو المرض ام هو مجرد عرض؟ كما هو معلوم يعني انه في النهايه في عوامل مختلفه واسباب مختلفه هي اللي بتحدد سعر صرف العمله الوطنيه، وبالتالي هي أغرب لأن تكون يعني عرض من إنها هي تكون المرض نفسه، وبالتالي هي يعني مؤشر بيدل على حالة الأداء الاقتصادي في الدولة عموما إلى أي مدى هو في حالة يعني جيدة في حالة يعني سيئة أو كيف كان الحال. ولكن يعني سعر الصرف وحده هو ليس يعني من يحدده، بالتالي هو نتيجة وليس سبب فيما هو موجود. وكما هو معلوم انه موضوع سعر الصرف السوداني ده يعني طبعا هو الاكثر تداولا يعني في التعبير عن وضع الاقتصاد السوداني، واصبح هو المؤشر يعني لقياس الاداء منذ اواخر السبعينات يعني من 78 لما كان يعني كما يقال يعني الجنيه الدولار كان ب 28 قرش، يعني حد ما وصلنا هذه المرحله الان فوق اطلع الدولار عمليا الان بنسميه 7000 طبعا لما نذكر يعني الارقام الاصفار المسحوبه، يعني معناته انه دولار اليوم يعني هو ما يعادل 7 مليون جنيه سوداني. عليها حل. طبعا هناك يعني فبالتالي المعلوم انه هناك في يعني مؤشرات كلية يعني كما يتعرف يعني في الاقتصاد يعني باعتبار انها هي بتحدد يعني ما يسمى بمؤشرات الاقتصاد الكلي، والمؤشرات دي في النهاية الأداء بتاعها يعني متناغم، فلازم كلها مع بعض هي بتعبر عن يعني عناصر العلاقة المتحركة يعني في درجة الطلب الكلي ولا إدارة الـ يعني. فبالتالي أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية هي يعني بيسموها العناصر المتغيرة، أو اللي هي فيها شنو؟ فيها معدلات التضخم، معدلات التضخم دي طوالي مربوط بها سعر الصرف، وبرضو موقف الحساب الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك الموازنة الحساب الداخلي للموازنة إذا كانت فيها عايزة أو لا، وكذلك المعدل بتاع النمو، وبالتالي يعني الأدنى كده، وبالتالي على الحساب الجاري اللي هو يعني الميزان التجاري بتاعك وكافة ميزان المدفوعات. وطبعا واحدة من أسباب التضخم اللي هو غالبا يعني هي اللي هي زيادة العرض في النقود، معناته انه في عجز في الـ في الـ في الموازنة، وبالتالي العجز ده ان الحكومة بتلجأ الى يعني سده بطباعة النقود يعني. وطبعا هناك في معادلة معروفة يعني انه والله يفترض انه الحكومة ما تستدين من الجهاز المصرفي لسد عجز الموازنة ما لا يعني يتجاوز 15% فقط من الإيرادات بتاعتها اللي هي مقدرة في الموازنة. يعني إذا والله الموازنة هي تقديراتها إنها هي يعني إيرادات 100 مليون، يفترض إذا زاد سد العجز ما تأخذ وما قاعد ترجع القروش، بالتالي هناك تضخم كبير جدا نتيجة لأن والله في طباعة النقود كثيرة، وهذه النقود كثيرة دي تمشي لسد عند الموازنة، وطبعا ما في مبالغ منها بطريعة، وبالتالي تتراكم تبقى معناته إنه شنو؟ إنه الدين العام بتاع الحكومة كبير، وده واحد من الأسباب الأدلة على سعر تدني سعر الصرف. فلذلك يعني ده واحد من الأسباب الأساسية جدا إنه زي ما كان في سيطرة على التضخم أو بصورة أدق على يعني السيولة الزائدة في العرض النقود في الاقتصاد نتيجة لطباعة العملة. أنا أعتقد إنه دي هتظل يعني كل الحكاية دي هتؤدي لأيسار يعني عكسي طبعا. وطبعا الحكاية دي عندها انعكاسات تانية، لأن في العرض السلع والخدمات في النهاية إنك أنت لما يكون الزيادة في متكررة متراكمة في سعر السلع والخدمات دبع أسرع سلبا على القدرة التنافسية للصادر، أنت أصلا عندك مشكلة. دي المشكلة كمان التانية اللي هي هون، ده السبب الأول هو التضخم. القضية الثانية هي متعلقة بالاحتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة، بحيث انه هو يتدخل اذا حصل اي مضاربات ويثبتها. وطبعا ده بيتطلب انك انت لازم يكون عندك يعني الميزان التجاري او ميزان المدفوعات ككل يعني هو في احتياطات للبنك المركزي يمكن من التدخل لضبط ايقاع سعر العملة. وبالتالي طبعا يعني هسه مثلا اذا اخذنا بس هسه فقط النصف الاول من السنه دي، يعني الان العجز في الميزان التجاري بين يعني عدد الكميه المواد المستورده والمواد المصدره يعني اكثر قريب 4.5 مليار دولار. فده معناته انك انت في النهايه يعني البنك المركزي ما عنده احتياطات نقد كافي من اي نوع، سواء كانت نقدا او كانت ذهب او غيره وغيره، وبالتالي ده سبب ثاني لانك انت الميزان التجاري بتاعك مختل او متزان النظام بتاع المدفوعات بتاعتك مختل، وبالتالي ده معناته انك انت ما حتقدر يعني توفر عمله عشان تقدر تسيطر على سعر صرف العمله الوطنيه. وطبعا دي طبعا في مشاكل كثيره جدا معقده متعلقه بحكايه انه قدراتك التنافسيه للصادرات السودانيه. طبعا للاسف الشديد السودان ظل تقريبا يعني ما بعد سنوات النفط يعني الفترات الوحيده اللي كان فيها نوع من يعني ما يصفايت في الميزان التجاري كان ايام تصدير النفط يعني في الفتره من 99 او من 2000 لحد 2011. لكن اول ما النفط يعني ذهب تلتينه الى جنوب السودان يعني السودان اصبح باستمرار في حاله بتاعت عجز في الميزان الخارجي وبستة المتوسط 6 دولار 6 مليار دولار يعني. فلذلك ظلت دائما باستمرار عملية التدهور في سعر الصرف هي يعني متكررة وماشية حتى اليوم.
2: دكتور خالد الجاني وانت لازلت تتحدث في راديو دبنجا وعبر برامج ملفات السودانية. برضه عايزين توضح للمستمع الكريم يعني تقييمك لقرارات بنك السودان الأخيرة بالسماح للبنوك بشراء أو بتحديد سعر الصرف، بالتالي يعني بهدف أنه يستقطبوا العملة لداخل البنك، والسماح لها برضه بشراء حصائل الصادر. لكن القرارات دي يعني شهدنا بعدها طوالي حصلت يعني قفزة عالية في أسعار الدولار بصورة يعني غريبة جدا، ولا زال الدولار يواصل الصعود. فهل سياسات بنك السودان المركزي فشلت في الحد من تصاعد أزمة الدولار؟ برضه دكتور خالد، يعني الأزمة دي يعني دفعت رئيس الوزراء للدخول على الخط، على خط الأزمة بتشكيل لجنة وطنية لإدارة الاقتصاد، وبالتالي يعني تصريحاته بأنه في قرارات جديدة لملاحقة المضاربين ومعالجة الأزمة قريبا وكده. فتقييمك برضه للتشكيل اللجان دي شنو يعني ومدى نجاحها؟ يعني
4: بخصوص سياسات البنك المركزي، طبعا يفترض انه البنك المركزي لديه استقلالية يعني حسب القانون بتاعه، وبالتالي هذه الاستقلالية بتخليه انه في النهاية يكون حازم في تعامله ليس فقط مع القطاع الخاص والمصارف التجارية وغيره، لكن حتى على الانفاق الحكومي يعني. وكما ذكرنا انه كنت في النهاية عندما انه البنك المركزي يتجاوز عن يعني عن الالتزام بقانون البنك الذي يمنع يعني انه السلطة تستلف اكثر من 15% من الايرادات بتاعات المتوقعة في الموازنة وردها في النصف الآخر من العام، حقيقة هذا هو يعني في نهاية البنك بقى يتحول إلى هو ذاته واحد من أسباب الأزمة، لأنه فقد استغلالته وبالتالي أصبح هو يعني فقط ملبي يعني رغبات وطلبات الحكومة في الاستدانة بغير سند قانوني، بغير حسابات يعني اقتصادية مالية. وده في النهاية سبب أساسي جدا، لأنه والله التضخم في البلد يعني تصاعد مع الزيادة الكبيرة في السيولة في السوق، موقف بغياب سلع وخدمات منتجة جديدة، وبالتالي هذا أدى بسرعه جدا إلى أنه يكون في تضخم يعني. فلذلك أعتقد أن البنك المركزي مسؤول، ولا سياسات الحقيقة اللي قاعد أتكلم عنها البنك المركزي أنا أفتكر إنها هي يعني أيضا تتسم بعدم الثبات، يعني غير أنها هي مفترض الاستقلالية أيضا يعني ما يعني غير قادر حقيقة على ضبط الإيقاع وعلى يعني ما يمكن نسميه بنوع من الاستقرار في السياسات. وبالتالي نلاحظ في حالة كبيرة جدا في التخبط نتيجة يعني التراجع في السياسات وغيرها وغيرها. وبالتالي واضح جدا انه البنك المركزي لم يستطيع يعني السيطرة، الآن عندما نشوف انه يعني البنك المركزي اكثر اصدر من قرار منشور بخصوص المعاملات التي تتعلق بالنقد الأجنبي، وكذلك فيما يتعلق مثلا يعني أنه والله يعني غيد استيراد الوقود لصالح طرف معينة باعتبار أنها مقتدرة حتى لا تقول أنه كان في اتهام لشركات في نظام المجموعات بأنها هي تسببت في يعني الرفع بالمضاربة في سعر الصرف، وطبعا الآن ثبت غير صحيح بدليل أنه احتكر يعني استيراد الوقود لأربعة أو خمسة شركات، من أربع شركات حكومية شركتين خاصتين، والنتيجة أنه والله يعني على مدار أكثر من شهرين بدل أن يستغل سعر الصرف يعني انهار بصورة أكبر أو بدرجة يعني أكبر كثير جدا من المرات السابقة. وده معناته انك انت التشخيص بتاعك يعني خاطئ اللي ذكرته في يعني تقص في هذه المساله. يعني المساله الثالثه طبعا انا افتكر برضه بالنسبه للبنك المركزي انه هو يعني وده جزء من سياسه الحكومه فيما يتعلق انه ببناء احتياط فيما يتعلق بالذهب، هذا طبعا ملف مهم كبير جدا، وانا اعتقد انه الحكومه او السودان حتى في ظل هذه الحرب ليس مفلسا يعني ليس في وضع يعني سيء، بدليل حتى يعني التقارير الحكومية الرسمية تتكلم عن العام الماضي 2025 كان هناك يعني ما تحقق من إنتاج الذهب يعني المعلن رسميا يعني 70 طن، ولكن عندما تأتي إلى يعني التقارير الرسمية تشير إلى أنه تم تصدير 14.7 طن يعني عائدة كان في حدود 1.5 مليار. ولذلك يقفز السؤال يعني إذا كان أنت من 70 طن صدرت 15 طن في 55 طن أين ذهبت؟ طبعا يقال أنها تهريب، وخاصة أنه هذا يعني تعادل تقريبا 6 أو 7 حتى كلام رئيس الوزراء نفسه قال أنه في فاقد 8 مليار دولار من صادرات الذهب نتيجة للتهريب. ونعتقد الحكاية ليست تعلق بالتهريب والتهريب فقط.
0: كويس، هنيجي بعد ده كويس ان احنا في الوضع الراهن الان، يعني ليه التدهور بهذه السرعة؟ يعني طبعا احنا البلد في حالة بتاعت الحرب، وبالتالي في اقتصاد حرب، الحرب معناته انه والله في انفاق كثير جدا على الاعمال على الاعمال العسكرية، وطبعا بنسكر ضغط على الموازنة ودائر موارد، وبالتالي ده انه برضو واحد من الأسباب اللي تؤدي الى انه يعني توجه كثير جدا من موارد الحكومة الى الحرب، يعني على حساب الانتاج، وبالتالي هيعقد اكثر من الوضع في السودان. والان يعني من بدأت الحرب حتى اليوم تقريبا يعني العملة السودانية فقدت 12 ضعف القيمة بتاعتها، يعني الحقيقة لما قامت الحرب تقريبا كان الدولار في 500 إلى 600 جنيه، الآن بيجينا بين 6 إلى 7 ألف جنيه. ولكن طبعا أنا في تقديري إنه المدى لا تتعلق فقط بالحرب، يعني أنا أعتقد إن الحكومة برضو عندها موارد أو حتى عندها إشكال في توجيه يعني السيولة الزايدة في الإنتاج، إنه والله يعني طباعة العملة يعني أيضا بتسهب لا كما يعرف بالتمويل، تمويل الموازنة بالعجز لقضايا عندها علاقة بالتنمية، لكن هنا بالعكس قاعدة تنفق في أغراض استهلاكية. وأنا أفتكر واضح جدا أنه في إشكال القصة موضوع علاقة بسياسة البنك المركزي، بس لأن طبعا عندنا الأسباب دي في أسباب اقتصادية وفي أسباب سياسية ونفسية. أسباب الاقتصادية تكلمنا عنها قبل شوية، أما أسباب السياسية اللي هي استمرار الحرب طبعا ده بالتأكيد حيعمل عنده كلفة. المسألة الثانية ما هي السياسات الحكومية؟ أنا أفتكر واحدة من الإشكالات واضح جدا أنه في إنفاق غير الإنفاق العسكري، في إنفاق كثير جدا على إدارة الحكومة، وده واضح جدا الآن، يعني عندما تشهد أنه كثير جدا من المؤسسات الحكومية الوزارة وغيرها بتتعامل كأن الوضع في ذلك وضع طبيعي، وتريد أنه الإنفاق يكون كما هو كأنه البلد ما فيها حرب. عموما أنا أعتقد أن واحدة من الإشكالات أيضا واقع فيها الحكومة كامل إدريس أنها يعني تقول تعيد أو تحاول إعادة اختراع العجلة، لأنها تلجأ لتشكيل لجان يعني وطبعا يعني لمواجهة هذه الأزمة، ونفس هذا النمط من تشكيل اللجان لمواجهة الأزمات الاقتصادية شاهدناه يعني في عهد الإنقاذ وكذلك في عهد الحكومة الانتقالية، والآن أيضا يتم تجريبه مرة أخرى. وطبعا إنه الفكرة إنه هذه اللجان طبعا حتى الآن يعني أنا حاولت أن أحصل اللجان التي يعني شكلتها حكومة كامل إدريس خلال سنة من عمرها تقريبا، يعني في أول ما جاءت عملت حاجة اسمها اللجنة الاقتصادية، ثم ثاني سمعنا باللجنة الاقتصادية اللي كان في شهر سبتمبر أو أكتوبر 2025، ثم سمعنا باللجنة الاقتصادية عليا في مارس أو أبريل، والآن في أغسطس هذا تم تشكيل ما يسمى باللجنة العليا الوطنية أو لحاجة زي إدارة الاقتصاد الوطني. وطبعا ده نفسك في عملية بتاعة هروب من مواجهة الاستحقاقات الحقيقية، صار ما في سبب أصلا لتشكيل أي لجان. هناك قرار 170، هذا قرار 170 هو يحدد لكل وزارة يعني إذا كانت في القطاعات المختلفة مهامها ودورها، وكذلك مثل وزراء عنده لجان متخصصة بما فعلا التنمية الاقتصادية في وزراء القطاع الاقتصادي، وبالتالي يفترض هذه اللجان هي فعالة وقادرة أنها تقوم بعملها يعني. فلذلك اللجوء إلى يعني لجان طوارئ، أنا أفتكر هذه بس محاولة لإصارة وإرسال رسائل الرأي العام بأن نحن مهتمين بهذا الموضوع، ولكن ثبت تماما أن مثل هذه اللجان حقيقة لا تستطيع أن تعالج أو أن يعني تقدم، وهو دليل على أنه تنعقد لجنة ولجنة سمعنا لجنة بدها غير اللجان الأخرى، لجنة للكهرباء، لجنة للموسم الزراعي، وكل حاجة لم تنتج يعني. فتكفل ذلك عندما تعجز الدولة عن إدارة الحكم عن طريق المؤسسات يعني واضح جدا هناك في عجز، وبالتالي هي دي عملية بتاع الهروب من مواجهة الأسباب الحقيقية. أنا في تقديري إنه الأسباب الحقيقية الآن لسبب يعني تدهور الاقتصاد السوداني هو أنه الدولة يعني تدار بأكثر من وزارة مالية، أو بالأحرى بأنه في وزارات مالية أو في أطراف مختلفة في النظام في النهاية هي قادرة على أنها يعني تسيطر على بعض الموارد وبالتالي لا تدخل إلى خزينة الدولة يعني.
2: طيب نحن لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في هذه الحلقة التطورات المتعلقة بالحوار السوداني السوداني الذي دعت إليه حكومة الأمر الواقع في السودان، وما أعقب ذلك من ترحيب من مفوضية الاتحاد الأفريقي. ويسعدنا أن يكون معنا عدد من القيادات الشبابية والفاعلين والمهتمين بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان للحديث حول الموضوع. نبدأ الحوار مع الأستاذ محمد الصادق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. بداية، ما رأيك في ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني السوداني؟
2: المباركة بتاعت المفوضية بتاعت الاتحاد الأفريقي للحوار دي هي في الحقيقة بيتمثل التفاف على أي عملية بتاعت يعني سلام حقيقي يمكن أن يعالج إشكالات السودانيين، لأنه زي ما ذكرت انه هو متجاهل اصوات ملايين السودانيين بالداخل والخارج، خاصه منهم الشباب اللي بيعول عليهم يعني السودان، لانه بيمثلوا شريحه كبيره يمكن ان يعني تساهم في بناء مستقبل زاهر للدوله السودانيه. الحوار ده يعني لا يمكن أن يقود لدولة مدنية، ولا يمكن أن يؤدي لإيقاف الحرب في الأساس، بل ممكن يعني يؤدي لعودة الإسلاميين للسلطة وبكافيهم على الحرب يعني البدوة والشنوة دي، ودي ممكن يقطع الطريق أمام الثورة بتاعت الشعب السوداني، وبالتالي بطالنا الأحلام بتاعتنا نحن كشباب في هلمنا بدولة بتاعت سلام وحريات وعدالة.
1: طيب، كلامك شنو حول الضمانات المعلنة من قبل الحكومة بشأن البلاغات الموجهة ضد بعض القوى السياسية ومن بينها الصمود؟
2: فيما يتعلق بالضمانات المؤقتة، افتكر ده دي استهانة بالعقول بتاعتنا كسودانيين. الضمانات دي في محاولة لشراعنة المشاركة تحت مسمى الحصانة الإجرائية. ده معني انه يعني اي زول بيشارك في الحوار هو يكون عنده الحصانة عشان يقول ما يريد، لكن ده في حد ذاته هو ممكن يكون كرت بتاع ضغط وممكن يأثر على الطرح بتاع المشاركين في الحوار ده، خاصة وإنه التهم الموجهة دي هي كانت كيدية وسياسية يعني، وكذلك الضمانات دي هي برضو بالنسبة لي عبارة عن إجراء سياسي يريد به الوصول لباطل نمكن يعني، وإن لم يكن

0: فتفعل يعني إجراءات المحاكمات وغيره من جديد يعني.
1: طيب في رأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
0: بعد اطلاعي على البيان بتاع مفوضية الاتحاد الإفريقي المرحب بالحوار السوداني سوداني اطاره الفريق البرهان، أعتقد إنه نحن ما زلنا في ذات الفيلم المكرر اللي بنعرف نهايته من البداية يعني، خاصة إنه كلنا أو معظم السودانيين هم عارفين إنه الفريق البرهان عنده أطماع في السلطة، هو وزمرته من نظام الحركة الإسلامية المؤتمر الوطني والواجهات بتاعته، والكلام ده ما قالوا طبعا السودانيين، ذكروا هو ذاته قبل كده. بعتقد إنه الحوار ده بيمثل إعادة إنتاج لواقع الإخصاء والتهميش الجعل من فرضية استمرار الحرب ممكن وواقع مواش لحد الآن، خاصة إنه الحوار ده هو هيدار في مناطق سيطرة طرف واحد جست من أطراف الحرب دي وتحت حمايته العسكرية كمان. في نفس الوقت متجاهل يعني ملايين السودانيين المفترض هم يساهموا بآرائهم في الحوار دي، متجاهل السودانيين العايشين في مناطق سيطرة الدعم السري ولا عايشين في مناطق سيطرة الحركة الشعبية ولا عايشين في مناطق سيطرة جيش حركة جيش وتحرير السودان، كذلك برضو متجاهل ملايين اللاجئين في دول الجوار والعالم. لذلك أنا بعتقد إنه ده ليس بحوار يمكن أن يعالج جذور الأزمات السودانية اللي أدت لاشتعال النيران بتاع الحرب في الدولة بتاعتنا دي، وأدت في نهاية الأمر لتقسيم لدولتين يعني جنوب السودان والسودان. بل ممكن الحوار ده يعني يؤدي لمزيد من التقسيم للسودان، يمكن أن يكون 3 دولة إضافة للدولتين، تنشئ دولة جديدة. الحاجة المؤسفة إنه الاتحاد الإفريقي اللي بنطمع في إنه هو يلعب الدور بتاع الوساطة في التأسيس لحوار جاد وحوار بناء ويمكن أن يكون مثمر ويعالج الإشكالات بتاعت السودان اللي أدت لاستمرار الهروب من زمن طويل وللآن. المؤسف إنه الاتحاد الإفريقي دي صدق التضليل اللي قام به الفريق البرهان عبر طرحه للرؤية دي. المتجاهل يعني عشرات التقارير سواء كان عبر المنظمات الدولية والمنظمات المحلية أو غيرها اللي بتحكي عن الواقع اللي عايشينه السودانيين أو تحكي عن الكارثة الإنسانية دي. والحقيقة إنه أي حوار في ظل الأوضاع الكارثية الإنسانية المأساوية اللي تكلمت عنها عشرات التقارير دي لا يمكن أن يبدأ بدون يعني هدنة إنسانية. أي حوار جاد وبناء ويمكن أن يكون مثمر في السودان لا بد أن يبدأ بهدنة إنسانية، يعني ذلك عبر في إطلاق النار. بعد ذلك يتيه ممرات لدخول المساعدات الإنسانية. والحاجة الواضحة من خلال بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي اللي هي الربط، يعني هم بيحاولوا أن يربطوا الحوار ده بالآلية الآلية الخماسية. في نفس الوقت أنا في تقديري ما قامت به الآلية الرباعية هو الأمثل لوضع حد ومعالجة ويمكن أن يساهم يعني في معالجة جذور الأزمة السودانية دي وينهي معاناة السودانيين ويمكن أن يعني يوقف الحرب مرة واحدة للأبد يعني. خاصة أنه الآلية الرباعية هي بتكفل الباب يعني في واحدة من ال تكفل الباب أمام المخترع بتاعه بيكفل الباب أمام العودة بتاعت نظام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الإرهابية دي. وهو يمكن دي الشرط بتاع التحقيق سلام دائم في السودان، وبالتالي هو أساس الانطلاق نحو العملية بتاعة التحول المدني الديمقراطي. ودي طبعا كان مطلب شعبي ثوري، يعني غرر السودانيين بإرادتهم، فيهم الشباب بنسبة كبيرة، حينما يعني خرجوا علنا في الثورة بتاعت ديسمبر وأطاحوا بالنظام بتاع الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
1: طيب الصادق، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات الكثيرة؟ يعني
0: أعتقد أن نتائج الحوار دي هي إن تكون واضحة، وعلى السودانيين أن يدرس وما يجربوا المجرب، يعني أنه الحوار ده ماشي لأنه يقود لنظام شمولي آخر، و هيعدي لعودة الإسلاميين للسلطة بتوب جديد. يعني نحن في جنوب كردفان بصفة خاصة وعموم السودان دايرين حوار، ما دايرين يكون من فوق، ولا دايرين يعني وساطات هي تسوي مثلا لحلول جاهزة. نحن دايرين الهرب دي تجيف، عشان المعاناة بتاعت السودانيين دي ذاتها تجيف وتعود الحياة الأكاديمية والحياة العامة للمواطنين، ويرجعوا الشباب للمدارس والجامعات بدل ما يكونوا وقود للصراعات بتاعت الجنرالات دي. فنحن يعني كشباب بصفة خاصة وكسودانيين بنستحق إنه نعيش في سلام، ونعيش في دولة ديمقراطية فيها عدالة ومساواة وفيها حريات. بالنسبة لي زي ما قلت، أي حوار ما ببدأ بوقف إطلاق النار، يتيح الفرصة لكل السودانيين يعني يدلوا بآرائهم بحرية كاملة، أو يديروا العملية بتاعة الحوار بشكل كامل، هو بيكون حوار غير مثمر. وأي ترهيب خارجي بحوار زي الحوار اللي عاوز يجريه الفريق البرهان دي، سواء من الاتحاد الافريقي او غيره، بفتكر انه دي خيانه لحلم السودانيين، يعني بوطن واحد موحد وديمقراطي وعادل. وبكل وضوح يعني انا بقول انه ما في شرعيه لحوار بيقوده طرف من اطراف الحرب دي، سواء كان الجيش او الدعم السري، ولا يعني سلام بيتبني على تفكيك الوطن، لانه حوار من النوع ده النتائج بتاعته بالنسبه لي واضحه، هي بيتادي لتقسيم السودان، واحد ده واحد من المآلات بتاعتها غير المآلات الاخرى. ومهما يكون يعني نحن ما هنجيف مكتوفي الايدي الشباب وكل الفئات بتاع المجتمع السوداني، هتواصل وهنواصل في رفع الصوت بتاعنا المطالب بالوقف بتاع الحرب وحفظ وحدة السودان، وحتما الحق هينتصر. يعني
1: شكرا لك محمد الصادق من القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. تناولنا في هذا الجزء من اللقاء موقف الشباب من الحوار السوداني السوداني وموقف مفوضية الاتحاد الأفريقي منه، كما ناقشنا شروط نجاح الحوار ودور الشباب والبدائل المطروحة. مستمعينا الأعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الأول من الحلقة، ونلتقي بكم في الجزء الثاني من الحوار مع ضيفنا الأستاذ أشرف إدريس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الشباب العائدون للخرطوم يواجهون الفقر والبطالة وعدم وجود فرص للعمل ويحذرون من المستقبل. ردود فعل واسعة النطاق لتصريحات البرهان حول حظر الأسلحة والدعم السريع والحوار السوداني. مجموعة الخماسية تؤكد من الخرطوم لا يوجد حل عسكري للصراع ونرفض وجود هياكل حكم موازية بالسودان. بيان مشترك لمسارات التقارب وقوى مدنية ترفض لجنة تهيئة الحوار وتطرح 3 مسارات للحل الشامل. الآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. يواجه الشباب في ولاية الخرطوم أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل استمرار الحرب مع تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع كثيرين من الشباب إلى الاعتماد على أعمال حرة وغير مستقرة، بينما اتجه آخرون إلى التفكير في الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل. وبحسب إفادات شباب من الخرطوم، لا يعمل سوى 7% من الشباب، معظمهم في أعمال حرة وغير مستقرة، فيما تتراوح نسبة البطالة بين الشباب بين 60-70%. وأضاف الشاب محمد حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أي حركة حاليا فحاول برجع الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل.
0: من جهته قال الشاب عادل أبو القاسم إنه أحياء في ولاية الخرطوم تعيش أوضاع معيشية صعبة في ظل ارتفاع الأسعار ونقص فرص العمل وارتفاع تكاليف النقل، بينما تقتصر فرص الدخل المتاحة لكثير من السكان الأعمال يومية لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية. ويشير أبو القاسم لارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة، موضحا أن معظم الوظائف المتاحة تقتصر على أعمال هامشية أو ما يعرف في اليوميات، وتتراوح أجور هذه الأعمال بحسب إفادته بين 20-30 ألف جنيه سوداني يوميا، وهي مبالغ يقول إنها لا تكفي لتغطية النفقات الأساسية، ما يجعل العاملين فيها غير مستفيدين فعليا من دخلهم بعد احتساب تكاليف المعيشة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: نقمة العيش، البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة.
0: من جهتها قالت الشابة بخيت حسن إنها فقدت وظيفتها في أحد مصانع الخرطوم بعد توقف المصنع عن العمل بسبب الحرب، وبعد النزوح والعودة إلى الخرطوم لم تتمكن من العثور على وظيفة جديدة، الأمر الذي جعلها تواجه صعوبة في توفير احتياجاتها واحتياجات أسرتها. وتقول بخيتة إن معظم المصانع توقفت عن العمل، بينما تأثر القطاع الخاص بصورة كبيرة بالحرب، ما أدى إلى تقلص فرص العمل مقارنة بالعداد الكبيرة من الباحثين عنها. وتشير إلى أن الشباب بمن فيهم الخريجين وأصحاب الخبرات يجدون أنفسهم بلا وظائف ويقضون أوقاتهم في المنازل أو الشوارع في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمامهم. وأضافت بخيتة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، يطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دي، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر، تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم.
0: ومع غياب الوظائف يلجا كثيرون الى اعمال هامشيه مثل البيع في الاسواق او الاعمال اليدويه البسيطه، لكن هذه الاعمال تواجه بدورها تحديات، من بينها ارتفاع رسوم الطاولات والضرائب الحكوميه في الاسواق. وناشد شباب عايدون للخرطوم الحكومه بالنظر في اوضاع الشباب ووقف ما وصفه بمحاربتهم، داعيا لاتخاذ خطوات لاعاده تشغيل المصانع وتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص عمل، كما طالبوا بتوفير فرص استثمار للشباب ومساعدتهم على بدء اعمال تمكنهم من تحسين اوضاعهم المعيشيه. أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق البرهان أمام مجموعة من الإعلاميين حول مجلس الأمن وحظر السلاح وحول الدعم السريع وتقييماته للفترة الانتقالية السابقة والحوار السوداني السوداني، أثارت ردود فعل واسعة النطاق بين السودانيين. واعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف تصريحات البرهان محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن للدعم السريع عقب إسقاط البشير وعين قائده نائبا له، وأشاد بدوره السابق في حماية الحدود والثغرات. وأضاف يوسف ليدبنغا في هذا الخصوص:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رحط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع؟
0: جددت مجموعة الخماسية الدولية في ختام زيارتها للخرطوم التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع، وأكدت على وحدة البلاد ورفض وجود هياكل حكم موازي في السودان. وأكدت الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيان إن مهمتها في الخرطوم جاءت انطلاقا من الحرص على الاستماع إلى أصحاب المصلحة على أرض الواقع والربط بين جهودها الخارجية والمبادرات السودانية النابعة من داخل البلاد. دعت مسارات التقارب المدني السوداني في بيان مشترك مبادرات وفاعلين في المجتمع المدني السوداني الخميس مجموعة الخماسية الدولية إلى عدم إطفاء أي شرعية على ما وصفته بمبادرات الحوار الصورية التي تجري تحت سلطة السلاح، وتركيز الجهود الدولية بدلا من ذلك على عملية سلام سودانية ذات ملكية وطنية. وأكدت القوى الموقعة على البيان المشترك مسارات التقارب المدني السوداني ملتقى نساء دارفور نداء سلام السودان والجبهة النقابية أن المخرج من هذه الأزمة لا يمكن اختزاله في حوار شكلي يدار تحت مظلة سلطة أحد أطراف الحرب في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية وتتفاقم معاناة المدنيين. التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بكهافيستو عددا من قادة الكنائس السودانية في العاصمة الخرطوم للاستماع إلى أوضاع الطوائف المسيحية خلال الحرب، وعرضت القيادات الكنسية للمبعوث إفادات بشأن ما وصفته بممارسات تمييزية تعرضت لها أبناء الطوائف المسيحية من قبل الدعم السريع خلال الحرب في الولاية، وما تعرضت له دور ومقر العبادة من انتهاكات. كما اجتمع المبعوث الأممي أيضا مع الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثورية السوداني، وأكد موسى هلال عقب الاجتماع أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب حوارا جادا وشاملا تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، وصولا إلى توافق وطني يضع مصلحة السودان وشعبه فوق كل الاعتبارات. أعلنت غرفة طواري طويلة بولاية شمال دارفور عن وصول عدد من النازحين الجدد إلى الدائرة خلال الأيام الماضية قادمين من مناطق مختلفة بينها منطقة خزان كليكل جراء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وقالت الغرفة أن النازحين يواجهون أوضاع إنسانية صعبة ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه والإيواء والخدمات الصحية والحماية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية لتعزيز التدخلات والاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة في ظل محدودية الموارد واتساع حجم الاحتياجات. رفع تجار سوق مدينة شندي بولاية نهر النيل يوم الجمعة إضرابهم بعد يومين من إغلاق شبه كامل للسوق. بلغت نسبة الالتزام به بحسب تجار تحدثوا لدبنجا نحو 98%، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات مع مسؤولي الضرائب والجهات الحكومية بالولاية بشأن التقديرات الضريبية التي فجرت الاحتجاجات. وقال مسؤول بالغرفة التجارية في شندي لراديو دبنجا إن المشكلة مع ديوان الضرائب تم حلها عقب وصول مدير عام الضرائب بالولاية ودخوله في اجتماعات مع التجار ومسؤولين محليين، موضحا أن الاجتماعات استمرت طوال يوم الخميس وانتهت إلى رفع الإضراب. الخبر الأخير في النشرة: أقرت جامعة الخرطوم ترتيبات جديدة لبدء العام الدراسي تعتمد التسجيل والعودة بصورة تدريجية اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري وحتى 18 أكتوبر المقبل، بدلا من العودة المتزامنة لكليات ومجمعات الجامعة في سالس تعديل فعلي لمواعيد العودة الشاملة. ويأتي القرار في وقت يكشف فيه تقرير حديث للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم عن استمرار وجود 71% من أعضاء هيئة التدريس خارج السودان، إلى جانب أعداد كبيرة من الطلاب خارج الخرطوم وخارج البلاد، فضلا عن مشكلات السكن وتضرر أجزاء واسعة من البنية التحتية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من برامج.
5: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، نتناول فيها جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء 8 من شهر تيزع الجاري، والتي كانت مخصصة للنظر في أمر تعويضات ضحايا الجرائم التي ارتكبها علي كوشيب، والتي بموجبها أدانته المحكمة الجنائية الدولية. ضيفنا في الحلقة اليوم هو المحامي عبد الباسط محمد، الذي شارك في الجلسة من ضمن ممثلي الضحايا بصفته كمحامي، وهو من أبناء منطقة وادي صالح بدارفور. مرحب بك أستاذ عبد الباسط. ابتداء ممكن تعرف لنا نفسك؟
2: أهلا وسهلا والسلام عليكم. شكرا راديو دبنجا، شكرا على التواصل، وبرضو على عكس ما يجري يعني في المحكمة ما يجري كذلك لأهلنا في دارفور وفي السودان كله. أنا عبد الباسط محمد، محامي، وأنا من وادي صالح، وللمرة الأولى أظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتي الرسمية كمحامي سوداني ومن ذوي الضحايا. الجلسة نفسها هي كانت لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية تعقد جلسة بخصوص التعويضات. في كل الأحكام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لم تكن هنالك جلسات للاستماع لتعويضات الضحايا، لكن هذه المرة قررت المحكمة الجنائية الدولية أن تعقد جلسة للاستماع وتتيح المساحة للضحايا وممثلين الضحايا القانونيين أنهم يقدموا مذكرات تحت مرافعة تساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب للتقرير في التعويضات المفروض تمنح لضحايا علي كوشيب، اعتباره تم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالتالي التعويضات ملزمة بالنسبة للصندوق الائتماني، وكذلك طبعا في الأساس للمجرم نفسه.
1: سمع أستاذ عبد الباسط، الجلسة بتاعت يوم أمس هل هي جاءت تلقائيا من قبل المحكمة هي التي حددت هذه الجلسة لتنظر في مسألة التعويضات، أم كانت بالطلب من أحد الأطراف؟
2: المحكمة قررت بنفسها وطلبت من الأطراف والمشاركين والممثلين الضحايا أنهم يقدموا مذكرات مرافعة مكتوبة وكذلك مذكرات شفوية أثناء الجلسة. ما تم أمس هي المذكرات الختامية الشفوية والمكتوبة، لكن من قبل طبعا تقدمنا نحن بمذكرات تفصيلية بالنيابة طبعا عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان وخارج السودان طبعا، وهنالك طبعا أطراف أخرى يعني بما في ذلك طبعا المكتب بتاع المدعي العام، كذلك مكتب الممثلين الضحايا، والصندوق الائتماني نفسه تقدم بمذكرات للمحكمة. دي في مجملها بتساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالطاولة.
1: إذن أستاذ عبد الباسط، من هم المتواجدين في الجلسة يعني؟
2: طبعا بكل تأكيد المتواجدين في الجلسة الأطراف اللي هم المكتب بتاع المدعي العام كطرف أساسي ضد علي عبد الرحمن كوشيب اللي هو كان موجود في نفس الجلسة مع المحامي أو المدافع أو محامي الدفاع كطرف ثاني. في الجلسة دي تحديدا الصندوق الائتماني للضحايا بيكون هو الطرف الثالث، لأنه هو الصندوق المخصص والمعني بالتدخل وتنفيذ التعويضات في حالة أنه المدان لا يتمكن أو لا يقدر أنه يدفع التعويضات الكافية أو هو مفلس في حالة كوشيب مثلا، لأنه هو ذكر أنه هو مفلس أو ما عنده للمحكمة ما عنده الإمكان إنه يدفع التعويضات للضحايا، فبالتالي الصندوق الائتماني هو الطرف الثالث. المحكمة برضو سمحت لنا باعتبارنا بنظهر بالنيابة عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين كجزء من أكبر الأجسام اللي بتشمل النازحين واللاجئين داخل السودان وخارج السودان، بإننا برضو تقدم ملاحظات وتصورات النازحين لموضوع التعويضات وكيف انهم هم يفتكروا انه التعويضات ممكن تكون. تقدمنا بمذكره تفصيليه شامله شملت آراء عدد كبير من الضحايا في معسكرات مختلفة جدا، وشملت برضو كذلك يعني آراءهم وتحفظاتهم وتصوراتهم بشكل مجمل يعني.
3: تمام أستاذ عبد الباسط، يعني شنو موضوع الجلسة امبارح اللي حددته المحكمة الجنائية اللي تحدثوا فيه الأطراف وقدموا فيه مذكرات؟
2: طيب، وطبعا لأنه في جزء من الجلسة كانت جلسات مغلقة، بالتالي أنا لا أستطيع أن أذكر كل ما دار في الجلسات المغلقة وما ذكرته المحكمة وما ذكره الأطراف، لأنه أنا ملزم اللوائح السلوك والضوابط بتاعت المحكمة الجنائية.
3: جلسة المعلنة.
2: نعم نعم نعم، ما أستطيع قوله إنه كل الأطراف تجاوبت على أسئلة محددة مسبقا طرحتها المحكمة، وموضوعات تناول الأطراف وتصورات يعني سويقت يعني من الأطراف المشاركة في الجلسة لما يتعلق بمسائل مثل العودة، عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي مجر، لأنه وفقا للحكم بتاع الإدانة الصدر إنه تم إدانة علي عبد الرحمن علي كوشيب بجرائم عنف جنسي في منطقة بندسي على وجه التحديد، فهنالك مثلا عدد كبير من الضحايا وضحايا العنف الجنسي من النساء وكذلك الأطفال، وكذلك الأطفال اللي تم إنجابهم نتائج لجرائم العنف الجنسي الوقعت، فبالتالي برضو يجب أن تكون هنالك تدابير محددة لكيفية إعادة تأهيلهم وكيفية يعني تطبيق برامج التعويضات عليهم. كانت في مقترحات من كل الأطراف المشاركة. بعد المحكمة هي بعد ذلك ممكن تقرر التدابير المناسبة. كل ما يمكن قوله الآن أنه هو المذكرات دي تساعد المحكمة على اتخاذ القرار المناسب.
3: أستاذ عبد الباسط، يعني نفهم من حديثك أنه الجلسة كلها كانت بتتمحور حول تعويض ضحايا الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، وأنه
2: بالضبط
3: في الجلسة المحكمة عايزة تعرف مقدرة علي كوشيب على تعويض الضحايا في حالة يفشل أو المحكمة تقتنع أنه مفلس، في جهات تانية هتقوم بتعويض الضحايا من ضمنها الصندوق الائتماني. يعني في الجلسة دي هل التمست أنه الزول اللي بحس أنه هو الضحية ومتأكد أنه ضحية موجود في دارفور الآن أو موجود في شرق تشاد، كيف يصل المحكمة وكيف يسجل أنه ضحية ويقبلوه؟
2: يعني جزء من القرارات اللي ممكن تتخذها المحكمة مرتبطة بالموضوع ده نفسه. طبعا لا شك يعني كل المواطنين الموجودين في دارفور، أغلبية الموجودين في المناطق تحديدا محل الحكم، تضرروا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهذا يعني واقع في الأسس القانونية بتاعت المحكمة، إنه المشاركين في الإجراءات بتاعت المحكمة هم بيكونوا المتنفعين الأول أو المستنفعين في الدرجة الأولى من قرارات المحكمة وكذلك من التعويضات، لكن نظرتنا نحن إنه كل المواطنين الموجودين في المكان المخصص أو المكان المحدد في الحكم تضرروا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وكذلك الموجودين في مناطق أخرى، بخلاف المواطنين اللي كانوا موجودين في مناطق وادي صالح، المواطنين الموجودين في مناطق أخرى تعرضوا للضرر برضو من جرائم المجرم مدان عبد الرحمن علي كوشيب، لكن نظرتنا انه برضو المحكمه تنظر في كيف التعويضات نفسها تكون شامله وتغطي على الاقل يعني جزء كبير من الضحايا بقدر الامكان. طبعا من المستحيل محكمه التعويض كل المتضررين فرديا وجماعيا، دي حاجه صعبه جدا وفق الامكانيات المحكمه وكذلك للتجربه وعمليا، لكن في كل الأحوال ننتظر قرار المحكمة. إلى حين صدور المحكمة إحنا قدرنا نتوقع.
3: نعم، من حديثك فهمت إنه هي المحكمة معنية بجبر الأضرار، وجبر الأضرار ممكن ياخد أشكال مختلفة. في حديثك أنت بتميل لإنه التعويض ممكن ياخد الشكل بتاع التعويض الجماعي، لأنه الضحايا أعداد كبيرة جدا ومجتمعات بكاملة تأثرت من هذه القضية. سؤال، شنو المتاح وفق القانون في المحكمة الجنائية؟ الإمكانيات الواردة في مسألة التعويض بين الفردي وبين الجماعي؟
2: وطبعا في تحديات يعني مع الظرف الحاصل في السودان عموما وفي دارفور على وجه الخصوص، وبرضه التخوفات لا زالت قائمة، لكن الجرائم نفسها هي نتكلم عن جرائم وقعت قبل 22 سنة من الآن، عدد كبير جدا من الضحايا، في جزء توفوا، في جزء اتنقلوا لأماكن أخرى من السودان، وفي جزء خارج السودان في دول الجوار. على سبيل المثال تشاد معسكرات موجودة من العام 2004 و2005، وفي برضو كذلك ضحايا موجودين في دول أخرى وصل أوروبا وأمريكا، وهم كانوا برضو ضحايا بشكل مباشر من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب. فبالتالي يعني المسألة بتاعت التعويضات هنا واسعة، المحكمة هتنظر من الزوايا دي كلها، من الزوايا بتاعت الوضع القائم في دارفور الآن، وكذلك الأوضاع النازحين الموجودين في دول مثل تشاد معسكرات بتاعت لاجئين، وكذلك الضحايا الموجودين خارج إفريقيا زي في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها، وشاركوا طبعا برضو كانوا عندهم مساحة يشاركوا في الإجراءات ويملوا الاستمارات بتاعت المشاركة، فبالتالي برضو يجب أن يتم اعتبار مشاركتهم. فدي كلها زوايا احنا وضحناها للمحكمة بشكل يعني واضح جديد، وساعدنا المحكمة في أنها تنظر من الزوايا المختلفة دي، بحيث أنه هيساعد في اتخاذ القرار على ضوء. بعد ذلك ممكن المحكمة تقرر تدابير مخصصة لكل فئة من الفئات دي، إذا كان الفئة الخاصة زي الضحايا بتاع العنف الجنسي من النساء والأطفال، من النساء والفتيات والأطفال برضو، والفئة برضو اللي هي موجودة خارج السودان والموجودة في دول اللجوء زي تشاد على سبيل المثال، كيف إنه يتم برضو التعامل معهم والتواصل معهم. دي برضو من التدابير الممكن المحكمة تتخذها بناء على القرار.
3: سمع أستاذ، كل اللي بيسمعونا يعني من الضحايا الآن في بالهم سؤال واحد: كيف أسجل وكيف أوصل صوتي عشان أعتمد داخل المحكمة إني من الضحايا؟ في ناس سجلوا أثناء المحكمة، ديل معلوماتهم موجودة داخل المحكمة، لكن الشخص الحسي موجود في معسكرات شرق تشاد أو موجود في دارفور وهو ضحية لواحد من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، عايز يصل يسجل يعتبروه واحد من الضحايا، الطرق شنو ممكن يتخذها؟
2: أفتكر إنه هو الاستمارات نفسها الخاصة بالمشاركة كانت في مع بدايات المحاكمة في العام 2021، لكن حاليا المحكمة عندها علم بأماكن تواجد النازحين واللاجئين، وكذلك عندها مقدرة على التواصل، وبشكل خاص أقصد الصندوق الائتماني للضحايا، وأفتكر إنه ربما يكون عندهم برضو تواصل يعني مع نقاط التواصل محددة. ما أقدر أتكلم بالنيابة عن الصندوق الائتماني، لكن بشكل أساسي المحكمة عندها علم وتستطيع أنها تصل ما يمكن وصوله من الضحايا، بالتالي الاستماع اليوم واعتبار مثلا طلباتهم واعتبار تخوفاتهم وشمولهم بالمسألة بتاعت التعويضات.
3: أستاذ عبد الباسط، يعني قبل ما نودعك، بصفتك محامي كنت ممثل للضحايا في جلسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتقدير التعويضات والنظر في مسألة التعويضات لضحايا جرائم علي كوشيب، كلمة أخيرة للضحايا ماذا تقول؟
2: أقول للضحايا إنه الحق حينتصر مهما طال الزمن، وقضية كوشيب نموذج لإنه العدالة حتنتصر في يوم من الأيام إذا وجدت الجهد الكافي والالتزام الكافي والعمل الشاق والعمل المستمر للوصول للعدالة. وأتمنى إنه كلنا كسودانيين نستمر في البحث عن العدالة في أي مكان وأي زمان، ولا نتوقف عن نصرة المظلوم وإنصاف الضحايا، لأنه بدون عدالة لا يمكن أن يكون هنالك استقرار، بالتالي لا يمكن أن يكون هنالك سلام.
3: أستاذ عبد الباسط المحامي، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
2: شكرا جزيلا.

0: من المعسكرات.
1: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر.
2: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة.
3: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
4: سامعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلاله على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتم عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد. وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم اختيار الطلاب أنهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحبا بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جاد، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم. في البداية معانا طالبة، مرحبا بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
5: إدارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة سودانية لاجئين في معسكر هاي في دولة تشاد، في معسكر تشاد للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرو، وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي تعلقنا جينا الحمد لله احنا في تشاد استقبلونا بأحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسه، لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه، قام بخطموا لنا معنويات بالشكل ده. يمكن تراه عن مشاعرنا ده، وأنحنا حسي والله عايشين في حالة نفسية كده ما يحوزات، يجب علينا أن نمتحنوا امتحان.
4: ودي ولي أمر لعدد من الطلاب. مرحبا بك أستاذة،
6: كيفكم؟ كويسين الحمد لله لطلاب جميع الطلاب الشهادة السودانية. أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم، يعني نحن

0: والله انتظرنا الامتحانات دي كتير يعني، كلاجئين في معسكر دبي يعني. انا عندي يعني ممكن اقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني اخواتي التوأم اللي جبتهم من الطينة هم معسكرت لهم يعني، جاي من بعيد شديد جبتهم عشان يمتحنوا شهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة، جاي في معسكر دقي يعني. طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد من فترة شهر تسعة لحد تاريخ اليوم يعني شهر تسعة الجاي، يعني بيعملوا حكاية ماشى عشر سنة كاملة. فانتظرنا الامتحانات دي كثير والله، وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دي يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا يعني المدرسة دي يوم بيمشوا يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. على حس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعا أمي قاعدة هناك في تولم، يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين، يعني الحاجة جرت شديد والله. حتى يعني هم بيقولوا حس لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد يعني، كان بتقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطر يعني تقول الله الحرب دي يعني هنا اثرت فينا كثير. جينا يعني قعدنا في مركز بتاع اللجوء، وبرضو امل نقول بكره نمتحن، الليله نمتحن، ما نلقى طريقه ان نمتحن، شوف لنا حل بعد الخريف ده خلينا نطلع من المعسكر ان شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني انا بقول لسه الوضع ما امن، الشارع كعب، نحن والله ما باقي الا يفكوا يعني، انت الزله اللي قاهم قاعدين وهم بينتظروا للامتحان، فبيحننوا عليه وبمشي المدرسة بيحاولوا يجتمعوا يعني، حتى بنحاول نوريهم يعني. أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية، بنمشي المدرسة مرة بندعمهم، نقول لهم انتوا خليكم قاعدين. الشباب برضو بيقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو، نرجع نمتحن وين، نجري نمشي، ناس تمشي ليبيا نمشي يعني. الشباب برضو عندهم فكرة، لا لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي، ف ما تمشوا انتظروا، صبروا الكثير وباقي القليل. نقول لهم كده يعني قالنا صبروا، فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات، يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين، وبقول يا جماعة يلا همه لك الله جيبوا يدكم معانا، جيبوا معانا، جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا. حتى لو سمعوا بس حاجة يعني كده من السودان يقولوا دق ده نتيجاتهم ده تصهر، بقول لك لا احنا خلاص معناته ما عندنا امتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية، انه الواحد حتى لو خلق الحاجة اللي هو عايزها في المحل اللي قاعد فيه، مهما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه، لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزها ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي يعني. بقول لك احنا نمشي بس نمشي بس، دي كلمة بقت اخر حاجة، يقول لك نمشي بس ما في طريقة ثانية. نحاول نصبر فيه، نقول الخريف الطريق مقفول كده، انتوا اجتهدوا معانا شوية، وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
1: ومعانا طالب اخر برضو بيحكي شعوره وهم في انتظار الامتحانات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية، وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية، يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام، إن إحنا بدينا الدراسة من شهر 9 للآن نحن منتظرين الموضوع الامتحانات، يعني كل مرة بيحدد لنا وقت فبيقوم بلغوا الوقت ده، بيحدد وقت لقدام، يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات، وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس. تمام، بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا، وأنا من ضمنهم صراحة كده، يعني ما بقول لكم لا أنا ما من ضمنهم كده، أنا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا، من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة، ويعني الأوضاع بتاعتي متقلبة. فهسه حاليا لأنه نحن أصلا ما شايفين ضوء، يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت أشغالها، في الناس رجعوا حاولوا إنه يشوفوا مواضيع أخرى، في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته، عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة، سنة كاملة نحن ما في أي تقدم، ما في أي ضوء، بدون ضوء والضوء بيخفت. تمام، يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد، تمام، وما بدون إقرار في مكان واحد، نحن منتظرين دائما إنه يدونا ضوء. السيد نحن للآن ما عندنا أي ضوء، ما عندنا أي إشارة، ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه، عشان نحن نقوم نقرأ عشانه، عشان السي كده حاليا في جماعة كتار طلاب كمية، خلوا القراية، خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجع. ونحن ذاتنا السي في المدرسة عددنا من كم 60 نفر، يعني السي بقينا 15 نفر 16 نفر، يعني عدد قليل شديد. تمام، وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان، لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضووا لنا طريقنا، لانه يئسنا فعلا، ونحن هسه ظننا بيكم عالي، ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرينكم يا جماعه، باخبار جديده، اهداف جديده. تمام، ومنتظرين الامتحان ان شاء الله عن طريق قدامكم انتم، فشكرا، لانه بلدنا محتاجانا بهناك، وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله، فشكرا لكم.
1: وبنلتقي الاستاذه انوار علي جمعه، الرئيسه التنسيقيه المراه بالمعسكر، وهي وليت امر برضه في ذات الحين.
3: طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار عدم جمعة، رئيسة المرأة بالمعسكر. هنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم، وخاصة حكومة تشات، وزي ما قال ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان، وزي ما قالوا حكسير، بناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون عن الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق، وزي ما قال يئسوا، لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته، لو ما قائم لو زي ما قال فرد، لازم إحنا نعرف زي ما قال كلاجين موجودين في المعسكر، في المعسكرات، وزي ما قال أنا كأم تلميذة بأنه ممتحنة، أنا زي ما قال سايا في درب التعليم، وحقيقة حس الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين، وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200. شاكر ومقدر، وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدونا الطلاب لمس في الامتحانات، وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي، وشكرا جزيلا.
1: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في الشرق تشاد ومن داخل معسكر جوجي. في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات، لكم عاطر التحايا وإلى
4: من المعسكرات. من المعسكرات
5: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
4: نظرة حول الحياة في المعسكر.
6: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
7: كلمة سيدة فانتا فونا.
4: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أزاد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنبا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أمامنا اليوم ملف اقتصادي شائك ومعقد بيلقي بظلال ثقيل على سوق الصرف بين قفزات متتالية للعملات الأجنبية، ارتفاع سعر الذهب، وسياسات مصرفية مثيرة للجدل. ففي الوقت الأتاح فيه البنك المركزي للمصارف تحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر، كثير من الخبراء شافوا أنه الخطوة دي اتحولت عن قصد أو دون قصد إلى دخول البنوك لميدان المضاربة والمنافسة مع السوق الموازية. ووسط التراجع المريع ده في قيمة العملة الوطنية، تتسع الفجوة يوميا في أسواق السلع الاستهلاكية الضرورية، وبتطال القوت اليومي ومعاش المواطن. وده بيطرح السؤال، هل أصبحت يعني السياسات النقدية جزء من الأزمة بدلا من أن تكون الحل؟ وهل تملك اللجان الحكومية أدوات حقيقية للحد من سيطرة السوق الموازية والمضاربات المنظمة على سعر الدولار؟ يسعدني أن أقدم لكم في هذه الحلقة ضيفي الكريم السيد الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنبا. وبداية يعني عايزينك من خلال متابعتك للمشهد الاقتصادي وأنت كمصرفي خبير، تورينا يعني أسباب الزيادة المتسارعة في سعر الدولار وارتباطه بارتفاع أسعار الذهب وانعكاس الكلام ده على معاش المواطن. وفي المقابل إنه الحكومة يعني بتواجه كل الحاجات دي بأنه رأت إنه هي في حالة حرب، وكأنما إنه يعني ما في مخرج أو ما في أفق لحل الأزمة.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة. بفتكر أنه الدولار أصبح يؤثر تأثير مباشر على جميع مناحي الحياة في السودان. وإذا رجعنا البيانات بنلقى أنه الدولار ارتفع من حوالي 5000 في أواخر يونيو لتقريبا 6500 في شهر 8، وتقريبا في سبتمبر وصل إلى 7000 إلى 7300 تقريبا يعني. وده ارتفاع كبير جدا جدا في سعر الدولار، اللي هو انخفاض كبير جدا في سعر الدينار السوداني. في الناحية الثانية برضو، إذا كنا يعني نظرنا إلى الذهب برضو يعني برضو ارتفع من تقريبا 700 ألف جنيه في شهر 8 إلى مليون جنيه تقريبا في أوائل سبتمبر، يعني بداية سبتمبر. وتقريبا اللي هو ده ارتفاع برضو متسارع في الأسعار مقرون بارتفاع في سعر الدولار. هل الحرب أثرت على الارتفاع ده وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه السوداني بهذه الصورة؟ بفتكر أنه الحرب هي بتمثل البيئة اللي هي حصلت فيها كل هذه التغيرات. الحرب لها تأثيرات كبيرة جدا جدا، وتقريبا يعني خلقت اللي هي المسألة بتاعت العرض بالنسبة للدولار وكده. لكن طبعا هي جزء من المعادلة، يعني ما كل المعادلة الحرب، ما كل المعادلة في مسألة الانخفاض على الجنيه السوداني. يعني خلال الفترات الفاتت دي، او على الاقل الثلاث شهور او الاربع شهور، ما كانت عمليات حربيه كثيره، لكن طبعا هي البيئه بقت تتاثر كثير جدا، وبدا اثر الحرب برضو يعني يظهر بصوره يعني على الاقتصاد. يعني في الفترات الاولى ما كانت قد لا تكون في مشكله، بدايه الحرب كان سعر الدولار 500 تقريبا 500 جنيه للدولار، ولكن طبعا مع استمرار الحرب ارتفع طبعا الدولار من 500 جنيه الى 7300 جنيه، ودي برضه زياده كبيره جدا، يعني افتكر انخفاض كبير جدا في سعر صرف الجنيه السوداني. الحاجه الاساسيه طبعا في الاختلال اللي حصل في الايام اللي فاتت، اللي هو الاختلال بين العرض والطلب، يعني في طلب كبير جدا على الدولار، يعني الدولار بيجا سكيرس او نادر تقريبا، وفي طلب عليه، فده اللي خلق الارتفاع في سعر الدولار. الطلب ده ناتج عن شنو؟ انا افتكر انه هو ناتج عن المسائل بتاعت الواردات اللي هو خاصه البترول، وبرضو التحويلات تحت الاسر، بعدين المضاربات برضو لها اثر، برضو يعني التحويلات من الداخل لرؤوس الاموال، يعني في ناس كثيره بدات تشتري الدولار على اساس انه خط الثروه بتاعت خارج السودان يعني. لكن من ده كله برضو بيعتمد على الشعور نحو الدولار، سوري الشعور نحو الجنيه السوداني. الجنيه السوداني ما عاد يعني مخزن للقيمه، بالتالي يعني يعني كثير من المواطنين حتى اللي فعلا ما بعرف الدولار بدوا يشتروا دولار، لأنه في النهاية الدولار هو بيحفظ لهم القيمة بتاعت المدخرات بتاعتهم. يعني الشخص اللي بيبيع، التاجر اللي بيبيع برضو نفس الشيء، يعني ما يعني مبيعاته إذا خلاها بالجنيه السوداني أو ما خلاها في مضايع، القيمة بتاعتها بتنزل، وبالتالي لما يجي على أساس أنه يعني يشتري بضاعة جديدة، بالتالي القيمة اللي عنده ما بتجيب له نفس البضاعة الأوريدي، وبالتالي تبدأ المسألة تحت الخسارة لحد ما في النهاية يعني يحصل الإفلاس يعني. وبالتالي في بيجي هجمة على الدولار بصورة كبيرة جدا جدا. أنا أفتكر أنه السودان يعني عنده سلعة تصديرية مهمة جدا جدا، يعني اللي هو الذهب، لكن غير مستفيد من الذهب. يعني الذهب نفسه سعره العالمي بدأ يرتفع طبعا بصورة كبيرة جدا جدا، وصل تقريبا لحوالي 4300 4400 يعني خلال فترة بسيطة يعني. وبالتالي يعني أنا أفتكر أن السودان بيعاني، أو الذهب في السودان بيعاني من عاملين. العامل الأول هو عامل الطلب، والعامل الثاني هو عامل السوق العالمي. العوامل دي كلها هي أدت إلى التسارع في سعر الدولار، وبالتالي انخفاض الجنيه السوداني.
1: سيد عبد اللطيف، يعني ما تقييمك لسياسات بنك السودان المركزي الأخيرة ومساعيه لملاحقة تصاعد الدولار بتحرير سعر الصرف وإعلانه استمراره في ضخ العملات الأجنبية، يعني أنه السماح للمصارف بتحديد سعر الصرف وشراء حصائل الصادر؟ لكن يعني لو لاحظت انه الازمه دي مستمره والدولار على العكس اتصاعد بصوره اكبر، فتقييمك للموضوع ده شنو؟
2: حقيقه بالنسبه للبنك السودان انا افتكر انه الشيء اللي حصل في سوق الصرف خلال الفتره من يونيو لحد سبتمبر تقريبا، انا بفتكر انه السياسه بتاعه البنك السودان ما هي ما سياسه خاطئه طبعا في الادوات يعني بصورة مفردة، لكن يعني هي بتبدو سياسه زي دفاعيه وسياسه مجزأة اكثر من كونها سياسه متكامله لاداره الازمه تحت سعر العمله الاجنبيه. يعني بنك السودان ضخ حوالي 400 مليون درهم على اساس انه يمول الاستيراد وكذا، حتى انه يعني اثر على سعر الدولار، وحقيقه كان اثر على سعر الدولار. الدولار انخفض من 5500 الى 5000 تقريبا، ودي كسياسه نعم هي سياسه يعني للتاثير على السعر، لكن مش لحل الازمه تقريبا، ولانه بعد فتره طبعا زي ما والواحد كان متوقع أن الدولار الثاني حيرتفع يعني. فالبنوك المركزية يعني برضو من أهدافها أنها ممكن تدخل في الأوبن ماركت السوق الحر وتأثر على السعر بهدف تحقيق أهداف اقتصادية. حقيقة صحيح بنك السودان نجح في أنه خفض السعر، لكن كان برضو يعمل بنك السودان للمدى الطويل، يعني على أساس أنه يعني تكون في معالجة بالنسبة لمسألة الطلب على الدولار. لم طبعا ما يعني لما كله بيقوم به بنك السودان، يعني إنما الإدارة الاقتصادية للدولة يعني كامل الإدارة الاقتصادية للدولة، سواء كان في وزارة التجارة فيما يتعلق بحفظ الصادر، فيما يتعلق بترشيد الاستيراد، فيما يتعلق برضو بالأولويات يعني اللي هي بتاعت الدولة وكذا. فبالتالي بفتكر أنه إذا كان الأدوات الثانية اشتغلت مع الأدوات بتاع بنك السودان اللي هي ممكن يعني تدينا حل طويل الأجل بالنسبة لمسألة الدولار. لكن طبعا كل ما تدخل اللي هي زي سبون فيدينج المسألة أو يعني تغذي بالمعلقة، كل ما سعر ارتفع بنك السودان يضخ، ينزل الدولار يومين ثلاثة بعد الثاني يبدأ يرتفع من جديد، لأنه المشكلة الأساسية ما تعالجت. يعني زي الشخص اللي بياخد يعني حبوب ما بيكمل العلاج، يعني يبدأ له حبتين يشرب أنه كويس، بعد ذلك ثاني تبدأ المرض يزيد يعني حقيقة، وما عالج المرض بصورة متكاملة. صحيح الاقتصاد الحسي بالوقت بيعاني من أزمات كبيرة جدا جدا، وحقيقة بنك السودان لوحده زي ما قلت ما بيقدر يعني على أساس أنه يعني يحل الأزمة بصورة فعلة. فبالتالي يعني هو يعني بيمارس ما يعرف بال المانيج فلوت أو التعويم المدار.
1: لحد هنا أعزائي مستمعي راديو دبنجة، إحنا وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامجنا حديث اليوم، ونوعدكم على أنه عندنا حلقة تانية مع الخبير المصرفي سيد عبد اللطيف علي إبراهيم حول ارتفاع أسعار الدولار وتدهور الاقتصاد السوداني أو الانهيار الاقتصادي. أنا نلتقيكم في الحلقة القادمة من شاءة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: قل لكم خلي بالكم،
0: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجة دبروة جرام بلدونا ودمانا
0: قلبي. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: في شهرين الماضي ديل سمنارة يعني زي أصابت حالة كده بتاع السيدات، بدت من الغرة غرة شريكي سمنار، تمام، بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي، تمام، يعني أعمار محددة متوسط لحد يعني الثانوي، ممكن أولى تانية كده في الحدود دي، تمام. الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط، يعني حالات بسيطة في الأولاد، يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين اثنين لأولاد، تمام. في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد كويس، لأنه الحالات بتجي مستعجلة إزالة طارئة للزايدة، نيابة الشخص تنعمل فحوصات صورة، تمام، بيكون بجرنون العملية. في بعض الغرة يعني كده حصل إنه تكافل أو على ما حطيت دخل دور بتاع منظمات أو بعض الخيرين إنه اجتمعوا عملوا جروبات وحاولوا انه خففوا على كاهل المواطن الاسعار بتاعة العملية، اللي اقصد الفحوصات للصورة. العملية كانت في المستشفى الكبير، يتم اجراءها مجانا يعني، ففي حالات ما بتقدر انها تصبر لانه الحالات كانت كثيرة شديد. فانت كوالد مثلا طفلة او طفل، تمام، بتحاول انك تمشي على المستوصفات الخاصة، المستشفيات الخاصة، فهناك بتنصدم بالاسعار الخيالية، سعر العملية ما بين 700 ل 800 احتمال يزيد، تمام، غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة، تمام. يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000، تمام. يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة، يعني كانت نقول من غرية لغرية وصلت الحالات داخل سيدنار، تمام. يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرة سيدنار، لأن انت ما بتكون خاتي تمام احتياطاتك لأنه كده عملية، خدت احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده، فبدأ ينصدم انه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 او كمو 60,000، تمام، كويس. عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 او اكتر، كويس. وغير انه مثلا انت لو اصلا كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغير العملية في المستشفى، تمام، مجانا. لو حالتك صعبة وما قدرت انه الصف طويل والحالات كتيرة المستعجلة، فبتحاول انك شنو لانها زايدة ما بتستحمل، فبتحاول انك تمشي مستشفى خاصة. بتنصدم بالاسعار، احتمال انت تكون مواطن بسيط، يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم. اما بالنسبة لوضع الصحة، تمام، زي نقول ان احنا هسي بيضا عبارة عن تجارة بجد، يعني انه بتاجروا بمرض الناس، كويس. ارتفاع خيالي في الادوية، في الفحوصات، في إيجار غرف ترقيد، تمام. فحص الملاريا حاليا واصل ل7,000، تمام. يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط، يعني اضعف حاجة انك تفحص ملاريا، يعني دي اقل مرض، يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا ل7، دي احلى مكان، يعني اعلى معمل. في معامل ممكن تفحصه ب5 كده في الحدود دي، ب6، تمام، لكن حاليا هو واصل لحد 7,000، تمام. ده فحص الملاريا. العلاجات ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة، يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، يعني انت دواء بتاع حبوب بتعتقد انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة متضخم، لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22,000، تمام. يعني دي في فترة قصيرة، يعني مثلا نقول الشهر الفات، يعني بدأت الشهر الفات شهر 8، يعني طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار، ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا هاو الوجبتين دي ممكن تكلف في حدود 50 أو أكثر، وممكن أقل، يعني في الحدود دي، يعني على حسب الاستطاعة واستطاعتك، يعني الوضع هو صعب، يعني شديد، يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين ومرتبات ضعيفة، يعني ما بتكفي لحاجة، يعني
5: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبيوة جران بلا لطمونا ودمانا قنبلي يم وصلني زراعت وصلني وهاش بصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تاكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك، اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم. والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: هنا ونهنا التعبانين ويهون هنا دايرين حاجة نأكله وما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة الحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحجم نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية نضمن إنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني وجود كشخصيات اعتبارية، ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في انه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات، ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهمة لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي، لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط أي تفاوض، ولا استخدم كلمة تسوية، استخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصرهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحبة، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتقد عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا هسه القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحسة المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساس في أنه الحرب تقف. لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس الوصول إلى سلام، والسلام هو البضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسط الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في أنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين البحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه ما تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، تخضع لي العلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في هذه الحلقة التطورات المتعلقة بالحوار السوداني الذي دعت إليه حكومة الأمر الواقع في السودان، وما أعقب ذلك من ترحيب من مفوضية الاتحاد الأفريقي. ويسعدنا أن يكون معنا عدد من القيادات الشبابية والفاعلين والمهتمين بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان للحديث حول الموضوع. نبدأ الحوار مع الأستاذ محمد الصادق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. بداية، ما رأيك في ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني السوداني؟
2: المباركة بتاعت المفوضية بتاعت الاتحاد الأفريقي للحوار دي هي في الحقيقة بيتمثل التفاف على أي عملية بتاعت يعني سلام حقيقي يمكن أن يعالج إشكالات السودانيين، لأنه زي ما ذكرت انه هو متجاهل اصوات ملايين السودانيين بالداخل والخارج، خاصه منهم الشباب اللي بيعول عليهم يعني السودان، لانه بيمثلوا شريحه كبيره يمكن يعني تساهم في بناء مستقبل زاهر للدوله السودانيه. الحوار ده يعني لا يمكن أن يقود لدولة مدنية، ولا يمكن أن يؤدي لإيقاف الحرب في الأساس، بل ممكن يعني يؤدي لعودة الإسلاميين للسلطة وبكافيهم على الحرب يعني البدوة والشنوعية، ودي ممكن يقطع الطريق أمام الثورة بتاعت الشعب السوداني، وبالتالي بقطع لنا الأحلام بتاعتنا نحن كشباب في هلمنا بدولة بتاعت سلام وحريات وعدالة.
1: طيب، كلامك شنو حول الضمانات المعلنة من قبل الحكومة بشأن البلاغات الموجهة ضد بعض القوى السياسية ومن بينها الصمود؟
2: فيما يتعلق بالضمانات المؤقتة، أفتكر ده دي استهانة بالعقول بتاعتنا كسودانيين. الضمانات دي هي محاولة لشراعنة المشاركة تحت مسمى الحصانة الإجرائية. ده معنى إنه يعني أي زول بيشارك في الحوار هو يكون عنده الحصانة عشان يقول ما يريد، لكن ده في حد ذاته هو ممكن يكون كرت بتاع ضغط وممكن يأثر على الطرح بتاع المشاركين في الحوار ده، خاصة انه التهم الموجهة دي هي كانت كيدية وسياسية يعني، وكذلك الضمانات دي هي برضو بالنسبة لي عبارة عن إجراء سياسي يريد له الوصول لباطل نمكن يعني، وإن لم يكن هتفعل يعني إجراءات المحاكمات وغيره من جديد يعني.
1: طيب، في رأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: بعد اطلاعي على البيان بتاع مفوضية الاتحاد الافريقي المرحب بالحوار السوداني سوداني طاره الفريق البرهان، اعتقد انه نحن ما زلنا في ذات الفيلم المكرر اللي بنعرف نهايته من البداية يعني، خاصة انه كلنا او معظم السودانيين هم عارفين انه الفريق البرهان عنده اطماع في السلطة، هو وزمرته من نظام الحركة الإسلامية مؤتمر الوطني والواجهات بتاعته، وكلام ده ما قالوا طبعا السودانيين، ذكروا هو ذاته قبل كده. بعتقد انه الحوار ده بيمثل إعادة انتاج لواقع الإخصاء والتهميش، الجعل من فرضية استمرار الحرب ممكن وواقع مواش لحد الآن، خاصة إنه الحوار ده هو هيدار في مناطق سيطرة طرف واحد جست من أطراف الحرب دي وتحت حمايته

0: العسكرية كمان. في نفس الوقت متجاهل يعني ملايين السودانيين المفترض هم يساهموا بآرائهم في الحوار دي، متجاهل السودانيين العايشين في مناطق سيطرة الدعم السري، ولا عايشين في مناطق سيطرة الحركة الشعبية، ولا عايشين في مناطق سيطرة جيش حركة جيش وتحرير السودان. كذلك برضو متجاهل ملايين اللاجئين في دول الجوار والعالم. لذلك أنا بعتقد أنه ده ليس بحوار يمكن أن يعالج جذور الأزمات السودانية، أدت لاشتعال النيران بتاعت الحرب في الدولة بتاعتنا دي، وأدت في نهاية الأمر لتقسيم لدولتين، يعني جنوب السودان والسودان. بل ممكن الحوار ده يعني يؤدي لمزيد من التقسيم للسودان، يمكن أن يكون 3 دولة إضافة للدولتين، تنشئ دولة جديدة. الحاجة المؤسفة أنه الاتحاد الإفريقي بنطمع في أنه هو يلعب الدور بتاع الوساطة في التأسيس لحوار جاد وحوار بناء، ويمكن أن يكون مثمر ويعالج الإشكالات بتاعت السودان اللي أدت لاستمرار الحروب من زمن طويل وللآن. المؤسف إنه الاتحاد الإفريقي دي صدق التضليل اللي قام به الفريق البرهان عبر طرحه للرؤية دي. المتجاهل يعني عشرات التقارير، سواء كان عبر المنظمات الدولية والمنظمات المحلية أو غيرها، اللي بتحكي عن الواقع اللي عايشينه السودانيين، أو تحكي عن الكارثة الإنسانية دي. والحقيقة إنه أي حوار في ظل الأوضاع الكارثية الإنسانية المأساوية اللي تكلمت عنها عشرات التقارير دي، لا يمكن أن يبدأ بدون يعني هدنة إنسانية. أي حوار جاد وبناء ويمكن أن يكون مثمر في السودان، لا بد أن يبدأ بهدنة إنسانية، يعني ذلك عبر في إطلاق النار. بعد ذلك يتيه ممرات لدخول المساعدات الإنسانية. والحاجة الواضحة من خلال بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي اللي هي الربط، يعني هم بيحاولوا أن يربطوا الحوار ده بالآلية الخماسية. في نفس الوقت أنا في تقديري ما قامت به الآلية الرباعية هو الأمثل لوضع حد ومعالجة، ويمكن أن يساهم يعني في معالجة جذور الأزمة السودانية دي، وينهي معاناة السودانيين، ويمكن أن يعني يوقف الحرب مرة واحدة للأبد. يعني خاصة أنه الآلية الرباعية هي بتكفل الباب، يعني في واحدة من تكفل الباب أمام المخترع بتاعه، بيكفل الباب أمام العودة بتاعت نظام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الإرهابية دي. وهو يمكن دي الشرط بتاع تحقيق سلام دائم في السودان، وبالتالي هو أساس الانطلاق نحو العملية بتاعت التحول المدني للديمقراطي. ودي طبعا كان مطلب شعبي ثوري، يعني غرروا السودانيين بإرادتهم، فيهم الشباب بنسبة كبيرة، حينما يعني خرجوا علنا في الثورة بتاعت ديسمبر وأطاعوا بالنظام بتاع الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
1: طيب الصادق، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات الكثيرة؟ يعني
0: أعتقد أن نتائج الحوار دي هي إن تكون واضحة، وعلى السودانيين أن يدرس وما يجرب المجرب، يعني أنه الحوار ده ماشي لأنه يقود لنظام شمولي آخر، وحيعدي لعودة الإسلاميين للسلطة بتوب جديد. يعني نحن في جنوب كردفان بصفة خاصة وعموم السودان دائرين حوار، ما دايرين يكون من فوق، ولا دايرين يعني وساطات هي تسوي مثلا لحلول جاهزة. احنا دايرين الهرب دي تجيف عشان المعاناة بتاعت السودانيين دي ذاتها تجيف وتعود الحياة الأكاديمية والحياة العامة للمواطنين ويرجعوا الشباب للمدارس والجامعات بدل ما يكون وقود للصراعات بتاعت الجنرالات دي. فنحن يعني كشباب بصفة خاصة وكسودانيين بنستحق إنه نعيش في سلام ونعيش في دولة ديمقراطية فيها عدالة ومساواة وفيها حريات. بالنسبة لي زي ما قلت أي حوار ما ببدأ بوقف إطلاق النار، يتيح الفرصة لكل السودانيين يعني يدلوا بآرائهم بحرية كاملة أو يديروا العملية بتاعت الحوار بشكل كامل، هو بيكون حوار غير مثمر. وأي ترهيب خارجي بحوار زي الحوار اللي عاوز يجريه الفريق البرهان ده سواء من الاتحاد الافريقي او غيره، بفتكر انه دي خيانه لحلم السودانيين يعني بوطن واحد موحد وديمقراطي وعادل. وبكل وضوح يعني انا بقول انه ما في شرعيه لحوار بيقوده طرف من اطراف الحرب دي سواء كان الجيش او الدعم السري، ولا يعني سلام بيتبني على تفكيك الوطن، لأنه حوار من النوع ده النتائج بتاعته بالنسبة لي واضحة، هي بيتأدي لتقسيم السودان واحد ده واحد من المآلات بتاعتها غير المآلات الأخرى. ومهما يكون يعني نحن ما هنجيف مكتوفي الأيدي شباب وكل الشعب بتاع المجتمع السوداني، هتواصل وحنواصل في رفع الصوت بتاعنا المطالب بالوقف بتاع الحرب وحفظ وحدة السودان، وحتما الحق هينتصر يعني.
1: شكرا لك محمد الصادق من القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. تناولنا في هذا الجزء من اللقاء موقف الشباب من الحوار السوداني السوداني وموقف مفوضية الاتحاد الأفريقي منه، كما ناقشنا شروط نجاح الحوار ودور الشباب والبدائل المطروحة. مستمعينا الأعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الأول من الحلقة ونلتقي بكم في الجزء الثاني من الحوار مع ضيفنا الأستاذ أشرف إدريس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجة.
1: طيب مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور البروفيسور أشرف محمد بكر منصور، اختصاص الصحة العامة. والحقيقة الصحة العامة الآن بقت أصبحت يعني واحدة من الاهتمامات بتاعت المجتمعات الناهضة والمجتمعات السائرة في طريق النمو، باعتبار أنه الصحة العامة هي الركن الأساسي اللي بتقوم به أو بتقوم عليه الحياة وتتركز عليه. ونحن في هذه السنة نتحدث عن يعني نستمع لإفادات من دكتور أشرف حول التغذية الخاطئة أو التغذية الصحيحة وعلاقتها بالأمراض المزمنة مثل السكري مثل الضغط. دكتور، الناس بقول لك والله يا أخي، يعني كان نشر قبل فترة برنامج اسمه الطيبات، برنامج الطيبات، والناس انهالوا عليه وكده، ولكن البرنامج ده يعني لاقى ما لاقى من الهجوم من الأطباء ومن الاختصاصيين كده. القلينا الإضاءة حول التغذية الصحيحة ذاتها أصلا للأمراض المزمنة.
2: طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة أشكر الأستاذ محمد صالح ضلع ياسين في برنامج المتميز الديوان، وطبعا الواحد بيكون سعيد جدا انه يكون مع استاذ محمد صالح لانه متميز، رجل عنده عمق شديد في الثقافه السودانيه، وايضا البرنامج الديوان له اثر كبير في تغيير الحياه السودانيه، وانه الناس نستطيع من خلاله ان نعيش حياه صحيه كامله وثقافيه مكتمله جدا. طيب واحده من الحاجات المهمه جدا انه احنا حياتنا اصلا معظم الامراض، اذا تكلمنا عن انه امراض اسباب جينات، ودي بتمثل يمكن 25%، و 75% من الامراض اللي احنا بيصاب ناتجه من الاكل بتاعنا اصلا يعني. فمن هنا بيجي انه اهتمامنا بالاكل بيمنعنا، وبالذات الامراض المزمنه. الامراض المزمنه سبب الاساسي هو التغذيه اصلا، فاذا كانت التغذيه بتاعتنا سليمه معناه احنا بنتفادى هذه الامراض المزمنة. ونقول أمراض مزمنة نتكلم عن السكري، نتكلم عن الضغط، نتكلم عن السرطانات، دي كل أمراض ناتجة من طبيعتنا في التغذية. فده النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه إحنا أصلا ربنا سبحانه وتعالى جاب المكونات الغذائية زي ما هي، وتدخلنا إحنا في المكونات الغذائية حولناها من مواد كانت مفيدة للجسم لمواد بقت مضرة للجسم. وأدي مثال على الحكاية دي، لما نتكلم عن الدقيق مثلا، الدقيق اصلا فيه الياف اصلا، نتكلم عن الحبوب الكامله، لما نتكلم عن القمح حبه كامله، نتكلم عن الدخون حبه كامله، نتكلم عن الزرع حبه كامله، احنا قمنا ازين الحبوب الكامله، فبيجينا بناكل الرغيف وكل منتجات الدقيق، يعني كل منتجات الدقيق، رغيف، بسكويت، الحاجات دي كلها منتجات احنا ناتجه من الدقيق اللي احنا ازين منه الالياف. طيب أنا نقطة بس داير المستمع الكريم يركز معي في حتة نقطة أساسية، إنه ربنا سبحانه وتعالى نظم السكر وامتصاص السكر بالألياف، فأي مادة أنت شلت منها الألياف بيكون امتصاص السكر سريع، ده بأدي إلى إنه إنتاج ارتفاع السكر في الدم بارتفاع جنوني، بناء عليه بيتم إنتاج الإنسولين بكمية كبيرة جداً، وده سبب الرئيسي في انه الاسباب الامراض السكر، دي واحده من الحاجات اللي احنا يعني سبب رئيسي فيها. حاجه ثانيه السكر يا جماعه، السكر اصلا الشيء الطبيعي انه السكر ده موجود في الفواكه، ولانه الفواكه ايضا فيها الياف فبحصل امتصاص السكر منتظم لانه فيه الياف، لما نشيل الالياف ونبدا نستعمل السكر معناه احنا برضو بنعمل نفس العمليه. انه اول حاجه لازم نفهمه انه النشويات عباره عن سكر، يعني نتكلم عن النشويات معناها سكر، ولما نتكلم عن السكر ذاته عباره عن سكر، السكر بس فيه جلوكوز وفركتوز والنشويات فيها جلوكوز، دي نقطه برضو اساسيه بالنسبه للناس، عشان الناس يفهم، يعني انت اذا اكلت عصيده معناه اكلت سكر، يعني لازم تكون مستوعب انك انت اكلت سكر. دي حاجه اساسيه احنا نركز على. ماده ثانيه برضو انا بنستخدمها هي الزيوت. الزيوت دي برضو يا جماعه برضو لازم نستوعب انه الزيوت دي برضو اشكاليه اساسيه بالنسبه للجسم الانسان، الزيوت النباتيه بالذات. لأن الزيوت النباتية لما يتم استخلاصها بيبقى المواد الغذائية فيها أصلا اتشالت كلها برا يا جماعة. دي برضو نقطة أساسية نركز عليها. الحاجة الأخيرة برضو الملح. الملح هنا برضو بنستعمل، إذا لاحظنا إحنا في حياتنا اليومية بنستعمل كمية بتاعة أملاح زايد جدا. ده برضو محتاج إنه إحنا ننظم كمية الأملاح اللي بنستهلكها تماما.
1: والله كان ظهر نظام الطيبات يمكن يكون عمل رجة شديدة جدا في العالم، والناس يتناولوه وكده. فكده نسمع انت رايك شنو في نظام الطيبات اللي اعلنوا اعلن في العالم وكده، يعني ومجموعات ضخمة جدا من الناس كانوا متبعينه، لكن الان شايف الناس ابدوا فيه بعض الملاحظات. فانت كده كناحية فنية كده تقييمك وتقديرك للطيبات ده شنو، برنامج الطيبات؟
2: طيب نظام، اذا تكلمنا عن نظام الطيبات دار اقول انه نظام الطيبات ده ممكن نقسمه لمجموعتين. في مجموعه يا جماعه في معلومات هي صحيحه في نظام الطيبات، وفي معلومات غير صحيحه في نظام الطيبات وليها اثر كبير. انا اضرب مثال على اهم حاجه فيها السكر. هو ذكر انه السكر في نظام الطيبات انه السكر ما فيه مشكله اصلا، في حين انه الحاجه الاساسيه اللي لازم نستوعبها انه السكر ده السبب المرض السكري، والسكر ده ذاته نفسه سبب الضغط. ناس الضغط ذاته بيرفع الضغط بتاعهم هو السكر اصلا، فبيبقى السكر ذاته واحده من الامراض المزمنه. ليه؟ لانه السكر من الحاجات الاساسيه للناس اللي يستوعبوها انه السكر اصلا زي ما ذكرنا انه انت الالياف هو المنظم للسكر اصلا، امتصاص السكر. يعني انت لما تاكل اي حاجه فيها الياف زي انا ما ذكرت ليه، تاكل اي حاجه فيها الياف بيخلي امتصاص السكر بسيط، معناه انتاج الانسولين بيكون اقل والجسم يستطيع انه يمشي. طيب يعني السكر ده لما يكون بكمياته الكبيره معناه بيحصل له تخزين. السكر ده نفسه بيسبب الامراض برضه، بيرفع لنا الضغط. ليه؟ لانه السكر لما يبقى بكميه الجسم بيقوم بحدث الصوديوم. ده واحد. في نظام الطيبات ايضا تحدث انه البيض مضر في واكل الفراخ. الحاجتين الاثنين دول يا جماعه مفيدات جدا جدا. البيض مفيد جدا خالص خالص، بديك العناصر وبديك فيتامين اي بالذات وبروتينات وما في اسباب اصلا. وكل الدراسات، انا بتكلم عن دراسات علميه يا جماعه، الدراسات العلميه بتتكلم عن البيض انه مفيد، الدراسات العلميه بتتكلم عن لحم الفراخ انه مفيد. لانه اول حاجه برضو النقطه الاساسيه، الناس مرات بيتكلموا انه والله الموضوع ده فيه هرمونات، والفراخ حتى الفراخ اللي بيكون في 35 يوم ده ما فيه هرمونات يا جماعة. الفراخ اللي في 35 يوم بيكبر، ده بيكبر لأنه السلالات دي طوروا هذه السلالات، سلالات تم تطويرها وبيجيبوا فرخة متميزة مع تانية. بعد 60 سنة هم وصلوا للنتيجة إنه الفرخة دي تصل ل60، لكن ما بيستخدموا أي هرمونات في التغذية بتاعتها، ولأنه الهرمونات أصلا هي غالية ذاتها أصلا. يعني الهرمونات ذاتها بيستخدموها، إذا قادرين يستخدموها ذاتها غالية. عشان كده أنا أقول للناس حتى الفراخ الموجود في الاسم ده ما موجود لأنه فيه اسم، بس لأنه الفراخ ده بالتغذية بتاعته هم عاملين تغذية خاصة، ولأنه بيعيش ل30 بيعيش ل24 ساعة بيكون بياكل. إذا نظام الطيبات والصحيح سبب مشاكل للناس يا جماعة، لأنه بيزاد. وبعدين قالوا والله السجائر برضو ما مضر. والسجائر انت عارفين، كل الناس عارفين، كل الدراسات اللي اتعملت ان السجائر ده النيكوتين مضر بالصحة. عشان كده انا داير اقول للناس برضو رسالتي للناس، انت لما تسمع السوشيال ميديا لازم تسمع لأكثر من أخصائي مختص عشان تعرف انه الحقيقة العلمية، لكن ما تسمع لشخص واحد وبناء عليه تقيس قرارك في التغذية اصلا. فده النظام بتاع الطيبات.
1: دكتور في تقديرك شنو الطريقة المثلى والصحيحة للتغذية؟ يعني مثلا هسه انا جيت كسوداني مثلا، السودانيين عندهم ممارسات يعني احيانا تحسب انها ممارسات خاطئة في التغذية، الطريقة المثلى شنو يعني، حتى بالذات للناس اللي عندهم الأمراض المزمنة دي، يعني سواء كان الضغط، السكري، أمراض القلب، التغذية الصحيحة شنو يعني؟ نبدأ كيف الوجبة، نبدأها كيف في اليوم، ناكل شنو مثلا بين الوجبة والوجبة، يعني نتناول شنو كده، نسمع رأيك الفني في الحتة دي.
2: طيب والله ده سؤال رائع جدا وجميل جدا ومهم جدا للناس. واحنا حقيقه الرساله الاولى احنا دارين نغير نمط الاكل عندنا. يعني انا بذكر انه حسي انا جيت السودان وقاعد في الريف، يعني حسي يمكن كنت في الشماليه وفي الريف، ودوش الطريقه بتاعت الناس اللي بيبداوا اليوم. احنا بنبدا يومنا دائما خطا يا جماعه، يعني انت بديت يومك صليت صلاه الصبح، تبدا تشرب المويه بتاعتك. لما نجي نشرب دائما بنشرب الشاي بالسكر، يا بسكويت يا رغيف يا واحده من المخبوزات اصلا، وده خطا، اول خطا بنرتكبه. يعني انت صحيت من النوم معناه كنت صايم اقل حاجه 7 ساعات، معناه انت ال7 ساعات ده زي ما بنقول انه الجسم بتاعك على الاقل اذا ما بدا حرق الدهون بيكون استهلك السكر المخزن في الجسم اصلا، تمام. ولذلك انا بفتكر انه اول ما تصحى ما ترفع الانسولين، ده النقطه الاساسيه اللي انا داير اقولها لاي شخص، انه انت اول ما تبدا يومك ما ترفع الانسولين عالي. اول ما تبدا يومك اشرب المويه، اذا شربت شاي او لبن لكن من غير سكر، ده واحد. اثنين يا جماعه، ما نبدا بالبسكويت. البسكويت والرغيف، يعني أنا مرات الواحد الصباح يقول لهم شجيب رغيف من الفرن يبدأ يومه طوالي يأكل الرغيف، لا ما صح، لأنه الرغيف والاسم بيرفع السكر طوالي. إذن أنت بدل الجسم كان شغال بحرك أنت رفعت السكر، وبديت أنه الجسم بتاعك بيزاد ناس الضغط وناس السكري. طيب أنا بقول أفضل حاجة أنه إحنا لما نبدأ يومنا نبدأ بواحدة من الحاجات المكسرات. يعني انت اذا عندك مكسرات خلص مكسرات، نقول والله لانه هنا في السودان السمسم ده متوفر لكل الناس. السمسم ده شيل لك ملعقتين بتاع السمسم كل ما الصباح، الملعقتين بتاع السمسم دي ما الصباح بتديك، يعني السمسم ده بيزاد من الحاجات اللي فيها دراسات. لما نتكلم عن 17 فيتامينز بنلقى 16 منهم دي الموجودات في السمسم، نتكلم 13 من الاملاح بنلقاها موجوده في السمسم. السمسم ده ذاته فيه كل الأملاح اللي تكلمت عنها دي، فيه ألياف، فيه دهون، فيه بروتينات. إذا السمسم لما تبدأ وإنت بديت أديت جسمك غذيت جسمك أول حاجة بالأملاح والفيتامينس والألياف. طبعا في ميزة برضو، إنت لما تكون بديت بالألياف إنه اليوم الألياف دي لأنها في جزء بتتحضم وجزء ما بتحضم أصلا يا جماعة، فبيبقى الجزء ما بتحضم من الألياف بخليك إنت شبعان طول اليوم، تمام. حاجة تانية برضو أركز على الألياف دي عشان برضو الناس ينتبهوا إنه الألياف بتحميك من السرطان. يعني أنت لما تأكل ألياف خضروات، كل ألياف معناها خضروات، نتكلم عن الألياف الحبوب الكاملة. يعني أنت أكلت القمح زي ما هو، ولا أكلت الدخن زي ما هو، ولا أكلت الشوفان زي ما هو، اللي فيه ألياف دي كلها بتكون جزء منها بتحضم، جزء منها بتحضم بيكون قاعد في المعدة، بتحميك من سرطانات، بالذات سرطانات الأمعاء الغليظة وسرطان المستقيم. نقطة تانية مهمة جدا في الألياف يا جماعة، إنك بتخليك تتخلص من السموم، لأنه الجسم لما يتخلص من السموم بيتم إفراز السموم في الصفراء، المادة الصفراوية، بيتم إفراز السموم في المادة الصفراوية في الأمعاء. إذا ما لقت ألياف، الألياف هتقوم تمتص السموم وبتطلع مع البراز، لكن إذا ما لقت ألياف بيتم تاني امتصاص هذه السموم للمرة الثانية. دي بيبقى برضو واحدة من ميزات الألياف. الألياف زي ما ذكرت إنه بتخليك نفس الحكاية، بتخلي امتصاصك اللي بينظم امتصاص السكر. الألياف دي زي حبوب السكر يا جماعة، يعني الزول بيبدأ الوجبة بتاعته بالسلطة، وده دائما أقول الكلام ده لكل الناس، عندك مرض أمراض مزمنة ما عندك أمراض مزمنة، أبدأ وجبتك بالسلطة. والسلطة دي لما أقول معناه الصحن بتاع سلطة، يعني أي زول يكون عنده صحن بتاع سلطة قدامه، أكلت الصحن بتاع السلطة بعده بروتينات. إذا كان أصل الوجبة دي فيها لحوم، أي نوع من أنواع اللحمة، تاكل البروتين ده رقم 2، بعد ذاك تاكل الوجبه بتاعتك العاديه، عصيده، كسره، او اي حاجه بالرغيف. لكن تبدأ لي بالسلطه ده زي انت بلات الحبوب بتاعك. الترتيب ده ذاته يا جماعه عشان الناس يكونوا ركزوا معي، ده بتكلم عن ابحاث يا جماعه، دي ابحاث علميه اتعملت تماما. الترتيب بتاعك اللي انت اكلت السلطه دي في الاول ما قطعه واحده، السلطه دي معناه صحن سلطه انت اكلته او ربع صحن سلطه اكلته، بعده اكلت بروتين، بعدها جيت اكلت النشويات. الترتيب ده عباره زيه زي حبه انت حبه السكر المنظمه للسكر. ولذلك الناس الهسي عندهم سكر ولا عندهم ضغط، ده مهمات جدا انه يتعامل بالطريقه دي، لانه في ناس الان يتعافوا من الحكايه دي. ليه؟ لانه الترتيب ده، ده واحد. الصباح ده زي ما قلت لكم انت في حاجات مهمه جدا، انه والله كوبايه الشاي دي شبه ملعقتين بتاع سمسم ممتاز. حاجه ثانيه انا حاسس والله حاسس بقيت ملتزم بها ذاته تماما، يا اخي البقوليات خليها كلها مسلوقه. البقوليات لما نتكلم عن البقوليات نتكلم عن الكبكبيه، نتكلم عن العدسيه، نتكلم عن الفاصوليا، نتكلم عن اللوبيا. يا اخي مع الصباح، انت مع الصباح دي تكون مسلوقه تاكلها مع الشاي بتاعك، تمام ممتاز جدا. او اكل برضو حاجه مسلوقه، المسلوقه شنو؟ برضو الحبوب الكامله. الدهون ده لما تكون انت سلقته مع الصباح وانت اكلته بتكون شبعان واديت جسمك كله الاشياء، دخون القمح الزورة دي كل مع بعض، المكسرات فول السوداني الفول اسمه ده كل مع بعض، اللوز الجوز دي كل مع بعض، كل المكسرات دي انت برضو مع الصباح تناولتها ممتاز. انا دايرك مع الصباح ما تتناول لي بلح، البلح ده دار تتناوله يتناول لي بعض الفطور ما في مشكلة خالص. ليه؟ لانه يا جماعة البلح ده لما نتكلم مع الناس دايما عندهم مشكلة معه، إنه البلح ده يا جماعة أكثر من 50% منه عبارة عن السكر. البلح ده ذاته عبارة عن السكر، والآن في بلح اسمه سكر سكر، يعني البلح والعجوة بيزاد عبارة عن السكر يا جماعة، 70 ولا 80% منها سكر أصلا.
1: مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو بروفيسور أشرف محمد بكر منصور، أخصائي الصحة أو اختصاصي الصحة العامة. حتى ملتقى جديد، أحييكم وأنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان
0: راديو دبنجا، راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
4: سامعين الاعزاء، اهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجا. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
5: إيدة براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جاوراها تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها ونشكر سعيها بوراها، مما ربنا أنشاها ما باد بغبينا حشاها، حاشا الريبة ما بتخشاها ما قالوا لبس حاشاها، ربنا بالجمال كافاها لما قال غوامة كفاها، المسرورة مي تفاها يا حالات الكلام في فاها، أبدا ما برالة طريضة كل الفي جوار بريدة، هي في فؤادي فريدة كمان اللي علمتني أريدة. ليه ما شكرها؟ مطاوعاني حافظة متعتي وحافظاني، حاوية من الأنوثة معاني، ما حامية من الأنوثة معاني، مهما أبقى مر بالعاني ما بتحسب علي كلية، وتكرم كل منسوب لي، أشفق من جناية علي وأطوع من بناني إلي. إذا صابحتها وماسيتها طعمة ونعمة إن مسيتها، ما قاستني ما قاسيتها، تشكر فضلي كل ما كسيتها. لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي، منها خلاف فقط ما حصلي، بس هاوساني بيقوم صلي. مي شهاية مي طماعة، لو قول قالوا مي سماعة، لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة، حشيمة سكوتة من ميلادة، مسكة تنوب بلادة، نضاف ومنظمين أولادة، دايما عندرك فجلادة. مي العزاية دايما سادة، مي الغفشة المغبرة حادة، مي اللهفانة بوراء المادة اللي البوخة دي موادة. ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوخة المحبوبة، لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوب.
4: وهذه مساهمة وصلتنا من صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم.
6: الأفراح من شر مواسم، تفرح ثغر الليل الباسم، كونك جيت نورت حياتي، وكونك جيت في الوقت الحاسم، اسمي واسمك بينهم قاسم، سر الجادة ومعنى الإلفة، وماني أكيد بحبك آثم، كوني بحبك حد الريدة، وقلبك لي من حنك قاسم، قبلك كنت براي في الدنيا وحزن الكون متربع جاسم، شد الخطوة علي رايع نكشف سر الريدة طلاسم، أصلي بحبك زي ما عارف وحبك كاتب سعدي وراسم. سهير فتح رحمن.
4: دفتر مشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل، نستمع لمساهمته بصوته.
7: ونوات الوتر والدرها بين الرشمة والمضار تحت ستار من تكوين، وتاه من دار تاه أني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني، وتوسط ظلام العين ومنشوف رمشة وهبت لحظة حقيت باها ضو في جيدة قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين، حرك ممشى قاصد جرحي فجج نبض لجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانها، شيت النتحة شيت نانين، حاوطني الحزن في نمة كان فوق يا المبروكة، كان فوق يا المبروكة من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين، وتململ نغم في خاطري قم تاويته في بال سرحة من دبي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين، سقاه الليل على الآلام شق الحسرة أسل عتر الصداها دفين، فيا روح الحكاوي التايها يا روح الحكاوي التايها، في الما قلت من أشعاري شريك الغياب لمتين، يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين، يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع، آه عمري ولا على الحلم ساومت هسه عجيب هسه عجيب تسد الدين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع عمري ولا على الحلم ساومت.

0: وكده وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبوا جرندل الأزونا
1: ودمهنا جنبلي. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: في شهرين الماضيين سمنار يعني زي أصابت حالة كده بتاع السيدات، بدت من الغرة ورا شريك سمنار، تمام، بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي، تمام، يعني أعمار محددة، يعني متوسط لحد يعني الثانوي، ممكن أولى تانية كده في الحدود دي، تمام. الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط، يعني حالات بسيطة في الأولاد، يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين اثنين لأولاد، تمام. في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد كويس، لأنه الحالات بتجي مستعجلة، إزالة طارئة للزايدة، نيابة الشخص تنعمل فحوصات صورة، تمام، بيكون تجرون العملية في بعض الغرى، يعني كده حصل إنه تكافل أو على محطيط دخل دور بتاع منظمات أو بعض الخيرين إنه اجتمعوا وعملوا جروبات وحاولوا انه خففوا على كاهل المواطن الاسعار بتاعه العمليه، اقصد الفحوصات للصوره. العمليه كانت في المستشفى الكبير، يتم اجراءها مجانا يعني، ففي حالات ما بتقدر انها تصبر لانه الحالات كانت كثيره شديد. فانت كوالد مثلا طفله او طفل، تمام، بتحاول انك تمشي على المستوصفات الخاصة، المستشفيات الخاصة، فهناك بتنصدم بالاسعار الخيالية، سعر العملية ما بين 700 ل 800 احتمال يزيد، تمام، غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة، تمام، يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000، تمام. يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة، يعني كانت زي نقول من غرية لغرية، وصلت الحالات داخل سنار، تمام. يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرة سنار، لأن انت ما بتكون خاتي، تمام، احتياطاتك لأنه كده عملية، خاتي احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده، فبدأت تنصدم انه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 او كمو 60,000، تمام، كويس. عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 او اكتر، كويس. غير انه مثلا انت لو اصلا كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغير العملية في المستشفى، تمام، مجانا. لو حالتك صعبة وما قدرت انو الصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة، فبتحاول انك تنو لان زايدة ما بتستحمل، فبتحاول انك تمشي مستشفى خاصة، بتصدم بالأسعار، احتمال انت تكون مواطن بسيط، يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم. اما بالنسبة لوضع الصحة، تمام، نقول ان احنا هسي بيضة عبارة عن تجارة بجد، يعني انه بتاجروا بمرض الناس، كويس. ارتفاع خيالي في الادوية، في الفحوصات، في إيجار غرف ترقيد تمام. فحص الملاريا حاليا واصل ل 7000 تمام. يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط يعني اضعف حاجة انك تفحص يعني دي كل مرض يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا ل 7 دي احلى مكان يعني اعلى معمل. في معامل ممكن تفحصه ب5 كده في الحدود دي ب6 تمام. لكن حاليا هو واصل لحد 7000 تمام. ده فحص الملاريا. العلاجات ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة. يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن ثاني يوم تلقاها ب12 لان دي دواء بتاع حبوب بتعتقد انا كنت باخده ب12 السعر ماشي في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22000 تمام. لان دي في فترة قصيرة يعني مثلا نقول الشهر الفات يعني بدأت الشهر الفات شهر 8 يعني. طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا هاول وجبتين دي ممكن تكاليف في حدود 50 أو أكثر وممكن أقل يعني في الحدود دي يعني على حسب الاستطاعة واستطاعتك يعني الوضع هو صعب يعني شديد يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين ومرتبات ضعيفة يعني ما بتكفي لحاجة يعني.
1: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا جرندل لاغونا ودمانا جندري يا موصلني زرات وصلني واش اصلا بك هداب من قديه انت تكب داسني. راديو دبنجا كستان هداب من قديه.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابه عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات. والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة الحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحجم نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على العرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن إنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية، ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في انه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة والمسيرات، ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون

0: مستخدمة أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
1: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
0: لأن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تغنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القائدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط ل أي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
1: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
2: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي حسب مفروض على إقليم دارفور.

0: ينتهي في 12 سبتمبر القادم. عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا، إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف. لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
1: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
0: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاعتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء. حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
1: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين، خاصة في توثيق الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوثق الجرائم؟
0: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال. وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بيحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
1: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
0: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي تخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسه على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، بتخضع ل العلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن إحنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: طيب مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور البروفيسور أشرف محمد بكر منصور، اختصاص الصحة العامة. والحقيقة الصحة العامة الآن بقت أصبحت يعني واحدة من الاهتمامات بتاعت المجتمعات الناهضة والمجتمعات السائرة في طريق النمو، باعتبار أن الصحة العامة هي الركن الأساسي اللي بتقوم به أو بتقوم عليه الحياة وتتركز عليه. ونحن في هذه السانحة نتحدث عن يعني نستمع لإفادات من دكتور أشرف حول التغذية الخاطئة أو التغذية الصحيحة وعلاقتها بالأمراض المزمنة مثل السكري مثل الضغط. دكتور، الناس بقول لك والله يا أخي، يعني كان نشر قبل فترة برنامج اسمه الطيبات، برنامج الطيبات، والناس انهالوا عليه وكده، ولكن البرنامج ده يعني لاقى ما لاقى من الهجوم من الأطباء ومن الاختصاصيين كده. القلينا الإضاءة حول التغذية الصحيحة ذاتها أصلا للأمراض المزمنة.
1: طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة أشكر الأستاذ محمد صالح ضلع ياسين ببرنامج المتميز الديوان، وطبعا الواحد بيكون سعيد جدا انه يكون مع استاذ محمد صالح لانه متميز، رجل عنده عمق شديد في الثقافه السودانيه، وايضا البرنامج بتاع الديوان له اثر كبير في تغيير الحياه السودانيه، وانه الناس نستطيع من خلاله ان نعيش حياه صحيه كامله وثقافيه مكتمله جدا. طيب واحده من الحاجات المهمه جدا إنه إحنا حياتنا أصلا معظم الأمراض، إذا تكلمنا عن إنه أمراض أسباب جينات، ودي بتمثل يمكن 25% و 75% من الأمراض اللي إحنا بيصاب نادية من الأكل بتاعنا أصلا يعني. فمن هنا بيجي إنه اهتمامنا بالأكل بيمنعنا، وبالذات الأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة سبب الأساسي هو التغذية أصلا، فإذا كانت التغذية بتاعتنا سليمة معناه إحنا بنتفادى هذه الأمراض المزمنة. ونقول أمراض مزمنة نتكلم عن السكري، نتكلم عن الضغط، نتكلم عن السرطانات، دي كل أمراض ناتجة من طبيعتنا في التغذية. فده النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه إحنا أصلا ربنا سبحانه وتعالى جاب المكونات الغذائية زي ما هي، وتدخلنا إحنا في المكونات الغذائية حولناها من مواد كانت مفيدة للجسم لمواد بقت مضرة للجسم. وأدي مثال على الحكاية دي، لما نتكلم عن الدقيق مثلا، الدقيق اصلا فيه الياف. اصلا نتكلم عن الحبوب الكامله، لما نتكلم عن القمح حبه كامله، نتكلم عن الدخون حبه كامله، نتكلم عن الزرع حبه كامله، احنا قمنا ازين الحبوب الكامله، فبيجينا بناكل الرغيف وكل منتجات الدقيق، يعني كل منتجات الدقيق، رغيف، بسكويت، الحاجات دي كلها منتجات احنا ناديه من الدقيق اللي احنا ازين منه الالياف. طيب أنا نقطة بس داير المستمع الكريم يركز معي في حتة نقطة أساسية، إنه ربنا سبحانه وتعالى نظم السكر وامتصاص السكر بالألياف. فأي مادة أنت شلت منها الألياف بيكون امتصاص السكر سريع، ده بيؤدي إلى إنه إنتاج ارتفاع السكر في الدم بارتفاع جنوني، بناء عليه بيتم إنتاج الإنسولين بكمية كبيرة جدا، وده سبب الرئيسي في انه الاسباب الامراض السكر. دي واحده من الحاجات اللي احنا يعني سبب رئيسي فيها. حاجه ثانيه السكر يا جماعه، السكر اصلا الشيء الطبيعي انه السكر ده موجود في الفواكه، ولانه الفواكه ايضا فيها الياف فبحصل امتصاص السكر منتظم لانه فيه الياف. لما نشيل الالياف ونبدا نستعمل السكر معناه احنا برضو بنعمل نفس العملية. انه اول حاجة لازم نفهمه انه النشويات عبارة عن سكر، يعني نتكلم عن النشويات معناه سكر، ولما نتكلم عن السكر ذاته عبارة عن سكر. السكر بس فيه جلوكوز وفركتوز، والنشويات فيها جلوكوز. دي نقطة برضو اساسية بالنسبة للناس، عشان الناس يفهم، يعني انت اذا اكلت عصيده معناه اكلت سكر، يعني لازم تكون مستوعب انك انت اكلت سكر. دي حاجه اساسيه احنا نركز على. ماده ثانيه برضو انا بنستخدمها هي الزيوت. الزيوت دي برضو يا جماعه برضو لازم نستوعب انه الزيوت دي برضو اشكاليه اساسيه بالنسبه للجسم الانسان، الزيوت النباتيه بالذات. لأن الزيوت النباتية لما يتم استخلاصها بيبقى المواد الغذائية فيها أصلا اتشالت كلها برا يا جماعة. دي برضو نقطة أساسية نركز عليها. الحاجة الأخيرة برضو الملح. الملح هنا برضو بنستعمل، إذا لاحظنا إحنا في حياتنا اليومية بنستعمل كمية بتاعت أملاح زايد جدا. ده برضو محتاج إنه إحنا ننظم كمية الأملاح اللي بنستحلكها تماما.
0: والله كان ظهر نظام الطيبات يمكن يكون عمل رجة شديدة جدا في العالم والناس يتناولوه وكده، فكده نسمع انت رايك شنو في نظام الطيبات اللي اعلنوا اعلن في العالم وكده، يعني ومجموعات ضخمة جدا من الناس كانوا متبعينه، لكن الان شايف الناس ابدوا فيه بعض الملاحظات. فانت كده كناحية فنية كده تقييمك وتقديرك للطيبات ده شنو، برنامج الطيبات؟
1: طيب نظام، اذا تكلمنا عن نظام الطيبات دار اقول انه نظام الطيبات ده ممكن نقسمه لمجموعتين. في مجموعه يا جماعه في معلومات هي صحيحه في نظام الطيبات، وفي معلومات غير صحيحه في نظام الطيبات وليها اثر كبير. انا اضرب مثال على اهم حاجه فيها السكر. هو ذكر انه السكر في نظام الطيبات انه السكر ما فيه مشكله اصلا، في حين انه الحاجه الاساسيه لازم نستوعبها انه السكر ده السبب المرض السكري، والسكر ده ذاته نفسه سبب الضغط. ناس الضغط ذاته بيرفع الضغط بتاعهم هو السكر اصلا، فبيبقى هو السكر ذاته واحده من الامراض المزمنه. ليه؟ لانه السكر من الحاجات الاساسيه للناس اللي يستوعبوها انه السكر اصلا زي ما ذكرنا انه انت الالياف هو المنظم للسكر اصلا، امتصاص السكر. يعني انت لما تاكل اي حاجه فيها الياف زي انا ما ذكرت ليه، تاكل اي حاجه فيها الياف بيخلي امتصاص السكر بسيط، معناه انتاج الانسولين بيكون اقل والجسم يستطيع انه يمشي. طيب السكر ده لما يكون بكمياته الكبيره معناه بيحصل له تخزين. السكر ده نفسه بيسبب الامراض برضه، بيرفع لنا الضغط. ليه؟ لان السكر لما يبقى بكميه الجسم بيقوم بحبس الصوديوم. ده واحد. في نظام الطيبات ايضا تحدث انه البيض مضر في واكل الفراخ. الحاجتين اللي بندر يا جماعه مفيدات جدا جدا. البيض مفيد جدا خالص خالص، بديك العناصر وبديك فيتامين وفيتامين اي بالذات وبروتينات وما في اسباب اصلا. وكل الدراسات، انا بتكلم عن دراسات علميه يا جماعه، الدراسات العلميه بتتكلم عن البيض انه مفيد، الدراسات العلميه بتتكلم عن لحم الفراخ انه مفيد. لانه اول حتى برضو النقطه الاساسيه، الناس مرات بيتكلموا انه والله الموضوع ده فيه هرمونات، والفراخ حتى الفراخ اللي بيكون في 35 يوم ده ما فيه هرمونات يا جماعة. الفراخ في 35 يوم بيكبر لأنه السلالات دي طوروا هذه السلالات، سلالات تم تطويرها وبيجيبوا فرخة متميزة مع تانية. بعد 60 سنة هم وصلوا للنتيجة إنه الفرخة دي تصل لـ60، لكن ما بيستخدموا أي هرمونات في التغذية بتاعتها، ولأنه الهرمونات أصلا هي غالية ذاتها أصلا. يعني الهرمونات ذاتها بيستخدموها بتاع إذا قادرين يستخدموها ذاتها غالية. عشان كده أنا أقول للناس حتى الفراخ الموجود في الاسم ده ما موجود لأنه في اسم، بس لأنه الفراخ ده بالتغذية بتاعته هم عاملين تغذية خاصة، ولأنه بيعيش لـ30 بيعيش لـ24 ساعة بيكون بياكل. إذا نظام الطيبات والصحي سبب مشاكل للناس يا جماعة، لأنه بيزاد. وبعدين قالوا والله السجائر برضو ما مضر. والسجائر تعرفين، كل الناس عارفين، كل الدراسات اللي اتعملت إن السجائر ده نكتين مضر بالصحة. عشان كده أنا داير أقول للناس برضو رسالتي للناس، أنت لما تسمع السوشيال ميديا لازم تسمع لأكثر من أخصائي مختص عشان تعرف إنه الحقيقة العلمية، لكن ما تسمع لشخص واحد وبناء عليه تقيس قرارك في التغذية أصلا. فده النظام بتاع الطيبات.
0: دكتور في تقديرك شنو الطريقة المثلى والصحيحة للتغذية؟ يعني مثلا هسه أنا جيت كسوداني، مثلا السودانيين عندهم ممارسات يعني أحيانا تحسب أنها ممارسات خاطئة في التغذية. الطريقة المثلى شنو يعني، حتى بالذات للناس اللي عندهم الأمراض المزمنة دي، يعني سواء كانت ضغط السكري، أمراض القلب، التغذية الصحيحة شنو يعني؟ نبدأ كيف الوجبة، نبدأها كيف في اليوم، نأكل شنو مثلا بين الوجبة والوجبة، يعني نتناول شنو كده؟ نسمع رأيك الفني في الحتة دي.
1: طيب والله ده سؤال رائع جدا وجميل جدا ومهم جدا للناس، واحنا حقيقة الرسالة الأولى احنا دارين نغير نمط الأكل عندنا. يعني أنا أذكر إنه حسي أنا جيت السودان وقاعد في الريف، يعني حسي يمكن كنت في الشمالية وفي الريف، ودهش للطريقة بتاعت الناس اللي بيبدأوا اليوم. احنا بنبدأ يومنا دائما خطأ يا جماعة، يعني انت بديت يومك صليت صلاة الصبح، تبدأ تشرب الموية بتاعتك. لما نجي نشرب دائما بنشرب الشاي بالسكر، يا بسكويت يا رغيف يا واحدة من المخبوزات أصلا، وده خطأ، أول خطأ بنرتكبه. يعني انت صحيت من النوم معناه كنت صايم أقل حاجة 7 ساعات، معناه انت ال7 ساعات ده زي ما بنقول انه الجسم بتاعك على الأقل إذا ما بدأ حرق الدهون بيكون استهلك السكر المخزن في الجسم أصلا، تمام؟ ولذلك أنا بفتكر إنه أول ما تصحى ما ترفع الأنسولين، ده النقطة الأساسية اللي أنا دايب أقول لأي شخص، إنه أنت أول ما تبدأ يومك ما ترفع الأنسولين عالي. أول ما تبدأ يومك اشرب الموية، إذا شربت شاي أو لبن لكن غير سكر، ده واحد. اثنين يا جماعة، ما نبدأ بالبسكويت. البسكويت والرغيف، يعني أنا مرات الواحد الصباح يقول لهم شجيب رغيف من الفرن يبدأ يوم طوالي يأكل الرغيف، لا ما صح، لأنه الرغيف والاسم بيرفع السكر طوالي. إذن أنت بدل الجسم كان شغال بحرك أنت رفعت السكر، وبديت أنه الجسم بتاعك بيزاد ناس الضغط وناس السكري. طيب أنا بقول أفضل حاجة أنه أنا لما نبدأ يومنا نبدأ بواحدة من الحاجات المكسرات. يعني انت اذا عندك مكسرات خالص مكسرات، نقول والله لانه هنا في السودان السمسم ده متوفر لكل الناس، السمسم ده شيل لك ملعقتين بتاع السمسم كل ما الصباح، الملعقتين بتاع السمسم دي ما الصباح بتديك، يعني السمسم ده بيزاد من الحاجات اللي فيها دراسات. لما نتكلم عن 17 فيتامين بنلقى 16 منهم ده الموجودات في السمسم، نتكلم 13 من الاملاح بنلقاها موجوده في السمسم. السمسم ده ذاته فيه كل الأملاح اللي تكلمت عنها دي، فيه ألياف، فيه دهون، فيه بروتينات. إذا السمسم لما تبدأ وإنت بديت أديت جسمك غذيت جسمك أول حاجة بالأملاح والفيتامينس والألياف. طبعا في ميزة برضو، إنت لما تكون بديت بالألياف إنه اليوم الألياف دي لأنها في جزء بتتحضم وجزء ما بتحضم أصلا يا جماعة، فبيبقى الجزء ما بتحضم من الألياف بخليك إنت شبعان طول اليوم، تمام. حاجة تانية برضو أركز على الألياف دي عشان برضو الناس ينتبهوا إنه الألياف بتحميك من السرطان. يعني أنت لما تأكل ألياف خضروات، لأن كل ألياف معناها خضروات، نتكلم على الألياف الحبوب الكاملة، يعني أنت أكلت القمح زي ما هو، ولا أكلت الدخن زي ما هو، ولا أكلت الشوفان زي ما هو، اللي فيه ألياف دي كلها بتكون جزء منها بتحضم، جزء منها بتحضم بيكون قاعد في المعدة بتحميك من السرطانات، بالذات سرطانات الأمعاء الغليظة وسرطان المستقيم. نقطة تانية مهمة جدا في الألياف يا جماعة، إنك بتخليك تتخلص من السموم، لأنه الجسم لما يتخلص من السموم بيتم إفراز السموم في المادة الصفراوية، بيتم إفراز السموم في المادة الصفراوية في الأمعاء. إذا ما لقت ألياف، الألياف هتقوم تمتص السموم وبتطلع مع البراز، لكن إذا ما لقت ألياف بيتم تاني امتصاص هذه السموم للمرة الثانية. دي بيبقى برضو واحدة من ميزات الألياف. الألياف زي ما ذكرت إنه بتخليك نفس الحكاية، بتخلي امتصاصك اللي بينظم امتصاص السكر. الألياف دي زي حبوب السكر يا جماعة، يعني الزول بيبدأ الوجبة بتاعته بالسلطة، وده دايما أقول الكلام ده لكل الناس، عندك مرض أمراض مزمنة ما عندك أمراض مزمنة، أبدأ وجبتك بالسلطة. والسلطة دي لما أقول معناه الصحن بتاع سلطة، يعني أي زول يكون عنده صحن بتاع سلطة قدامه، أكلت الصحن بتاع السلطة بعده بروتينات. إذا كان أصل الوجبة دي فيها لحوم، أي نوع من أنواع اللحمة، تاكل البروتين ده رقم 2، بعد ذاك تاكل الوجبه بتاعتك العاديه عصيده كسره او اي حاجه بالرغيف. لكن تبدأ لي بالسلطه ده زي انت بلات الحبوب بتاعك. الترتيب ده ذاته يا جماعه عشان الناس يكونوا ركزوا معي، ده بتكلم انا ابحاث يا جماعه، دي ابحاث علميه اتعملت تماما. الترتيب بتاعك اللي انت اكلت السلطه دي في الاول ما قطعه واحده، السلطه دي معناه صحن سلطه انت اكلته او ربع صحن سلطه اكلته، بعده اكلت بروتين، بعدها جيت اكلت النشويات. الترتيب ده عباره زيه زي حبه انت حبه السكر المنظمه للسكر. ولذلك الناس الهسي عندهم سكر ولا عندهم ضغط، ده مهمات جدا انه يتعاملوا بالطريقه دي، لانه في ناس الان يتعافوا من الحكايه دي. ليه؟ لانه الترتيب ده. ده واحد. الصباح ده زي ما قلت لكم انت في حاجات مهمه جدا، انه والله كوبايه الشاي دي شبه ملعقتين بتاع سمسم ممتاز. حاجه ثانيه انا حاسس والله حاسس بقيت ملتزم بها ذاته تماما، يا أخي البقوليات خليها كلها مسلوقة. البقوليات لما نتكلم عن البقوليات نتكلم عن كبكبية، نتكلم عن العدسية، نتكلم عن الفاصوليا، نتكلم عن اللوبيا. يا أخي مع الصباح، أنت مع الصباح دي تكون مسلوقة تأكلها مع الشاي بتاعك، تمام ممتاز جدا. أو أكل برضو حاجة مسلوقة، المسلوقة شنو؟ برضو الحبوب الكاملة. الدهون ده لما تكون أنت سلقته مع الصباح وأنت أكلته بتكون شبعان وأديت جسمك كل الأشياء، دخون القمح الزورة دي كله مع بعض، المكسرات فول السوداني الفول اللي اسمه ده كله مع بعض، اللوز الجوز دي كله مع بعض، كل المكسرات دي انت برضو مع الصباح تناولتها ممتاز. انا دايرك مع الصباح ما تتناول لي بلح، البلح ده دار تتناوله يتناول لي بعض الفطور ما في مشكلة خالص. ليه؟ لانه يا جماعة البلح ده لما نتكلم مع الناس دايما عندهم مشكلة معه، إنه البلح ده يا جماعة أكثر من 50% منه عبارة عن السكر. البلح ده ذاته عبارة عن السكر. والآن في بلح اسمه سكر سكر، يعني البلح والعجوة بيزداد عبارة عن السكر يا جماعة، 70 ولا 80% منها سكر أصلاً.
0: مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو بروفيسور أشرف محمد بكر منصور، أخصائي الصحة أو اختصاصي الصحة العامة. حتى ملتقى جديد، أحييكم وأنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
2: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
4: سامعين الأعزاء، أهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجا. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
5: إذا براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جاوراها، تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها ونشكر سعيها بوراها، مما ربنا أنشاها ما باد بغبينا حشاها، حاشا الريبة ما بتخشاها، ما قالوا لبس حاشاها، ربنا بالجمال كافاها لما قال غوامة كفاها، المسرورة مي تفاها يا حالات الكلام في فاها، أبدا ما برالة طريضة كل الفي جوار بريدة، هي في فؤادي فريدة كمان اللي علمتني أريدة. ليه ما شكرها؟ مطاوعاني حافظة متعتي وحافظاني، حاوية من الأنوثة معاني، ما حامية من الأنوثة معاني، مهما أبقى مر بالعاني ما بتحسب علي كلية، وتكرم كل منسوب لي، أشفق من جناية علي وأطوع من بناني إلي. إذا صابحتها وماسيتها طعمة ونعمة إن مسيتها، ما قاستني ما قاسيتها، تشكر فضلي كل ما كسيتها. لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي، منها خلاف فغط ما حصلي، بس هاوساني بيقوم صلي. مي شهاية مي طماعة، لو قول قالوا مي سماعة، لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة، حشيمة سكوتة من ميلادة، مسكة تنوب بلادة، نضاف ومنظمين أولادة، دايما عندرك فجلادة، مي العزاية دايما سادة، مي الغفشة المغبرة حادة، من لهفانة بوراء المادة اللي البوخة دي موادة، ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوختها المحبوبة، لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوبة.
4: وهذه مساهمة وصلتنا من صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم.
6: الأفراح من شر مواسم تفرح ثغر الليل الباسم، كونك جيت نورت حياتي، وكونك جيت في الوقت الحاسم، اسمي واسمك بينهم قاسم، سر الجادة ومعنى الإلفة، وماني أكيد في حبك آثم، كوني بحبك حد الريدة، وقلبك لي من حنك قاسم، قبلك كنت براي في الدنيا وحزن الكون متربع جاسم، شد الخطوة علي يا رايع نكشف سر الريدة طلاسم، أصلي بحبك زي ما عارف وحبك كاتب سعدي وراسم. سهير فتح رحمن.
4: وأختم دفتر المشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل، نستمع لمساهمته بصوته.
7: ونوات الوتر والدرها بين الرشمة والمضار تحت ستار من تكوين، وتاه من دار تاني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني، وتوسى الظلام العين ومن شوف رمشة وهبت لحظة حقيت باها ضو في جيدها قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين، حرك ممشى قاصد جرحي فجج نبض الدجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانها، شيت النتحة شيت النانين حاوطن الحزن في نمة، كانن فوق يا المبروكة كانن فوق يا المبروكة، من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين وتململ نغم في خاطري، قم تاويت في بال سرحة من دبي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين، سقاه الليل على الآلام شق الحسرة أسل عطر الصداها دفين، فيا روح الحكاوي التايها يا روح الحكاوي التايها، في الما قلت من أشعاري شريك الغياب لمتين، يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين، يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع، أعمري ولا على الحلم ساومت هسه عجيب هسه عجيب تسد الدين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع.

0: وكده وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى. دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-0-0-4-7-0.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أقول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجة دبلوة جرام.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: في شهرين الماضي ديل سمنار يعني زي أصابت حالة كده بتاع السيدات، بدت من الغرة ورا شريكي سمنار، تمام، بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي، تمام، يعني أعمار محددة، متوسط لحد يعني الثانوي، ممكن أولى تانية كده في الحدود دي، تمام. الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط، يعني حالات بسيطة في الأولاد، يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين اثنين لأولاد، تمام. في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد، كويس، لأنه الحالات بتجي مستعجلة، إزالة طارئة للزايدة، نية الشخص تنعمل فحوصات صورة، تمام، بيكون تجرون العملية في بعض الغرة، يعني كده حصل انه تكافل او على محطيط دخل دور بتاع منظمات او بعض الخيرين انه اجتمعوا وعملوا جروبات وحاولوا انه خففوا على كائل المواطن الاسعار بتاعة العملية، أقصد الفحوصات للصورة. العملية كانت في المستشفى الكبير، يتم إجراءها مجانا يعني، ففي حالات ما بتقدر إنها تصبر لأنه الحالات كانت كثيرة شديد. فأنت كوالد مثلا طفلة أو طفل، تمام، بتحاول إنك تمشي على المستوصفات الخاصة، المستشفيات الخاصة، فهناك بتنصدم بالأسعار الخيالية، سعر العملية ما بين 700 إلى 800 احتمال يزيد، تمام، غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة، تمام، يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000، تمام. يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة، يعني كانت نقول من غرية لغرية وصلت الحالات داخل سنار، تمام. يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرة سنار، لأن انت ما بتكون خاتي، تمام، احتياطاتك لأنه كده عملية، خاتي احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده، ويبدأ تنصدم انه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 أو كمو 60,000، تمام، كويس. عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 أو أكثر، كويس. وغير إنه مثلا أنت لو أصلا كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغير العملية في المستشفى، تمام، مجانا. لو حالتك صعبة وما قدرت إنه الصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة، فبتحاول إنك تنو لأنها زايدة ما بتستحمل، فبتحاول إنك تمشي مستشفى خاصة، بتتصدم بالأسعار. احتمال تكون مواطن بسيط، يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم. أما بالنسبة لوضع الصحة، تمام، نقول إن إحنا هسي بيضة عبارة عن تجارة بجد، يعني إنه بتاجروا بمرض الناس، كويس. ارتفاع خيالي في الأدوية، في الفحوصات، في جار قرف ترقيت تمام. فحص الملاريا حاليا واصل ل 7000 تمام. يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط يعني اضعف حاجة انك تفحص يعني دي قلة مرض. يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا ل 7 دي احلى مكان يعني اعلى معمل. في معامل ممكن تفحصه ب5 كده في الحدود دي ب6 تمام. لكن حاليا هو واصل لحد 7000 تمام. ده فحص الملاريا. العلاجات ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة. يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن ثاني يوم تلقاها ب12 لان دي دواء بتاع حبوب بتعتمد. انا كنت باخده ب12 السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22000 تمام. لان دي في فترة قصيرة يعني مثلا نقول الشهر الفات يعني بدأت الشهر الفات شهر 8 يعني. طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا هاول الوجبتين دي ممكن تكلف في حدود 50 أو أكثر وممكن أقل يعني في الحدود دي يعني على حسب الاستطاعة استطاعتك يعني الوضع هو صعب يعني شديد يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين والمرتبات ضعيفة يعني ما بتكفي لحاجة يعني.
1: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجة دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش بصنع أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجة كستانة هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.
3: راديو دبنجة يقدم.

0: كنداكات ومياريم. كنداكات ومياريم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات ومياريم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات ومياريم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة الحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح بحجم نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجود اللي ممكن نسميه فيزيكال يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground، يعني كمية المدن اللي ضربت، كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهمة لما نقول منظر النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرة

0: مشواره وترفع صوته وتوسع من قاعدة برنامجه في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في انه نضمن انه فعلا في مستوى بتاع مشاركة، في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
1: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
0: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا، عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
1: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
2: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسا بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويسة جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة تحت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه

0: يتسلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
1: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
0: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاعتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
1: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين، خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوثق الجرائم؟
0: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفيين، حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بيحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعة حماية للصحفيين والصحفيات.
1: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
0: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح، وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بي بي بي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسه الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخدة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.

كنداكات ومياريم. كنداكات ومياريم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات ومياريم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية.
1: المزاعم وهذه التقارير لن يكون لها قيمة ما لم يكن هناك تحقيق مستغل وشفاف.
0: لو ثبت أنه فعلا السودان أو الجيش السوداني استخدم سلاح كيميائي،
1: أي جريمة يجب أن تواجه العقوبة.
0: هل نحن أمام عراق جديد؟ ملف الأسلحة الكيميائية في واجهة المشهد السوداني من جديد، اتهامات خطيرة وتحركات دولية متسارعة، وبين الدعوات إلى التحقيق والمحاسبة والتحذيرات من توظيف الملف سياسيا تتصاعد التساؤلات، هل ستفتح هذه القضية فصلا جديدا في الأزمة السودانية وتزيد الضغوط الدولية على السودانيين، أم أنها ستبقى في إطار الاتهامات؟ وهل هناك أدلة كافية تدعم هذه الاتهامات في هذا الملف الذي قد يقود إلى تدويل أكبر الأزمة السودانية؟ ولماذا عاد الحديث عنه بقوة في هذا التوقيت؟ للحديث حول هذه القضية نرحب بضيفنا العميد الدكتور جمال الشهيد، الخبير الاستراتيجي والمتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية. أهلا وسهلا بك دكتور جمال.
1: أنا تحياتي لك أستاذ ندى ولكل المشاهدين والمستمعين الكرام في القناة الألمانية.
0: دكتور، ماذا نعرف عن ملف الأسلحة الكيميائية؟ ما الذي نعرفه حتى الآن على الاتهامات الموجهة للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية؟
1: نعم، بدأت هذه الاتهامات مع بداية هذا الحرب، ويعني هو هذا الملف قديم يعني في السودان تاريخيا، له تاريخ قديم منذ ضربة مصنع الشفا وفي العام 99، ويعني يمكن كل مرة يتصاعد هذا الملف وينحسر كل ما كان هنالك يعني ضرورة إلى ذلك. ونعتقد أن في هذه الحرب الدائرة حاليا في السودان والتي بدأتها ميليشيا الدعم السريع في 15 من أبريل من العام 2023، لكن هذه الحرب كان مقرر لها أن تكون يعني لديها نتائج سريعة جدا خلال 6 أيام، أن يتم انقلاب عسكري سريع من قبل ميليشيا الدعم السريع. ولكن تفاجأت هذه الميليشيا بمقاومة قوي جدا من الجيش السوداني، وبعد ذلك يمكن يعني دخلت القوات التي تحالفت مع الجيش السوداني والمقاومة الشعبية، كل ذلك يعني جعل هذا الانقلاب غير ممكن في التوقيت الذي وضعته الميليشيا. وكانت هنا هذه الحلقة الأولى، وبعد يمكن إخراج هذه الميليشيا من الخرطوم ويعني من الولايات الشرقية جهة الحرب إلى حلقة أخرى من الحلقات.
0: الدكتور، يعني الملف بتاع الأسلحة الكيميائية التهامات ظهرت بسبب إخراج الميليشيا من الخرطوم، يعني بدأ الملف هنا أنت زي ما قلت، فيعني الجديد شنو في الملف ده؟ يعني
1: نعم، هذا الملف تلاحظ أنه ملف يعني يأتي ويتصاعد كل ما كانت هناك انتصارات للقوات المسلحة، وكل ما كانت هنالك تقدمات للقوات المسلحة السودانية على خصمها الميليشيا الدعم السريع، كل ما ظهر هذا الملف. ويمكن في نفس هذا التوقيت من العام المنصرم كان قد أيضا ظهر ادعاءات بأن هنالك أسلحة كيميائية وأن هنالك مخازن وما إلى ذلك. وقبل يومين يمكن ظهرت أيضا مزاعم أخرى خلال الصحف الأمريكية يعني تناولت هذا الموضوع بقوة، أن السودان يمتلك أسلحة وأن لديها أدلة ضامغة على تورط السودان في استخدام أسلحة كيميائية. وهذه يمكن لاحظنا يعني هذا التوقيت يأتي مع الهزائم المتلاحقة والانتصارات المتكررة للجيش السوداني على الميليشيا الدعم السريع، مما يؤكد على أن هنالك تقاطع مصالح وأن هنالك تبني لهذه الميليشيا، وكأنما هذا الملف الآن يعني في صالح ميليشيا الدعم السريع ويعني خصما على الجيش السوداني على تقدمات وعلى انتصارات.
0: نعم يا دكتور، يعني انت تكلمت انه الملف ده ما جديد، يعني كان ظهر 2024، والملف ده اقدم كمان، يعني من اتهامات كانت وجهت في الجيش السوداني في زمن ده في دارفور يعني في جبل مرة يعني. لكن الان يعني الادله المنشوره في الصحف الامريكيه او بتتكلم عنها، يعني الى مدى يعني مستوى الإثبات، وهل محتاجة إلى تحقيقات مستقلة، إلى فحوصات مخبرية، إلى مدى قوة هذه الأدلة يعني وأهميتها كانت في التحقيقات؟ يعني
1: هذا سؤال جيد ومهم أشرف عليه. في واقع الحال أن هذه المزاعم التي تأتي عبر الصحف كانت ليست كافية لإثبات أن السودان يمتلك أسلحة كيميائية، هذه مجرد يعني أقوال على الصحف وهكذا يعني، ولكن يعني تضبح الحقيقة ماثرة، لأن هذه الادعاءات خطيرة وهذه المعلومات خطيرة جدا، لأنها تدخل السودان في يعني مآدق أخرى مع المجتمع الدولي وتعرض للمحاسبة بوسط القانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية. ولذلك أعتقد أن يعني هذه المزاعم وهذه التقارير لن يكون لها قيمة ما لم يكن هناك تحقيق مستغل وشفاف للوصول إلى هذه الحقائق. نحن يعني في السودان ليس لدينا، أنا يمكن لدي تجربة 35 عام في الجيش السوداني، ضابط في الجيش السوداني، يعني الجيش السوداني بحكم عقيدته وبحكم تقاليده يعني لم أرى ولم أسمع على الإطلاق أن هناك أسلحة كيميائية. لدينا وحدة، هذه الوحدة في الجيش السوداني هي وحدة أنظمة الدفاع ضد أنظمة الدفاع الشامل، الدفاع عن الأسلحة الكيميائية فقط، هي للوقاية وليست هنالك أسلحة هجومية تستخدم في الجيش السوداني. لذلك هذه يعني تظل مزاعم وتظل أغوال صحف ما لم تتبع بتحقيق
0: نعم لكن
1: شفاف ومستغل بجهات نعم مستغلة ومختصة،
0: لكنهم عندهم شهادات، يعني كلنا شاهدنا يعني لما ظهرت المزاعم في 2024 الجيش السوداني كان رد يعني على هذه المزاعم.
1: نعم الجيش السوداني رد على ذلك وقال أنه لا يمتلك أي أسلحة كيميائية وهذه كان مجرد أغاويل، وأنا يعني أوافق الرأي الجيش السوداني على هذه الأشياء. وبحكم طبيعة هذا التهديد وأنواع التهديد لا يمكن أن يستند يعني أو يبنى على هذه الادعاءات والمزاعم ما لم يكن هناك تحقيق عملي لمواقع هذه الأسلحة التي تم ادعاءها أو مزعمها. يعني من أين أتت هذه الأسلحة، أين كانت، من هم الأشخاص الذين أتوا بها، ولماذا هذه أسلحة أزل مشروعة. لذلك أنا يعني أتوقع أن يعني أن يوافق السودان على هذه الخطوة وأن يأتي تحقيق مستغل من جهات مختصة بعينها تقوم بهذا العمل، ولكن هذه تظل مجرد يعني حتى هذا اللحظة مجرد أغوار صحف، ويعني ليس من العدل وليس من المسؤولية أن تتم محاسبة الدولة أو تثبيت هذا الادعاء ما لم يتبعه تحقيق شفاف يغيب على واقع الحال وعلى أرض الواقع، لأن هذه الأسلحة تترك أثر.
0: نعم
1: لكن أن الأسلحة الكيميائية
0: نعم
1: تؤثر على الإنسان وعلى الحجر وعلى البشر،
0: يعني
1: حتى هذه اللحظة لم تكن هناك بلاغات بهذه المستوى. يعني
0: طيب هل التقارير تتكلم عن وجود السلاح الكيميائي ده وتعرضت له مناطق في مدرمان في بحري في الجيلي، هل ثبت انهم تعرضوا لمواد كيميائية مثل الكلور؟ هل ظهرت حالات، هل الجيش يعني هل اثبتوا للجيش السوداني او للسودان الحكومة السودانية انه الناس دي تعرضت فعلا لمواد كيميائية؟
1: حتى هذه اللحظة لم تكن هناك اي يعني ادعاءات بهذه الكيفية،
0: لكن هم عندهم شهادات. لكن هم يا دكتور بيتكلموا عندهم شهادات عن حالات،
1: فليأتوا بهذه الشهادات، فليأتوا بهؤلاء، فليأتوا بلجنة يعني تغصي حقائق مستقلة تقوم بالتحقيق في هذا الادعاء. ولكن يعني لا يمكن الجزم بأن السودان يستخدم هذه الأسلحة. ودعيني أحدثك أختي أن الكلور هو يعني يستخدم أيضا لأغراض سلمية، الكلور هو يستخدم لتنقية المياه، ويعني هذا معلوم في كل الدول. إذن يعني هناك فرق بين استخدام الكلور في السودان وبين استخداماته لتنقية المياه ولهذه أغراض إنسانية، وكذلك يعني استخدامه لأغراض تضرب الإنسان أو تضرب البيئة. هذه لم تحدث، وأعتقد أن التحقيق هو الذي سيكون الفيصل في هذه الحالة.
0: الملف ده زي ما أنت قلت يعني تكلمنا من بداية الحلقة أنه بدأ في 2025، فالبيفسر عودته بقوة في هذا التوقيت شنو يا دكتور؟
1: عودة الدعاء هذه المرة جاء بعد يعني هزائم متلاحقة لميليشيا الدعم السريع. احنا نعتقد في تقديرنا لتعريف هذه الحرب انها ليست حرب داخلية، وهنالك اطراف ايضا اقليمية ودولية شاركت في هذه الحرب، ويتضح ذلك جليا من خلال الدعم الخارجي، من خلال الأسلحة الحديثة والمسيرات التي تمتلكها هذه الميليشيا. هذه الميليشيا يعني الجيش السوداني لديه يعني ادلة دامغة على استخدام هذه الميليشيا أسلحة أمريكية وأسلحة بلجيكية ومن دول عديدة. والسؤال هنا من أين أتت هذه الميليشيا بهذه الأسلحة؟ نعلم تمام أن المسيرات هي واحدة من أدوات الحرب المستخدمة حاليا في السودان، وبالتالي يعني هذه المسيرات عادة يعني تتم بين صفقات بين دولة ودولة. ولكن هذه الميليشيا، السؤال كيف حصلت هذه الميليشيا ميليشيا الدعم السريع على المسيرات وعلى هذه الأسلحة الحديثة؟
0: لكن يا دكتور نحن يعني سؤالي ليك كان يعني أنت قلت إنه بسبب التقدم الجيش، لكن ما زال الدعم السريع بيسيطر على مناطق كبيرة في دارفور يعني أو أغلبية دارفور يعني فيعني برغم إنه الجيش تقدم في مناطق كثيرة في السودان يعني وفي كردفان وبدأ، لكن ستيل ما زال الدعم السريع أيضا بيسيطر على مناطق كبيرة في دارفور. أنت بتقولت إنه السبب إنه الجيش اتقدم، فده هما ده اللي خلعهم يستخدموا. هل ما ممكن يكون فيه ضغوطات على الجيش للموافقة على الاتفاقيات اللي بتعرضها الولايات المتحدة أو المبعوث الأمريكي؟
1: نعم، هذه حقيقة، أتفق معك أن هناك هذه الضغوطات، كل هذه الضغوطات، لأننا باختصار يعني هذه الحرب منذ أن بدت هناك انتهاكات جسيمة جدا قامت بها ميليشيا الدعم السريع في حق المواطن السوداني، تصل إلى جرائم الحرب وجرائم جدا إنسانية. تركوا كل ذلك جانبا، ويعني الآن توجه إلى هذه الكيمياء. ولذلك أنا أتساءل أين كان المجتمع الدولي حينما كانت، وأين كانت الصعوبة الأمريكية حينما كانت الميليشيا تقتل وتغتصب وتقوم بجرائم تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. مثال في الفاجر فقط، هناك تقارير أيضا أممية أثبتت أن 6000 شخص تم قتلهم في يوم واحد في الفاجر يعني، وإلى جانب 15000 مواطن تم قتلهم في غرب دارفور بما فيهم والي الولاية الوالي خميس البكر. وهناك انتهاكات يعني أينما ذهبت ميليشيا الدعم السريع أينما ذهبت الانتهاكات.
0: نعم،
1: شهادة المواطنين وشهادة المجتمع الدولي وشهادة خبراء مجلس الأمن الدولي. إذن
0: نعم،
1: لماذا انصرف كل المجتمع الدولي عن كل ذلك والآن أصبح يتحدث عن الكيماي ويتهم الجيش السوداني؟ هذه أعتقد يعني هذه حرب على الجيش السوداني وعلى المواطن السوداني. أعتقد أن هذه هي الضغوطات، ولأن هذا الملف يرتبط دائما بالملف العقوبات عند أمريكا، يرتبط دائما بال يعني هكذا يعني التقدمات وهكذا يعني هذه ذرائع فقط. العقوبات عند أمريكا هي ملف سياسي يستخدم
0: بالحديث يعني بالحديث يا دكتور عن أمريكا، كيف يمكن قراءة توقيت نشر المعلومات الجديدة دي بالتزامن مع التحركات الأمريكية داخل مجلس الأمن وحظر على توسيع حظر الأسلحة ليشمل كافة كامل السودان يعني؟
1: نعم، أمريكا تحاول أن تدير هذه الأزمة، الأزمة السودانية، من خلال يعني حلقات. كل ما انتهت حلقة وفشلت الحلقة تأتي للحلقة التي تليها. أمريكا كانت تتحدث عن هدنة إنسانية في السودان، وهذه الهدنة تم رفضها من قبل الجيش السوداني من قبل حتى الشعب السوداني، ويعتقدوا أن ذلك هي مجرد جراء القصد منه مقاطعة انتصارات الجيش السوداني وانتصاره على ميليشيا الدعم السريع. هناك جهات بعينها تحاول أن تبغي على ميليشيا الدعم السريع في المشهد السياسي والعسكري السوداني. هذا بالتأكيد يتعارض مع قوة الدولة السودانية ومع المواطن السوداني. وحينما فشلت هذه المساعي بفرض هدنة إنسانية اتجهت أيضا لحلقة أخرى من الحلقات، وهي هذه المزاعم، مزاعم استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية وأسلحة محظورة دوليا. أنا شخصيا على مستوى الشخصي يعني لا أقف تماما ولا أتفق مع كل المزاعم سواء كانت للدعم السريع أو للجيش، لأن ذلك يؤثر على الشعب السوداني. وأنا كمدافع عن الشعب السوداني وعن المواطن السوداني لا أقبل أن يكون هناك أي أسلحة أيا كان موقع. وبالتالي إذن التحقيق المستغل هو السبيل الوحيد لأجل يعني إجلاء الحقيقة فيما يخص هذه المزاعم وهذه الادعاءات. بتقديري أن الذي يحدث الآن هو حلقة جديدة من حلقات التآمر على الجيش السوداني وعلى الشعب السوداني، بل هي ضغوطات على أن يقبل بالمقترحات الأمريكية وعن لا يقبل على المقترحات الأمريكية في السودان كثيرة. ونعلم أن هناك أطماع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في السودان. الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 80 من ثمانينات القرن الماضي استخرجت البترول في منطقة أبو جابرة وفي غرب كردفان، وبالتالي أغلقت هذه الآبار. أيضا هي تمنع وجود قاعدة يعني على البحر الأحمر لروسيا، وكل هذه الآن يعني تدعى لأنها تضغط على الحكومة السودانية من خلال استخدام الميليشيا، من خلال استخدام هذه الضغوطات لأجل القبول بالسياسة الأمريكية في السودان. وبالتالي الشعب السوداني لا يقبل ذلك، وهذه بالتأكيد يعني يعني خروج عن المألوف. السودان يقبل بكل المبادرات.
0: نعم،
1: يقبل بكل المبادرات.
0: نعم،
1: ولكن هذه المزاعم هي.
0: نعم يا دكتور، بالحديث عن كل اللي تكلمت عنه ده، هل ده بيحكي ظهور تطور جديد أو تحول في أولويات القوة الدولية تجاه الحرب السودانية يعني؟
1: نعم، هنالك يعني تدخل سافر من المجتمع الدولي، وإلا تحدثت لك عن الانتهاكات. يعني هذه الحرب مرت بمراحل، يعني يمكن مراحل الانتهاكات قبل ميليشيا الدعم السريع في حق الشعب السوداني كانت مشهودة وموثقة، ووثقتها يعني يمكن ميليشيا الدعم السريع ذات نفسها، ووثقتها أيضا يعني تقارير دولية، أفريكا انتليجنس، هيومن رايتس ووتش، يعني حتى خبراء مجلس الأمن أشاروا إلى تقارير أن هناك انتهاكات قامت بها ميليشيا الدعم السريع. ولكن هذه المؤسسات الدولية يمكن إلى حد إلى درجة أن هذه الحرب سميت بالحرب المنسية في السودان. وفي تقدير أن الذي حدث في السودان وكان حدث في أي دولة ثانية لما كان الأمر كذلك، ولكن ما يؤكد على أن هناك استهداف للدولة السودانية وأن هناك مشروع خارجي ينفذ الآن داخل السودان. وميليشيا الدعم السريع والميليشيا المتحالفة معها ما هي إلا أدوات لهذا الصراع الذي يجري في السودان.
0: دكتور، من المستفيد يعني سياسيا وعسكريا من تصاعد الملف؟
1: نعم، يعني هذا سؤال ايضا جيد. اعتقد ان ميليشيا الدعم السريع هي معلومه بالتاكيد بالنسبه لنا في السودان، ويعني في توصيفنا لهذا الحرب هي ما عادت حرب داخليه. هذا الملف الان لم يعد حرب داخليه، هي حرب وكاله تقوم بها ميليشيا الدعم السريع والملايش المتحالفه معها من عبد العزيز الحلو وجوزيف توكا وبعض القوى السياسيه ايضا التي تمثل الجناح السياسي لهذه الميليشيا. وبعتقد ان كل هذا الان هو بالوكاله لدول اخرى لديها مصالح داخل السودان. نعلم ان السودان هناك تنافس دولي على موقع السودان الجيوسياسي المميز واطلالته على البحر الاحمر. السودان بلد يا اختي يحظى بموارد كثيره جدا فوق الارض وتحت الارض، وكذلك الى جانب اطلالته على عدد من الدول الافريقيه. وموقع السودان فقط يعني على البحر الاحمر يجعل منه بلد جاذب وبلد يعني متنازع حوله من المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. وبالتالي كل ذلك الان اعتقد ان هنالك قوى خلف هذا المشروع تقف في امداد الميليشيا بالاسلحه والتمويل، لان الحرب هذه في السودان يعني كلفتها عاليه جدا يمكن تفوق امكانات ميليشيا الدعم السريع. وبالتالي ما يؤكد ان هنالك غير الادله التي وجدها الدوله السودانيه ايضا لديها ادله في
0: اسلحه. نعم يعني دكتور، نعم، لكن يعني أنت حرب أمريكا مع الإسلاميين أو التيارات الإسلامية في السودان، هل ده ممكن يؤدي لمراكز إضعاف النفوذ الدولة السودانية وخاصة التيارات الإسلامية الدائمة بتدعي أنها هي مرتبطة بالمؤسسات العسكرية في السودان؟
1: نعم نسمع عن ذلك، ولكن هذا ليس بالضرورة أن يكون حقيقة. يعني نعلم أن المؤسسة العسكرية السودانية هي مؤسسة قومية يوجد بها كل أبناء الشعب السوداني بكل أطيافهم بكل مكوناتهم بكل تحاناتهم بكل إثنياتهم يتواجدون في هذه القوات. وهذا يعني بالتأكيد ينفي هذه المزاعم. الدولة السودانية دولة يعني هي دولة يعني إسلامية، نعم هناك تعدد في الديانات مسلمين ومسيحيين وغير الإسلاميين كلنا تواجدين في السودان، ولا يوجد هناك أي تمايز بين هؤلاء حتى تدخل الإدارة الأمريكية. هذه كلها مزاعم وهذه كلها ملفات التدخل في السودان. أعتقد أن السودانيين متعايشين فيما بينهم، لا يوجد ما يعكر صف السودانيين في هذا الجانب، ولم نسمع يوما واحدا في السودان أن هنالك مشاكل بين الإسلاميين وبين غير الإسلاميين. هذه فقط مزاعم تأتي هنا من الخارج. كل المشاكل التي الآن تدور في السودان هي تأتي بشكل اتهامات بشكل تحريضات على الشعب السوداني. نحن عشنا يعني تجربة طويلة جدا في السودان، وهي فقط يعني كل ما يأتي الآن هو يأتي من الخارج لغرض تأجيج الصراع داخل السودان وإثارة الحروب داخل السودان. السودان بلد يعني داخل بإمكانياته بتعدده الثقافي وتعدده العرقي، وهناك تعايش سلمي بين كل مكونات الشعب السوداني. لا يوجد ما يعكر صفوة هذه، وبالتالي هذا شأن داخلي في السودان ولا نسمح بأي تدخل من الخارج.
0: أنت تكلمت عن التكاليف العالية في الحرب دي، يعني في ظل التصعيد الإعلامي والسياسي والتقارير الدولية بشأن الدعم الخارجي لأطراف الطرفي النزاع، يعني أين يقع دور الإمارات ضمن هذه الصورة؟ يعني
1: هذا سؤال جد. نعلم تمام أن الإمارات يعني من فترة استقطبت قائد الميليشيا محمد حمدان دقر، وهنالك يعني اتفاقات أبرمت معه، وأخيرا تم استخدامه. ونحن حتى هذه اللحظة الدولة السودانية حتى هذه اللحظة لديها أدلة دامغة على تورط دولة الإمارات في الحرب الدائرة في السودان. هنالك منفستو شحنات تأتي من ميناء الفجيرة عبر بورتلاند عبر يوغندا عبر كينيا عبر الكاميرون عبر ليبيا عبر يعني تشاد عبر جنوب السودان كلها إلى داخل السودان لتغذية الحرب في السودان. هذه مثبتة لدينا يعني العديد الجيش السوداني من الأسلحة ومن المعدات يمكن من صنع العام الحالي، يعني ما يؤكد أن هذا الدعم لا زال مستمر. وهنالك يعني الدولة السودانية لديها دفعاتها ولديها يعني حتى حينما رفعت دعوة ضد دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية كانت هذه مدعمة أكيد بالحقائق وبالتقارير، وهناك أيضا أسرى وهنالك مقبوضين لدى الدولة السودانية وفقد دور دولة ميليشيا دولة الإمارات في هذه الحرب، غير أن هناك العديد من الذين سلخوا من هذه الميليشيا قادة وقوات سلخوا سياسيون وعسكريون وكلهم أكدوا على أن هناك علاقة ارتباطية قوية جدا بين دولة الإمارات وما يجري
0: وأيضا نعم يا دكتور، وأيضا في اتهامات برضو للجيش السوداني بوصول سلاح من إيران، يعني من سلاح أيضا من إيران، يعني مثلا في اتهامات للجيش السوداني بكده أيضا. يعني
1: نعم يجب أن نميز بين الاتهام وبين الإثبات. يعني اتهامات ممكن اي شخص يتهم بالدوله السودانيه بان لديها ولديها، ولكن لا يوجد ما يثبت ان هنالك يعني علاقه مع هذه الدوله. اعتقد ان موقف السودان حتى في الحرب الدائره حاليا مع ايران كان واضح جدا، ويعني بعيدا عن اي يعني انتماءات لهذه الدوله. ولذلك اعتقد ان يجب ان نميز بين الاتهام وبين الادعاء الصحفي والسياسي وبين الحقيقه الماثة. انا هنا اتحدث بالحقيقه وادعو للمجتمع الدولي وادعو العالم كله لان ينظر الى السودان وقضيه السودان بشيء من الموضوعيه وبعيدا عن المزايدات الاعلاميه والسياسيه. هذه الادعاءات اخشى ان تتكرر فيها سيناريو.
0: نعم، بالحديث عن المجتمع الدولي زي يعني لو رجعنا له، يعني اذا ثبت استخدام السودان والجيش السوداني للسلاح الكيميائي، فما مسؤوليته تجاه يعني المجتمع الدولي قانونيا واخلاقيا تجاه المدنيين يعني؟ وهل يمكن يتجاهل نعم مثل هذه الاتهامات بحجه الخشيه من التدخل الخارجي يعني مثلا؟
1: نعم، انا هنا في هذه الحاله يعني ادعو المجتمع الدولي للتحقيق في كل الحالات، سواء كان عند الجيش السوداني سواء كان عند الميليشيا، لان الجيش السوداني ايضا لديه يعني أدلة دامغة على تورط ميليشيا الدعم السريع في امتلاكها لأسلحة محرمة دوليا استخدمت في هذه الحرب، غير الجرائم الأخرى، الجرائم قتل الإبادة الجماعية وقتل الخارج القانون والاغتصابات، وهذه كلها جرائم ميليشيا الدعم السريع يجب التحقيق فيها حتى تتعرف الحقائق والدعم الخارجي ومن يقف وراء هذه الحرب.
0: يعني هذه كلها دعوات للتحقيقات يعني وفيها مطالبات يعني، لكن إذا ثبت فعلا أن الجيش السوداني استخدم سلاح كيميائي يعني ما دور المجتمع الدولي تفتكر يعني في الوقت ده؟ هل تدخل يعني سريع من المجتمع الدولي حماية المدنيين مثلا؟
1: نعم، هذا أيضا سؤال جيد. أعتقد أن الآن عليها المجتمع الدولي أن يتقدم بأدلته للدولة السودانية، وذلك كل ذلك من خلال تحقيق شفاف ومستغل. يعني أنا أقول مستغل، هذه مهمة جدا. نعم. لأنه هنالك أيضا يعني في المؤسسات الدولية هنالك لاعب، يمكن حتى الشكوى التي تقدم بها السودان لمحكمة العدل الدولية تم اعتراضها وكثير من الأشياء، وإلا أن هذه حتى هذه النحظة يجب كان يعني كنا ننتظر من المجتمع الدولي أن يكون منصفا في قضية السودان.
0: لا دكتور جمال، انت لا انت ما ردت على سؤالي. لو ثبت أنه فعلا السودان أو الجيش السوداني استخدم سلاح كيميائي يعني
1: أنا في تقديري وأنا رجل أيضا قانوني ويعني شفاف في هذا الأمر، إذا الجريمة أين كان موقعها يجب أن تواجه بالعقوبة، يعني أي جريمة يجب أن تواجه بالعقوبة، ولكن إذا لا يجب أن يتم تحويل الادعاءات السياسية والإعلامية إلى حقيقة ماثلة والحكم على السودان. بالتالي إذن هنا أرجع وأعود مرة أخرى وأقول لك التحقيق هو الذي سيكون الفيصل في كل هذه المزاعم وكل هذه الادعاءات، ويحقق من خلال التحقيق يمكننا أن نصل إلى حقيقة الأشياء، ولكن لا يمكن أيضا استخدام الادعاءات الإعلامية والسياسية والبناء عليها أن هي حقيقة. يعني مثل ما حدث في العراق، اتضح أيضا بعد يعني قيام الحرب في العراق اتضح أنها بنيت على معلومات مغلوطة لم تكن هناك حقائق يعني. وبالتالي إذن السودان لديه يمكن العراق نموذج العراق مر بمراحل طويلة جدا حتى العام 2002-2003 وفي وجود بعثة الأمم المتحدة التي كانت أيضا هي أشرفت على يعني إعدام عدد كبير جدا من الأسلحة الكيميائية والمواقع، ولكن في السودان هذا السودان موقف السودان مع اختلاف الزمن مع اختلاف السرديات، السودان الآن لديه يعني مساحة لأجل المطالبة بتحقيق ولأجل الدفوع عن نفسه. نعم. وبالتالي أعتقد أن يعني الآن السودان في موقف سليم طالما أن حتى هذه اللحظة لم يعني يتقدم المجتمع الدولي بأدلة دامغة بتحقيق.
0: نعم، لكن لو انتقلنا مثلا يعني لو انتقل السودان من ملف الاتهامات إلى العقوبات والتحقيقات يعني ما السيناريو المتوقع يعني؟
1: نعم، أعتقد أن التحقيق هو سيكون الفيصل ولا يمكن أن أسبق الأحداث. يعني أنا بقولها أن نتائج التحقيق دائما تبنى الحقيقة.
0: نحن بنتكلم عن سيناريوهات يعني، إذا حصل، إذا ثبت اتهام، إذا هل ممكن يفتح الباب أشكال جديدة من التدخل السياسي ولا العسكري يعني والدولي؟
1: أنا لا أنفي ذلك، ولا أثبت، لا أقول لك نعم ولا أقول لك لا، ولكن يعني دائما أتمسك هنا بما أنني يعني أعمل في مؤسسات وأعرف طبيعة هذه المؤسسات وعقيدتها. أنا عملت من داخل المؤسسة العسكرية، أنا لا أتحدث كصحفي ولا إعلامي، إنما ضابط في القوات المسلحة السودانية ل35 عام، وبالتالي لم أرى يوما واحدا في عقيدة الجيش السوداني وفي أخلاق الجيش السوداني ما يؤكد على استخدامه لأسلحة كيميائية. هذه مجرد أنا أفتكر أن حتى هذه اللحظة بتقديري هي مزاعم ومزاعم صحفية، ولا يمكن أن تتحول هذه إلى حقيقة يبنى عليها مثل ما تم في العراق ويصبح بعد ذلك المجتمع الدولي في ورطة. في العراق يمكن في حال العراقية يمكن مرت بثلاث مراحل وأخشى أن يتكرر ذلك. يمكن يعني في البداية يتم الادعاء بهذه الكيفية على الصحف ومن ثم يتم ترديده في المرحلة الثانية. المرحلة الأولى يتم الادعاء على الصحف وعلى الميديا، وفي المرحلة الثانية يتم ترديد هذا الادعاء، وفي المرحلة الثالثة يبنى عليه الحكم، وكل ذلك يبنى على باطل. إذن التحقيق المستغل والشفاف والذي يبين الحقائق ومن خلال يعني ثبوت الحقيقة سواء كان بالنفي أو الإثبات، السودان لديه الحق أنه أو المجتمع الدولي يعني يتبع كل الإجراءات اللازمة للمحاسبة وللمعاقبة. نعم. ولكل شيء.
0: نعم يعني لو يعني دكتور بنا كنا كنت عسكري يعني في يوم من الأيام وتحضرنا تجربة مصنع الشفا في 98، ما وجه التشابه والاختلاف في مع ما يجري اليوم يعني، والدروس ممكن نستفيد من التجربة مصنع الشفا يعني؟
1: نعم، أيضا مصنع الشفا هو تجربة، هي كانت أيضا ادعاء ومزاعم بأن هنالك يعني أسلحة كيميائية، ولكن اتضح لاحقا بعد التحقيق أنه مصنع للمحاليل الوريدية، حاجة مغايرة تماما. وما يؤكد أن هنالك يعني الدولة الأمريكية تعتمد على معلومات عملاء، معلومات مضللة، وبالتالي يمكن النتيجة كانت مخزية جدا، إن أمريكا دولة كبيرة جدا تعتمد على يعني مصادر غير موثوقة. النهاية النتيجة كانت إنه ضربت مصنع يتضرر منه الشعب السوداني، كان يرفض الدولة السودانية والمواطن السوداني من المحاليل الوريدية، وهذه عملية إنسانية. إذن الضربة كانت ضربة غير صحيحة وبنيت على معلومات يعني عملاء. أتوقع في هذه الحالة أيضا ليكون الأمر أيضا متشابه، لأن هناك معارضة، والمعارضة خرجت بعد ذلك وعلى لسان المدعو خالد يعني عمر الوزير السابق في حكومة حمدوك وعدد من المزورين، قال أنهم هم يعني قدموا الأدلة للإدارة الأمريكية بأن هنالك أسلحة كيميائية، وحتى هذه اللحظة يظلون يكررون هذه الادعاءات في القنوات الفضائية المختلفة. بالأمس خرج البيان وزارة الخارجية السودانية ونفى تمام أن يكون هنالك أي يعني صحة لهذه المزاعم. الجيش السوداني لا يمتلك أي أسلحة كيميائية، هذه فقط صور وهذه فقط يعني فيديوهات، ولكن الحقيقة دائما تبنى على التحقيق وتبنى على التحقيق المستغل والشفاف من الجهات المختصة.
0: نعم.
1: وحتى هذه اللحظة لم نرى تعليق من الإدارة الأمريكية، هذا مجرد أغواص صحف يعني، ولم نرى تعليق أيضا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وعلى فكرة السودان هو عضو في هذه في اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. إذن الآن أمام المجتمع الدولي عليها أن يثبت هذه الادعاءات وهذه المزاعم من خلال تحقيق شفاف يغنى على الجميع ويغنى على المواطن، وبالتالي النتائج أي كان شكلها وأي كان مضمونة هي مقبولة للدولة السودانية.
0: نعم، عندما نجمع بين ملف الأسلحة الكيميائية والعقوبات والتسريبات الاستخباراتية والتحركات من جسم وتقارير الدعم الخارجي للحرب، كيف يمكن فهم الصورة الكاملة؟ يعني هل نحن أمام مسار يقود إلى تأويل أوسع للأزمة السودانية؟ أما المقارنة مع تجربة العراق تزال مبالغة فيها يعني قياسيا إلى الأدلة المتاحة الآن يعني.
1: نعم، هذا سؤال أيضا جيد. أعتقد أن كما ذكرت لك أن الحرب في السودان هي لم تعد شأن داخلي. الحرب في السودان حرب يعني استخدمت فيها ميليشيا الدعم السريع، واستخدمت فيها كل الأجسام العسكرية المعارضة للدولة السودانية بما فيها المعارضة السياسية السودانية، كلها الآن موظفة، وظفت فيها أيضا دولة الإمارات، وظفت فيها دول الجوار التي شاركت في هذه الحرب شرقا وغربا، كلها وظفت لأجل الحرب في السودان. ما يؤكد على أن الذي يجري في السودان هو مخطط خارجي بامتياز للنيل من السودان. وأعتقد أن الآن يعني بعد فشل كل هذه الحلقات وفشل الميليشيا على تحقيق هذا المخطط داخل السودان، تلجأ الدول الراعية والدول المستفيدة من هذه العملية يعني استخدام ملف العقوبات في السودان. وهذه معروفة للجميع أن الآن أمريكا لديها مطامع في السودان، وأمريكا إذا ما جاءت إلى السودان بالطرق الصحيحة يمكن أن تصل إلى الحقيقة، ولكن من خلال استخدام الملفات المعارضة والميليشيا والادعاءات السياسية والعقوبات. أعتقد أن الشعب السوداني يرفض ذلك تمام، وقد رفض ذلك الآن الشعب السوداني كله، صدقيني يا أختي، الآن اصطف خلف القوات المسلحة لأجل القضاء ومناهضة هذا المشروع الخارجي الذي يجري في السودان. نعلم أن هناك مقاومة شعبية نشهد في العام 2023 عقب بداية الحرب، التي بدأتها الميليشيا، وبالتالي هي الآن ترفض تمام كل هذه يعني المزاعم، ويعرف السودانيين الآن يقفون خلف الجيش السوداني لأجل القضاء على ميليشيا الدعم السريع وأجل إنهاء هذا الحرب سواء كان سياسيا أو عسكريا. وأرى أن هنالك تقدم كبير جدا، الاستفاف الذي حدث الآن عند السودانيين لم يحدث في تاريخ السودان، ما يؤكد أن هناك إدراك للشعب السوداني بطبيعة المخطط الذي يجري داخل السودان.
0: يعني دكتور، بكل الكلام اللي تكلمناه من البداية يعني والسيناريوهات اللي كانت مطروحة كلها يعني بداية الحلقة دي، يعني تدخلات أمريكية، هل نحن أمام علاقة جديد؟
1: نعم، واضح أن هنالك مخطط دولي، والمخطط الدولي يعني استخدم كافة الأساليب، يمكن استخدم دول الجوار، استخدم الحرب، استخدم الإعلام الخارجي، هناك غرف للإعلام الخارجي يعني خصصت تمام، وهنالك إنفاق على المستوى الحرب في السودان. نحن نعلم بإمكانيات ميليشيا الدعم السريع، ميليشيا الدعم السريع ليس لديها إمكانيات باستخدام أسلحة بصورة تكنولوجية واستخدام يعني أساليب كبيرة جدا. الآن استخدمت هذه الميليشيا، ميليشيا كانت تتبع للجيش السوداني وهي متواضعة الإمكانيات، والسؤال من أين أتت هذه الميليشيا بكل هذه الإمكانيات، بكل هذه الأسلحة الحديثة، بكل هذه المسيرات، بكل هذه الأنظمة، أنظمة الدفاع الجوي والتشويش وغيرها. هنالك جهد الدولي كبير جدا يعني يوظف تحت مسمى ميليشيا الدعم السريع، هنالك عدو خفي الآن لم يظهر في هذه المعركة، ولكن هو بالتأكيد معلوم لدينا ومعلوم لدى الدولة السودانية. الدول التي ترعى هذا المشروع إذا أرادت السودان وإذا أرادت الموانئ السودانية الاستفادة من موارد الدولة السودانية عليها أن تأتي بصورة يعني بصورة صحيحة وتتعاقد مع الدولة السودانية، والدولة السودانية لا ترفض ذلك يعني، ولكن كان تستخدم الميليشيا وتستخدم الدعاية الإعلامية وتستخدم كل هذه الأساليب، هذا بالتأكيد مرفوض من الشعب السوداني، مرفوض من الدولة السودانية، وأعتقد أن ذلك سيؤدي إلى يعني شيطنة الشعب السوداني وإلى يعني تفاهم المقاومة الشعبية عند الشعب السوداني.
0: شكرا لك دكتور جمال.
1: مرحبا بك.
0: كل الشكر للدكتور جمال الشهيد على هذه المعلومات المهمة التي شاركنا إياها، ولكن يبقى سؤال، إذا ما تم الفصل بين الوقائع المثبتة والاتهامات السياسية والتوظيف الإعلامي، فلا أين سيقود هذا الملف السودان خلال المرحلة المقبلة؟ شكرا لكم وعلى حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: وبنوزة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبين ونحن التابانين ويهون نحن الدائرين حاجة نأكله ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: سامعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. في هذه الحلقة نتعرف على اهتمامات الصحافة العالمية بالشأن السوداني، ونسلط الضوء على أزمة مستشفى رهيدة البردي، ونتابع مأساة 800 أسرة نازحة من جنوب كردفان في معسكر جوز السلام بالنيل الأبيض. نبدأ مشوارنا بالسودان في الصحافة العالمية، حيث رصد الزميل الصحفي عبد المنعم شيخ إدريس أبرز اتجاهات الصحافة العالمية فيما يتعلق بالشأن السوداني في ضوء تطورات مهمة على كافة الأصعدة المحلية الإقليمية والدولية. إذن ماذا هناك عبد المنعم شيخ إدريس؟ هل أطلعتنا على أهم الزوايا التي تناولت بها الصحافة العالمية قضية السودان؟ تفضل.
1: نستعرض في هذا التقرير كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من أروقة مجلس الأمن في نيويورك إلى اجتماعات المعارضة في أديس أبابا، ومن تقارير وكالة الأسوشيتد بريس إلى تغطيات الجزيرة وميدل إيست مونيتر. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة، هي ضغط أمريكي لتجديد العقوبات وتحذيرات أممية من تصاعد المعاناة الإنسانية، ورفض سياسي لدعوة الحوار الوطني، ومبادرة تعليمية أممية للأطفال، وأخيرا موجة انشقاقات جديدة تضرب صفوف قوات الدعم السريع في ساحات المعركة. 5 زوايا مختلفة تلتقي عند حقيقة واحدة: حرب في عامها الرابع ومعاناة مستمرة. افتتحت وكالة الأسوشيتد بريس في تقرير نقلته عدة صحف أمريكية كبرى هذا الأسبوع تغطيتها بخبر ضغط دبلوماسي أمريكي جديد داخل مجلس الأمن، إذ أفادت بأن الولايات المتحدة تحث مجلس الأمن على تجديد العقوبات ضد طرفي الحرب في السودان للضغط عليهما للتفاوض على إنهاء القتال الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 59,000 شخص، وشرد نحو 13 مليون آخرين، ودفع بأجزاء واسعة من البلاد نحو المجاعة. ونقلت الوكالة عن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس قوله: إن الدعم المالي والعسكري والسياسي الذي تتلقاه أطراف النزاع من جهات خارجية لا يزال أحد أبرز أسباب استمرار الحرب. في المقابل رد قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان بالقول إن العقوبات الجديدة لن تثني قواته عن مواصلة القتال حتى استعادة كل المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع حسب تعبيره. من جانبها نقلت منصة الأمم المتحدة للأنباء أجواء جلسة إحاطة عقدها مجلس الأمن هذا الأسبوع بشأن الوضع في السودان، حيث حذر مسؤولون أمميون كبار من أن معاناة السودانيين تتزايد في ظل ما وصفوه بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وسط عمليات قتل جماعي وحالات اختطاف واغتصاب موثقة، داعينا إلى تحرك عاجل لإنهاء حرب في عامها الرابع. وأوضحت المنصة أن أكثر من 8,600,000 شخص فروا من أعمال العنف منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثير منهم لجأوا إلى دول الجوار. جلسة استماع تعكس أن الملف السوداني لا يزال حاضرا بصورة أو بأخرى في أعلى منابر صنع القرار الدولي. على الصعيد السياسي، تابعت ميدل إيست مونيتر والجزيرة الإفريقية اجتماعا مهما عقدته قوى مدنية وسياسية سودانية مناهضة للحرب في أديس أبابا، حيث أعلنت هذه القوى رفضها لمبادرة الحوار الداخلي التي يدعمها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، مقترحة بدلا منها مسارا بديلا يجمع بين العمل الإنساني والترتيبات الأمنية والعملية السياسية في آن واحد. وجاء في البيان الختامي للاجتماع بحسب ميدل إيست مونيتر أن المشاركين اعتمدوا ورقة موقف مشتركة بعنوان عملية السلام التي نريدها، رفضوا فيها مبادرة الحوار المدعومة من البرهان. كما اتهم المشاركون وفق تغطية أفريكان نيوز البرهان باستخدام هذا الحوار لإطفاء الشرعية على سلطته عقب الانقلاب العسكري عام 2021، محذرين من أن المبادرة قد تعيق التطور السياسي في السودان وتعمق انقسام السودان. وفي خبر إنساني لافت رصده موقع Today in Africa أن الأمم المتحدة أطلقت هذا الأسبوع مبادرة تعليمية بقيمة 22 مليون دولار لصالح الأطفال السودانيين المتضررين من الحرب. هذه المبادرة تأتي في وقت حذرت فيه منظمات أممية مرارا من أن ملايين الأطفال في السودان باتوا خارج مقاعد الدراسة، وأن الحرب التي دخلت عامها الرابع سرقت

0: وفاتها.
1: وفي تحليل نشرته الجزيرة هذا الأسبوع وافتقر إلى رد من قوات الدعم السريع تحت عنوان يتساءل عما إذا كانت ساحة المعركة تعيد رسم ملامح لمرحلة سياسية مقبلة في السودان، رصدت الشبكة 3 مؤشرات متزامنة، إذ أوضحت أن القوات المسلحة حققت سلسلة مكاسب في شمال كردفان، بينما تواجه قوات الدعم السريع موجة جديدة من الانشقاقات في وقت يفتح فيه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مسارا سياسيا مع إصراره على مواصلة الحملة العسكرية. وأشارت الشبكة إلى أن هذه التطورات مجتمعة تطرح تساؤلات جديدة حول مدى تماسك قوات الدعم السريع مستقبلا. ووثقت ميدل إيست مونيتور في تقرير منفصل تفاصيل إحدى هذه الانشقاقات، ناقلة عن الجيش السوداني أن 318 عنصرا من قوات الدعم السريع بينهم 4 قادة انشقوا عن الحركة وانضموا إلى صفوف الجيش وبحوزتهم نحو 50 مركبة قتالية، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من انشقاق دفعة سابقة ضمت 300 عنصرا و21 قائدا. هذا ولم يتسنى الحصول على رد من قوات الدعم السريع على هذا التقرير. مستمعين الأعزاء، بين ضغط دبلوماسي أمريكي لم يثني الجيش عن مواصلة الحرب وتحذيرات أممية من أسوأ أزمة إنسانية في العالم ورفض مدني لحوار يراه كثيرون غطاء سياسيا لا مسارا حقيقيا للسلام، ومبادرة تعليمية قد تنقذ جزءا من مستقبل جيل كامل، وانشقاقات متتالية تهز صفوف قوات الدعم السريع. يبقى مع كل هذا قصة السودان باعتبارها أكثر القصص تعقيدا التي يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة، ونحن في دبنجا سنظل نتابع كل خيط من هذه الخيوط ونقلا أمينا لصوت من لا صوت له. إلى تقرير آخر، كان معكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: ونتحول إلى دارفور، إلى جنوبها وتحديدا إلى محلية رهيد البرد التي تعاني في المجال الصحي نتيجة لتدهور المستشفى الوحيد الذي كان يقدم الخدمة لمواطنيها وكاد يخرج عن الخدمة نتيجة عدة عوامل، رصدها راديو دبنجا من خلال تقرير الزميل عبد المنعم مادبو.
3: مرحبا بكم الزملاء في السودان هذا الأسبوع. نحن في موقع دبنجا الإلكتروني نشرنا تقريرا هذا الأسبوع تناول أزمة مستشفى رهيد البردي في جنوب دارفور الذي خرج عن الخدمة بصورة شبه كاملة منذ أكثر من أسبوعين بعد مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل في المستشفى. خطورة الأزمة تكمن في أن توقف المستشفى لم يؤثر فقط على المرضى الذين يحتاجون إلى علاج عادي، وإنما طال أيضا الحالات الطارئة، خصوصا النساء التي تعرضن لمضاعفات أثناء الولادة. وبحسب إفادة ممثل مجلس إدارة المستشفى، فقد توفيت أكثر من 3 نساء من محلية رهيد البردي بعد تعرضهن لعسر في الولادة واضطرار أسرهن إلى نقلهن إلى مدينة نيالا. إحدى الحالات توفيت قبل أن تتحرك من رهيد البردي إلى نيالا، بينما توفيت حالتان أخريتان في الطريق أثناء تحركهن إلى نيالا. وهنا تظهر خطورة مشكلة الإحالة، خصوصا خلال موسم الخريف، حيث الطريق وعر جدا، والمسافة بين رهيد البردي ونيال أيضا مسافة طويلة تتجاوز 100 كيلو متر، إلى جانب غياب الخدمات الطبية المتخصصة داخل المحلية تجعل الوصول إلى العلاج في الوقت المناسب أمر بالغ

0: صعوبة. لكن التقرير وجد أن أزمة المستشفى لا تتعلق فقط بمغادرة الطبيب، فالمرفق يعاني أيضا من نقص في الكوادر الطبية والأدوية والمستهلكات والمعدات، ما أدى إلى توقف خدماته العلاجية. وتحدثت مع المدير التنفيذي لمحلية رهد البردي أحمد محمد الفحل، الذي أوضح أن السلطات المحلية تسعى لإيجاد طبيب وإعادة تشغيل المستشفى، وقال إن المحلية عرضت راتب شهري قدره 5 ملايين جنيه للطبيب الذي يوافق على العمل في المستشفى. لكن هذه الاتصالات مع عدد من الأطباء لم تسفر حتى لحظة كتابة التقرير عن وصول إلى طبيب بصورة عاجلة. أهمية المستشفى في هذه المنطقة أنه لا يخدم سكان محلية رهد البردي فقط، وإنما يستقبل مرضى من مناطق ومحليات مجاورة، من بينها كبوم ومدافوك والمناطق القريبة من الحدود مع أفريقيا الوسطى وتشاد. في المقابل بدأت تحركات مجتمعية لمحاولة إنقاذ المستشفى، من بينها تأسيس صندوق لدعمه، وقرر المجتمع المحلي جمع 1000 جنيه شهريا من كل منزل داخل أحياء مدينة رهد البردي للمساهمة في توفير احتياجات المرفق وتحسين بيئة عمله. كما أطلقت غرفة الاستجابة الإنسانية بمحلية رهد البردي مناشدة للمنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمانحين لتوفير الأدوية والمعدات والكوادر الطبية، خاصة لأقسام الطوارئ والعمليات والنساء والولادة والأطفال والمعمل. وفي أحدث التطورات، تم تكليف مساعد طبي بإدارة المستشفى بصورة مؤقتة مع عودة فني المعمل للعمل، بينما تستمر المساعي لإيجاد طبيب. الخلاصة التي توصل إليها التقرير هي أن أزمة مستشفى رهيد البردي تتجاوز غياب الطبيب الوحيد، فهي تعكس أزمة أوسع في الخدمات الصحية بالمناطق الطرفية، حيث تتداخل مشكلة نقص الكوادر التي تعاني منها حتى وزارة الصحة بالولاية مع ضعف التمويل ونقص الأدوية والمعدات وصعوبة الوصول إلى المرضى. أما وفيات النساء أثناء رحلة الإحالة فتقدم دليل واضح على أن توقف الخدمات الصحية في المناطق البعيدة قد لا يعني فقط غياب العلاج، بل قد يعني أيضا في بعض الحالات أن المسافة والوقت يتحولان إلى عاملين حاسمين بين المريض والحياة. شكرا جزيلا.
1: وإلى مجلة أفق جديد ضمن منظومة نادي الصحافة السودانية، المجلة ركزت على أزمة النازحين في جنوب كردفان الذين فروا إلى ولاية النيل الأبيض، حيث تواجه أكثر من 800 أسرة أوضاع إنسانية قاهرة. المزيد من التفاصيل مع الزميل أشرف دوشكا.
2: كشف التقرير نشرته مجلة أفق جديد في عدد الأخير الصادر الاثنين الماضي أن أكثر من 800 أسرة النازحة من كادوغلي والدلن في ولاية جنوب كردفان تواجه أوضاع إنسانية قاسية داخل معسكر بوز السلام بمدينة كوست، بعد أن وجدت نفسها مضطرة للعيش في العراء تحت أمطار غزيرة وسط نقص حاد في الخيام ومواد الإيواء الأساسية. وتقول الأسر النازحة وفقا للتقرير أن الأطفال وكبار السن والمرضى هم الأكثر تضررا من الظروف المناخية القاسية، فيما تتزايد المحاول من مخاطر صحية وبيئية خاصة مع تراكم مياه الأمطار. وتأتي هذه المعاناة بعد رحلة نزوح فرارا من الحرب والحصار في وقت تعاني فيه الدلنك نفسها من شح الأدوية وارتفاع تكاليف العلاج. ويقول النازحين رغم تحسن أسعار السلع الغذائية عقب فك الحصار ودخول البضائع وتمكن مفوضية العون الإنساني من إرسال قافلة دون 45 شاحنة محملة بنحو 2250 طن من المساعدات، لكن لا تزال الأوضاع داخل المدينة قاسية، ولا تزال الأوضاع داخل المدينة لا لا لا لا يعني الأوضاع داخل المدينة غاية في القسوة. مع استمرار القتال والنزوح وتوازيد الضغوط على المدن المستقبلة للنازحين وسط محدودية الاستجابة الإنسانية وغياب أماكن أمن كافية، وجد النازحين أنفسهم قد انتقلوا من جحيم إلى جحيم آخر.
1: هكذا سامعين الأعزاء تجولنا معكم عبر السودان هذا الأسبوع عبر مختلف المحاور. لكم تحايا فريق العمل والتحية.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: طيب مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور البروفيسور أشرف محمد بكر منصور، اختصاص الصحة العامة. والحقيقة الصحة العامة الآن بقت أصبحت يعني واحدة من الاهتمامات بتاعت المجتمعات الناهضة والمجتمعات السائرة في طريق النمو، باعتبار أنه الصحة العامة هي الركن الأساسي اللي بتقوم به أو بتقوم عليه الحياة وتتركز عليه. ونحن في هذه السانحة نتحدث عن يعني نستمع لإفادات من دكتور أشرف حول التغذية الخاطئة أو التغذية الصحيحة وعلاقتها بالأمراض المزمنة مثل السكري مثل الضغط. دكتور، الناس بقول لك والله يا أخي، يعني كان نشر قبل فترة برنامج اسمه الطيبات، برنامج الطيبات، والناس انهالوا عليه وكده، ولكن البرنامج ده يعني لاقى ما لاقى من الهجوم من الأطباء ومن الاختصاصيين كده. القلينا الإضاءة حول التغذية الصحيحة ذاتها أصلا للأمراض المزمنة.
1: طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة أشكر الأستاذ محمد صالح ضلع ياسين ببرنامجه المتميز الديوان، وطبعا الواحد بيكون سعيد جدا انه يكون مع استاذ محمد صالح لانه متميز، رجل عنده عمق شديد في الثقافه السودانيه، وايضا البرنامج بتاع الديوان له اثر كبير في تغيير الحياه السودانيه، وانه الناس نستطيع من خلاله ان نعيش حياه صحيه كامله وثقافيه مكتمله جدا. طيب واحده من الحاجات المهمه جدا انه احنا حياتنا اصلا معظم الامراض، اذا تكلمنا عن انه امراض اسباب جينات، ودي بتمثل يمكن 25%، و 75% من الامراض اللي احنا بيصاب ناتجه من الاكل بتاعنا اصلا يعني. فمن هنا بيجي انه اهتمامنا بالاكل بيمنعنا، وبالذات الامراض المزمنه، الامراض المزمنه سبب الاساسي هو التغذيه اصلا. فاذا كانت التغذيه بتاعتنا سليمه معناه احنا بنتفادى هذه الامراض المزمنة. ونقول أمراض مزمنة نتكلم عن السكري، نتكلم عن الضغط، نتكلم عن السرطانات، دي كل أمراض ناتجة من طبيعتنا في التغذية. فده النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه إحنا أصلا ربنا سبحانه وتعالى جاب المكونات الغذائية زي ما هي، وتدخلنا إحنا في المكونات الغذائية حولناها من مواد كانت مفيدة للجسم لمواد بقت مضرة للجسم. وأدي مثال على الحكاية دي، لما نتكلم عن الدقيق مثلا، الدقيق أصلا فيه ألياف، أصلا نتكلم عن الحبوب الكاملة، لما نتكلم عن القمح حبة كاملة، نتكلم عن الدخون حبة كاملة، نتكلم عن الزرع حبة كاملة، إحنا قمنا أزين الحبوب الكاملة، فبيجينا بناكل الرغيف وكل منتجات الدقيق، يعني كل منتجات الدقيق، رغيف، بسكويت، الحياة دي كلها منتجات إحنا ناتجة من الدقيق اللي إحنا أزين منه الألياف. طيب أنا نقطة بس داير المستمع الكريم يركز معي في حتة نقطة أساسية، إنه ربنا سبحانه وتعالى نظم السكر وامتصاص السكر بالألياف، فأي مادة أنت شلت منها الألياف بيكون امتصاص السكر سريع، ده بيؤدي إلى إنه إنتاج ارتفاع السكر في الدم بارتفاع جنوني، بناء عليه بيتم إنتاج الإنسولين بكمية كبيرة جدا، وده سبب الرئيسي في انه الاسباب الامراض السكر دي واحده من الحاجات اللي احنا يعني سبب رئيسي فيها. حاجه ثانيه السكر يا جماعه، السكر اصلا الشيء الطبيعي انه السكر ده موجود في الفواكه، ولانه الفواكه ايضا فيها الياف فبحصل امتصاص السكر منتظم لانه فيه الياف. لما نشيل الالياف ونبدا نستعمل السكر معناه احنا برضو بنعمل نفس العملية، انه اول حاجة لازم نفهمه انه النشويات عبارة عن سكر، يعني نتكلم عن النشويات معناها سكر، ولما نتكلم عن السكر ذاته عبارة عن سكر، السكر بس فيه جلوكوز وفركتوز والنشويات فيها جلوكوز، دي نقطة برضو اساسية بالنسبة للناس، عشان الناس يفهم، يعني انت اذا اكلت عصيده معناه ما اكلت سكر، يعني لازم تكون مستوعب انك انت اكلت سكر. دي حاجه اساسيه احنا نركز على. ماده ثانيه برضو انا بنستخدمها هي الزيوت. الزيوت دي برضو يا جماعه برضو لازم نستوعب انه الزيوت دي برضو اشكاليه اساسيه بالنسبه للجسم الانسان، الزيوت النباتيه بالذات. لان الزيوت النباتيه لما يتم استخلاصها بيبقى المواد الغذائيه فيها اصلا اتشالت كلها بره يا جماعه. دي برضو نقطه اساسيه نركز عليها. الحاجه الاخيره برضو الملح. الملح هنا برضو بنستعمل اذا لاحظنا احنا في حياتنا اليوميه بنستعمل كميه بتاعت املاح زايد جدا. ده برضو محتاج انه احنا ننظم كميه الاملاح اللي بنستهلكها تماما.
0: والله كان ظهر نظام الطيبات يمكن يكون عمل رجه شديده جدا في العالم والناس يتناولوه وكده، فكده نسمع انت رايك شنو في نظام الطيبات اللي اعلنوا أعلن في العالم وكده، يعني ومجموعات ضخمة جدا من الناس كانوا متبعينه، لكن الآن شايف الناس أبدوا فيه بعض الملاحظات. فأنت كده كناحية فنية كده تقييمك وتقديرك للطيبات ده شنو، برنامج الطيبات؟
1: طيب نظام، إذا تكلمنا عن نظام الطيبات دار أقول إنه نظام الطيبات ده ممكن نقسمه لمجموعتين. في مجموعة يا جماعة في معلومات هي صحيحة في نظام الطيبات، وفي معلومات غير صحيحه في نظام الطيبات وليها اثر كبير. انا اضرب مثال على اهم حاجه فيها السكر. هو ذكر انه السكر في نظام الطيبات انه السكر ما فيه مشكله اصلا، في حين انه الحاجه الاساسيه اللي لازم نستوعبها انه السكر ده السبب المرض السكري، والسكر ده ذاته نفسه سبب الضغط. ناس الضغط ذاته بيرفع الضغط بتاعهم هو السكر اصلا، فبيبقى هو السكر ذاته واحده من الامراض المزمنه. ليه؟ لأنه السكر من الحاجات الأساسية للناس اللي يستوعبوها إنه السكر أصلا زي ما ذكرنا إنه أنت الألياف هو المنظم للسكر أصلا، امتصاص السكر. يعني أنت لما تأكل أي حاجة فيها ألياف زي أنا ما ذكرت ليه، تأكل أي حاجة فيها ألياف بيخلي امتصاص السكر بسيط، معناه إنتاج الأنسولين بيكون أقل والجسم يستطيع إنه يمشي. طيب يعني السكر ده لما يكون بكمياته الكبيرة معناه بيحصل له تخزين. السكر ده نفسه بيسبب الأمراض برضو، بيرفع لنا الضغط. ليه؟ لأنه السكر لما يبقى بكمية الجسم بيقوم بحدث الصوديوم. ده واحد. في نظام الطيبات أيضا تحدث إنه البيض مضر في وأكل الفراخ. الحاجتين اللي ده يا جماعة مفيدات جدا جدا. البيض مفيد جدا خالص خالص، بديك العناصر وبديك فيتامين A بالذات وبروتينات وما في أسباب أصلا. وكل الدراسات، أنا بتكلم عن دراسات علمية يا جماعة، دراسات علمية بتتكلم عن البيض إنه مفيد، دراسات علمية بتتكلم عن لحم الفراغ إنه مفيد. لأنه أول حتى برضو النقطة الأساسية، الناس مرات بيتكلموا إنه والله الموضوع ده فيه هرمونات، والفراغ حتى الفراغ اللي بيكون في 35 يوم ده ما فيه هرمونات يا جماعة. الفراغ في 35 يوم بيكبر، ده بيكبر لأنه السلالات دي طوروا هذه السلالات، سلالات تم تطويرها وبيجيبوا فرخة متميزة مع تانية. بعد 60 سنة هم وصلوا للنتيجة إنه الفرخة دي تصل لـ60، لكن ما بيستخدموا أي هرمونات في التغذية بتاعتها، ولأنه الهرمونات أصلا هي غالية ذاتها أصلا. يعني الهرمونات ذاتها بيستخدموها بتاع إذا قادرين يستخدموها ذاتها غالية. عشان كده أنا أقول للناس حتى الفراخ الموجود في الاسم ده ما موجود لأنه فيه، بس لأنه الفراغ ده بالتغذية بتاعته هم عاملين تغذية خاصة، ولأنه بيعيش لـ30 بيعيش لـ24 ساعة بيكون بيأكل. إذا نظام الطيبات والصحيح سبب مشاكل للناس يا جماعة لأنه بيزاد. وبعدين قالوا والله السجائر برضو ما مضير. والسجائر تعرفين كل الناس عارفين كل الدراسات اللي عملت إن السجائر ده نكتين مضر بالصحة. عشان كده أنا داير أقول للناس برضو رسالتي للناس، أنت لما تسمع السوشيال ميديا لازم تسمع لأكثر من أخصائي مختص عشان تعرف إنه الحقيقة العلمية، لكن ما تسمع لشخص واحد وبناء عليه تقيس قرارك في التغذية أصلا. فده النظام بتاع الطيبات.
0: دكتور في تقديرك شنو الطريقة المثلى والصحيحة للتغذية؟ يعني مثلا هسه أنا جيت كسوداني، مثلا السودانيين عندهم ممارسات يعني أحيانا تحسب أنها ممارسات خاطئة في التغذية، الطريقة المثلى شنو يعني، حتى بالذات للناس اللي عندهم الأمراض المزمنة دي، يعني سواء كان الضغط، السكري، أمراض القلب، التغذية الصحيحة شنو يعني؟ نبدأ كيف الوجبة، نبدأها كيف في اليوم، ناكل شنو مثلا بين الوجبة والوجبة، يعني نتناول شنو كده، نسمع رأيك الفني في الحتة دي.
1: طيب والله ده سؤال رائع جدا وجميل جدا ومهم جدا للناس. واحنا حقيقه الرساله الاولى احنا دارين نغير نمط الاكل عندنا. يعني انا بذكر انه حسي انا جيت السودان وقاعد في الريف، يعني حسي يمكن كنت في الشماليه وفي الريف، ودهش الطريقه بتاعت الناس اللي بيبدوا اليوم. احنا بنبدا يومنا دائما خطا يا جماعه، يعني انت بديت يومك صليت صلاه الصبح، تبدا تشرب المويه بتاعتك. لما نجي نشرب دائما بنشرب الشاي بالسكر، يا بسكويت يا رغيف يا واحدة من المخبوزات أصلا، وده خطأ، أول خطأ بنرتكبه. يعني أنت صحيت من النوم معناه كنت صايم أقل حاجة 7 ساعات، معناه أنت 7 ساعات ده زي ما بنقول إنه الجسم بتاعك على الأقل إذا ما بدأ حرق الدهون يكون استهلك السكر المخزن في الجسم أصلا، تمام. ولذلك انا بفتكر انه اول ما تصحى ما ترفع الانسولين، ده النقطه الاساسيه اللي انا دايب اقول لاي شخص، انه انت اول ما تبدا يومك ما ترفع الانسولين عالي. اول ما تبدا يومك اشرب المويه، اذا شربت شاي او لبن لكن من غير سكر، ده واحد. اثنين يا جماعه، ما نبدا بالبسكويت. البسكويت والرغيف، يا ناس انا مرات الواحد الصباح يقول امشي جيب رغيف من الفرن يبدا يومه طوالي ياكل الرغيف، لا ما صح، لانه الرغيف والاسم بيرفع السكر طوالي. اذا انت بدل الجسم كان شغال بحرك انت رفعت السكر، وبديت انه الجسم بتاعك بيزاد ناس الضغط وناس السكري. طيب انا بقول افضل حاجه انه احنا لما نبدا يومنا نبدا بواحده من الحاجات المكسرات. يعني انت اذا عندك مكسرات خلص مكسرات، نقول والله لانه هنا في السودان السمسم ده متوفر لكل الناس. السمسم ده شيل لك ملعقتين بتاع سمسم كله مع الصباح. الملعقتين بتاع السمسم دي مع الصباح بتديك، يعني السمسم ده بالذات من الحاجات اللي فيها دراسات. لما نتكلم عن 17 فيتامين بنلقى 16 منهم دي الموجودات في السمسم. نتكلم 13 من الاملاح بنلقاها موجوده في السمسم. السمسم ده ذاته فيه كل الاملاح اللي اتكلمت عنها دي، فيه الياف، فيه دهون، فيه بروتينات. اذا السمسم لما تبدا وانت بديت اديت جسمك غذيت جسمك اول حاجه بالاملاح والفيتامينس والالياف. طبعا في ميزه برضو انت لما تكون بديت بالالياف، انه اليوم الالياف دي لانها في جزء بتتحضم وجزء ما بيتحضم اصلا يا جماعه، فبيبقى الجزء ما بيتحضم من الالياف بخليك انت شبعان طول اليوم، تمام. حاجة تانية برضو أركز على الألياف دي عشان برضو الناس ينتبهوا، إنه الألياف بتحميك من السرطان. يعني أنت لما تأكل ألياف خضروات، لأن كل ألياف معناها خضروات، نتكلم على الألياف الحبوب الكاملة. يعني أنت أكلت القمح زي ما هو، ولا أكلت الدخن زي ما هو، ولا أكلت الشوفان زي ما هو، اللي فيه ألياف دي كلها بتكون جزء منها بتحضم، جزء منها بتحضم بيكون قاعد في المعدة، بتحميك من سرطانات، بالذات سرطانات الأمعاء الغليظة وسرطان المستقيم. نقطة تانية مهمة جدا في الألياف يا جماعة، إنك بتخليك تتخلص من السموم، لأنه الجسم لما يتخلص من السموم بيتم إفراز السموم في الصفراء، المادة الصفراوية، بيتم إفراز السموم في المادة الصفراوية في الأمعاء. إذا ما لقت ألياف، الألياف حتقوم تمتص السموم وبتطلع مع البراز، لكن إذا ما لقت ألياف بيتم تاني امتصاص هذه السموم للمرة الثانية. دي بيبقى برضو واحدة من ميزات الألياف. الألياف زي ما ذكرت إنه بتخليك نفس الحكاية، بتخلي امتصاصك اللي بينظم امتصاص السكر. الألياف دي زي حبوب السكر يا جماعة، يعني الزول بيبدأ الوجبة بتاعته بالسلطة، وده دايما أقول الكلام ده لكل الناس، عندك مرض أمراض مزمنة ما عندك أمراض مزمنة، أبدأ وجبتك بالسلطة. والسلطة دي لما أقول معناه الصحن بتاع سلطة، يعني أي زول يكون عنده صحن بتاع سلطة قدامه، أكلت الصحن بتاع السلطة بعده بروتينات. إذا كان أصل الوجبة دي فيها لحوم، أي نوع من أنواع اللحمة، تاكل البروتين ده رقم اثنين. بعد ذاك تاكل الوجبة بتاعتك العادية، عصيدة، كسرة، أو أي حاجة بالرغيف. لكن انت بتدعي بالسلطه ده زي انت بلات الحبوب بتاعك. الترتيب ده ذاته يا جماعه عشان الناس يكونوا ركزوا معايا، ده بتكلم انا ابحاث يا جماعه، دي ابحاث علميه اتعملت تماما. الترتيب بتاع الاكل، انت اكلت السلطه دي في الاول ما قطعه واحده، السلطه دي معناه صحن سلطه انت اكلته او ربع صحن سلطه اكلته، بعدين اكلت بروتين، بعدها جيت اكلت النشويات. الترتيب ده عباره زيه زي حبه انت حبه السكر المنظم للسكر، ولذلك الناس الهسي عندهم سكر ولا عندهم ضغط، ده مهمات جدا انه يتعامل بالطريقه دي، لانه في ناس الان يتعافوا من الحكايه دي. ليه؟ لانه الترتيب ده. ده واحد. الصباح ده زي ما قلت لكم انت في حاجات مهمه جدا، انه والله كوبايه الشاي دي شبه ملعقتين بتاع سمسم ممتاز. حاجه ثانيه، انا حاسس والله حاسس بقيت ملتزم بها ذاته تماما، يا اخي البقوليات خليها كلها مسلوقه. البقوليات لما نتكلم عن البقوليات نتكلم عن الكبكبيه، نتكلم عن العدسيه، نتكلم عن الفاصوليا، نتكلم عن اللوبيا، يا اخي مع الصباح، انت مع الصباح دي تكون مسلوقه تاكلها مع الشاي بتاعك، تمام ممتاز جدا. او اكل برضو حاجه مسلوقه، المسلوقه شنو؟ برضو الحبوب الكامله. الدهون ده لما تكون انت سلقته مع الصباح وانت اكلته بتكون شبعان واديت جسمك كل الاشياء، دخون القمح الزورة دي كله مع بعض، المكسرات فول السوداني الفول اسمه ده كله مع بعض، اللوز الجوز دي كله مع بعض، كل المكسرات دي انت برضو مع الصباح تناولتها ممتاز. انا دايرك مع الصباح ما تتناول لي بلح، البلح ده دار تتناوله يتناول لي بعض الفطور ما في مشكلة خالص. ليه؟ لانه يا جماعة البلح ده لما نتكلم مع الناس دايما عندهم مشكلة معه، إنه البلح ده يا جماعة أكثر من 50% منه عبارة عن السكر. البلح ده ذاته عبارة عن السكر، والآن في بلح اسمه سكر سكر، يعني البلح والعجوة بيزاد عبارة عن السكر يا جماعة، 70 ولا 80% منها سكر أصلا.
0: مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو بروفيسور أشرف محمد بكر منصور، أخصائي الصحة أو اختصاصي الصحة العامة. حتى ملتقى جديد، أحييكم وأنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
4: سامعين الأعزاء، أهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجا. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
5: إذا براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جوراها تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها ونشكر سعيها بوراها، مما ربنا أنشاها ما باد بغبينا حشاها، حاشا الريبة ما بتخشاها ما قالوا لبس حاشاها، ربنا بالجمال كافاها لما قال غوامة كفاها، المسرورة مي تفاها يا حالات الكلام في فاها، أبدا ما برالة طريضة كل الفي جوار بريدة، هي في فؤادي فريدة كمان علمتني أريدة. ليه ما شكرها؟ مطاوعاني حافظة متعتي وحافظاني، حاوية من الأنوثة معاني، ما حاوية من الأنوثة معاني مهما أبقى مر بالعاني. ما بتحسب علي كلية وتكرم كل منسوب لي، أشفق من جناية علي وأطوع من بناني إلي. إذا صابحتها وماسيتها طعم ونعمة إن مسيتها، ما قاستني ما قاسيتها تشكر فضلي كل ما كسيتها. لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي، منها خلاف فقط ما حصلي بس هاوساني بيقوم صلي. مي شهاية مي طماعة، لو قول قالوا مي سماعة، لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة. حشيمة سكوتة من ميلادة، مسكاتا تنوب بلادة، نضاف ومنظمين أولادة، دايما عندرك فجلادة. مي العزاية دايما سادة، مي الغفشة المغبرة حادة، مي اللهفانة بوراء المادة اللي البوخة دي موادة. ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوخة المحبوبة، لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوب.
4: وهذه مساهمة وصلتنا من صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم.
6: الأفراح من شر مواسم تفرح ثغر الليل الباسم، كونك جيت نورت حياتي وكونك جيت في الوقت الحاسم، اسمي واسمك بينهم قاسم، سر الجادة ومعنى الإلفة وماني أكيد في حبك آثم، كوني بحبك حد الريدة وقلبك لي من حنك قاسم، قبلك كنت براي في الدنيا وحزن الكون متربع جاسم، شد الخطوة علي رايع نكشف سر الريدة طلاسم، أصلي بحبك زي ما عارف وحبك كاتب سعدي وراسم. سهير فتح رحمن.
4: دفتر مشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل، نستمع لمساهمته بصوته.
7: ونوات الوتر والدرها بين الرشمة والمطار تحت ستار من تكوين، وتاه من دار تاه هاني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني، وتوسى الظلام العين ومنشوف رمشة وهبت لحظة حق يدباها ضو في جيدة قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين. حرك ممشى قاصد جرحي فجج نبض الدجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانها، شيت النتحة شيت نانين حاوطني الحزن في نمة، كان فوق يا المبروكة كان فوق يا المبروكة من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين، وتململ نغم في خاطري قم داويته في بال سرحة من دوباي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين، سقاه الليل على الآلام شق الحسرة أسل عتر الصداها دفين. فيا روح الحكاوي التايها، يا روح الحكاوي التايها في الما قلت من شعاري شريك الغياب لمتين، يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين؟ يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت هسع جيب هسع جيب تسد الدين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع.

0: وكده وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى. دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبنجا
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: في شهرين الماضي تيل سنار زي يعني زي أصابت حالة كده بتاع السيدات، بدت من الغرة ورا شريكي سنار، تمام، بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي، تمام، يعني أعمار محددة متوسط لحد يعني الثانوي، ممكن أولى ثانية كده في الحدود دي، تمام. الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط، يعني حالات بسيطة في الأولاد، يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين اثنين لأولاد، تمام. في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد كويس، لأنه الحالات بتجي مستعجلة، إزالة طارئة للزايدة، نيابة الشخص تنعمل فحوصات صورة، تمام، بيكون تجرون العملية. في بعض الغرة يعني كده حصل إنه تكافل أو على محطيط، دخل دور بتاع منظمات أو بعض الخيرين إنه اجتمعوا عملوا جروبات وحاولوا إنه خففوا على كائن المواطن الأسعار بتاعة العملية، اللي أقصد الفحوصات للصورة. العملية كانت في المستشفى الكبير، يتم إجراءها مجانا يعني، ففي حالات ما بتقدر إنها تصبر لأنه الحالات كانت كثيرة شديد. فأنت كوالد مثلا طفلة أو طفل، تمام، بتحاول إنك تمشي على المستوصفات الخاصة، المستشفيات الخاصة، فهناك بتنصدم بالأسعار الخيالية، سعر العملية ما بين 700 لـ 800 احتمال يزيد، تمام، غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة، تمام، يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000، تمام. يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة، يعني كانت نقول من غرية لغرية، وصلت الحالات داخل سنار، تمام. يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرة سنار، لأن أنت ما بتكون خاتي، تمام، احتياطاتك لأنه كده عملية، خاتي احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده، فيبدأ ينصدم أنه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 أو كمو 60,000، تمام، كويس. عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 أو أكثر، كويس. وغير أنه مثلا أنت لو أصلاً كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغير العملية في المستشفى، تمام، مجانا. لو حالتك صعبة وما قدرت إنه الصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة، فبتحاول إنك شنو، لأن زايدة ما بتستحمل، فبتحاول إنك تمشي مستشفى خاصة، بتصدم بالأسعار. احتمال إنت تكون مواطن بسيط، يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم. أما بالنسبة لوضع الصحة، تمام، نقول ان احنا هسي بيضا عبارة عن تجارة بجد، يعني انه بتاجروا بمرض الناس، كويس. ارتفاع خيالي في الادوية، في الفحوصات، في قرف ترقيت تمام. فحص الملاريا حاليا واصل ل7000 تمام. يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط يعني اضعف حاجة انك تفحص يعني دي قلة مرض يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا ب7 دي احلى مكان يعني اعلى معمل. في معامل ممكن تفحصه ب5 كده في الحدود دي ب6 تمام. لكن حاليا هو واصل لحد 7000 تمام. ده فحص الملاريا. العلاجات ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة. يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12. يعني انت دواء بتحبه بتعتقد انا كنت باخده ب12. السعر ماشي في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22000 تمام. عندي في فترة قصيرة يعني مثلا نقول الشهر الفات يعني بداية الشهر الفات شهر 8 يعني. طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا هاو الوجبتين دي ممكن تكاليف في حدود 50 أو أكثر وممكن أقل يعني في الحدود دي يعني على حسب الاستطاعة استطاعتك يعني الوضع هو صعب يعني شديد يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين ومرتبات ضعيفة يعني ما بتكفي لحاجة يعني.
1: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجة دبلوة يم وصلني زرات وصلني وهاش بصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجة كستانة هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.
3: راديو دبنجة يقدم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كندكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات. والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقع، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground، يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو, أو, أو, أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين، النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قائلة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة، في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في

0: والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفلات من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
1: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
2: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا هسه القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويسة جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في أنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
1: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
2: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاعتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية

0: ثانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
1: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين، خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوثق الجرائم؟
0: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال. وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه ما بتتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
1: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
0: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذ موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتو مستمعين راديو دبنجة، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
2: كنداكات وميارب. كنداكات وميارب برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارب يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية.
1: المزاعم وهذه التقارير لن يكون لها قيمة ما لم يكن هناك تحقيق مستغل وشفاف.
0: لو ثبت أنه فعلا السودان أو الجيش السوداني استخدم سلاح كيميائي،
1: أي جريمة يجب أن تواجه بالعقوبة.
0: هل نحن أمام عراق جديد؟ ملف الأسلحة الكيميائية في واجهة المشهد السوداني من جديد، اتهامات خطيرة وتحركات دولية متسارعة، وبين الدعوات إلى التحقيق والمحاسبة والتحذيرات من توظيف الملف سياسيا تتصاعد التساؤلات، هل ستفتح هذه القضية فصلا جديدا في الأزمة السودانية وتزيد الضغوط الدولية على السودانيين، أم أنها ستبقى في إطار الاتهامات؟ وهل هناك أدلة كافية تدعم هذه الاتهامات في هذا الملف الذي قد يقود إلى تدويل أكبر الأزمة السودانية؟ ولماذا عاد الحديث عنه بقوة في هذا التوقيت؟ للحديث حول هذه القضية نرحب بضيفنا العميد الدكتور جمال الشهيد، الخبير الاستراتيجي والمتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية. أهلا وسهلا بك دكتور جمال.
1: أنا تحياتي لك أستاذ ندى ولكل المشاهدين والمستمعين الكرام في القناة الألمانية.
0: دكتور، ماذا نعرف عن ملف الأسلحة الكيميائية؟ ما الذي نعرفه حتى الآن على الاتهامات الموجهة للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية؟
1: نعم، بدأت هذه الاتهامات مع بداية هذا الحرب، ويعني هو هذا الملف قديم يعني في السودان تاريخيا، له تاريخ قديم منذ ضربة مصنع الشفا وفي العام 99، ويعني يمكن كل مرة يتصاعد هذا الملف وينحسر كل ما كان هنالك يعني ضرورة إلى ذلك. ونعتقد أن في هذه الحرب الدائرة حاليا في السودان والتي بدأتها ميليشيا الدعم السريع في 15 من أبريل من العام 2023، لكن هذه الحرب كان مقرر لها أن تكون يعني لديها نتائج سريعة جدا خلال 6 أيام، أن يتم انقلاب عسكري سريع من قبل ميليشيا الدعم السريع. ولكن تفاجأت هذه الميليشيا بمقاومة قوي جدا من الجيش السوداني، وبعد ذلك يمكن يعني دخلت القوات التي تحالفت مع الجيش السوداني والمقاومة الشعبية، كل ذلك يعني جعل هذا الانقلاب غير ممكن في التوقيت الذي وضعته الميليشيا. وكانت هنا هذه الحلقة الأولى، وبعد يمكن إخراج هذه الميليشيا من الخرطوم ويعني من الولايات الشرقية جهة الحرب إلى حلقة أخرى من الحلقات.
0: الدكتور، يعني الملف بتاع الأسلحة الكيميائية التهامات ظهرت بسبب إخراج الميليشيا من الخرطوم، يعني بدأ الملف هنا أنت زي ما قلت، فيعني الجديد شنو في الملف ده يعني؟
1: نعم، هذا الملف تلاحظ أنه ملف يعني يأتي ويتصاعد كل ما كانت هناك انتصارات للقوات المسلحة وكل ما كانت هنالك تقدمات للقوات المسلحة السودانية على خصمها الميليشيا الدعم السريع، كل ما ظهر هذا الملف. ويمكن في نفس هذا التوقيت من العام المنصرم كان قد أيضا ظهر ادعاءات بأن هنالك أسلحة كيميائية وأن هنالك مخازن وما إلى ذلك. وقبل يومين يمكن ظهرت أيضا مزاعم أخرى خلال الصحف الأمريكية يعني تناولت هذا الموضوع بقوة، أن السودان يمتلك أسلحة وأن لديها أدلة ضامقة على تورط السودان في استخدام أسلحة كيميائية. وهذه يمكن لاحظنا يعني هذا التوقيت يأتي مع الهزائم المتلاحقة والانتصارات المتكررة للجيش السوداني على الميليشيا الدعم السريع، مما يؤكد على أن هنالك تقاطع مصالح وأن هنالك تبني لهذه الميليشيا، وكأنما هذا الملف الآن يعني في صالح ميليشيا الدعم السريع ويعني خصم على الجيش السوداني على تقدمات وعلى انتصارات.
0: نعم يا دكتور، يعني انت تكلمت انه الملف ده ما جديد، يعني كان ظهر 2024، والملف ده اقدم كمان يعني من اتهامات كانت وجهت في الجيش السوداني في زمن ده في دارفور يعني في جبل مرة يعني. لكن الان يعني الادلة المنشورة في الصحف الامريكية او بتتكلم عنها، يعني الى مدى يعني مستوى الإثبات، وهل محتاجة إلى تحقيقات مستقلة إلى فحوصات مخبرية، إلى مدى قوة هذه الأدلة يعني وأهميتها كانت في التحقيقات يعني؟
1: هذا سؤال جيد ومهم أشكرك عليه. في واقع الحال أن هذه المزاعم التي تأتي عبر الصحف كانت ليست كافية لإثبات أن السودان يمتلك أسلحة كيميائية، هذه مجرد يعني أقوال على الصحف وهكذا يعني، ولكن يعني تصبح الحقيقه ماثره لان هذه الادعاءات خطيره وهذه المعلومات خطيره جدا، لانها تدخل السودان في يعني مآدق اخرى مع المجتمع الدولي وتعرض للمحاسبه بواسطه القانون الدولي الانساني والقوانين الدوليه. ولذلك أعتقد أن يعني هذه المزاعم وهذه التقارير لن يكون لها قيمة ما لم يكن هناك تحقيق مستغل وشفاف لأجل الوصول إلى هذه الحقائق. نحن يعني في السودان ليس لدينا، أنا يمكن لدي تجربة 35 عام في الجيش السوداني، ضابط في الجيش السوداني، يعني الجيش السوداني بحكم عقيدته وبحكم تقاليده يعني لم أرى ولم أسمع على الإطلاق أن هناك أسلحة كيميائية. لدينا وحدة، هذه الوحدة في الجيش السوداني هي وحدة أنظمة الدفاع ضد أنظمة الدفاع الشامل، الدفاع عن الأسلحة الكيميائية فقط، هي للوقاية وليست هنالك أسلحة هجومية تستخدم في الجيش السوداني. لذلك هذه يعني تظل مزاعم وتظل أغوال صحف ما لم تتبع بتحقيق
0: نعم، لكن
1: شفاف ومستغل بجهات نعم مستغلة ومختصة.
0: لكنهم عندهم شهادات، يعني كلنا شاهدنا يعني لما ظهرت المزاعم في 2024 الجيش السوداني كان رد يعني على هذه المزاعم.
1: نعم الجيش السوداني رد على ذلك وقال أنه لا يمتلك أي أسلحة كيميائية، وهذه كان مجرد أغاويل. وأنا يعني أوافق الرأي الجيش السوداني على هذه الأشياء، وبحكم طبيعة هذا التهديد وأنواع التهديد لا يمكن أن يستند يعني أو يبنى على هذه الادعاءات والمزاعم ما لم يكن هناك تحقيق عملي لمواقع هذه الأسلحة التي تم ادعاءها ومزعمها. يعني من أين أتت هذه الأسلحة، أين كانت، من هم الأشخاص الذين أتوا بها، ولماذا هذه أسلحة أزل مشروعة. لذلك أنا يعني أتوقع أن يعني أن يوافق السودان على هذه الخطوة، وأن يأتي تحقيق مستغل من جهات مختصة بعينها تقوم بهذا العمل. ولكن هذه تظل مجرد يعني حتى هذه اللحظة مجرد أغوار صحف، ويعني ليس من العدل وليس من المسؤولية أن تتم محاسبة الدولة أو تثبيت هذا الادعاء ما لم يتبعه تحقيق شفاف يغيب على واقع الحال وعلى أرض الواقع، لأن هذه الأسلحة تترك أثر.
0: نعم
1: لكن أن الأسلحة الكيميائية
0: نعم
1: تؤثر نعم على الإنسان وعلى الحجر وعلى البشر،
0: يعني
1: حتى هذه اللحظة لم تكن هناك بلاغات بهذه المستوى. يعني
0: طيب هل التقارير تتكلم عن وجود السلاح الكيميائي ده وتعرضت له مناطق في مدرمان في بحري في الجيلي، هل ثبت انهم تعرضوا لمواد كيميائيه مثل الكلور؟ هل ظهرت حالات، هل الجيش يعني هل اثبتوا للجيش السوداني او للسودان الحكومه السودانيه انه الناس دي تعرضت فعلا لمواد كيميائيه؟
1: هذه حتى هذه اللحظه لم تكن هناك اي يعني ادعاءات بهذه الكيفيه،
0: لكن هم عندهم شهادات. لكن هم يا دكتور بيتكلموا عندهم شهادات عن حالات،
1: فلياتوا بهذه الشهادات، فلياتوا بهؤلاء، فلياتوا بلجنه يعني تغصي حقائق مستقله تقوم بالتحقيق في هذا الادعاء. ولكن يعني لا يمكن الجزم بما بان السودان يستخدم هذه الاسلحه. ودعيني احدثك اختي ان الكلور هو يعني يستخدم ايضا لاغراض سلميه، الكلور هو يستخدم لتنقية المياه، ويعني هذا معلوم في كل الدول. إذن يعني هناك فرق بين استخدام الكلور في السودان وبين استخداماته لتنقية المياه ولهذه أغراض إنسانية، وكذلك يعني استخدامه لأغراض تضرب الإنسان أو تضرب البيئة. هذه لم تحدث، وأعتقد أن التحقيق هو الذي سيكون الفيصل في هذه الحالة.
0: الملف ده زي ما أنت قلت يعني تكلمنا من بداية الحلقة أنه بدأ في 2025، فالبيفسر عودته بقوة في هذا التوقيت شنو يا دكتور؟
1: عودة الدعاء هذه المرة جاء بعد يعني هزائم متلاحقة لميليشيا الدعم السريع. احنا نعتقد في تقديرنا لتعريف هذه الحرب انها ليست حرب داخلية، وهنالك اطراف ايضا اقليمية ودولية شاركت في هذه الحرب، ويتضح ذلك جليا من خلال الدعم الخارجي، من خلال الأسلحة الحديثة والمسيرات التي تمتلكها هذه الميليشيا. هذه الميليشيا يعني الجيش السوداني لديه يعني ادلة دامغة على استخدام هذه الميليشيا أسلحة أمريكية وأسلحة بلجيكية ومن دول عديدة. والسؤال هنا من أين أتت هذه الميليشيا بهذه الأسلحة؟ نعلم تمام أن المسيرات هي واحدة من أدوات الحرب المستخدمة حاليا في السودان، وبالتالي يعني هذه المسيرات عادة يعني تتم بين صفقات بين دولة ودولة. ولكن هذه الميليشيا، السؤال كيف حصلت هذه الميليشيا ميليشيا الدعم السريع على المسيرات وعلى هذه الأسلحة الحديثة؟
0: لكن يا دكتور نحن يعني سؤالي ليك كان يعني أنت قلت إنه بسبب التقدم الجيش، لكن ما زال الدعم السريع بيسيطر على مناطق كبيرة في دارفور يعني أو أغلبية دارفور يعني يعني فيعني برغم انه الجيش تقدم في مناطق كثيره في السودان يعني وفي كردفان وبدا، لكن ستيل ما زال الدعم السريع ايضا بيسيطر على مناطق كبيره في دارفور. انت بتقول انه السبب انه الجيش اتقدم، فده هما ده خلاهم يستخدموا. هل ما ممكن يكون فيه ضغوطات على الجيش للموافقة على الاتفاقيات اللي بتعرضها الولايات المتحدة أو المبعوث الأمريكي؟
1: نعم، هذه حقيقة، أتفق معك أن هناك هذه الضغوطات، كل هذه الضغوطات، لأننا باختصار يعني هذه الحرب منذ أن بدت هناك انتهاكات جسيمة جدا قامت بها ميليشيا الدعم السريع في حق المواطن السوداني، تصل إلى جرائم الحرب وجرائم جدا إنسانية، تركوا كل ذلك جانبا. ويعني الآن توجه إلى هذه الكيمياء، ولذلك أنا أتفائل. أين كان المجتمع الدولي حينما كانت، وأين كانت الصعوبة الأمريكية حينما كانت الميليشيا تقتل وتغتصب وتقوم بجرائم تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب؟ مثال في الفاجر فقط، هنالك تقارير أيضا أممية أثبتت أن 6000 شخص تم قتلهم في يوم واحد في الفاجر يعني، وإلى جانب 15000 مواطن تم قتلهم في غرب دارفور بما فيهم والي الولايه الوالي خميس البكر. وهنالك انتهاكات يعني اينما ذهبت ميليشيا الدعم السريع اينما ذهبت الانتهاكات.
0: نعم،
1: شهاده المواطنين وشهاده المجتمع الدولي وشهاده خبراء مجلس الامن الدولي. اذا لماذا انصرف كل المجتمع الدولي عن كل ذلك والان اصبح يتحدث عن الكيماي ويتهم الجيش السوداني؟ هذه اعتقد يعني هذه حرب على الجيش السوداني وعلى المواطن السوداني. اعتقد ان هذه هي الضغوطات، ولان هذا الملف يرتبط دائما بملف العقوبات عند امريكا، يرتبط دائما بال يعني هكذا يعني التقدمات وهكذا يعني هذه ذرائع فقط. العقوبات عند امريكا هي ملف سياسي يستخدم
0: بالحديث يعني بالحديث يا دكتور عن امريكا، كيف يمكن قراءه توقيت نشر المعلومات الجديده دي بالتزامن مع التحركات الامريكيه داخل مجلس الامن وحظر على توسيع حظر الاسلحه ليشمل كافه كامل السودان يعني؟
1: نعم، امريكا تحاول ان تدير هذه الازمه السودانيه من خلال يعني حلقات، كل ما انتهت حلقه وفشلت الحلقه تاتي للحلقه التي تليها. امريكا كانت تتحدث عن هدنه انسانيه في السودان، وهذه الهدنه تم رفضها من قبل الجيش السوداني من قبل حتى الشعب السوداني، ويعتقدوا أن ذلك هي مجرد جراء الجزء منه مقاطعة انتصارات الجيش السوداني وانتصاره على ميليشيا الدعم السريع. هنالك جهات بعينها تحاول أن تبغي على ميليشيا الدعم السريع في المشهد السياسي والعسكري السوداني. هذا بالتأكيد يتعارض مع قوة الدولة السودانية ومع المواطن السوداني. وحينما فشلت هذه المساعي بفرض هدنة إنسانية اتجهت أيضا لحلقة أخرى من الحلقات، وهي هذه المزاعم، أي مزاعم استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية وأسلحة محظورة دوليا. أنا شخصيا على مستوى الشخصي يعني لا أقف تماما ولا أتفق مع كل المزاعم سواء كانت للدعم السريع أو للجيش، لأن ذلك يؤثر على الشعب السوداني، وأنا كمدافع عن الشعب السوداني وعن المواطن السوداني لا أقبل أن يكون هناك أي أسلحة أيا كان موقعها. وبالتالي إذا التحقيق المستغل هو السبيل الوحيد لأجل يعني إجلاء الحقيقة فيما يخص هذه المزاعم وهذه الادعاءات. بتقديري أن الذي يحدث الآن هو حلقة جديدة من حلقات التآمر على الجيش السوداني وعلى الشعب السوداني، بل هي ضغوطات على أن يقبل بالمقترحات الأمريكية وعن لا يقبل المقترحات الأمريكية في السودان كثيرة. ونعلم أن هناك أطماع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في السودان. الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 80 من ثمانية القرن الماضي استخرجت البترول في منطقة أبو جابرة وفي غرب كردفان، وبالتالي أغلقت هذه الآبار. أيضا هي تمنع وجود قاعدة يعني على البحر الأحمر لروسيا، وكل هذه الآن يعني تدعى لأنها تضغط على الحكومة السودانية من خلال استخدام الميليشيا، من خلال استخدام هذه الضغوطات لأجل القبول بالسياسة الأمريكية في السودان. وبالتالي الشعب السوداني لا يقبل ذلك، وهذه بالتأكيد يعني يعني خروج عن المألوف. السودان يقبل بكل المبادرات، يقبل بكل المبادرات.
0: نعم،
1: ولكن هذه المزاعم هي
0: نعم يا دكتور، بالحديث عن كل اللي تكلمت عنه ده، هل ده بيحكي ظهور تطور جديد أو تحول في أولويات القوة الدولية تجاه الحرب السودانية يعني؟
1: نعم، هنالك يعني تدخل سافر من المجتمع الدولي، وإلا تحدثت لك عن الانتهاكات. يعني هذه الحرب مرت بمراحل، يعني يمكن مراحل الانتهاكات قامت بها ميليشيا الدعم السريع في حق الشعب السوداني كانت مشهودة وموثقة، ووثقتها يعني يمكن ميليشيا الدعم السريع ذات نفسها، ووثقتها أيضا يعني تقارير دولية أفريكا انتليجنس هيومن رايتس ووتش، يعني حتى خبراء مجلس الأمن أشاروا إلى تقارير أن هناك انتهاكات قامت بها ميليشيا الدعم السريع. ولكن هذه المؤسسات الدولية يمكن إلى حد إلى درجة أن هذه الحرب سميت بالحرب المنسية في السودان، وفي تقدير أن الذي حدث في السودان وكان حدث في أي دولة ثانية لما كان الأمر كذلك. ولكن ما يؤكد على أن هنالك استهداف للدولة السودانية وأن هناك مشروع خارجي ينفذ الآن داخل السودان وميليشيا الدعم السريع والميليشيا المتحالفة معها ما هي إلا أدوات لهذا الصراع الذي يجري في السودان.
0: دكتور من المستفيد يعني سياسيا وعسكريا من تصاعد الملف؟
1: نعم يعني هذا سؤال أيضا جيد. أعتقد أن ميليشيا الدعم السريع هي معلومة بالتأكيد بالنسبة لنا في السودان ويعني في توصيفنا لهذا الحرب هي ما عادت حرب داخلية. هذا الملف الآن لم يعد حرب داخلية هي حرب وكالة تقوم بها ميليشيا الدعم السريع والملايش المتحالفة معها من عبد العزيز الحلو وجوزيف توكا وبعض القوى السياسية أيضا التي تمثل الجناح السياسي لهذه الميليشيا. وأعتقد أن كل هذا الآن هو بالوكالة لدول أخرى لديها مصالح داخل السودان. نعلم أن السودان هناك تنافس دولي على موقع السودان الجيوسياسي المميز وإطلالته على البحر الأحمر. السودان بلد يا أختي يحظى بموارد كثيرة جدا فوق الأرض وتحت الأرض، وكذلك إلى جانب إطلالته على عدد من الدول الأفريقية. وموقع السودان فقط يعني على البحر الأحمر يجعل منه بلد جاذب وبلد يعني متنازع حوله من المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. وبالتالي كل ذلك الآن أعتقد أن هناك قوى خلف هذا المشروع تقف في إمداد الميليشيا بالأسلحة والتمويل، لأن الحرب هذه في السودان يعني كلفة عالية جدا يمكن تفوق إمكانات ميليشيا الدعم السريع. وبالتالي ما يؤكد أن هنالك غير الأدلة التي وجدها الدولة السودانية. الدولة السودانية أيضا لديها أدلة
0: لهذه الميليشيا. نعم، لكن يعني أنت حرب أمريكا مع الإسلاميين أو التيارات الإسلامية في السودان، هل ده ممكن يؤدي لمراكز إضعاف النفوذ الدولة السودانية وخاصة التيارات الإسلامية الدائمة بتدعي أنها هي مرتبطة بالمؤسسات العسكرية في السودان؟
1: نعم نسمع عن ذلك، ولكن هذا ليس بالضرورة أن يكون حقيقة. يعني نعلم أن المؤسسة العسكرية السودانية هي مؤسسة قومية يوجد بها كل أبناء الشعب السوداني بكل أطيافهم بكل مكوناتهم بكل تحاناتهم بكل إثنياتهم يتواجدون في هذه القوات. وهذا يعني بالتأكيد ينفي هذه المزاعم. الدولة السودانية دولة يعني هي دولة يعني إسلامية، نعم هناك تعدد في الديانات مسلمين ومسيحيين وغير الإسلاميين كلنا تواجدين في السودان، ولا يوجد هناك أي تمايز بين هؤلاء حتى تتدخل الإدارة الأمريكية. هذه كلها مزاعم وهذه كلها ملفات التدخل في السودان. أعتقد أن السودانيين متعايشين فيما بينهم، لا يوجد ما يعكر صف السودانيين في هذا الجانب، ولم نسمع يوما واحدا في السودان أن هنالك مشاكل بين الإسلاميين وبين غير الإسلاميين. هذه فقط مزاعم تأتي هنا من الخارج. كل المشاكل التي الآن تدور في السودان هي تأتي بشكل اتهامات بشكل تحريضات على الشعب السوداني. نحن عشنا يعني تجربة طويلة جدا في السودان، وهي فقط يعني كل ما يأتي الآن هو يأتي من الخارج لغرض تأجيج الصراع داخل السودان وإثارة الحروب داخل السودان. السودان بلد يعني داخل بإمكانياته بتعدده الثقافي وتعدده العرقي، وهناك تعايش سلمي بين كل مكونات الشعب السوداني. لا يوجد ما يعكر صفوة هذه، وبالتالي هذا شأن داخلي في السودان ولا نسمح بأي تدخل من الخارج.
0: أنت تكلمت عن التكاليف العالية في الحرب دي، يعني في ظل التصعيد الإعلامي والسياسي والتقارير الدولية بشأن الدعم الخارجي لأطراف الطرفي النزاع، يعني أين يقع دور الإمارات ضمن هذه الصورة؟ يعني
1: هذا سؤال جد، هذا سؤال جد. نعلم تمام أن الإمارات يعني من فترة استقطبت قائد الميليشيا محمد حمدان دقرو، وهنالك يعني اتفاقات أبرمت معه، وأخيرا تم استخدامه. ونحن حتى هذه اللحظة الدولة السودانية حتى هذه اللحظة لديها أدلة دامغة على تورط دولة الإمارات في الحرب الدائرة في السودان. هنالك منفستو شحنات تأتي من ميناء الفجيرة عبر بورتلاند عبر يوغندا عبر كينيا عبر الكاميرون عبر ليبيا عبر يعني تشاد عبر جنوب السودان كلها إلى داخل السودان لتغذية الحرب في السودان. هذه مثبتة لدينا يعني العديد الجيش السوداني من الأسلحة ومن المعدات يمكن من صنع العام الحالي، يعني ما يؤكد أن هذا الدعم لا زال مستمر. وهذلك يعني الدولة السودانية لديها دفعاتها ولديها يعني حتى حينما رفعت دعوة ضد دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية كانت هذه مدعمة أكيد بالحقائق وبالتقارير، وهناك أيضا أسرى وهناك مقبوضين لدى الدولة السودانية وفقد دور دولة ميليشيا دولة الإمارات في هذه الحرب، غير أن هناك العديد من الذين انسلخوا من هذه الميليشيا هذا وقوات انسلخوا سياسيون وعسكريون وأدوا وكلهم أكدوا على أن هناك علاقة ارتباطية قوية جدا بين دولة الإمارات وما يجري في السودان.
0: وأيضا نعم يا دكتور، أيضا في اتهامات برضو للجيش السوداني بوصول سلاح من إيران، يعني من سلاح أيضا من إيران، يعني مثلا في اتهامات للجيش السوداني بكده أيضا. يعني
1: نعم يجب أن نميز بين الاتهام وبين الإثبات. يعني الاتهامات ممكن أي شخص يتهم بالدولة السودانية بأن لديها ولديها، ولكن لا يجب ما يثبت أن هنالك يعني علاقة مع هذه الدولة. أعتقد أن موقف السودان حتى في الحرب الدائرة حاليا مع إيران كان واضح جدا، ويعني بعيدا عن أي يعني انتماءات لهذه الدولة. ولذلك أعتقد أن يجب أن نميز بين الاتهام وبين الادعاء الصحفي والسياسي وبين الحقيقة الماسة. أنا هنا أتحدث بالحقيقة وأدعو للمجتمع الدولي وأدعو العالم كله لأن ينظر إلى السودان وقضية السودان بشيء من الموضوعية وبعيدا عن المزايدات الإعلامية والسياسية. هذه الادعاءات أخشى أن تتكرر فيها سيناريو.
0: نعم، بالحديث عن المجتمع الدولي إذا يعني لو رجعنا له، يعني إذا ثبت استخدام السودان والجيش السوداني للسلاح الكيميائي، فما مسؤوليته اتجاه يعني المجتمع الدولي قانونيا وإخلاقيا اتجاه المدنيين يعني؟ وهل يمكن اتجاه مثل هذه الاتهامات بحجة الخشية من التدخل الخارجي يعني مثلا؟
1: نعم، أنا هنا في هذه الحالة يعني أدعو المجتمع الدولي للتحقيق في كل الحالات، سواء كان عند الجيش السوداني سواء كان عند الميليشيا، لأن الجيش السوداني أيضا لديه يعني أدلة دامغة على تورط ميليشيا الدعم السريع في امتلاكها لأسلحة محرمة دولياً استخدمت في هذه الحرب، غير الجرائم الأخرى، الجرائم قتل الإبادة الجماعية وقتل خارج القانون والاغتصابات، وهذه كلها جرائم ميليشيا الدعم السريع يجب التحقيق فيها حتى تتعرف الحقائق والدعم الخارجي ومن يقف وراء هذه الحرب.
0: يعني هذه كلها دعوات للتحقيقات يعني وفيها مطالبات يعني، لكن إذا ثبت فعلا أن الجيش السوداني استخدم سلاح كيميائي يعني ما دور المجتمع الدولي تفتكر يعني في الوقت ده؟ هل تدخل يعني سريع من المجتمع الدولي حماية المدنيين مثلا؟
1: نعم، هذا أيضا سؤال جيد. أعتقد أن الآن عليها المجتمع الدولي أن يتقدم بأدلته للدولة السودانية، وذلك كل ذلك من خلال تحقيق شفاف ومستغل. يعني أنا أقول مستغل، هذه مهمة جدا. نعم. لأنه هنالك أيضا يعني في المؤسسات الدولية هنالك لاعب، يمكن حتى الشكوى التي تقدم بها السودان لمحكمة العدل الدولية تم اعتراضها وكثير من الأشياء، وإلا أن هذه حتى هذه النحظة يجب كان يعني كنا ننتظر من المجتمع الدولي أن يكون منصفا في قضية السودان.
0: لا دكتور جمال، أنت ما ردت على سؤالي. لو ثبت أنه فعلا السودان أو الجيش السوداني استخدم سلاح كيميائي يعني
1: أنا في تقديري وأنا رجل أيضا قانوني ويعني شفاف في هذا الأمر، إذا الجريمة أين كان موقعها يجب أن تواجه بالعقوبة، يعني أي جريمة يجب أن تواجه بالعقوبة، ولكن لا يجب أن يتم تحويل الادعاءات السياسية والإعلامية إلى حقيقة ماسلة والحكم على السودان. بالتالي إذن هنا أرجع وأعود مرة أخرى وأقول لك التحقيق هو الذي سيكون الفيصل في كل هذه المزاعم وكل هذه الادعاءات، ويحقق من خلال التحقيق يمكننا أن نصل إلى حقيقة الأشياء، ولكن لا يمكن أيضا استخدام الادعاءات الإعلامية والسياسية والبناء عليها أن هي حقيقة. يعني مثل ما حدث في العراق، اتضح أيضا بعد يعني بيام الحرب في العراق اتضح أنها بنيت على معلومات مغلوطة لم تكن هناك حقائق يعني. وبالتالي إذن السودان لديه يمكن العراق نموذج العراق مر بمراحل طويلة جدا حتى العام 2002-2003 وفي وجود بعثة الأمم المتحدة التي كانت أيضا هي أشرفت على يعني إعدام عدد كبير جدا من الأسلحة الكيميائية والمواقع، ولكن في السودان هذا السودان موقف السودان مع اختلاف الزمن مع اختلاف السرديات، السودان الآن لديه يعني مساحة لأجل المطالبة بتحقيق ولأجل الدفوع عن نفسه. نعم. وبالتالي أعتقد أن يعني الآن السودان في موقف سليم طالما أن حتى هذه اللحظة لم يعني يتقدم المجتمع الدولي بأدلة دامغة بتحقيق.
0: نعم، لكن لو انتقلنا مثلا يعني لو انتقل السودان من ملف الاتهامات إلى العقوبات والتحقيقات، يعني ما السيناريو المتوقع يعني؟
1: نعم، أعتقد أن التحقيق هو سيكون الفيصل ولا يمكن أن أسبق الأحداث. يعني أنا بقولها نتائج التحقيق دائما تبنى الحقيقة.
0: نحن بنتكلم عن سيناريوهات يعني إذا حصل، إذا ثبت اتهام، إذا هل ممكن يفتح الباب أشكال جديدة من التدخل السياسي ولا العسكري يعني والدولي؟
1: أنا لا أنفي ذلك، ولا أثبت، لا أقول لك نعم ولا أقول لك لا، ولكن يعني دائما أتمسك هنا بما أنني يعني أعمل في مؤسسات وأعرف طبيعة هذه المؤسسات وعقيدتها انا عملت من داخل المؤسسه العسكريه، انا لا اتحدث كصحفي ولا اعلامي، انما ضابط في القوات المسلحه السودانيه ل 35 عام، وبالتالي لم ارى يوما واحدا في عقيده الجيش السوداني وفي اخلاق الجيش السوداني ما يؤكد على استخدامه لاسلحه كيميائيه. هذه مجرد انا افتكر ان حتى هذه اللحظه بتقديري هي مزاعم ومزاعم صحفيه، ولا يمكن ان تتحول هذه الى حقيقه يبنى عليها مثل ما تم في العراق ويصبح بعد ذاك المجتمع الدولي في ورطه. في العراق يمكن في حال الحاله العراقيه يمكن مرت بثلاث مراحل، واخشى ان يتكرر ذلك. يمكن يعني في البدايه يتم الادعاء بهذه الكيفيه على الصحف، ومن ثم يتم ترديده في المرحله الثانيه. المرحله الاولى يتم الادعاء على الصحف وعلى الميديا، وفي المرحله الثانيه يتم ترديد هذا الادعاء، وفي المرحله الثالثه يبنى عليه الحكم، وكل ذلك يبنى على باطل. اذا التحقيق المستغل والشفاف هو الذي يبين الحقائق، ومن خلال يعني ثبوت الحقيقه سواء كان بالنفي او الاثبات، السودان لديه الحق انه او المجتمع الدولي يعني يتبع كل الاجراءات اللازمه للمحاسبه وللمعاقبه. نعم. ولكل شيء.
0: نعم يعني لو يعني دكتور بنك انا كنت عسكري يعني في يوم من الايام وتحضرنا تجربه مصنع الشفا في 98، ما وجه التشابه والاختلاف في مع ما يجري اليوم يعني، والدروس الممكن نستفيدها من التجربه مصنع الشفا يعني؟
1: نعم، ايضا مصنع الشفا هو تجربه، هي كانت ايضا ادعاء ومزاعم بان هنالك يعني اسلحه كيميائيه، ولكن اتضح لاحقا بعد التحقيق انه مصنع للمحاليل الوريديه، حاجه مغايره تماما. وما يؤكد ان هنالك يعني الدوله الامريكيه تعتمد على معلومات عملاء، معلومات مضلله، وبالتالي يمكن النتيجه كانت مخزيه جدا، ان امريكا دوله كبيره جدا تعتمد على يعني مصادر غير موثوقه. النهاية التي كانت أنه ضربت مصنع يتضرر منه الشعب السوداني، كان يرفض الدولة السودانية والمواطن السوداني بالمحاليل الوريدية، وهذه عملية إنسانية. إذن الضربة كانت ضربة غير صحيحة وبنيت على معلومات يعني عملاء. أتوقع في هذه الحالة أيضا ليكون الأمر أيضا متشابه، لأن هناك معارضة، والمعارضة خرجت بعد ذلك وعلى لسان المدعو خالد يعني عمر الوزير السابق في حكومة حمدوك، وعدد من المزورين قال أنهم هم يعني قدموا الأدلة للإدارة الأمريكية بأن هنالك أسلحة كيميائية. وحتى هذه اللحظة يظلون يكررون هذه الادعاءات في القنوات الفضائية المختلفة. بالأمس خرج البيان وزارة الخارجية السودانية ونفى تمام أن يكون هنالك أي يعني صحة لهذه المزاعم. الجيش السوداني لا يمتلك أي أسلحة كيميائية، هذه فقط صور وهذه فقط يعني فيديوهات، ولكن الحقيقة دائما تبنى على التحقيق وتبنى على التحقيق المستغل والشفاف من الجهات المختصة.
0: نعم.
1: وحتى هذه اللحظة لم نرى تعليق من الإدارة الأمريكية، هذا مجرد أغواص صحف يعني، ولم نرى تعليق أيضا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وعلى فكرة السودان هو عضو في هذه في اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. إذن الآن أمام المجتمع الدولي عليها أن يثبت هذه الادعاءات وهذه المزاعم من خلال تحقيق شفاف يغنى على الجميع ويغنى على المواطن، وبالتالي النتائج أي كان شكلها وأي كان مضمونة هي مقبولة للدولة السودانية.
0: نعم، عندما نجمع بين ملف الأسلحة الكيميائية والعقوبات والتسريبات الاستخباراتية والتحركات من جسام وتقارير الدعم الخارجي للحرب، كيف يمكن فهم الصورة الكاملة؟ يعني هل نحن أمام مسار يقود إلى تأويل أوسع للأزمة السودانية؟ أما المقارنة مع تجربة العراق تزال مبالغة فيها يعني قياسيا إلى الأدلة المتاحة الآن يعني.
1: نعم، هذا سؤال أيضا جيد. أعتقد أن كما ذكرت لك أن الحرب في السودان هي لم تعد شأن داخلي. الحرب في السودان حرب يعني استخدمت فيها ميليشيا الدعم السريع، واستخدمت فيها كل الأجسام العسكرية المعارضة للدولة السودانية بما فيها المعارضة السياسية السودانية، كلها الآن موظفة، وظفت فيها أيضا دولة الإمارات، وظفت فيها دول الجوار التي شاركت في هذه الحرب شرقا وغربا، كلها وظفت لأجل الحرب في السودان. ما يؤكد على أن الذي يجري في السودان هو مخطط خارجي بامتياز للنيل من السودان. وأعتقد أن الآن يعني بعد فشل كل هذه الحلقات وفشل الميليشيا على تحقيق هذا المخطط داخل السودان، تلجأ الدول الراعية والدول المستفيدة من هذه العملية يعني استخدام ملف العقوبات في السودان. وهذه معروفة للجميع أن الآن أمريكا لديها مطامع في السودان، وأمريكا إذا ما جاءت إلى السودان بالطرق الصحيحة يمكن أن تصل إلى الحقيقة، ولكن من خلال استخدام الملفات المعارضة والميليشيا والادعاءات السياسية والعقوبات. أعتقد أن الشعب السوداني يرفض ذلك تمام، وقد رفض ذلك. الآن الشعب السوداني كله صدقني يا أختي الآن اصطف خلف القوات المسلحة لأجل الغضاء ومناهضة هذا المشروع الخارجي الذي يجري في السودان. نعلم أن هناك مقاومة شعبية نشهد في العام 2023 عقب بداية الحرب التي بدأتها الميليشيا، وبالتالي هي الآن ترفض تمام كل هذه يعني المزاعم، ويعرف السودانيين الآن يقفون خلف الجيش السوداني لأجل القضاء على ميليشيا الدعم السريع وأجل إنهاء هذا الحرب سواء كان سياسيا أو عسكريا. وأرى أن هناك تقدم كبير جدا، الاستفاف الذي حدث الآن عند السودانيين لم يحدث في تاريخ السودان، ما يؤكد عن أن هناك إدراك للشعب السوداني بطبيعة المخطط الذي يجري داخل السودان.
0: يعني دكتور بكل الكلام اللي تكلمناه من البداية يعني والسيناريوهات اللي كانت مطروحة كلها يعني بداية الحلقة دي يعني تدخلات أمريكية، هل نحن أمام عراق جديد؟
1: نعم، واضح أن هنالك مخطط دولي، والمخطط الدولي يعني استخدم كافة الأساليب، يمكن استخدم دول الجوار، استخدم الحرب، استخدم الإعلام الخارجي، هناك غرف للإعلام الخارجي يعني خصصت تمام، وهنالك إنفاق على المستوى الحرب في السودان. نحن نعلم بإمكانيات ميليشيا الدعم السريع، ميليشيا الدعم السريع ليس لديها إمكانيات باستخدام أسلحة بصورة تكنولوجية واستخدام يعني أساليب كبيرة جدا. الآن استخدمت هذه الميليشيا، ميليشيا كانت تتبع للجيش السوداني وهي متواضعة الإمكانيات، والسؤال من أين أتت هذه الميليشيا بكل هذه الإمكانيات بكل هذه الأسلحة الحديثة بكل هذه المسيرات بكل هذه الأنظمة، أنظمة الدفاع الجوي والتشويش وغيرها. هنالك جهد دولي كبير جدا يعني يوظف تحت مسمى ميليشيا الدعم السريع، هنالك عدو خفي الآن لم يظهر في هذه المعركة، ولكن هو بالتأكيد معلوم لدينا ومعلوم لدى الدولة السودانية. الدول التي ترعى هذا المشروع إذا أرادت السودان وإذا أرادت الموارد السودانية والاستفادة من موارد الدولة السودانية عليها أن تأتي بصورة يعني بصورة صحيحة وتتعاقد مع الدولة السودانية، والدولة السودانية لا ترفض ذلك يعني، ولكن كان تستخدم الميليشيا وتستخدم الدعاية الإعلامية وتستخدم كل هذه الأساليب، هذا بالتأكيد مرفوض من الشعب السوداني، مرفوض من الدولة السودانية، وأعتقد أن ذلك سيؤدي إلى يعني شيطنة الشعب السوداني وإلى يعني تفاهم المقاومة الشعبية عند الشعب السوداني.
0: شكرا لك دكتور جمال.
1: مرحبا.
0: كل الشكر للدكتور جمال الشهيد على هذه المعلومات المهمة التي شاركنا إياها، ولكن يبقى سؤال، إذا ما تم الفصل بين الوقائع المثبتة والاتهامات السياسية والتوظيف الإعلامي، فلا أين سيقود هذا الملف السودان خلال المرحلة المقبلة؟ شكرا لكم وعلى حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما فحيت مستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في هذه الحلقة التطورات المتعلقة بالحوار السوداني السوداني الذي دعت إليه حكومة الأمر الواقع في السودان، وما أعقب ذلك من ترحيب من مفوضية الاتحاد الأفريقي. ويسعدنا أن يكون معنا عدد من القيادات الشبابية والفاعلين والمهتمين بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان للحديث حول الموضوع. نبدأ الحوار مع الأستاذ محمد الصادق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. بداية، ما رأيك في ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني السوداني؟
2: المباركة بتاعت المفوضية بتاعت الاتحاد الأفريقي للحوار دي هي في الحقيقة بيتمثل التفاف على أي عملية بتاعت يعني سلام حقيقي يمكن أن يعالج إشكالات السودانيين، لأنه زي ما ذكرت انه هو متجاهل اصوات ملايين السودانيين بالداخل والخارج، خاصه منهم الشباب اللي بيعول عليهم يعني السودان، لانه بيمثلوا شريحه كبيره يمكن ان يعني تساهم في بناء مستقبل زاهر للدوله السودانيه. الحوار ده يعني لا يمكن أن يخط لدولة مدنية، ولا يمكن أن يودي لإيقاف الحرب في الأساس، بل ممكن يعني يودي لعودة الإسلاميين للسلطة وبكافيهم على الحرب يعني البدوة والشنوة دي، ودي ممكن يقطع الطريق أمام الثورة بتاعت الشعب السوداني، وبالتالي بقطع لنا الأحلام بتاعتنا نحن كشباب في هلمنا بدولة بتاعت سلام وحريات وعدالة.
1: طيب، كلامك شنو حول الضمانات المعلنة من قبل الحكومة بشأن البلاغات الموجهة ضد بعض القوى السياسية ومن بينها الصمود؟
2: فيما يتعلق بالضمانات المؤقتة، افتكر ده دي استهانة بالعقول بتاعتنا كسودانيين. الضمانات دي هي محاولة لشراعنة المشاركة تحت مسمى الحصانة الإجرائية. ده معني انه يعني اي زول بيشارك في الحوار ويكون عنده الحصانة عشان يقول ما يريد، لكن ده في حد ذاته هو ممكن يكون كرت بتاع ضغط وممكن يأثر على الطرح بتاع المشاركين في الحوار ده، خاصة وإنه التهم الموجهة دي هي كانت كيدية وسياسية يعني، وكذلك الضمانات دي هي برضو بالنسبة لي عبارة عن إجراء سياسي يريد به الوصول لباطل نمكن يعني، وإن لم يكن هتفعل يعني إجراءات المحاكمات وغيره من جديد يعني.
1: طيب، في رأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: بعد اطلاعي على البيان بتاع مفوضية الاتحاد الافريقي المرحب بالحوار السوداني سوداني طاره الفريق البرهان، اعتقد انه نحن ما زلنا في ذات الفيلم المكرر اللي بنعرف نهايته من البداية يعني، خاصة انه كلنا او معظم السودانيين هم عارفين انه الفريق البرهان عنده اطماع في السلطة، هو وزمرته من نظام الحركة الإسلامية مؤتمر الوطني والواجهات بتاعته، وكلام ده ما قالوا طبعا السودانيين، ذكروا هو ذاته قبل كده. بعتقد انه الحوار ده بيمثل إعادة انتاج لواقع الإخصاء والتهميش، الجعل من فرضية استمرار الحرب ممكن وواقع مواش لحد الآن، خاصة إنه الحوار ده هو هيدار في مناطق سيطرة طرف واحد جست من أطراف الحرب دي وتحت حماية العسكرية كمان. في نفس الوقت متجاهل يعني ملايين السودانيين المفترض هم يساهموا بأعراهم في الحوار ده، متجاهل السودانيين العايشين في مناطق سيطرة الدعم السري والعايشين في مناطق سيطرة الحركة الشعبية والعايشين في مناطق سيطرة جيش حركة جيش وتحرير السودان، كذلك برضو متجاهل ملايين اللاجئين في دول الجوار والعالم. لذلك أنا بعتقد أنه ده ليس بحوار يمكن أن يعالج جذور الأزمات السودانية اللي أدت لاشتعال النيران بتاع الحرب في الدولة بتاعتنا دي، وأدت في نهاية الأمر لتقسيم لدولتين، يعني جنوب السودان والسودان. بل ممكن الحوار ده يعني يؤدي لمزيد من التقسيم للسودان، يمكن أن يكون 3 دولة إضافة للدولتين، هتنشئ دولة جديدة. الحاجة المؤسفة إنه الاتحاد الإفريقي بنطمع في إنه هو يلعب الدور بتاع الوساطة في التأسيس لحوار جاد وحوار بناء، ويمكن أن يكون مثمر ويعالج الإشكالات بتاعت السودان اللي أدت لاستمرار الهروب من زمن طويل وللآن. المؤسف إنه الاتحاد الإفريقي ده صدق التضليل اللي قام به الفريق البرهان عبر طرحه للرؤية دي. المجاهل يعني عشرات التقارير سواء كان عبر المنظمات الدولية والمنظمات المحلية أو غيرها اللي بتحكي عن الواقع اللي عايشينه السودانيين أو تحكي عن الكارثة الإنسانية دي. والحقيقة إنه أي حوار في ظل الأوضاع الكارثية الإنسانية المأساوية اللي تكلمت عنها عشرات التقارير دي لا يمكن أن يبدأ بدون يعني هدنة إنسانية. أي حوار جاد وبناء ويمكن أن يكون مثمر في السودان لا بد أن يبدأ بهدنة إنسانية، يعني ذلك عبر في إطلاق النار. بعد ذلك يتيه ممرات لدخول المساعدات الإنسانية. والحاجة الواضحة من خلال بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي اللي هي الربط، يعني هم بيحاولوا أن يربطوا الحوار ده بالآلية الآلية الخماسية. في نفس الوقت أنا في تقديري ما قامت به الآلية الرباعية هو الأمثل لوضع حد ومعالجة، ويمكن أن يساهم يعني في معالجة جذور الأزمة السودانية دي وينهي معاناة السودانيين، ويمكن أن يعني يوقف الحرب مرة واحدة يعني للأبد، يعني خاصة أنه الآلية الرباعية هي بتكفل الباب، يعني في واحدة من ال بيكفل الباب أمام المخترع بتاعه، بيكفل الباب أمام العودة بتاعت نظام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الإرهابية دي. وهو يمكن دي الشرط بتاع تحقيق سلام دائم في السودان، وبالتالي هو أساس الانطلاق نحو العملية بتاعت التحول المدني الديمقراطي. ودي طبعا كان مطلب شعبي ثوري، يعني غرر السودانيين بإرادتهم فيهم والشباب بنسبة كبيرة حينما يعني خرجوا علنا في الثورة بتاعت ديسمبر وأطاعوا بالنظام بتاع الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
1: طيب الصادق، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات الكثيرة؟ يعني
2: أعتقد أن نتائج الحوار دي هي إن تكون واضحة، وعلى السودانيين أن يدرس وما يجربوا المجرب، يعني أنه الحوار ده ماشي لأنه يقود لنظام شمولي آخر.

0: إسلاميين للسلطة بتوب جديد يعني. نحن في جنوب كردفان بصفة خاصة وعموم السودان دايرين حوار، ما دايرين يكون من فوق ولا دايرين يعني وساطات هي تسوي مثلا لحلول جاهزة. نحن دايرين الهرب دي تجيف عشان المعاناة بتاعت السودانيين دي ذاتها تجيف وتعود الحياة الأكاديمية والحياة العامة للمواطنين ويرجعوا الشباب للمدارس والجامعات بدل ما يكونوا وقود للصراعات بتاعت الجنرالات دي. فنحن يعني كشباب بصفة خاصة وكسودانيين بنستحق إنه نعيش في سلام ونعيش في دولة ديمقراطية فيها عدالة ومساواة وفيها حريات. بالنسبة لي زي ما قلت أي حوار ما ببدأ بوقف إطلاق النار، يتيح الفرصة لكل السودانيين يعني يدلوا بآرائهم بحرية كاملة أو يديروا العملية بتاعة الحوار بشكل كامل، هو بيكون حوار غير مثمر. وأي ترهيب خارجي بحوار زي الحوار اللي عاوز يجريه الفريق البرهان ده سواء من الاتحاد الافريقي او غيره، بفتكر انه دي خيانة لحلم السودانيين يعني بوطن واحد موحد وديمقراطي وعادل. وبكل وضوح يعني انا بقول انه ما في شرعية لحوار بيقوده طرف من اطراف الحرب دي سواء كان الجيش او الدعم السري، ولا يعني سلام بيتبني على تفكيك الوطن، لأنه حوار من النوع ده النتائج بتاعته بالنسبة لي واضحة، هي بيتأدي لتقسيم السودان واحد ده واحد من المآلات بتاعتها غير المآلات الأخرى. ومهما يكون يعني نحن ما هنجيف مكتوفي الأيدي شباب وكل الفئات بتاعت المجتمع السوداني، هتواصل وحنواصل في رفع الصوت بتاعنا المطالب بالوقف بتاع الحرب وحفظ وحدة السودان، وحتما الحق هينتصر يعني.
1: شكرا لك محمد الصادق من القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. تناولنا في هذا الجزء من اللقاء موقف الشباب من الحوار السوداني السوداني وموقف مفوضية الاتحاد الأفريقي منه، كما ناقشنا شروط نجاح الحوار ودور الشباب والبدائل المطروحة. مستمعينا الأعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الأول من الحلقة ونلتقي بكم في الجزء الثاني من الحوار مع ضيفنا الأستاذ أشرف إدريس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.
2: كلكم خلي بالكم، صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبنجا جرام
2: بلا سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: في شهرين الماضي ديل سنار زي أصابت حالة كده بتاعت سيدات، بدت من الغرة غرة شريكي سنار، تمام، بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي، تمام، يعني أعمار محددة متوسط لحد يعني الثانوي، ممكن أولى تانية كده في الحدود دي، تمام. الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط، يعني حالات بسيطة في الأولاد، يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تيجي حد.

0: سنتين اتنين لي أولاد. تمام. في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد كويس، لأنه الحالات بتجي مستعجلة، إزالة طارئة للزايدة، نيابة الشخص تنعمل فحوصات صورة. تمام. بيكون تجرون العملية في بعض الغرة، يعني كده حصل إنه تكافل أو على ما حطيت دخل دور بتاع منظمات أو بعض الخيرين إنه اجتمعوا عملوا جروبات وحاولوا إنه خففوا على كائن المواطن الأسعار بتاعة العملية، اللي أقصد الفحوصات للصورة. العملية كانت في المستشفى الكبير، يتم إجراءها مجانا يعني، وفي حالات ما بتقدر إنها تصبر لأنه الحالات كانت كثيرة شديد. فأنت كوالد مثلا طفلة أو طفل، تمام، بتحاول إنك تمشي على المستوصفات الخاصة، المستشفيات الخاصة، فهناك بتنصدم بالأسعار الخيالية. سعر العملية ما بين 700 ل 800 احتمال يزيد، تمام، غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة. تمام. يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000. تمام. يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة، يعني كانت نقول من غرية لغرية، وصلت الحالات داخل سنار. تمام. يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرس النار، لأن أنت ما بتكون خاتي تمام احتياطاتك لأنه كده عملية، خاتي احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده، ويبدأ ينصدم أنه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 أو كم 60,000. تمام. كويس. عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 أو أكثر. كويس. وغير إنه مثلاً أنت لو أصلاً كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغيير العملية في المستشفى، تمام، مجاناً. لو حالتك صعبة وما قدرت إنه الصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة، فبتحاول إنك شنو لأن زايدة ما بتستحمل، فبتحاول إنك تمشي مستشفى خاصة. بتنصدم بالأسعار، احتمال أنت تكون مواطن بسيط يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم. أما بالنسبة لوضع الصحة، تمام، زي نقول إن إحنا هسي بيضا عبارة عن تجارة بجد، يعني إنه بتاجروا بمرض الناس. كويس. ارتفاع خيالي في الأدوية، في الفحوصات، في إيجار غرف ترقيد، تمام. فحص الملاريا حاليا واصل ل7,000. تمام. يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط، يعني اضعف حاجة انك تفحص ملاريا، يعني دي قلة مرض، يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا ل7، دي احلى مكان، يعني اعلى معمل. في معامل ممكن تفحصه ب5 كده في الحدود دي، ب6، تمام، لكن حاليا هو واصل لحد 7,000. تمام. ده فحص الملاريا. العلاجات ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة، يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، يعني انت دواء بتاع حبوب بتعتقد انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22,000. تمام. يعني دي في فترة قصيرة، يعني مثلا نقول الشهر الفات، يعني بدأت الشهر الفات شهر 8 يعني. طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار، ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا هاول وجبتين دي، وين تكاليف حدود 50,000. أو أكثر وممكن أقل يعني في الحدود دي يعني على حسب الاستطاعة واستطاعتك يعني الوضع هو صعب يعني شديد يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين والمرتبات ضعيفة يعني ما بتكفي لحاجة يعني.
1: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبوا يا موصلني زرات وصلني واش بس اصلي بك هداب ننقدي انت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابه عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البدايه. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: Rádio da Banda.
1: Adeua.
2: طيب مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور البروفيسور أشرف محمد بكر منصور، اختصاص الصحة العامة. والحقيقة الصحة العامة الآن بقت أصبحت يعني واحدة من الاهتمامات بتاعت المجتمعات الناهضة والمجتمعات السائرة في طريق النمو، باعتبار أنه الصحة العامة هي الركن الأساسي اللي بتقوم به أو بتقوم عليه الحياة وتتركز عليه. ونحن في هذه السنة نتحدث عن يعني نستمع لإفادات من دكتور أشرف حول التغذية الخاطئة أو التغذية الصحيحة وعلاقتها بالأمراض المزمنة مثل السكري مثل الضغط. دكتور، الناس بقول لك والله يا أخي، يعني كان نشر قبل فترة برنامج اسمه الطيبات، برنامج الطيبات، والناس انهالوا عليه وكده، ولكن البرنامج ده يعني لاقى ما لاقى من الهجوم من الأطباء ومن الاختصاصيين كده. القلينا الإضاءة حول التغذية الصحيحة ذاتها أصلا الأمراض المزمنة.
3: طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة أشكر الأستاذ محمد صالح ضلع ياسين ببرنامج المتميز الديوان، وطبعا الواحد بيكون سعيد جدا أنه يكون مع أستاذ محمد صالح لأنه متميز، رجل عنده عمق شديد في الثقافة السودانية، وأيضا البرنامج الديوان له أثر كبير في تغيير الحياة السودانية، وأنه الناس نستطيع من خلاله أن نعيش حياة صحية كاملة وثقافية مكتملة جدا. طيب واحدة من الحاجات المهمة جدا انه احنا حياتنا اصلا معظم الامراض، اذا تكلمنا عن انه امراض اسباب جينات، ودي بتمثل يمكن 25% و 75% من الامراض اللي احنا بيصاب ناتجة من الاكل بتاعنا اصلا يعني. فمن هنا بيجي انه اهتمامنا بالاكل بيمنعنا، وبالذات الامراض المزمنة. الامراض المزمنة السبب الأساسي هو التغذية أصلا، فإذا كانت التغذية بتاعتنا سليمة معناه إحنا بنتفادى هذه الأمراض المزمنة. ونقول أمراض مزمنة نتكلم عن السكري، نتكلم عن الضغط، نتكلم عن السرطانات، في كل أمراض ناتجة من طبيعتنا في التغذية. فده النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه إحنا أصلا ربنا سبحانه وتعالى جاب المكونات الغذائية زي ما هي، وتدخلنا إحنا في المكونات الغذائية حولناها من مواد كانت مفيدة للجسم لمواد بقت مضرة للجسم. وأدي مثال على الحكاية دي، لما نتكلم عن الدقيق مثلا، الدقيق أصلا فيه ألياف. أصلا نتكلم عن الحبوب الكاملة، لما نتكلم عن القمح حبة كاملة، نتكلم عن الدخون حبة كاملة، نتكلم عن الزرع حبة كاملة، إحنا قمنا أزين الحبوب الكاملة، فبيجينا بناكل الرغيف وكل منتجات الدقيق، يعني كل منتجات الدقيق، رغيف، بسكويت، الحاجات دي كلها منتجات احنا ناتجة من الدقيق اللي احنا عايزين منه الالياف. طيب انا نقطة بس داير المستمع الكريم يركز معي في حتة نقطة اساسية، انه ربنا سبحانه وتعالى نظم السكر وامتصاص السكر بالالياف، فاي مادة انت شلت منها الالياف بيكون امتصاص السكر سريع، ده بيؤدي إلى إنه إنتاج ارتفاع السكر في الدم بارتفاع جنوني، بناء عليه بيتم إنتاج الإنسولين بكمية كبيرة جدا، وده سبب الرئيسي في إنه الأسباب الأمراض السكر دي واحدة من الحاجات اللي إحنا يعني سبب رئيسي فيها. حاجة تانية السكر يا جماعة، السكر أصلا الشيء الطبيعي إنه السكر ده موجود في الفواكه، ولأنه الفواكه أيضا فيها ألياف فبحصل لامتصاص السكر منتظم لأنه فيه ألياف. لما نشيل الألياف ونبدأ نستعمل السكر معناه إحنا برضو بنعمل نفس العملية. إنه أول حاجة لازم نفهمه إنه النشويات عبارة عن سكر، يعني نتكلم عن النشويات معناها سكر، ولما نتكلم عن السكر ذاته عبارة عن سكر. السكر بس فيه جلوكوز وفركتوز، والنشويات فيها جلوكوز. دي نقطة برضو أساسية بالنسبة للناس، عشان الناس يفهم، يعني انت اذا اكلت عصيده معناه اكلت سكر، يعني لازم تكون مستوعب انك انت اكلت سكر. دي حاجه اساسيه احنا نركز على. ماده ثانيه برضو انا بنستخدمها هي الزيوت. الزيوت دي برضو يا جماعه برضو لازم نستوعب انه الزيوت دي برضو اشكاليه اساسيه بالنسبه للجسم الانسان، الزيوت النباتيه بالذات. لأن الزيوت النباتية لما يتم استخلاصها بيبقى المواد الغذائية فيها أصلا اتشالت كلها برا يا جماعة. دي برضو نقطة أساسية نركز عليها. الحاجة الأخيرة برضو الملح. الملح هنا برضو بنستعمل، إذا لاحظنا إحنا في حياتنا اليومية بنستعمل كمية بتاعة أملاح زايد جدا. ده برضو محتاج إنه إحنا ننظم كمية الأملاح اللي بنستهلكها تماما.
2: والله كان ظهر نظام الطيبات يمكن يكون عمل رجة شديدة جدا في العالم، والناس يتناولوه وكده. فكده نسمع انت رايك شنو في نظام الطيبات اللي اعلنوا اعلن في العالم وكده، يعني ومجموعات ضخمة جدا من الناس كانوا متبعينه، لكن الان شايف الناس ابدوا فيه بعض الملاحظات. فانت كده كناحية فنية كده تقييمك وتقديرك للطيبات ده شنو، برنامج الطيبات؟
3: طيب نظام، اذا تكلمنا عن نظام الطيبات دار اقول انه نظام الطيبات ده ممكن نقسمه لمجموعتين. في مجموعه يا جماعه في معلومات هي صحيحه في نظام الطيبات، وفي معلومات غير صحيحه في نظام الطيبات وليها اثر كبير. انا اضرب مثال على اهم حاجه فيها السكر. هو ذكر انه السكر في نظام الطيبات انه السكر ما فيه مشكله اصلا، في حين انه الحاجه الاساسيه اللي لازم نستوعبها انه السكر ده السبب المرض السكري، والسكر ده ذاته نفسه سبب الضغط. ناس الضغط ذاته بيرفع الضغط بتاعهم هو السكر اصلا. فبيبقى السكر ذاته واحده من الامراض المزمنه. ليه؟ لانه السكر من الحاجات الاساسيه للناس اللي يستوعبوها انه السكر اصلا زي ما ذكرنا انه انت الالياف هو المنظم للسكر اصلا، امتصاص السكر. يعني انت لما تاكل اي حاجه فيها الياف زي انا ما ذكرت لك، تاكل اي حاجه فيها الياف بيخلي امتصاص السكر بسيط، معناه انتاج الانسولين بيكون اقل والجسم يستطيع انه يمشي. طيب السكر ده لما يكون بكمياته الكبيره معناه بيحصل تخزين. السكر ده نفسه بيسبب الامراض برضه، بيرفع لنا الضغط. ليه؟ لان السكر لما يبقى بكميه الجسم بيقوم بحدث الصوديوم. ده واحد. في نظام الطيبات ايضا تحدث انه البيض مضر في واكل الفراخ. الحاجتين اللي ندري يا جماعه مفيدات جدا جدا. البيض مفيد جدا خالص خالص، بديك العناصر وبديك فيتامين وفيتامين اي بالذات وبروتينات وما في اسباب اصلا. وكل الدراسات، انا بتكلم عن دراسات علميه يا جماعه، الدراسات العلميه بتتكلم عن البيض انه مفيد، الدراسات العلميه بتتكلم عن اللحم الفراخ انه مفيد. لانه اول حتى برضو النقطه الاساسيه، الناس مرات بيتكلموا انه والله الموضوع ده فيه هرمونات، والفراخ حتى الفراخ اللي بيكون في 35 يوم ده ما فيه هرمونات يا جماعة. الفراخ اللي في 35 يوم بيكبر لأنه السلالات دي طوروا هذه السلالات، سلالات تم تطويرها وبيجيبوا فرخة متميزة مع تانية. بعد 60 سنة هم وصلوا للنتيجة إنه الفرخة دي تصل لـ60، لكن ما بيستخدموا أي هرمونات في التغذية بتاعتها، ولأنه الهرمونات أصلا هي غالية ذاتها أصلا. يعني الهرمونات ذاتها بيستخدموها بتاع إذا قادرين يستخدموها ذاتها غالية. عشان كده أنا أقول للناس حتى الفراخ الموجود في الاسم ده ما موجود لأنه فيه بس، لأنه الفراخ ده بالتغذية بتاعته هم عاملين تغذية خاصة، ولأنه بيعيش لـ30 بيعيش لـ24 ساعة بيكون بياكل. إذا نظام الطيبات والصحي سبب مشاكل للناس يا جماعة، لأنه بيزاد. وبعدين قالوا والله السجائر برضو ما مضير. والسجائر تعرفين، كل الناس عارفين، كل الدراسات اللي اتعملت إن السجائر ده نيكوتين مضير بالصحة. عشان كده أنا داير أقول للناس برضو رسالتي للناس، أنت لما تسمع السوشيال ميديا لازم تسمع لأكثر من أخصائي مختص عشان تعرف إنه الحقيقة العلمية، لكن ما تسمع لشخص واحد وبناء عليه تقيس قرارك في التغذية أصلا. فده النظام بتاع الطيبات.
2: دكتور في تقديرك شنو الطريقة المثلى والصحيحة للتغذية؟ يعني مثلا هسه أنا جيت كسوداني، مثلا السودانيين عندهم ممارسات يعني أحيانا تحسب أنها ممارسات خاطئة في التغذية، الطريقة المثلى شنو يعني، حتى بالذات للناس اللي عندهم الأمراض المزمنة دي، يعني سواء كان الضغط السكري، أمراض القلب، التغذية الصحيحة شنو يعني؟ نبدأ كيف الوجبة، نبدأها كيف في اليوم، نأكل شنو مثلا بين الوجبة والوجبة، يعني نتناول شنو كده؟ نسمع رأيك الفني في الحتة دي.
3: طيب والله ده سؤال رائع جدا وجميل جدا ومهم جدا للناس، واحنا حقيقة الرسالة الأولى احنا دارين نغير نمط الأكل عندنا. يعني أنا أذكر إنه حسي أنا جيت السودان وقاعد في الريف، يعني حسي يمكن كنت في الشمالية وفي الريف، ودهش الطريقة بتاعت الناس اللي بيبدأوا اليوم. احنا بنبدأ يومنا دائما خطأ يا جماعة، يعني أنت بديت يومك صليت صلاة الصبح، تبدأ تشرب الموية بتاعتك. لما نجي نشرب دائما بنشرب الشاي بالسكر، يا بسكويت يا رغيف يا واحدة من المخبوزات أصلا، وده خطأ، أول خطأ بنرتكبه. يعني أنت صحيت من النوم معناه كنت صايم أقل حاجة 7 ساعات، معناه أنت ال7 ساعات ده زي ما بنقول إنه الجسم بتاعك على الأقل إذا ما بدأ حرق الدهون بيكون استهلك السكر المخزن في الجسم أصلا، تمام؟ ولذلك أنا بفتكر إنه أول ما تصحى ما ترفع الأنسولين، ده النقطة الأساسية اللي أنا دايب أقول لأي شخص، إنه أنت أول ما تبدأ يومك ما ترفع الأنسولين عالي. أول ما تبدأ يومك اشرب الموية، إذا شربت شاي أو لبن لكن غير سكر، ده واحد. اثنين يا جماعة، ما نبدأ بالبسكويت. البسكويت والرغيف، أنا سينا مرات الواحد الصباح يقول لهم شجيب رغيف من الفرن يبدأ يوم طوالي يأكل الرغيف، لا ما صح، لأنه الرغيف والاسم بيرفع السكر طوالي. إذن أنت بدل الجسم كان شغال بحرك أنت رفعت السكر، وبديت أنه الجسم بتاعك بيزاد ناس الضغط وناس السكري. طيب أنا بقول أفضل حاجة أنه إحنا لما نبدأ يومنا نبدأ بواحدة من الحاجات المكسرات. يعني أنت إذا عندك مكسرات خلص مكسرات، نقول والله لأنه هنا في السودان السمسم ده متوفر لكل الناس. السمسم ده شيل لك ملعقتين بتاع السمسم كل ما الصباح، الملعقتين بتاع السمسم دي ما الصباح بتديك، يعني السمسم ده بيزاد من الحاجات اللي فيها دراسات. لما نتكلم عن 17 فيتامين بنلقى 16 منهم دي الموجودات في السمسم، نتكلم 13 من الأملاح بنلقاها موجودة في السمسم. السمسم ده ذاته فيه كل الأملاح اللي اتكلمت عنها دي، فيه ألياف، فيه دهون، فيه بروتينات. إذا السمسم لما تبدأ وإنت بديت أديت جسمك غذيت جسمك أول حاجة بالأملاح والفيتامينس والألياف. طبعا في ميزة برضو، إنت لما تكون بديت بالألياف إنه اليوم الألياف دي لأنها في جزء بتتحضم وجزء ما بتحضم أصلا يا جماعة، فبيبقى الجزء ما بتحضم من الألياف بخليك إنت شبعان طول اليوم، تمام. حاجة تانية برضو أركز على الألياف دي عشان برضو الناس ينتبهوا إنه الألياف بتحميك من السرطان. يعني انت لما تاكل الياف خضروات، كل الياف معناها خضروات، نتكلم عن الياف الحبوب الكامله، يعني انت اكلت القمح زي ما هو، ولا اكلت الدخن زي ما هو، ولا اكلت الشوفان زي ما هو، اللي فيه الياف دي كلها بتكون جزء منها بتحضم، جزء منها بتحضم بيكون قاعد في المعده بتحميك من سرطانات، بالذات سرطانات الامعاء الغليظه وسرطان المستقيم. نقطه ثانيه مهمه جدا في الالياف يا جماعه، انك بتخليك تتخلص من السموم، لانه الجسم لما يتخلص من السموم بيتم افراز السموم في الصفراء، الماده الصفراويه، بيتم افراز السموم في الماده الصفراويه في الامعاء. اذا ما لقت الياف، الالياف حتقوم تمتص السموم وبتطلع مع البراز، لكن اذا ما لقت الياف بيتم تاني امتصاص هذه السموم للمره الثانيه. دي بيبقى برضو واحده من ميزات الالياف. الألياف زي ما ذكرت إنه بتخليك نفس الحكاية، بتخلي امتصاصك اللي بينظم امتصاص السكر. الألياف دي زي حبوب السكر يا جماعة، يعني الزول بيبدأ الوجبة بتاعته بالسلطة، وده دائما أقول الكلام ده لكل الناس، عندك مرض أمراض مزمنة ما عندك أمراض مزمنة، أبدأ وجبتك بالسلطة. والسلطة دي لما أقول معناه الصحن بتاع سلطة، يعني أي زول يكون عنده صحن بتاع سلطة قدامه، أكلت الصحن بتاعت السلطة بعده بروتينات. إذا كان أصل الوجبة دي فيها لحوم، أي نوع من أنواع اللحمة، تأكل البروتين ده رقم اثنين. بعد ذاك تأكل الوجبة بتاعتك العادية، عصيدة كسرة أو أي حاجة بالرغيف. لكن تبدأ ليه بالسلطه ده زي انت بلات الحبوب بتاعك. الترتيب ده ذاته يا جماعه عشان الناس يكونوا ركزوا معايا، ده بتكلم انا ابحاث يا جماعه، دي ابحاث علميه اتعملت تماما. الترتيب بتاعك اللي انت اكلت السلطه دي في الاول ما قطعه واحده، السلطه دي معناه صحن سلطه انت اكلته او ربع صحن سلطه اكلته، بعده اكلت بروتين، بعدها جيت اكلت النشويات. الترتيب ده عباره زيه زي حبه انت حبه السكر المنظمه للسكر، ولذلك الناس الهسي عندهم سكر ولا عندهم ضغط، ده مهمات جدا انه يتعامل بالطريقه دي، لانه في ناس الان يتعافوا من الحكايه دي. ليه؟ لانه الترتيب ده، ده واحد. الصباح ده زي ما قلت لكم انت في حاجات مهمه جدا، انه والله كوبايه الشاي دي شبه ملعقتين بتاع سمسم ممتاز. حاجه ثانيه انا حاسس والله حاسس بقيت ملتزم بها ذاته تماما، يا اخي البقوليات خليها كلها مسلوقه. البقوليات لما نتكلم عن البقوليات نتكلم عن الكبكبيه، نتكلم عن العدسيه، نتكلم عن الفاصوليا، نتكلم عن اللوبيا، يا اخي مع الصباح انت مع الصباح دي تكون مسلوقه تاكلها مع الشاي بتاعك، تمام ممتاز جدا. او اكل برضو حاجه مسلوقه، المسلوقه شنو؟ برضو الحبوب الكامله. الدهون ده لما تكون انت سلقته مع الصباح وانت اكلته بتكون شبعان واديت جسمك كله الاشياء، دخون القمح الزورة دي كل مع بعض، المكسرات فول السوداني الفول اسمه ده كل مع بعض، اللوز الجوز دي كل مع بعض، كل المكسرات دي انت برضو مع الصباح تناولتها ممتاز. انا دايرك مع الصباح ما تتناول لي بلح، البلح ده دار تتناوله يتناول لي بعض الفطور ما في مشكلة خالص. ليه؟ لانه يا جماعة البلح ده لما نتكلم مع الناس دايما عندهم مشكلة معه، إنه البلح ده يا جماعة أكثر من 50% منه عبارة عن السكر. البلح ده ذاته عبارة عن السكر، والآن في بلح اسمه سكر سكر، يعني البلح والعجوة بيزاد عبارة عن السكر يا جماعة، 70 ولا 80% منها سكر أصلا.
2: مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو بروفيسور أشرف محمد بكر منصور، أخصائي الصحة أو اختصاصي الصحة العامة. حتى ملتقى جديد، أحييكم وأنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: راديو دبنجا، راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
4: سامعين الأعزاء، أهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجا. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
5: إذا براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جاوراها تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها ونشكر سعيها بوراها، مما ربنا أنشاها ما باد بغبينا حشاها، حاشا الريبة ما بتخشاها ما قالوا لبس حاشاها، ربنا بالجمال كافاها لما قال غوامة كفاها، المسرورة مي تفاها يا حالات الكلام في فاها، أبدا ما برالة طريضة كل الفي جوار بريدة، هي في فؤادي فريدة كمان علمتني أريدة. ليه ما شكرها؟ مطاوعاني حافظة متعتي وحافظاني حاوية من الأنوثة معاني ما حاوية من الأنوثة معاني مهما أبقى مر بالعاني ما بتحسب علي كلية وتكرم كل منسوب لي أشفق من جناية علي وأطوع من بناني إلي إذا صابحتها وماسيتها طعم ونعمة إن مسيتها ما قاستني ما قاسيتها تشكر فضلي كل ما كسيتها لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي منها خلاف فقط ما حصلي بس هاوساني بيقوم صلي مي شهاية مي طماعة لو قول قالوا مي سماعة لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة حشيمة سكوتة من ميلادة مسكة تنوب بلادة نضاف ومنظمين أولادة دايما عندي ركف جلادة مي العزاية دايما سادة مي الغفشة المغبرة حادة مي اللهفانة بوراء المادة اللي البوخة دي موادة ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوخة المحبوبة لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوب.
4: وهذه المساهمة وصلتنا من صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم.
6: الأفراح من شر مواسم تفرح تغر الليل الباسم كونك جيت نورت حياتي وكونك جيت في الوقت الحاسم اسمي واسمك بينهم قاسم سر جيدة ومعنى الإلفة وماني أكيد بحبك آثم كوني بحبك حتى الريدة وقلبك لي من حنك قاسم قبلك كنت براي في الدنيا وحزن الكون متربع جاسم شد الخطوة علي رايع نكشف سر الريدة طلاسم أصلي بحبك زي ما عارف وحبك كاتب سعدي وراسم سهير فتح رحمن.
4: دفتر المشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل نستمع لمساهمته بصوته.
7: ونوات الوتر والدرها بين الرشمة والمضار تحت ستار من تكوين وتاه من دار تاه هاني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني وتوسى الظلام العين ومنشوف رمشة وهبت لحظة حق يدباها ضو في جيدة قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين عرج ممشى قاصد جرحي فجج نبض لجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانها شيت النتحة شيت نانين حاوطني الحزن في نمة كان فوق يا المبروكة كان فوق يا المبروكة من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين وتململ نغم في خاطري قم داويته في بال سرحة من دوباي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين سقاه الليل على الآلام شق الحسرة أسل عتر الصدى هدفين فيا روح الحكاوي التايها يا روح الحكاوي التايها في الما قلت من شعاري شريك الغياب لمتين يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت هسه عجيب هسه عجيب تسد الدين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع عمري ولا على الحلم ساومته

0: وكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى. دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004 7 0.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا جرندر لاغونا
1: ودمانا سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: في شهرين الماضي ديل سنارة يعني زي أصابت حالة كده بتاع السيدات، بدت من الغرة ورا شريكي سنار، تمام، بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي، تمام، يعني أعمار محددة متوسط لحد يعني الثانوي، ممكن أولى تانية كده في الحدود دي، تمام. الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط، يعني حالات بسيطة في الأولاد، يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين اثنين لأولاد، تمام. في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد كويس، لأنه الحالات بتجي مستعجلة إزالة طارئة للزايدة، هي بتشخص تنعمل فحوصات صورة، تمام، بيكون بجرنون العملية. في بعض الغرة يعني كده حصل إنه تكافل أو على ما حطيت دخل دور بتاع منظمات أو بعض الخيرين إنه اجتمعوا عملوا جروبات وحاولوا إنه خففوا على كاهل المواطن الأسعار بتاعة العملية، أقصد الفحوصات للصورة. العملية كانت في المستشفى الكبير، يتم إجراءها مجانا يعني، ففي حالات ما بتقدر إنها تصبر لأنه الحالات كانت كثيرة شديد. فأنت كوالد مثلا طفلة أو طفل، تمام، بتحاول إنك تمشي على المستوصفات الخاصة، المستشفيات الخاصة، فهناك بتنصدم بالأسعار الخيالية، سعر العملية ما بين 700 ل 800 احتمال يزيد، تمام، غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة، تمام، يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000، تمام. يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة، يعني كانت نقول من غرية لغرية وصلت الحالات داخل سنار، تمام. يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرة سنار، لأن أنت ما بتكون خاتي، تمام، احتياطاتك لأنه كده عملية، خاتي احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده، فيبدأ تنصدم إنه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 أو الكمو 60,000، تمام، كويس. عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 أو أكثر، كويس. غير إنه مثلا أنت لو أصلا كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغير العملية في المستشفى، تمام، مجانا. لو حالتك صعبة وما قدرت إنه الصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة، فبتحاول إنك شنو، لأن الزايدة ما بتستحمل، فبتحاول إنك تمشي مستشفى خاصة، بتتصدم بالأسعار. احتمال إنت تكون مواطن بسيط، يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم. أما بالنسبة لوضع الصحة، تمام، نقول ان احنا هسي بيضة عبارة عن تجارة بجد، يعني انه بتاجروا بمرض الناس، كويس. ارتفاع خيالي في الادوية، في الفحوصات، في دار غرف ترقيد تمام. فحص الملاريا حاليا واصل ل7000 تمام. يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط يعني اضعف حاجة انك تفحص يعني دي كل مرض يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا ل7 دي احلى مكان يعني اعلى معمل. في معامل ممكن تفحصه ب5 كده في الحدود دي ب6 تمام. لكن حاليا هو واصل لحد 7000 تمام. ده فحص الملاريا. العلاجات ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة. يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن ثاني يوم تلقاها ب12. يعني دي دواء بتحبه بتعتقد انا كنت باخده ب12. السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22000 تمام. دي في فترة قصيرة يعني مثلا نقول الشهر الفات يعني بدأت الشهر الفات شهر 8 يعني. طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا أو الوجبتين دي ممكن تكاليف في حدود 50 أو أكثر وممكن أقل يعني في الحدود دي يعني على حسب الاستطاعة من استطاعتك يعني الوضع هو صعب يعني شديد يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين ومرتبات ضعيفة يعني ما بتكفي لحاجة يعني.
1: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبلوة جرنبلا لكونا ودمانا قلبي يم وصلني زرعت وصلني وهاش بصان أصل بك هداب ننقدي ايه انت تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة الحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحجم نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على العرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة، مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن إنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في إنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجيه on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة والمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي اتضربت كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهيمة لما نقول منظر النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية استهدفت النساء استهدفت الشباب استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قائلة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تغنيات عالية جدا وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان لأنها هي بتتابع هي بتلتقط الأخبار هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض ولا استخدم كلمة تسوية استخدم كلمة التفاوض عدم الإفراط من العقاب لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح ولا بد أن تصرهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات وننتقل ل

0: هذا مديحة من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
1: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بيضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسّة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حسب القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة تحت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتحت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتحت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
0: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
1: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاعتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
0: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
1: طبعا أكيد.

0: ده الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حصة الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنهم يواصلوا عملهم في مناطق القتال. وحسي الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض، زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
1: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
0: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب، هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
2: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية.
1: المزاعم وهذه التقارير لن يكون لها قيمة ما لم يكن هناك تحقيق مستغل وشفاف.
0: لو ثبت أنه فعلاً السودان أو الجيش السوداني استخدم سلاح كيميائي،
1: أي جريمة يجب أن تواجه بالعقوبة.
0: هل نحن أمام عراق جديد؟ ملف الأسلحة الكيميائية في واجهة المشهد السوداني من جديد. اتهامات خطيرة وتحركات دولية متسارعة، وبين الدعوات إلى التحقيق والمحاسبة والتحذيرات من توظيف الملف سياسيا، تتصاعد التساؤلات هل ستفتح هذه القضية فصلا جديدا في الأزمة السودانية وتزيد الضغوط الدولية على السودانيين، أم أنها ستبقى في إطار الاتهامات؟ وهل هناك أدلة كافية تدعم هذه الاتهامات في هذا الملف الذي قد يقود إلى تدويل أكبر الأزمة السودانية؟ ولماذا عاد الحديث عنه بقوة في هذا التوقيت؟ للحديث حول هذه القضية نرحب بضيفنا العميد الدكتور جمال الشهيد، الخبير الاستراتيجي والمتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية. أهلا وسهلا بك دكتور جمال.
1: تحياتي لك أستاذ ندى ولكل المشاهدين والمستمعين الكرام في القناة الألمانية.
0: دكتور، ماذا نعرف عن ملف الأسلحة الكيميائية؟ ما الذي نعرفه حتى الآن على الاتهامات الموجهة للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية؟
1: نعم، بدأت هذه الاتهامات مع بداية هذه الحرب، ويعني هو هذا الملف قديم يعني في السودان تاريخيا، له تاريخ قديم منذ ضربة مصنع الشفا وفي العام 99، ويعني يمكن كل مرة يتصاعد هذا الملف وينحسر كل ما كان هنالك يعني ضرورة إلى ذلك. ونعتقد أن في هذه الحرب الدائرة حاليا في السودان والتي بدأتها ميليشيا الدعم السريع في 15 من أبريل من العام 2023، لكن هذه الحرب كان مقرر لها أن تكون يعني لديها نتائج سريعة جدا خلال 6 أيام، أن يتم انقلاب عسكري سريع من قبل ميليشيا الدعم السريع. ولكن تفاجأت هذه الميليشيا بمقاومة قوي جدا من الجيش السوداني، وبعد ذلك يمكن يعني دخلت القوات التي تحالفت مع الجيش السوداني والمقاومة الشعبية، كل ذلك يعني جعل هذا الانقلاب غير ممكن في التوقيت الذي وضعته الميليشيا. وكانت هنا هذه الحلقة الأولى، وبعد يمكن إخراج هذه الميليشيا من الخرطوم ويعني من الولايات الشرقية جهة الحرب إلى حلقة أخرى من الحلقات.
0: الدكتور، يعني الملف بتاع الأسلحة الكيميائية التهامات ظهرت بسبب إخراج الميليشيا من الخرطوم، يعني بدأ الملف هنا أنت زي ما قلت، فيعني الجديد شنو في الملف ده؟ يعني
1: نعم، هذا الملف تلاحظ أنه ملف يعني يأتي ويتصاعد كل ما كانت هناك انتصارات للقوات المسلحة، وكل ما كانت هنالك تقدمات للقوات المسلحة السودانية على خصمها الميليشيا الدعم السريع، كل ما ظهر هذا الملف. ويمكن في نفس هذا التوقيت من العام المنصرم كان قد أيضا ظهر ادعاءات بأن هنالك أسلحة كيميائية وأن هنالك مخازن وما إلى ذلك. وقبل يومين يمكن ظهرت أيضا مزاعم أخرى خلال صحف أمريكية يعني تناولت هذا الموضوع بقوة، أن السودان يمتلك أسلحة وأن لديها أدلة ضامقة على تورط السودان في استخدام أسلحة كيميائية. وهذه يمكن لاحظنا يعني هذا التوقيت يأتي مع الهزائم المتلاحقة والانتصارات المتكررة للجيش السوداني على الميليشيا الدعم السريع، مما يؤكد على أن هنالك تقاطع مصالح وأن هنالك تبني لهذه الميليشيا، وكأنما هذا الملف الآن يعني في صالح ميليشيا الدعم السريع ويعني خصما على الجيش السوداني على تقدمات وعلى انتصارات.
0: نعم يا دكتور، يعني انت تكلمت انه الملف ده ما جديد، يعني كان ظهر 2024، والملف ده اقدم كمان يعني من اتهامات كانت وجهت في الجيش السوداني في زمن ده في دارفور يعني في جبل مرة يعني. لكن الان يعني الأدلة المنشورة في الصحف الأمريكية او بتتكلم عنها، يعني الى مدى يعني مستوى الإثبات، وهل محتاجة إلى تحقيقات مستقلة إلى فحوصات مخبرية؟ إلى مدى قوة هذه الأدلة يعني وأهميتها كانت في التحقيقات؟ يعني
1: هذا سؤال جيد ومهم أشرب عليه. في واقع الحال أن هذه المزاعم التي تأتي عبر الصحف ليست كافية لإثبات أن السودان يمتلك أسلحة كيميائية، هذه مجرد يعني أقوال على الصحف وهكذا يعني، ولكن يعني تضبح الحقيقة ماثرة، لأن هذه الادعاءات خطيرة وهذه المعلومات خطيرة جدا، لأنها تدخل السودان في يعني مآدق أخرى مع المجتمع الدولي وتعرض للمحاسبة بواسطة القانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية. ولذلك أعتقد أن يعني هذه المزاعم وهذه التقارير لن يكون لها قيمة ما لم يكن هناك تحقيق مستغل وشفاف لأجل الوصول إلى هذه الحقائق. نحن يعني في السودان ليس لدينا، أنا يمكن لدي تجربة 35 عام في الجيش السوداني، ضابط في الجيش السوداني، يعني الجيش السوداني بحكم عقيدته وبحكم تقاليده يعني لم أرى ولم أسمع على الإطلاق أن هناك أسلحة كيميائية. لدينا وحدة، هذه الوحدة في الجيش السوداني هي وحدة أنظمة الدفاع ضد أنظمة الدفاع الشامل، الدفاع عن الأسلحة الكيميائية فقط، هي للوقاية وليست هنالك أسلحة هجومية تستخدم في الجيش السوداني. لذلك هذه تظل مزاعم وتظل أغوال صحف ما لم تتبع بتحقيق
0: نعم لكن
1: شفاف ومستغل بجهات نعم مستغلة ومختصة.
0: لكنهم عندهم شهادات، يعني كلنا شاهدنا يعني لما ظهرت المزاعم في 2024 الجيش السوداني كان رد يعني على هذه المزاعم.
1: نعم الجيش السوداني رد على ذلك وقال أنه لا يمتلك أي أسلحة كيميائية، وهذه كان مجرد أغاويل. وأنا يعني أوافق الرأي الجيش السوداني على هذه الأشياء، وبحكم طبيعة هذا التهديد وأنواع التهديد لا يمكن أن يستند يعني أو يبنى على هذه الادعاءات والمزاعم ما لم يكن هناك تحقيق عملي لمواقع هذه الأسلحة التي تم ادعاءها ومزعمها. يعني من أين أتت هذه الأسلحة، أين كانت، من هم الأشخاص الذين أتوا بها، ولماذا هذه أسلحة مشروعة. لذلك أنا يعني أتوقع أن يعني أن يوافق السودان على هذه الخطوة وأن يأتي تحقيق مستقل من جهات مختصة بعينها تقوم بهذا العمل، ولكن هذه تظل مجرد يعني حتى هذا اللحظة مجرد أغوار صحف، ويعني ليس من العدل وليس من المسؤولية أن تتم محاسبة الدولة أو تثبيت هذا الادعاء ما لم يتبعه تحقيق شفاف يغيب على واقع الحال وعلى أرض الواقع، لأن هذه الأسلحة تترك أثر.
0: نعم
1: لكن أن الأسلحة الكيميائية
0: نعم
1: تؤثر على الإنسان وعلى الحجر وعلى البشر،
0: يعني
1: حتى هذه اللحظة لم تكن هناك بلاغات بهذه المستوى. يعني
0: طيب هل التقارير تتكلم عن وجود السلاح الكيميائي ده وتعرضت له مناطق في مدرمان في بحري في الجيلي، هل ثبت انهم تعرضوا لمواد كيميائيه مثل الكلور؟ هل ظهرت حالات، هل الجيش يعني هل اثبتوا للجيش السوداني او للسودان الحكومه السودانيه انه الناس دي تعرضت فعلا لمواد كيميائيه؟
1: حتى هذه اللحظه لم تكن هناك اي يعني دعات بهذه الكيفية.
0: لكنهم عندهم شهادات. لكنهم يا دكتور بيتكلموا عندهم شهادات عن حالات.
1: إذن فليأتوا بهذه الشهادات. فليأتوا بهؤلاء. فليأتوا بلجنة يعني تغصي حقائق مستقلة تقوم بالتحقيق في هذا الادعاء. ولكن يعني لا يمكن الجزم بما بأن السودان يستخدم هذه الأسلحة. ودعيني أحدثك أختي أن الكلور هو يعني يستخدم أيضا لأغراض سلمية. الكلور هو يستخدم لتنقية المياه. ويعني هذا معلوم في كل الدول. إذن يعني هناك فرق بين استخدام الكلور في السودان وبين استخداماته لتنقية المياه ولأجل أغراض إنسانية، وكذلك يعني استخدامه لأغراض تضر بالإنسان أو تضر بالبيئة. هذه لم تحدث، وأعتقد أن التحقيق هو الذي سيكون الفيصل في هذه الحالة.
0: الملف ده زي ما أنت قلت يعني تكلمنا من بداية الحلقة أنه بدأ في 2025، فالبيفسر عودته بقوة في هذا التوقيت شنو يا دكتور؟
1: عودة الدعاء هذه المرة جاء بعد يعني هزائم متلاحقة لميليشيا الدعم السريع. احنا نعتقد في تقديرنا لتعريف هذه الحرب انها ليست حرب داخلية، وهنالك اطراف ايضا اقليمية ودولية شاركت في هذه الحرب، ويتضح ذلك جليا من خلال الدعم الخارجي، من خلال الأسلحة الحديثة والمسيرات التي تمتلكها هذه الميليشيا. هذه الميليشيا يعني الجيش السوداني لديه يعني أدلة دامغة على استخدام هذه الميليشيا أسلحة أمريكية وأسلحة بلجيكية ومن دول عديدة. والسؤال هنا من أين أتت هذه الميليشيا بهذه الأسلحة؟ نعلم تمام أن المسيرات هي واحدة من أدوات الحرب المستخدمة حاليا في السودان، وبالتالي يعني هذه المسيرات عادة يعني تتم بين صفقات بين دولة ودولة. ولكن هذه الميليشيا، السؤال كيف حصلت هذه الميليشيا ميليشيا الدعم السريع على المسيرات وعلى هذه الأسلحة الحديثة؟
0: لكن يا دكتور نحن يعني سؤالي ليك كان يعني أنت قلت إنه بسبب التقدم الجيش، لكن ما زال الدعم السريع بيسيطر على مناطق كبيرة في دارفور يعني أو أغلبية دارفور يعني فيعني برغم إنه الجيش تقدم في مناطق كثيرة في السودان يعني وفي كردفان وبدأ، لكن ستيل ما زال الدعم السريع أيضا بيسيطر على مناطق كبيرة في دارفور. أنت بتقولت إنه السبب إنه الجيش يتقدم، فده هما ده اللي خلعهم يستخدموا. هل ما ممكن يكون فيه ضغوطات على الجيش للموافقة على الاتفاقيات اللي بتعرضها الولايات المتحدة أو المبعوث الأمريكي؟
1: نعم، هذه حقيقة، أتفق معك أن هناك هذه الضغوطات، كل هذه الضغوطات، لأننا باختصار يعني هذه الحرب منذ أن بدت هناك انتهاكات جسيمة جدا قامت بها ميليشيا الدعم السريع في حق المواطن السوداني، تصل إلى جرائم الحرب وجرائم جدا إنسانية. تركوا كل ذلك جانبا، ويعني الآن توجه إلى هذه الكيمياء. ولذلك أنا أتساءل أين كان المجتمع الدولي حينما كانت، وأين كانت الصعوبة الأمريكية حينما كانت الميليشيا تقتل وتغتصب وتقوم بجرائم تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. مثال في الفجر فقط، هناك تقارير أيضا أممية أثبتت أن 6000 شخص تم قتلهم في يوم واحد في الفجر يعني، وإلى جانب 15000 مواطن تم قتلهم في غرب دارفور بما فيهم والي الولاية الوالي خميس البكر. وهناك انتهاكات يعني أينما ذهبت ميليشيا الدعم السريع أينما ذهبت الانتهاكات.
0: نعم،
1: شهادة المواطنين وشهادة المجتمع الدولي وشهادة خبراء مجلس الأمن الدولي. إذا
0: نعم،
1: لماذا انصرف كل المجتمع الدولي عن كل ذلك والآن أصبح يتحدث عن الكيماي ويتهم الجيش السوداني؟ هذه أعتقد يعني هذه حرب على الجيش السوداني وعلى المواطن السوداني. أعتقد أن هذه هي الضغوطات، ولأن هذا الملف يرتبط دائما بالملف العقوبات عند أمريكا، يرتبط دائما بال يعني هكذا يعني تقدمات وهكذا يعني هذه ذرائع فقط. العقوبات عند أمريكا هي ملف سياسي يستخدم
0: بالحديث يعني بالحديث يا دكتور عن أمريكا، كيف يمكن قراءة توقيت نشر المعلومات الجديدة دي بالتزامن مع التحركات الأمريكية داخل مجلس الأمن وحظر على توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان يعني؟
1: نعم، أمريكا تحاول أن تدير هذه الأزمة السودانية من خلال يعني حلقات، كل ما انتهت حلقة وفشلت الحلقة تأتي للحلقة التي تليها. أمريكا كانت تتحدث عن هدنة إنسانية في السودان، وهذه الهدنة تم رفضها من قبل الجيش السوداني من قبل حتى الشعب السوداني، ويعتقدوا أن ذلك هي مجرد جراء القصد منه مقاطعة انتصارات الجيش السوداني وانتصاره على ميليشيا الدعم السريع. هنالك جهات بعينها تحاول أن تبغي على ميليشيا الدعم السريع في المشهد السياسي والعسكري السوداني. هذا بالتأكيد يتعارض مع قوة الدولة السودانية ومع المواطن السوداني. وحينما فشلت هذه المساعي بفرض هدنة إنسانية اتجهت أيضا لحلقة أخرى من الحلقات، وهي هذه المزاعم، مزاعم استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية وأسلحة محظورة دوليا. أنا شخصيا على مستوى الشخصي يعني لا أغف تماما ولا أتفق مع كل المزاعم سواء كانت للدعم السريع أو للجيش، لأن ذلك يؤثر على الشعب السوداني، وأنا كمدافع عن الشعب السوداني وعن المواطن السوداني لا أقبل أن يكون هناك أي أسلحة أيا كان موقع. وبالتالي إذا التحقيق المستغل هو السبيل الوحيد لأجل يعني إجلاء الحقيقة فيما يخص هذه المزاعم وهذه الادعاءات. بتقديري أن الذي يحدث الآن هو حلقة جديدة من حلقات التآمر على الجيش السوداني وعلى الشعب السوداني، بل هي ضغوطات على أن يقبل بالمقترحات الأمريكية وعلى أن يقبل المقترحات الأمريكية في السودان كثيرة. ونعلم أن هناك أطماع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في السودان. الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 80 من ثمانينات القرن الماضي استخرجت البترول في منطقة أبو جابرة وفي غرب كردفان، وبالتالي أغلقت هذه الآبار. أيضا هي تمنع وجود قاعدة يعني على البحر الأحمر لروسيا، وكل هذه الآن يعني تدعى لأنها تضغط على الحكومة السودانية من خلال استخدام الميليشيا، من خلال استخدام هذه الضغوطات لأجل القبول بالسياسة الأمريكية في السودان. وبالتالي الشعب السوداني لا يقبل ذلك، وهذه بالتأكيد يعني خروج عن المألوف. السودان يقبل بكل المبادرات.
0: نعم،
1: بكل المبادرات.
0: نعم،
1: هذه المزاعم هي.
0: نعم يا دكتور، بالحديث عن كل اللي انت تكلمت عنه ده، هل ده بيحكي ظهور تطور جديد او تحول في اولويات القوى الدوليه تجاه الحرب السودانيه يعني؟
1: نعم، هنالك يعني تدخل سافر من المجتمع الدولي، والا تحدثت لك عن الانتهاكات. يعني هذه الحرب مرت بمراحل، يعني يمكن مراحل الانتهاكات قامت بها ميليشيا الدعم السريع في حق الشعب السوداني كانت مشهوده وموثقه، ووثقتها يعني يمكن ميليشيا الدعم السريع ذات نفسها، ووثقتها ايضا يعني تقارير دوليه افريكان انتليجنس هيومن رايتس ووتش، يعني حتى خبراء مجلس الامن اشاروا الى تقارير ان هناك انتهاكات قامت بها ميليشيا الدعم السريع. ولكن هذه المؤسسات الدوليه يمكن الى حد الى درجه ان هذه الحرب سميت بالحرب المنسيه في السودان، وفي تقدير ان الذي حدث في السودان وكان حدث في أي دولة ثانية لما كان الأمر كذلك، ولكن ما يؤكد على أن هنالك استهداف للدولة السودانية وأن هناك مشروع خارجي ينفذ الآن داخل السودان، وميليشيا الدعم السريع والميليشيا المتحالفة معها ما هي إلا أدوات لهذا الصراع الذي يجري في السودان.
0: دكتور، من المستفيد يعني سياسيا وعسكريا من تصاعد الملف؟
1: نعم، يعني هذا سؤال ايضا جيد. اعتقد ان ميليشيا الدعم الصريحية معلومة بالتاكيد بالنسبه لنا في السودان، ويعني في توصيفنا لهذه الحرب هي ما عادت حرب داخليه. هذا الملف الان لم يعد حرب داخليا، هي حرب وكاله تقوم بها ميليشيا الدعم السريع والملاش المتحالفه معها من عبد العزيز الحلو وجوزيف توكا وبعض القوى السياسيه ايضا التي تمثل الجناح السياسي لهذه الميليشيا. وبعتقد ان كل هذا الان هو بالوكاله لدول اخرى لديها مصالح داخل السودان. نعلم ان السودان هناك تنافس دولي على موقع السودان الجيوسياسي المميز واطلالته على البحر الاحمر. السودان بلد يا اختي يحظى بموارد كثيره جدا فوق الارض وتحت الارض، وكذلك الى جانب اطلالته على عدد من الدول الافريقيه. وموقع السودان فقط يعني على البحر الاحمر يجعل منه بلد جاذب وبلد يعني متنازع حوله من المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. وبالتالي كل ذلك الان اعتقد ان هنالك قوى خلف هذا المشروع تقف في امداد الميليشيا بالاسلحه وبالتمويل، لان الحرب هذه في السودان يعني كلفتها عاليه جدا يمكن تفوق امكانات ميليشيا الدعم السريع. وبالتالي ما يؤكد ان هنالك غير الادله التي وجدها الدوله السودانيه ايضا لديها ادله
0: لاستخدام
1: الاسلحه.
0: نعم يعني دكتور، نعم، لكن يعني أنت حرب أمريكا مع الإسلاميين أو التيارات الإسلامية في السودان، هل ده ممكن يؤدي لمراكز إضعاف النفوذ الدولة السودانية وخاصة التيارات الإسلامية الدائمة بتدعي أنها هي مرتبطة بالمؤسسات العسكرية في السودان؟
1: نعم نسمع عن ذلك، ولكن هذا ليس بالضرورة أن يكون حقيقة. يعني نعلم أن المؤسسة العسكرية السودانية هي مؤسسة قومية يوجد بها كل أبناء الشعب السوداني بكل أطيافهم بكل مكوناتهم بكل تحاناتهم بكل إثنياتهم يتواجدون في هذه القوات. وهذا يعني بالتأكيد ينفي هذه المزاعم. الدولة السودانية دولة يعني هي دولة يعني إسلامية، نعم هناك تعدد في الديانات مسلمين ومسيحيين وغير الإسلاميين كلنا يتواجدون في السودان، ولا يوجد هنالك أي تمايز بين هؤلاء حتى تتدخل الإدارة الأمريكية. هذه كلها مزاعم وهذه كلها ملفات التدخل في السودان. أعتقد أن السودانيين متعايشين فيما بينهم، لا يوجد ما يعكر صف السودانيين في هذا الجانب، ولم نسمع يوما واحدا في السودان أن هنالك مشاكل بين الإسلاميين وبين غير الإسلاميين. هذه فقط مزاعم تأتي هنا من الخارج. كل المشاكل التي الآن تدور في السودان هي تأتي بشكل اتهامات بشكل تحريضات على الشعب السوداني. نحن عشنا يعني تجربة طويلة جدا في السودان، وهي فقط يعني كل ما يأتي الآن هو يأتي من الخارج لغرض تأجيج الصراع داخل السودان وإثارة الحروب داخل السودان. السودان بلد يعني داخل بإمكانياته بتعدده الثقافي وتعدده العرقي، وهناك تعايش سلمي بين كل مكونات الشعب السوداني. لا يوجد ما يعكر صفوة هذه، وبالتالي هذا شأن داخلي في السودان ولا نسمح بأي تدخل من الخارج.
0: أنت تكلمت عن التكاليف العالية في الحرب دي، يعني في ظل التصعيد الإعلامي والسياسي والتقارير الدولية بشأن الدعم الخارجي لأطراف الطرفي النزاع، يعني أين يقع دور الإمارات ضمن هذه الصورة؟ يعني
1: هذا سؤال جد. نعلم تمام أن الإمارات يعني من فترة استقطبت قائد الميليشيا محمد حمدان دقرو، وهنالك يعني اتفاقات أبرمت معه، وأخيرا تم استخدامه. ونحن حتى هذه اللحظة الدولة السودانية حتى هذه اللحظة لديها أدلة دامغة على تورط دولة الإمارات في الحرب الدائرة في السودان. هنالك منفستو شحنات تأتي من ميناء الفجيرة عبر بورتلاند عبر يوغندا عبر كينيا عبر الكاميرون عبر ليبيا عبر يعني تشاد عبر جنوب السودان كلها إلى داخل السودان لتغذية الحرب في السودان. هذه مثبتة لدينا يعني العديد الجيش السوداني من الأسلحة ومن المعدات يمكن من صنع العام الحالي، يعني ما يؤكد أن هذا الدعم لا زال مستمر. وهنالك يعني الدولة السودانية لديها دفعاتها ولديها يعني حتى حينما رفعت دعوة ضد دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية كانت هذه مدعمة أكيد بالحقائق وبالتقارير. وهنالك أيضا أسرى وهنالك مقبوضين لدى الدولة السودانية وأعتقد دور دولة ميليشيا دولة الإمارات في هذه الحرب، غير أن هنالك العديد من الذين سلخوا من هذه الميليشيا قادة وقوات سلخوا سياسيون وعسكريون وكلهم أكدوا على أن هناك علاقة ارتباطية قوية جدا بين دولة الإمارات وما يجري في السودان.
0: وأيضا نعم يا دكتور، أيضا في اتهامات برضو للجيش السوداني بوصول سلاح من إيران، يعني من سلاح أيضا من إيران، يعني مثلا في اتهامات للجيش السوداني بكذا أيضا. يعني
1: نعم يجب أن نميز بين الاتهام وبين الإثبات. يعني الاتهامات ممكن اي شخص يتهم بالدوله السودانيه بان لديها ولديها، ولكن لا يوجد ما يثبت ان هنالك يعني علاقه مع هذه الدوله. اعتقد ان موقف السودان حتى في الحرب الدائره حاليا مع ايران كان واضح جدا، ويعني بعيدا عن اي يعني انتماءات لهذه الدوله. ولذلك اعتقد ان يجب ان نميز بين الاتهام وبين الادعاء الصحفي والسياسي وبين الحقيقه الماثة. انا هنا اتحدث بالحقيقه وادعو للمجتمع الدولي وادعو العالم كله لان ينظر الى السودان وقضيه السودان بشيء من الموضوعيه وبعيدا عن المزايدات الاعلاميه والسياسيه. هذه الادعاءات اخشى ان تتكرر فيها سيناريو.
0: نعم، بالحديث عن المجتمع الدولي زي يعني لو رجعنا له، يعني اذا ثبت استخدام السودان والجيش السوداني للسلاح الكيميائي، فما مسؤوليته اتجاه يعني المجتمع الدولي قانونيا اخلاقيا اتجاه المدنيين يعني؟ وهل يمكن يتجاهل مثل هذه الاتهامات بحجه الخشيه من التدخل الخارجي يعني مثلا؟
1: نعم، انا هنا في هذه الحاله يعني ادعو المجتمع الدولي للتحقيق في كل الحالات، سواء كان عند الجيش السوداني سواء كان عند الميليشيا، لان الجيش السوداني ايضا لديه يعني أدلة دامغة على تورط ميليشيا الدعم السريع في امتلاكها لأسلحة محرمة دوليا استخدمت في هذه الحرب، غير الجرائم الأخرى، الجرائم قتل الإبادة الجماعية وقتل الخارج القانون والاغتصابات، وهذه كلها جرائم.
0: نعم،
1: ميليشيا الدعم السريع يجب التحقيق فيها حتى تتعرف الحقائق، والدعم الخارجي ومن يقف وراء هذه الحرب.
0: يعني هذه كلها دعوات للتحقيقات يعني وفيها مطالبات يعني، لكن إذا ثبت فعلا أن الجيش السوداني استخدم سلاح كيميائي يعني ما دور المجتمع الدولي تفتكر يعني في الوقت ده؟ هل تدخل يعني سريع من المجتمع الدولي حماية المدنيين مثلا؟
1: نعم، هذا أيضا سؤال جيد. أعتقد أن الآن عليها المجتمع الدولي أن يتقدم بأدلته للدولة السودانية، وذلك كل ذلك من خلال تحقيق شفاف ومستغل. يعني أنا أقول مستغل، هذه مهمة جدا.
0: نعم،
1: لأنه هنالك أيضا يعني في المؤسسات الدولية هنالك لاعب، يمكن يعني حتى الشكوى التي تقدم بها السودان لمحكمة العدل الدولية تم اعتراضها فكثير من الأشياء، وإلا أن هذه حتى هذه اللحظة يجب كان يعني كنا ننتظر من المجتمع الدولي أن يكون منصفا في قضية السودان.
0: لا دكتور جمال، انت
1: ماليش
0: لا انت ما ردت على سؤالي. لو ثبت انه فعلا السودان او الجيش السوداني استخدم سلاح كيميائي يعني
1: أنا في تقديري وأنا رجل أيضا قانوني ويعني شفاف في هذا الأمر، إذا الجريمة أين كان موقعها يجب أن تواجه بالعقوبة، يعني أي جريمة يجب أن تواجه بالعقوبة، ولكن لا يجب أن يتم تحويل الادعاءات السياسية والإعلامية إلى حقيقة ماثلة والحكم على السودان. بالتالي إذن هنا أرجع وأعود مرة أخرى وأقول لك التحقيق هو الذي سيكون الفيصل في كل هذه المزاعم وكل هذه الادعاءات، ويحقق من خلال التحقيق يمكننا أن نصل إلى حقيقة الأشياء، ولكن لا يمكن أيضا استخدام الادعاءات الإعلامية والسياسية والبناء عليها أن هي حقيقة. يعني مثل ما حدث في العراق، في العراق اتضح أيضا بعد يعني بيام الحرب في العراق اتضح أنها بنيت على معلومات مغلوطة لم تكن هناك حقائق يعني. وبالتالي إذن السودان لديه يمكن العراق نموذج العراق مر بمراحل طويلة جدا حتى العام 2002-2003 وفي وجود بعثة الأمم المتحدة التي كانت أيضا هي أشرفت على يعني إعدام عدد كبير جدا من الأسلحة الكيميائية والمواقع، ولكن في السودان هذا السودان موقف السودان مع اختلاف الزمن مع اختلاف السرديات، السودان الآن لديه يعني مساحة لأجل المطالبة بتحقيق ولأجل الدفوع عن نفسه.
0: نعم،
1: وبالتالي أعتقد أن يعني الآن السودان في موقف سليم طالما أن حتى هذه اللحظة لم يعني يتقدم المجتمع الدولي بأدلة دامغة بتحقيق.
0: نعم، لكن لو انتقلنا مثلا يعني لو انتقل السودان من ملف الاتهامات الى العقوبات والتحقيقات يعني ما السيناريو المتوقع يعني؟
1: نعم، اعتقد ان التحقيق هو سيكون الفيصل ولا يمكن ان استبق الاحداث. يعني انا بقولها ان نتائج التحقيق دائما تبنى الحقيقه.
0: احنا نتكلم لا نحن بنتكلم عن سيناريوهات يعني، يعني اذا حصل، اذا ثبت اتهام، اذا هل ممكن يفتح الباب اشكال جديده من التدخل السياسي ولا العسكري يعني والدولي؟
1: انا نعم في ذلك، لا انفي ذلك ولا اثبت، لا اقول لك نعم ولا اقول لك لا، ولكن يعني دائما اتمسك هنا بما انني يعني اعمل في مؤسسات واعرف طبيعه هذه المؤسسات وعقيدتها. أنا عملت من داخل المؤسسة العسكرية، أنا لا أتحدث كصحفي ولا إعلامي، إنما ضابط في القوات المسلحة السودانية ل35 عام، وبالتالي لم أرى يوما واحدا في عقيدة الجيش السوداني وفي أخلاق الجيش السوداني ما يؤكد على استخدامه لأسلحة كيميائية. هذه مجرد أنا أفتكر أن حتى هذه اللحظة بتقديري هي مزاعم صحفية، ولا يمكن أن تتحول هذه إلى حقيقة يبنى عليها مثل ما تم في العراق ويصبح بعد ذلك المجتمع الدولي في ورطة. في العراق يمكن في حال العراقية يمكن مرت بثلاث مراحل وأخشى أن يتكرر ذلك. يمكن يعني في البداية يتم الادعاء بهذه الكيفية على الصحف ومن ثم يتم ترديده في المرحلة الثانية. المرحلة الأولى يتم الادعاء على الصحف وعلى الميديا، وفي المرحلة الثانية يتم ترديد هذا الادعاء، وفي المرحلة الثالثة يبنى عليه الحكم، وكل ذلك يبنى على باطل. إذن التحقيق المستغل والشفاف هو الذي يبين الحقائق، ومن خلال يعني ثبوت الحقيقة سواء كان بالنفي أو الإثبات، السودان لديه الحق أنه أو المجتمع الدولي يعني يتبع كل الإجراءات اللازمة للمحاسبة وللمعاقبة. نعم. ولكل شيء.
0: نعم يعني لو يعني دكتور منك أنا كنت عسكري يعني في يوم من الأيام وتحضرنا تجربة مصنع الشفا في 98، ما وجه التشابه والاختلاف في مع ما يجري اليوم يعني، والدروس ممكن نستفيد من التجربة مصنع الشفا يعني؟
1: نعم، أيضا مصنع الشفا هو تجربة، هي كانت أيضا ادعاء ومزاعم بأن هنالك يعني أسلحة كيميائية، ولكن اتضح لاحقا بعد التحقيق أنه مصنع للمحاليل الوريدية، حاجة مغايرة تماما. وما يؤكد أن هنالك يعني الدولة الأمريكية تعتمد على معلومات عملاء، معلومات مضللة، وبالتالي يمكن النتيجة كانت مخزية جدا، أن أمريكا دولة كبيرة جدا تعتمد على يعني مصادر غير موثوقة. في النهاية النتيجة كانت أنه ضربت مصنع يتضرر منه الشعب السوداني، كان يرفض الدولة السودانية والمواطن السوداني بالمحاليل الوريدية، وهذه عملية إنسانية. إذن الضربة كانت ضربة غير صحيحة وبنيت على معلومات يعني عملاء. أتوقع في هذه الحالة أيضا ليكون الأمر أيضا متشابه، لأن هناك معارضة، والمعارضة خرجت بعد ذلك وعلى لسان المدعو خالد يعني عمر الوزير السابق في حكومة حمدوك وعدد من المسؤولين، قال أنهم هم يعني قدموا الأدلة للإدارة الأمريكية بأن هنالك أسلحة كيميائية، وحتى هذه اللحظة يظلون يكررون هذه الادعاءات في القنوات الفضائية المختلفة. بالأمس خرج البيان وزارة الخارجية السودانية ونفى تمام أن يكون هنالك أي يعني صحة لهذه المزاعم. الجيش السوداني لا يمتلك أي أسلحة كيميائية، هذه فقط صور وهذه فقط يعني فيديوهات، ولكن الحقيقة دائما تبنى على التحقيق وتبنى على التحقيق المستغل والشفاف من الجهات المختصة.
0: نعم.
1: وحتى هذه اللحظة لم نرى تعليق من الإدارة الأمريكية، هذا مجرد أغواص الصحف يعني، ولم نرى تعليق أيضا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وعلى فكرة السودان هو عضو في هذه في اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. إذن الآن أمام المجتمع الدولي عليه أن يثبت هذه الادعاءات وهذه المزاعم من خلال تحقيق شفاف يغنى على الجميع ويغنى على المواطن، وبالتالي النتائج أي كان شكلها وأي كان مضمونة هي مقبولة للدولة السودانية.
0: نعم، عندما نجمع بين ملف الأسلحة الكيميائية والعقوبات والتسريبات الاستخباراتية والتحركات من الجسام وتقارير الدعم الخارجي للحرب، كيف يمكن فهم الصورة الكاملة؟ يعني هل نحن أمام مسار يقود إلى تأويل أوسع للأزمة السودانية؟ أما المقارنة مع تجربة العراق تزال مبالغة فيها يعني قياسيا إلى الأدلة المتاحة الآن يعني.
1: نعم، هذا سؤال أيضا جيد. أعتقد أن كما ذكرت لك أن الحرب في السودان هي لم تعد شأن داخلي. الحرب في السودان حرب يعني استخدمت فيها ميليشيا الدعم السريع، واستخدمت فيها كل الأجسام العسكرية المعارضة للدولة السودانية بما فيها المعارضة السياسية السودانية، كلها الآن موظفة، وظفت فيها أيضا دولة الإمارات، وظفت فيها دول الجوار التي شاركت في هذه الحرب شرقا وغربا، كلها وظفت لأجل الحرب في السودان. ما يؤكد على أن الذي يجري في السودان هو مخطط خارجي بامتياز للنيل من السودان. وأعتقد أن الآن يعني بعد فشل كل هذه الحلقات وفشل الميليشيا على تحقيق هذا المخطط داخل السودان، تلجأ الدول الراعية والدول المستفيدة من هذه العملية يعني استخدام ملف العقوبات في السودان. وهذه معروفة للجميع أن الآن أمريكا لديها مطامع في السودان، وأمريكا إذا ما جاءت إلى السودان بالطرق الصحيحة يمكن أن تصل إلى الحقيقة، ولكن من خلال استخدام الملفات المعارضة والميليشيا والادعاءات السياسية والعقوبات. أعتقد أن الشعب السوداني يرفض ذلك تمام، وقد رفض ذلك الآن الشعب السوداني كله، صدقيني يا أختي، الآن اصطف خلف القوات المسلحة لأجل القضاء ومناهضة هذا المشروع الخارجي الذي يجري في السودان. نعلم أن هنالك مقاومة شعبية نشهد في العام 2023 عقب بداية الحرب التي بدأتها الميليشيا، وبالتالي هي الآن ترفض تمام كل هذه يعني المزاعم، ويعرف السودانيين الآن يقفون خلف الجيش السوداني لاجل القضاء على ميليشيا الدعم السريع واجل انهاء هذا الحرب سواء كان سياسيا او عسكريا. وارى ان هنالك تقدم كبير جدا. الاستفاف الذي حدث الان عند السودانيين لم يحدث في تاريخ السودان، ما يؤكد عن ان هناك ادراك للشعب السوداني بطبيعه المخطط الذي يجري داخل السودان.
0: يعني دكتور، بكل الكلام اللي تكلمناه من البدايه يعني والسيناريوهات اللي كانت مطروحه كلها يعني بدايه الحلقه دي، يعني تدخلات امريكيه، هل نحن امام عراق جديد؟
1: نعم، واضح ان هنالك مخطط دولي، والمخطط الدولي يعني استخدم كافه الاساليب، يمكن استخدم دول الجوار، استخدم الحرب، استخدم الاعلام الخارجي، هناك غرف للاعلام الخارجي حتى يعني خصصت تمام، وهنالك انفاق على المستوى الحرب في السودان. نحن نعلم بامكانيات ميليشيا الدعم السريع، ميليشيا الدعم السريع ليس لديها امكانيات باستخدام اسلحه بصوره تكنولوجيه واستخدام يعني اساليب كبيره جدا. الان استخدمت هذه الميليشيا، ميليشيا كانت تتبع للجيش السوداني وهي متواضعه الامكانيات، والسؤال من اين اتت هذه الميليشيا بكل هذه الامكانيات، بكل هذه الاسلحه الحديثه، بكل هذه المسيرات، بكل هذه الانظمه، انظمه الدفاع الجوي والتشويش وغيرها. هنالك جهد دولي كبير جدا يعني يوظف تحت مسمى ميليشيا الدعم السريع. هنالك عدو خفي الان لم يظهر في هذه المعركه، ولكن هو بالتاكيد معلوم لدينا ومعلوم لدى الدوله السودانيه. الدول التي ترعى هذا المشروع اذا ارادت السودان واذا ارادت الموارد السودانيه الاستفاده من موارد الدوله السودانيه عليها ان تاتي بصوره يعني بصوره صحيحه وتتعاقد مع الدوله السودانيه، والدوله السودانيه لا ترفض ذلك يعني. ولكن كان تستخدم الميليشيا وتستخدم الدعايه الاعلاميه وتستخدم كل هذه الاساليب، هذا بالتاكيد مرفوض من الشعب السوداني، مرفوض من الدوله السودانيه. واعتقد ان ذلك سيؤدي الى يعني شيطنه الشعب السوداني والى يعني تفاهم المقاومة الشعبية عند الشعب السوداني.
0: شكرا لك دكتور جمال.
1: مرحبا بك.
0: كل الشكر دكتور جمال الشهيد على هذه المعلومات المهمة التي شاركنا إياها. ولكن يبقى سؤال، إذا ما تم الفصل بين الوقائع المثبتة والاتهامات السياسية والتوظيف الإعلامي، فلأين سيقود هذا الملف السودان خلال المرحلة المقبلة؟ شكرا لكم وعلى حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة وفي ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مستعدة المسار، أنا ما في حاجة مستعدة المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشه فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التابانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، نتناول فيها جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء 8 من شهر 9 الجاري، والتي كانت مخصصة للنظر في أمر تعويضات ضحايا الجرائم التي ارتكبها علي كوشيب والتي بموجبها أدانته المحكمة الجنائية الدولية. ضيفنا في الحلقة اليوم هو المحامي عبد الباسط محمد الذي شارك في الجلسة من ضمن ممثلي الضحايا بصفته كمحامي، وهو من أبناء منطقة وادي صالح بدارفور. مرحبا بك أستاذ عبد الباسط. ابتداء ممكن تعرف لنا نفسك؟
2: أهلا وسهلا والسلام عليكم. شكرا راديو دبنجا، شكرا على التواصل، وبرضو على عكس ما يجري يعني في المحكمة وما يجري كذلك لأهلنا في دارفور وفي السودان كله. أنا عبد الباسط محمد محامي، وأنا من وادي صالح، وللمرة الأولى أظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتي الرسمية كمحامي سوداني ومن ذوي الضحايا. الجلسة نفسها هي كانت لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية تعقد جلسة بخصوص التعويضات. في كل الأحكام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لم تكن هنالك جلسات للاستماع للتعويضات الضحايا، لكن هذه المرة قررت المحكمة الجنائية الدولية إنها تعقد جلسة للاستماع وتتيح المساحة للضحايا وممثلين الضحايا القانونيين إنهم يقدموا مذكرات تحت مرافعة تساعد المحكمة في إنها تتخذ القرار المناسب للتقرير في التعويضات المفروض تمنح لضحايا علي كوشيب، اعتباره تم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالتالي التعويضات ملزمة بالنسبة للصندوق الائتماني وكذلك طبعا في الأساس للمجرم نفسه.
1: سمع أستاذ عبد الباسط، الجلسة بتاعت يوم أمس هل هي جاءت تلقائيا من قبل المحكمة هي التي حددت هذه الجلسة لتنظر في مسألة التعويضات، أم كانت بالطلب من أحد الأطراف؟
2: المحكمة قررت بنفسها وطلبت من الأطراف والمشاركين والممثلين الضحايا إنهم يقدموا مذكرات مرافعة مكتوبة وكذلك مذكرات شفوية أثناء الجلسة. ما تم أمس هي المذكرات الختامية الشفوية والمكتوبة، لكن من قبل طبعا تقدمنا نحن بمذكرات تفصيلية بالنيابة طبعا عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان وخارج السودان طبعا، وهنالك طبعا أطراف أخرى يعني بما في ذلك طبعا المكتب بتاع المدعي العام، كذلك مكتب الممثلين الضحايا والصندوق الائتماني نفسه تقدم بمذكرات للمحكمة. دي في مجملها بتساعد المحكمة في إنها تتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالطالبة.
1: إذن أستاذ عبد الباسط، من هم المتواجدين في الجلسة يعني؟
2: طبعا بكل تأكيد المتواجدين في الجلسة الأطراف اللي هم المكتب بتاع المدعي العام كطرف أساسي ضد علي عبد الرحمن كوشيب اللي هو كان موجود في نفس الجلسة مع المحامي المدافع أو محامي الدفاع كطرف تاني. في الجلسة دي تحديدا الصندوق الائتماني للضحايا بيكون هو الطرف الثالث، لأنه هو الصندوق المخصص والمعني بالتدخل وتنفيذ التعويضات في حالة إنه المدان لا يتمكن أو لا يقدر إنه يدفع التعويضات الكافية أو هو مفلس في حالة كوشيب مثلا، لأنه هو ذكر إنه هو مفلس أو ما عنده للمحكمة ما عنده الإمكان إنه يدفع التعويضات للضحايا، فبالتالي الصندوق الائتماني هو الطرف الثالث. المحكمة برضو سمحت لنا باعتبارنا بنظهر بالنيابة عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين كجسم من أكبر الأجسام اللي تشمل النازحين واللاجئين داخل السودان وخارج السودان، بإنها برضو تقدم ملاحظات وتصورات

0: موضوع التعويضات وكيف انهم افتكروا انه التعويضات ممكن تكون تقدمنا بمذكره تفصيليه شامله شملت اراء عدد كبير من الضحايا في معسكرات مختلفه جدا، وشملت برضو كذلك يعني اراءهم وتحفظاتهم وتصوراتهم بشكل مجمل. يعني
1: تمام استاذ عبد الباسط، يعني شنو موضوع الجلسه امبارح اللي حددته المحكمه الجنائيه اللي تحدثوا فيه الاطراف وقدموا فيه مذكرات؟
0: طيب، وطبعا لانه في جزء من الجلسه كانت جلسات مغلقه، بالتالي انا لا استطيع ان اذكر كل ما دار في الجلسه في الجلسات المغلقه وما ذكرته المحكمه وما ذكره الاطراف، لانه انا ملزم باللوائح السلوك والضوابط بتاعت المحكمه الجنائيه.
1: الجلسة المعلنة.
0: نعم نعم نعم ما استطيع قوله انه كل الاطراف تجاوبت على اسئله محددة مسبقا طرحتها المحكمة، وموضوعات تناول الأطراف وتصورات يعني سويقت يعني من الأطراف المشاركة في الجلسة لما يتعلق بمسائل العودة، عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي مونجر، لأنه وفقا للحكم بتاع الإدانة الصدر إنه تم إدانة علي عبد الرحمن علي كوشيب بجرائم عنف جنسي في منطقة بندسي على وجه التحديد، فهنالك مثلا عدد كبير من الضحايا وضحايا العنف الجنسي من النساء وكذلك الأطفال، وكذلك الأطفال اللي تم إنجابهم نتائج لجرائم العنف الجنسي الوقعت، فبالتالي برضو يجب أن تكون هنالك تدابير محددة لكيفية إعادة تأهيلهم وكيفية يعني تطبيق برامج التعويضات عليهم. كانت في مقترحات من كل الأطراف المشاركة. بعد المحكمة هي بعد ذلك ممكن تقرر التدابير المناسبة. كل ما يمكن قوله الآن أنه هو المذكرات دي تساعد المحكمة على اتخاذ القرار المناسب.
1: أستاذ عبد الباسط، يعني نفهم من حديثك أن الجلسة كلها كانت بتتمحور حول تعويض ضحايا الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، وأنه
0: بالضبط
1: في الجلسة المحكمة عايزة تعرف مقدرة علي كوشيب على تعويض الضحايا في حالة يفشل أو المحكمة تقتنع أنه هو مفلس، في جهات تانية هتقوم بتعويض الضحايا من ضمنها الصندوق الائتماني. يعني في الجلسة دي هل التمست أنه الزول اللي بيحس أنه هو الضحية ومتأكد أنه ضحية موجود في دارفور الآن أو موجود في شرق تشاد، كيف يصل المحكمة وكيف يسجل أنه ضحية ويقبلوه؟
0: يعني جزء من القرارات اللي ممكن تتخذها المحكمة مرتبطة بالموضوع ده نفسه. طبعا لا شك يعني كل المواطنين الموجودين في دارفور، أغلبية الموجودين في المناطق تحديدا محل الحكم، تضرروا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهذا يعني واقع في الأسس القانونية بتاعت المحكمة، إنه المشاركين في الإجراءات بتاعت المحكمة هم بيكونوا المتنفعين أو المستنفعين في الدرجة الأولى من قرارات المحكمة وكذلك من التعويضات. لكن نظرتنا نحن إنه كل المواطنين الموجودين في المكان المخصص أو المكان المحدد في الحكم تضرروا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وكذلك الموجودين في مناطق أخرى، بخلاف المواطنين اللي كانوا موجودين في مناطق وادي صالح، المواطنين الموجودين في مناطق أخرى تعرضوا للضرر برضو من جرائم المجرم مدان عبد الرحمن علي كوشيب. لكن نظرتنا انه برضه المحكمه تنظر في كيف التعويضات نفسها تكون شامله وتغطي على الاقل يعني جزء كبير من الضحايا بقدر الامكان. طبعا من المستحيل المحكمه تعوض كل المتضررين فرديا وجماعيا، دي حاجه صعبه جدا وفق الامكانيات المحكمه وكذلك للتجربه وعمليا، لكن في كل الأحوال ننتظر قرار المحكمة. إلى حين صدور المحكمة نحن غير متوقع.
1: نعم، من حديثك فهمت أنه هي المحكمة معنية بجبر الأضرار، وجبر الأضرار ممكن يأخذ أشكال مختلفة. في حديثك أنت بتميل لأنه التعويض ممكن يأخذ الشكل بتاع التعويض الجماعي، لأنه الضحايا أعداد كبيرة جدا ومجتمعات بكاملة تأثرت من هذه القضية. سؤال، شنو المتاح وفق القانون في المحكمة الجنائية؟ الإمكانيات الواردة في مسألة التعويض بين الفردي وبين الجماعي؟
0: هو طبعا في تحديات يعني مع الظرف الحاصل في السودان عموما وفي دارفور على وجه الخصوص، وبرضه التخوفات لا زالت قائمة.

0: لكن الجرائم نفسها هي بتتكلم عن جرائم وقعت قبل 22 سنة من الآن. عدد كبير جدا من الضحايا في جزء توفوا وفي جزء اتنقلوا لأماكن أخرى من السودان وفي جزء خارج السودان في دول الجوار. على سبيل المثال تشاد معسكرات موجودة من العام 2004 و2005، وفي برضو كذلك ضحايا موجودين في دول أخرى وسط أوروبا وأمريكا، وهم كانوا برضو ضحايا بشكل مباشر من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب. فبالتالي يعني المسألة بتاعت التعويضات هنا واسعة، المحكمة حتنظر من الزوايا دي كلها، من الزوايا بتاعت الوضع القائم في دارفور الآن، وكذلك الأوضاع النازحين الموجودين في دول مثل تشاد معسكرات بتاعت لاجئين، وكذلك الضحايا الموجودين خارج إفريقيا زي في دول الاتحاد الأوروبي وغيره، وشاركوا طبعا برضو كانوا عندهم مساحة يشاركوا في الإجراءات ويملوا الاستمارات بتاعت المشاركة. فبالتالي برضو يجب أن يتم اعتبار مشاركتهم. فدي كلها زوايا احنا وضحناها للمحكمة بشكل يعني واضح جديد، وساعدنا المحكمة في أنها تنظر من الزوايا المختلفة دي، بحيث أنه هيساعد في اتخاذ القرار على ضوء. بعد ذلك ممكن المحكمة تقرر تدابير مخصصة لكل فئة من الفئات دي، إذا كان الفئة الخاصة زي الضحايا بتاع العنف الجنسي من النساء والأطفال، من النساء والفتيات والأطفال برضو، والفئة برضو اللي هي موجودة خارج السودان والموجودة في دول اللجوء زي تشاد على سبيل المثال، كيف إنه يتم برضو التعامل معهم والتواصل معهم. دي برضو من التدابير الممكن المحكمة تتخذها بناء على القرار.
1: سمع أستاذ، كل اللي بيسمعونا يعني من الضحايا الآن في بالهم سؤال واحد: كيف أسجل وكيف أوصل صوتي عشان أعتمد داخل المحكمة إني من الضحايا؟ في ناس سجلوا أثناء المحكمة، ديل معلوماتهم موجودة داخل المحكمة، لكن الشخص الحسي موجود في معسكرات شرق تشاد أو موجود في دارفور وهو ضحية لواحد من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، عايز يصل يسجل يعتبروه واحد من الضحايا، الطرق شنو ممكن يتخذها؟
0: أفتكر إنه هو الاستمارات نفسها الخاصة بالمشاركة كانت في مع بدايات المحاكمة في العام 2021، لكن حاليا المحكمة عندها علم بأماكن تواجد النازحين واللاجئين، وكذلك عندها مقدرة على التواصل، وبشكل خاص أقصد الصندوق الائتماني للضحايا. وأفتكر إنه ربما يكون عندهم برضو تواصل يعني مع نقاط التواصل محددة، ما أقدر أتكلم بالنيابة عن الصندوق الائتماني، لكن بشكل أساسي المحكمة عندها علم وتستطيع أنها تصل ما يمكن وصوله من الضحايا. بالتالي الاستماع اليوم واعتبار مثلا طلباتهم واعتبار تخوفاتهم وشمولهم بالمسألة بتاعت التعويضات.
1: أستاذ عبد الباسط، يعني قبل ما نودعك، بصفتك محامي كنت ممثل للضحايا في جلسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتقدير التعويضات والنظر في مسألة التعويضات لضحايا جرائم علي كوشيب، كلمة أخيرة للضحايا ماذا تقول؟
0: أقول للضحايا إنه الحق حينتصر مهما طال الزمن، وقضية كوشيب نموذج لإنه العدالة حتنتصر في يوم من الأيام إذا وجدت الجهد الكافي والالتزام الكافي والعمل الشاق والعمل المستمر للوصول للعدالة. وأتمنى إنه كلنا كسودانيين نستمر في البحث عن العدالة في أي مكان وأي زمان، ولا نتوقف عن نصرة المظلوم وإنصاف الضحايا، لأنه بدون عدالة لا يمكن أن يكون هنالك استقرار، بالتالي لا يمكن أن يكون هنالك سلام.
1: أستاذ عبد الباسط المحامي، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
0: شكرا.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: Rádio da Bahia.
1: Adeua.
2: طيب مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور البروفيسور أشرف محمد بكر منصور، اختصاص الصحة العامة. والحقيقة الصحة العامة الآن بقت أصبحت يعني واحدة من الاهتمامات بتاعت المجتمعات الناهضة والمجتمعات السائرة في طريق النمو، باعتبار أنه الصحة العامة هي الركن الأساسي اللي بتقوم به أو بتقوم عليه الحياة وتتركز عليه. ونحن في هذه السنة نتحدث عن يعني نستمع لإفادات من دكتور أشرف حول التغذية الخاطئة أو التغذية الصحيحة وعلاقتها بالأمراض المزمنة مثل السكري مثل الضغط. دكتور، الناس بقول لك والله يا أخي، يعني كان نشر قبل فترة برنامج اسمه الطيبات، برنامج الطيبات، والناس انهالوا عليه وكده، ولكن البرنامج ده يعني لاقى ما لاقى من الهجوم من الأطباء ومن الاختصاصيين كده. القلينا الإضاءة حول التغذية الصحيحة ذاتها أصلا الأمراض المزمنة.
3: طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة أشكر الأستاذ محمد صالح ضلع ياسين في برنامج المتميز الديوان، وطبعا الواحد بيكون سعيد جدا إنه يكون مع أستاذ محمد صالح لأنه متميز، رجل عنده عمق شديد في الثقافة السودانية، وأيضا البرنامج الديوان له أثر كبير في تغيير الحياة السودانية، وإنه الناس نستطيع من خلاله نعيش حياة صحية كاملة وثقافية مكتملة جدا. طيب واحدة من الحاجات المهمة جدا إنه إحنا حياتنا أصلا معظم الأمراض، إذا تكلمنا إنه أمراض أسباب جينات، ودي بتمثل يمكن 25%، و 75% من الأمراض اللي إحنا بيصاب ناتجة من الأكل بتاعنا أصلا يعني. فمن هنا بيجي إنه اهتمامنا بالأكل بيمنعنا، وبالذات الأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة سبب الأساسي هو التغذية أصلا، فإذا كانت التغذية بتاعتنا سليمة معناه إحنا بنتفادى هذه الأمراض المزمنة. ونقول أمراض مزمنة نتكلم عن السكري، نتكلم عن الضغط، نتكلم عن السرطانات، دي كل أمراض ناتجة من طبيعتنا في التغذية. فده النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه إحنا أصلا ربنا سبحانه وتعالى جاب المكونات الغذائية زي ما هي، وتدخلنا إحنا في المكونات الغذائية حولناها من مواد كانت مفيدة للجسم لمواد بقت مضرة للجسم. وأدي مثال على الحكاية دي، لما نتكلم عن الدقيق مثلا، الدقيق أصلا فيه ألياف. أصلا نتكلم عن الحبوب الكاملة، لما نتكلم عن القمح حبة كاملة، نتكلم عن الدخون حبة كاملة، نتكلم عن الزرع حبة كاملة، إحنا قمنا أزين الحبوب الكاملة، فبيجينا بناكل الرغيف وكل منتجات الدقيق، يعني كل منتجات الدقيق، رغيف، بسكويت، الحاجات دي كلها منتجات إحنا ناتجة من الدقيق اللي إحنا أزين منه الألياف. طيب أنا نقطة بس داير المستمع الكريم يركز معي في حتة نقطة أساسية، إنه ربنا سبحانه وتعالى نظم السكر وامتصاص السكر بالألياف، فأي مادة أنت شلت منها الألياف بيكون امتصاص السكر سريع، ده بيؤدي إلى إنه إنتاج ارتفاع السكر في الدم بارتفاع جنوني، بناء عليه بيتم إنتاج الإنسولين بكمية كبيرة جدا، وده سبب الرئيسي في إنه الأسباب الأمراض السكر. دي واحدة من الحاجات اللي احنا يعني سبب رئيسي فيها. حاجة تانية السكر يا جماعة، السكر أصلا الشيء الطبيعي إنه السكر ده موجود في الفواكه، ولأنه الفواكه أيضا فيها ألياف فبحصل امتصاص السكر منتظم لأنه فيه ألياف. لما نشيل الألياف ونبدأ نستعمل السكر معناه احنا برضو بنعمل نفس العملية. إنه أول حاجة لازم نفهمه إنه النشويات عبارة عن سكر، يعني نتكلم عن النشويات معناها سكر، ولما نتكلم عن السكر ذاته عبارة عن سكر. السكر بس فيه جلوكوز وفركتوز، والنشويات فيها جلوكوز. دي نقطة برضو أساسية بالنسبة للناس، عشان الناس يفهم، يعني انت اذا اكلت عصيده معناه اكلت سكر، يعني لازم تكون مستوعب انك انت اكلت سكر. دي حاجه اساسيه احنا نركز على. ماده ثانيه برضو انا بنستخدمها هي الزيوت. الزيوت دي برضو يا جماعه برضو لازم نستوعب انه الزيوت دي برضو اشكاليه اساسيه بالنسبه للجسم الانسان، الزيوت النباتيه بالذات. لأن الزيوت النباتية لما يتم استخلاصها بيبقى المواد الغذائية فيها أصلا اتشالت كلها برا يا جماعة، دي برضو نقطة أساسية نركز عليها. الحاجة الأخيرة برضو الملح. الملح هنا برضو بنستعمل، إذا لاحظنا إحنا في حياتنا اليومية بنستعمل كمية بتاعة أملاح زايد جدا، ده برضو محتاج إنه إحنا ننظم كمية الأملاح اللي بنستحلكها تماما.
2: والله كان ظهر نظام الطيبات يمكن يكون عمل رجة شديدة جدا في العالم والناس يتناولوه وكده، فكده نسمع انت رايك شنو في نظام الطيبات اللي اعلنوا اعلن في العالم وكده، يعني ومجموعات ضخمة جدا من الناس كانوا متبعينه، لكن الان شايف الناس ابدوا فيه بعض الملاحظات. فانت كده كناحية فنية كده تقييمك وتقديرك للطيبات ده شنو، برنامج الطيبات؟
3: طيب نظام، اذا تكلمنا عن نظام الطيبات دار اقول انه نظام الطيبات ده ممكن نقسمه لمجموعتين. في مجموعه يا جماعه في معلومات هي صحيحه في نظام الطيبات، وفي معلومات غير صحيحه في نظام الطيبات وليها اثر كبير. انا اضرب مثال على اهم حاجه فيها السكر. هو ذكر انه السكر في نظام الطيبات انه السكر ما فيه مشكله اصلا، في حين انه الحاجه الاساسيه اللي لازم نستوعبها انه السكر ده السبب المرض السكري، والسكر ده ذاته نفسه سبب الضغط. ناس الضغط ذاته بيرفع الضغط بتاعهم هو السكر اصلا، فبيبقى هو السكر ذاته واحده من الامراض المزمنه. ليه؟ لانه السكر من الحاجات الاساسيه للناس اللي يستوعبوها انه السكر اصلا زي ما ذكرنا انه انت الالياف هو المنظم للسكر اصلا، امتصاص السكر. يعني انت لما تاكل اي حاجه فيها الياف زي انا ما ذكرت ليه، تاكل اي حاجه فيها الياف بيخلي امتصاص السكر بسيط، معناه انتاج الانسولين بيكون اقل والجسم يستطيع انه يمشي. طيب يعني السكر ده لما يكون بكمياته الكبيره معناه بيحصل له تخزين، السكر ده نفسه بيسبب الامراض برضه بيرفع لنا الضغط. ليه؟ لان السكر لما يبقى بكميه الجسم بيقوم بحدث الصوديوم، ده واحد. في نظام الطيبات ايضا تحدث انه البيض مضر في واكل الفراخ. الحاجتين الاثنين دول يا جماعه مفيدات جدا جدا، البيض مفيد جدا خالص خالص، بديك العناصر وبديك فيتامين اي بالذات وبروتينات وما فيه اسباب اصلا. وكل الدراسات انا بتكلم عن دراسات علميه يا جماعه، الدراسات العلميه بتتكلم عن البيض انه مفيد، الدراسات العلميه بتتكلم عن لحم الفراخ انه مفيد. لانه اول حتى برضو النقطه الاساسيه، الناس مرات بيتكلموا انه والله الموضوع ده فيه هرمونات، والفراخ حتى الفراخ اللي بيكون في 35 يوم ده ما فيه هرمونات يا جماعة. الفراخ اللي في 35 يوم بيكبر، ده بيكبر لأنه السلالات دي طوروا هذه السلالات، سلالات تم تطويرها وبيجيبوا فرخة متميزة مع تانية. بعد 60 سنة هم وصلوا للنتيجة إنه الفرخة دي تصل ل60، لكن ما بيستخدموا أي هرمونات في التغذية بتاعتها، ولأنه الهرمونات أصلا هي غالية ذاتها أصلا، يعني هرمونات ذاتها بيستخدموها بتاع إذا قادرين يستخدموها ذاتها غالية. عشان كده أنا أقول للناس حتى الفراخ الموجود في الاسم ده ما موجود لأنه في اسم، بس لأنه الفراخ ده بالتغذية بتاعته هم عاملين تغذية خاصة، ولأنه بيعيش ل30 بيعيش ل24 ساعة بيكون بيأكل. إذا نظام الطيبات والصحي سبب مشاكل للناس يا جماعة، لأنه بيزاد. وبعدين قالوا والله السجائر برضو ما مضر، والسجائر انت عارفين كل الناس عارفين كل الدراسات اللي اتعملت ان السجائر ده النيكوتين مضر بالصحة. عشان كده انا داير اقول للناس برضو رسالتي للناس، انت لما تسمع السوشيال ميديا لازم تسمع لأكثر من أخصائي مختص عشان تعرف انه الحقيقة العلمية، لكن ما تسمع لشخص واحد وبناء عليه تقيس قرارك في التغذية اصلا. فده النظام بتاع الطيبات.
2: دكتور في تقديرك شنو الطريقة المثلى والصحيحة للتغذية؟ يعني مثلا هسه انا جيت كسوداني مثلا، السودانيين عندهم ممارسات يعني احيانا تحسب انها ممارسات خاطئة في التغذية، الطريقة المثلى شنو يعني، حتى بالذات للناس اللي عندهم الأمراض المزمنة دي، يعني سواء كان الضغط السكري، أمراض القلب، التغذية الصحيحة شنو يعني؟ نبدأ كيف الوجبة، نبدأها كيف في اليوم، نأكل شنو مثلا بين الوجبة والوجبة، يعني نتناول شنو كده، نسمع رأيك الفني في الحتة دي.
3: طيب والله ده سؤال رائع جدا وجميل جدا ومهم جدا للناس، واحنا حقيقة الرسالة الأولى احنا دارين نغير نمط الأكل عندنا. يعني أنا أذكر إنه حسي أنا جيت السودان وقاعد في الريف، يعني حسي يمكن كنت في الشمالية وفي الريف، ودوش الطريقة بتاعت الناس اللي بيبدأوا اليوم. احنا بنبدأ يومنا دائما خطأ يا جماعة، يعني انت بديت يومك صليت صلاة الصبح، تبدأ تشرب الموية بتاعتك. لما نجي نشرب دائما بنشرب الشاي بالسكر، يا بسكويت يا رغيف يا واحدة من المخبوزات أصلا، وده خطأ، أول خطأ بنرتكبه. يعني انت صحيت من النوم معناه كنت صايم أقل حاجة 7 ساعات، معناه انت ال7 ساعات ده زي ما بنقول انه الجسم بتاعك على الأقل إذا ما بدأ حرق الدهون بيكون استهلك السكر المخزن في الجسم أصلا، تمام. ولذلك أنا بفتكر إنه أول ما تصحى ما ترفع الأنسولين، ده النقطة الأساسية اللي أنا دايب أقول لأي شخص، إنه أنت أول ما تبدأ يومك ما ترفع الأنسولين عالي. أول ما تبدأ يومك اشرب الموية، إذا شربت شاي أو لبن لكن غير سكر، ده واحد. اثنين يا جماعة، ما نبدأ بالبسكويت. البسكويت والرغيف، يعني أنا مرات الواحد الصباح يقول لهم شجيب رغيف من الفرن يبدأ يومه طوالي يأكل الرغيف، لا ما صح، لأنه الرغيف والاسمه بيرفع السكر طوالي. إذن أنت بدل الجسم كان شغال بحرك أنت رفعت السكر، وبديت أنه الجسم بتاعك بيزاد ناس الضغط وناس السكري. طيب أنا بقول أفضل حاجة أنه إحنا لما نبدأ يومنا نبدأ بواحدة من الحاجات المكسرات. يعني انت اذا عندك مكسرات خلص مكسرات، نقول والله لانه هنا في السودان السمسم ده متوفر لكل الناس. السمسم ده شيل لك ملعقتين بتاع السمسم كله مع الصباح، الملعقتين بتاع السمسم دي مع الصباح بتديك، يعني السمسم ده بالذات من الحاجات اللي فيها دراسات. لما نتكلم عن 17 فيتامين بنلقى 16 منهم ده الموجودات في السمسم، نتكلم 13 من الاملاح بنلقاها موجوده في السمسم. السمسم ده ذاته فيه كل الأملاح اللي اتكلمت عنها دي، فيه ألياف، فيه دهون، فيه بروتينات. إذا السمسم لما تبدأ وإنت بديت أديت جسمك غذيت جسمك أول حاجة بالأملاح والفيتامينس والألياف. طبعا في ميزة برضو، إنت لما تكون بديت بالألياف إنه اليوم الألياف دي لأنها في جزء بتتحضم وجزء ما بتحضم أصلا يا جماعة، فبيبقى الجزء ما بتحضم من الألياف بخليك إنت شبعان طول اليوم، تمام. حاجة تانية برضو أركز على الألياف دي عشان برضو الناس ينتبهوا إنه الألياف بتحميك من السرطان. يعني أنت لما تأكل ألياف خضروات، كل ألياف معناها خضروات، نتكلم على الألياف الحبوب الكاملة، يعني أنت أكلت القمح زي ما هو، ولا أكلت الدخن زي ما هو، ولا أكلت الشوفان زي ما هو، اللي فيه ألياف دي كلها بتكون جزء منها بتحضم، جزء منها بتحضم بيكون قاعد في المعدة بتحميك من السرطانات، بالذات سرطانات الأمعاء الغليظة وسرطان المستقيم. نقطة تانية مهمة جدا في الألياف يا جماعة، إنك بتخليك تتخلص من السموم، لأنه الجسم لما يتخلص من السموم بيتم إفراز السموم في الصفراء، المادة الصفراوية، بيتم إفراز السموم في المادة الصفراوية في الأمعاء. إذا ما لقت ألياف، الألياف هتقوم تمتص السموم وبتطلع مع البراز، لكن إذا ما لقت ألياف بيتم تاني امتصاص هذه السموم للمرة الثانية. دي بيبقى برضو واحدة من ميزات الألياف. الألياف زي ما ذكرت إنه بتخليك نفس الحكاية، بتخلي امتصاصك اللي بينظم امتصاص السكر. الألياف دي زي حبوب السكر يا جماعة، يعني الزول بيبدأ الوجبة بتاعته بالسلطة، وده دايما أقول الكلام ده لكل الناس، عندك مرض أمراض مزمنة ما عندك أمراض مزمنة، أبدأ وجبتك بالسلطة. والسلطة دي لما أقول معناه الصحن بتاع سلطة، يعني أي زول يكون عنده صحن بتاع سلطة قدامه، أكلت الصحن بتاع السلطة بعده بروتينات. إذا كان أصل الوجبة دي فيها لحوم، أي نوع من أنواع اللحمة، تاكل البروتين ده رقم 2، بعد ذاك تاكل الوجبه بتاعتك العاديه، عصيده كسره او اي حاجه بالرغيف. لكن تبدا لي بالسلطه ده زي انت بلات الحبوب بتاعك. الترتيب ده ذاته يا جماعه عشان الناس يكونوا ركزوا معي، ده بتكلم عن ابحاث يا جماعه، دي ابحاث علميه اتعملت تماما. الترتيب بتاعك اللي انت اكلت السلطه دي في الاول ما قطعه واحده، السلطه دي معناه صحن سلطه انت اكلته او ربع صحن سلطه اكلته، بعده اكلت بروتين، بعدها جيت اكلت النشويات. الترتيب ده عباره زيه زي حبه انت حبه السكر المنظمه للسكر. ولذلك الناس الهسي عندهم سكر ولا عندهم ضغط، دي مهمات جدا انه يتعامل بالطريقه دي، لانه في ناس الان يتعافوا من الحكايه دي. ليه؟ لانه الترتيب ده، ده واحد. الصباح ده زي ما قلت لكم انت في حاجات مهمه جدا، انه والله كوبايه الشاي دي شبه ملعقتين بتاع سمسم ممتاز. حاجه ثانيه انا حاسس والله حاسس بقيت ملتزم بها ذاته تماما، يا اخي البقوليات خليها كلها مسلوقه. البقوليات لما نتكلم عن البقوليات نتكلم عن الكبكبيه، نتكلم عن العدسيه، نتكلم عن الفاصوليا، نتكلم عن اللوبيا. يا اخي مع الصباح، انت مع الصباح دي تكون مسلوقه تاكلها مع الشاي بتاعك، تمام ممتاز جدا. او اكل برضو حاجه مسلوقه، المسلوقه شنو؟ برضو الحبوب الكامله. الدهون ده لما تكون انت سلقته مع الصباح وانت اكلته بتكون شبعان واديت جسمك كله الاشياء، دخون القمح الزورة دي كل مع بعض، المكسرات فول السوداني الفول اسمه ده كل مع بعض، اللوز الجوز دي كل مع بعض، كل المكسرات دي انت برضو مع الصباح تناولتها ممتاز. انا دايرك مع الصباح ما تتناول لي بلح، البلح ده دار تتناوله يتناول لي بعض الفطور ما في مشكلة خالص. ليه؟ لانه يا جماعة البلح ده لما نتكلم مع الناس دايما عندهم مشكلة معه، إنه البلح ده يا جماعة أكثر من 50% منه عبارة عن السكر. البلح ده ذاته عبارة عن السكر، والآن في بلح اسمه سكر سكر، يعني البلح والعجوة بيزاد عبارة عن السكر يا جماعة، 70 ولا 80% منها سكر أصلا.
2: مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو بروفيسور أشرف محمد بكر منصور، أخصائي الصحة أو اختصاصي الصحة العامة. حتى ملتقى جديد، أحييكم وأنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: راديو دبنجا، راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
4: سامعين الاعزاء، اهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجا. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
5: إذا براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جاوراها تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها ونشكر سعيها بوراها، مما ربنا أنشاها ما باد بغبينا حشاها، حاشا الريبة ما بتخشاها ما قالوا لبس حاشاها، ربنا بالجمال كافاها لما قال غوامة كفاها، المسرورة مي تفاها يا حالات الكلام في فاها، أبدا ما برالة طريضة كل الفي جوار بريدة، هي في فؤادي فريدة كمان علمتني أريدة. ليه ما شكرها؟ مطاوعاني حافظة متعتي وحافظاني، حاوية من الأنوثة معاني، ما حامية من الأنوثة معاني، مهما أبقى مر بالعاني ما بتحسب علي كلية، وتكرم كل منسوب لي، أشفق من جناية علي وأطوع من بناني إلي. إذا صابحتها وماسيتها طعمة ونعمة إن مسيتها، ما قاستني ما قاسيتها، تشكر فضلي كل ما كسيتها. لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي، منها خلاف فغط ما حصلي، بس هاوساني بيقوم صلي. مي شهاية مي طماعة، لقول قالوا مي سماعة، لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة، حشيمة سكوتة من ميلادة، مسكة تنوب بلادة، نضاف ومنظمين أولادة، دايما عندرك فجلادة، مي العزاية دايما سادة، مي الغفشة المغبرة حادة، من لهفانة بوراء المادة اللي البوخة دي موادة، ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوختها المحبوبة، لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوبة.
4: وهذه المساهمة وصلتنا من صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم.
6: الأفراح من شر مواسم تفرح ثغر الليل الباسم، كونك جيت نورت حياتي، وكونك جيت في الوقت الحاسم، اسمي واسمك بينهم قاسم، سر الجيدة ومعنى الإلفة، وماني أكيد في حبك آثم، كوني بحبك حد الريدة، وقلبك لي من حنك قاسم، قبلك كنت براي في الدنيا وحزن الكون متربع جاسم، شد الخطوة علي يا رايع نكشف سر الريضة طلاسم، أصلي بحبك زي ما عارف وحبك كاتب سعدي وراسم. سهير فتح رحمن.
4: وأختم دفتر مشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل، نستمع لمساهمته بصوته.
7: ونوات الوتر والدرها بين الرشمة والمضار تحت ستار من تكوين، وتاه من دار تاني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني، وتوسط ظلام العين ومنشوف رمشة وهبت لحظة حق يدباها ضو في جيدها قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين، حرك ممشى قاصد جرحي فجج نبض لجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانها، شيت النتحة شيت نانين حاوطن الحزن في نمة، كانن فوق يا المبروكة كانن فوق يا المبروكة، من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين، وتململ نغم في خاطري قم داويته في بال سرحة من دبي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين، سقاه الليل على الآلام شق الحسرة أسل عطر الصداها دفين، فيا روح الحكاوي التايها يا روح الحكاوي التايها، في الما قلت من أشعاري شريك الغياب لمتين، يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين، يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع، آه عمري ولا على الحلم ساومت هسه عجيب هسه عجيب تسد الدين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع عمري ولا على الحلم ساومته

0: وكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-0-0-0-4-7-0.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أقول لكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا جرندل الأطفونا
1: ودمانا جندلي. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: في شهرين الماضي ديل سمنار يعني زي أصابت حالة كده بتاع زايدات، بدت من الغرة ورا شريكي سمنار، تمام، بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي، تمام، يعني أعمار محددة، متوسط لحد يعني الثانوي، ممكن أولى تانية كده في الحدود دي، تمام. الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط، يعني حالات بسيطة في الأولاد، يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين اثنين لأولاد، تمام. في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد، كويس، لأنه الحالات بتجي مستعجلة، إزالة طارئة للزايدة، هي بتشخص تنعمل فحوصات صورة، تمام، بيكون تجرون العملية في بعض الغرة، يعني كده حصل إنه تكافل أو على ما حطيت دخل دور بتاع منظمات أو بعض الخيرين إنه اجتمعوا وعملوا جروبات وحاولوا انه خففوا على كاهل المواطن الاسعار بتاعة العملية، اللي اقصد الفحوصات للصورة. العملية كانت في المستشفى الكبير، يتم اجراءها مجانا يعني، ففي حالات ما بتقدر انها تصبر لانه الحالات كانت كثيرة شديد. فانت كوالد مثلا طفلة او طفل، تمام، بتحاول انك تمشي على المستوصفات الخاصه، المستشفيات الخاصه، فهناك بتنصدم بالاسعار الخياليه، سعر العمليه ما بين 700 ل 800 احتمال يزيد، تمام، غير سعر الكرتونه على سعر الغرفه، تمام، يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000، تمام. يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة، يعني كانت نقول من غرية لغرية، وصلت الحالات داخل سنار، تمام. يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرة سنار، لأن انت ما بتكون خادي، تمام، احتياطاتك لأنه كده عملية، خادي احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده، ويبدأ تنصدم انه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 او كمو 60,000، تمام، كويس. عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 او اكتر، كويس. غير انه مثلا انت لو اصلا كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغير العملية في المستشفى، تمام، مجانا. لو حالتك صعبة وما قدرت نوصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة، فبتحاول انك شنو لان زايدة ما بتستحمل، فبتحاول انك تمشي مستشفى خاصة، بتصدم بالأسعار، احتمال انت تكون مواطن بسيط، يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم. اما بالنسبة لوضع الصحة، تمام، نقول ان احنا هسي بيضة عبارة عن تجارة بجد، يعني انه بتاجروا بمرض الناس، كويس، ارتفاع خيالي في الادوية، في الفحوصات، في جار قرف ترقيت تمام. فحص الملاريا حاليا واصل ل 7000 تمام. يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط يعني اضعف حاجة انك تفحص يعني دي قلة مرض يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا ل 7 دي احلى مكان يعني اعلى معمل. في معامل ممكن تفحصه ب5 كده في الحدود دي ب6 تمام. لكن حاليا هو واصل لحد 7000 تمام. ده فحص الملاريا. العلاجات ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة. يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12 لان دي دواء بتحبوها بتعتقد. انا كنت باخده ب12 السعر ماشي في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22000 تمام. دي في فترة قصيرة يعني مثلا نقول الشهر الفات يعني بدأت الشهر الفات شهر 8 يعني. طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا هاول الوجبتين دي ممكن تكاليف في حدود 50 أو أكثر وممكن أقل يعني في الحدود دي يعني على حسب الاستطاعة استطاعتك يعني الوضع هو صعب يعني شديد يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين والمرتبات ضعيفة يعني ما بتكفي لحاجة يعني.
1: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا جرندل لفونا ودمانا يا موصلني زرات وصلني وهاش بس اسني بك هداب من قديه انت تكب داسني. راديو دبنجا كستان هداب من قديه.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا يقدم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كندكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحجم استخدامات السلاح، بحجم نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آلياته المتبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في انه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground on the ground، يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني يعني كمية المدن اللي ضربت، كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف للحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: لأن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط ل أي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة.

0: بجد تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا هسه القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي هسه المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويسة جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
1: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
0: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاعتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
1: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين، خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
0: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حصل الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنهم يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات.

0: فده طبعا اكيد بيحد من قدرتهم في انهم يصلوا هناك، لانه ما بتتوفر ادوات بتاعت حمايه للصحفيين والصحفيات.
1: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
0: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسه على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، بتخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين، يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جامد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخدة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
2: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبي.
1: طيب مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور البروفيسور أشرف محمد بكر منصور، اختصاص الصحة العامة. والحقيقة الصحة العامة الآن بقت أصبحت يعني واحدة من الاهتمامات بتاعت المجتمعات الناهضة والمجتمعات السائرة في طريق النمو، باعتبار أنه الصحة العامة هي الركن الأساسي اللي بتقوم به أو بتقوم عليه الحياة وتتركز عليه. ونحن في هذه السنة نتحدث عن يعني نستمع لإفادات من دكتور أشرف حول التغذية الخاطئة أو التغذية الصحيحة وعلاقتها بالأمراض المزمنة مثل السكري مثل الضغط. دكتور، الناس بقول لك والله يا أخي، يعني كان نشر قبل فترة برنامج اسمه الطيبات، برنامج الطيبات، والناس انهالوا عليه وكده، ولكن البرنامج ده يعني لاقى ما لاقى من الهجوم من الأطباء ومن الاختصاصيين كده. القلينا الإضاءة حول التغذية الصحيحة ذاتها أصلا للأمراض المزمنة.
2: طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة أشكر الأستاذ محمد صالح ضلع ياسين في برنامج المتميز الديوان، وطبعا الواحد بيكون سعيد جدا انه يكون مع استاذ محمد صالح لانه متميز، رجل عنده عمق شديد في الثقافه السودانيه، وايضا البرنامج الديوان له اثر كبير في تغيير الحياه السودانيه، وانه الناس نستطيع من خلاله ان نعيش حياه صحيه كامله وثقافيه مكتمله جدا. طيب واحده من الحاجات المهمه جدا انه احنا حياتنا اصلا معظم الامراض، اذا تكلمنا عن انه امراض اسباب جينات، ودي بتمثل يمكن 25%، و 75% من الامراض اللي احنا بيصاب ناتجه من الاكل بتاعنا اصلا يعني. فمن هنا بيجي انه اهتمامنا بالاكل بيمنعنا، وبالذات الامراض المزمنه. الامراض المزمنه سبب الاساسي هو التغذيه اصلا، فاذا كانت التغذيه بتاعتنا سليمه معناه احنا بنتفادى هذه الامراض المزمنة. ونقول أمراض مزمنة نتكلم عن السكري، نتكلم عن الضغط، نتكلم عن السرطانات، دي كل أمراض ناتجة من طبيعتنا في التغذية. فده النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه إحنا أصلا ربنا سبحانه وتعالى جاب المكونات الغذائية زي ما هي، وتدخلنا إحنا في المكونات الغذائية حولناها من مواد كانت مفيدة للجسم لمواد بقت مضرة للجسم. وأدي مثال على الحكاية دي، لما نتكلم عن الدقيق مثلا، الدقيق اصلا فيه الياف اصلا، نتكلم عن الحبوب الكامله، لما نتكلم عن القمح حبه كامله، نتكلم عن الدخون حبه كامله، نتكلم عن الزرع حبه كامله، احنا قمنا ازين الحبوب الكامله، فبيجينا بناكل الرغيف وكل منتجات الدقيق، يعني كل منتجات الدقيق، رغيف، بسكويت، الحاجات دي كلها منتجات احنا ناتجه من الدقيق اللي احنا ازين منه الالياف. طيب أنا نقطة بس داير المستمع الكريم يركز معي في حتة نقطة أساسية، إنه ربنا سبحانه وتعالى نظم السكر وامتصاص السكر بالألياف، فأي مادة أنت شلت منها الألياف بيكون امتصاص السكر سريع، ده بيؤدي إلى إنه إنتاج ارتفاع السكر في الدم بارتفاع جنوني، بناء عليه بيتم إنتاج الإنسولين بكمية كبيرة جدا، وده سبب الرئيسي في انه الاسباب الامراض السكر، دي واحده من الحاجات اللي احنا يعني سبب رئيسي فيها. حاجه ثانيه السكر يا جماعه، السكر اصلا الشيء الطبيعي انه السكر ده موجود في الفواكه، ولانه الفواكه ايضا فيها الياف فبحصل امتصاص السكر منتظم لانه فيه الياف، لما نشيل الالياف ونبدا نستعمل السكر معناه احنا برضو بنعمل نفس العمليه. انه اول حاجه لازم نفهمه انه النشويات عباره عن سكر، يعني نتكلم عن النشويات معناها سكر، ولما نتكلم عن السكر ذاته عباره عن سكر، السكر بس فيه جلوكوز وفركتوز والنشويات فيها جلوكوز، دي نقطه برضو اساسيه بالنسبه للناس، عشان الناس يفهم، يعني انت اذا اكلت عصيده معناه اكلت سكر، يعني لازم تكون مستوعب انك انت اكلت سكر. دي حاجه اساسيه احنا نركز على. ماده ثانيه برضو انا بنستخدمها هي الزيوت. الزيوت دي برضو يا جماعه برضو لازم نستوعب انه الزيوت دي برضو اشكاليه اساسيه بالنسبه للجسم الانسان، الزيوت النباتيه بالذات. لأن الزيوت النباتية لما يتم استخلاصها بيبقى المواد الغذائية فيها أصلا اتشالت كلها برا يا جماعة. دي برضو نقطة أساسية نركز عليها. الحاجة الأخيرة برضو الملح. الملح هنا برضو بنستعمل، إذا لاحظنا إحنا في حياتنا اليومية بنستعمل كمية بتاعة أملاح زايد جدا. ده برضو محتاج إنه إحنا ننظم كمية الأملاح اللي بنستهلكها تماما.
1: والله كان ظهر نظام الطيبات يمكن يكون عمل رجة شديدة جدا في العالم، والناس يتناولوه وكده. فكده نسمع انت رايك شنو في نظام الطيبات اللي اعلنوا اعلن في العالم وكده، يعني ومجموعات ضخمة جدا من الناس كانوا متبعينه، لكن الان شايف الناس ابدا فيه بعض الملاحظات. فانت كده كناحية فنية كده تقييمك وتقديرك للطيبات ده شنو، برنامج الطيبات؟
2: طيب نظام، اذا تكلمنا عن نظام الطيبات دار اقول انه نظام الطيبات ده ممكن نقسمه لمجموعتين. في مجموعه يا جماعه في معلومات هي صحيحه في نظام الطيبات، وفي معلومات غير صحيحه في نظام الطيبات وليها اثر كبير. انا اضرب مثال على اهم حاجه فيها السكر. هو ذكر انه السكر في نظام الطيبات انه السكر ما فيه مشكله اصلا، في حين انه الحاجه الاساسيه اللي لازم نستوعبها انه السكر ده السبب المرض السكري، والسكر ده ذاته نفسه سبب الضغط. ناس الضغط ذاته بيرفع الضغط بتاعهم هو السكر اصلا، فبيبقى هو السكر ذاته واحده من الامراض المزمنه. ليه؟ لانه السكر من الحاجات الاساسيه للناس اللي يستوعبوها انه السكر اصلا زي ما ذكرنا انه انت الالياف هو المنظم للسكر اصلا، امتصاص السكر. يعني انت لما تاكل اي حاجه فيها الياف زي انا ما ذكرت ليه، تاكل اي حاجه فيها الياف بيخلي امتصاص السكر بسيط، معناه انتاج الانسولين بيكون اقل والجسم يستطيع انه يمشي. طيب يعني السكر ده لما يكون بكمياته الكبيره معناه بيحصل له تخزين. السكر ده نفسه بيسبب الامراض برضه، بيرفع لنا الضغط. ليه؟ لانه السكر لما يبقى بكميه الجسم بيقوم بحدث الصوديوم. ده واحد. في نظام الطيبات ايضا تحدث انه البيض مضر في واكل الفراخ. الحاجتين الاثنين دول يا جماعه مفيدات جدا جدا. البيض مفيد جدا خالص خالص، بديك العناصر وبديك فيتامين اي بالذات وبروتينات وما في اسباب اصلا. وكل الدراسات، انا بتكلم عن دراسات علميه يا جماعه، دراسات علميه بتتكلم عن البيض انه مفيد، دراسات علميه بتتكلم عن لحم الفراخ انه مفيد. لانه اول حاجه برضو النقطه الاساسيه، الناس مرات بيتكلموا انه والله الموضوع ده فيه هرمونات، والفراخ حتى الفراخ اللي بيكون في 35 يوم ده ما فيه هرمونات يا جماعة. الفراخ اللي في 35 يوم بيكبر لأنه السلالات دي طوروا هذه السلالات، سلالات تم تطويرها وبيجيبوا فرخة متميزة مع تانية. بعد 60 سنة هم وصلوا للنتيجة إنه الفرخة دي تصل ل60، لكن ما بيستخدموا أي هرمونات في التغذية بتاعتها، ولأنه الهرمونات أصلا هي غالية ذاتها أصلا. يعني الهرمونات ذاتها بيستخدموها بتاع إذا قادرين يستخدموها ذاتها غالية. عشان كده أنا أقول للناس حتى الفراخ الموجود في الاسم ده ما موجود لأنه فيه اسم، بس لأنه الفراخ ده بالتغذية بتاعته هم عاملين تغذية خاصة، ولأنه بيعيش ل30 بيعيش ل24 ساعة بيكون بياكل. إذا نظام الطيبات والصحي سبب مشاكل للناس يا جماعة، لأنه بيزادوا. بعدين قالوا والله السجائر برضو ما مضر. والسجائر انت عارفين، كل الناس عارفين، كل الدراسات اللي اتعملت ان السجائر ده النيكوتين مضر بالصحة. عشان كده انا داير اقول للناس برضو رسالتي للناس، انت لما تسمع السوشيال ميديا لازم تسمع لأكثر من أخصائي مختص عشان تعرف انه الحقيقة العلمية، لكن ما تسمع لشخص واحد وبناء عليه تقيس قرارك في التغذية اصلا. فده النظام بتاع الطيبات.
1: دكتور في تقديرك شنو الطريقة المثلى والصحيحة للتغذية؟ يعني مثلا هسه انا جيت كسوداني مثلا، السودانيين عندهم ممارسات يعني احيانا تحسب انها ممارسات خاطئة في التغذية. الطريقة المثلى شنو يعني، حتى بالذات للناس اللي عندهم الأمراض المزمنة دي، يعني سواء كان الضغط، السكري، أمراض القلب، التغذية الصحيحة شنو يعني؟ نبدأ كيف الوجبة، نبدأها كيف في اليوم، نأكل شنو مثلا بين الوجبة والوجبة، يعني نتناول شنو كده، نسمع رأيك الفني في الحتة دي.
2: طيب والله ده سؤال رائع جدا وجميل جدا ومهم جدا للناس، واحنا حقيقة الرسالة الأولى احنا دارين نغير نمط الأكل عندنا. يعني أنا أتذكر إنه حسي أنا جيت السودان وقاعد في الريف، يعني حسي يمكن كنت في الشمالية وفي الريف، ودهش الطريقة بتاعت الناس اللي بيبدأوا اليوم. احنا بنبدأ يومنا دائما خطأ يا جماعة، يعني انت بديت يومك صليت صلاة الصبح، تبدأ تشرب الموية بتاعتك. لما نجي نشرب دائما بنشرب الشاي بالسكر، يا بسكويت يا رغيف يا واحدة من المخبوزات أصلا، وده خطأ، أول خطأ بنرتكبه. يعني انت صحيت من النوم معناه كنت صايم أقل حاجة 7 ساعات، معناه انت 7 ساعات ده زي ما بنقول انه الجسم بتاعك على الأقل إذا ما بدأ حرق الدهون بيكون استهلك السكر المخزن في الجسم اصلا، تمام. ولذلك انا بفتكر انه اول ما تصحى ما ترفع الانسولين، ده النقطه الاساسيه اللي انا داير اقولها لاي شخص، انه انت اول ما تبدا يومك ما ترفع الانسولين عالي. اول ما تبدا يومك اشرب المويه، اذا شربت شاي او لبن لكن من غير سكر، ده واحد. اثنين يا جماعه، ما نبدا بالبسكويت. البسكويت والرغيف، يعني أنا مرات الواحد الصباح يقول لهم شجيب رغيف من الفرن يبدأ يومه طوالي يأكل الرغيف، لا ما صح، لأنه الرغيف والاسمه بيرفع السكر طوالي. إذن أنت بدل الجسم كان شغال بحرك أنت رفعت السكر، وبديت أنه الجسم بتاعك بيزاد ناس الضغط وناس السكري. طيب أنا بقول أفضل حاجة أنه إحنا لما نبدأ يومنا نبدأ بواحدة من الحاجات المكسرات. يعني انت اذا عندك مكسرات خلص مكسرات، نقول والله لانه هنا في السودان السمسم ده متوفر لكل الناس. السمسم ده شيل لك ملعقتين بتاع السمسم كله مع الصباح، الملعقتين بتاع السمسم دي مع الصباح بتديك، يعني السمسم ده بيزاد من الحاجات اللي فيها دراسات. لما نتكلم عن 17 فيتامينز بنلقى 16 منهم دي الموجودات في السمسم، نتكلم 13 من الاملاح بنلقاها موجوده في السمسم. السمسم ده ذاته فيه كل الأملاح اللي تكلمت عنها دي، فيه ألياف، فيه دهون، فيه بروتينات. إذا السمسم لما تبدأ وإنت بديت أديت جسمك غذيت جسمك أول حاجة بالأملاح والفيتامينز والألياف. طبعا في ميزة برضو، إنت لما تكون بديت بالألياف إنه اليوم الألياف دي لأنها في جزء بتتحضم وجزء ما بتحضم أصلا يا جماعة، فبيبقى الجزء ما بتحضم من الألياف بخليك إنت شبعان طول اليوم، تمام. حاجة تانية برضو أركز على الألياف دي عشان برضو الناس ينتبهوا إنه الألياف بتحميك من السرطان. يعني أنت لما تأكل ألياف خضروات، كل ألياف معناها خضروات، نتكلم عن الألياف الحبوب الكاملة، يعني أنت أكلت القمح زي ما هو، ولا أكلت الدخن زي ما هو، ولا أكلت الشوفان زي ما هو، اللي فيه ألياف دي كلها بتكون جزء منها بتحضم، جزء منها بتحضم بيكون قاعد في المعدة، بتحميك من سرطانات، بالذات سرطانات الأمعاء الغليظة وسرطان المستقيم. نقطة تانية مهمة جدا في الألياف يا جماعة، إنك بتخليك تتخلص من السموم، لأنه الجسم لما يتخلص من السموم بيتم إفراز السموم في الصفراء، المادة الصفراوية، بيتم إفراز السموم في المادة الصفراوية في الأمعاء. إذا ما لقت ألياف، الألياف حتقوم تمتص السموم وبتطلع مع البراز، لكن إذا ما لقت ألياف بيتم تاني امتصاص هذه السموم للمرة الثانية. دي بيبقى برضو واحدة من ميزات الألياف. الألياف زي ما ذكرت إنه بتخليك نفس الحكاية، بتخلي امتصاصك اللي بينظم امتصاص السكر. الألياف دي زي حبوب السكر يا جماعة، يعني الزول بيبدأ الوجبة بتاعته بالسلطة، وده دائما أقول الكلام ده لكل الناس، عندك مرض أمراض مزمنة ما عندك أمراض مزمنة، أبدأ وجبتك بالسلطة. والسلطة دي لما أقول معناه صحن بتاع سلطة، يعني أي زول يكون عنده صحن بتاع سلطة قدامه، أكلت الصحن بتاع السلطة بعده بروتينات. إذا كان أصل الوجبة دي فيها لحوم، أي نوع من أنواع اللحمة، تاكل البروتين ده رقم 2، بعد ذاك تاكل الوجبه بتاعتك العاديه، عصيده، كسره، او اي حاجه بالرغيف. لكن تبدأ لي بالسلطه ده زي انت بلات الحبوب بتاعك. الترتيب ده ذاته يا جماعه عشان الناس يكونوا ركزوا معي، ده بتكلم عن ابحاث يا جماعه، دي ابحاث علميه اتعملت تماما. الترتيب بتاعك اللي انت اكلت السلطه دي في الاول ما قطعه واحده، السلطه دي معناه صحن سلطه انت اكلته او ربع صحن سلطه اكلته، بعده اكلت بروتين، بعدها جيت اكلت النشويات. الترتيب ده عباره زي وزي حبه انت حبه السكر المنظمه للسكر. ولذلك الناس الهسي عندهم سكر ولا عندهم ضغط، ده مهمات جدا انه يتعامل بالطريقه دي، لانه في ناس الان يتعافوا من الحكايه دي. ليه؟ لانه الترتيب ده، ده واحد. الصباح ده زي ما قلت لكم انت في حاجات مهمه جدا، انه والله كوبايه الشاي دي شبه ملعقتين بتاع سمسم ممتاز. حاجه ثانيه انا حاسس والله حاسس بقيت ملتزم بها ذاته تماما، يا اخي البقوليات خليها كلها مسلوقه. البقوليات لما نتكلم عن البقوليات نتكلم عن الكبكبيه، نتكلم عن العدسيه، نتكلم عن الفاصوليا، نتكلم عن اللوبيا، يا اخي مع الصباح انت مع الصباح دي تكون مسلوقه تاكلها مع الشاي بتاعك، تمام ممتاز جدا. او اكل برضو حاجه مسلوقه، المسلوقه شنو؟ برضو الحبوب الكامله. الدهون ده لما تكون انت سلقته مع الصباح وانت اكلته بتكون شبعان واديت جسمك كله الاشياء، دخون القمح الزورة دي كل مع بعض، المكسرات فول السوداني الفول اسمه ده كل مع بعض، اللوز الجوز دي كل مع بعض، كل المكسرات دي انت برضو مع الصباح تناولتها ممتاز. انا دايرك مع الصباح ما تتناول لي بلح، البلح ده دار تتناوله يتناول لي بعض الفطور ما في مشكلة خالص. ليه؟ لانه يا جماعة البلح ده لما نتكلم مع الناس دايما عندهم مشكلة معه، إنه البلح ده يا جماعة أكثر من 50% منه عبارة عن السكر. البلح ده ذاته عبارة عن السكر، والآن في بلح اسمه سكر سكر، يعني البلح والعجوة بيزاد عبارة عن السكر يا جماعة، 70 ولا 80% منها سكر أصلا.
1: مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو بروفيسور أشرف محمد بكر منصور، أخصائي الصحة أو اختصاصي الصحة العامة. حتى ملتقى جديد، أحييكم وأنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان
0: راديو دبنجا، راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
4: سامعين الاعزاء، اهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجا. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
5: إذا براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جاوراها تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها ونشكر سعيها بوراها، مما ربنا أنشاها ما باد بغبينا حشاها، حاشا الريبة ما بتخشاها ما قالوا لبس حاشاها، ربنا بالجمال كافاها لما قال غوامة كفاها، المسرورة مي تفاها يا حالات الكلام في فاها، أبدا ما برالة طريضة كل الفي جوار بريدة، هي في فؤادي فريدة كمان اللي علمتني أريدة. ليه ما شكرها؟ مطاوعاني حافظة متعتي وحافظاني، حاوية من الأنوثة معاني، ما حامية من الأنوثة معاني، مهما أبقى مر بالعاني ما بتحسب علي كلية، وتكرم كل منسوب لي، أشفق من جناية علي وأطوع من بناني إلي. إذا صابحتها وماسيتها طعمة ونعمة إن مسيتها، ما قاستني ما قاسيتها، تشكر فضلي كل ما كسيتها. لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي، منها خلاف فقط ما حصلي، بس هاوساني بيقوم صلي. مي شهاية مي طماعة، لو قول قالوا مي سماعة، لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة، حشيمة سكوتة من ميلادة، مسكة تنوب بلادة، نضاف ومنظمين أولادة، دايما عندرك فجلادة، مي العزاية دايما سادة، مي الغفشة المغبرة حادة، مي اللهفانة بوراء المادة اللي البوخة دي موادة، ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوخة المحبوبة، لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوب.
4: وهذه المساهمة وصلتنا من صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم.
6: الأفراح من شر مواسم، تفرح ثغر الليل الباسم، كونك جيت نورت حياتي، وكونك جيت في الوقت الحاسم، اسمي واسمك بينهم قاسم، سر الجادة ومعنى الإلفة، وماني أكيد بحبك آثم، كوني بحبك حد الريدة، وقلبك لي من حنك قاسم، قبلك كنت براي في الدنيا وحزن الكون متربع جاسم، شد الخطوة علي رايع نكشف سر الريدة طلاسم، أصلي بحبك زي ما عارف وحبك كاتب سعدي وراسم. سهير فتح رحمن.
4: دفتر مشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل، نستمع لمساهمته بصوته.
7: ونوات الوتر والدرها بين الرشمة والمضار تحت ستار من تكوين، وتاه من دار تاه هاني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني، وتوسط ظلام العين ومنشوف رمشة وهبت لحظة حق يدباها ضو في جيدة قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين، حرك ممشى قاصد جرحي فجج نبض لجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانها، شيت النتحة شيت نانين، حاوطني الحزن في نمة كان فوق يا المبروكة، كان فوق يا المبروكة من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين، وتململ نغم في خاطري قم داويته في بال سرحة من دبي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين، سقاه الليل على الآلام شق الحسرة أسل عتر الصدا هدفين، فيا روح الحكاوي التايها يا روح الحكاوي التايها، في الما قلت من أشعاري شريك الغياب لمتين، يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين، يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع، آه عمري ولا على الحلم ساومت هسه عجيب تسد الدين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع عمري ولا على الحلم ساومت.

0: وكده وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى. دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبروا قرنبل الأدمونة
1: ودمانة قنبلي. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: في شهرين الماضي ديل سنار زي يعني زي أصابت حالة كده بتاع السيدات، بدت من الغرة ولا شريك سنار، تمام، بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي، تمام، يعني أعمار محددة، يعني متوسط لحد يعني الثانوي، ممكن أولى تانية كده في الحدود دي، تمام. الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط، يعني حالات بسيطة في الأولاد، يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين اثنين لأولاد، تمام. في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد، كويس، لأنه الحالات بتجي مستعجلة، إزالة طارئة للزايدة، نيابة الشخص تنعمل فحوصات صورة، تمام، بيكون تجرون العملية. في بعض الغرة يعني كده حصل إنه تكافل أو على ما حطيت دخل دور بتاع منظمات أو بعض الخيرين إنه اجتمعوا وعملوا جروبات وحاولوا انه خففوا على كاهل المواطن الاسعار بتاعة العملية، اللي اقصد الفحوصات للصورة. العملية كانت في المستشفى الكبير، يتم اجراءها مجانا يعني، ففي حالات ما بتقدر انها تصبر لانه الحالات كانت كثيرة شديد. فانت كوالد مثلا طفلة او طفل، تمام، بتحاول انك تمشي على المستوصفات الخاصة، المستشفيات الخاصة، فهناك بتنصدم بالاسعار الخيالية، سعر العملية ما بين 700 لـ 800 احتمال يزيد، تمام، غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة، تمام، يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000، تمام. يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة، يعني كانت نقول من غرية لغرية، وصلت الحالات داخل سنار، تمام. يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرة سنار، لأن أنت ما بتكون خاتي، تمام، احتياطاتك لأنه كده عملية، خاتي احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده، فبدأ تنصدم انه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 او كمو 60,000، تمام، كويس. عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 او اكتر، كويس. وغير انه مثلا انت لو اصلا كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغير العملية في المستشفى، تمام، مجانا. لو حالتك صعبة وما قدرت انو الصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة، فبتحاول انك تنو لان زايدة ما بتستحمل، فبتحاول انك تمشي مستشفى خاصة، بتصدم بالاسعار، احتمال تكون مواطن بسيط يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم. اما بالنسبة لوضع الصحة، تمام، زي نقول ان احنا هسي بيضة عبارة عن تجارة بجد، يعني انه بتاجروا بمرض الناس، كويس. ارتفاع خيالي في الادوية، في الفحوصات، في بتاع غرف ترقيت تمام. فحص الملاريا حاليا واصل لسبعة ألف تمام. يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط يعني اضعف حاجة انك تفحص يعني دي قلة مرض. يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا لسبعة. دي احلى مكان يعني اعلى معمل. في معامل ممكن تفحصه بخمسة كده في الحدود دي بستة تمام. لكن حاليا هو واصل لحد سبعة ألف تمام. ده فحص الملاريا. العلاجات ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة. يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا بعشر ممكن تاني يوم تلقاها باثناشر. لان دي دواء بتاع حبوب بتعتقد انا كنت باخده باثناشر. السير ماشي في زيادة في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22000 تمام. دي في فترة قصيرة يعني مثلا نقول الشهر الفات يعني بدأت الشهر الفات شهر 8 يعني. طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا هاو الوجتين دي ممكن تكاليف في حدود 50 أو أكثر وممكن أقل يعني في الحدود دي يعني على حسب الاستطاعة واستطاعتك يعني الوضع هو صعب يعني شديد يعني زي ما عارف أغلب المواطنين هم موظفين عاديين والمرتبات ضعيفة يعني ما بتكفي لحاجة يعني.
1: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجة دبنجة يا موصلني زرات وصلني وهاش بس اصلي بك هداب من قديه انت تكب داسني راديو دبنجه كستان هداب من قديه.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابه عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البدايه. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجة معك ومنك وليك.
3: راديو دبنجة يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة الحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحجم نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على العرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن إنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في انه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة والمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي اتضربت كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو, أو, أو, أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهيمة لما نقول منظر النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية استهدفت النساء استهدفت الشباب استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان لأنها هي بتتابع هي بتلتقط الأخبار هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض ولا استخدم كلمة تسوية استخدم كلمة التفاوض عدم الإفراط من العقاب لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح ولا بد أن تصرهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات. وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة من واقع متابعتك إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان طبعا دي خطوة يعني مرحب بها خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حاسة بجد تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا هسه القرار ده

0: المر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحصة المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا. إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن بشكل إضافة كويسة جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف. لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
1: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
0: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية. بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاعتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
1: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين، خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوثق الجرائم؟
0: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حصل الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنهم يواصلوا عملهم في مناطق القتال. وحتى الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفيين، حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بيحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
1: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
0: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية

0: في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسه الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو لبنان. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية.
1: المزاعم وهذه التقارير لن يكون لها قيمة ما لم يكن هناك تحقيق مستغل وشفاف.
0: لو ثبت أنه فعلا السودان أو الجيش السوداني استخدم سلاح كيميائي،
1: أي جريمة يجب أن تواجه العقوبة.
0: هل نحن أمام عراق جديد؟ ملف الأسلحة الكيميائية في واجهة المشهد السوداني من جديد، اتهامات خطيرة وتحركات دولية متسارعة، وبين الدعوات إلى التحقيق والمحاسبة والتحذيرات من توظيف الملف سياسيا تتصاعد التساؤلات، هل ستفتح هذه القضية فصلا جديدا في الأزمة السودانية وتزيد الضغوط الدولية على السودانيين، أم أنها ستبقى في إطار الاتهامات؟ وهل هناك أدلة كافية تدعم هذه الاتهامات في هذا الملف الذي قد يقود إلى تدويل أكبر الأزمة السودانية؟ ولماذا عاد الحديث عنه بقوة في هذا التوقيت؟ للحديث حول هذه القضية نرحب بضيفنا العميد الدكتور جمال الشهيد، الخبير الاستراتيجي والمتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية. أهلا وسهلا بك دكتور جمال.
1: أنا تحياتي لك أستاذ ندى ولكل المشاهدين والمستمعين الكرام في القناة الألمانية.
0: دكتور، ماذا نعرف عن ملف الأسلحة الكيميائية؟ ما الذي نعرفه حتى الآن على الاتهامات الموجهة للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية؟
1: نعم، بدأت هذه الاتهامات مع بداية هذا الحرب، ويعني هو هذا الملف قديم يعني في السودان تاريخيا، له تاريخ قديم منذ ضربة مصنع الشفا وفي العام 99، ويعني يمكن كل مرة يتصاعد هذا الملف وينحتر كل ما كان هنالك يعني ضرورة إلى ذلك. ونعتقد أن في هذه الحرب الدائرة حاليا في السودان والتي بدأتها ميليشيا الدعم السريع في 15 من أبريل من العام 2023، يمكن هذه الحرب كان مقرر لها أن تكون يعني لديها نتائج سريعة جدا خلال 6 أيام، أن يتم انقلاب عسكري سريع من قبل ميليشيا الدعم السريع. ولكن تفاجأت هذه الميليشيا بمقاومة قوي جدا من الجيش السوداني، وبعد ذلك يمكن يعني دخلت القوات التي تحالفت مع الجيش السوداني والمقاومة الشعبية، كل ذلك يعني جعل هذا الانقلاب غير ممكن في التوقيت الذي وضعته الميليشيا. وكانت هنا هذه الحلقة الأولى، وبعد يمكن إخراج هذه الميليشيا من الخرطوم ويعني من الولايات الشرقية جهة الحرب إلى حلقة أخرى من الحلقات.
0: الدكتور، يعني الملف بتاع الأسلحة الكيميائية التهامات ظهرت بسبب إخراج الميليشيا من الخرطوم، يعني بدأ الملف هنا أنت زي ما قلت، فيعني الجديد شنو في الملف ده؟ يعني
1: نعم، هذا الملف تلاحظ أنه ملف يعني يأتي ويتصاعد كل ما كانت هناك انتصارات للقوات المسلحة وكل ما كانت هنالك تقدمات للقوات المسلحة السودانية على خصمها الميليشيا الدعم السريع، كل ما ظهر هذا الملف. ويمكن في نفس هذا التوقيت من العام المنصرم كان قد أيضا ظهر ادعاءات بأن هنالك أسلحة كيميائية وأن هنالك مخازن وما إلى ذلك. وقبل يومين يمكن ظهرت أيضا مزاعم أخرى خلال الصحف الأمريكية يعني تناولت هذا الموضوع بقوة، أن السودان يمتلك أسلحة وأن لديها أدلة ضامغة على تورط السودان في استخدام أسلحة كيميائية. وهذه يمكن لاحظنا يعني هذا التوقيت يأتي مع الهزائم المتلاحقة والانتصارات المتكررة للجيش السوداني على الميليشيا الدعم السريع، مما يؤكد على أن هنالك تقاطع مصالح وأن هنالك تبني لهذه الميليشيا، وكأنما هذا الملف الآن يعني في صالح ميليشيا الدعم السريع ويعني خصما على الجيش السوداني على تقدمات وعلى انتصارات.
0: نعم يا دكتور، يعني انت تكلمت انه الملف ده ما جديد، يعني كان ظهر 2024، والملف ده اقدم كمان، يعني من اتهامات كانت وجهت في الجيش السوداني في زمن ده في دارفور يعني في جبل مرة يعني. لكن الان يعني الادله المنشوره في الصحف الامريكيه او بتتكلم عنها، يعني الى مدى يعني مستوى الإثبات، وهل محتاجة إلى تحقيقات مستقلة إلى فحوصات مخبرية، إلى مدى قوة هذه الأدلة يعني وأهميتها كانت في التحقيقات؟ يعني
1: هذا سؤال جيد ومهم أشرف عليه. في واقع الحال أن هذه المزاعم التي تأتي عبر الصحف كانت ليست كافية لإثبات أن السودان يمتلك أسلحة كيميائية، هذه مجرد يعني أقوال على الصحف وهكذا يعني، ولكن يعني تضبح الحقيقة ماثرة، لأن هذه الادعاءات خطيرة وهذه المعلومات خطيرة جدا، لأنها تدخل السودان في يعني مآدق أخرى مع المجتمع الدولي وتعرض للمحاسبة بواسطة القانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية. ولذلك أعتقد أن يعني هذه المزاعم وهذه التقارير لن يكون لها قيمة ما لم يكن هناك تحقيق مستغل وشفاف لأجل الوصول إلى هذه الحقائق. نحن يعني في السودان ليس لدينا، أنا يمكن لدي تجربة 35 عام في الجيش السوداني، ضابط في الجيش السوداني، يعني الجيش السوداني بحكم عقيدته وبحكم تقاليده يعني لم أرى ولم أسمع على الإطلاق أن هناك أسلحة كيميائية. لدينا وحدة، هذه الوحدة في الجيش السوداني هي وحدة أنظمة الدفاع ضد أنظمة الدفاع الشامل، الدفاع عن الأسلحة الكيميائية فقط، هي للوقاية وليست هنالك أسلحة هجومية تستخدم في الجيش السوداني. لذلك هذه عن تظل مزاعم وتظل أغوال صحف ما لم تتبع بتحقيق
0: نعم، لكن
1: شفاف ومستغل بجهات نعم مستغلة ومختصة،
0: لكنهم عندهم شهادات، يعني كلنا شاهدنا يعني لما ظهرت المزاعم في 2024 الجيش السوداني كان رد يعني على هذه المزاعم.
1: نعم الجيش السوداني رد على ذلك وقال أنه لا يمتلك أي أسلحة كيميائية، وهذه كان مجرد أغاويل. وأنا يعني أوافق الرأي الجيش السوداني على هذه الأشياء، وبحكم طبيعة هذا التهديد وأنواع التهديد لا يمكن أن يستند يعني أو يبنى على هذه الادعاءات والمزاعم ما لم يكن هناك تحقيق عملي لمواقع هذه الأسلحة التي تم ادعاءها أو مزعمها. يعني من أين أتت هذه الأسلحة، أين كانت، من هم الأشخاص الذين أتوا بها، ولماذا هذه أسلحة أزل مشروعة. لذلك أنا يعني أتوقع أن يعني أن يوافق السودان على هذه الخطوة وأن يأتي تحقيق مستغل من جهات مختصة بعينها تقوم بهذا العمل، ولكن هذه تظل مجرد يعني حتى هذا اللحظة مجرد أغوار صحف، ويعني ليس من العدل وليس من المسؤولية أن تتم محاسبة الدولة أو تثبيت هذا الادعاء ما لم يتبعه تحقيق شفاف يغيب على واقع الحال وعلى أرض الواقع، لأن هذه الأسلحة تترك أثر.
0: نعم
1: لكن أن الأسلحة الكيميائية
0: نعم
1: تؤثر نعم على الإنسان وعلى الحجر وعلى البشر،
0: يعني
1: حتى هذه اللحظة لم تكن هناك بلاغات بهذه المستوى. يعني
0: طيب هل التقارير تتكلم عن وجود السلاح الكيميائي ده وتعرضت له مناطق في مدرمان في بحري في الجيلي، هل ثبت أنهم تعرضوا لمواد كيميائية مثل الكلور؟ هل ظهرت حالات، هل الجيش يعني هل أثبتوا للجيش السوداني أو للسودان الحكومة السودانية أنه الناس دي تعرضت فعلا لمواد كيميائية؟
1: حتى هذه اللحظة لم تكن هناك أي يعني دعات بهذه الكيفية،
0: لكن هم عندهم شهادات. لكن هم يا دكتور بيتكلموا عندهم شهادات عن حالات،
1: إذن فليأتوا بهذه الشهادات، فليأتوا بهؤلاء، فليأتوا بلجنة يعني تغصي حقائق مستقلة تقوم بالتحقيق في هذا الادعاء. ولكن يعني لا يمكن الجزم بأن السودان يستخدم هذه الأسلحة. ودعيني أحدثك أختي أن الكلور هو يعني يستخدم أيضا لأغراض سلمية، الكلور هو يستخدم لتنقية المياه، ويعني هذا معلوم في كل الدول. إذن يعني هناك فرق بين استخدام الكلور في السودان وبين استخداماته لتنقية المياه ولأجل أغراض إنسانية، وكذلك يعني استخدامه لأغراض تضرب الإنسان أو تضرب البيئة. هذه لم تحدث، وأعتقد أن التحقيق هو الذي سيكون الفيصل في هذه الحالة.
0: الملف ده زي ما أنت قلت يعني تكلمنا من بداية الحلقة أنه بدأ في 2025، فالبيفسر العودة بقوة في هذا التوقيت شنو يا دكتور؟
1: العودة جاء هذه المرة جاء بعد يعني هزائم متلاحقة لميليشيا الدعم السريع. احنا نعتقد في تقديرنا لتعريف هذه الحرب انها ليست حرب داخلية، وهنالك اطراف ايضا اقليمية ودولية شاركت في هذه الحرب، ويتضح ذلك جليا من خلال الدعم الخارجي، من خلال الأسلحة الحديثة والمسيرات التي تمتلكها هذه الميليشيا. هذه الميليشيا يعني الجيش السوداني لديه يعني أدلة دامغة على استخدام هذه الميليشيا أسلحة أمريكية وأسلحة بلجيكية ومن دول عديدة. والسؤال هنا من أين أتت هذه الميليشيا بهذه الأسلحة؟ نعلم تمام أن المسيرات هي واحدة من أدوات الحرب المستخدمة حاليا في السودان، وبالتالي يعني هذه المسيرات عادة يعني تتم بين صفقات بين دولة ودولة. ولكن هذه الميليشيا، السؤال كيف حصلت هذه الميليشيا ميليشيا الدعم السريع على المسيرات وعلى هذه الأسلحة الحديثة؟
0: لكن يا دكتور نحن يعني سؤالي ليك كان يعني أنت قلت إنه بسبب التقدم الجيش، لكن ما زال الدعم السريع بيسيطر على مناطق كبيرة في دارفور يعني أو أغلبية دارفور يعني يعني فيعني برغم انه الجيش تقدم في مناطق كثيره في السودان يعني وفي كردفان وبدا، لكن ستيل ما زال الدعم السريع ايضا بيسيطر على مناطق كبيره في دارفور. انت بتقولت انه السبب انه الجيش اتقدم، فده هما ده خلاهم يستخدموا. هل ما ممكن يكون فيه ضغوطات على الجيش للموافقه على الاتفاقيات اللي بتعرضها الولايات المتحده او المبعوث الامريكي؟
1: نعم، هذه حقيقه، اتفق معك أن هناك هذه الضغوطات، كل هذه الضغوطات، لأننا باختصار يعني هذه الحرب منذ أن بدأت هناك انتهاكات جسيمة جدا قامت بها ميليشيا الدعم السريع في حق المواطن السوداني، تصل إلى جرائم الحرب وجرائم جدا إنسانية. تركوا كل ذلك جانبا، ويعني الآن توجه إلى هذه الكيمياء. ولذلك أنا أتساءل أين كان المجتمع الدولي حينما كانت، وأين كانت الصعوبة الأمريكية حينما كانت الميليشيا تقتل وتغتصب وتقوم بجرائم تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. مثال في الفاجر فقط، هناك تقارير أيضا أممية أثبتت أن 6,000 شخص تم قتلهم في يوم واحد في الفاجر يعني، وإلى جانب 15,000 مواطن تم قتلهم في غرب دارفور بما فيهم والي الولاية الوالي خميس البكر. وهناك انتهاكات يعني أينما ذهبت ميليشيا الدعم السريع أينما ذهبت الانتهاكات.
0: نعم،
1: شهادة المواطنين وشهادة المجتمع الدولي وشهادة خبراء مجلس الأمن الدولي. إذن
0: نعم،
1: لماذا انصرف كل المجتمع الدولي عن كل ذلك والآن أصبح يتحدث عن الكيمياء ويتهم الجيش السوداني؟ هذه أعتقد يعني هذه حرب على الجيش السوداني وعلى المواطن السوداني. أعتقد أن هذه هي الضغوطات، ولأن هذا الملف يرتبط دائما بالملف العقوبات عند أمريكا، يرتبط دائما بال يعني هكذا يعني التقدمات وهكذا يعني هذه ذرائع فقط. العقوبات عند أمريكا هي ملف سياسي يستخدم
0: بالحديث يعني بالحديث يا دكتور عن أمريكا، كيف يمكن قراءة توقيت نشر المعلومات الجديدة دي بالتزامن مع التحركات الأمريكية داخل مجلس الأمن وحظر على توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان؟ يعني
1: نعم، أمريكا تحاول أن تدير هذه الأزمة، الأزمة السودانية، من خلال يعني حلقات. كل ما انتهت حلقة وفشلت الحلقة تأتي للحلقة التي تليها. أمريكا كانت تتحدث عن هدنة إنسانية في السودان، وهذه الهدنة تم رفضها من قبل الجيش السوداني قبل حتى الشعب السوداني، ويعتقدوا أن ذلك هي مجرد جراء القصد منه مقاطعة انتصارات الجيش السوداني وانتصاره على ميليشيا الدعم السريع. هناك جهات بعينها تحاول أن تبغي على ميليشيا الدعم السريع في المشهد السياسي والعسكري السوداني. هذا بالتأكيد يتعارض مع قوة الدولة السودانية ومع المواطن السوداني. وحينما فشلت هذه المساعي بفرض هدنة إنسانية اتجهت أيضا لحلقة أخرى من الحلقات، وهي هذه المزاعم، مزاعم استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية وأسلحة محظورة دوليا. أنا شخصيا على مستوى الشخصي يعني لا أقف تماما ولا أتفق مع كل المزاعم سواء كانت للدعم السريع أو للجيش، لأن ذلك يؤثر على الشعب السوداني، وأنا كمدافع عن الشعب السوداني وعن المواطن السوداني لا أقبل أن يكون هناك أي أسلحة أيا كان موقع. وبالتالي إذن التحقيق المستغل هو السبيل الوحيد لأجل يعني إجلاء الحقيقة فيما يخص هذه المزاعم وهذه الادعاءات. بتقديري أن الذي يحدث الآن هو حلقة جديدة من حلقات التآمر على الجيش السوداني وعلى الشعب السوداني، بل هي ضغوطات على أن يقبل بالمقترحات الأمريكية وعن لا يقبل على المقترحات الأمريكية في السودان كثيرة. ونعلم أن هناك أطماع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في السودان. الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 80 من ثمانينات القرن الماضي استخرجت البترول في منطقة أبو جابرة وفي غرب كردفان، وبالتالي أغلقت هذه الآبار. أيضا هي تمنع وجود قاعدة يعني على البحر الأحمر لروسيا، وكل هذه الآن يعني تدعى لأنها تضغط على الحكومة السودانية من خلال استخدام الميليشيا، من خلال استخدام هذه الضغوطات لأجل القبول بالسياسة الأمريكية في السودان. وبالتالي الشعب السوداني لا يقبل ذلك، وهذه بالتأكيد يعني يعني خروج عن المألوف. السودان يقبل بكل المبادرات.
0: نعم،
1: بكل المبادرات.
0: نعم،
1: ولكن هذه المزاعم هي.
0: نعم يا دكتور، بالحديث عن كل اللي تكلمت عنه ده، هل ده بيحكي ظهور تطور جديد أو تحول في أولويات القوى الدولية تجاه الحرب السودانية يعني؟
1: نعم، هنالك يعني تدخل سافر من المجتمع الدولي، وإلا تحدثت لك عن الانتهاكات. يعني هذه الحرب مرت بمراحل، يمكن مراحل الانتهاكات قبل ميليشيا الدعم السريع في حق الشعب السوداني كانت مشهودة وموثقة، ووثقتها يعني يمكن ميليشيا الدعم السريع ذات نفسها، ووثقتها أيضا يعني تقارير دولية، أفريكا انتليجنس، هيومن رايتس ووتش، يعني حتى خبراء مجلس الأمن أشاروا إلى تقارير أن هناك انتهاكات قامت بها ميليشيا الدعم السريع. ولكن هذه المؤسسات الدولية يمكن إلى حد إلى درجة أن هذه الحرب سميت بالحرب المنسية في السودان، وفي تقدير أن الذي حدث في السودان كان حدث في أي دولة ثانية لما كان الأمر كذلك. ولكن ما يؤكد على أن هنالك استهداف للدولة السودانية وأن هناك مشروع خارجي ينفذ الآن داخل السودان، وميليشيا الدعم السريع والميليشيا المتحالفة معها ما هي إلا أدوات لهذا الصراع الذي يجري في السودان.
0: دكتور، من المستفيد يعني سياسيا وعسكريا من تصاعد الملف؟
1: نعم، يعني هذا سؤال أيضا جيد. أعتقد أن ميليشيا الدعم السريع هي معلومة بالتأكيد بالنسبة لنا في السودان، ويعني في توصيفنا لهذا الحرب هي ما عادت حرب داخلية. هذا الملف الآن لم يعد حرب داخلية، هي حرب وكالة تقوم بها ميليشيا الدعم السريع والملايش المتحالفة معها من عبد العزيز الحلو وجوزيف توكا وبعض القوى السياسية أيضا التي تمثل الجناح السياسي لهذه الميليشيا. وأعتقد أن كل هذا الآن هو بالوكالة لدول أخرى لديها مصالح داخل السودان. نعلم أن السودان هناك تنافس دولي على موقع السودان الجيوسياسي المميز وإطلالته على البحر الأحمر. السودان بلد يا أختي يحظى بموارد كثيرة جدا فوق الأرض وتحت الأرض، وكذلك إلى جانب إطلالته على عدد من الدول الأفريقية. وموقع السودان فقط يعني على البحر الأحمر يجعل منه بلد جاذب وبلد يعني متنازع حوله من المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. وبالتالي كل ذلك الآن أعتقد أن هناك قوى خلف هذا المشروع تقف في إمداد الميليشيا بالأسلحة والتمويل، لأن الحرب هذه في السودان يعني كلفة عالية جدا يمكن تفوق إمكانات ميليشيا الدعم السريع. وبالتالي ما يؤكد أن هنالك غير الأدلة التي وجدها الدولة السودانية. الدولة السودانية أيضا لديها أدلة لأن
0: هذا
1: الأسلحة.
0: نعم، لكن يعني أنت حرب أمريكا مع الإسلاميين أو التيارات الإسلامية في السودان، هل ده ممكن يؤدي لمراكز إضعاف النفوذ الدولة السودانية وخاصة التيارات الإسلامية الدائمة بتدعي أنها هي مرتبطة بالمؤسسات العسكرية في السودان؟
1: نعم نسمع عن ذلك، ولكن هذا ليس بالضرورة أن يكون حقيقة. يعني نعلم أن المؤسسة العسكرية السودانية هي مؤسسة قومية يوجد بها كل أبناء الشعب السوداني بكل أطيافهم بكل مكوناتهم بكل تحاناتهم بكل إثنياتهم يتواجدون في هذه القوات. وهذا يعني بالتأكيد ينفي هذه المزاعم. الدولة السودانية دولة يعني هي دولة يعني إسلامية، نعم هناك تعدد في الديانات مسلمين ومسيحيين وغير الإسلاميين كلنا تواجدين في السودان، ولا يوجد هناك أي تمايز بين هؤلاء حتى تدخل الإدارة الأمريكية. هذه كلها مزاعم وهذه كلها ملفات التدخل في السودان. أعتقد أن السودانيين متعايشين فيما بينهم، لا يوجد ما يعكر صف السودانيين في هذا الجانب، ولم نسمع يوما واحدا في السودان أن هنالك مشاكل بين الإسلاميين وبين غير الإسلاميين. هذه فقط مزاعم تأتي هنا من الخارج. كل المشاكل التي الآن تدور في السودان هي تأتي بشكل اتهامات بشكل تحريضات على الشعب السوداني. نحن عشنا يعني تجربة طويلة جدا في السودان، وهي فقط يعني كل ما يأتي الآن هو يأتي من الخارج لغرض تأجيج الصراع داخل السودان وإثارة الحروب داخل السودان. السودان بلد يعني داخل بإمكانياته بتعدده الثقافي وتعدده العرقي، وهناك تعايش سلمي بين كل مكونات الشعب السوداني. لا يوجد ما يعكر صفوة هذه، وبالتالي هذا شأن داخلي في السودان ولا نسمح بأي تدخل من الخارج.
0: أنت تكلمت عن التكاليف العالية في الحرب دي، يعني في ظل التصعيد الإعلامي والسياسي والتقارير الدولية بشأن الدعم الخارجي لأطراف الطرفي النزاع، يعني أين يقع دور الإمارات ضمن هذه الصورة؟ يعني
1: هذا سؤال جد، هذا سؤال جد. نعلم تمام أن الإمارات يعني من فترة استقطبت قائد الميليشيا محمد حمدان دقرو، وهنالك يعني اتفاقات أبرمت معه، وأخيرا تم استخدامه. ونحن حتى هذه اللحظة الدولة السودانية حتى هذه اللحظة لديها أدلة دامغة على تورط دولة الإمارات في الحرب الدائرة في السودان. هنالك منفستو شحنات تأتي من ميناء الفجيرة عبر بورتلاند عبر يوغندا عبر كينيا عبر الكاميرون عبر ليبيا عبر يعني تشاد عبر جنوب السودان كلها إلى داخل السودان لتغذية الحرب في السودان. هذه مثبتة لدينا يعني العديد الجيش السوداني من الأسلحة ومن المعدات يمكن من صنع العام الحالي، يعني ما يؤكد أن هذا الدعم لا زال مستمر. وهنالك يعني الدولة السودانية لديها دفعاتها ولديها يعني حتى حينما رفعت دعوة ضد دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية كانت هذه مدعمة أكيد بالحقائق وبالتقارير، وهناك أيضا أسرى وهنالك مقبوضين لدى الدولة السودانية وأكيد تورط دولة ميليشيا دولة الإمارات في هذه الحرب، غير أن هنالك العديد من الذين سلخوا من هذه الميليشيا قادة وقوات سلخوا سياسيون وعسكريون وأدوا وكلهم أكدوا على أن هناك علاقة ارتباطية قوية جدا بين دولة الإمارات وما يجري في السودان.
0: وأيضا نعم يا دكتور، أيضا في اتهامات برضو للجيش السوداني بوصول سلاح من إيران، يعني من سلاح أيضا من إيران، يعني مثلا في اتهامات للجيش السوداني بكده أيضا. يعني
1: نعم يجب أن نميز بين الاتهام وبين الإثبات. يعني الاتهامات دي ممكن أي شخص يتهم بالدولة السودانية بأن لديها ولديها، ولكن لا يجب ما يثبت أن هنالك يعني علاقة مع هذه الدولة. أعتقد أن موقف السودان حتى في الحرب الدائرة حاليا مع إيران كان واضح جدا، ويعني بعيدا عن أي يعني انتماءات لهذه الدولة. ولذلك أعتقد أن يجب أن نميز بين الاتهام وبين الادعاء الصحفي والسياسي وبين الحقيقة الماثة. أنا هنا أتحدث بالحقيقة وأدعو للمجتمع الدولي وأدعو العالم كله لأن ينظر إلى السودان وقضية السودان بشيء من الموضوعية وبعيدا عن المزايدات الإعلامية والسياسية. هذه الادعاءات أخشى أن تتكرر فيها سيناريو.
0: نعم، بالحديث عن المجتمع الدولي إذا يعني لو رجعنا له، يعني إذا ثبت استخدام السودان والجيش السوداني للسلاح الكيميائي، فما مسؤوليته اتجاه يعني المجتمع الدولي قانونيا وإخلاقيا اتجاه المدنيين يعني؟ وهل يمكن يتجاهل نعم مثل هذه الاتهامات بحجة الخشية من التدخل الخارجي يعني مثلا؟
1: نعم، أنا هنا في هذه الحالة يعني أدعو المجتمع الدولي للتحقيق في كل الحالات، سواء كان عند الجيش السوداني سواء كان عند الميليشيا، لأن الجيش السوداني أيضا لديه يعني أدلة دامغة على تورط ميليشيا الدعم السريع في امتلاكها لأسلحة محرمة دوليا استخدمت في هذه الحرب، غير الجرائم الأخرى، الجرائم قتل الإبادة الجماعية وقتل الخارج القانون والاغتصابات، وهذه كلها جرائم ميليشيا الدعم السريع يجب التحقيق فيها حتى تتعرف الحقائق والدعم الخارجي ومن يقف وراء هذه الحرب.
0: يعني هذه كلها دعوات للتحقيقات يعني وفيها مطالبات يعني، لكن إذا ثبت فعلا أن الجيش السوداني استخدم سلاح كيميائي يعني ما دور المجتمع الدولي تفتكر يعني في الوقت ده؟ هل تدخل يعني سريع من المجتمع الدولي حماية المدنيين مثلا؟
1: نعم، هذا أيضا سؤال جيد. أعتقد أن الآن عليها المجتمع الدولي أن يتقدم بأدلته للدولة السودانية، وذلك كل ذلك من خلال تحقيق شفاف ومستغل. يعني أنا أقول مستغل، هذه مهمة جدا. نعم، لأنه هنالك أيضا يعني في المؤسسات الدولية هنالك لاعب، يمكن حتى الشكوى التي تقدم بها السودان لمحكمة العدل الدولية تم اعتراضها وكثير من الأشياء، وإلا أن هذه حتى هذه النحظة يجب كان يعني كنا ننتظر من المجتمع الدولي أن يكون منصفا في قضية السودان.
0: لا دكتور جمال، أنت ما ردت على سؤالي. لو ثبت أنه فعلا السودان أو الجيش السوداني استخدم سلاح كيميائي، يعني
1: أنا في تقديري وأنا رجل أيضا قانوني ويعني شفاف في هذا الأمر، إذا الجريمة أين كان موقعها يجب أن تواجه بالعقوبة. يعني أي جريمة يجب أن تواجه بالعقوبة، ولكن إذا لا يجب أن يتم تحويل الادعاءات السياسية والإعلامية إلى حقيقة ماثلة والحكم على السودان. بالتالي إذا هنا أرجع وأعود مرة أخرى وأقول لك التحقيق هو الذي سيكون الفيصل في كل هذه المزاعم وكل هذه الادعاءات، ويحقق من خلال التحقيق يمكننا أن نصل إلى حقيقة الأشياء، ولكن لا يمكن أيضا استخدام الادعاءات الإعلامية والسياسية والبناء عليها أن هي حقيقة. يعني مثل ما حدث في العراق، اتضح أيضا بعد يعني قيام الحرب في العراق اتضح أنها بنيت على معلومات مغلوطة لم تكن هناك حقائق يعني. وبالتالي إذن السودان لديه يمكن العراق نموذج العراق مر بمراحل طويلة جدا حتى العام 2002-2003 وفي وجود بعثة الأمم المتحدة التي كانت أيضا هي أشرفت على يعني إعدام عدد كبير جدا من الأسلحة الكيميائية والمواقع. ولكن في السودان هذا السودان موقف السودان مع اختلاف الزمن مع اختلاف السرديات، السودان الآن لديه يعني مساحة لأجل المطالبة بتحقيق ولأجل الدفوع عن نفسه. نعم. وبالتالي أعتقد أن يعني الآن السودان في موقف سليم طالما أن حتى هذه اللحظة لم يعني يتقدم المجتمع الدولي بأدلة دامغة بتحقيق.
0: نعم، لكن لو انتقلنا مثلا يعني لو انتقل السودان من ملف الاتهامات إلى العقوبات والتحقيقات، يعني ما السيناريو المتوقع يعني؟
1: نعم، أعتقد أن التحقيق هو سيكون الفيصل ولا يمكن أن أسبق الأحداث. يعني أنا بقولها نتائج التحقيق دائما تبنى الحقيقة.
0: نحن بنتكلم عن سيناريوهات يعني، إذا حصل، إذا ثبت اتهام، إذا هل ممكن يفتح الباب أشكال جديدة من التدخل السياسي ولا العسكري يعني والدولي؟
1: أنا لا أنفي ذلك، ولا أثبت، لا أقول لك نعم ولا أقول لك لا، ولكن يعني دائما أتمسك هنا بما أنني يعني أعمل في مؤسسات واعرف طبيعه هذه المؤسسات وعقيدتها. انا عملت من داخل المؤسسه العسكريه، انا لا اتحدث كصحفي ولا اعلامي، انما ضابط في القوات المسلحه السودانيه ل 35 عام، وبالتالي لم ارى يوما واحدا في عقيده الجيش السوداني وفي اخلاق الجيش السوداني ما يؤكد على استخدامه لاسلحه كيميائيه. هذه مجرد، انا افتكر ان حتى هذه اللحظه بتقديري هي مزاعم، ومزاعم صحفيه، ولا يمكن ان تتحول هذه الى حقيقه يبنى عليها مثل ما تم في العراق ويصبح بعد ذاك المجتمع الدولي في ورطه. في العراق يمكن في حال الحاله العراقيه يمكن مرت بثلاث مراحل، واخشى ان يتكرر ذلك. يمكن يعني في البدايه يتم الادعاء بهذه الكيفيه على الصحف، ومن ثم يتم ترديده في المرحله الثانيه. المرحله الاولى يتم الادعاء على الصحف وعلى الميديا، وفي المرحله الثانيه يتم ترديد هذا الادعاء، وفي المرحله الثالثه يبنى عليه الحكم، وكل ذلك يبنى على باطل. إذن التحقيق المستغل والشفاف هو الذي يبين الحقائق، ومن خلال يعني ثبوت الحقيقه سواء كان بالنفي او الاثبات، السودان لديه الحق انه او المجتمع الدولي يعني يتبع كل الاجراءات اللازمه للمحاسبه وللمعاقبه. نعم. ولكل شيء.
0: نعم يعني لو يعني دكتور منك انا كنت عسكري يعني في يوم من الايام وتحضرنا تجربه مصنع الشفا في 98، ما وجه التشابه والاختلاف في ما يجري اليوم يعني، والدروس ممكن نستفيدها من التجربه مصنع الشفا يعني؟
1: نعم، ايضا مصنع الشفا هو تجربه، هي كانت ايضا ادعاء ومزاعم بان هنالك يعني اسلحه كيميائيه، ولكن اتضح لاحقا بعد التحقيق انه مصنع للمحاليل الوريديه، حاجه مغايره تماما. وما يؤكد ان هنالك يعني الدوله الامريكيه تعتمد على معلومات عملاء، معلومات مضلله، وبالتالي يمكن النتيجه كانت مخزيه جدا، ان امريكا دوله كبيره جدا تعتمد على يعني مصادر غير موثوقه. النهاية التي كانت أنه ضربت مصنع يتضرر منه الشعب السوداني، كان يرفض الدولة السودانية والمواطن السوداني بالمحاليل الوريدية، وهذه عملية إنسانية. إذن الضربة كانت ضربة غير صحيحة، وبنيت على معلومات يعني عملاء. أتوقع في هذه الحالة أيضا ليكون الأمر أيضا متشابه، لأن هناك معارضة، والمعارضة خرجت بعد ذلك وعلى لسان المدعو خالد يعني عمر الوزير السابق في حكومة حمدوك، وعدد من المزورين قال أنهم هم يعني قدموا الأدلة للإدارة الأمريكية بأن هنالك أسلحة كيميائية، وحتى هذه اللحظة يظلون يكررون هذه الادعاءات في القنوات الفضائية المختلفة. بالأمس خرج البيان وزارة الخارجية السودانية ونفى تمام أن يكون هنالك أي يعني صحة لهذه المزاعم. الجيش السوداني لا يمتلك أي أسلحة كيميائية، هذه فقط صور وهذه فقط يعني فيديوهات، ولكن الحقيقة دائما تبنى على التحقيق، وتبنى على التحقيق المستغل والشفاف من الجهات المختصة.
0: نعم.
1: وحتى هذه اللحظة لم نرى تعليق من الإدارة الأمريكية، هذا مجرد أغواص صحف يعني، ولم نرى تعليق أيضا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وعلى فكرة السودان هو عضو في هذه في اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إذن الآن أمام المجتمع الدولي عليها أن يثبت هذه الادعاءات وهذه المزاعم من خلال تحقيق شفاف يغنى على الجميع ويغنى على المواطن، وبالتالي النتائج أي كان شكلها وأي كان مضمونها هي مقبولة للدولة السودانية.
0: نعم، عندما نجمع بين ملف الأسلحة الكيميائية والعقوبات والتسريبات الاستخباراتية والتحركات من جسم وتقارير الدعم الخارجي للحرب، كيف يمكن فهم الصورة الكاملة؟ يعني هل نحن أمام مسار يقود إلى تأويل أوسع للأزمة السودانية؟ أما المقارنة مع تجربة العراق تزال مبالغة فيها يعني قياسيا إلى الأدلة المتاحة الآن يعني.
1: نعم، هذا سؤال أيضا جيد. أعتقد أن كما ذكرت لك أن الحرب في السودان هي لم تعد شأن داخلي. الحرب في السودان حرب يعني استخدمت فيها ميليشيا الدعم السريع، واستخدمت فيها كل الأجسام العسكرية المعارضة للدولة السودانية بما فيها المعارضة السياسية السودانية، كلها الآن موظفة، وظفت فيها أيضا دولة الإمارات، وظفت فيها دول الجوار التي شاركت في هذه الحرب شرقا وغربا، كلها وظفت لأجل الحرب في السودان. ما يؤكد على أن الذي يجري في السودان هو مخطط خارجي بامتياز للنيل من السودان. وأعتقد أن الآن يعني بعد فشل كل هذه الحلقات وفشل الميليشيا على تحقيق هذا المخطط داخل السودان، تلجأ الدول الراعية والدول المستفيدة من هذه العملية يعني استخدام ملف العقوبات في السودان. وهذه معروفة للجميع أن الآن أمريكا لديها مطامع في السودان، وأمريكا إذا ما جاءت إلى السودان بالطرق الصحيحة يمكن أن تصل إلى الحقيقة، ولكن من خلال استخدام الملفات المعارضة والميليشيا والادعاءات السياسية والعقوبات، أعتقد أن الشعب السوداني يرفض ذلك تمام، وقد رفض ذلك. الآن الشعب السوداني كله صدقني يا أختي الآن اصطف خلف القوات المسلحة لأجل الغضاء ومناهضة هذا المشروع الخارجي الذي يجري في السودان. نعلم أن هناك مقاومة شعبية نشهد في العام 2023 عقب بداية الحرب التي بدأتها الميليشيا، وبالتالي هي الآن ترفض تمام كل هذه يعني المزاعم، ويعرف السودانيين الآن يقفون خلف الجيش السوداني لأجل القضاء على ميليشيا الدعم السريع وأجل إنهاء هذا الحرب سواء كان سياسيا أو عسكريا. وأرى أن هنالك تقدم كبير جدا، الاستفاف الذي حدث الآن عند السودانيين لم يحدث في تاريخ السودان، ما يؤكد أن هناك إدراك للشعب السوداني بطبيعة المخطط الذي يجري داخل السودان.
0: يعني دكتور بكل الكلام اللي تكلمناه من البداية يعني والسيناريوهات اللي كانت مطروحة كلها يعني بداية الحلقة دي يعني تدخلات أمريكية، هل نحن أمام عراق جديد؟
1: نعم، واضح أن هنالك مخطط دولي، والمخطط الدولي يعني استخدم كافة الأساليب، يمكن استخدم دول الجوار، استخدم الحرب، استخدم الإعلام الخارجي، هناك غرف للإعلام الخارجي يعني خصصت تمام، وهناك إنفاق على المستوى الحرب في السودان. نحن نعلم بإمكانيات ميليشيا الدعم السريع، ميليشيا الدعم السريع ليس لديها إمكانيات باستخدام أسلحة بصورة تكنولوجية واستخدام يعني أساليب كبيرة جدا. الآن استخدمت هذه الميليشيا، ميليشيا كانت تتبع للجيش السوداني وهي متواضعة الإمكانيات، والسؤال من أين أتت هذه الميليشيا بكل هذه الإمكانيات بكل هذه الأسلحة الحديثة بكل هذه المسيرات بكل هذه الأنظمة، أنظمة الدفاع الجوي والتشويش وغيرها. هنالك جهد دولي كبير جدا يعني يوظف تحت مسمى ميليشيا الدعم السريع، هنالك عدو خفي الآن لم يظهر في هذه المعركة، ولكن هو بالتأكيد معلوم لدينا ومعلوم لدى الدولة السودانية. الدول التي ترعى هذا المشروع إذا أرادت السودان وإذا أرادت الموارد السودانية والاستفادة من موارد الدولة السودانية عليها أن تأتي بصوره يعني بصوره صحيحه وتتعاقد مع الدوله السودانيه، والدوله السودانيه لا ترفض ذلك يعني، ولكن كانت تستخدم الميليشيا وتستخدم الدعايه الاعلاميه وتستخدم كل هذه الاساليب، هذا بالتاكيد مرفوض من الشعب السوداني، مرفوض من الدوله السودانيه، واعتقد ان ذلك سيؤدي الى يعني شيطنه الشعب السوداني والى يعني تفاهم المقاومه الشعبيه عند الشعب السوداني.
0: شكرا لك دكتور جمال.
1: مرحبا.
0: كل الشكر للدكتور جمال الشهيد على هذه المعلومات المهمة التي شاركنا إياها، ولكن يبقى سؤال، إذا ما تم الفصل بين الوقائع المثبتة والاتهامات السياسية والتوظيف الإعلامي، فلا أين سيقود هذا الملف السودان خلال المرحلة المقبلة؟ شكرا لكم وعلى حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان

0: بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أمامنا اليوم ملف اقتصادي شائك ومعقد بيلقي بظلالة ثقيلة على سوق الصرف بين قفزات متتالية للعملات الأجنبية، ارتفاع سعر الذهب، وسياسات مصرفية مثيرة للجدل. ففي الوقت اللي أتاح فيه البنك المركزي للمصارف تحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر، كثير من الخبراء شافوا إنه الخطوة دي اتحولت عن قصد أو دون قصد إلى دخول البنوك لميدان المضاربة والمنافسة مع السوق الموازية. ووسط التراجع المريع ده في قيمة العملة الوطنية، تتسع الفجوة يوميا في أسواق السلع الاستهلاكية الضرورية، وبتطال القوت اليومي ومعاش المواطن. وده بيطرح السؤال، هل أصبحت يعني السياسات النقدية جزء من الأزمة بدلا من أن تكون الحل؟ وهل تملك اللجان الحكومية أدوات حقيقية للحد من سيطرة السوق الموازية والمضاربات المنظمة على سعر الدولار؟ يسعدني أن أقدم لكم في هذه الحلقة ضيفي الكريم السيد الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. وبداية يعني عايزينك من خلال متابعتك للمشهد الاقتصادي وأنت كمصرفي خبير تورينا يعني أسباب الزيادة المتسارعة في سعر الدولار وارتباطها بارتفاع أسعار الذهب وانعكاس الكلام ده على معاش المواطن. وفي المقابل إنه الحكومة يعني بتواجه كل الحاجات دي بأنه رأت إنه هي في حالة حرب، وكأنما إنه يعني ما في مخرج أو ما في أفق لحل الأزمة.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة. بفتكر أنه الدولار أصبح يؤثر تأثير مباشر على جميع مناحي الحياة في السودان، وإذا رجعنا البيانات نلقى أنه الدولار ارتفع من حوالي 5000 في أواخر يونيو لتقريبا 6500 في شهر 8، وتقريبا في سبتمبر وصل إلى 7000 إلى 7300 تقريبا يعني. وده ارتفاع كبير جدا جدا في سعر الدولار، اللي هو انخفاض كبير جدا في سعر الجنيه السوداني. في الناحية الثانية برضو إذا كنا يعني نظرنا إلى الذهب، الذهب برضو يعني برضو ارتفع من تقريبا 700 ألف جنيه في شهر 8 إلى مليون جنيه تقريبا في أوائل سبتمبر يعني بداية سبتمبر. وتقريبا اللي هو ده ارتفاع برضو متسارع في الأسعار مقرون بارتفاع في سعر الدولار. هل الحرب أثرت على الارتفاع ده وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه السوداني بهذه الصورة؟ بفتكر أنه الحرب هي بتمثل البيئة اللي هي حصلت فيها كل هذه التغيرات. الحرب لها تأثيرات كبيرة جدا جدا، وتقريبا يعني خلقت اللي هي المسألة بتاعت العرض بالنسبة للدولار وكده. لكن طبعا هي جزء من المعادلة، يعني ما كل المعادلة الحرب، ما كل المعادلة في مسألة الانخفاض بتاع الجنيه السوداني. لأنه في يعني خلال الفترات الفاتت دي أو على الأقل الثلاث شهور أو الأربع شهور كمان كانت في عمليات حربية كثيرة، لكن طبعا هي البيئة بقت تتأثر كثير جدا، وبدأ أثر الحرب برضو يعني يظهر بصورة يعني على الاقتصاد. يعني في الفترات الأولى ما كانت قد لا تكون في مشكلة، بداية الحرب كان سعر الدولار 500 تقريبا 500 جنيه للدولار، ولكن طبعا مع استمرار الحرب ارتفع طبعا الدولار من 500 جنيه إلى 7300 جنيه، ودي برضه زيادة كبيرة جدا، يعني افتكر انخفاض كبير جدا في سعر صرف الجنيه السوداني. الحاجة الأساسية طبعا في الاختلال اللي حصل في الأيام الفاتت، اللي هو الاختلال بين العرض والطلب، يعني في طلب كبير جدا على الدولار، يعني الدولار بيجا سكيرس او نادر تقريبا، وفي طلب عليه، فده اللي خلق الارتفاع في سعر الدولار. الطلب ده ناتج عن شنو؟ انا افتكر انه هو ناتج عن المسائل بتاعت الواردات خاصة البترول، وبرضو التحويلات تحت الاسر، بعدين المضاربات برضو لها اثر، برضو يعني التحويلات من الداخل لرؤوس الاموال، يعني في ناس كثيره بدات تشتري الدولار على اساس انه المفروض الثروه بتاعت خارج السودان يعني. لكن من ده كله برضو بيعتمد على الشعور نحو الدولار، الشعور نحو الجنيه السوداني. الجنيه السوداني ما عاد يعني مخزن للقيمه، بالتالي يعني يعني كثير من المواطنين حتى اللي كانوا ما بيعرفوا الدولار بدوا يشتروا دولار، لانه في النهايه الدولار هو بيحفظ لهم القيمه بتاعت المدخرات بتاعتهم. يعني الشخص اللي بيبيع، التاجر اللي بيبيع برضه نفس الشيء، يعني ما يعني مبيعاته اذا خلاها بالجنيه السوداني او ما خلاها في بضائع، القيمه بتاعتها بتنزل، وبالتالي لما يجي على اساس انه يعني يشتري بضاعه جديده، بالتالي القيمه اللي عنده ما بتجيب له نفس البضاعه اوريدي، وبالتالي تبدا المساله بتاعت الخساره لحد ما في النهايه يعني يحصل الافلاس يعني. فبالتالي في بيجت هجمه على الدولار بصوره كبيره جدا جدا. انا افتكر انه السودان يعني عنده سلعه تصديريه مهمه جدا جدا، يعني اللي هو الذهب، لكن غير مستفيد من الذهب. يعني الذهب نفسه سعره العالمي بدا يرتفع طبعا بصوره كبيره جدا جدا، وصل تقريبا ل 4300 4400 يعني خلال فتره بسيطه يعني. وبالتالي يعني انا افتكر ان السودان بيعاني، او الذهب في السودان بيعاني من من من عاملين. العامل الاول هو عامل الطلب، والعامل الثاني هو عامل السوق العالمي. العوامل دي كلها هي ادت الى التسارع في سعر الدولار، وبالتالي انخفاض الجنيه السوداني.
1: سيد عبد اللطيف، يعني ما تقييمك لسياسات بنك السودان المركزي الاخيره ومساعيه لملاحقه تصاعد الدولار بتحرير سعر الصرف واعلانه استمراره في ضخ العملات الاجنبيه، يعني انه السماح للمصارف بتحديد سعر الصرف وشراء حصائل الصادر؟ لكن يعني لو لاحظت انه الازمه دي مستمره والدولار على العكس اتصاعد بصوره اكبر، فتقييمك للموضوع ده شنو؟
2: حقيقه بالنسبه للبنك السودان، انا افتكر انه الشيء اللي حصل في سوق الصرف خلال الفتره من يونيو لحد سبتمبر تقريبا، انا بفتكر انه السياسه بتاعه البنك السودان ما هي سياسه خاطئه طبعا في الادوات يعني بصوره مفرده، لكن يعني هي بتبدو سياسه زي دفاعيه وسياسه مجزأه اكثر من كونها سياسه متكامله لاداره الازمه تحت سعر العمله الاجنبيه. يعني بنك السودان ضخ حوالي 400 مليون درهم على اساس انه يمول الاستيراد وكذا، حتى انه يعني اثر على سعر الدولار. وحقيقه كان اثر على سعر الدولار انخفض من 5500 الى 5000 تقريبا. ودي كسياسه، نعم هي سياسه يعني للتاثير على السعر، لكن مش لحل الازمه تقريبا، ولانه بعد فتره طبعا زي ما والواحد كان متوقع انه الدولار الثاني حيرتفع يعني. فالبنوك المركزيه يعني برضه من اهدافها انها ممكن تدخل في الاوبن ماركت اللي السوق الحر وتاثر على السعر بهدف تحقيق اهداف اقتصاديه. حقيقه صحيح بنك السودان نجح في انه خفض السعر، لكن كان برضه يعمل بنك السودان للمدى الطويل، يعني على اساس انه يعني تكون في معالجة بالنسبة لمسألة الطلب على الدولار. نعم طبعا ما يعني ما كله بيقوم به بنك السودان، يعني إنما الإدارة الاقتصادية للدولة يعني تكامل الإدارة الاقتصادية للدولة، سواء كان في وزارة التجارة فيما يتعلق بحفظ الصادر، فيما يتعلق بترشيد الاستيراد، فيما يتعلق برضو بالأولويات يعني اللي هي بتاعت الدولة وكذا. فبالتالي افتكر انه اذا كان الادوات الثانيه اشتغلت مع الادوات بتاع البنك السودان اللي هي كان ممكن يعني تدينا حل طويل الاجل بالنسبه لمساله الدولار. لكن طبعا كل ما تدخل اللي هي زي سبون فيدينج المساله او يعني تغذيه بالمعلقه، كل ما السعر ارتفع البنك السودان يضخ، ينزل الدولار يومين ثلاثة بعدها ثاني يبدأ يرتفع من جديد، لأنه المشكلة الأساسية ما تعالجت. يعني زي الشخص اللي بياخد يعني حبوب ما بيكمل العلاج، يعني يبدأ له حبتين يشرب أنه كويس، بعدها ثاني تبدأ المرض يزيد يعني حقيقة، وما عالج المرض بصورة متكاملة. صحيح الاقتصاد الحسي الوقت بيعاني من أزمات كبيرة جدا جدا، وحقيقة بنك السودان لوحده زي ما قلت ما بيقدر يعني على أساس أنه يعني يحل الأزمة بصورة فعلة. فبالتالي يعني هو يعني بيمارس ما يعرف بال المانيج فلوت أو التعويم المدار.
1: لحد هنا أعزائي مستمعي راديو دبنجة، إحنا وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامجنا حديث اليوم، ونوعدكم على أنه عندنا حلقة تانية مع الخبير المصرفي سيد عبد اللطيف علي إبراهيم حول ارتفاع أسعار الدولار وتدهور الاقتصاد السوداني أو الانهيار الاقتصادي. أنا ألتقيكم في الحلقة القادمة بإن شاء الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أقول لكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. راديو دبنجة.

0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
1: في شهرين الماضي ديل سنار زي يعني زي أصابت حالة كده بتاع السيدات. بدت من الغرة ولا شريكي سنار تمام. بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي تمام، يعني أعمار محددة متوسط لحد يعني الثانوي، ممكن أولى تانية كده في الحدود دي تمام. الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط، يعني حالات بسيطة في الأولاد، يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين اثنين لأولاد تمام. في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد كويس، لأنه الحالات بتجي مستعجلة إزالة طارئة للزايدة، نيابة الشخص تنعمل فحوصات صورة تمام، بيكون بجرنون العملية في بعض الغرة. يعني كده حصل انه تكافل او على ما حطيت دخل دور بتاع منظمات او بعض الخيرين انه اجتمعوا عملوا جروبات وحاولوا انه خففوا على كاهل المواطن الاسعار بتاعة العملية، اللي اقصد الفحوصات للصورة. العملية كانت في المستشفى الكبير يتم اجراءها مجانا يعني. ففي حالات ما بتقدر انها تصبر لانه الحالات كانت كثيرة شديد. فانت كوالد مثلا طفلة او طفل تمام، بتحاول انك تمشي على المستوصفات الخاصة المستشفيات الخاصة، فهناك بتنصدم بالاسعار الخيالية. سعر العملية ما بين 700 ل 800 احتمال يزيد تمام، غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة تمام. يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000 تمام. يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة، يعني كانت نقول من غرية لغرية وصلت الحالات داخل سنار تمام. يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرة سنار، لأن انت ما بتكون خاتي تمام احتياطاتك لأنه كده عملية، خاتي احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده، فيبدأ ينصدم انه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 او كمو 60,000 تمام. كويس عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 او اكتر. كويس وغير انه مثلا انت لو اصلا كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغير العملية في المستشفى تمام مجانا. لو حالتك صعبة وما قدرت انه الصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة، فبتحاول انك شنو لان زايدة ما بتستحمل، فبتحاول انك تمشي مستشفى خاصة بتصدم بالأسعار. احتمال انت تكون مواطن بسيط يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم. اما بالنسبة لوضع الصحة تمام، نقول ان احنا هسي بيضة عبارة عن تجارة بجد، يعني انه بتاجروا بمرض الناس. كويس ارتفاع خيالي في الادوية في الفحوصات في تجارة قرف ترقيد تمام. فحص الملاريا حاليا واصل ل7,000 تمام. يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط يعني اضعف حاجة انك تفحص يعني دي كل مرض، يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا ل7 دي احلى مكان، يعني اعلى معمل. في معامل ممكن تفحصه ب5 كده في الحدود دي ب6

0: تمام، لكن حاليا هو واصل لحد 7000 تمام. دفعت الولارية، العلاجات، ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة. يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن ثاني يوم تلقاها ب12. يعني عندي دواء بتاع حبوب بتعتقد انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة في زيادة، متضخم متضخم. لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22000 تمام. عندي في فترة قصيرة يعني مثلا نقول الشهر الفات، يعني بدأت الشهر الفات شهر 8 يعني. طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار، ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا أو الوجبتين دي ممكن تكاليف في حدود 50 أو أكثر وممكن أقل، يعني في الحدود دي يعني على حسب الاستطاعة من استطاعتك. يعني الوضع هو صعب يعني شديد، يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين ومرتبات مرتبات ضعيفة يعني ما بتكفي لحاجة. يعني
1: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجة دبلوة يم وصلني زراعت وصلني وهاش بصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاكب داسني راديو دبنجة يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: Rádio da Banda.
1: Adeua.
2: طيب مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور البروفيسور أشرف محمد بكر منصور، اختصاص الصحة العامة. والحقيقة الصحة العامة الآن بقت أصبحت يعني واحدة من الاهتمامات بتاعت المجتمعات الناهضة والمجتمعات السائرة في طريق النمو، باعتبار أن الصحة العامة هي الركن الأساسي اللي بتقوم به أو بتقوم عليه الحياة وتتركز عليه. ونحن في هذه السانحة نتحدث عن يعني نستمع لإفادات من دكتور أشرف حول التغذية الخاطئة أو التغذية الصحيحة وعلاقتها بالأمراض المزمنة مثل السكري مثل الضغط. دكتور، الناس بقول لك والله يا أخي، يعني كان نشروا قبل فترة برنامج اسمه الطيبات، برنامج الطيبات، والناس انهالوا عليه وكده، ولكن البرنامج ده يعني لاقى ما لاقى من الهجوم من الأطباء ومن الاختصاصيين كده. القلينا الإضاءة حول التغذية الصحيحة ذاتها أصلا الأمراض المزمنة.
3: طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة أشكر الأستاذ محمد صالح ضلع ياسين ببرنامجه المتميز الديوان، وطبعا الواحد بيكون سعيد جدا إنه يكون مع أستاذ محمد صالح لأنه متميز، رجل عنده عمق شديد في الثقافة السودانية، وأيضا البرنامج الديوان له أثر كبير في تغيير الحياة السودانية، وإنه الناس نستطيع من خلاله نعيش حياة صحية كاملة وثقافية مكتملة جدا. طيب واحدة من الحاجات المهمة جدا إنه إحنا حياتنا أصلا معظم الأمراض، إذا تكلمنا إنه أمراض أسباب جينات، ودي بتمثل يمكن 25%، و 75% من الأمراض اللي إحنا بيصاب ناتجة من الأكل بتاعنا أصلا يعني. فمن هنا بيجي إنه اهتمامنا بالأكل بيمنعنا، وبالذات الأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة السبب الأساسي هو التغذية أصلا، فإذا كانت التغذية بتاعتنا سليمة معناه إحنا بنتفادى هذه الأمراض المزمنة. ونقول أمراض مزمنة نتكلم عن السكري، نتكلم عن الضغط، نتكلم عن السرطانات، دي كل أمراض ناتجة من طبيعتنا في التغذية. فده النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه إحنا أصلا ربنا سبحانه وتعالى جاب المكونات الغذائية زي ما هي، وتدخلنا إحنا في المكونات الغذائية حولناها من مواد كانت مفيدة للجسم لمواد بقت مضرة للجسم. وأدي مثال على الحكاية دي، لما نتكلم عن الدقيق مثلا، الدقيق أصلا فيه ألياف. أصلا نتكلم عن الحبوب الكاملة، لما نتكلم عن القمح حبة كاملة، نتكلم عن الدخون حبة كاملة، نتكلم عن الزرع حبة كاملة، إحنا قمنا أزين الحبوب الكاملة، فبيجينا بناكل الرغيف وكل منتجات الدقيق، يعني كل منتجات الدقيق، رغيف، بسكويت، الحاجات دي كلها منتجات احنا ناتجة من الدقيق اللي احنا عايزين منه الالياف. طيب انا نقطة بس داير المستمع الكريم يركز معي في حتة نقطة اساسية، انه ربنا سبحانه وتعالى نظم السكر وامتصاص السكر بالالياف، فاي مادة انت شلت منها الالياف بيكون امتصاص السكر سريع، ده بيؤدي إلى إنه إنتاج ارتفاع السكر في الدم بارتفاع جنوني، بناء عليه بيتم إنتاج الإنسولين بكمية كبيرة جدا، وده سبب الرئيسي في إنه الأسباب الأمراض السكر دي واحدة من الحاجات اللي إحنا يعني سبب رئيسي فيها. حاجة تانية السكر يا جماعة، السكر أصلا الشيء الطبيعي إنه السكر ده موجود في الفواكه، ولأنه الفواكه أيضا فيها ألياف فبحصل لامتصاص السكر منتظم لأنه فيه ألياف. لما نشيل الألياف ونبدأ نستعمل السكر معناه إحنا برضو بنعمل نفس العملية. إنه أول حاجة لازم نفهمه إنه النشويات عبارة عن سكر، يعني نتكلم عن النشويات معناها سكر، ولما نتكلم عن السكر ذاته عبارة عن سكر. السكر بس فيه جلوكوز وفركتوز، والنشويات فيها جلوكوز. دي نقطة برضو أساسية بالنسبة للناس، عشان الناس يفهم، يعني اذا اكلت عصيده معناه اكلت سكر، يعني لازم تكون مستوعب انك انت اكلت سكر. دي حاجه اساسيه احنا نركز على. ماده ثانيه برضو انا بنستخدمها هي الزيوت. الزيوت دي برضو يا جماعه برضو لازم نستوعب انه الزيوت دي برضو اشكاليه اساسيه بالنسبه للجسم الانسان، الزيوت النباتيه بالذات. لأن الزيوت النباتية لما يتم استخلاصها بيبقى المواد الغذائية فيها أصلا اتشالت كلها برا يا جماعة. دي برضو نقطة أساسية نركز عليها. الحاجة الأخيرة برضو عشان برضو الأخيرة برضو الملح. الملح هنا برضو بنستعمل إذا لاحظنا إحنا في حياتنا اليومية بنستعمل كمية بتاع أملاح زايد جدا. ده برضو محتاج إنه إحنا ننظم كمية الأملاح اللي بنستهلكها تماما.
2: والله كان ظهر نظام الطيبات يمكن يكون عمل رجة شديدة جدا في العالم والناس يتناولوه وكده، فكده نسمع انت رأيك شنو في نظام الطيبات اللي اعلنوا اعلن في العالم وكده، يعني ومجموعات ضخمة جدا من الناس كانوا متبعينه، لكن الآن شايف الناس أبدوا فيه بعض الملاحظات. فانت كده كناحية فنية كده تقييمك وتقديرك للطيبات ده شنو، برنامج الطيبات؟
3: طيب نظام، اذا تكلمنا عن نظام الطيبات دار اقول انه نظام الطيبات ده ممكن نقسمه لمجموعتين. في مجموعه يا جماعه في معلومات هي صحيحه في نظام الطيبات وفي معلومات غير صحيحه في نظام الطيبات وليها اثر كبير. انا اضرب مثال على اهم حاجه فيها السكر. هو ذكر انه السكر في نظام الطيبات انه السكر ما فيه مشكله اصلا، في حين انه الحاجه الاساسيه اللي لازم نستوعبها انه السكر ده السبب المرض السكري، والسكر ده ذاته نفسه سبب الضغط. ناس الضغط ذاته بيرفع الضغط بتاعهم هو السكر أصلا. فبيبقى هو السكر ذاته واحدة من الأمراض المزمنة. ليه؟ لأنه السكر من الحاجات الأساسية للناس اللي يستوعبوها إنه السكر أصلا زي ما ذكرنا إنه أنت الألياف هو المنظم للسكر أصلا، امتصاص السكر. يعني أنت لما تأكل أي حاجة فيها ألياف زي أنا ما ذكرت ليه، تأكل أي حاجة فيها ألياف بيخلي امتصاص السكر بسيط، معناه إنتاج الأنسولين بيكون أقل والجسم يستطيع إنه يمشي. طيب يعني السكر ده لما يكون بكمياته الكبيرة معناه بيحصل له تخزين. السكر ده نفسه بيسبب الأمراض برضو، بيرفع لنا الضغط. ليه؟ لأنه السكر لما يبقى بكمية الجسم بيقوم بحبس الصوديوم. ده واحد. في نظام الطيبات أيضا تحدث إنه البيض مضر في وأكل الفراخ. الحاجتين اللي بندر يا جماعه مفيدات جدا جدا. البيض مفيد جدا خالص خالص، بديك العناصر وبديك فيتامين وفيتامين اي بالذات وبروتينات وما في اسباب اصلا. وكل الدراسات انا بتكلم عن دراسات علميه يا جماعه، الدراسات العلميه بتتكلم عن البيض انه مفيد، الدراسات العلميه بتتكلم عن اللحم الفراخ انه مفيد. لانه اول حتى برضو النقطه الاساسيه الناس مرات بيتكلموا انه والله الموضوع ده فيه هرمونات، والفراخ حتى الفراخ اللي بيكون في 35 يوم ده ما فيه هرمونات يا جماعة. الفراخ اللي في 35 يوم بيكبر، ده بيكبر لأنه السلالات دي طوروا هذه السلالات، سلالات تم تطويرها وبيجيبوا فرخة متميزة مع تانية. بعد 60 سنة هم وصلوا للنتيجة إنه الفرخة دي تصل لـ60، لكن ما بيستخدموا أي هرمونات في التغذية بتاعتها، ولأنه الهرمونات أصلا هي غالية ذاتها أصلا. يعني الهرمونات ذاتها بيستخدموها بتاع إذا قادرين يستخدموها ذاتها غالية. عشان كده أنا أقول للناس حتى الفراخ الموجود في الاسم ده ما موجود لأنه في اسمه، بس لأنه الفراخ ده بالتغذية بتاعته هم عاملين تغذية خاصة، ولأنه بيعيش لـ30 بيعيش لـ24 ساعة بيكون بياكل. إذا نظام الطيبات والصحي سبب مشاكل للناس يا جماعة، لأنه بيزاد. وبعدين قالوا والله السجائر برضو ما مضير. والسجائر تعرفين كل الناس عارفين كل الدراسات اللي اتعملت إن السجائر ده نكتين مضير بالصحة. عشان كده أنا داير أقول للناس برضو رسالتي للناس، أنت لما تسمع السوشيال ميديا لازم تسمع لأكثر من أخصائي مختص عشان تعرف إنه الحقيقة العلمية، لكن ما تسمع لشخص واحد وبناء عليه تقيس قرارك في التغذية أصلا. فده النظام بتاع الطيبات.
2: دكتور في تقديرك شنو الطريقة المثلى والصحيحة للتغذية؟ يعني مثلا هسه أنا جيت كسوداني، مثلا السودانيين عندهم ممارسات يعني أحيانا تحسب أنها ممارسات خاطئة في التغذية، الطريقة المثلى شنو يعني، حتى بالذات للناس اللي عندهم الأمراض المزمنة دي، يعني سواء كانت ضغط السكري، أمراض القلب، التغذية الصحيحة شنو يعني؟ نبدأ كيف الوجبة، نبدأها كيف في اليوم، ناكل شنو مثلا بين الوجبة والوجبة، يعني نتناول شنو كده؟ نسمع رأيك الفني في الحتة دي.
3: طيب والله ده سؤال رائع جدا وجميل جدا ومهم جدا للناس، واحنا حقيقه الرساله الاولى احنا دارين نغير نمط الاكل عندنا. يعني انا اتذكر انه حسي انا جيت السودان وقاعد في الريف، يعني حسي يمكن كنت في الشماليه وفي الريف، ودهش للطريقه بتاعت الناس اللي بتبدا اليوم. احنا بنبدا يومنا دائما خطا يا جماعه، يعني انت بديت يومك صليت صلاه الصبح، تبدا تشرب المويه بتاعتك. لما نجي نشرب دائما بنشرب الشاي بالسكر، يا بسكويت يا رغيف يا واحده من المخبوزات اصلا، وده خطا، اول خطا بنرتكبه. يعني انت صحيت من النوم معناه كنت صايم اقل حاجه 7 ساعات، معناه انت ال7 ساعات ده زي ما بنقول انه الجسم بتاعك على الاقل اذا ما بدا حرق الدهون بيكون استهلك السكر المخزن في الجسم اصلا، تمام. ولذلك انا بفتكر انه اول ما تصحى ما ترفع الانسولين، ده النقطه الاساسيه اللي انا دايب اقول لاي شخص، انه انت اول ما تبدا يومك ما ترفع الانسولين عالي. اول ما تبدا يومك اشرب المويه، اذا شربت شاي او لبن لكن غير سكر، ده واحد. اثنين يا جماعه، ما نبدا بالبسكويت. البسكويت والرغيف، انا سينا مرات الواحد الصباح يقول لهم جيب رغيف من الفرن يبدا يوم طوالي ياكل الرغيف، لا ما صح، لانه الرغيف والاسم بيرفع السكر طوالي. اذا انت بدل الجسم كان شغال بحرك انت رفعت السكر، وبديت انه الجسم بتاع بيزاد ناس الضغط وناس السكري. طيب انا بقول افضل حاجه انه احنا لما نبدا يومنا نبدا بواحده من الحاجات المكسرات. يعني انت اذا عندك مكسرات خالص مكسرات، نقول والله لانه هنا في السودان السمسم ده متوفر لكل الناس، السمسم ده شيل لك ملعقتين بتاع سمسم كل ما الصباح، الملعقتين بتاع السمسم دي ما الصباح بتديك، يعني السمسم ده بيزاد من الحاجات اللي فيها دراسات. لما نتكلم عن 17 فيتامين بنلقى 16 منهم ده الموجودات في السمسم، نتكلم 13 من الاملاح بنلقاها موجوده في السمسم. السمسم ده ذاته فيه كل الاملاح اللي اتكلمت عنها دي، فيه الياف، فيه دهون، فيه بروتينات. اذا السمسم لما تبداه وانت بديت اديت جسمك غذيت جسمك اول حاجه بالاملاح والفيتامين والالياف. طبعا في ميزه برضو انت لما تكون بديت بالالياف، انه اليوم الالياف دي لانها في جزء بتتحضم وجزء ما بيتحضم اصلا يا جماعه، فبيبقى الجزء ما بيتحضم من الالياف بخليك انت شبعان طول اليوم، تمام. حاجة تانية برضو أركز على الألياف دي عشان برضو الناس ينتبهوا إنه الألياف بتحميك من السرطان. يعني أنت لما تأكل ألياف خضروات، كل ألياف معناها خضروات، نتكلم عن ألياف الحبوب الكاملة، يعني أنت أكلت القمح زي ما هو، ولا أكلت الدخن زي ما هو، ولا أكلت الشوفان زي ما هو، اللي فيه ألياف دي كلها بتكون جزء منها بتحضم، جزء منها بتحضم بيكون قاعد في المعدة بتحميك من سرطانات، بالذات سرطانات الأمعاء الغليظة وسرطان المستقيم. نقطة تانية مهمة جدا في الألياف يا جماعة، إنك بتخليك تتخلص من السموم، لأنه الجسم لما يتخلص من السموم بيتم إفراز السموم في الصفراء، المادة الصفراوية، بيتم إفراز السموم في المادة الصفراوية في الأمعاء. إذا ما لقت ألياف، الألياف هتقوم تمتص السموم وبتطلع مع البراز، لكن إذا ما لقت ألياف بيتم تاني امتصاص هذه السموم للمرة الثانية. دي بيبقى برضو واحدة من ميزات الألياف. الألياف زي ما ذكرت إنه بتخليك نفس الحكاية، بتخلي امتصاصك اللي بينظم امتصاص السكر. الألياف دي زي حبوب السكر يا جماعة، يعني الزول بيبدأ الوجبة بتاعته بالسلطة، وده دايما أقول الكلام ده لكل الناس، عندك مرض أمراض مزمنة ما عندك أمراض مزمنة، أبدأ وجبتك بالسلطة. والسلطة دي لما أقول معناه الصحن بتاع سلطة، يعني أي زول يكون عنده صحن بتاع سلطة قدامه، أكلت الصحن بتاع السلطة بعده بروتينات. إذا كان أصل الوجبة دي فيها لحوم، أي نوع من أنواع اللحمة، تاكل البروتين ده رقم 2، بعد ذاك تاكل الوجبه بتاعتك العاديه عصيده كسره او اي حاجه بالرغيف. لكن تبدأ ليه بالسلطة ده زي انت بلات الحبوب بتاعك. الترتيب ده ذاته يا جماعة عشان الناس يكونوا ركزوا معي، ده بتكلم عن أبحاث يا جماعة، دي أبحاث علمية اتعملت تماما. الترتيب بتاع الأكل، انت أكلت السلطة دي في الأول ما قطعة واحدة، السلطة دي معناه صحن سلطة انت أكلته أو ربع صحن سلطة أكلته، بعده أكلت بروتين، بعدها جيت اكلت النشويات. الترتيب ده عباره زيه زي حبه انت حبه السكر المنظمه للسكر، ولذلك الناس الهسي عندهم سكر ولا عندهم ضغط، ده مهمات جدا انه يتعامل بالطريقه دي، لانه في ناس الان يتعافوا من الحكايه دي. ليه؟ لانه الترتيب ده، ده واحد. الصباح ده زي ما قلت لكم انت في حاجات مهمه جدا، انه والله كوبايه الشاي دي شبه ملعقتين بتاع سمسم ممتاز. حاجه ثانيه، انا حاسس والله حاسس بقيت ملتزم بها ذاته تماما، يا أخي البقوليات خليها كلها مسلوقة. البقوليات لما نتكلم عن البقوليات نتكلم عن كبكبية، نتكلم عن العدسية، نتكلم عن الفاصوليا، نتكلم عن اللوبيا، يا أخي مع الصباح، أنت مع الصباح دي تكون مسلوقة تأكلها مع الشاي بتاعك، تمام، ممتاز جدا. أو أكل برضو حاجة مسلوقة، المسلوقة شنو؟ برضو الحبوب الكاملة. الدهون ده لما تكون أنت سلبته مع الصباح وأنت أكلته بتكون شبعان وأديت جسمك كل الأشياء، دخون القمح الزورة دي كله مع بعض، المكسرات فول السوداني الفول اسمه ده كله مع بعض، اللوز الجوز دي كله مع بعض، كل المكسرات دي انت برضو مع الصباح تناولتها ممتاز. انا دايرك مع الصباح ما تتناول لي بلح، البلح ده دار تتناوله، يتناول لي بعض الفطور ما في مشكلة خالص. ليه؟ لانه يا جماعة البلح ده لما نتكلم مع الناس دايما عندهم مشكلة معه، إنه البلح ده يا جماعة أكثر من 50% منه عبارة عن السكر. البلح ده ذاته عبارة عن السكر، والآن في بلح اسمه سكر سكر، يعني البلح والعجوة بيزاد عبارة عن السكر يا جماعة، 70 ولا 80% منها سكر أصلا.
2: مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو بروفيسور أشرف محمد بكر منصور، أخصائي الصحة أو اختصاصي الصحة العامة. حتى ملتقى جديد، أحييكم وأنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: راديو دبنجا، راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
4: سامعين الاعزاء، اهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجا. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
5: إيدة براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جاوراها، تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها ونشكر سعيها بوراها، مما ربنا أنشاها ما باد بغبينا حشاها، حاشا الريبة ما بتخشاها ما قالوا لبس حاشاها، ربنا بالجمال كافاها لما قال غوامة كفاها، المسرورة مي تفاها يا حالات الكلام في فاها، أبدا ما برالة طريضة كل الفي جوار بريدة، هي في فؤادي فريدة كمان علمتني أريدة. ليه ما شكرة مطاوعاني حافظة متعتي وحافظاني حاوية من الأنوثة معاني ما حامية من الأنوثة معاني مهما أبقى مر بالعاني ما بتحسب علي كلية وتكرم كل منسوب لي أشفق من جناية علي وأطوع من بناني إلي إذا صابحتها وماسيتها طعمة ونعمة إن مسيتها ما قاستني ما قاسيتها تشكر فضلي كل ما كسيتها لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي منها خلاف فقط ما حصلي بس هاوساني بيقوم صلي مي شهاية مي طماعة لو قول قالوا مي سماعة لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة حشيمة سكوتة من ميلادة مسكة تنوب بلادة نضاف ومنظمين أولادة دايما عندرك فجلادة مي العزاية دايما سادة مي الغفشة المغبرة حادة مي اللهفانة بوراء المادة اللي البوخة دي موادة ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوخة المحبوبة لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوب.
4: وهذه مساهمة وصلتنا من صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم.
6: الأفراح من شر مواسم تفرح ثغر الليل الباسم كونك جيت نورت حياتي وكونك جيت في الوقت الحاسم اسمي واسمك بينهم قاسم سر الجادة ومعنى الإلفة وماني أكيد في حبك آثم كوني بحبك حد الريدة وقلبك لي من حنك قاسم قبلك كنت براي في الدنيا وحزن الكون متربع جاسم شد الخطوة علي رايع نكشف سر الريدة طلاسم أصلي بحبك زي ما عارف وحبك كاتب سعدي وراسم سهير فتح رحمن.
4: دفتر المشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل نستمع لمساهمته بصوته.
7: ونوات الوتر والدرها بين الرشمة والمضار تحت ستار من تكوين وتاه من دار تاه هاني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني وتوسط ظلام العين ومن شوف رمشة وهبت لحظة حق يدباها ضو في جيدة قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين حرك ممشى قاصد جرحي فجج نبض لجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانها شيت النتحة شيت نانين حاوطني الحزن في نمة كان فوق يا المبروكة كان فوق يا المبروكة من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين وتململ نغم في خاطري قم داويته في بال سرحة من دبي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين سقاه الليل على الآلام شق الحسرة أسل عتر الصدا هدفين فيا روح الحكاوي التايها يا روح الحكاوي التايها في الما قلت من شعاري شريك الغياب لمتين يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت هسة عجيب هسة عجيب تسد الدين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع عمري ولا على الحلم ساومته.

0: وكده وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى. دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312008004700.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا جرندل لفونا
1: ودمانا جندل. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: في شهرين الماضي ديل سمنار يعني زي أصابت حالة كده بتاع السيدات، بدت من الغرة ورا شريك سمنار، تمام، بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي، تمام، يعني أعمار محددة، متوسط لحد يعني الثانوي، ممكن أولى تانية كده في الحدود دي، تمام. الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط، يعني حالات بسيطة في الأولاد، يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين اثنين لأولاد، تمام. في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد كويس، لأنه الحالات بتجي مستعجلة، إزالة طارئة للزايدة، يعني بتشخص تنعمل فحوصات صورة، تمام، بيكون تجرون العملية في بعض الغرة، يعني كده حصل إنه تكافل أو على ما حطيت دخل دور بتاع منظمات أو بعض الخيرين إنه اجتمعوا وعملوا جروبات وحاولوا انه خففوا على كاهل المواطن الاسعار بتاعة العملية، اقصد الفحوصات للصورة. العملية كانت في المستشفى الكبير، يتم اجراءها مجانا يعني، ففي حالات ما بتقدر انها تصبر لانه الحالات كانت كثيرة شديد. فانت كوالد مثلا طفلة او طفل، تمام، بتحاول انك تمشي على المستوصفات الخاصة، المستشفيات الخاصة، فهناك بتنصدم بالاسعار الخيالية، سعر العملية ما بين 700 لـ 800 احتمال يزيد، تمام، غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة، تمام، يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000، تمام. يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة، يعني كانت نقول من غرية لغرية، وصلت الحالات داخل سنار، تمام. يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرة سنار، لأن انت ما بتكون خادي، تمام، احتياطاتك لأنه كده عملية، خادي احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده، فبدأت تنصدم انه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 او كمو 60,000، تمام، كويس. عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 او اكتر، كويس. وغير انه مثلا انت لو اصلا كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغير العملية في المستشفى، تمام، مجانا. لو حالتك صعبة وما قدرت انو الصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة، فبتحاول انك تنو لان زايدة ما بتستحمل، فبتحاول انك تمشي مستشفى خاصة، بتصدر بالأسعار، احتمال انت تكون مواطن بسيط، يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم. اما بالنسبة لوضع الصحة، تمام، نقول ان احنا هسي بيضة عبارة عن تجارة بجد، يعني انه بتاجروا بمرض الناس، كويس. ارتفاع خيالي في الادوية، في الفحوصات، في جار قرف ترقيت تمام. فحص الملاريا حاليا واصل ل7000 تمام. يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط يعني اضعف حاجة انك تفحص يعني دي قلة مرض يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا ل7 دي احلى مكان يعني اعلى معمل. في معامل ممكن تفحصه ب5 كده في الحدود دي ب6 تمام. لكن حاليا هو واصل لحد 7000 تمام. ده فحص الملاريا. العلاجات ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة. يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12 يعني انت دواء بتاع حبوب بتعتقد انا كنت باخده ب12 السعر ماشي في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22000 تمام. دي في فترة قصيرة يعني مثلا نقول الشهر الفات يعني بدأت الشهر الفات شهر 8 يعني. طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا هاو الوجتين دي ممكن تكاليف في حدود 50 أو أكثر وممكن أقل يعني في الحدود دي يعني على حسب الاستطاعة واستطاعتك يعني الوضع هو صعب يعني شديد يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين ومرتبات ضعيفة يعني ما بتكفي لحاجة يعني.
1: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجة دبوا جرندل لسونا ودمانا يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجة قصان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.
3: راديو دبنجة يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات. والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على العرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية نضمن إنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني وجود كشخصيات اعتبارية، ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في انه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات، ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهمة لما نقول منظر النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قائلة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تغنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي، لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصرهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحبة، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسا بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حسب القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساس في أنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.

0: المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
1: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاعتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
0: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوثق الجرائم؟
1: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفيين، حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات، فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في أنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
0: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
1: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح، وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد

0: الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت اعتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الشباب العائدون للخرطوم يواجهون الفقر والبطالة وعدم وجود فرص للعمل ويحذرون من المستقبل. ردود فعل واسعة النطاق لتصريحات البرهان حول حظر الأسلحة والدعم السريع والحوار السوداني. مجموعة الخماسية تؤكد من الخرطوم لا يوجد حل عسكري للصراع ونرفض وجود هياكل حكم موازية بالسودان. بيان مشترك لمسارات التقارب وقوى مدنية ترفض لجنة تهيئة الحوار وتطرح 3 مسارات للحل الشامل. الآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. يواجه الشباب في ولاية الخرطوم أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل استمرار الحرب مع تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع كثيرين من الشباب إلى الاعتماد على أعمال حرة وغير مستقرة، بينما اتجه آخرون إلى التفكير في الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل. وبحسب إفادات شباب من الخرطوم، لا يعمل سوى 7% من الشباب، معظمهم في أعمال حرة وغير مستقرة، فيما تتراوح نسبة البطالة بين الشباب بين 60-70%. وأضاف الشاب محمد حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أي حركة حاليا فبحاول برجعوا الناس أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصتين ما في حارب، قصتين الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل.
0: من جهته قال الشاب عادل أبو القاسم إنه أحياء في ولاية الخرطوم تعيش أوضاع معيشية صعبة في ظل ارتفاع الأسعار ونقص فرص العمل وارتفاع تكاليف النقل، بينما تقتصر فرص الدخل المتاحة لكثير من السكان الأعمال يومية لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية. ويشير أبو القاسم لارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة، موضحا أن معظم الوظائف المتاحة تقتصر على أعمال هامشية أو ما يعرف في اليوميات، وتتراوح أجور هذه الأعمال بحسب إفادته بين 20-30 ألف جنيه سوداني يوميا، وهي مبالغ يقول إنها لا تكفي لتغطية النفقات الأساسية، ما يجعل العاملين فيها غير مستفيدين فعليا من دخلهم بعد احتساب تكاليف المعيشة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: نقمة العيش، البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20 ألف ذهاب وعودة.
0: من جهتها قالت الشابة بخيت حسن إنها فقدت وظيفتها في أحد مصانع الخرطوم بعد توقف المصنع عن العمل بسبب الحرب، وبعد النزوح والعودة إلى الخرطوم لم تتمكن من العثور على وظيفة جديدة، الأمر الذي جعلها تواجه صعوبة في توفير احتياجاتها واحتياجات أسرتها. وتقول بخيتة إن معظم المصانع توقفت عن العمل، بينما تأثر القطاع الخاص بصورة كبيرة بالحرب، ما أدى إلى تقلص فرص العمل مقارنة بالعداد الكبيرة من الباحثين عنها. وتشير إلى أن الشباب بمن فيهم الخريجين وأصحاب الخبرات يجدون أنفسهم بلا وظائف ويقضون أوقاتهم في المنازل أو الشوارع في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمامهم. وأضافت بخيتة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، يطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم.
0: ومع غياب الوظائف يلجا كثيرون الى اعمال هامشيه مثل البيع في الاسواق او الاعمال اليدويه البسيطه، لكن هذه الاعمال تواجه بدورها تحديات، من بينها ارتفاع رسوم الطاولات والضرائب الحكوميه في الاسواق. وناشد شباب عايدون للخرطوم الحكومة بالنظر في أوضاع الشباب ووقف ما وصفه بمحاربتهم، داعيا لاتخاذ خطوات لإعادة تشغيل المصانع وتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص عمل، كما طالبوا بتوفير فرص استثمار للشباب ومساعدتهم على بدء أعمال تمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية. أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق البرهان أمام مجموعة من الإعلاميين حول مجلس الأمن وحظر السلاح وحول الدعم السريع وتقييماته للفترة الانتقالية السابقة والحوار السوداني السوداني، أثارت ردود فعل واسعة النطاق بين السودانيين. واعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف تصريحات البرهان محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن للدعم السريع عقب إسقاط البشير وعين قائده نائبا له، وأشاد بدوره السابق في حماية الحدود والثغرات. وأضاف يوسف ليدبنغا في هذا الخصوص:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رحط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع؟
0: جددت مجموعة الخماسية الدولية في ختام زيارتها للخرطوم التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع، وأكدت على وحدة البلاد ورفض وجود هياكل حكم موازي في السودان. وأكدت الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيان إن مهمتها في الخرطوم جاءت انطلاقا من الحرص على الاستماع إلى أصحاب المصلحة على أرض الواقع والربط بين جهودها الخارجية والمبادرات السودانية النابعة من داخل البلاد. دعت مسارات التقارب المدني السوداني في بيان مشترك مبادرات وفاعلين في المجتمع المدني السوداني الخميس مجموعة الخماسية الدولية إلى عدم إضفاء أي شرعية على ما وصفته بمبادرات الحوار الصورية التي تجري تحت سلطة السلاح، وتركيز الجهود الدولية بدلا من ذلك على عملية سلام سودانية ذات ملكية وطنية. وأكدت القوى الموقعة على البيان المشترك مسارات التقارب المدني السوداني ملتقى نساء دارفور نداء سلام السودان والجبهة النقابية أن المخرج من هذه الأزمة لا يمكن اختزاله في حوار شكلي يدار تحت مظلة سلطة أحد أطراف الحرب في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية وتتفاقم معاناة المدنيين. التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بكهافيستو عددا من قادة الكنائس السودانية في العاصمة الخرطوم للاستماع إلى أوضاع الطوائف المسيحية خلال الحرب، وعرضت القيادات الكنسية للمبعوث إفادات بشأن ما وصفته بممارسات تمييزية تعرضت لها أبناء الطوائف المسيحية من قبل الدعم السريع خلال الحرب في الولاية، وما تعرضت له دور ومقر العبادة من انتهاكات. كما اجتمع المبعوث الأمم أيضا مع الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثورية السوداني، وأكد موسى هلال عقب الاجتماع أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب حوارا جادا وشاملا تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، وصولا إلى توافق وطني يضع مصلحة السودان وشعبه فوق كل الاعتبارات. أعلنت غرفة طواري طويلة بولاية شمال دارفور عن وصول عدد من النازحين الجدد إلى الدائرة خلال الأيام الماضية قادمين من مناطق مختلفة بينها منطقة خزان كليكل جراء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وقالت الغرفة أن النازحين يواجهون أوضاع إنسانية صعبة ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه والإيواء والخدمات الصحية والحماية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية لتعزيز التدخلات والاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة في ظل محدودية الموارد واتساع حجم الاحتياجات. رفع تجار سوق مدينة شندي بولاية نهر النيل يوم الجمعة إضرابهم بعد يومين من إغلاق شبه كامل للسوق. بلغت نسبة الالتزام به بحسب تجار تحدثوا لدبنجا نحو 98%، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات مع مسؤولي الضرائب والجهات الحكومية بالولاية بشأن التقديرات الضريبية التي فجرت الاحتجاجات. وقال مسؤول بالغرفة التجارية في شندي لراديو دبنجا إن المشكلة مع ديوان الضرائب تم حلها عقب وصول مدير عام الضرائب بالولاية ودخوله في اجتماعات مع التجار ومسؤولين محليين، موضحا أن الاجتماعات استمرت طوال يوم الخميس وانتهت إلى رفع الإجراءات. الخبر الأخير في النشرة: أقرت جامعة الخرطوم ترتيبات جديدة لبدء العام الدراسي تعتمد التسجيل والعودة بصورة تدريجية اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري وحتى 18 أكتوبر المقبل، بدلا من العودة المتزامنة لكليات ومجمعات الجامعة في ثالث تعديل فعلي لمواعيد العودة الشاملة. ويأتي القرار في وقت يكشف فيه تقرير حديث للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم عن استمرار وجود 71% من أعضاء هيئة التدريس خارج السودان، إلى جانب أعداد كبيرة من الطلاب خارج الخرطوم وخارج البلاد، فضلا عن مشكلات السكن وتضرر أجزاء واسعة من البنية التحتية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من برامج.
5: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية.
1: المزاعم وهذه التقارير لن يكون لها قيمة ما لم يكن هناك تحقيق مستغل وشفاف.
0: لو ثبت أنه فعلا السودان أو الجيش السوداني استخدم سلاح كيميائي،
1: أي جريمة يجب أن تواجه العقوبة؟
0: هل نحن أمام عراق جديد؟ ملف الأسلحة الكيميائية في واجهة المشهد السوداني من جديد، اتهامات خطيرة وتحركات دولية متسارعة، وبين الدعوات إلى التحقيق والمحاسبة والتحذيرات من توظيف الملف سياسيا تتصاعد التساؤلات، هل ستفتح هذه القضية فصلا جديدا في الأزمة السودانية وتزيد الضغوط الدولية على السودانيين، أم أنها ستبقى في إطار الاتهامات؟ وهل هناك أدلة كافية تدعم هذه الاتهامات في هذا الملف الذي قد يقود إلى تدويل أكبر الأزمة السودانية؟ ولماذا عاد الحديث عنه بقوة في هذا التوقيت؟ للحديث حول هذه القضية نرحب بضيفنا العميد الدكتور جمال الشهيد، الخبير الاستراتيجي والمتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية. أهلا وسهلا بك دكتور جمال.
1: أنا تحياتي لك أستاذ ندى ولكل المشاهدين والمستمعين الكرام في القناة الألمانية.
0: دكتور، ماذا نعرف عن ملف الأسلحة الكيميائية؟ ما الذي نعرفه حتى الآن على الاتهامات الموجهة للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية؟
1: نعم، بدأت هذه الاتهامات مع بداية هذه الحرب، ويعني هو هذا الملف قديم يعني في السودان تاريخيا، له تاريخ قديم منذ ضربة مصنع الشفا وفي العام 99، ويعني يمكن كل مرة يتصاعد هذا الملف وينحسر كل ما كان هنالك يعني ضرورة إلى ذلك. ونعتقد أن في هذه الحرب الدائرة حاليا في السودان والتي بدأتها ميليشيا الدعم السريع في 15 من أبريل من العام 2023، لكن هذه الحرب كان مقرر لها أن تكون يعني لديها نتائج سريعة جدا خلال 6 أيام، أن يتم انقلاب عسكري سريع من قبل ميليشيا الدعم السريع. ولكن تفاجأت هذه الميليشيا بمقاومة قوي جدا من الجيش السوداني، وبعد ذلك يمكن يعني دخلت القوات التي تحالفت مع الجيش السوداني والمقاومة الشعبية، كل ذلك يعني جعل هذا الانقلاب غير ممكن في التوقيت الذي وضعته الميليشيا. وكانت هنا هذه الحلقة الأولى، وبعد يمكن إخراج هذه الميليشيا من الخرطوم ويعني من الولايات الشرقية جهة الحرب إلى حلقة أخرى من الحلقات.
0: الدكتور، يعني الملف بتاع الأسلحة الكيميائية التهامات ظهرت بسبب إخراج الميليشيا من الخرطوم، يعني بدأ الملف هنا أنت زي ما قلت، فيعني الجديد شنو في الملف ده؟ يعني
1: نعم، هذا الملف تلاحظ أنه ملف يعني يأتي ويتصاعد كل ما كانت هناك انتصارات للقوات المسلحة، وكل ما كانت هنالك تقدمات للقوات المسلحة السودانية على خصمها الميليشيا الدعم السريع، كل ما ظهر هذا الملف. ويمكن في نفس هذا التوقيت من العام المنصرم كان قد أيضا ظهر ادعاءات بأن هنالك أسلحة كيميائية وأن هنالك مخازن وما إلى ذلك. وقبل يومين يمكن ظهرت أيضا مزاعم أخرى خلال الصحف الأمريكية يعني تناولت هذا الموضوع بقوة، أن السودان يمتلك أسلحة وأن لديها أدلة ضامغة على تورط السودان في استخدام أسلحة كيميائية. وهذه يمكن لاحظنا يعني هذا التوقيت يأتي مع الهزائم المتلاحقة والانتصارات المتكررة للجيش السوداني على الميليشيا الدعم السريع، مما يؤكد على أن هنالك تقاطع مصالح وأن هنالك تبني لهذه الميليشيا، وكأنما هذا الملف الآن يعني في صالح ميليشيا الدعم السريع ويعني خصما على الجيش السوداني على تقدمات وعلى انتصارات.
0: نعم يا دكتور، يعني انت تكلمت انه الملف ده ما جديد، يعني كان ظهر 2024، والملف ده اقدم كمان يعني من اتهامات كانت وجهت في الجيش السوداني في زمن ده في دارفور يعني في جبل مرة يعني. لكن الان يعني الأدلة المنشورة في الصحف الأمريكية او بتتكلم عنها، يعني الى مدى يعني مستوى الإثبات، وهل محتاجة إلى تحقيقات مستقلة، إلى فحوصات مخبرية، إلى مدى قوة هذه الأدلة يعني وأهميتها كانت في التحقيقات؟ يعني
1: هذا سؤال جيد ومهم أشرف عليه. في واقع الحال أن هذه المزاعم التي تأتي عبر الصحف ليست كافية لإثبات أن السودان يمتلك أسلحة كيميائية، هذه مجرد يعني أقوال على الصحف وهكذا يعني، ولكن يعني تصبح الحقيقه ماثره لان هذه الادعاءات خطيره وهذه المعلومات خطيره جدا، لانها تدخل السودان في يعني مآدق اخرى مع المجتمع الدولي وتعرض للمحاسبه بوسط القانون الدولي الانساني والقوانين الدوليه، ولذلك أعتقد أن يعني هذه المزاعم وهذه التقارير لن يكون لها قيمة ما لم يكن هناك تحقيق مستغل وشفاف لأجل الوصول إلى هذه الحقائق. نحن يعني في السودان ليس لدينا، أنا يمكن لدي تجربة 35 عام في الجيش السوداني، ضابط في الجيش السوداني، يعني الجيش السوداني بحكم عقيدته وبحكم تقاليده يعني لم أرى ولم أسمع على الإطلاق أن هناك أسلحة كيميائية. لدينا وحدة، هذه الوحدة في الجيش السوداني هي وحدة أنظمة الدفاع ضد أنظمة الدفاع الشارع الدفاع عن الأسلحة الكيميائية، فقط هي للوقاية وليست هنالك أسلحة هجومية تستخدم في الجيش السوداني. لذلك هذه يعني تظل مزاعم وتظل أغوال صحف ما لم تتبع بتحقيق
0: نعم لكن
1: شفاف ومستغل بجهات نعم مستغلة ومختصة،
0: لكنهم عندهم شهادات يعني كلنا شاهدنا يعني لما ظهرت المزاعم في 2024 الجيش السوداني كان رد يعني على هذه المزاعم.
1: نعم الجيش السوداني رد على ذلك وقال أنه لا يمتلك أي أسلحة كيميائية، وهذه كان مجرد أغاويل، وأنا يعني أوافق الرأي الجيش السوداني على هذه الأشياء، وبحكم طبيعة هذا التهديد وأنواع التهديد لا يمكن أن يستند يعني أو يبنى على هذه الادعاءات والمزاعم ما لم يكن هناك تحقيق عملي لمواقع هذه الأسلحة التي تم ادعاءها ومزعمها. يعني من أين أتت هذه الأسلحة، أين كانت، من هم الأشخاص الذين أتوا بها، ولماذا هذه أسلحة أزل مشروعة. لذلك أنا يعني أتوقع أن يعني أن يوافق السودان على هذه الخطوة وأن يأتي تحقيق مستقل من جهات مختصة بعينها تقوم بهذا العمل، ولكن هذه تظل مجرد يعني حتى هذه اللحظة مجرد أغوار صحف، ويعني ليس من العدل وليس من المسؤولية أن تتم محاسبة الدولة أو تثبيت هذا الادعاء ما لم يتبعه تحقيق شفاف يغيب على واقع الحال وعلى أرض الواقع، لأن هذه الأسلحة تترك أثر.
0: نعم
1: لكن أن الأسلحة الكيميائية
0: نعم
1: الكيميائية تؤثر على الإنسان وعلى الحجر وعلى البشر،
0: يعني
1: حتى هذه اللحظة لم تكن هناك بلاغات بهذه المستوى. يعني
0: طيب هل التقارير تتكلم عن وجود السلاح الكيميائي ده وتعرضت له مناطق في مدرمان في بحري في الجيلي، هل ثبت انهم تعرضوا لمواد كيميائيه مثل الكلور؟ هل ظهرت حالات، هل الجيش يعني هل اثبتوا للجيش السوداني او للسودان الحكومه السودانيه انه الناس دي تعرضت فعلا لمواد كيميائيه؟
1: حتى هذه اللحظه لم تكن هناك اي يعني ادعاءات بهذه الكيفية،
0: لكن هم عندهم شهادات. لكن هم يا دكتور بيتكلموا عندهم شهادات عن حالات،
1: فليأتوا بهذه الشهادات، فليأتوا بهؤلاء، فليأتوا بلجنة يعني تغصي حقائق مستقلة تقوم بالتحقيق في هذا الادعاء. ولكن يعني لا يمكن الجزم بما بأن السودان يستخدم هذه الأسلحة. ودعيني أحدثك أختي أن الكلور هو يعني يستخدم أيضا لأغراض سلمية، الكلور هو يستخدم لتنغية المياه، ويعني هذا معلوم في كل الدول. إذن يعني هناك فرق بين استخدام الكلور في السودان وبين استخداماته لتنغية المياه ولأجل أغراض إنسانية، وكذلك يعني استخدامه لأغراض تضر بالإنسان أو تضر بالبيئة. هذه لم تحدث، وأعتقد أن التحقيق هو الذي سيكون الفيصل في هذه الحالة.
0: الملف ده زي ما أنت قلت يعني تكلمنا من بداية الحلقة أنه بدأ في 2025، فالبيفسر عودته بقوة في هذا التوقيت شنو يا دكتور؟
1: عودة الادعاء هذه المرة جاء بعد يعني هزائم متلاحقة لميليشيا الدعم السريع. احنا نعتقد في تقديرنا لتعريف هذه الحرب انها ليست حرب داخلية، وهنالك اطراف ايضا اقليمية ودولية شاركت في هذه الحرب، ويتضح ذلك جليا من خلال الدعم الخارجي، من خلال الأسلحة الحديثة والمسيرات التي تمتلكها هذه الميليشيا. هذه الميليشيا يعني الجيش السوداني لديه يعني أدلة دامغة على استخدام هذه الميليشيا أسلحة أمريكية وأسلحة بلجيكية ومن دول عديدة. والسؤال هنا من أين أتت هذه الميليشيا بهذه الأسلحة؟ نعلم تمام أن المسيرات هي واحدة من أدوات الحرب المستخدمة حاليا في السودان، وبالتالي يعني هذه المسيرات عادة يعني تتم بين صفقات بين دولة ودولة. ولكن هذه الميليشيا، السؤال كيف حصلت هذه الميليشيا ميليشيا الدعم السريع على المسيرات وعلى هذه الأسلحة الحديثة؟
0: لكن يا دكتور نحن يعني سؤالي ليك كان يعني أنت قلت إنه بسبب التقدم الجيش، لكن ما زال الدعم السريع بيسيطر على مناطق كبيرة في دارفور يعني أو أغلبية دارفور يعني يعني فيعني برغم انه الجيش تقدم في مناطق كثيره في السودان يعني وفي كردفان وبدا، لكن ستيل ما زال الدعم السريع ايضا بيسيطر على مناطق كبيره في دارفور. انت بتقولت انه السبب انه الجيش اتقدم، فده هما ده اللي خلاهم يستخدموا. هل ما ممكن يكون فيه ضغوطات على الجيش للموافقة على الاتفاقيات اللي بتعرضها الولايات المتحدة او المبعوث الامريكي؟
1: نعم، هذه حقيقة، اتفق معك ان هناك هذه الضغوطات، كل هذه الضغوطات، لاننا باختصار يعني هذه الحرب منذ ان بدت هناك انتهاكات جسيمة جدا قامت بها ميليشيا الدعم السريع في حق المواطن السوداني، تصل الى جرائم الحرب وجرائم جدا انسانية، تركوا كل ذلك جانبا. ويعني الان توجه الى هذا الكيمائي، ولذلك انا اتساءل اين كان المجتمع الدولي حينما كانت، واين كانت الصعوبة الامريكيه حينما كانت الميليشيا تقتل وتغتصب وتقوم بجرائم تصل الى جرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب. مثال في الفاجر فقط، هنالك تقارير ايضا امميه اثبتت ان 6000 شخص تم قتلهم في يوم واحد في الفاجر يعني، والى جانب 15000 مواطن تم قتلهم في غرب دارفور بما فيهم والي الولاية الوالي خميس البكر. وهناك انتهاكات يعني أينما ذهبت ميليشيا الدعم السريع أينما ذهبت الانتهاكات.
0: نعم،
1: شهادة المواطنين وشهادة المجتمع الدولي وشهادة خبراء مجلس الأمن الدولي. إذن
0: نعم،
1: لماذا انصرف كل المجتمع الدولي عن كل ذلك والآن أصبح يتحدث عن الكيماي ويتهم الجيش السوداني؟ هذه أعتقد يعني هذه حرب على الجيش السوداني وعلى المواطن السوداني. أعتقد أن هذه هي الضغوطات، ولأن هذا الملف يرتبط دائما بالملف العقوبات عند أمريكا، يرتبط دائما بال يعني هكذا يعني تقدمات وهكذا يعني هذه ذرائع فقط. العقوبات عند أمريكا هي ملف سياسي يستخدم
0: بالحديث يعني بالحديث يا دكتور عن أمريكا، كيف يمكن قراءة توقيت نشر المعلومات الجديدة دي بالتزامن مع التحركات الأمريكية داخل مجلس الأمن وحظر على توسع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان يعني؟
1: نعم، أمريكا تحاول أن تدير هذه الأزمة السودانية من خلال يعني حلقات، كل ما انتهت حلقة وفشلت الحلقة تأتي للحلقة التي تليها. أمريكا كانت تتحدث عن هدنة إنسانية في السودان، وهذه الهدنة تم رفضها من قبل الجيش السوداني قبل حتى الشعب السوداني، ويعتقدوا أن ذلك هي مجرد جراء القصد منه مقاطعة انتصارات الجيش السوداني وانتصاره على ميليشيا الدعم السريع. هنالك جهات بعينها تحاول أن تبغي على ميليشيا الدعم السريع في المشهد السياسي والعسكري السوداني. هذا بالتأكيد يتعارض مع قوة الدولة السودانية ومع المواطن السوداني. وحينما فشلت هذه المساعي بفرض هدنة إنسانية اتجهت أيضا لحلقة أخرى من الحلقات، وهي هذه المزاعم، أي مزاعم استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية وأسلحة محظورة دوليا. أنا شخصيا على مستوى الشخصي يعني لا أغف تماما ولا أتفق مع كل المزاعم سواء كانت للدعم السريع أو للجيش، لأن ذلك يؤثر على الشعب السوداني، وأنا كمدافع عن الشعب السوداني وعن المواطن السوداني لا أقبل أن يكون هناك أي أسلحة أيا كان موقعها. وبالتالي إذن التحقيق المستغل هو السبيل الوحيد لأجل يعني إجلاء الحقيقة فيما يخص هذه المزاعم وهذه الادعاءات. بتقديري أن الذي يحدث الآن هو حلقة جديدة من حلقات التآمر على الجيش السوداني وعلى الشعب السوداني، بل هي ضغوطات على أن يقبل بالمقترحات الأمريكية وعلى أن يقبل المقترحات الأمريكية في السودان كثيرة. ونعلم أن هناك أطماع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في السودان. الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 80 من ثمانينات القرن الماضي استخرجت البترول في منطقة أبو جابرة وفي غرب كردفان، وبالتالي أغلقت هذه الآبار. أيضا هي تمنع وجود قاعدة يعني على البحر الأحمر لروسيا، وكل هذه الآن يعني تدعى لأنها تضغط على الحكومة السودانية من خلال استخدام الميليشيا، من خلال استخدام هذه الضغوطات لأجل القبول بالسياسة الأمريكية في السودان. وبالتالي الشعب السوداني لا يقبل ذلك، وهذه بالتأكيد يعني خروج عن المألوف. السوداني يقبل بكل المبادرات.
0: نعم،
1: بكل المبادرات.
0: نعم يا دكتور،
1: هذه المزاعم هي.
0: نعم يا دكتور، بالحديث عن كل اللي انت تكلمت عنه ده، هل ده بيحكي ظهور تطور جديد او تحول في اولويات القوى الدوليه تجاه الحرب السودانيه يعني؟
1: نعم، هنالك يعني تدخل سافر من المجتمع الدولي، والا تحدثت لك عن الانتهاكات. يعني هذه الحرب مرت بمراحل، يعني يمكن مراحل الانتهاكات قامت بها ميليشيا الدعم السريع في حق الشعب السوداني كانت مشهودة وموثقة، ووثقتها يعني يمكن ميليشيا الدعم السريع ذات نفسها، ووثقتها أيضا يعني تقارير دولية، أفريكا انتليجنس، هيومن رايتس ووتش، يعني حتى خبراء مجلس الأمن أشاروا إلى تقارير أن هناك انتهاكات قامت بها ميليشيا الدعم السريع. ولكن هذه المؤسسات الدولية يمكن إلى حد إلى درجة أن هذه الحرب سميت بالحرب المنسية في السودان. وفي تقديري أن الذي حدث في السودان كان حدث في أي دولة ثانية لما كان الأمر كذلك، ولكن ما يؤكد على أن هنالك استهداف للدولة السودانية وأن هناك مشروع خارجي ينفذ الآن داخل السودان، وميليشيا الدعم السريع والميليشيا المتحالفة معها ما هي إلا أدوات لهذا الصراع الذي يجري في السودان.
0: دكتور، من المستفيد يعني سياسيا وعسكريا من تصاعد الملف؟
1: نعم، يعني هذا سؤال أيضا جيد. أعتقد أن ميليشيا الدعم السريع هي معلومة بالتأكيد بالنسبة لنا في السودان، ويعني في توصيفنا لهذا الحرب هي ما عادت حرب داخلية. هذا الملف الآن لم يعد حرب داخلية، هي حرب وكالة تقوم بها ميليشيا الدعم السريع والملايش المتحالفة معها من عبد العزيز الحلو وجوزيف توكا وبعض القوى السياسية أيضا التي تمثل الجناح السياسي لهذه الميليشيا. وبعتقد أن كل هذا الآن هو بالوكالة لدول أخرى لديها مصالح داخل السودان. نعلم أن السودان هناك تنافس دولي على موقع السودان الجيوسياسي المميز وإطلالته على البحر الأحمر. السودان بلد يا أختي يحظى بموارد كثيرة جدا فوق الأرض وتحت الأرض، وكذلك إلى جانب إطلالته على عدد من الدول الأفريقية. وموقع السودان فقط يعني على البحر الأحمر يجعل منه بلد جاذب وبلد يعني متنازع حوله من المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. وبالتالي كل ذلك الآن أعتقد أن هناك قوى خلف هذا المشروع تقف في إمداد الميليشيا بالأسلحة والتمويل، لأن الحرب هذه في السودان يعني كلفة عالية جدا يمكن تفوق إمكانات الميليشيا، ميليشيا الدعم السريع. وبالتالي ما يؤكد أن هنالك غير الأدلة التي وجدها الدولة السودانية. الدولة السودانية أيضا لديها أدلة
0: لأسلحة وبعدات
1: لهذه الميليشيا.
0: نعم، لكن يعني أنت حرب أمريكا مع الإسلاميين أو التيارات الإسلامية في السودان، هل ده ممكن يؤدي لمراكز إضعاف النفوذ الدولة السودانية وخاصة التيارات الإسلامية الدائمة بتدعي أنها هي مرتبطة بالمؤسسات العسكرية في السودان؟
1: نعم، نسمع عن ذلك، ولكن هذا ليس بالضرورة أن يكون حقيقة. يعني نعلم أن المؤسسة العسكرية السودانية هي مؤسسة قومية يوجد بها كل أبناء الشعب السوداني بكل أطيافهم بكل مكوناتهم بكل تحاناتهم بكل إثنياتهم يتواجدون في هذه القوات. وهذا يعني بالتأكيد ينفي هذه المزاعم. الدولة السودانية دولة يعني هي دولة يعني إسلامية، نعم هناك تعدد في الديانات مسلمين ومسيحيين وغير الإسلاميين كلنا نتواجدون في السودان، ولا يوجد هنالك أي تمايز بين هؤلاء حتى تتدخل الإدارة الأمريكية. هذه كلها مزاعم وهذه كلها ملفات التدخل في السودان. أعتقد أن السودانيين متعايشين فيما بينهم، لا يوجد ما يعكر صف السودانيين في هذا الجانب، ولم نسمع يوما واحدا في السودان أن هنالك مشاكل بين الإسلاميين وبين غير الإسلاميين. هذه فقط مزاعم تأتي هنا من الخارج. كل المشاكل التي الآن تدور في السودان هي تأتي بشكل اتهامات بشكل تحريضات على الشعب السوداني. نحن عشنا يعني تجربة طويلة جدا في السودان، وهي فقط يعني كل ما يأتي الآن هو يأتي من الخارج لغرض تأجيج الصراع داخل السودان وإثارة الحروب داخل السودان. السودان بلد يعني داخل بإمكانياته بتعدده الثقافي وتعدده العرقي، وهناك تعايش سلمي بين كل مكونات الشعب السوداني. لا يوجد ما يعكر صفوة هذه، وبالتالي هذا شأن داخلي في السودان ولا نسمح بأي تدخل من الخارج.
0: أنت تكلمت عن التكاليف العالية في الحرب دي، يعني في ظل التصعيد الإعلامي والسياسي والتقارير الدولية بشأن الدعم الخارجي لأطراف الطرفي النزاع، يعني أين يقع دور الإمارات ضمن هذه الصورة؟ يعني
1: هذا سؤال جد، هذا سؤال جد. نعلم تمام أن الإمارات يعني من فترة استقطبت قائد الميليشيا محمد حمدان دقرو، وهنالك يعني اتفاقات أبرمت معه، وأخيرا تم استخدامه. ونحن حتى هذه اللحظة الدولة السودانية حتى هذه اللحظة لديها أدلة دامغة على تورط دولة الإمارات في الحرب الدائرة في السودان. هنالك منفستو شحنات تأتي من ميناء الفجيرة عبر بورتلاند عبر يوغندا عبر كينيا عبر الكاميرون عبر ليبيا عبر يعني تشاد عبر جنوب السودان كلها إلى داخل السودان لتغذية الحرب في السودان. هذه مثبتة لدينا يعني العديد الجيش السوداني من الأسلحة ومن المعدات يمكن من صنع العام الحالي، يعني ما يؤكد أن هذا الدعم لا زال مستمر. وهنالك يعني الدولة السودانية لديها دفعاتها ولديها يعني حتى حينما رفعت دعوة ضد دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية كانت هذه مدعمة أكيد بالحقائق وبالتقارير. وهنالك أيضا أسرى وهنالك مقبوضين لدى الدولة السودانية وفقد دور دولة ميليشيا دولة الإمارات في هذه الحرب، غير أن هنالك العديد من الذين سلخوا من هذه الميليشيا هذا وقوات سلخوا سياسيون وعسكريون وأدوا وكلهم أكدوا على أن هناك علاقة ارتباطية قوية جدا بين دولة الإمارات وما يجري في السودان.
0: وأيضا نعم يا دكتور، أيضا في اتهامات برضو للجيش السوداني بوصول سلاح من إيران، يعني من سلاح أيضا من إيران، يعني مثلا في اتهامات للجيش السوداني بكده أيضا. يعني
1: نعم، يجب أن نميز بين الاتهام وبين الإثبات. يعني الاتهامات ممكن أي شخص يتهم بالدولة السودانية بأن لديها ولديها، ولكن لا يجب ما يثبت أن هنالك يعني علاقة مع هذه الدولة. أعتقد أن موقف السودان حتى في الحرب الدائرة حاليا مع إيران كان واضح جدا، ويعني بعيدا عن أي يعني انتماءات لهذه الدولة. ولذلك أعتقد أن يجب أن نميز بين الاتهام وبين الادعاء الصحفي والسياسي وبين الحقيقة الماثة. أنا هنا أتحدث بالحقيقة وأدعو للمجتمع الدولي وأدعو العالم كله لأن ينظر إلى السودان وقضية السودان بشيء من الموضوعية وبعيدا عن المزايدات الإعلامية والسياسية. هذه الادعاءات أخشى أن تتكرر فيها سيناريو.
0: نعم، بالحديث عن المجتمع الدولي إذا يعني لو رجعنا له، يعني إذا ثبت استخدام السودان والجيش السوداني للسلاح الكيميائي، فما مسؤوليته اتجاه يعني المجتمع الدولي قانونيا وإخلاقيا اتجاه المدنيين يعني؟ وهل يمكن يتجاهل مثل هذه الاتهامات بحجة الخشية من التدخل الخارجي يعني مثلا؟
1: نعم، أنا هنا في هذه الحالة يعني أدعو المجتمع الدولي للتحقيق في كل الحالات، سواء كان عند الجيش السوداني سواء كان عند الميليشيا، لأن الجيش السوداني أيضا لديه يعني أدلة دامغة على تورط ميليشيا الدعم السريع في امتلاكها لأسلحة محرمة دوليا استخدمت في هذه الحرب، غير الجرائم الأخرى، الجرائم قتل الإبادة الجماعية وقتل خارج القانون والاغتصابات، وهذه كلها جرائم.
0: نعم،
1: ميليشيا الدعم السريع يجب التحقيق فيها حتى تتعرف الحقائق، والدعم الخارجي ومن يقف وراء هذه الحرب.
0: يعني هذه كلها دعوات للتحقيقات يعني وفيها مطالبات يعني، لكن إذا ثبت فعلا أن الجيش السوداني استخدم سلاح كيميائي يعني ما دور المجتمع الدولي تفتكر يعني في الوقت ده؟ هل تدخل يعني سريع من المجتمع الدولي حماية المدنيين مثلا؟
1: نعم، هذا أيضا سؤال جيد. أعتقد أن الآن عليها المجتمع الدولي أن يتقدم بأدلته للدولة السودانية، وذلك كل ذلك من خلال تحقيق شفاف ومستغل. يعني أنا أقول مستغل، هذه مهمة جدا.
0: نعم،
1: لأنه هنالك أيضا يعني في المؤسسات الدولية هنالك لاعب، يمكن يعني حتى الشكوى التي تقدم بها السودان لمحكمة العدل الدولية تم اعتراضها فكثير من الأشياء، وإلا أن هذه حتى هذه اللحظة يجب كان يعني كنا ننتظر من المجتمع الدولي أن يكون منصفا في قضية السودان.
0: يعني دكتور جمال، أنت
1: ماليش إرهابي؟
0: لا، أنت ما ردت على سؤالي. لو ثبت أنه فعلا السودان أو الجيش السوداني استخدم سلاح كيميائي، يعني
1: أنا في تقديري وأنا رجل أيضا قانوني ويعني شفاف في هذا الأمر، إذا الجريمة أين كان موقعة يجب أن تواجه بالعقوبة، يعني أي جريمة يجب أن تواجه بالعقوبة، ولكن لا يجب أن يتم تحويل الادعاءات السياسية والإعلامية إلى حقيقة ماثلة والحكم على السودان. بالتالي إذن هنا أرجع وأعود مرة أخرى وأقول لك التحقيق هو الذي سيكون الفيصل في كل هذه المزاعم وكل هذه الادعاءات، ويحقق من خلال التحقيق يمكننا أن نصل إلى حقيقة الأشياء، ولكن لا يمكن أيضا استخدام الادعاءات الإعلامية والسياسية والبناء عليها أنها هي حقيقة. يعني مثل ما حدث في العراق، في العراق اتضح أيضا بعد يعني بيام الحرب في العراق اتضح أنها بنيت على معلومات مغلوطة لم تكن هناك حقائق يعني. وبالتالي إذن السودان لديه يمكن العراق، نموذج العراق مر بمراحل طويلة جدا حتى العام 2002-2003 وفي وجود بعثة الأمم المتحدة التي كانت أيضا هي أشرفت على يعني إعدام عدد كبير جدا من الأسلحة الكيميائية والمواقع. ولكن في السودان هذا السودان موقف السودان مع اختلاف الزمن مع اختلاف السرديات، السودان الآن لديه يعني مساحة لأجل المطالبة بتحقيق ولأجل الدفوع عن نفسه.
0: نعم،
1: وبالتالي أعتقد أن يعني الآن السودان في موقف سليم طالما أن حتى هذا اللحظة لم يعني يتقدم المجتمع الدولي بأدلة دامغة بتحقيق.
0: نعم، لكن لو نعم لكن لو انتقلنا مثلا يعني لو انتقل السودان من ملف الاتهامات إلى العقوبات والتحقيقات، يعني ما السيناريو المتوقع يعني؟
1: نعم، أعتقد أن التحقيق هو سيكون الفيصل ولا يمكن أن أسبق الأحداث. يعني أنا بقولها أن نتائج التحقيق دائما تبنى الحقيقة.
0: نحن بنتكلم عن سيناريوهات يعني إذا حصل، إذا ثبت اتهام، إذا هل ممكن يفتح الباب باب أشكال جديدة من التدخل السياسي ولا العسكري يعني والدولي؟
1: أنا لا أنفي ذلك، لا أنفي ذلك ولا أثبت، لا أقول لك نعم ولا أقول لك لا، ولكن يعني دائما أتمسك هنا بما أنني يعني أعمل في مؤسسات وأعرف طبيعة هذه المؤسسات وعقيدتها انا عملت من داخل المؤسسه العسكريه، انا لا اتحدث كصحفي ولا اعلامي، انما ضابط في القوات المسلحه السودانيه ل 35 عام، وبالتالي لم ارى يوما واحدا في عقيدة الجيش السوداني وفي اخلاق الجيش السوداني ما يؤكد على استخدامه لاسلحه كيميائيه. هذه مجرد انا افتكر ان حتى هذه اللحظه بتقديري هي مزاعم ومزاعم صحفيه، ولا يمكن ان تتحول هذه الى حقيقه يبنى عليها مثل ما تم في العراق ويصبح بعد ذاك المتبع الذي في ورطه. في العراق يمكن في حال العراقيه يمكن مرت بثلاث مراحل، واخشى ان يتكرر ذلك. يمكن يعني في البدايه يتم الادعاء بهذه الكيفيه على الصحف، ومن ثم يتم ترديده في المرحله الثانيه. المرحله الاولى يتم الادعاء على الصحف وعلى الميديا، وفي المرحله الثانيه يتم ترديد هذا الادعاء، وفي المرحله الثالثه يبنى عليه الحكم، وكل ذلك يبنى على باطل. إذن التحقيق المستغل والشفاف هو الذي يبين الحقائق، ومن خلال يعني ثبوت الحقيقه سواء كان بالنفي او الاثبات، السودان لديه الحق انه او المجتمع الدولي يعني يتبع كل الاجراءات اللازمه للمحاسبه وللمعاقبه.
0: نعم.
1: ولكل شيء.
0: نعم يعني لو يعني دكتور منك انا كنت عسكري يعني في يوم من الايام وتحضرنا تجربه مصنع الشفا في 98، ما وجه التشابه والاختلاف في ما يجري اليوم يعني، والدروس الممكن نستفيد من التجربة مصنع الشفا يعني؟
1: نعم، أيضا مصنع الشفا هو تجربة، هي كانت أيضا ادعاء ومزاعم بأن هنالك يعني أسلحة كيميائية، ولكن اتضح لاحقا بعد التحقيق أنه مصنع للمحاليل الوريدية، حاجة مغايرة تماما. وما يؤكد أن هنالك يعني الدولة الأمريكية تعتمد على معلومات عملاء، معلومات مضللة، وبالتالي يمكن النتيجة كانت مخزية جدا، إن أمريكا دولة كبيرة جدا تعتمد على يعني مصادر غير موثوقة. في النهاية النتيجة كانت إنه ضربت مصنع يتضرر منه الشعب السوداني، كان يرفض الدولة السودانية والمواطن السوداني بالمحاليل الوريدية، وهذه عملية إنسانية. إذن الضربة كانت ضربة غير صحيحة وبنيت على معلومات يعني عملاء. أتوقع في هذه الحالة أيضا ليكون الأمر أيضا متشابه، لأن هناك معارضة، والمعارضة خرجت بعد ذلك وعلى لسان المدعو خالد يعني عمر الوزير السابق في الحكومة حمدوك وعدد من المسؤولين، قال أنهم هم يعني قدموا الأدلة للإدارة الأمريكية بأن هنالك أسلحة كيميائية، وحتى هذه اللحظة يظلون يكررون هذه الادعاءات في القنوات الفضائية المختلفة. بالأمس خرج البيان وزارة الخارجية السودانية ونفى تمام أن يكون هنالك أي يعني صحة لهذه المزاعم. الجيش السوداني لا يمتلك أي أسلحة كيميائية، هذه فقط صور وهذه فقط يعني فيديوهات، ولكن الحقيقة دائما تبنى على التحقيق وتبنى على التحقيق المستغل والشفاف من الجهات المختصة.
0: نعم.
1: وحتى هذه اللحظة لم نرى تعليق من الإدارة الأمريكية، هذا مجرد أقوال صحف يعني، ولم نرى تعليق أيضا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وعلى فكرة السودان هو عضو في هذه في اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. إذن الآن أمام المجتمع الدولي عليه أن يثبت هذه الادعاءات وهذه المزاعم من خلال تحقيق شفاف يغنى على الجميع ويغنى على المواطن، وبالتالي النتائج أي كان شكلها وأي كان مضمونة هي مقبولة للدولة السودانية.
0: نعم، عندما نجمع بين ملف الأسلحة الكيميائية والعقوبات والتسريبات الاستخباراتية والتحركات من الجسم وتقارير الدعم الخارجي للحرب، كيف يمكن فهم الصورة الكاملة؟ يعني هل نحن أمام مسار يقود إلى تأويل أوسع للأزمة السودانية؟ أما المقارنة مع تجربة العراق تزال مبالغة فيها يعني قياسيا إلى الأدلة المتاحة الآن يعني.
1: نعم، هذا سؤال أيضا جيد. أعتقد أن كما ذكرت لك الحرب في السودان هي لم تعد شأن داخلي. الحرب في السودان حرب يعني استخدمت فيها ميليشيا الدعم السريع، واستخدمت فيها كل الأجسام العسكرية المعارضة للدولة السودانية بما فيها المعارضة السياسية السودانية، كلها الآن موظفة، وظفت فيها أيضا دولة الإمارات، وظفت فيها دول الجوار التي شاركت في هذه الحرب شرقا وغربا، كلها وظفت لأجل الحرب في السودان. ما يؤكد على أن الذي يجري في السودان هو مخطط خارجي بامتياز للنيل من السودان. وأعتقد أن الآن يعني بعد فشل كل هذه الحلقات وفشل الميليشيا على تحقيق هذا المخطط داخل السودان، تلجأ الدول الراعية والدول المستفيدة من هذه العملية يعني استخدام ملف العقوبات في السودان. وهذه معروفة للجميع أن الآن أمريكا لديها مطامع في السودان، وأمريكا إذا ما جاءت إلى السودان بالطرق الصحيحة يمكن أن تصل إلى الحقيقة، ولكن من خلال استخدام الملفات المعارضة والميليشيا والادعاءات السياسية والعقوبات، أعتقد أن الشعب السوداني يرفض ذلك تمام، وقد رفض ذلك. الآن الشعب السوداني كله صدقيني يا أختي الآن اصطف خلف القوات المسلحة لأجل الغضاء ومناهضة هذا المشروع الخارجي الذي يجري في السودان. نعلم أن هناك مقاومة شعبية نشهد في العام 2023 عقب بداية الحرب التي بدأتها الميليشيا، وبالتالي هي الآن ترفض تمام كل هذه يعني المزاعم، ويعرف السودانيين الآن يقفون خلف الجيش السوداني لأجل القضاء على ميليشيا الدعم السريع وأجل إنهاء هذا الحرب سواء كان سياسيا أو عسكريا. وأرى أن هناك تقدم كبير جدا، الاصطفاف الذي حدث الآن عند السودانيين لم يحدث في تاريخ السودان، ما يؤكد عن أن هناك إدراك للشعب السوداني بطبيعة المخطط الذي يجري داخل السودان.
0: يعني دكتور بكل الكلام اللي تكلمناه من البداية يعني والسيناريوهات اللي كانت مطروحة كلها يعني بداية الحلقة دي يعني تدخلات أمريكية، هل نحن أمام عراق جديد؟
1: نعم، واضح أن هنالك مخطط دولي، والمخطط الدولي يعني استخدم كافة الأساليب، يمكن استخدم دول الجوار، استخدم الحرب، استخدم الإعلام الخارجي، هناك غرف للإعلام الخارجي يعني خصص تمام، وهنالك إنفاق عالي المستوى الحرب في السودان. نحن نعلم بإمكانيات ميليشيا الدعم السريع، ميليشيا الدعم السريع ليس لديها إمكانيات باستخدام أسلحة بصورة تكنولوجية واستخدام يعني أساليب كبيرة جدا. الآن استخدمت هذه الميليشيا، ميليشيا كانت تتبع للجيش السوداني وهي متواضعة الإمكانيات، والسؤال من أين أتت هذه الميليشيا بكل هذه الإمكانيات بكل هذه الأسلحة الحديثة بكل هذه المسيرات بكل هذه الأنظمة، أنظمة الدفاع الجوي والتشويش وغيرها. هنالك جهد دولي كبير جدا يعني يوظف تحت مسمى ميليشيا الدعم السريع، هنالك عدو خفي الآن لم يظهر في هذه المعركة، ولكن هو بالتأكيد معلوم لدينا ومعلوم لدى الدولة السودانية. الدول التي ترعى هذا المشروع إذا أرادت السودان وإذا أرادت الموارد السودانية الاستفادة من موارد الدولة السودانية عليها أن تأتي بصورة يعني بصورة صحيحة وتتعاقد مع الدولة السودانية، والدولة السودانية لا ترفض ذلك يعني، ولكن كانت تستخدم الميليشيا وتستخدم الدعاية الإعلامية وتستخدم كل هذه الأساليب، هذا بالتأكيد مرفوض من الشعب السوداني، مرفوض من الدولة السودانية، وأعتقد أن ذلك سيؤدي إلى يعني شيطنة الشعب السوداني وإلى يعني تفاهم المقاومة الشعبية عند الشعب السوداني.
0: شكرا لك دكتور جمال.
1: مرحبا.
0: كل الشكر دكتور جمال الشهيد على هذه المعلومات المهمة التي شاركنا إياها، ولكن يبقى سؤال، إذا ما تم الفصل بين الوقائع المثبتة والاتهامات السياسية والتوظيف الإعلامي، فلأين سيقود هذا الملف السودان خلال المرحلة المقبلة؟ شكرا لكم وعلى حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشه فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاع في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاح أو مصل عشان يقوم يحميهم من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته أن إحنا بندي الطفل أو الزول الكبير أو الأم نديه دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم أن إحنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لأنه أن إحنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات أنتوا قاعدين في محلات ما فيها إمكانات كثيرة، ما فيها علاجات، لازم إحنا بننصحكم إنه كلنا لازم ندي أولادنا عشان نمشي الطعامه عشان نقدر نحميهم من الأمراض. لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل، ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني إحنا بندي 200 ندي التطعيم أساسا بندي له كل الأعمار، أطفال الصغار، الناس الكبار، الأمهات، كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع أو التطعيم الموسع، أنا بدكس دائما للأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات، والأمهات الأمور

0: ليه يعني احنا اخترنا الاعمار دي؟ لانه هم اكثر عرضه للامراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيره، لانه الطفل ما عنده مناعه، يقولون دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عنده مناعه، عشان كذا المضاعفات بتكون كثيره. والشيء الثاني برضو لانه هم الاثنين تشوفها صغار، والامهات ما عندهم مناعه عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الدور الطبيعي. الدور الطبيعي ممكن لو جاءوا اي مرض ممكن يقاومه، لكن المرأة لما تكون هي حامل او الطفل لما يكون هو صغير عمره اقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطه الثانيه نيجي نشوف الامراض اللي نحن بنطعم منها الطفل او الام شنو. طبعا زمان كان نسميها امراض الطفوله السته، لانها مطعمه، والامراض كان هي السل وشلل الاطفال والدفتيريا والتتنس لحديثي الولاده والكتكوتا والحصبه. وبالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لقاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه لالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الهيرغان، هيرغان باء، أنا مسميه الهيرغان باء. وبعد حزبة ألمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوم يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض دي يقوم على الأقل الأم تعرف دي ممكن تكون لي أراضة في المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80 و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي. والأمراض دي لو كان الطفل ممكن كان نحميها لو كانت الأطفال دي طعموا. عشان كده نحن بننصح الأمهات مرة تانية بقدر الإمكان الأم لازم مجرد سمعت في برنامج بتاع التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعموا كده طبعا بدوها الكرد بيكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخذه الطفل والزمن بتاعه وكده، لأنه الكرد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحدي بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بس عارف من الكرد ده. ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرد بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختاما هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقة الجاية، وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو وأننا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول أنت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة، وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
1: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-3562-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيلوا عافية.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 الشهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور، والقوات المسلحة تعلن صد هجوم على منطقة بالنيل الأزرق. تسجيل 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور، وتفشي حالات اشتباه بالكلازار والطفح الجلدي في محلية كوتوم. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات، مع ارتفاع كبير في الأسعار، والدولار الجمركي يغفز بنسبة 9.7%. وقفة احتجاجية للفريشة في سوق النسوان بكسلة، واعتقال معلم في شمال كردفان. من عناوين النشر إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أدانت جهات عديدة قصف القوات المسلحة بالطائرات المسيرة لسوق أديكون الحدودي ومنطقة صليعة بمحلية جبل مون ومنطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، وقالت إن القصف استهدف موقعا بالقرب من مستشفى كلبوس، وخلفت عمليات قصف المواقع 13 القتلى والجرحى بين المدنيين. أعلنت مصادر ميدانية في القوات المسلحة عن تمكن الجيش والقوات المساندة من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة كدب بالنيل الأزرق، وقالت إن الفرقة الرابعة مشاة نفذت عملية نوعية في منطقة جبل كدم، أحكمت خلالها السيطرة على الموقف الميداني وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وسط القوات المعادية. وأضاف جنود من القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: من داخل معسكر كدم،
2: الله أكبر يا جنابه،
1: النبأ اليقين،
2: أبشر بالخير،
1: النبأ اليقين وأخواننا البراؤون،
2: أبشر بالخير،
1: النبأ اليقين،
2: الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر،
2: تعالي تعالي
1: تعالي
2: تعالي تعالي يا دعامة
1: ويا دعامة، انتهت الإغامة.
0: كشفت وزارة الصحة بولاية شرق دارفور عن تسجيل 5 حالات اشتباه بالكوليرا للمرض وافضة من شمال كردفان للولاية، مشيرة إلى دخول الحالات إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي وعزلها وخضوعها للبروتوكول العلاجي. وأصدرت وزارة الصحة في الإدارة المدنية في شرق دارفور توجيهات بمراقبة المداخل الرئيسة للمحليات المجاورة لولاية غرب كردفان وشمال دارفور وجنوب السودان، وتوجيه الحالات المشتبه بها إن وجدت لمستشفيات المحليات الحدودية. دخلت ولاية الخرطوم في أزمة جديدة للوقود مع إقلاق عدد من محطات الخدمة وشح البنزين والجازولين، وسط توقعات بزيادة جديدة في الأسعار بالتزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي في السودان بنحو 9.7% اعتبارا من السبت. وقال مواطن من الخرطوم لدبنجا إن الأزمة الحالية بدأت مع انتشار معلومات عن زيادة مرتقبة في الدولار الجمركي وأسعار الوقود، مشيرا إلى أن عددا من المحطات التي كانت مزودة بالوقود أوقفت البيع، وأشار إلى أن الشح يشمل البنزين والجازولين في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم، وسط توقعات بأن تصل الزيادة المرتقبة إلى ما بين 5 و6 آلاف جنيه للجالون. وأضاف في هذا الشأن:
3: خلوك تشتري سوق أسود وخلوك تجيب 8 ساعات في الصف باحتمال تعب باحتمال لا، عشان يهلكوك عشان يدعبوك، فأول ما يجيبوك التسعيرة الجديدة انت ما تركز تقول يا الحمد لله يتوفر الزيادة ما مشكلة. فأول ما عرف انه في زيادة في الدولار الجمركي جاية تقريبا بيكون زي المتواصلين مع وزارة المالية، يعني بيكون عندهم فكرة، فبقوم بيقفلوا وبخلوا الوقود داخل الطرمبة ما بيشتغلوا لحد ما تطلع تسعيرة جديدة، فيقوم يبيعوا بالتسعيرة الجديدة.
0: من جهة أخرى، أعلنت السلطات زيادات جديدة في أسعار الوقود في عدد من الولايات من بينها البحر الأحمر وكسلة والشمالية والنيل الأبيض، وسط أزمة حادة في الوقود في كسلة والبحر الأحمر والنيل الأبيض. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر لتر البنزين من 6.6 إلى 8 جنيهات، حيث أصبح سعر جالون البنزين 36216 جنيه. وكشف مواطنون من كسلة عن عودة الصفوف أمام محطات الوقود بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار. وتشهد ولاية البحر الأحمر كذلك أزمة وقود بعد التعديل في أسعار المنتجات البترولية والوقود، حيث بلغ سعر جالون الجازولين في بور سودان 36976 جنيه، بينما ارتفع سعر جالون البنزين إلى 31801 جنيه. كما اعتمدت ولاية النيل الأبيض سعر جالون البنزين عند 38805 جنيهات في محليات كوستي وربك والقطينة والدويم، مع إضافة تكاليف ترحيل متفاوتة للمحليات الأخرى. أصدرت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل قرارا رسميا يقضي تعديل أسعار المواد البترولية لتصبح تكلفة جالون البنزين 34000 جنيه سوداني، وذلك بالتزامن مع إقرار السلطات المختصة في الولاية الشمالية زيادات جديدة على الوقود ليقفز بموجبها سعر جالون البنزين إلى 35700 جنيه. وتأتي هذه التعديلات السعرية متأثرة بالارتفاع المتزايد في تكاليف الشحن وتأمين سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الصرف. طالب المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان في ندوة بمناسبة مرور 21 عام على توقيع بروتوكول أبيي و15 عام على توقيع اتفاقية 20 من يونيو 2011 لتقييم مسار التنفيذ ومناقشة سبل تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة بيي. وطالب شول موينبور رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان السودان وجنوب السودان بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق بيي للحوار بين البلدين بدون اتخاذ قرارات أحادية. وأشار إلى انتشار السلاح من كل الجوانب في بيي، ودعا لتفعيل اليونسفا واللجان المشتركة للرغابة في السودان وجنوب السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فلنا كمجتمع بنحمل حكومتنا حكومة السودان أن تمسك طريق تنفيذ اتفاق أبيي وتنفيذ بروتوكول أبيي، ونطلب ذلك من الطرف الآخر اللي هي دولة جنوب السودان عن بروتوكول أبيي. نسأل أن ده وثيقة الممكن كل الأطراف تلتزم في تنفيذها.
0: كشفت غرفة طوارئ عبد الشكور بمحلية كتم في شمال دارفور عن ظهور حالات مرضية غامضة بين الأطفال في منطقة عبد الشكور مع غياب التشخيص. وقال عدد من ذوي المصابين من السكان ونازحي معسكرات عبد الشكور الثلاثة إن هذه الظاهرة المرضية الغامضة معدية وتنتقل من طفل إلى آخر. وأضافوا أن الأعراض تبدأ بظهور طفح جلدي لدى الأطفال، وطالبت الغرفة الجهات المختصة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لتشخيص وعلاج المرض المعدي. كشفت غرفة طوارئ فروك بمحلية كتم عن تفشي حالات الاشتباه بمرض الكلازار والليشمانية الحشوية وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض خاصة بين الأطفال. ودعت غرفة طوارئ فروك والجهات الصحية المختصة إلى تعزيز الترصد الوبائي وتوفير الفحوصات والأدوية اللازمة وتنفيذ حملات مكافحة نواقل المرض إلى جانب التوعية. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن انتشار الوبائيات بمعسكر النازحين في ولاية النيل الأزرق عن داء الملاريا والتيفويد والحميات، حيث تجاوز عدد المصابين 7000 مع تزايد معدلات الوفيات ما بين 3 إلى 4 حالات بحمى الضنك يوميا. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنغا: نحن ولأكثر من شهرين نشهد وفيات بلغت أكثر من 300 حالة وفاة نتيجة للإصابة بحمى الضنك. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك. لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن
0: بل من جهتها قالت مصفوفة تتبع النزوح إن أكثر من 99,000 فروا من قيسان والكرمك بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس من هذا العام. حذرت غرفة طوارئ دار حمر من كارثة إنسانية ومجاعة محققة تعصف بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان ودبندا النهود غبيش أبو زبد الأضية والخوي، مشيرة إلى أن الأوضاع المعيشية فاقت حد الهلاك وعد الجفاف والشح الأمطار إلى تلف المحاصيل بالكامل وحرقها بنسبة 100%. وأقدمت قوات الدعم السريع على نهب وسلب كافة مدخرات المواطنين وممتلكاتهم. وقال عزام حامد المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجة إن أسعار المواد الغذائية قفزت لأرقام عالية، حيث بلغت ملوة العيش المطحونة 35,000 جنيه وتجاوز سعر الشوال 1,000,000 جنيه جراء قيود النقل وانعدام المعروض. وأضاف في هذا الشأن:
6: بلغت الأوضاع المعيشية بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان حد الهلاك نتيجة للجفاف وشح الأمطار الذي أدى إلى تلف المحاصيل بشكل كامل. فانعكس هذا الوضع المأساوي على أسعار السلع الأساسية نتيجة لقيود النقل العام وانعدام المعروض، فقفزت سعر ملوة الذرة المطحونة إلى 35,000 جنيه سوداني وتجاوز سعر شوال الذرة 1,000 جنيه سوداني.
0: تمكنت وساطة أهلية من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة التي يقع فيها المنجم. وأوصت الوساطة برفع مذكرة للجهات الأمنية لإغلاق المنجم لفترة مؤقتة إلى حين تكتمل ترتيبات، من بينها تكوين لجنة أهلية للوساطة من قبائل المنطقة ومقابلة جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية والاستماع إليها والنظر في تفاصيل القضية والدخول في مساعي للحلول العادلة والمرضية لكل الأطراف. نفذ عشرات من الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة، وحمل المحتجون لافتات تطالب الحكومة بالتدخل وإعادة مصادر رزقهم وتدعو للعدالة وترفض قطع الأرزاق. وناشدوا والي الولاية بالتدخل العاجل لإنصافهم وحل قضيتهم. وأضافت إحدى المحتجات في هذا الخصوص:
7: شارع عبدال ودولة العمرية متبجة
0: واصل مواطنون تنفيذ وقفات احتجاجية في أحياء حلف الجديدة بسبب التعدي على الميادين والشوارع والأسواق. ونفذ المواطنون أمس وقفة احتجاجية بسبب التعدي على ردمية حي الجبل مطالبين بوقف كل التعديات على الميادين والشوارع والأسواق. شهدت ولاية كسل الأسبوع الماضي الإعلان عن تأسيس حركة مسلحة جديدة باسم قوة دفاع السودان ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات. وأعلنت الحركة الجديدة مساندتها للقوات المسلحة في الحرب الدائرة، وكانت عدد من الحركات التي تلقت تدريبا في دولة أريتريا المجاورة قد أعلنت عودتها للبلاد بعد اتفاق مع القوات المسلحة وانتشارها في الولايتين الشرقية. كشفت غرفة طوارئ طويلة عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي، وأوضحت أن من بين المناطق التي جاء منها النازحون منطقة خزان كلكل، وذلك نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي تشهدها مناطقهم. ويواجه النازحون الجدد أوضاعا إنسانية قاسية، ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومستلزمات اللواء والخدمات الصحية والحماية إلى جانب الاحتياجات الأساسية الأخرى.
8: في الحالة هسه يعني لحد وصلنا كنا هناك لحد أخذنا في أربع أيام في الشارع وصحيح والله تكسر، لكن اتحدنا الحمد لله وصل أربعات الحمد لله. هسا أنا محتاجين لحاجة أن يأكلون
0: أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تشكيل دراسة نظام المستضيف، والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإطفاء الصفة القانونية على إقامته بمصر، بأن يتقدم بطلب شريطة وجود مواطن مصري الجنسية بصفة مستضيف وسداد رسوم إدارية مقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة أوضاع السودانيين المتأثرين بالحرب الخاضعين للنظام المستضيف. كما أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات متابعة أوضاع المحكومين والموقوفين والمعتقلين بتهم أو الاشتباه بالتعاون في السودان، والتقدم بمذكرة للمطالبة بكفالة حقوقهم. شكى مواطنون في بورسودان من تأثير تعثر تطبيق بنكك وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم اليومية أو تناول الطعام في الأسواق. وقال المواطن محمد فضل الله لراديو دبنجا إن التطبيق لا يزال متعثرا على الرغم من التحديات أو التحديث، مما أدى إلى الاكتظاظ في المحلات التجارية. وأشار إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، حيث بلغ سعر قطعتي الرقيق في المطاعم 1000 جنيه، فيما بلغ برميل الوقود 1800 جنيه، ونبه إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا، مما فاقم معاناتهم. وأضاف في هذا الشأن:
9: قاعدين نعاني من مشكلة بنكك معاناة جديدة، خلاص الواحد لو دار يفطر ما بقدر يفطر من بسبب سوء التعامل بتاع التحويل، وانت ذاتك يعني دار تشتري حاجاتك اليومية عشان تجي المحل عشان تشتري وتتحرج وتتمهزل قدام الناس، ما في ذول يقدر يديك ما طالما ذول ان التحويل ما اشتغل او شاف الاشعار.
0: كشفت الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغ 46.8%، وأوضحت أن الطالبة عائشة بكر أحمد محمد من محلية الضعين مدرسة ابن سينا بنات بنسبة بلغت 90.1، هي الأولى على مستوى الولاية. أفادت أسرة الصحفية عائشة الماجدي باحتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح ملابسات الاحتجاز، وتطالب الأسرة بالكشف عن مكان احتجازها وأسباب ذلك، داعية إلى التضامن معها والمطالبة بضمان حقوقها وسلامتها. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير، واقتادته من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية، مرجحة ارتباط اعتقاله بنشاطه ومطالباته بحقوق المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتأخرات وتنفيذ القرارات الخاصة بتحسين شروط الخدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إنهم يرفضون أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين. وأضاف في هذا الشأن:
10: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية لولاية شمال كردفان مدينة روبيل. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين. مطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاعتجاز.
0: كشف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود خالد عمر يوسف في تصريحات لراديو دبنجا عن انعقاد لقاء جمع بين وفد من التحالف والمبعوث الأممي إلى السودان بكهافستو بالعاصمة المصرية القاهرة، متطرقا إلى تفاصيل التحركات الإقليمية والدولية الجارية لإنهاء الصراع المحتدم في البلاد. وأوضح خالد عمر يوسف أن الاجتماع اتسم بالأجواء الإيجابية وتبادل خلاله الطرفان الرؤى ووجهات النظر، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود تحالف صمود المستمر على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز فرص السلام واستعادة الاستقرار. وأضاف في هذا الخصوص:
11: في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهافستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
0: أكد نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم تمسك الكتلة بالحوار السوداني السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية بما يحفظ سيادة البلاد ووحدتها. وشدد خلال مخاطبته ورشة للكتلة الديمقراطية بالبلاد على ضرورة توحيد مواقف مكونات الكتلة وأداء دور فاعل في العملية السياسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشمال والشمال والشرق وشمال شرق البلاد خلال الأيام الثلاث المقبلة، كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في شمال ولاية جنوب كردفان وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وكسلة والقضارف والخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور وكردفان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية.
1: الزعيم وهذه التقارير لن يكون لها قيمة ما لم يكن هناك تحقيق مستغل وشفاف.
0: لو ثبت أنه فعلا السودان أو الجيش السوداني استخدم سلاح كيميائي،
1: أي جريمة يجب أن تواجه العقوبة.
0: هل نحن أمام عراق جديد؟ ملف الأسلحة الكيميائية في واجهة المشهد السوداني من جديد، اتهامات خطيرة وتحركات دولية متسارعة، وبين الدعوات إلى التحقيق والمحاسبة والتحذيرات من توظيف الملف سياسيا تتصاعد التساؤلات، هل ستفتح هذه القضية فصلا جديدا في الأزمة السودانية وتزيد الضغوط الدولية على السودانيين، أم أنها ستبقى في إطار الاتهامات؟ وهل هناك أدلة كافية تدعم هذه الاتهامات في هذا الملف الذي قد يقود إلى تدويل أكبر الأزمة السودانية؟ ولماذا عاد الحديث عنه بقوة في هذا التوقيت؟ للحديث حول هذه القضية نرحب بضيفنا العميد الدكتور جمال الشهيد، الخبير الاستراتيجي والمتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية. أهلا وسهلا بك دكتور جمال.
1: أنا أتحياتي لك أستاذ ندى ولكل المشاهدين والمستمعين الكرام في القناة الألمانية.
0: دكتور، ماذا نعرف عن ملف الأسلحة الكيميائية؟ ما الذي نعرفه حتى الآن على الاتهامات الموجهة للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية؟
1: نعم، بدأت هذه الاتهامات مع بداية هذه الحرب، ويعني هو هذا الملف قديم يعني في السودان تاريخيا، له تاريخ قديم منذ ضربة مصنع الشفا وفي العام 99، ويعني يمكن كل مرة يتصاعد هذا الملف وينحسر كل ما كان هنالك يعني ضرورة إلى ذلك. ونعتقد أن في هذه الحرب الدائرة حاليا في السودان والتي بدأتها ميليشيا الدعم السريع في 15 من أبريل من العام 2023، يمكن هذه الحرب كان مقرر لها أن تكون يعني لديها نتائج سريعة جدا خلال 6 أيام، أن يتم انقلاب عسكري سريع من قبل ميليشيا الدعم السريع. ولكن تفاجأت هذه الميليشيا بمقاومة قوي جدا من الجيش السوداني، وبعد ذلك يمكن يعني دخلت القوات التي تحالفت مع الجيش السوداني والمقاومة الشعبية، كل ذلك يعني جعل هذا الانقلاب غير ممكن في التوقيت الذي وضعته الميليشيا. وكانت هنا هذه الحلقة الأولى، وبعد يمكن إخراج هذه الميليشيا من الخرطوم ويعني من الولايات الشرقية جهة الحرب إلى حلقة أخرى من الحلقات.
0: الدكتور، يعني الملف بتاع الأسلحة الكيميائية التهامات ظهرت بسبب إخراج الميليشيا من الخرطوم، يعني بدأ الملف هنا أنت زي ما قلت، فيعني الجديد شنو في الملف ده؟ يعني
1: نعم، هذا الملف تلاحظ أنه ملف يعني يأتي ويتصاعد كل ما كانت هناك انتصارات للقوات المسلحة، وكل ما كانت هنالك تقدمات للقوات المسلحة السودانية على خصمها الميليشيا الدعم السريع، كل ما ظهر هذا الملف. ويمكن في نفس هذا التوقيت من العام المنصرم كان قد أيضا ظهر ادعاءات بأن هنالك أسلحة كيميائية وأن هنالك مخازن وما إلى ذلك. وقبل يومين يمكن ظهرت أيضا مزاعم أخرى خلال صحف أمريكية يعني تناولت هذا الموضوع بقوة، أن السودان يمتلك أسلحة وأن لديها أدلة ضامغة على تورط السودان في استخدام أسلحة كيميائية. وهذه يمكن لاحظنا يعني هذا التوقيت يأتي مع الهزائم المتلاحقة والانتصارات المتكررة للجيش السوداني على الميليشيا الدعم السريع، مما يؤكد على أن هنالك تقاطع مصالح وأن هنالك تبني لهذه الميليشيا، وكأنما هذا الملف الآن يعني في صالح ميليشيا الدعم السريع ويعني خصما على الجيش السوداني على تقدمات وعلى انتصارات.
0: نعم يا دكتور، يعني انت تكلمت انه الملف ده ما جديد، يعني كان ظهر 2024، والملف ده اقدم كمان، يعني من اتهامات كانت وجهت في الجيش السوداني في زمن ده في دارفور يعني في جبل مرة يعني. لكن الان يعني الادله المنشوره في الصحف الامريكيه او بتتكلم عنها، يعني الى مدى يعني مستوى الإثبات، وهل محتاجة إلى تحقيقات مستقلة إلى فحوصات مخبرية، إلى مدى قوة هذه الأدلة يعني وأهميتها كانت في التحقيقات؟ يعني
1: هذا سؤال جيد ومهم أشرف عليه. في واقع الحال أن هذه المزاعم التي تأتي عبر الصحف ليست كافية لإثبات أن السودان يمتلك أسلحة كيميائية، هذه مجرد يعني أقوال على الصحف وهكذا يعني. ولكن يعني تضبح الحقيقة ماثرة، لأن هذه الادعاءات خطيرة وهذه المعلومات خطيرة جدا، لأنها تدخل السودان في يعني مآدق أخرى مع المجتمع الدولي وتعرض للمحاسبة بواسطة القانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية. ولذلك أعتقد أن يعني هذه المزاعم وهذه التقارير لن يكون لها قيمة ما لم يكن هناك تحقيق مستغل وشفاف للوصول إلى هذه الحقائق. نحن يعني في السودان ليس لدينا، أنا يمكن لدي تجربة 35 عام في الجيش السوداني، ضابط في الجيش السوداني، يعني الجيش السوداني بحكم عقيدته وبحكم تقاليده يعني لم أرى ولم أسمع على الإطلاق أن هناك أسلحة كيميائية. لدينا وحدة، هذه الوحدة في الجيش السوداني هي وحدة أنظمة الدفاع ضد أنظمة الدفاع الشامل، الدفاع عن الأسلحة الكيميائية فقط، هي للوقاية وليست هنالك أسلحة هجومية تستخدم في الجيش السوداني. لذلك هذه عن تظل مزاعم وتظل أغوال صحف ما لم تتبع بتحقيق
0: نعم، لكن
1: شفاف ومستغل بجهات نعم مستغلة ومختصة.
0: لكنهم عندهم شهادات، يعني كلنا شاهدنا يعني لما ظهرت المزاعم في 2024 الجيش السوداني كان رد يعني على هذه المزاعم.
1: نعم الجيش السوداني رد على ذلك وقال أنه لا يمتلك أي أسلحة كيميائية، وهذه كان مجرد أغاويل. وأنا يعني أوافق الرأي الجيش السوداني على هذه الأشياء، وبحكم طبيعة هذا التهديد وأنواع التهديد لا يمكن أن يستند يعني أو يبنى على هذه الادعاءات والمزاعم ما لم يكن هناك تحقيق عملي لمواقع هذه الأسلحة التي تم ادعاءها أو مزعمها. يعني من أين أتت هذه الأسلحة، أين كانت، من هم الأشخاص الذين أتوا بها، ولماذا هذه أسلحة أزل مشروعة. لذلك أنا يعني أتوقع أن يعني أن يوافق السودان على هذه الخطوة وأن يأتي تحقيق مستغل من جهات مختصة بعينها تقوم بهذا العمل، ولكن هذه تظل مجرد يعني حتى هذا اللحظة مجرد أغوار صحف، ويعني ليس من العدل وليس من المسؤولية أن تتم محاسبة الدولة أو تثبيت هذا الادعاء ما لم يتبعه تحقيق شفاف يغيب على واقع الحال وعلى أرض الواقع، لأن هذه الأسلحة تترك أثر.
0: نعم
1: لكن أن الأسلحة الكيميائية
0: نعم
1: تؤثر على الإنسان وعلى الحجر وعلى البشر،
0: يعني
1: حتى هذه اللحظة لم تكن هناك بلاغات بهذه المستوى. يعني
0: طيب هل التقارير تتكلم عن وجود السلاح الكيميائي ده وتعرضت له مناطق في مدرمان في بحري في الجيلي، هل ثبت أنهم تعرضوا لمواد كيميائية مثل الكلور؟ هل ظهرت حالات، هل الجيش يعني هل أثبتوا للجيش السوداني أو للسودان الحكومة السودانية أنه الناس دي تعرضت فعلا لمواد كيميائية؟
1: حتى هذه اللحظة لم تكن هناك أي يعني ادعاءات بهذه الكيفية،
0: لكن هم عندهم شهادات. لكن هم يا دكتور بيتكلموا عندهم شهادات عن حالات،
1: فليأتوا بهذه الشهادات، فليأتوا بهؤلاء، فليأتوا بلجنة يعني تغصي حقائق مستقلة تقوم بالتحقيق في هذا الادعاء. ولكن يعني لا يمكن الجزم بما بأن السودان يستخدم هذه الأسلحة. ودعيني أحدثك أختي أن الكلور هو يعني يستخدم أيضا لأغراض سلمية، الكلور هو يستخدم لتنقية المياه، ويعني هذا معلوم في كل الدول. إذن يعني هناك فرق بين استخدام الكلور في السودان وبين استخداماته لتنقية المياه ولأجل أغراض إنسانية، وكذلك يعني استخدامه لأغراض تضر بالإنسان أو تضر بالبيئة. هذه لم تحدث، وأعتقد أن التحقيق هو الذي سيكون الفيصل في هذه الحالة.
0: الملف ده زي ما أنت قلت يعني تكلمنا من بداية الحلقة أنه بدأ في 2025، فالبيفسر عودته بقوة في هذا التوقيت شنو يا دكتور؟
1: عودة الادعاء هذه المرة جاء بعد يعني هزائم متلاحقة لميليشيا الدعم السريع. احنا نعتقد في تقديرنا لتعريف هذه الحرب انها ليست حرب داخلية، وهنالك اطراف ايضا اقليمية ودولية شاركت في هذه الحرب، ويتضح ذلك جليا من خلال الدعم الخارجي، من خلال الأسلحة الحديثة والمسيرات التي تمتلكها هذه الميليشيا. هذه الميليشيا يعني الجيش السوداني لديه يعني أدلة دامغة على استخدام هذه الميليشيا أسلحة أمريكية وأسلحة بلجيكية ومن دول عديدة. والسؤال هنا من أين أتت هذه الميليشيا بهذه الأسلحة؟ نعلم تمام أن المسيرات هي واحدة من أدوات الحرب المستخدمة حاليا في السودان، وبالتالي يعني هذه المسيرات عادة يعني تتم بين صفقات بين دولة ودولة. ولكن هذه الميليشيا، السؤال كيف حصلت هذه الميليشيا ميليشيا الدعم السريع على المسيرات وعلى هذه الأسلحة الحديثة؟
0: لكن يا دكتور نحن يعني سؤالي ليك كان يعني أنت قلت إنه بسبب التقدم الجيش، لكن ما زال الدعم السريع بيسيطر على مناطق كبيرة في دارفور يعني أو أغلبية دارفور يعني فيعني برغم إنه الجيش تقدم في مناطق كثيرة في السودان يعني وفي كردفان وبدأ، لكن ستيل ما زال الدعم السريع أيضا بيسيطر على مناطق كبيرة في دارفور. أنت بتقولت إنه السبب إنه الجيش اتقدم فده هما ده خلعهم استخدموا. هل ما ممكن يكون فيه ضغوطات على الجيش للموافقة على الاتفاقيات اللي بتعرضها الولايات المتحدة أو المبعوث الأمريكي؟
1: نعم هذه حقيقة، أتفق معك أن هناك هذه الضغوطات، كل هذه الضغوطات، لأننا باختصار يعني هذه الحرب منذ مدت هناك انتهاكات جسيمة جدا قامت بها ميليشيا الدعم السريع في حق المواطن السوداني، تصل إلى جرائم الحرب وجرائم جدا إنسانية، تركوا كل ذلك جانبا. ويعني الآن توجه إلى هذه الكيمياء، ولذلك أنا أتساءل أين كان المجتمع الدولي حينما كانت، وأين كانت الصعوبة الأمريكية حينما كانت الميليشيا تقتل وتغتصب وتقوم بجرائم تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. مثال في الفاشر فقط، هناك تقارير أيضا أممية أثبتت أن 6000 شخص تم قتلهم في يوم واحد في الفاشر يعني، وإلى جانب 15000 مواطن تم قتلهم في غرب دارفور بما فيهم والي الولاية الوالي خميس البكر. وهناك انتهاكات يعني أينما ذهبت ميليشيا الدعم السريع أينما ذهبت الانتهاكات.
0: نعم.
1: شهادة المواطنين وشهادة المجتمع الدولي وشهادة خبراء مجلس الأمن الدولي. إذن
0: نعم.
1: لماذا انصرف كل المجتمع الدولي عن كل ذلك والآن أصبح يتحدث عن الكيماي ويتهم الجيش السوداني؟ هذه أعتقد يعني هذه حرب على الجيش السوداني وعلى المواطن السوداني. أعتقد أن هذه هي الضغوطات، ولأن هذا الملف يرتبط دائما بالملف العقوبات عند أمريكا، يرتبط دائما بال يعني هكذا يعني التقدمات وهكذا يعني هذه ذرائع فقط. العقوبات عند أمريكا هي ملف سياسي يستخدم
0: بالحديث يعني بالحديث يا دكتور عن أمريكا، كيف يمكن قراءة توقيت نشر المعلومات الجديدة دي بالتزامن مع التحركات الأمريكية داخل مجلس الأمن وحظر على توسيع حظر الأسلحة ليشمل كافة كامل السودان يعني؟
1: نعم، أمريكا تحاول أن تدير هذه الأزمة السودانية من خلال يعني حلقات، كل ما انتهت حلقة وفشلت الحلقة تأتي للحلقة التي تليها. أمريكا كانت تتحدث عن هدنة إنسانية في السودان، وهذه الهدنة تم رفضها من قبل الجيش السوداني قبل حتى الشعب السوداني، ويعتقدوا أن ذلك هي مجرد جراء القصد منه مقاطعة انتصارات الجيش السوداني وانتصاره على ميليشيا الدعم السريع. هنالك جهات بعينها تحاول أن تبغي على ميليشيا الدعم السريع في المشهد السياسي والعسكري السوداني. هذا بالتأكيد يتعارض مع قوة الدولة السودانية ومع المواطن السوداني. وحينما فشلت هذه المساعي بفرض هدنة إنسانية اتجهت أيضا لحلقة أخرى من الحلقات، وهي هذه المزاعم، مزاعم استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية وأسلحة محظورة دوليا. أنا شخصيا على مستوى الشخصي يعني لا أقف تماما ولا أتفق مع كل المزاعم سواء كانت للدعم السريع أو للجيش، لأن ذلك يؤثر على الشعب السوداني، وأنا كمدافع عن الشعب السوداني وعن المواطن السوداني لا أقبل أن يكون هناك أي أسلحة أيا كان موقعها. وبالتالي إذن التحقيق المستغل هو السبيل الوحيد لأجل يعني إجلاء الحقيقة فيما يخص هذه المزاعم وهذه الادعاءات. بتقديري أن الذي يحدث الآن هو حلقة جديدة من حلقات التآمر على الجيش السوداني وعلى الشعب السوداني، بل هي ضغوطات على أن يقبل بالمقترحات الأمريكية وعن لا يقبل على المقترحات الأمريكية في السودان كثيرة. ونعلم أن هناك أطماع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في السودان. الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 80 من ثمانينات القرن الماضي استخرجت البترول في منطقة أبو جابرة وفي غرب كردفان، وبالتالي أغلقت هذه الآبار. أيضا هي تمنع وجود قاعدة يعني على البحر الأحمر لروسيا، وكل هذه الآن يعني تدعى لأنها تضغط على الحكومة السودانية من خلال استخدام الميليشيا، من خلال استخدام هذه الضغوطات لأجل القبول بالسياسة الأمريكية في السودان. وبالتالي الشعب السوداني لا يقبل ذلك، وهذه بالتأكيد يعني خروج عن المألوف. السوداني يقبل بكل المبادرات.
0: نعم.
1: بكل المبادرات.
0: نعم.
1: هذه المزاعم هي.
0: نعم يا دكتور، بالحديث عن كل اللي تتكلمت عنه ده، هل ده بيحكي ظهور تطور جديد أو تحول في أولويات القوى الدولية تجاه الحرب السودانية يعني؟
1: نعم، هنالك يعني تدخل سافر من المجتمع الدولي، وإلا تحدثت لك عن الانتهاكات. يعني هذه الحرب مرت بمراحل. يعني يمكن مراحل الانتهاكات قبل ميليشيا الدعم السريع في حق الشعب السوداني كانت مشهودة وموثقة، ووثقتها يعني يمكن ميليشيا الدعم السريع ذات نفسها، ووثقتها أيضا يعني تقارير دولية أفريكان انتليجنس هيومن رايتس ووتش، يعني حتى خبراء مجلس الأمن أشاروا إلى تقارير أن هناك انتهاكات قامت بها ميليشيا الدعم السريع. ولكن هذه المؤسسات الدولية يمكن إلى حد إلى درجة أن هذه الحرب سميت بالحرب المنسية في السودان، وفي تقدير أن الذي حدث في السودان وكان حدث في أي دولة ثانية لما كان الأمر كذلك، ولكن ما يؤكد على أن هنالك استهداف للدولة السودانية وأن هناك مشروع خارجي ينفذ الآن داخل السودان، وميليشيا الدعم السريع والميليشيا المتحالفة معها ما هي إلا أدوات لهذا الصراع الذي يجري في السودان.
0: دكتور، من المستفيد يعني سياسيا وعسكريا من تصاعد الملف؟
1: نعم، يعني هذا سؤال ايضا جيد. اعتقد ان ميليشيا الدعم السريحيه معلومه بالتاكيد بالنسبه لنا في السودان، ويعني في توصيفنا لهذا الحرب هي ما عادت حرب داخليه. هذا الملف الان لم يعد حرب داخليه، هي حرب وكاله تقوم بها ميليشيا الدعم السريع والملايش المتحالفه معها من عبد العزيز الحلو وجوزيف توكا وبعض القوى السياسيه ايضا التي تمثل الجناح السياسي لهذه الميليشيا. وبعتقد ان كل هذا الان هو بالوكاله لدول اخرى لديها مصالح داخل السودان. نعلم ان السودان هناك تنافس دولي على موقع السودان الجيوسياسي المميز واطلالته على البحر الاحمر. السودان بلد يا اختي يحظى بموارد كثيره جدا فوق الارض وتحت الارض، وكذلك الى جانب اطلالته على عدد من الدول الافريقيه. وموقع السودان فقط يعني على البحر الاحمر يجعل منه بلد جاذب وبلد يعني متنازع حوله من المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. وبالتالي كل ذلك الان اعتقد ان هنالك قوى خلف هذا المشروع تقف في امداد الميليشيا بالاسلحه والتمويل، لان الحرب هذه في السودان يعني كلفتها عاليه جدا يمكن تفوق امكانات ميليشيا الدعم السريع. وبالتالي ما يؤكد ان هنالك غير الادله التي وجدها الدوله السودانيه ايضا لديها ادله في
0: الاسلحه. نعم يعني دكتور، نعم، لكن يعني أنت حرب أمريكا مع الإسلاميين أو التيارات الإسلامية في السودان، هل ده ممكن يؤدي لمراكز إضعاف النفوذ الدولة السودانية وخاصة التيارات الإسلامية الدائمة بتدعي أنها هي مرتبطة بالمؤسسات العسكرية في السودان؟
1: نعم نسمع عن ذلك، ولكن هذا ليس بالضرورة أن يكون حقيقة. يعني نعلم أن المؤسسة العسكرية السودانية هي مؤسسة قومية يوجد بها كل أبناء الشعب السوداني بكل أطيافهم بكل مكوناتهم بكل تحاناتهم بكل إثنياتهم يتواجدون في هذه القوات. وهذا يعني بالتأكيد ينفي هذه المزاعم. الدولة السودانية دولة يعني هي دولة يعني إسلامية، نعم هناك تعدد في الديانات مسلمين ومسيحيين وغير الإسلاميين كلنا تواجدون في السودان، ولا يوجد هناك أي تمايز بين هؤلاء حتى تتدخل الإدارة الأمريكية. هذه كلها مزاعم وهذه كلها ملفات التدخل في السودان. أعتقد أن السودانيين متعايشين فيما بينهم، لا يوجد ما يعكر صف السودانيين في هذا الجانب، ولم نسمع يوما واحدا في السودان أن هنالك مشاكل بين الإسلاميين وبين غير الإسلاميين. هذه فقط مزاعم تأتي هنا من الخارج. كل المشاكل التي الآن تدور في السودان هي تأتي بشكل اتهامات بشكل تحريضات على الشعب السوداني. نحن عشنا يعني تجربة طويلة جدا في السودان، وهي فقط يعني كل ما يأتي الآن هو يأتي من الخارج لغرض تأجيج الصراع داخل السودان وإثارة الحروب داخل السودان. السودان بلد يعني داخل بإمكانياته بتعدده الثقافي وتعدده العرقي، وهناك تعايش سلمي بين كل مكونات الشعب السوداني. لا يوجد ما يعكر صفوة هذه، وبالتالي هذا شأن داخلي في السودان ولا نسمح بأي تدخل من الخارج.
0: أنت تكلمت عن التكاليف العالية في الحرب دي، يعني في ظل التصعيد الإعلامي والسياسي والتقارير الدولية بشأن الدعم الخارجي لأطراف الطرفي النزاع، يعني أين يقع دور الإمارات ضمن هذه الصورة؟ يعني
1: هذا سؤال جد. نعلم تمام أن الإمارات يعني من فترة استقطبت قائد الميليشيا محمد حمدان دقر، وهنالك يعني اتفاقات أبرمت معه، وأخيرا تم استخدامه. ونحن حتى هذه اللحظة الدولة السودانية حتى هذه اللحظة لديها أدلة دامغة على تورط دولة الإمارات في الحرب الدائرة في السودان. هنالك منفستو شحنات تأتي من ميناء الفجيرة عبر بورتلاند عبر يوغندا عبر كينيا عبر الكاميرون عبر ليبيا عبر يعني تشاد عبر جنوب السودان كلها إلى داخل السودان لتغذية الحرب في السودان. هذه مثبتة لدينا يعني العديد في الجيش السوداني من الأسلحة ومن المعدات يمكن من صنع العام الحالي، يعني ما يؤكد أن هذا الدعم لا زال مستمر. وهنالك يعني الدولة السودانية لديها دفعاتها ولديها يعني حتى حينما رفعت دعوة ضد دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية كانت هذه مدعمة أكيد بالحقائق وبالتقارير، وهناك أيضا أسرى وهنالك مقبوضين لدى الدولة السودانية وفقد دولة ميليشيا دولة الإمارات في هذه الحرب. غير أن هنالك العديد من الذين انسلخوا من هذه الميليشيا قادة وقوات انسلخوا سياسيون وعسكريون وكلهم أكدوا على أن هناك علاقة ارتباطية قوية جدا بين دولة الإمارات وما يجري في السودان.
0: وأيضا نعم يا دكتور، أيضا في اتهامات برضو للجيش السوداني بوصول سلاح من إيران، يعني من سلاح أيضا من إيران، يعني مثلا في اتهامات للجيش السوداني بكذا أيضا. يعني
1: نعم يجب أن نميز بين الاتهام وبين الإثبات. يعني اتهامات ممكن اي شخص يتهم بالدوله السودانيه بان لديها ولديها، ولكن لا يجب ما يثبت ان هنالك يعني علاقه مع هذه الدوله. اعتقد ان موقف السودان حتى في الحرب الدائره حاليا مع ايران كان واضح جدا، ويعني بعيدا عن اي يعني انتماءات لهذه الدوله. ولذلك اعتقد ان يجب ان نميز بين الاتهام وبين الادعاء الصحفي والسياسي وبين الحقيقه الماثة. انا هنا اتحدث بالحقيقه وادعو للمجتمع الدولي وادعو العالم كله لان ينظر الى السودان وقضيه السودان بشيء من الموضوعيه وبعيدا عن المزايدات الاعلاميه والسياسيه. هذه الادعاءات اخشى ان تتكرر فيها سيناريو.
0: نعم، بالحديث عن المجتمع الدولي زي يعني لو رجعنا له، يعني اذا ثبت استخدام السودان والجيش السوداني للسلاح الكيميائي، فما مسؤوليته اتجاه يعني المجتمع الدولي قانونيا واخلاقيا اتجاه المدنيين يعني؟ وهل يمكن يتجاهل نعم مثل هذه الاتهامات بحجه الخشيه من التدخل الخارجي يعني مثلا؟
1: نعم، انا هنا في هذه الحاله يعني ادعو المجتمع الدولي للتحقيق في كل الحالات، سواء كان عند الجيش السوداني سواء كان عند الميليشيا، لان الجيش السوداني ايضا لديه يعني أدلة دامغة على تورط ميليشيا الدعم السريع في امتلاكها لأسلحة محرمة دوليا استخدمت في هذه الحرب، غير الجرائم الأخرى، الجرائم قتل الإبادة الجماعية وقتل الخارج القانون والاغتصابات، وهذه كلها جرائم ميليشيا الدعم السريع يجب التحقيق فيها حتى تتعرف الحقائق والدعم الخارجي ومن يقف وراء هذه الحرب.
0: يعني هذه كلها دعوات للتحقيقات يعني وفيها مطالبات يعني، لكن إذا ثبت فعلا أن الجيش السوداني استخدم سلاح كيميائي يعني ما دور المجتمع الدولي تفتكر يعني في الوقت ده؟ هل تدخل يعني سريع من المجتمع الدولي حماية المدنيين مثلا؟
1: نعم، هذا أيضا سؤال جيد. أعتقد أن الآن عليها المجتمع الدولي أن يتقدم بأدلته للدولة السودانية، وذلك كل ذلك من خلال تحقيق شفاف ومستغل. يعني أنا أقول مستغل، هذه مهمة جدا. نعم. لأنه هنالك أيضا يعني في المؤسسات الدولية هنالك لاعب، يمكن حتى الشكوى التي تقدم بها السودان لمحكمة العدل الدولية تم اعتراضها فكثير من الأشياء، وإلا أن هذه حتى هذه اللحظة يجب كان يعني كنا ننتظر من المجتمع الدولي أن يكون منصفا في قضية السودان.
0: لا دكتور جمال، أنت ما ردت على سؤالي. لو ثبت أنه فعلا السودان أو الجيش السوداني استخدم سلاح كيميائي يعني
1: أنا في تقديري وأنا رجل أيضا قانوني ويعني شفاف في هذا الأمر، إذا الجريمة أين كان موقعها يجب أن تواجه بالعقوبة، يعني أي جريمة يجب أن تواجه بالعقوبة، ولكن إذا لا يجب أن يتم تحويل الادعاءات السياسية والإعلامية إلى حقيقة ماثلة والحكم على السودان. بالتالي إذن هنا أرجع وأعود مرة أخرى وأقول لك التحقيق هو الذي سيكون الفيصل في كل هذه المزاعم وكل هذه الادعاءات، ويحقق من خلال التحقيق يمكننا أن نصل إلى حقيقة الأشياء، ولكن لا يمكن أيضا استخدام الادعاءات الإعلامية والسياسية والبناء عليها أن هي حقيقة. يعني مثل ما حدث في العراق، في العراق اتضح أيضا بعد يعني قيام الحرب في العراق اتضح أنها بنيت على معلومات مغلوطة لم تكن هناك حقائق يعني. وبالتالي إذن السودان لديه يمكن العراق نموذج العراق مر بمراحل طويلة جدا حتى العام 2002 و2003 وفي وجود بعثة الأمم المتحدة التي كانت أيضا هي أشرفت على يعني إعدام عدد كبير جدا من الأسلحة الكيميائية والمواقع، ولكن في السودان هذا السودان موقف السودان مع اختلاف الزمن مع اختلاف السرديات، السودان الآن لديه يعني مساحة لأجل المطالبة بتحقيق ولأجل الدفوع عن نفسه. نعم. وبالتالي أعتقد أن يعني الآن السودان في موقف سليم طالما أن حتى هذه اللحظة لم يعني يتقدم المجتمع الدولي بأدلة دامغة بتحقيق.
0: نعم، لكن لو انتقلنا مثلا يعني لو انتقل السودان من ملف الاتهامات إلى العقوبات والتحقيقات يعني ما السيناريو المتوقع يعني؟
1: نعم، أعتقد أن التحقيق هو سيكون الفيصل ولا يمكن أن أسبق الأحداث. يعني أنا بقولها أن نتائج التحقيق دائما تبنى الحقيقة.
0: نحن بنتكلم عن سيناريوهات يعني إذا حصل، إذا ثبت اتهام، إذا هل ممكن يفتح الباب أشكال جديدة من التدخل السياسي ولا العسكري يعني والدولي؟
1: أنا لا أنفي ذلك ولا أثبت، لا أقول لك نعم ولا أقول لك لا، ولكن يعني دائما أتمسك هنا بما أنني يعني أعمل في مؤسسات وأعرف طبيعة هذه المؤسسات وعقيدتها. أنا عملت من داخل المؤسسة العسكرية، أنا لا أتحدث كصحفي ولا إعلامي، إنما ضابط في القوات المسلحة السودانية ل35 عام، وبالتالي لم أرى يوما واحدا في عقيدة الجيش السوداني وفي أخلاق الجيش السوداني ما يؤكد على استخدامه لأسلحة كيميائية. هذه مجرد أنا أفتكر أن حتى هذه اللحظة بتقديري هي مزاعم ومزاعم صحفية ولا يمكن أن تتحول هذه إلى حقيقة يبنى عليها مثل ما تم في العراق ويصبح بعد ذلك المجتمع الدولي في ورطة. في العراق يمكن في حال العراقية يمكن مرت بثلاث مراحل وأخشى أن يتكرر ذلك. يمكن يعني في البداية يتم الادعاء بهذه الكيفية على الصحف ومن ثم يتم ترديده في المرحلة الثانية. المرحلة الأولى يتم الادعاء على الصحف وعلى الميديا، وفي المرحلة الثانية يتم ترديد هذا الادعاء، وفي المرحلة الثالثة يبنى عليه الحكم، وكل ذلك يبنى على باطل.

0: الذي يبين الحقائق ومن خلال يعني ثبوت الحقيقة سواء كان بالنفي أو الإثبات. السودان لديه الحق أنه أو المجتمع الدولي يعني يتبع كل الإجراءات اللازمة للمحاسبة وللمعاقبة.
1: نعم.
0: ولكل شيء.
1: نعم يعني لو يعني دكتور منك أنا كنت عسكري يعني في يوم من الأيام وتحضرنا تجربة مصنع الشفا في 98، ما وجه التشابه والاختلاف في مع ما يجري اليوم يعني، والدروس الممكن نستفيد من التجربة مصنع الشفا يعني؟
0: نعم، أيضا مصنع الشفا هو تجربة، هي كانت أيضا ادعاء ومزاعم بأن هنالك يعني أسلحة كيميائية، ولكن اتضح لاحقا بعد التحقيق أنه مصنع للمحاليل الوريدية، حاجة مغايرة تماما. وما يؤكد أن هنالك يعني الدولة الأمريكية تعتمد على معلومات عملاء، معلومات مضللة، وبالتالي يمكن النتيجة كانت مخزية جدا، أن أمريكا دولة كبيرة جدا تعتمد على يعني مصادر غير موثوقة. في النهاية النتيجة كانت أنه ضربت مصنع يتضرر منه الشعب السوداني، كان يرفض الدولة السودانية والمواطن السوداني بالمحاليل الوريدية، وهذه عملية إنسانية. إذن الضربة كانت ضربة غير صحيحة وبنيت على معلومات يعني عملاء. أتوقع في هذه الحالة أيضا ليكون الأمر أيضا متشابه، لأن هناك معارضة والمعارضة خرجت بعد ذلك، وعلى لسان المدعو خالد يعني عمر الوزير السابق في الحكومة حمدوك وعدد من المزورين قال أنهم هم يعني قدموا الأدلة للإدارة الأمريكية بأن هنالك أسلحة كيميائية، وحتى هذه اللحظة يظلون يكررون هذه الادعاءات في القنوات الفضائية المختلفة. بالأمس خرج البيان وزارة الخارجية السودانية ونفى تمام أن يكون هنالك أي يعني صحة لهذه المزاعم. الجيش السوداني لا يمتلك أي أسلحة كيميائية، هذه فقط صور وهذه فقط يعني فيديوهات، ولكن الحقيقة دائما تبنى على التحقيق وتبنى على التحقيق المستقل والشفاف من الجهات المختصة.
1: نعم.
0: وحتى هذه اللحظة لم نرى تعليق من الإدارة الأمريكية، هذا مجرد أقوال صحف يعني، ولم نرى تعليق أيضا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وعلى فكرة السودان هو عضو في هذه في اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إذن الآن أمام المجتمع الدولي عليه أن يثبت هذه الادعاءات وهذه المزاعم من خلال تحقيق شفاف يغنى على الجميع ويغنى على المواطن، وبالتالي النتائج أي كان شكلها وأي كان مضمونة هي مقبولة للدولة السودانية.
1: نعم، عندما نجمع بين ملف الأسلحة الكيميائية والعقوبات والتسريبات الاستخباراتية والتحركات من الجسم وتقارير الدعم الخارجي للحرب، كيف يمكن فهم الصورة الكاملة؟ يعني هل نحن أمام مسار يقود إلى تأويل أوسع للأزمة السودانية؟ أما المقارنة مع تجربة العراق تزال مبالغة فيها يعني قياسيا إلى الأدلة المتاحة الآن يعني.
0: نعم، هذا سؤال أيضا جيد. أعتقد أن كما ذكرت لك أن الحرب في السودان هي لم تعد شأن داخلي. الحرب في السودان حرب يعني استخدمت فيها ميليشيا الدعم السريع، واستخدمت فيها كل الأجسام العسكرية المعارضة للدولة السودانية بما فيها المعارضة السياسية السودانية، كلها الآن موظفة، وظفت فيها أيضا دولة الإمارات، وظفت فيها دول الجوار التي شاركت في هذه الحرب شرقا وغربا، كلها وظفت لأجل الحرب في السودان. ما يؤكد على أن الذي يجري في السودان هو مخطط خارجي بامتياز للنيل من السودان. وأعتقد أن الآن يعني بعد فشل كل هذه الحلقات وفشل الميليشيا على تحقيق هذا المخطط داخل السودان، تلجأ الدول الراعية والدول المستفيدة من هذه العملية يعني استخدام ملف العقوبات في السودان. وهذه معروفة للجميع أن الآن أمريكا لديها مطامع في السودان، وأمريكا إذا ما جاءت إلى السودان بالطرق الصحيحة يمكن أن تصل إلى الحقيقة، ولكن من خلال استخدام الملفات المعارضة والميليشيا والادعاءات السياسية والعقوبات. أعتقد أن الشعب السوداني يرفض ذلك تمام، وقد رفض ذلك الآن الشعب السوداني كله، صدقيني يا أختي، الآن اصطف خلف القوات المسلحة لأجل الغضاء ومناهضة هذا المشروع الخارجي الذي يجري في السودان. نعلم أن هناك مقاومة شعبية نشهد في العام 2023 عقب بداية الحرب التي بدأتها الميليشيا، وبالتالي هي الآن ترفض تمام كل هذه يعني المزاعم، ويعرف السودانيين الآن يقفون خلف الجيش السوداني لأجل القضاء على ميليشيا الدعم السريع وأجل إنهاء هذا الحرب سواء كان سياسيا أو عسكريا. وأرى أن هنالك تقدم كبير جدا، الاستفاف الذي حدث الآن عند السودانيين لم يحدث في تاريخ السودان، ما يؤكد عن أن هناك إدراك للشعب السوداني بطبيعة المخطط الذي يجري داخل السودان.
1: يعني دكتور بكل الكلام اللي تكلمناه من البداية يعني والسيناريوهات اللي كانت مطروحة كلها يعني بداية الحلقة دي يعني تدخلات أمريكية، هل نحن أمام عراق جديد؟
0: نعم، واضح أن هنالك مخطط دولي، والمخطط الدولي يعني استخدم كافة الأساليب، يمكن استخدم دول الجوار، استخدم الحرب، استخدم

0: الإعلام الخارجي، هناك غرف للإعلام الخارجي يعني خصصت تمام، وهنالك إنفاق على المستوى الحرب في السودان. نحن نعلم بإمكانيات ميليشيا الدعم السريع، ميليشيا الدعم السريع ليس لديها إمكانيات باستخدام أسلحة بصورة تكنولوجية واستخدام يعني أساليب كبيرة جدا. الآن استخدمت هذه الميليشيا، ميليشيا كانت تتبع للجيش السوداني وهي متواضعة الإمكانيات، والسؤال من أين أتت هذه الميليشيا بكل هذه الإمكانيات بكل هذه الأسلحة الحديثة بكل هذه المسيرات بكل هذه الأنظمة، أنظمة الدفاع الجوي والتشويش وغيرها. هنالك جهد دولي كبير جدا يعني يوظف تحت مسمى ميليشيا الدعم السريع، هنالك عدو خفي الآن لم يظهر في هذه المعركة، ولكن هو بالتأكيد معلوم لدينا ومعلوم لدى الدولة السودانية. الدول التي ترعى هذا المشروع إذا أرادت السودان وإذا أرادت الموارد السودانية الاستفادة من موارد الدولة السودانية عليها أن تأتي بصورة يعني بصورة صحيحة وتتعاقد مع الدولة السودانية، والدولة السودانية لا ترفض ذلك يعني، ولكن كانت تستخدم الميليشيا وتستخدم الدعاية الإعلامية وتستخدم كل هذه الأساليب، هذا بالتأكيد مرفوض من الشعب السوداني، مرفوض من الدولة السودانية، وأعتقد أن ذلك سيؤدي إلى يعني شيطنة الشعب السوداني وإلى يعني تفاهم المقاومة الشعبية عند الشعب السوداني.
1: شكرا لك دكتور جمال.
0: مرحبا.
1: كل الشكر دكتور جمال الشهيد على هذه المعلومات المهمة التي شاركنا إياها، ولكن يبقى سؤال، إذا ما تم الفصل بين الوقائع المثبتة والاتهامات السياسية والتوظيف الإعلامي، فلا أين سيقود هذا الملف السودان خلال المرحلة المقبلة؟ شكرا لكم وعلى حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقول الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: وبنوزة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التابعين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
5: راديو دبنجا دبوا
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: في شهرين الماضيين سمنار يعني زي أصابت حالة كده بتاع زايدات، بدت من الغرة ورا شريك سمنار، تمام، بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس بين الأساس والثانوي، تمام، يعني أعمار محددة، متوسط لحد يعني الثانوي، ممكن أولى تانية كده في الحدود دي، تمام. الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط، يعني حالات بسيطة في الأولاد، يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين اثنين لأولاد، تمام. في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد كويس، لأنه الحالات بتجي مستعجلة، إزالة طارئة للزايدة، من يبت الشخص تنعمل فحوصات صورة، تمام، بيكون تجرون العملية في بعض الغرى، يعني كده حصل إنه تكافل أو على محطيط دخل دور بتاع منظمات أو بعض الخيرين إنه اجتمعوا وعملوا جروبات وحاولوا انه خففوا على كاهل المواطن الاسعار بتاعة العملية، اقصد الفحوصات للصورة. العملية كانت في المستشفى الكبير، يتم اجراءها مجانا يعني، ففي حالات ما بتقدر انها تصبر لانه الحالات كانت كثيرة شديد. فانت كوالد مثلا طفلة او طفل، تمام، بتحاول انك تمشي على المستوصفات الخاصة، المستشفيات الخاصة، فهناك بتنصدم بالاسعار الخيالية، سعر العملية ما بين 700 ل 800 احتمال يزيد، تمام، غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة، تمام، يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000 تمام. يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة، يعني كانت زي ما نقول من غرية لغرية، وصلت الحالات داخل سيدنار تمام. يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرة سيدنار، لأن انت ما بتكون خادي تمام احتياطاتك لأنه كده عملية، خدت احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده، فبدأت تنصدم انه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 او كمو 60,000 تمام. كويس عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 او اكتر. كويس غير انه مثلا انت لو اصلا كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغير العملية في المستشفى تمام مجانا. لو حالتك صعبة وما قدرت نصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة فبتحاول انك تنو لانها زايدة ما بتستحمل، فبتحاول انك تمشي مستشفى خاصة بتتصدم بالأسعار. احتمالات تكون مواطن بسيط يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم. اما بالنسبة لوضع الصحة تمام، نقول ان احنا هسي بيضة عبارة عن تجارة بجد، يعني انه بتاجروا بمرض الناس. كويس ارتفاع خيالي في الادوية في الفحوصات في ايجار غرف ترقيد تمام. فحص الملاريا حاليا واصل ل 7,000 تمام. يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط يعني اضعف حاجة انك تفحص يعني دي كل مرض، يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا ل 7 دي احلى مكان، يعني اعلى معمل في معامل ممكن تفحصه ب5 كده في الحدود دي ب6 تمام، لكن حاليا هو واصل لحد 7,000 تمام. ده فحص الملاريا. العلاجات ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة، يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن ثاني يوم تلقاها ب12، لان دي دواء بتاع حبوب بتعتقد انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22,000 تمام. لان دي في فترة قصيرة، يعني مثلا نقول الشهر الفات، يعني بدأت الشهر الفات شهر 8 يعني. طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار، ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا أو الوجبتين دي ممكن تكاليف في حدود 50 أو أكثر وممكن أقل، يعني في الحدود دي يعني على حسب الاستطاعة واستطاعتك. يعني الوضع هو صعب يعني شديد، يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين ومرتبات ضعيفة، يعني ما بتكفي لحاجة. يعني
6: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبيوة يم وصلني زرات وصلني وهاش فصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 02 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور، والقوات المسلحة تعلن صد هجوم على منطقة بالنيل الأزرق. تسجيل 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور، وتفشي حالات اشتباه بالكلازار والطفح الجلدي في محلية كوتوم. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات، مع ارتفاع كبير في الأسعار، والدولار الجمركي يغفز بنسبة 9.7%. وقفة احتجاجية للفريشة في سوق النسوان بكسلة، واعتقال معلم في شمال كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أدانت جهات عديدة قصف القوات المسلحة بالطائرات المسيرة لسوق أديكون الحدودي ومنطقة صليعة بمحلية جبل مون ومنطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، وقالت إن القصف استهدف موقعا بالقرب من مستشفى كلبوس، وخلفت عمليات قصف المواقع 13 القتلى والجرحى بين المدنيين. أعلنت مصادر ميدانية في القوات المسلحة عن تمكن الجيش والقوات المساندة من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة كدب النيل الأزرق، وقالت إن الفرقة الرابعة مشاة نفذت عملية نوعية في منطقة جبل كدم، أحكمت خلالها السيطرة على الموقف الميداني وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وسط القوات المعادية. وأضاف جنود من القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: من داخل معسكر كدم،
2: الله أكبر يا جنابه،
1: النبا اليقين،
2: أبشر بالخير،
1: النبا اليقين وأخواننا البراؤون،
2: أبشر بالخير،
1: النبا اليقين،
2: الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر، تعالوا
2: تعالوا تعالوا يا دعامة
1: ويا دعامة، انتهت الإغامة.
0: كشفت وزارة الصحة بولاية شرق دارفور عن تسجيل 5 حالات اشتباه بالكوليرا للمرض وافضة من شمال كردفان للولاية، مشيرة إلى دخول الحالات إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي وعزلها وخضوعها للبروتوكول العلاجي. وأصدرت وزارة الصحة في الإدارة المدنية في شرق دارفور توجيهات بمراقبة المداخل الرئيسة للمحليات المجاورة لولاية غرب كردفان وشمال دارفور وجنوب السودان، وتوجيه الحالات المشتبه بها إن وجدت لمستشفيات المحليات الحدودية. دخلت ولاية الخرطوم في أزمة جديدة للوقود، مع إقلاق عدد من محطات الخدمة وشح البنزين والجازولين وسط توقعات بزيادة جديدة في الأسعار بالتزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي في السودان بنحو 9.7% اعتبارا من السبت. وقال مواطن من الخرطوم لدبنجا إن الأزمة الحالية بدأت مع انتشار معلومات عن زيادة مرتقبة في الدولار الجمركي وأسعار الوقود، مشيرا إلى أن عددا من المحطات التي كانت مزودة بالوقود أوقفت البيع، وأشار إلى أن الشح يشمل البنزين والجازولين في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم وسط توقعات بأن تصل الزيادة المرتقبة إلى ما بين 5 و6 آلاف جنيه للجالون. وأضاف في هذا الشأن:
3: خلوك تشتري سوق أسود ويخلوك تجيب 8 ساعات في الصف باحتمال تعب باحتمال لا، عشان يهلكوك عشان يدعبوك، فأول ما يجيبوك التسعير الجديدة انت ما تركز تقول يا الحمد لله يتوفر الزيادة ما مشكلة. فأول ما عرفي انه في زيادة في الدولار الجمركي جاية، تقريبا بيكون زي المتواصلين مع وزارة المالية، يعني بيكون عندهم فكرة، فبقوم بيقفلوا وبخلوا الوقود داخل الطرمبة ما بيشتغلوا لحد ما تطلع تسعيرة جديدة، فيقوم يبيعوا بالتسعيرة الجديدة.
0: من جهة أخرى، أعلنت السلطات زيادات جديدة في أسعار الوقود في عدد من الولايات من بينها البحر الأحمر وكسلة والشمالية والنيل الأبيض، وسط أزمة حادة في الوقود في كسلة والبحر الأحمر والنيل الأبيض. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر لتر البنزين من 6.6 إلى 8 جنيهات، حيث أصبح سعر جالون البنزين 36216 جنيه. وكشف مواطنون من كسلة عن عودة الصفوف أمام محطات الوقود بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار. وتشهد ولاية البحر الأحمر كذلك أزمة وقود بعد التعديل في أسعار المنتجات البترولية والوقود، حيث بلغ سعر جالون الجازولين في بور سودان 36976 جنيه، بينما ارتفع سعر جالون البنزين إلى 31801 جنيه. كما اعتمدت ولاية النيل الأبيض سعر جالون البنزين عند 38805 جنيهات في محليات كوستي وربك والقطينة والدويم، مع إضافة تكاليف ترحيل متفاوتة للمحليات الأخرى. أصدرت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل قرارا رسميا يقضي تعديل أسعار المواد البترولية لتصبح تكلفة جالون البنزين 34000 جنيه سوداني، وذلك بالتزامن مع إقرار السلطات المختصة في الولايات الشمالية زيادات جديدة على الوقود ليقفز بموجبها سعر جالون البنزين إلى 35700 جنيه. وتأتي هذه التعديلات السعرية متأثرة بالارتفاع المتزايد في تكاليف الشحن وتأمين سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الصرف. طالب المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان في ندوة بمناسبة مرور 21 عام على توقيع بروتوكول أبيي و15 عام على توقيع اتفاقية 20 من يونيو 2011 لتقييم مسار التنفيذ ومناقشة سبل تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة بيي. وطالب شول موينبور رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان السودان وجنوب السودان بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق بيي للحوار بين البلدين بدون اتخاذ قرارات أحادية. وأشار إلى انتشار السلاح من كل الجوانب في بيي، ودعا لتفعيل اليونسفا واللجان المشتركة للرغابة في السودان وجنوب السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فلنا كمجتمع من هم حكومتنا حكومة السودان أن تمسك طريق تنفيذ اتفاق أبيي وتنفيذ بروتوكول أبيي، ونطلب أذلك من الطرف الآخر اللي هي دولة جنوب السودان عن بروتوكول أبيي. نسأل أن ده وثيقة الممكن كل الأطراف تلتزم في تنفيذها.
0: كشفت غرفة طوارئ عبد الشكور بمحلية كتم في شمال دارفور عن ظهور حالات مرضية غامضة بين الأطفال في منطقة عبد الشكور مع غياب التشخيص. وقال عدد من ذوي المصابين من السكان ونازحين وعسكرات عبد الشكور الثلاثة إن هذه الظاهرة المرضية الغامضة معدية وتنتقل من طفل إلى آخر. وأضافوا أن الأعراض تبدأ بظهور طفح جلدي لدى الأطفال، وطالبت الغرفة الجهات المختصة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لتشخيص وعلاج المرض المعدي. كشفت غرفة طوارئ فروك بمحلية كتم عن تفشي حالات الاشتباه بمرض الكلازار والليشمانية الحشوية وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض خاصة بين الأطفال. ودعت غرفة طوارئ فروك والجهات الصحية المختصة إلى تعزيز الترصد الوبائي وتوفير الفحوصات والأدوية اللازمة وتنفيذ حملات مكافحة نواقل المرض إلى جانب التوعية. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن انتشار الوبائيات بمعسكر النازحين في ولاية النيل الأزرق عن داء الملاريا والتيفويد والحميات، حيث تجاوز عدد المصابين 7000 مع تزايد معدلات الوفيات ما بين 3 إلى 4 حالات بحمى الضنك يوميا. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنغا: نحن ولأكثر من شهرين نشهد وفيات بلغت أكثر من 300 حالة وفاة نتيجة للإصابة بحمى الضنك. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك. لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن
0: بل من جهتها قالت مصفوفة تتبع النزوح إن أكثر من 99 ألفا فروا من قيسان والكرمك بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس من هذا العام. حذرت غرفة طوارئ دار حمر من كارثة إنسانية ومجاعة محققة تعصف بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان ودبندا النهود غبيش أبو زبد الأضية والخوي، مشيرة إلى أن الأوضاع المعيشية فاقت حد الهلاك وعد الجفاف وشح الأمطار إلى تلف المحاصيل بالكامل وحرقها بنسبة 100%. وأقدمت قوات الدعم السريع على نهب وسلب كافة مدخرات المواطنين وممتلكاتهم. وقال عزام حامد المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن أسعار المواد الغذائية قفزت لأرقام عالية، حيث بلغت ملوة العيش المطحونة 35,000 جنيه وتجاوز سعر الشوال 1,000,000 جنيه جراء قيود النقل وانعدام المعروض. وأضاف في هذا الشأن:
6: بلغت الأوضاع المعيشية بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان حد الهلاك نتيجة للجفاف وشح الأمطار الذي أدى إلى تلف المحاصيل بشكل كامل. فانعكس هذا الوضع المأساوي على أسعار السلع الأساسية نتيجة لقيود النقل العام وانعدام المعروض، فقفزت سعر ملوة الذرة المطحونة إلى 35,000 جنيه سوداني وتجاوز سعر شوال الذرة 1,000 جنيه سوداني.
0: تمكنت وساطة أهلية من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة التي يقع فيها المنجم. وأوصت الوساطة برفع مذكرة للجهات الأمنية لإغلاق المنجم لفترة مؤقتة إلى حين تكتمل ترتيبات، من بينها تكوين لجنة أهلية للوساطة من قبائل المنطقة ومقابلة جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية والاستماع إليها والنظر في تفاصيل القضية والدخول في مساع للحلول العادلة والمرضية لكل الأطراف. نفذ عشرات من الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة، وحمل المحتجون لافتات تطالب الحكومة بالتدخل وإعادة مصادر رزقهم وتدعو للعدالة وترفض قطع الأرزاق. وناشدوا والي الولاية بالتدخل العاجل لإنصافهم وحل قضيتهم. وأضافت إحدى المحتجات في هذا الخصوص:
7: شادوا عبدال ودولة العمرية متبجوة سنة
0: واصل مواطنون تنفيذ وقفات احتجاجية في أحياء حلف الجديدة بسبب التعدي على الميادين والشوارع والأسواق. ونفذ المواطنون أمس وقفة احتجاجية بسبب التعدي على ردمية حي الجبل مطالبين بوقف كل التعديات على الميادين والشوارع والأسواق. شهدت ولاية كسل الأسبوع الماضي الإعلان عن تأسيس حركة مسلحة جديدة باسم قوة دفاع السودان ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات. وأعلنت الحركة الجديدة مساندتها للقوات المسلحة في الحرب الدائرة، وكانت عدد من الحركات التي تلقت تدريبا في دولة إريتريا المجاورة قد أعلنت عودتها للبلاد بعد اتفاق مع القوات المسلحة وانتشارها في الولايتين الشرقية. كشفت غرفة طوارئ طويلة عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي، وأوضحت أن من بين المناطق التي جاء منها النازحون منطقة خزان كلكل، وذلك نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي تشهدها مناطقهم. ويواجه النازحون الجدد أوضاعا إنسانية قاسية، ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومستلزمات اللواء والخدمات الصحية والحماية إلى جانب الاحتياجات الأساسية الأخرى.
8: في الحالة هسه يعني لحد وصلنا كنا هناك لحد أخذنا في أربع أيام في الشارع وصي والله في الحساب، لكن اتحدنا الحمد لله وصل الأرباط الحمد لله. هسه أنا محتاجين لحاجة قلبي أكمية تشربوا الخطة لخط الموضوع.
0: أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تشكيل دراسة نظام المستضيف، والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإطفاء الصفة القانونية على إقامته بمصر، بأن يتقدم بطلب شريطة وجود مواطن مصري الجنسية بصفة مستضيف، وسداد رسوم إدارية مقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة أوضاع السودانيين المتأثرين بالحرب الخاضعين للنظام المستضيف. كما أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات متابعة أوضاع المحكومين والموقوفين والمعتقلين بتهم أو الاشتباه بالتعاون في السودان، والتقدم بمذكرة للمطالبة بكفالة حقوقهم. شكى مواطنون في بور السودان من تأثير تعثر تطبيق بنكك وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم اليومية أو تناول الطعام في الأسواق. وقال المواطن محمد فضل الله لراديو دبنجا إن التطبيق لا يزال متعثرا على الرغم من التحديات أو التحديث، مما أدى إلى الاكتظاظ في المحلات التجارية. وأشار إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، حيث بلغ سعر قطعتي الرقيف في المطاعم 1000 جنيه، فيما بلغ برميل الوقود 1800 جنيه. ونبه إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا مما فاقم معاناتهم، وأضاف في هذا الشأن:
9: قاعدين نعاني من مشكلة بنكك معاناة جديدة. خلاص الواحد لو دار يفطر ما بقدر يفطر من بسبب سوء التعامل بتاع التحويل، وإنت ذاتك يعني دار تشتري حاجاتك اليومية عشان تجي المحل عشان تشتري وتتحرج وتتمهزل قدام الناس، ما في ذول يقدر يديك مطالما ذول إن التحويل ما اشتغل أو شاف الإشعار.
0: كشفت الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغ 46.8%، وأوضحت أن الطالبة عائشة بكر أحمد محمد من محلية الضعين مدرسة ابن سينا بنات بنسبة بلغت 90.1 هي الأولى على مستوى الولاية. أفادت أسرة الصحفية عائشة الماجدي باحتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح ملابسات الاحتجاز، وتطالب الأسرة بالكشف عن مكان احتجازها وأسباب ذلك، داعية إلى التضامن معها والمطالبة بضمان حقوقها وسلامتها. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير، واقتادته من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية، مرجحة ارتباط اعتقاله بنشاطه ومطالباته بحقوق المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتأخرات وتنفيذ القرارات الخاصة بتحسين شروط الخدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إنهم يرفضون أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين، وأضاف في هذا الشأن:
10: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روبيل. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين. مطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز.
0: كشف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود خالد عمر يوسف في تصريحات لراديو دبنجا عن انعقاد لقاء جمع بين وفد من التحالف والمبعوث الأممي إلى السودان بكهافستو بالعاصمة المصرية القاهرة، متطرقا إلى تفاصيل التحركات الإقليمية والدولية الجارية لإنهاء الصراع المحتدم في البلاد. وأوضح خالد عمر يوسف أن الاجتماع اتسم بالأجواء الإيجابية وتبادل خلاله الطرفان الرؤى ووجهات النظر، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود تحالف صمود المستمر على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز فرص السلام واستعادة الاستقرار. وأضاف في هذا الخصوص:
11: في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهافستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
0: أكد نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم تمسك الكتلة بالحوار السوداني السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية بما يحفظ سيادة البلاد ووحدتها. وشدد خلال مخاطبته ورشة للكتلة الديمقراطية بالبلاد على ضرورة توحيد مواقف مكونات الكتلة وأداء دور فاعل في العملية السياسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشمال والشمال الشرق البلاد خلال الأيام الثلاث المقبلة، كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في شمال ولاية جنوب كردفان وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وكسلة والقضارف والخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور وكردفان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية.
1: المزاعم وهذه التقارير لن يكون لها قيمة ما لم يكن هناك تحقيق مستغل وشفاف.
0: لو ثبت أنه فعلاً السودان أو الجيش السوداني استخدم سلاح كيميائي،
1: أي جريمة يجب أن تواجه العقوبة.
0: هل نحن أمام عراق جديد؟ ملف الأسلحة الكيميائية في واجهة المشهد السوداني من جديد، اتهامات خطيرة وتحركات دولية متسارعة، وبين الدعوات إلى التحقيق والمحاسبة والتحذيرات من توظيف الملف سياسيا تتصاعد التساؤلات، هل ستفتح هذه القضية فصلا جديدا في الأزمة السودانية وتزيد الضغوط الدولية على السودانيين، أم أنها ستبقى في إطار الاتهامات؟ وهل هناك أدلة كافية تدعم هذه الاتهامات في هذا الملف الذي قد يقود إلى تدويل أكبر الأزمة السودانية؟ ولماذا عاد الحديث عنه بقوة في هذا التوقيت؟ للحديث حول هذه القضية نرحب بضيفنا العميد الدكتور جمال الشهيد، الخبير الاستراتيجي والمتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية. أهلا وسهلا بك دكتور جمال.
1: أنا تحياتي لك أستاذ ندى ولكل المشاهدين والمستمعين الكرام في القناة الألمانية.
0: دكتور، ماذا نعرف عن ملف الأسلحة الكيميائية؟ ما الذي نعرفه حتى الآن على الاتهامات الموجهة للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية؟
1: نعم، بدأت هذه الاتهامات مع بداية هذا الحرب، ويعني هو هذا الملف قديم يعني في السودان تاريخيا، له تاريخ قديم منذ ضربة مصنع الشفا وفي العام 99، ويعني يمكن كل مرة يتصاعد هذا الملف وينحتر كل ما كان هنالك يعني ضرورة إلى ذلك. ونعتقد أن في هذه الحرب الدائرة حاليا في السودان والتي بدأتها ميليشيا الدعم السريع في 15 من أبريل من العام 2023، لكن هذه الحرب كان مقرر لها أن تكون يعني لديها نتائج سريعة جدا خلال 6 أيام، أن يتم انقلاب عسكري سريع من قبل ميليشيا الدعم السريع. ولكن تفاجأت هذه الميليشيا بمقاومة قوي جدا من الجيش السوداني، وبعد ذلك يمكن يعني دخلت القوات التي تحالفت مع الجيش السوداني والمقاومة الشعبية، كل ذلك يعني جعل هذا الانقلاب غير ممكن في التوقيت الذي وضعته الميليشيا. وكانت هنا هذه الحلقة الأولى، وبعد يمكن إخراج هذه الميليشيا من الخرطوم ويعني من الولايات الشرقية جهة الحرب إلى حلقة أخرى من الحلقات.
0: الدكتور، يعني الملف بتاع الأسلحة الكيميائية التهامات ظهرت بسبب إخراج الميليشيا من الخرطوم، يعني بدأ الملف هنا أنت زي ما قلت، فيعني الجديد شنو في الملف ده؟ يعني
1: نعم، هذا الملف تلاحظ أنه ملف يعني يأتي ويتصاعد كل ما كانت هناك انتصارات للقوات المسلحة وكل ما كانت هنالك تقدمات للقوات المسلحة السودانية على خصمها الميليشيا الدعم السريع، كل ما ظهر هذا الملف. ويمكن في نفس هذا التوقيت من العام المنصرم كان قد أيضا ظهر ادعاءات بأن هنالك أسلحة كيميائية وأن هنالك مخازن وما إلى ذلك. وقبل يومين يمكن ظهرت أيضا مزاعم أخرى خلال الصحف الأمريكية يعني تناولت هذا الموضوع بقوة، أن السودان يمتلك أسلحة وأن لديها أدلة ضامغة على تورط السودان في استخدام أسلحة كيميائية. وهذه يمكن لاحظنا يعني هذا التوقيت يأتي مع الهزائم المتلاحقة والانتصارات المتكررة للجيش السوداني على الميليشيا الدعم السريع، مما يؤكد على أن هنالك تقاطع مصالح وأن هنالك تبني لهذه الميليشيا، وكأنما هذا الملف الآن يعني في صالح ميليشيا الدعم السريع ويعني خصما على الجيش السوداني على تقدمات وعلى انتصارات.
0: نعم يا دكتور، يعني انت تكلمت انه الملف ده ما جديد، يعني كان ظهر 2024، والملف ده اقدم كمان يعني من اتهامات كانت وجهت في الجيش السوداني في زمن ده في دارفور يعني في جبل مرة يعني. لكن الان يعني الأدلة المنشورة في الصحف الأمريكية او بتتكلم عنها، يعني الى مدى يعني مستوى الإثبات، وهل محتاجة إلى تحقيقات مستقلة، إلى فحوصات مخبرية، إلى مدى قوة هذه الأدلة يعني وأهميتها كانت في التحقيقات يعني؟
1: هذا سؤال جيد ومهم أشرف عليه. في واقع الحال أن هذه المزاعم التي تأتي عبر الصحف ليست كافية لإثبات أن السودان يمتلك أسلحة كيميائية، هذه مجرد يعني أقوال على الصحف وهكذا يعني، ولكن يعني تصبح الحقيقه ماثره لان هذه الادعاءات خطيره وهذه المعلومات خطيره جدا، لانها تدخل السودان في يعني مآدق اخرى مع المجتمع الدولي وتعرض للمحاسبه بواسطه القانون الدولي الانساني والقوانين الدوليه، ولذلك أعتقد أن يعني هذه المزاعم وهذه التقارير لن يكون لها قيمة ما لم يكن هناك تحقيق مستغل وشفاف لأجل الوصول إلى هذه الحقائق. نحن يعني في السودان ليس لدينا، أنا يمكن لدي تجربة 35 عام في الجيش السوداني، ضابط في الجيش السوداني، يعني الجيش السوداني بحكم عقيدته وبحكم تقاليده يعني لم أرى ولم أسمع على الإطلاق أن هناك أسلحة كيميائية. لدينا وحدة، هذه الوحدة في الجيش السوداني هي وحدة أنظمة الدفاع ضد أنظمة الدفاع الشارع الدفاع عن الأسلحة الكيميائية، فقط هي للوقاية وليست هنالك أسلحة هجومية تستخدم في الجيش السوداني. لذلك هذه يعني تظل مزاعم وتظل أغوال صحف ما لم تتبع بتحقيق
0: نعم لكن
1: شفاف ومستغل بجهات نعم مستغلة ومختصة،
0: لكنهم عندهم شهادات، يعني كلنا شاهدنا يعني لما ظهرت المزاعم في 2024 الجيش السوداني كان رد يعني على هذه المزاعم.
1: نعم الجيش السوداني رد على ذلك وقال أنه لا يمتلك أي أسلحة كيميائية، وهذه كان مجرد أغاويل، وأنا يعني أوافق الرأي الجيش السوداني على هذه الأشياء. وبحكم طبيعة هذا التهديد وأنواع التهديد لا يمكن أن يستند يعني أو يبنى على هذه الادعاءات والمزاعم ما لم يكن هناك تحقيق عملي لمواقع هذه الأسلحة التي تم ادعاءها ومزعمها. يعني من أين أتت هذه الأسلحة، أين كانت، من هم الأشخاص الذين أتوا بها، ولماذا هذه أسلحة أزل مشروعة. لذلك أنا يعني أتوقع أن يعني أن يوافق السودان على هذه الخطوة وأن يأتي تحقيق مستقل من جهات مختصة بعينها تقوم بهذا العمل، ولكن هذه تظل مجرد يعني حتى هذه اللحظة مجرد أغوار صحف، ويعني ليس من العدل وليس من المسؤولية أن تتم محاسبة الدولة أو تثبيت هذا الادعاء ما لم يتبعه تحقيق شفاف يغيب على واقع الحال وعلى أرض الواقع، لأن هذه الأسلحة تترك أثر.
0: نعم
1: لكن أن الأسلحة الكيميائية
0: نعم
1: تؤثر على الإنسان وعلى الحجر وعلى البشر،
0: يعني
1: حتى هذه اللحظة لم تكن هناك بلاغات بهذه المستوى. يعني
0: طيب هل التقارير تتكلم عن وجود السلاح الكيميائي ده وتعرضت له مناطق في مدرمان في بحري في الجيلي، هل ثبت انهم تعرضوا لمواد كيميائيه مثل الكلور؟ هل ظهرت حالات، هل الجيش يعني هل اثبتوا للجيش السوداني او للسودان الحكومه السودانيه انه الناس دي تعرضت فعلا لمواد كيميائيه؟
1: هذه حتى هذه اللحظة لم تكن هناك اي يعني دعات بهذه الكيفية،
0: لكن هم عندهم شهادات. لكن هم يا دكتور بيتكلموا عندهم شهادات عن حالات،
1: فليأتوا بهذه الشهادات، فليأتوا بهؤلاء، فليأتوا بلجنة يعني تغصي حقائق مستقلة تقوم بالتحقيق في هذا الادعاء. ولكن يعني لا يمكن الجزم بما بأن السودان يستخدم هذه الأسلحة. ودعيني أحدثك أختي أن الكلور هو يعني يستخدم أيضا لأغراض سلمية، الكلور هو يستخدم لتنغية المياه، ويعني هذا معلوم في كل الدول. إذن يعني هناك فرق بين استخدام الكلور في السودان وبين استخداماته لتنغية المياه ولأجل أغراض إنسانية، وكذلك يعني استخدامه لأغراض تضر بالإنسان أو تضر بالبيئة. هذه لم تحدث، وأعتقد أن التحقيق هو الذي سيكون الفيصل في هذه الحالة.
0: الملف ده زي ما أنت قلت يعني تكلمنا من بداية الحلقة أنه بدأ في 2025، فالبيفسر عودته بقوة في هذا التوقيت شنو يا دكتور؟
1: عودة الادعاء هذه المرة جاء بعد يعني هزائم متلاحقة لميليشيا الدعم السريع. احنا نعتقد في تقديرنا لتعريف هذه الحرب انها ليست حرب داخلية، وهنالك اطراف ايضا اقليمية ودولية شاركت في هذه الحرب، ويتضح ذلك جليا من خلال الدعم الخارجي، من خلال الأسلحة الحديثة والمسيرات التي تمتلكها هذه الميليشيا. هذه الميليشيا يعني الجيش السوداني لديه يعني أدلة دامغة على استخدام هذه الميليشيا أسلحة أمريكية وأسلحة بلجيكية ومن دول عديدة. والسؤال هنا من أين أتت هذه الميليشيا بهذه الأسلحة؟ نعلم تمام أن المسيرات هي واحدة من أدوات الحرب المستخدمة حاليا في السودان، وبالتالي يعني هذه المسيرات عادة يعني تتم بين صفقات بين دولة ودولة. ولكن هذه الميليشيا، السؤال كيف حصلت هذه الميليشيا ميليشيا الدعم السريع على المسيرات وعلى هذه الأسلحة الحديثة؟
0: لكن يا دكتور نحن يعني سؤالي ليك كان يعني أنت قلت إنه بسبب التقدم الجيش، لكن ما زال الدعم السريع بيسيطر على مناطق كبيرة في دارفور يعني أو أغلبية دارفور يعني يعني فيعني برغم انه الجيش تقدم في مناطق كثيره في السودان يعني وفي كردفان وبدا، لكن ستيل ما زال الدعم السريع ايضا بيسيطر على مناطق كبيره في دارفور. انت بتقولت انه السبب انه الجيش اتقدم، فده هما ده خلاهم يستخدموا. هل ما ممكن يكون فيه ضغوطات على الجيش للموافقة على الاتفاقيات اللي بتعرضها الولايات المتحدة أو المبعوث الأمريكي؟
1: نعم، هذه حقيقة، أتفق معك أن هناك هذه الضغوطات، كل هذه الضغوطات، لأننا باختصار يعني هذه الحرب منذ أن بدت هناك انتهاكات جسيمة جدا قامت بها ميليشيا الدعم السريع في حق المواطن السوداني، تصل إلى جرائم الحرب وجرائم جدا إنسانية، تركوا كل ذلك جانبا. ويعني الآن توجه إلى هذه الكيمياء، ولذلك أنا أتساءل أين كان المجتمع الدولي حينما كانت، وأين كانت الصعوبة الأمريكية حينما كانت الميليشيا تقتل وتغتصب وتقوم بجرائم تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. مثال في الفاجر فقط، هناك تقارير أيضا أممية أثبتت أن 6,000 شخص تم قتلهم في يوم واحد في الفاجر يعني، وإلى جانب 15,000 مواطن تم قتلهم في غرب دارفور بما فيهم والي الولاية الوالي خميس البكر. وهناك انتهاكات يعني أينما ذهبت ميليشيا الدعم السريع أينما ذهبت الانتهاكات.
0: نعم،
1: شهادة المواطنين وشهادة المجتمع الدولي وشهادة خبراء مجلس الأمن الدولي. إذن
0: نعم،
1: لماذا انصرف كل المجتمع الدولي عن كل ذلك والآن أصبح يتحدث عن الكيماي ويتهم الجيش السوداني؟ هذه أعتقد يعني هذه حرب على الجيش السوداني وعلى المواطن السوداني. أعتقد أن هذه هي الضغوطات، ولأن هذا الملف يرتبط دائما بالملف العقوبات عند أمريكا، يرتبط دائما بال يعني هكذا يعني التقدمات وهكذا يعني هذه ذرائع فقط. العقوبات عند أمريكا هي ملف سياسي يستخدم
0: بالحديث يعني بالحديث يا دكتور عن أمريكا، كيف يمكن قراءة توقيت نشر المعلومات الجديدة دي بالتزامن مع التحركات الأمريكية داخل مجلس الأمن وحظر على توسع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان يعني؟
1: نعم، أمريكا تحاول أن تدير هذه الأزمة السودانية من خلال يعني حلقات، كل ما انتهت حلقة وفشلت الحلقة تأتي للحلقة التي تليها. أمريكا كانت تتحدث عن هدنة إنسانية في السودان، وهذه الهدنة تم رفضها من قبل الجيش السوداني من قبل حتى الشعب السوداني، ويعتقدوا أن ذلك هي مجرد جراء القصد منه مقاطعة انتصارات الجيش السوداني وانتصاره على ميليشيا الدعم السريع. هناك جهات بعينها تحاول أن تبغي على ميليشيا الدعم السريع في المشهد السياسي والعسكري السوداني. هذا بالتأكيد يتعارض مع قوة الدولة السودانية ومع المواطن السوداني. وحينما فشلت هذه المساعي بفرض هدنة إنسانية اتجهت أيضا لحلقة أخرى من الحلقات، وهي هذه المزاعم، المزاعم استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية وأسلحة محظورة دوليا. أنا شخصيا على مستوى الشخصي يعني لا أغلق تماما ولا أتفق مع كل المزاعم سواء كانت للدعم السريع أو للجيش، لأن ذلك يؤثر على الشعب السوداني، وأنا كمدافع عن الشعب السوداني وعن المواطن السوداني لا أقبل أن يكون هناك أي أسلحة أيا كان موقعها. وبالتالي إذن التحقيق المستغل هو السبيل الوحيد لأجل يعني إجلاء الحقيقة فيما يخص هذه المزاعم وهذه الادعاءات. بتقديري أن الذي يحدث الآن هو حلقة جديدة من حلقات التآمر على الجيش السوداني وعلى الشعب السوداني، بل هي ضغوطات على أن يقبل بالمقترحات الأمريكية.

0: الولايات المتحدة الأمريكية في السودان. الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 80 من ثمانينات القرن الماضي استخرجت البترول في منطقة أبو جابرة وفي غرب كردفان، وبالتالي أغلقت هذه الآبار. أيضا هي تمنع وجود قاعدة يعني على البحر الأحمر لروسيا، وكل هذه الآن يعني تدعى لأنها تضغط على الحكومة السودانية من خلال استخدام الميليشيا، من خلال استخدام هذه الضغوطات لأجل القبول بالسياسة الأمريكية في السودان. وبالتالي الشعب السوداني لا يقبل ذلك، وهذه بالتأكيد يعني خروج عن المألوف. السودان يقبل بكل المبادرات، يقبل بكل المبادرات.
1: نعم
0: يدك هذه المزاعم هي.
1: نعم يا دكتور، بالحديث عن كل اللي انت تكلمت عنه ده، هل ده بيحكي ظهور تطور جديد او تحول في اولويات القوى الدوليه تجاه الحرب السودانيه يعني؟
0: نعم، هنالك يعني تدخل سافر من المجتمع الدولي، والا تحدثت لك عن الانتهاكات. يعني هذه الحرب مرت بمراحل، يعني يمكن مراحل الانتهاكات قامت بها ميليشيا التعامل السريع في حق الشعب السوداني كانت مشهوده وموثقه، وصغتها يعني يمكن ميليشيا التعامل السريع ذات نفسها، وصغتها ايضا يعني تقارير دوليه، أفريكان انتليجنس، هيومن رايتس ووتش، يعني حتى خبراء مجلس الأمن أشاروا إلى تقارير أن هناك انتهاكات قامت بها ميليشيا الدعم السريع. ولكن هذه المؤسسات الدولية يمكن إلى حد إلى درجة أن هذه الحرب سميت بالحرب المنسية في السودان، وفي تقدير أن الذي حدث في السودان لو كان حدث في أي دولة ثانية لما كان الأمر كذلك، ولكن ما يؤكد على أن هناك استهداف للدولة السودانية، وأن هناك مشروع خارجي ينفذ الآن داخل السودان، وميليشيا الدعم السريع والملايسه المتحالفه معها ما هي الا ادوات لهذا الصراع الذي يجري في السودان.
1: دكتور، من المستفيد يعني سياسيا وعسكريا من تصاعد الملف؟
0: نعم، يعني هذا سؤال ايضا جيد. اعتقد ان ميليشيا الدعم السريع هي معلومه بالتاكيد بالنسبه لنا في السودان، ويعني في توصيفنا لهذه الحرب هي ما عادت حرب داخليه. هذا الملف الان لم يعد حرب داخليه، هي حرب وكاله تقوم بها ميليشيا الدعم السريع والملايسه المتحالفه معها من عبد العزيز الحلو وجوزيف توكا و بعض القوى السياسية أيضا التي تمثل الجناح السياسي لهذه الميليشيا. وأعتقد أن كل هذا الآن هو بالوكالة لدول أخرى لديها مصالح داخل السودان. نعلم أن السودان هناك تنافس دولي على موقع السودان الجيوسياسي المميز وإطلالته على البحر الأحمر. السودان بلد يا أختي يحظى بموارد كثيرة جدا فوق الأرض وتحت الأرض، وكذلك إلى جانب إطلالته على عدد من الدول الأفريقية. وموقع السودان فقط يعني على البحر الأحمر يجعل منه بلد جاذب وبلد يعني متنازع حوله من المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. وبالتالي كل ذلك الآن أعتقد أن هناك قوى خلف هذا المشروع تقف في إمداد الميليشيا بالأسلحة والتمويل، لأن الحرب هذه في السودان يعني كلفة عالية جدا يمكن تفوق إمكانات ميليشيا الدعم السريع. وبالتالي ما يؤكد أن هنالك غير الأدلة التي وجدها الدولة السودانية. الدولة السودانية أيضا لديها أدلة
1: لهذه الأسلحة. نعم يعني دكتور، نعم، لكن يعني أنت حرب أمريكا مع الإسلاميين أو التيارات الإسلامية في السودان، هل ده ممكن يؤدي لمراكز إضعاف النفوذ الدولة السودانية وخاصة التيارات الإسلامية الدائمة بتدعي أنها هي مرتبطة بالمؤسسات العسكرية في السودان؟
0: نعم نسمع عن ذلك، ولكن هذا ليس بالضرورة أن يكون حقيقة. يعني نعلم أن المؤسسة العسكرية السودانية هي مؤسسة قومية يوجد بها كل أبناء الشعب السوداني بكل أطيافهم بكل مكوناتهم بكل تحاناتهم بكل إثنياتهم يتواجدون في هذه القوات، وهذا يعني بالتأكيد ينفي هذه المزاعم. الدولة السودانية دولة يعني هي دولة يعني إسلامية، نعم هناك تعدد في الديانات مسلمين ومسيحيين وغير الإسلاميين كلنا تواجدين في السودان، ولا يوجد هنالك أي تمايز بين هؤلاء حتى تتدخل الإدارة الأمريكية. هذه كلها مزاعم وهذه كلها ملفات التدخل في السودان. أعتقد أن السودانيين متعايشين فيما بينهم، لا يوجد ما يعكر صف السودانيين في هذا الجانب، ولم نسمع يوما واحدا في السودان أن هنالك مشاكل بين الإسلاميين وبين غير الإسلاميين. هذه فقط مزاعم تأتي هنا من الخارج. كل المشاكل التي الآن تدور في السودان هي تأتي بشكل اتهامات بشكل تحريضات على الشعب السوداني. نحن عشنا يعني تجربة طويلة جدا في السودان، وهي فقط يعني كل ما يأتي الآن هو يأتي من الخارج لغرض تأجيج الصراع داخل السودان وإثارة الحروب داخل السودان. السودان بلد يعني داخل بإمكانياته بتعدده الثقافي وتعدده العرقي، وهناك تعايش سلمي بين كل مكونات الشعب السوداني، لا يوجد ما يعكر صفوة هذه، وبالتالي هذا شأن داخلي في السودان ولا نسمح بأي تدخل من الخارج.
1: أنت تكلمت عن التكاليف العالية في الحرب دي، يعني في ظل التصعيد الإعلامي والسياسي والتقارير الدولية بشأن الدعم الخارجي لأطراف الطرفي النزاع، يعني أين يقع دور الإنسان؟

0: الإماراتي ضمن هذه الصورة يعني؟
1: هذا سؤال جد، هذا سؤال جد. نعلم تمام أن الإمارات يعني من فترة استقطبت قائد الميليشيا محمد حمدان دقرو، وهنالك يعني اتفاقات أبرمت معه، وأخيرا تم استخدامه. ونحن حتى هذه اللحظة الدولة السودانية حتى هذه اللحظة لديها أدلة دامغة على تورط دولة الإمارات في الحرب الدائرة في السودان. هنالك منفستو شحنات تأتي من ميناء الفجيرة عبر بورتلاند، عبر يوغندا، عبر كينيا، عبر الكاميرون، عبر ليبيا، عبر يعني التشاد، عبر جنوب السودان، كلها إلى داخل السودان لتغذية الحرب في السودان. هذه مثبتة. لدينا يعني العديد الجيش السوداني من الأسلحة ومن المعدات، يمكن من صنع العام الحالي، يعني ما يؤكد أن هذا الدعم لا زال مستمر. وهنالك يعني الدولة السودانية لديها دفعاتها، ولديها يعني حتى حينما رفعت دعوة ضد دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية كانت هذه مدعمة أكيد بالحقائق وبالتقارير. وهناك أيضا أسرى وهناك مقبوضين لدى الدولة السودانية، وأعتقد دور دولة ميليشيا دولة الإمارات في هذه الحرب، غير أن هناك العديد من الذين سلخوا من هذه الميليشيا قادة وقوات، سلخوا سياسيون وعسكريون وأدوا، وكلهم أكدوا على أن هناك علاقة ارتباطية قوية جدا بين دولة الإمارات وما يجري
0: وأيضا نعم يا دكتور، أيضا في اتهامات برضو للجيش السوداني بوصول سلاح من إيران، يعني من سلاح أيضا من إيران، يعني مثلا في اتهامات للجيش السوداني بكده أيضا يعني.
1: نعم، يجب أن نميز بين الاتهام وبين الإثبات. يعني الاتهامات ممكن أي شخص يتهم بالدولة السودانية بأن لديها ولديها، ولكن لا يجب ما يثبت أن هنالك يعني علاقة مع هذه الدولة. أعتقد أن موقف السودان حتى في الحرب الدائرة حاليا مع إيران كان واضح جدا، ويعني بعيدا عن أي يعني انتماءات لهذه الدولة. ولذلك أعتقد أن يجب أن نميز بين الاتهام وبين الادعاء الصحفي والسياسي وبين الحقيقة الماسة. أنا هنا أتحدث بالحقيقة، وأدعو للمجتمع الدولي وأدعو العالم كله لأن ينظر إلى السودان وقضية السودان بشيء من الموضوعية، وبعيدا عن المزايدات الإعلامية والسياسية. هذه الادعاءات أخشى أن تتكرر فيها سيناريو.
0: نعم، بالحديث عن المجتمع الدولي إذا يعني لو رجعنا له، يعني إذا ثبت استخدام السودان والجيش السوداني للسلاح الكيميائي، فما مسؤوليته تجاه يعني المجتمع الدولي قانونيا وإخلاقيا تجاه المدنيين يعني؟ وهل يمكن يتجاهل مثل هذه الاتهامات بحجة الخشية من التدخل الخارجي يعني مثلا؟
1: نعم، أنا هنا في هذه الحالة يعني أدعو المجتمع الدولي للتحقيق في كل الحالات، سواء كان عند الجيش السوداني سواء كان عند الميليشيا، لأن الجيش السوداني أيضا لديه يعني أدلة دامغة على تورط ميليشيا الدعم السريع في امتلاكها لأسلحة محرمة دوليا استخدمت في هذه الحرب، غير الجرائم الأخرى، الجرائم قتل الإبادة الجماعية وقتل خارج القانون والاغتصابات، وهذه كلها جرائم ميليشيا الدعم السريع يجب التحقيق فيها حتى تتعرف الحقائق، والدعم الخارجي ومن يقف وراء هذه الحرب.
0: يعني هذه كلها دعوات للتحقيقات يعني وفيها مطالبات يعني، لكن إذا ثبت فعلا إنه الجيش السوداني استخدم سلاح كيميائي يعني، ما دور المجتمع الدولي تفتكر يعني بالوقت ده؟ هل تدخل يعني سريع من المجتمع الدولي لحماية المدنيين مثلا؟
1: نعم، هذا أيضا سؤال جيد. أعتقد أن الآن عليه أن المجتمع الدولي أن يتقدم بأدلته للدولة السودانية، وذلك كل ذلك من خلال تحقيق شفاف ومستغل. يعني أنا أقول مستغل، هذه مهمة جدا. نعم، لأنه هنالك أيضا يعني في المؤسسات الدولية هنالك لاعب، يمكن حتى الشكوى التي تقدم بها السودان لمحكمة العدل الدولية تم اعتراضها وكثير من الأشياء، وإلا أن هذه حتى هذه اللحظة يجب كان يعني كنا ننتظر من المجتمع الدولي أن يكون منصفا في قضية السودان.
0: يعني دكتور جمال، أنت لا أنت ما ردت على سؤالي. لو ثبت أنه فعلا السودان أو الجيش السوداني استخدم سلاح كيميائي يعني،
1: أنا في تقديري وأنا رجل أيضا قانوني ويعني شفاف في هذا الأمر، إذا الجريمة أين كان موقعة يجب أن تواجه بالعقوبة، يعني أي جريمة يجب أن تواجه بالعقوبة، ولكن لا يجب أن يتم تحويل الادعاءات السياسية والإعلامية إلى حقيقة ماسلة والحكم على السودان. فبالتالي إذن هنا أرجع وأعود مرة أخرى وأقول لك التحقيق هو الذي سيكون الفيصل في كل هذه المزاعم وكل هذه الادعاءات، ويحقق من خلال التحقيق يمكننا أن نصل إلى حقيقة الأشياء، ولكن لا يمكن ايضا استخدام الادعاءات الاعلاميه والسياسيه والبناء عليها انها هي حقيقه. يعني مثل ما حدث في العراق، في العراق اتضح ايضا بعد يعني بيام الحرب في العراق اتضح انها بنيت على معلومات مغلوطه لم تكن هناك حقائق يعني. وبالتالي اذا السودان لديه، يمكن العراق نموذج العراق مر بمراحل طويلة جدا حتى العام 2002 و2003، وفي وجود بعثة الأمم المتحدة التي كانت أيضا هي أشرفت على يعني إعدام عدد كبير جدا من الأسلحة الكيميائية والمواقع. ولكن في السودان هذا السودان موقف السودان مع اختلاف الزمن مع اختلاف السرديات، السودان الآن لديه يعني مساحة لأجل المطالبة بتحقيق ولأجل الدفوع عن نفسه. نعم. وبالتالي أعتقد أن يعني الآن السودان في موقف سليم طالما أن حتى هذه اللحظة لم يعني يتقدم المجتمع الدولي بأدلة دامغة بتحقيق.
0: نعم لكن لو نعم لكن لو انتقلنا مثلا يعني لو انتقل السودان من ملف الاتهامات إلى العقوبات والتحقيقات يعني ما السيناريو المتوقع يعني؟
1: نعم أعتقد أن التحقيق هو سيكون الفيصل ولا يمكن أن أسبق الأحداث. يعني أنا بقولها نتائج التحقيق دائما تبنى الحقيقة.
0: إحنا نتكلم لا نحن بنتكلم عن سيناريوهات يعني إذا حصل إذا ثبت اتهام إذا هل ممكن يفتح الباب أشكال جديدة من التدخل السياسي ولا العسكري يعني والدولي؟
1: أنا لا أنفي ذلك، لا أنفي ذلك ولا أثبت، لا أقول لك نعم ولا أقول لك لا، ولكن يعني دائما أتمسك هنا بما أنني يعني أعمل في مؤسسات وأعرف طبيعة هذه المؤسسات وعقيدتها. أنا عملت من داخل المؤسسة العسكرية، أنا لا أتحدث كصحفي ولا إعلامي، إنما ضابط في القوات المسلحة السودانية ل35 عام، وبالتالي لم أرى يوما واحدا في عقيدة الجيش السوداني وفي أخلاق الجيش السوداني ما يؤكد على استخدامه لأسلحة كيميائية. هذه مجرد أنا أفتكر أن حتى هذه اللحظة بتقديري هي مزاعم ومزاعم صحفية، ولا يمكن أن تتحول هذه إلى حقيقة يبنى عليها مثل ما تم في العراق ويصبح بعد ذاك المجتمع الدولي في ورطة. في العراق يمكن في حال العراقية يمكن مرت بثلاث مراحل وأخشى أن يتكرر ذلك. يمكن يعني في البداية يتم الادعاء بهذه الكيفية على الصحف ومن ثم يتم ترديده في المرحلة الثانية. المرحلة الأولى يتم الادعاء على الصحف وعلى الميديا، وفي المرحلة الثانية يتم ترديد هذا الادعاء، وفي المرحلة الثالثة يبنى عليه الحكم، وكل ذلك يبنى على باطل. إذن التحقيق المستغل والشفاف هو الذي يبين الحقائق، ومن خلال يعني ثبوت الحقيقة سواء كان بالنفي أو الإثبات السودان لديه الحق أنه أو المجتمع الدولي يعني يتبع كل الإجراءات اللازمة للمحاسبة وللمعاقبة. نعم. ولكل شيء.
0: نعم يعني لو يعني دكتور منك أنا كنت عسكري يعني في يوم من الأيام وتحضرنا تجربة مصنع الشفا في 98، ما وجه التشابه والاختلاف في ما يجري اليوم يعني، والدروس الممكن نستفيد من التجربة مصنع الشفا يعني؟
1: نعم أيضا مصنع الشفا هو تجربة، هي كانت أيضا ادعاء ومزاعم بأن هنالك يعني أسلحة كيميائية، ولكن اتضح لاحقا بعد التحقيق أنه مصنع للمحاليل الوريدية، حاجة مغايرة تماما. وما يؤكد أن هنالك يعني الدولة الأمريكية تعتمد على معلومات عملاء، معلومات مضللة، وبالتالي يمكن النتيجة كانت مخزية جدا، إن أمريكا دولة كبيرة جدا تعتمد على يعني مصادر غير موثوقة. في النهاية النتيجة كانت إنه ضربت مصنع يتضرر منه الشعب السوداني، كان يرفض الدولة السودانية والمواطن السوداني بالمحاليل الوريدية، وهذه عملية إنسانية. إذن الضربة كانت ضربة غير صحيحة وبنيت على معلومات يعني عملاء. أتوقع في هذه الحالة أيضا ليكون الأمر أيضا متشابه، لأن هناك معارضة والمعارضة خرجت بعد ذلك، وعلى لسان المدعو خالد يعني عمر الوزير السابق في حكومة حمدوك وعدد من المزورين قال أنهم هم يعني قدموا الأدلة للإدارة الأمريكية بأن هنالك أسلحة كيميائية، وحتى هذه اللحظة يظلون يكررون هذه الادعاءات في القنوات الفضائية المختلفة. بالأمس خرج البيان وزارة الخارجية السودانية ونفى تمام أن يكون هنالك أي يعني صحة لهذه المزاعم. الجيش السوداني لا يمتلك أي أسلحة كيميائية، هذه فقط صور وهذه فقط يعني فيديوهات، ولكن الحقيقة دائما تبنى على التحقيق وتبنى على التحقيق المستغل والشفاف من الجهات المختصة.
0: نعم.
1: وحتى هذه اللحظة لم نرى تعليق من الإدارة الأمريكية، هذا مجرد أغواص صحف يعني، ولم نرى تعليق أيضا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وعلى فكرة السودان هو عضو في هذه في اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. إذن الآن أمام المجتمع الدولي عليه أن يثبت هذه الادعاءات وهذه المزاعم من خلال تحقيق شفاف يغنى على الجميع ويغنى على المواطن، وبالتالي النتائج أي كان شكلها وأي كان مضمونة هي مقبولة للدولة السودانية.
0: نعم، عندما نجمع بين ملف الأسلحة الكيميائية والعقوبات والتسريبات الاستخباراتية والتحركات من جسم وتقارير الدعم الخارجي للحرب، كيف يمكن فهم الصورة الكاملة يعني؟ هل نحن أمام مسار يقود إلى تأويل أوسع للأزمة السودانية؟ أما المقارنة مع تجربة العراق تزال مبالغة فيها يعني قياسيا إلى الأدلة المتاحة الآن يعني.
1: نعم هذا سؤال أيضا جيد. أعتقد أن كما ذكرت لك أن الحرب في السودان هي لم تعد شأن داخلي. الحرب في السودان حرب يعني استخدمت فيها ميليشيا الدعم السريع واستخدمت فيها كل الأجسام العسكرية المعارضة للدولة السودانية بما فيها المعارضة السياسية السودانية كلها الآن موظفة، وظفت فيها أيضا دولة الإمارات، وظفت فيها دول الجوار التي شاركت في هذه الحرب شرقا وغربا، كلها وظفت لأجل الحرب في السودان، ما يؤكد على أن الذي يجري في السودان هو مخطط خارجي بامتياز للنيل من السودان. وأعتقد أن الآن يعني بعد فشل كل هذه الحلقات وفشل الميليشيا على تحقيق هذا المخطط داخل السودان، تلجأ الدول الراعية والدول المستفيدة من هذه العملية يعني استخدام ملف العقوبات في السودان. وهذه معروفة للجميع أن الآن أمريكا لديها مطامع في السودان، وأمريكا إذا ما جاءت إلى السودان بالطرق الصحيحة يمكن أن تصل إلى الحقيقة، ولكن من خلال استخدام الملفات المعارضة والميليشيا والادعاءات السياسية والعقوبات. أعتقد أن الشعب السوداني يرفض ذلك تمام، وقد رفض ذلك الآن الشعب السوداني كله، صدقيني يا أختي، الآن اصطف خلف القوات المسلحة لأجل الغضاء ومناهضة هذا المشروع الخارجي الذي يجري في السودان. نعلم أن هناك مقاومة شعبية نشهد في العام 2023 عقب بداية الحرب التي بدأتها الميليشيا، وبالتالي هي الآن ترفض تمام كل هذه يعني المزاعم، ويعرف السودانيين الآن يقفون خلف الجيش السوداني لأجل القضاء على ميليشيا الدعم السريع وأجل إنهاء هذا الحرب سواء كان سياسيا أو عسكريا. وأرى أن هنالك تقدم كبير جدا، الاستفاف الذي حدث الآن عند السودانيين لم يحدث في تاريخ السودان، ما يؤكد عن أن هناك إدراك للشعب السوداني بطبيعة المخطط الذي يجري داخل السودان.
0: يعني دكتور بكل الكلام اللي تكلمناه من البداية يعني والسيناريوهات اللي كانت مطروحة كلها يعني بداية الحلقة دي يعني تدخلات أمريكية، هل نحن أمام عراق جديد؟
1: نعم واضح أن هنالك مخطط دولي، والمخطط الدولي يعني استخدم كافة الأساليب، يمكن استخدم دول الجوار، استخدم الحرب، استخدم الإعلام الخارجي، هناك غرف للإعلام الخارجي يعني خصصت تمام، وهنالك إنفاق على المستوى الحرب في السودان. نحن نعلم بإمكانيات ميليشيا الدعم السريع، ماليش الدعم السريع ليس لديها إمكانيات باستخدام أسلحة بصورة تكنولوجية واستخدام يعني أساليب كبيرة جدا. الآن استخدمت هذه الماليشيا، ماليشيا كانت تتبع للجيش السوداني وهي متواضعة الإمكانيات، والسؤال من أين أتت هذه الماليشيا بكل هذه الإمكانيات بكل هذه الأسلحة الحديثة بكل هذه المسيرات بكل هذه الأنظمة، أنظمة الدفاع الجوي والتشويش وغيرها. هنالك جهد دولي كبير جدا يعني يوظف تحت مسمى ماليشيا الدعم السريع، هناك عدو خفي الآن لم يظهر في هذه المعركة، ولكن هو بالتأكيد معلوم لدينا ومعلوم لدى الدولة السودانية. الدول التي ترعى هذا المشروع إذا أرادت السودان وإذا أرادت الموارد السودانية الاستفادة من موارد الدولة السودانية عليها أن تأتي بصورة يعني بصورة صحيحة وتتعاقد مع الدولة السودانية، والدولة السودانية لا ترفض ذلك يعني، ولكن كانت تستخدم الميليشيا وتستخدم الدعاية الإعلامية وتستخدم كل هذه الأساليب، هذا بالتأكيد مرفوض من الشعب السوداني، مرفوض من الدولة السودانية. واعتقد ان ذلك سيؤدي الى يعني شيطنة الشعب السوداني والى يعني تفاهم المقاومة الشعبية عند الشعب السوداني.
0: شكرا لك دكتور جمال.
1: مرحبا.
0: كل الشكر للدكتور جمال الشهيد على هذه المعلومات المهمة التي شاركنا اياها، ولكن يبقى سؤال، إذا ما تم الفصل بين الوقائع المثبتة والاتهامات السياسية والتوظيف الإعلامي، فلأين سيقود هذا الملف السودان خلال المرحلة المقبلة؟ شكرا لكم وعلى حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مساعدة المسار، تاني ما في حد مساعدة المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما عندي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 شهر 9 لسنة 2026. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور. القوات المسلحة تصد هجوما شنته قوات الدعم السريع على منطقة كدم بالنيل الأزرق. تسجيل 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور، والسلطات تعلن تشديد الرقابة على حدود الولاية مع غرب كردفان وشمال دارفور. غرفة الطوارئ تحذر من تفشي حالات الاشتباه بالكالازار واشتباه مرض غامض في محلية كتم في جنوب دارفور. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات مع زيادة الدولار الجمركي، والسلطات تزيد سعر جالون البنزين ليتراوح بين 36 إلى 38 جنيها. المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان يحيي مرور 21 عاما على توقيع البروتوكول، ويدعو لتنفيذ البروتوكول والحوار بين السودان وجنوب السودان. مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق تكشف عن تسجيل نحو 4 حالات وفيات يومية وسط النازحين بالنيل الأزرق جراء تفشي حمى الضنك والملاريا والتايفويد. الهجرة الدولية تؤكد فرار أكثر من 99 ألفا من قيسان والكرمك بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس هذا العام. غرف الطوارئ تحذر من كارثة إنسانية ومجاعة بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان، خاصة ودبندا، النهود، غبيش، أبو زبد الوضوية والقوي. عشرات الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة ينفذون وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة. وساطة أهلية تتمكن من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة. تنفيذ وقفات احتجاجية في حلف الجديدة رفضا للتعدي على الميادين والشوارع والأسواق. تأسيس حركة مسلحة جديدة في كسلة باسم قوة دفاع السودان ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات. غرفة طوارئ طويلة تعلن عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي. المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تعلن تشكيل لجنة لدراسة نظام المستضيف والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإضافة الصفة القانونية على إقامته بمصر. مواطنون في بورسودان يشتكون من تأثير تعثر تطبيق بنكك وارتفاع الأسعار وقطوعات الكهرباء. الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور تكشف أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغت 46.8%. لجنة المعلمين السودانيين تدين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير منذ يوم الأربعاء الماضي. أسرة الصحفية عائشة الماجدي تكشف عن احتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح أسباب الاحتجاز. خالد عمر يوسف يكشف عن تفاصيل اجتماع وفد تحالف الصمود مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم يعلن تمسك الكتلة بالحوار السوداني السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية. والهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في شمال وشمال شرق البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: راديو دبي.
1: الديوان.
2: طيب مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور البروفيسور أشرف محمد بكر منصور، اختصاص الصحة العامة. والحقيقة الصحة العامة الآن بقت أصبحت يعني واحدة من الاهتمامات بتاعت المجتمعات الناهضة والمجتمعات السائرة في طريق النمو، باعتبار أنه الصحة العامة هي الركن الأساسي اللي بتقوم به أو بتقوم عليه الحياة وتتركز عليه. ونحن في هذه السانحة نتحدث عن يعني نستمع لإفادات من دكتور أشرف حول التغذية الخاطئة أو التغذية الصحيحة وعلاقتها بالأمراض المزمنة مثل السكري مثل الضغط. دكتور، الناس بقول لك والله يا أخي، يعني كان نشره قبل فترة برنامج اسمه الطيبات، برنامج الطيبات، والناس انهالوا عليه وكده، ولكن البرنامج ده يعني لاقى ما لاقى من الهجوم من الأطباء ومن الاختصاصيين كده. القلينا الإضاءة حول التغذية الصحيحة ذاتها أصلا للأمراض المزمنة.
3: طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة أشكر الأستاذ محمد صالح عبد الله ياسين ببرنامجه المتميز الديوان، وطبعا الواحد بيكون سعيد جدا انه يكون مع استاذ محمد صالح لانه متميز، رجل عنده عمق شديد في الثقافه السودانيه، وايضا البرنامج بتاع الديوان له اثر كبير في تغيير الحياه السودانيه، وانه الناس نستطيع من خلاله ان نعيش حياه صحيه كامله وثقافيه مكتمله جدا. طيب واحده من الحاجات المهمه جدا انه احنا حياتنا اصلا معظم الامراض، اذا تكلمنا انه امراض اسباب جينات، ودي بتمثل يمكن 25%، و 75% من الامراض اللي احنا بيصاب ناتجه من الاكل بتاعنا اصلا. يعني فمن هنا بيجي انه اهتمامنا بالاكل بيمنعنا، وبالذات الامراض المزمنه. الامراض المزمنه سبب الاساسي هو التغذيه اصلا، فاذا كانت التغذيه بتاعتنا سليمه معناه احنا بنتفادى هذه الامراض المزمنة. ونقول أمراض مزمنة نتكلم عن السكري، نتكلم عن الضغط، نتكلم عن السرطانات، في كل أمراض ناتجة من طبيعتنا في التغذية. فده النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه إحنا أصلا ربنا سبحانه وتعالى جاب المكونات الغذائية زي ما هي، وتدخلنا إحنا في المكونات الغذائية حولناها من مواد كانت مفيدة للجسم لمواد بقت مضرة للجسم. وأدي مثال على الحكاية دي، لما نتكلم عن الدقيق مثلا، الدقيق أصلا فيه ألياف. أصلا نتكلم عن الحبوب الكاملة، لما نتكلم عن القمح حبة كاملة، نتكلم عن الدخون حبة كاملة، نتكلم عن الزرع حبة كاملة، إحنا قمنا أزين الحبوب الكاملة، فبيجينا بناكل الرغيف وكل منتجات الدقيق. يعني كل منتجات الدقيق، رغيف، بسكويت، الحياة دي كلها منتجات إحنا ناتجة من الدقيق اللي إحنا أزيننا منه الألياف. طيب أنا نقطة بس داير المستمع الكريم يركز معي في حتة نقطة أساسية، إنه ربنا سبحانه وتعالى نظم السكر وامتصاص السكر بالألياف. فأي مادة أنت شلت منها الألياف بيكون امتصاص السكر سريع، ده بعدي إلى إنه إنتاج ارتفاع السكر في الدم بارتفاع جنوني، بناء عليه بيتم إنتاج الإنسولين بكمية كبيرة جداً، وده سبب الرئيسي في انه الاسباب الامراض السكر دي واحده من الحاجات اللي احنا يعني سبب رئيسي فيها. حاجه ثانيه السكر يا جماعه، السكر اصلا الشيء الطبيعي انه السكر ده موجود في الفواكه، ولانه الفواكه ايضا فيها الياف فبحصل لامتصاص السكر منتظم لانه فيه الياف. لما نشيل الالياف ونبدا نستعمل السكر معناه احنا برضو بنعمل نفس العمليه. انه اول حاجه لازم نفهمه انه النشويات عباره عن سكر، يعني نتكلم عن النشويات معناها سكر، ولما نتكلم عن السكر ذاته عباره عن سكر. السكر بس فيه جلوكوز وفركتوز، والنشويات فيها جلوكوز. دي نقطه برضو اساسيه بالنسبه للناس، عشان الناس يفهم، يعني انت اذا اكلت عصيده معناها اكلت سكر، يعني لازم تكون مستوعب انك انت اكلت سكر. دي حاجه اساسيه احنا نركز عليها. ماده ثانيه برضو انا بنستخدمها هي الزيوت. الزيوت دي برضو يا جماعه برضو لازم نستوعب انه الزيوت دي برضو اشكاليه اساسيه بالنسبه للجسم الانسان، الزيوت النباتيه بالذات. لان الزيوت النباتيه لما يتم استخلاصها بيبقى المواد الغذائيه فيها اصلا اتشالت كلها بره يا جماعه. دي برضو نقطه اساسيه نركز عليها. الحاجه الاخيره برضو الملح. الملح هنا برضو بنستعمل اذا لاحظنا احنا في حياتنا اليوميه بنستعمل كميه بتاعت املاح زايد جدا. ده برضو محتاج انه احنا ننظم كميه الاملاح اللي بنستهلكها تماما.
2: والله كان ظهر نظام الطيبات يمكن يكون عمل رجة شديدة جدا في العالم والناس يتناولوه وكده، فكده نسمع انت رأيك شنو في نظام الطيبات اللي اعلنوا اعلن في العالم وكده، يعني ومجموعات ضخمة جدا من الناس كانوا متبعينه، لكن الآن شايف الناس أبدوا فيه بعض الملاحظات. فانت كده كناحية فنية كده تقييمك وتقديرك للطيبات ده شنو، برنامج الطيبات؟
3: طيب نظام، اذا تكلمنا عن نظام الطيبات دار اقول انه نظام الطيبات ده ممكن نقسمه لمجموعتين. في مجموعه يا جماعه في معلومات هي صحيحه في نظام الطيبات وفي معلومات غير صحيحه في نظام الطيبات وليها اثر كبير. انا اضرب مثال على اهم حاجه فيها السكر. هو ذكر انه السكر في نظام الطيبات انه السكر ما فيه مشكله اصلا، في حين انه الحاجه الاساسيه لازم نستوعبها انه السكر ده السبب المرض السكري، والسكر ده ذاته نفسه سبب الضغط. ناس الضغط ذاته بيرفع الضغط بتاعهم هو السكر اصلا، فبيبقى هو السكر ذاته واحده من الامراض المزمنه. ليه؟ لانه السكر من الحاجات الاساسيه للناس اللي يستوعبوها انه السكر اصلا زي ما ذكرنا انه انت الالياف هو المنظم للسكر اصلا، امتصاص السكر. يعني انت لما تاكل اي حاجه فيها الياف زي انا ما ذكرت ليه، تاكل اي حاجه فيها الياف بيخلي امتصاص السكر بسيط، معناه انتاج الانسولين بيكون اقل والجسم يستطيع انه يمشي. طيب يعني السكر ده لما يكون بكمياته الكبيره معناه بيحصل له تخزين. السكر ده نفسه بيسبب الامراض برضه، بيرفع لنا الضغط. ليه؟ لانه السكر لما يبقى بكميه الجسم بيقوم بحبس الصوديوم. ده واحد. في نظام الطيبات ايضا تحدث انه البيض مضر في واكل الفراخ. الحاجتين الاثنين دول يا جماعه مفيدات جدا جدا. البيض مفيد جدا خالص خالص، بديك العناصر وبديك فيتامين وفيتامين اي بالذات وبروتينات وما في اسباب اصلا. وكل الدراسات، انا بتكلم عن دراسات علميه يا جماعه، الدراسات العلميه بتتكلم عن البيض انه مفيد، الدراسات العلميه بتتكلم عن لحم الفراخ انه مفيد. لانه اول حاجه برضو النقطه الاساسيه، الناس مرات بيتكلموا انه والله الموضوع ده فيه هرمونات، والفراخ حتى الفراخ اللي بيكون في 35 يوم ده ما فيه هرمونات يا جماعه. الفراخ اللي في 35 يوم بيكبر، ده بيكبر لانه السلالات دي طوروا هذه السلالات، سلالات تم تطويرها وبيجيبوا فرخه متميزه مع ثانيه. بعد 60 سنه هم وصلوا للنتيجه انه الفرخه دي تصل ل60، لكن ما بيستخدموا اي هرمونات في التغذيه بتاعتها، ولانه الهرمونات اصلا هي غاليه ذاتها اصلا. يعني الهرمونات ذاتها بيستخدموها بتاع اذا قادرين يستخدموها ذاتها غاليه. عشان كده انا اقول للناس حتى الفراخ الموجود في الاسم ده ما موجود لانه في اسم، بس لانه الفراخ ده بالتغذيه بتاعته هم عاملين تغذيه خاصه، ولانه بيعيش ل 30 بيعيش ل 24 ساعه بيكون بياكل. اذا نظام الطيبات والصحيه سبب مشاكل للناس يا جماعه، لانه بيزاد. وبعدين قالوا والله السجاير برضو ما مضر. والسجاير انت عارفين، كل الناس عارفين، كل الدراسات اللي اتعملت ان السجاير ده نيكوتين مضر بالصحه. عشان كده انا داير اقول للناس برضو رسالتي للناس، انت لما تسمع السوشيال ميديا لازم تسمع لاكثر من اخصائي مختص عشان تعرف انه الحقيقه العلميه، لكن ما تسمع لشخص واحد وبناء عليه تقيس قرارك في التغذيه اصلا. فده النظام بتاع الطيبات.
2: دكتور في تقديرك شنو الطريقه المثلى والصحيحه للتغذيه؟ يعني مثلا هسه انا جيت كسوداني، مثلا السودانيين عندهم ممارسات يعني احيانا تحسب انها ممارسات خاطئه في التغذيه، الطريقة المثلى شنو يعني، حتى بالذات للناس اللي عندهم الأمراض المزمنة دي، يعني سواء كان الضغط، السكري، أمراض القلب، التغذية الصحيحة شنو يعني؟ نبدأ كيف الوجبة، نبدأها كيف في اليوم، ناكل شنو مثلا بين الوجبة والوجبة، يعني نتناول شنو كده؟ نسمع رأيك الفني في الحتة دي.
3: ده سؤال رائع جدا وجميل جدا ومهم جدا للناس. واحنا حقيقه الرساله الاولى احنا دارين نغير نمط الاكل عندنا. يعني انا بذكر انه حسي انا جيت السودان وقاعد في الريف، يعني حسي يمكن كنت في الشماليه وفي الريف، ودهش الطريقه بتاعت الناس اللي بيبدوا اليوم. احنا بنبدا يومنا دائما خطا يا جماعه، يعني انت بديت يومك صليت صلاه الصبح، تبدا تشرب المويه بتاعتك. لما نجي نشرب دائما بنشرب الشاي بالسكر، يا بسكويت يا رغيف يا واحده من المخبوزات اصلا، وده خطا، اول خطا بنرتكبه. يعني انت صحيت من النوم معناه كنت صايم اقل حاجه 7 ساعات، معناه انت ال7 ساعات ده زي ما بنقول انه الجسم بتاعك على الاقل اذا ما بدا حرق الدهون بيكون استهلك السكر المخزن في الجسم اصلا، تمام. ولذلك انا بفتكر انه اول ما تصحى ما ترفع الانسولين، ده النقطه الاساسيه اللي انا دايب اقول لاي شخص، انه انت اول ما تبدا يومك ما ترفع الانسولين عالي. اول ما تبدا يومك اشرب المويه، اذا اذا اذا شربت شاي او لبن لكن غير سكر، ده واحد. اثنين يا جماعه، ما نبدا بالبسكويت. البسكويت والرغيف، يا ناس انا مرات الواحد الصباح يقول امشي اجيب رغيف من الفرن يبدا يومه طوالي ياكل الرغيف، لا ما صح، لانه الرغيف والاسم بيرفع السكر طوالي. اذا انت بدل الجسم كان شغال بحرك انت رفعت السكر، وبديت انه الجسم بتاعك بيزاد ناس الضغط وناس السكري. طيب انا بقول افضل حاجه انه احنا لما نبدا يومنا نبدا بواحده من الحاجات المكسرات. يعني انت اذا عندك مكسرات خلص مكسرات، نقول والله لانه هنا في السودان السمسم ده متوفر لكل الناس. السمسم ده شيل لك ملعقتين بتاع السمسم كله مع الصباح. الملعقتين بتاع السمسم دي مع الصباح بتديك، يعني السمسم ده بيزاد من الحاجات اللي فيها دراسات. لما نتكلم عن 17 فيتامين بنلقى 16 منهم ده الموجودات في السمسم. نتكلم 13 من الاملاح بنلقاها موجوده في السمسم. السمسم ده ذاته فيه كل الاملاح اللي اتكلمت عنها دي، فيه الياف، فيه دهون، فيه بروتينات. اذا السمسم لما تبدا وانت بديت اديت جسمك غذيت جسمك اول حاجه بالاملاح والفيتامينس والالياف. طبعا في ميزه برضو انت لما تكون بديت بالالياف، انه اليوم الالياف دي لانها في جزء بتتهضم وجزء ما بيتهضم اصلا يا جماعه، فبيبقى الجزء ما بيتهضم من الالياف بخليك انت شبعان طول اليوم، تمام. حاجه تانية برضو اركز على الالياف دي عشان برضو الناس ينتبهوا انه الالياف بتحميك من السرطان. يعني انت لما تاكل الياف خضروات، كل الياف معناها خضروات، نتكلم على الياف الحبوب الكامله، يعني انت اكلت القمح زي ما هو، ولا اكلت الدخن زي ما هو، ولا اكلت الشوفان زي ما هو، اللي فيه الياف دي كلها بتكون جزء منها بتحضم، جزء منها بتحضم بيكون قاعد في المعده، بتحميك من سرطانات، بزياده سرطانات الامعاء الغليظه وسرطان المستقيم. نقطة تانية مهمة جدا في الألياف يا جماعة، إنك بتخليك تتخلص من السموم، لأنه الجسم لما يتخلص من السموم بيتم إفراز السموم في الصفراء، المادة الصفراوية، بيتم إفراز السموم في المادة الصفراوية في الإمعاء. إذا ما لقت ألياف، الألياف حتقوم تمتص السموم وبتطلع مع البراز، لكن إذا ما لقت ألياف بيتم تاني امتصاص هذه السموم للمرة الثانية. دي بيبقى برضو واحدة من ميزات الألياف. الألياف زي ما ذكرت إنه بتخليك نفس الحكاية، بتخلي امتصاصك اللي بينظم امتصاص السكر. الألياف دي زي حبوب السكر يا جماعة، يعني الزول بيبدأ الوجبة بتاعته بالسلطة، وده دايما أقول الكلام ده لكل الناس، عندك مرض أمراض مزمنة ما عندك أمراض مزمنة، أبدأ وجبتك بالسلطة. والسلطة دي لما أقول معناه الصحن بتاع سلطة، يعني أي زول يكون عنده صحن بتاع سلطة قدامه، أكلت الصحن بتاع السلطة بعده بروتينات. إذا كان أصل الوجبة دي فيها لحوم، أي نوع من أنواع اللحمة، تاكل البروتين ده رقم اثنين. بعد ذاك تاكل الوجبة بتاعتك العادية، عصيدة، كسرة، أو أي حاجة بالرغيف. لكن انت بدلي بالسلطه ده زي انت بلات الحبوب بتاعت الترتيب ده ذاته يا جماعه عشان الناس يكونوا ركزوا معايا. ده بتكلم انا ابحاث يا جماعه، دي ابحاث علميه اتعملت تماما. الترتيب بتاع الاكلين ده، اكلت السلطه دي في الاول ما قطعه واحده، السلطه دي معناه صحن سلطه انت اكلته او ربع صحن سلطه اكلته، بعدين اكلت بروتين، بعدها جيت اكلت النشويات. الترتيب ده عباره زيه زي حبه انت حبه السكر المنظمه للسكر. ولذلك الناس الهسي عندهم سكر ولا عندهم ضغط، ده مهمات جدا انه يتعامل بالطريقه دي، لانه في ناس الان يتعافوا من الحكايه دي. ليه؟ لانه الترتيب ده. ده واحد. الصباح ده زي ما قلت لكم انت في حاجات مهمه جدا، انه والله كوبايه الشاي دي شبهه ملعقتين بتاع سمسم ممتاز. حاجه ثانيه انا حاسس والله حاسس بقيت ملتزم بها ذاته تماما يا اخي، البقوليات خليها كلها مسلوقه. البقوليات لما نتكلم عن البقوليات نتكلم عن الكبكبيه، نتكلم عن العدسيه، نتكلم عن الفاصوليا، نتكلم عن اللوبيا. يا اخي مع الصباح، انت مع الصباح دي تكون مسلوقه تاكلها مع الشاي بتاعك، تمام ممتاز جدا. او اكل برضو حاجه مسلوقه، المسلوقه شنو؟ برضو الحبوب الكامله. الدهون ده لما تكون انت سلبته مع الصباح وانت اكلته بتكون شبعان واديت جسمك كل الاشياء، دخون القمح الزورة دي كله مع بعض، المكسرات فول السوداني الفول اسمه ده كله مع بعض، اللوز الجوز دي كله مع بعض، كل المكسرات دي انت برضو مع الصباح تناولتها ممتاز. انا دايرك مع الصباح ما تتناول لي بلح، البلح ده دار تتناوله يتناول لي بعض الفطور ما في مشكلة خالص. ليه؟ لانه يا جماعة البلح ده لما نتكلم مع الناس دائما عندهم مشكلة معه، إنه البلح ده يا جماعة أكثر من 50% منه عبارة عن السكر. البلح ده ذاته عبارة عن السكر. والآن في بلح اسمه سكر سكر، يعني البلح والعجوة بيزاد عبارة عن السكر يا جماعة، 70 ولا 80% منها سكر أصلا.
2: مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو بروفيسور أشرف محمد بكر منصور، أخصائي الصحة أو اختصاصي الصحة العامة. حتى ملتقى جديد، أحييكم وأنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: ترسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: سامعين الاعزاء، اهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجا. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
4: إذا براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جوراها، تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها ونشكر سعيها بوراها. مما ربنا أنشاها ما باد بغبينا حشاها، حاش الريبة ما بتخشاها، ما قالوا لبس حشاها، ربنا بالجمال كافاها، لما قال غوامة كفاها، المسرورة مي تفاها، يا حالات الكلام في فاها، أبدا ما برالة طريضة، كل الفي جوار بريدة، هي الفي فؤادي فريدة، كمان العلمتني أريدة، ليه ما شكرة مطاوعاني، حافظة متعتي وحافظاني، حاوية من الأنوثة معاني، ما حاوية من الأنوثة معاني، مهما أبقى مر بالعاني، ما بتحسب علي كلية وتكرم كل منسوب لي، أشفق من جناية علي وأطوع من بناني إلي، إذا صابحتها وماسيتها طعمة ونعمة إن مسيتها، ما قاستني ما قاسيتها، تشكر فضلي كل ما كسيتها، لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي، منها خلاف فقط ما حصلي، بس هاوساني بيقوم صلي، مي شهاية مي طماعة، لو قول قالوا مي سماعة، لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة، حشيمة سكوتة من ميلادة، مسكات تنوب بلادة، نضاف ومنظمين أولادة، دايما عندرك فجلادة، مي العزاية دايما سادة، مي الغفشة المغبرة حادة، مي اللهفانة بوراء المادة اللي البوخة دي موادة، ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوخة المحبوبة، لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوبة.
3: مساهمة وصلتنا من صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم.
5: الأفراح من شر مواسم تفرح تغر الليل الباسم، كونك جيت نورت حياتي، وكونك جيت في الوقت الحاسم، اسمي واسمك بينهم قاسم، سر الجادة ومعنى الإلفة، وماني أكيد بحبك آسم، كوني بحبك حد الريدة، وقلبك لي من حنك قاسم، قبلك كنت براي في الدنيا حزن الكون متربع جاسم، شد الخطوة علي رايع، نكشف سر الريضة طلاسم، أصلي بحبك زي ما عارف، وحبك كاتب سعدي وراسم. سهير فتح رحمن.
3: وأختم دفتر مشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل، نستمع لمساهمته بصوته.
6: سنوات الوتر والدرها بين الرشمة والمضار تحت ستار من تكوين وتاه من دار تاني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني وتوسط ظلام العين ومن شوف رمشة وهبت لحظة حق يدباها ضو في جيدة قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين حرك ممشى قاصد جرحي فجج نبض لجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانها شيت النتحة شيت نانين حاوطني الحزن في نمة كانن فوق يا المبروكة كانن فوق يا المبروكة من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين وتململ نغم في خاطري قم تاويته في بال سرحة من دبي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين سقاه الليل على الآلام شق الحسرة أسل عطر الصدى هدفين فيا روح الحكاوي التايها يا روح الحكاوي التايها في الما قلت من أشعاري شريك الغياب لمتين يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت هسا جيد هسا جيد تسد الدين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع عمري ولا على الحلم ساومته

0: وكده وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى. دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 0031208007.
2: قل لكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبنجا.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
4: في شهرين الماضي ديل سنار زي يعني زي اصابت حالة كده بتاع السيدات. بدت من الغرة ولا شريك سنار، تمام. بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي، تمام، يعني أعمار محددة، متوسط لحد يعني الثانوي، ممكن أولى ثانية كده في الحدود دي، تمام. الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط، يعني حالات بسيطة في الأولاد، يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين اثنين لأولاد، تمام. في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد كويس، لأنه الحالات بتجي مستعجلة، إزالة طارئة للزايدة، نيابة الشخص تنعمل فحوصات صورة، تمام، بيكون تجرون العملية. في بعض الغرى يعني كده حصل انه تكافل او على ما حطيت دخل دور بتاع منظمات او بعض الخيرين انه اجتمعوا وعملوا جروبات وحاولوا انه خففوا على كاهل المواطن الاسعار بتاعة العملية، اللي اقصد الفحوصات للصورة. العملية كانت في المستشفى الكبير.

0: حالات ما بتقدري انها تصبر لانه الحالات كانت كثيرة شديد. فانت كوالد مثلا طفلة او طفل تمام بتحاولي انك تمشي على المستوصفات الخاصة المستشفيات الخاصة، فهناك بتنصدم بالاسعار الخيالية سعر العملية ما بين 700 ل 800 احتمال يزيد تمام، غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة تمام. يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000 تمام. يعني الحالات كانت منتشرة في الغرفة، يعني كانت نقول من غرية لغرية وصلت الحالات داخل سنار تمام. يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرس النار، لأنه أنت ما بتكون خاتي تمام احتياطاتك لأنه كده عملية، خاتي احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده، فبدأ تنصدم أنه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 أو كمو 60,000 تمام. كويس عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 أو أكثر. كويس غير إنه مثلا أنت لو أصلا كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغير العملية في المستشفى تمام مجانا. لو حالتك صعبة وما قدرت إنه الصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة بتحاول إنك شنو لأنها زايدة ما بتستحمل، فبتحاول انك تمشي مستشفى خاصة بتتصدم بالأسعار. احتمال انت تكون مواطن بسيط يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم. اما بالنسبة لوضع الصحة تمام زي نقول ان احنا هسي بيضا عبارة عن تجارة بجد، يعني انه بتاجروا بمرض الناس. كويس ارتفاع خيالي في الأدوية في الفحوصات في إيجار غرف ترقيد تمام. فحص الملاريا حاليا واصل ل7,000 تمام. يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط يعني اضعف حاجة انك تفحص يعني دي كل مرض يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا ب7 دي احلى مكان يعني اعلى معمل. في معامل ممكن تفحصه ب5 كده في الحدود دي ب6 تمام، لكن حاليا هو واصل لحد 7,000 تمام. ده فحص الملاريا. العلاجات ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة، يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12. يعني انت دواء بتحبه بتعتقد انا كنت باخده ب12 السعر ماشي في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22,000 تمام. عندي في فترة قصيرة يعني مثلا نقول الشهر الفات يعني بدأت الشهر الفات شهر 8 يعني. طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا أو الوجبتين دي ممكن تكاليف في حدود 50 أو أكثر وممكن أقل يعني في الحدود دي يعني على حسب الاستطاعة من استطاعتك يعني الوضع هو صعب يعني شديد يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين والمرتبات ضعيفة يعني ما بتكفي لحاجة يعني.
1: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبروا يم وصلني زراعة وصلني وهاش بس أصل بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا.

0: لك السنة اللي قدها من جديد.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
2: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية الشايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة المسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف للحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات. وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن. لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسا بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويسة جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصل على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان. طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنه يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعة حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه ليش ما كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور، والقوات المسلحة تعلن صد هجوم على منطقة بالنيل الأزرق. تسجيل 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور، وتفشي حالات اشتباه بالكلازار والطفح الجلدي في محلية كوتوم. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات، مع ارتفاع كبير في الأسعار، والدولار الجمركي يغفز بنسبة 9.7%. وقفة احتجاجية للفريشة في سوق النسوان بكسلة، واعتقال معلم في شمال كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أدانت جهات عديدة قصف القوات المسلحة بالطائرات المسيرة لسوق أديكون الحدودي ومنطقة صليعة بمحلية جبل مون ومنطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، وقالت إن القصف استهدف موقعا بالقرب من مستشفى كلبوس، وخلفت عمليات قصف المواقع 13 القتلى والجرحى بين المدنيين. أعلنت مصادر ميدانية في القوات المسلحة عن تمكن الجيش والقوات المساندة من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة كدب بالنيل الأزرق، وقالت إن الفرقة الرابعة مشاة نفذت عملية نوعية في منطقة جبل كدم، أحكمت خلالها السيطرة على الموقف الميداني وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وسط القوات المعادية. وأضاف جنود من القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: من داخل معسكر كدب،
2: الله أكبر يا جناب،
1: النبى اليقين،
2: أبشر بالخير،
1: النبى اليقين وأخواننا البراؤون،
2: أبشر بالخير،
1: النبى اليقين،
2: الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر، تعالوا
2: تعالوا تعالوا يا دعامة
1: ويا دعامة، انتهت الإغامة.
0: كشفت وزارة الصحة بولاية شرق دارفور عن تسجيل 5 حالات اشتباه بالكوليرا للمرض وافضة من شمال كردفان للولاية، مشيرة إلى دخول الحالات إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي وعزلها وخضوعها للبروتوكول العلاجي. وأصدرت وزارة الصحة في الإدارة المدنية في شرق دارفور توجيهات بمراقبة المداخل الرئيسة للمحليات المجاورة لولاية غرب كردفان وشمال دارفور وجنوب السودان، وتوجيه الحالات المشتبه بها إن وجدت لمستشفيات المحليات الحدودية. دخلت ولاية الخرطوم في أزمة جديدة للوقود، مع إقلاق عدد من محطات الخدمة وشح البنزين والجازولين وسط توقعات بزيادة جديدة في الأسعار بالتزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي في السودان بنحو 9.7% اعتبارا من السبت. وقال مواطن من الخرطوم لدبنجا إن الأزمة الحالية بدأت مع انتشار معلومات عن زيادة مرتقبة في الدولار الجمركي وأسعار الوقود، مشيرا إلى أن عددا من المحطات التي كانت مزودة بالوقود أوقفت البيع، وأشار إلى أن الشح يشمل البنزين والجازولين في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم وسط توقعات بأن تصل الزيادة المرتقبة إلى ما بين 5 و6 آلاف جنيه للجالون. وأضاف في هذا الشأن:
3: خلوك تشتري سوق أسود ويخلوك تجيب 8 ساعات في الصف، باحتمال تعب باحتمال لا، عشان يهلكوك عشان يدعبوك، فأول ما يجيبوك التسعير الجديدة انت ما تركز، تقول يا الحمد لله يتوفر الزيادة ما مشكلة. فأول ما عرف انه في زيادة في الدولار الجمركي جاية، تقريبا بيكون زي المتواصلين مع وزارة المالية، يعني بيكون عندهم فكرة، فبقوم بيقفلوا وبخلوا الوقود داخل الطرمبة ما بيشتغلوا لحد ما تطلع تسعيرة جديدة، فيقوم يبيعوا بالتسعيرة الجديدة.
0: من جهة أخرى، أعلنت السلطات زيادات جديدة في أسعار الوقود في عدد من الولايات من بينها البحر الأحمر وكسلة والشمالية والنيل الأبيض، وسط أزمة حادة في الوقود في كسلة والبحر الأحمر والنيل الأبيض. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر لتر البنزين من 6.6 إلى 8 جنيهات، حيث أصبح سعر جالون البنزين 36216 جنيه. وكشف مواطنون من كسلة عن عودة الصفوف أمام محطات الوقود بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار. وتشهد ولاية البحر الأحمر كذلك أزمة وقود بعد التعديل في أسعار المنتجات البترولية والوقود، حيث بلغ سعر جالون الجازولين في بور سودان 36976 جنيه، بينما ارتفع سعر جالون البنزين إلى 31801 جنيه. كما اعتمدت ولاية النيل الأبيض سعر جالون البنزين عند 38805 جنيهات في محليات كوستي وربك والقطينة والدويم، مع إضافة تكاليف ترحيل متفاوتة للمحليات الأخرى. أصدرت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل قرارا رسميا يقضي تعديل أسعار المواد البترولية لتصبح تكلفة جالون البنزين 34000 جنيه سوداني، وذلك بالتزامن مع إقرار السلطات المختصة في الولايات الشمالية زيادات جديدة على الوقود ليقفز بموجبها سعر جالون البنزين إلى 35700 جنيه. وتأتي هذه التعديلات السعرية متأثرة بالارتفاع المتزايد في تكاليف الشحن وتأمين سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الصرف. طالب المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان في ندوة بمناسبة مرور 21 عام على توقيع بروتوكول أبيي و15 عام على توقيع اتفاقية 20 من يونيو 2011 لتقييم مسار التنفيذ ومناقشة سبل تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة بيي. وطالب شول موينبور رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان السودان وجنوب السودان بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق بيي للحوار بين البلدين بدون اتخاذ قرارات أحادية. وأشار إلى انتشار السلاح من كل الجوانب في بيي، ودعا لتفعيل اليونسفا واللجان المشتركة للرغابة في السودان وجنوب السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فلنا كمجتمع بنحمل حكومتنا حكومة السودان أن تمسك طريق تنفيذ اتفاق أبيي وتنفيذ بروتوكول أبيي، ونطلب ذلك من الطرف الآخر اللي هي دولة جنوب السودان عن بروتوكول أبيي. نسأل أن ده وثيقة الممكن كل الأطراف تلتزم في تنفيذها.
0: كشفت غرفة طوارئ عبد الشكور بمحلية كتم في شمال دارفور عن ظهور حالات مرضية غامضة بين الأطفال في منطقة عبد الشكور مع غياب التشخيص. وقال عدد من ذوي المصابين من السكان ونازحي معسكرات عبد الشكور الثلاثة إن هذه الظاهرة المرضية الغامضة معدية وتنتقل من طفل إلى آخر. وأضافوا أن الأعراض تبدأ بظهور طفح جلدي لدى الأطفال، وطالبت الغرفة الجهات المختصة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لتشخيص وعلاج المرض المعدي. كشفت غرفة طوارئ فروك بمحلية كتم عن تفشي حالات الاشتباه بمرض الكلازار والليشمانية الحشوية وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض خاصة بين الأطفال. ودعت غرفة طوارئ فروك والجهات الصحية المختصة إلى تعزيز الترصد الوبائي وتوفير الفحوصات والأدوية اللازمة وتنفيذ حملات مكافحة نواقل المرض إلى جانب التوعية. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن انتشار الوبائيات بمعسكر النازحين في ولاية النيل الأزرق عن داء الملاريا والتيفويد والحميات، حيث تجاوز عدد المصابين 7000 مع تزايد معدلات الوفيات ما بين 3 إلى 4 حالات بحمى الضنك يوميا. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنغا: نحن ولأكثر من شهرين نشهد وفيات بلغت أكثر من 300 حالة وفاة نتيجة للإصابة بحمى الضنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك. لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن
0: بل من جهتها قالت مصفوفة تتبع النزوح إن أكثر من 99,000 فروا من قيسان والكرمك بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس من هذا العام. حذرت غرفة طوارئ دار حمر من كارثة إنسانية ومجاعة محققة تعصف بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان ودبندا النهود غبيش أبو زبد الأضية والخوي، مشيرة إلى أن الأوضاع المعيشية فاقت حد الهلاك وعد الجفاف والشح الأمطار إلى تلف المحاصيل بالكامل وحرقها بنسبة 100%. وأقدمت قوات الدعم السريع على نهب وسلب كافة مدخرات المواطنين وممتلكاتهم. وقال عزام حامد المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجة إن أسعار المواد الغذائية قفزت لأرقام عالية، حيث بلغت ملوة العيش المطحونة 35,000 جنيه وتجاوز سعر الشوال 1,000,000 جنيه جراء قيود النقل وانعدام المعروض. وأضاف في هذا الشأن:
6: بلغت الأوضاع المعيشية بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان حد الهلاك نتيجة للجفاف وشح الأمطار الذي أدى إلى تلف المحاصيل بشكل كامل. فانعكس هذا الوضع المأساوي على أسعار السلع الأساسية نتيجة لقيود النقل العام وانعدام المعروض، فقفزت سعر ملوة الذرة المطحونة إلى 35,000 جنيه سوداني وتجاوز سعر شوال الذرة 1,000 جنيه سوداني.
0: تمكنت وساطة أهلية من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة التي يقع فيها المنجم. وأوصت الوساطة برفع مذكرة للجهات الأمنية لإغلاق المنجم لفترة مؤقتة إلى حين تكتمل ترتيبات، من بينها تكوين لجنة أهلية للوساطة من قبائل المنطقة ومقابلة جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية والاستماع إليها والنظر في تفاصيل القضية والدخول في مساعي للحلول العادلة والمرضية لكل الأطراف. نفذ عشرات من الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة، وحمل المحتجون لافتات تطالب الحكومة بالتدخل وإعادة مصادر رزقهم وتدعو للعدالة وترفض قطع الأرزاق، وناشدوا والي الولاية بالتدخل العاجل لإنصافهم وحل قضيتهم. وأضافت إحدى المحتجات في هذا الخصوص: واصل مواطنون تنفيذ وقفات احتجاجية في أحياء حلف الجديدة بسبب التعدي على الميادين والشوارع والأسواق. ونفذ المواطنون أمس وقفة احتجاجية بسبب التعدي على ردمية حي الجبل مطالبين بوقف كل التعديات على الميادين والشوارع والأسواق. شهدت ولاية كسل الأسبوع الماضي الإعلان عن تأسيس حركة مسلحة جديدة باسم قوة دفاع السودان ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات. وأعلنت الحركة الجديدة مساندتها للقوات المسلحة في الحرب الدائرة، وكانت عدد من الحركات التي تلقت تدريبا في دولة إريتريا المجاورة قد أعلنت عودتها للبلاد بعد اتفاق مع القوات المسلحة وانتشارها في الولايتين الشرقية. كشفت غرفة طوارئ طويلة عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي، وأوضحت أن من بين المناطق التي جاء منها النازحون منطقة خزان كلكل، وذلك نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي تشهدها مناطقهم. ويواجه النازحون الجدد أوضاعا إنسانية قاسية، ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومستلزمات اللواء والخدمات الصحية والحماية إلى جانب الاحتياجات الأساسية الأخرى.
7: سفر حالة هسعين لحد وصلنا كنا هناك لحد أخذنا في أربع أيام في الشارع وصحيح والله في الحساب، لكن اتحدنا الحمد لله وصل الأرباط الحمد لله. حصة أنا محتاجين لحاجة أمبياكمية لتشربوا الخطة لخط موافق.
0: أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تشكيل دراسة نظام المستضيف، والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإطفاء الصفة القانونية على إقامته بمصر، بأن يتقدم بطلب شريطة وجود مواطن مصري الجنسية بصفة مستضيف وسداد رسوم إدارية مقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة أوضاع السودانيين المتأثرين بالحرب الخاضعين للنظام المستضيف. كما أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات متابعة أوضاع المحكومين والموقوفين والمعتقلين بتهم أو الاشتباه بالتعاون في السودان، والتقدم بمذكرة للمطالبة بكفالة حقوقهم. شكى مواطنون في بور السودان من تأثير تعثر تطبيق بنكك وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم اليومية أو تناول الطعام في الأسواق. وقال المواطن محمد فضل الله لراديو دبنجا إن التطبيق لا يزال متعثرا على الرغم من التحديات أو التحديث، مما أدى إلى الاكتظاظ في المحلات التجارية. وأشار إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، حيث بلغ سعر قطعتي الرقيق في المطاعم 1000 جنيه، فيما بلغ برميل الوقود 1800 جنيه. ونبه إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا مما فاقم معاناتهم، وأضاف في هذا الشأن:
8: قاعدين نعاني من مشكلة بنكك معاناة جديدة، خلاص الواحد لو دار يفطر ما بقدر يفطر من بسبب سوء التعامل بتاع التحويل، وإنتظارك يعني دار تشتري حاجاتك اليومية عشان تجي المحل عشان تشتري وتتحرج وتتمهزل قدام الناس، ما في ذول يقدر يديك مطالما ذول إن التحويل ما اشتغل أو شاف الإشعار.
0: كشفت الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغ 46.8%، وأوضحت أن الطالبة عائشة بكر أحمد محمد من محلية الضعين مدرسة ابن سينا بنات بنسبة بلغت 90.1، هي الأولى على مستوى الولاية. أفادت أسرة الصحفية عائشة الماجدي باحتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح ملابسات الاحتجاز، وتطالب الأسرة بالكشف عن مكان احتجازها وأسباب ذلك، داعية إلى التضامن معها والمطالبة بضمان حقوقها وسلامتها. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير، واقتادته من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية، مرجحة ارتباط اعتقاله بنشاطه ومطالباته بحقوق المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتأخرات وتنفيذ القرارات الخاصة بتحسين شروط الخدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إنهم يرفضون أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين، وأضاف في هذا الشأن:
9: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روبيل. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين. مطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز.
0: كشف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود خالد عمر يوسف في تصريحات لراديو دابنغا عن انعقاد لقاء جمع بين وفد من التحالف والمبعوث الأممي إلى السودان بكهافستو بالعاصمة المصرية القاهرة، متطرقا إلى تفاصيل التحركات الإقليمية والدولية الجارية لإنهاء الصراع المحتدم في البلاد. وأوضح خالد عمر يوسف أن الاجتماع اتسم بالأجواء الإيجابية وتبادل خلاله الطرفان الرؤى ووجهات النظر، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود تحالف صمود المستمر على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز فرص السلام واستعادة الاستقرار. وأضاف في هذا الخصوص:
10: في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهافستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدة الإنسانية وحماية المدنيين.
0: أكد نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم تمسك الكتلة بالحوار السوداني السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية بما يحفظ سيادة البلاد ووحدتها. وشدد خلال مخاطبته ورشة للكتلة الديمقراطية بالبلاد على ضرورة توحيد مواقف مكونات الكتلة وأداء دور فاعل في العملية السياسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشمال والشمال والشرق وشمال شرق البلاد خلال الأيام الثلاث المقبلة، كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في شمال ولاية جنوب كردفان وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وكسلة والقضارف والخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور وكردفان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دابنغا، شكرا لمتابعتكم وإلى
11: اللقاء على راديو دابنغا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
12: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعين راديو دابنغا الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية لكل النازحين واللاجئين في المعسكرات وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام. أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنواصل المستمعين الأفاضل منقطع من حديث حول الأزمة الاقتصادية في السودان والتراجع المريع للعملة الوطنية أمام الدولار وسياسات بنك السودان المركزي بتحرير سعر الصرف للبنوك، وبالتالي يعني عدم نجاح هذه السياسات في وقف زحف الدولار وإيقاف تصاعده. هل تحولت قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر إلى ضوء أخضر لدخول البنوك ساحة المضاربة؟ ولماذا تفشل اللجان رئيس الوزراء وتصريحات حظر المضاربين في كبح جماح الدولار المواصل صعوده بلا توقف؟ وكيف ينعكس كل هذا على القوت اليومي للمواطن؟ هذه الأسئلة وغيرها نضعها على طاولة البحث مع ضيفنا الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف في راديو دابنغا وفي برنامج حديث اليوم. طيب سيد عبد اللطيف، كيف تقرأ بداية السياسات أو قرارات بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف بتحديث سعر الصرف وفق حركة العرض والطلب وشراء حصائل الصادر؟ وطبعا كل هذه السياسات مقصود بها انه تتمكن المصارف من جلب الدولار الى داخل البنوك، لكن انعكست الآية واصبح سعر الدولار يعني عالي جدا جدا. فكيف تقيم هذه القرارات؟
13: بالنسبة لنشوف أن إحنا بنك السودان هو عمل شنو خلال الفترة اللي فاتت. بنك السودان تقريبا عمل خطوتين هي خطوات مهمة جدا لكن برضو يعني ما كانت كافية. وزي ما قلت أن سياسة لمعالجة سعر الصرف فقط والمعالجة السعرية رغم أن يعني سياسة لمعالجة المشكلة الكبرى اللي هي معالجة الانخفاض الدائم في قيمة الجنيه السوداني. اولا قام طبعا زي ما قلت بضخ النقد الاجنبي يشكل 400 مليون درهم وبعد ذلك ضخ كميات ثانيه ودي برضه ادت للتهدئه بتاعت الاسعار وكده لكن برضه ما ما ما, ما حلت المشكله. اضطر ثاني الى يعني ان يعمل خطوه ثانيه اللي هو قام عمل التحرير بالنسبه لسعر الصرف وادى المصارف اكبر في تحديد الاسعار وشراء حصائل الصادر وفق العرض والطلب طبعا. وفي شروط معينه الزمن للمصارف باتباع هذه الخطوات انه السعر يكون واضح في الصالات وكذا وتكون معلنه في بدايه اليوم وكذا وكذلك يعني الاستخدامات تحت الموارد دي موارد من النقد الأجنبي برضو حدد الاستخدامات تحتها وكده. صحيح يعني برضو بعض المصارف قدرت أنها تستقطب جزء من الحصائل دي وكده لكن طبعا الإشكال طبعا في السعر. يعني نحن عندنا هسي السوق الموازي هو بيقدر يقود التسعير والحاجة المهمة أنا أفتكر أنه الذهب هو المفروض يدخل لأنه ده الشيء المصدر الكبير بالنسبة لي الاقتصاد يعني أو للعملة الأجنبية. هو إذا كان دخل الذهب أنا أفتكر أنه يعني الإشكال بتاع المصارف الإشكال بتاع سعر الصرف إلى حد كبير يعني بتتحل المشكلة بتتحل يعني. لكن المشكلة طبعا في الذهب برضو جزء كبير جدا جدا من الذهب هو بيتهرب يعني الحصيلة بتاعت الصادر دي لو كان دخل فيها الذهب افتكر انه دي كانت بتحل مشكلة الدولار وما بتكون في أي مشكلة في الدولار لانه الذهب براه كان ممكن يعني يمول القطاع كبير جدا جدا لو قطاع الوقود وكده. أنا أتمنى أنه يعني الدولة تقدر تسيطر على الصادر بتاع الذهب وتصدر يعني الأوامر والتشريعات المناسبة للمسألة بتاعت الصادر بتاع الذهب.
12: طيب هل يعني قرارات بنك السودان المركز بتحرير سعر الصرف كان السبب مباشر في ارتفاع سعر الدولار بالقفزة العالية اللي احنا شاهدناها دي؟
13: بالنسبة لتحرير سعر الصرف انا يعني ما بقدر اقول انه يعني هذا القرار خطأ لكن بقول انه يمكن توقيته والطريقة بتاعت التطبيق بتاعته صعبة شوية او على الاقل يعني غير موفقة لانه يعني في فاكتورز كثيرة في السوق يعني بتؤدي الى عدم جدوى التحرير في الوقت الراهن يعني منها طبعا اللي هي السوق دائما بيعاني من قفزات سعرية. القفزة السعرية ذاتها تحولت إلى حركة ذاتية يعني حسب توقعات الناس والمضاربة لأنه كل زول بتوقع أنه الدولار حيزيد فبالتالي بقى زي ما قلت أنا أنه السعر السوق الموازي هو اللي بيجي يقود السعر يعني هو بيقود السعر لا بنك السودان ولا حتى المصارف التجارية. الشيء قد يكون يعني مرجح انه يعني المصارف نفسها دخلت في المضاربات رغم انه ما عندي دليل على ذلك لكن قد تكون في مضاربة بين المصارف لانه عشان على اساس انه يتجهوا العملاء يعني وأورد المصارف ذاتها تأثرت بس على السوق الموازي وبالتالي يعني ضمنيا ده أدى إلى الارتفاع الكبير في الأسعار وبالتالي ده حصل رغم أنه بنك السودان برضو استرجع يضخ عملة أجنبية في المصارف على أساس أن الوضع يؤثر على سعر الدولار. لكن طبعا أنا بسترجع في حديث قال وزير المالية قبل فترة، يعني قال أنه يعني لو كده كان الدولار في حدود 6000 أو 5000 تقريبا، هو قال أن إحنا كنا متوقعين الدولار يصل لعشر ألف. ده طبعا على أساس أنه يوضح أنه في إنجاز كبير تم للحد من سعر الدولار. الرقم ده بيكون يعني قاعد في أسهل الناس حقيقة يعني، وقد يكون بعضهم فسر بأن الدولار بيصل لعشر ألف. فبالتالي بدأ تارجت بالنسبة للمضاربين على أساس أنه في النهاية السعر ده قد يصل لعشر ألف، ودي المشكلة الخطيرة. الأخطر منها أنه الفورمولا أو على الأقل الأنكر يعني بتاع الزيادة ينفلت يعني بعد كده، ودي المشكلة حقيقية، لأنه في النهاية الإمبرفكشن أو على الأقل عدم التكامل بتاع السوق ده قد يخلق فجوة كبيرة جدا جدا، ويخلي بعد كده المسألة بتاعت الانهيارات بتاعت القيمة بتاعت الجنيه مستمرة، فدي الإشكال. لكن أنا بفتكر أنه سعر الصرف لو وقف في مرحلته الحالية، بفتكر أنه ده يعني برضو يعتبر إنجاز للإقتصاد والإدارة الاقتصادية في البلد. فأنا بفتكر أنه الناس تعمل بقدر إمكان على المعدل الحالي أو على أسوأ تقدير المحافظة على المعدل الحالي في سعر الصرف.
12: طيب سيد عبد اللطيف، يعني تقييمك شنو لقرارات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة اقتصادية يعني ملاحقة المضاربين ومحاولات إنه يعني وقف تصاعد الدولار؟ هل ده بيعني إنه برضو بنك السودان سياساته فشلت في محاصرة الدولار؟
13: بالنسبة للجنة اللي هي شكلها رئيس الوزراء، أنا أفتكر أنه هي يعني إدراك متأخر حقيقة للمشكلة، ويبدو أنه التقييم بتاعهم للإجراءات اللي عملها بنك السودان ما كانت مجدية، عشان كده يعني تم تشكيل اللجنة دي. وحقيقة زي ما قلت أنه بنك السودان لوحده لا يستطيع أنه يعالج مشكلة سعر الصرف، قد يأثر على السعر حقيقة، ونجح في التأثير على السعر في فترات معينة، لكن الاستدامة بتكون بالمعالجة بتاعت المشكلة من أساسها اللي هي في قطاعات تانية لابد أنها تسهم وتشارك في المسألة بتاعت إدارة أو المسألة بتاعت حل مشكلة سعر الصرف. يعني اللجنة دي عندها تفويض معين اللي هو يعني فيما تعمل في إطار محدد أو على الأقل يعني خاص بالسياسات المالية اللي هي بتخط وزارة المالية طبعا، والسياسات النقديه طبعا اللي هو بنك السودان، والعمليات الانتاج والتجاره الخارجيه والاستثمار برضه، والتوظيف والامن الغذائي والتعدين والمسائل دي كلها يعني. فبالتالي انا افتكر انه يعني تفويضها كبير جدا، لكن مشكلتنا انه احنا دائما بنحل المشاكل باللي يعني تحصل المشكله ونعمل لجنه طوالي وبتاع. لا، فيما يتعلق بالعمل بتاع اللجنه ده، هو العمل ده موجود في المانديت بتاع الوزارات يعني، وكان مفروض يكون في تنسيق.

0: المشكله بتاعت سعر الصرف دي ويتصدر بنك السودان. يعني اذا كان هنالك في مشكله في سوق السلع والخدمات بالتالي هيتاثر سوق العمل وهيتاثر سوق النقد. وكذلك اذا كان في عدم استقرار في سوق النقد هيتاثر سوق العمل وسوق السلع والخدمات. اذا كان في مشكله في سوق العمل هيتاثر سوق السلع والخدمات وهيتاثر سوق النقد. بالتالي لابد انه التكامل بتاع الاسواق دي يتم حتى انه يكون في استقرار اقتصادي، واللي بيحل مشكله سعر الصرف هو الاستقرار الاقتصادي يعني حقيقه. وملاحظين انه احنا في دول كثيره ظلت الاسعار ثابته يعني، وبالتالي الضبط الاقتصادي هو الاهم يعني اهم فاكتور في انه يعني يضبط لنا سعر الصرف. فالتشكيل بتاع اللجنه انا افتكر انه يعني سوي كاب كول بالنسبة لل أو نداء متأخر بالنسبة لحل المشكلة، لكن برضو في النهاية أن تأتي خير من أن لا تأتي يعني. لكن برضو لابد من تفعيل الوزارات ذات الشأن على أساس أنه المشكلة دي تحل، لأنه في إطار يعني عمل التنفيذي يعني، ولابد أن تأديه بكفاءة عالية وبهمة عالية يعني.
1: لحد هنا وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. نتناول فيها جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء 8 من شهر تيزع الجاري، والتي كانت مخصصة للنظر في أمر تعويضات ضحايا الجرائم التي ارتكبها علي كوشيب، والتي بموجبها أدانته المحكمة الجنائية الدولية. ضيفنا في الحلقة اليوم هو المحامي عبد الباسط محمد، الذي شارك في الجلسة من ضمن ممثلي الضحايا بصفته كمحامي، وهو من أبناء منطقة وادي صالح بدارفور. مرحبا بك أستاذ عبد الباسط. ابتداء ممكن تعرف لنا نفسك؟
4: أهلا وسهلا والسلام عليكم. شكرا راديو دبنجا، شكرا على التواصل، وبرضو على عكس ما يجري يعني في المحكمة ما يجري كذلك لأهلنا في دارفور وفي السودان كله. أنا عبد الباسط محمد محامي، وأنا من وادي صالح، وللمرة الأولى أظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتي الرسمية كمحامي سوداني ومن زاوية الضحايا. الجلسة نفسها هي كانت لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية تعقد جلسة بخصوص التعويضات. في كل الأحكام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لم تكن هنالك جلسات للاستماع للتعويضات الضحايا، لكن هذه المرة قررت المحكمة الجنائية الدولية أن تعقد جلسة للاستماع وتتيح المساحة للضحايا وممثلين الضحايا القانونيين أنهم يقدموا مذكرات تحت مرافعة تساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب للتقرير في التعويضات المفروض تمنح لضحايا علي كوشيب، اعتباره تم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالتالي التعويضات ملزمة بالنسبة للصندوق الائتماني، وكذلك طبعا في الأساس للمجرم نفسه.
3: سمع أستاذ عبد الباسط، الجلسة بتاعت يوم أمس هل هي جاءت تلقائيا من قبل المحكمة هي التي حددت هذه الجلسة لتنظر في مسألة التعويضات، أم كانت بالطلب من أحد الأطراف؟
4: المحكمة قررت بنفسها وطلبت من الأطراف والمشاركين والممثلين الضحايا أنهم يقدموا مذكرات مرافعة مكتوبة وكذلك مذكرات شفوية أثناء الجلسة. ما تم أمس هي المذكرات الختامية الشفوية والمكتوبة، لكن من قبل طبعا تقدم

0: قدمنا نحن بمذكرات تفصيلية بالنيابة طبعا عن المستغلين العامة للنازحين واللاجئين في السودان وخارج السودان طبعا، وهنالك طبعا أطراف أخرى يعني بما في ذلك طبعا المكتب بتاع المدعي العام، كذلك مكتب الممثلين الضحايا والصندوق الائتماني نفسه تقدم بمذكرات للمحكمة. دي في مجملها بتساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالطالبة.
1: إذن أستاذ عبد الباسط، من هم المتواجدين في الجلسة يعني؟
0: طبعا بكل تأكيد المتواجدين في الجلسة الأطراف اللي هم المكتب بتاع المدعي العام كطرف أساسي ضد علي عبد الرحمن كوشيب اللي هو كان موجود في نفس الجلسة مع المحامي أو المدافع أو محامي الدفاع كطرف ثاني. في الجلسة دي تحديدا الصندوق الائتماني للضحايا بيكون هو الطرف الثالث لأنه هو الصندوق المخصص والمعني بالتدخل وتنفيذ التعويضات في حالة إنه المدان لا يتمكن أو لا يقدر إنه يدفع التعويضات الكافية أو لا أو هو مفلس في حالة كوشيب مثلا، لأنه هو ذكر إنه هو مفلس أو ما عنده للمحكمة ما عنده الإمكان إنه يدفع التعويضات للضحايا، فبالتالي الصندوق الائتماني هو الطرف الثالث. المحكمة برضو سمحت لنا باعتبارنا بنظهر بالنيابة عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين كجسم من أكبر الأجسام اللي بتشمل النازحين واللاجئين داخل السودان وخارج السودان، بإنا برضو تقدم ملاحظات وتصورات النازحين لموضوع التعويضات وكيف انهم هم بيفتكروا انه التعويضات ممكن تكون. تقدمنا بمذكره تفصيليه شامله شملت اراء عدد كبير من الضحايا في معسكرات مختلفه جدا، وشملت برضو كذلك يعني اراءهم وتحفظاتهم وتصوراتهم بشكل مجمل يعني.
1: كما استاذ عبد الباسط، يعني شنو موضوع الجلسه امبارح اللي حددته المحكمه الجنائيه اللي تحدثوا فيه الأطراف وقدموا فيه مذكرات؟
0: طيب هو طبعا لانه في جزء من الجلسه كانت جلسات مغلقه، بالتالي انا لا استطيع ان اذكر كل ما دار في الجلسه في الجلسات المغلقه وما ذكرته المحكمه وما ذكره الاطراف، لانه انا ملزم بلوائح السلوك والضوابط بتاعت المحكمه الجنائيه.
1: الجلسة المعلنة.
0: نعم نعم نعم ما استطيع قوله انه كل الاطراف تجاوبت على اسئله محددة مسبقا طرحتها المحكمة وموضوعات تناول الأطراف وتصورات يعني سويقت يعني من الأطراف المشاركة في الجلسة لما يتعلق بمسائل مثل العودة، عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا وإعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي موجر، لأنه وفقا للحكم بتاع الإدانة الصدر إنه تم إدانة علي عبد الرحمن علي كوشيب بجرائم عنف جنسي في منطقة بندسي على وجه التحديد، فهنالك مثلا عدد كبير من الضحايا وضحايا العنف الجنسي من النساء وكذلك الأطفال وكذلك الأطفال اللي تم إنجابهم نتائج لجرائم العنف الجنسي الوقعات، فبالتالي برضو يجب أن تكون هنالك تدابير محددة لكيفية مع إعادة تأهيلهم وكيفية يعني تطبيق برامج التعويضات عليهم. كانت في مقترحات من كل الأطراف المشاركة. بعد المحكمة هي بعد ذلك ممكن تقرر التدابير المناسبة. كل ما يمكن قوله الآن أنه هو المذكرات دي تساعد المحكمة على اتخاذ القرار المناسب.
1: أستاذ عبد الباسط، يعني نفهم من حديثك أن الجلسة كلها كانت بتتمحور حول تعويض ضحايا الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، وأنه
0: بالضبط
1: في الجلسة المحكمة عايزة تعرف مقدرة علي كوشيب على تعويض الضحايا في حالة يفشل أو المحكمة تقتنع أنه مفلس، في جهات تانية هتقوم بتعويض الضحايا من ضمنها الصندوق الائتماني. يعني في الجلسة دي هل التمست أنه الزول اللي بيحس أنه ضحية ومتأكد أنه ضحية موجود في دارفور الآن أو موجود في شرق تشاد، كيف يصل المحكمة وكيف يسجل أنه ضحية ويقبلوه؟
0: يعني جزء من القرارات اللي ممكن تتخذها المحكمة مرتبطة بالموضوع ده نفسه. طبعا لا شك يعني كل المواطنين الموجودين في دارفور، أغلبية الموجودين في المناطق تحديدا محل الحكم، تضرروا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهذا يعني واقع في الأسس القانونية بتاعت المحكمة إنه المشاركين في الإجراءات بتاعت المحكمة هم بيكونوا بيكون المتنفعين أو المستنفعين في الدرجة الأولى من قرارات المحكمة وكذلك من التعويضات. لكن نظرتنا نحن إنه كل المواطنين الموجودين في المكان المخصص أو المكان المحدد في الحكم تضرروا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وكذلك الموجودين في مناطق أخرى بخلاف المواطنين اللي كانوا موجودين في مناطق وادي صالح. المواطنين الموجودين في مناطق أخرى تعرضوا للضرر برضو من جرائم المجرم مدان عبد الرحمن علي كوشيب، لكن نظرتنا انه برضه المحكمه تنظر في كيف التعويضات نفسها تكون شامله وتغطي على الاقل يعني جزء كبير من الضحايا بقدر الامكان. طبعا من المستحيل المحكمه تعوض كل المتضررين فرديا وجماعيا، دي حاجه صعبه جدا بغض الامكانيات المحكمه وكذلك للتجربه وعمليا. لكن في كل الأحوال ننتظر قرار المحكمة إلى حين صدور المحكمة احنا نقدر نتوقع.
1: نعم، من حديثك فهمت إنه هي المحكمة معنية بجبر الأضرار، وجبر الأضرار ممكن ياخد أشكال مختلفة. في حديثك أنت بتميل لأنه التعويض ممكن ياخد الشكل بتاع التعويض الجماعي، لأنه الضحايا أعداد كبيرة جدا ومجتمعات بكاملة تأثرت من هذه القضية. سؤال، شنو المتاح وفق القانون في المحكمة الجنائية؟ الإمكانيات الواردة في مسألة التعويض بين الفردي وبين الجماعي؟
0: وطبعا في تحديات يعني مع الظرف الحاصل في السودان عموما وفي دارفور على وجه الخصوص، وبرضه التخوفات لا زالت قائمه. لكن الجرائم نفسها، هي نتكلم عن جرائم وقعت قبل 22 سنه من الان. عدد كبير جدا من الضحايا في جزء توفوا، في جزء اتنقلوا لاماكن اخرى من السودان، وفي جزء خارج السودان في دول الجوار على سبيل المثال تشاد، معسكرات موجودة من العام 2004 و2005، وفي برضو كذلك ضحايا موجودين في دول أخرى مصر وأوروبا وأمريكا، وهم كانوا برضو ضحايا بشكل مباشر من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب. فبالتالي يعني المسألة بتاعت التعويضات هنا واسعة، المحكمة حتنظر من الزوايا دي كلها، من الزوايا بتاعت الوضع القائم في دارفور الآن، وكذلك الأوضاع النازحين الموجودين في دول مثل تشاد، معسكرات بتاعت لاجئين، وكذلك الضحايا الموجودين خارج إفريقيا زي في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها، وشاركوا طبعا برضو كانوا عندهم مساحة إنه يشاركوا في الإجراءات ويملوا الاستمارات بتاعت المشاركة. فبالتالي برضو يجب إنه يتم اعتبار مشاركتهم. فدي كلها زوايا إحنا وضحناها للمحكمة بشكل يعني واضح جديد، و ساعدنا المحكمة في إنها تنظر من الزوايا المختلفة دي، بحيث إنه حيساعد في اتخاذ القرار على ضوء. بعد ذلك ممكن المحكمة تقرر تدابير مخصصة لكل فئة من الفئات دي، إذا كان الفئة الخاصة زي الضحايا بتاع العنف الجنسي من النساء والأطفال، من النساء والفتيات والأطفال برضو، والفئة برضو اللي هي موجودة خارج السودان والموجودة في دول اللجوء زي تشاد على سبيل المثال، كيف إن يتم برضو التعامل معهم والتواصل معهم. دي برضو من التدابير الممكن المحكمة تتخذها بناء على القرار.
1: سمع أستاذ، كل اللي بيسمعونا يعني من الضحايا الآن في بالهم سؤال واحد، كيف أسجل وكيف أوصل صوتي عشان أعتمد داخل المحكمة إني من الضحايا؟ في ناس سجلوا أثناء المحكمة، ديل معلوماتهم موجودة داخل المحكمة، لكن الشخص الحسي موجود في معسكرات شرق تشاد وموجود في دارفور وهو ضحية لواحدة من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، عايز يصل يسجل يعتبروه واحد من الضحايا، الطرق شنو ممكن يتخذها؟
0: أفتكر إنه هو الاستمارات نفسها الخاصة بالمشاركة كانت في مع بدايات المحاكمة في العام 2021، لكن حاليا المحكمة عندها علم بأماكن تواجد النازحين واللاجئين، وكذلك عندها مقدرة على التواصل وبشكل خاص صوت الصندوق الائتماني للضحايا. وأفتكر إنه ربما يكون عندهم برضو تواصل يعني مع نقاط التواصل محددة، ما أقدر أتكلم من نيابة عن الصندوق الائتماني، لكن بشكل أساسي المحكمة عندها علم وتستطيع أن تصل ما يمكن وصوله من الضحايا. بالتالي الاستماع اليوم واعتبار مثلا طلباتهم واعتبار تخوفاتهم وشمولهم بالمزال بتاع الطاولة.
1: أستاذ عبد الباسط، يعني قبل ما نودعك، بصفتك محامي كنت ممثل للضحايا في جلسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتقدير التعويضات والنظر في مسألة التعويضات لضحايا جرائم علي كوشيب، كلمة أخيرة للضحايا ماذا تقول؟
0: أقول للضحايا إنه الحق حينتصر مهما طال الزمن، وقضية كوشيب نموذج لإنه العدالة حتنتصر في يوم من الأيام إذا وجدت الجهد الكافي والالتزام الكافي والعمل الشاق والعمل المستمر للوصول للعدالة. وأتمنى إنه كلنا كسودانيين نستمر في البحث عن العدالة في أي مكان وأي زمان، ولا نتوقف عن نصرة المظلوم وإنصاف الضحايا، لأنه بدون عدالة لا يمكن أن يكون هنالك استقرار، بالتالي لا يمكن أن يكون هنالك سلام.
1: أستاذ عبد الباسط المحامي، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا.
0: شكرا جزيلا.

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 شهر 9 لسنة 2026. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور. القوات المسلحة تصد هجوما شنته قوات الدعم السريع على منطقة كدم بالنيل الأزرق. تسجيل 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور، والسلطات تعلن تشديد الرقابة على حدود الولاية مع غرب كردفان وشمال دارفور. غرفة الطوارئ تحذر من تفشي حالات الاشتباه بالكالازار واشتباه مرض غامض في محلية كتم في جنوب دارفور. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات مع زيادة الدولار الجمركي، والسلطات تزيد سعر جالون البنزين ليتراوح بين 36 إلى 38 جنيها. المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان يحيي مرور 21 عاما على توقيع البروتوكول، ويدعو لتنفيذ البروتوكول والحوار بين السودان وجنوب السودان. مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق تكشف عن تسجيل نحو 4 حالات وفيات يومية وسط النازحين بالنيل الأزرق جراء تفشي حمى الضنك والملاريا والتايفويد. الهجرة الدولية تؤكد فرار أكثر من 99 ألفا من قيسان والكرمك بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس هذا العام. غرف الطوارئ تحذر من كارثة إنسانية ومجاعة بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان، خاصة واد بندا، النهود، غبيش، أبو زبد الوضوية والقوي. عشرات الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة ينفذون وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة. وساطة أهلية تتمكن من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة. تنفيذ وقفات احتجاجية في حلف الجديدة رفضا للتعدي على الميادين والشوارع والأسواق. تأسيس حركة مسلحة جديدة في كسلة باسم قوة دفاع السودان ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات. غرفة طوارئ طويلة تعلن عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي. المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تعلن تشكيل لجنة لدراسة نظام المستضيف، والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإضافة الصفة القانونية على إقامته بمصر. مواطنون في بورسودان يشتكون من تأثير تعثر تطبيق بنكك وارتفاع الأسعار وقطوعات الكهرباء. الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور تكشف أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغت 46.8%. لجنة المعلمين السودانيين تدين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير منذ يوم الأربعاء الماضي. أسرة الصحفية عائشة الماجدي تكشف عن احتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح أسباب الاحتجاز. خالد عمر يوسف يكشف عن تفاصيل اجتماع وفد تحالف الصمود مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم يعلن تمسك الكتلة بالحوار السوداني السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية. والهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في شمال وشمال شرق البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجة
1: الديوان.
2: طيب مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور البروفيسور أشرف محمد بكر منصور، اختصاص الصحة العامة. والحقيقة الصحة العامة الآن بقت أصبحت يعني واحدة من الاهتمامات بتاعت المجتمعات الناهضة والمجتمعات السائرة في طريق النمو، باعتبار أنه الصحة العامة هي الركن الأساسي اللي بتقوم به أو بتقوم عليه الحياة وتتركز عليه. ونحن في هذه السنة نتحدث عن يعني نستمع لإفادات من دكتور أشرف حول التغذية الخاطئة أو التغذية الصحيحة وعلاقتها بالأمراض المزمنة مثل السكري مثل الضغط. دكتور، الناس بقول لك والله يا أخي، يعني كان نشر قبل فترة برنامج اسمه الطيبات، برنامج الطيبات، والناس انهالوا عليه وكده، ولكن البرنامج ده يعني لاقى ما لاقى من الهجوم من الأطباء ومن الاختصاصيين كده. القلينا الإضاءة حول التغذية الصحيحة ذاتها أصلا للأمراض المزمنة.
3: طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة أشكر الأستاذ محمد صالح ضلع ياسين في برنامج المتميز الديوان، وطبعا الواحد بيكون سعيد جدا انه يكون مع استاذ محمد صالح لانه متميز، رجل عنده عمق شديد في الثقافه السودانيه، وايضا البرنامج بتاع الديوان له اثر كبير في تغيير الحياه السودانيه، وانه الناس نستطيع من خلاله ان نعيش حياه صحيه كامله وثقافيه مكتمله جدا. طيب واحده من الحاجات المهمه جدا إنه إحنا حياتنا أصلا معظم الأمراض، إذا تكلمنا عن إنه أمراض أسباب جينات، ودي بتمثل يمكن 25% و 75% من الأمراض اللي إحنا بيصاب ناتجة من الأكل بتاعنا أصلا يعني. فمن هنا بيجي إنه اهتمامنا بالأكل بيمنعنا، وبالذات الأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة سبب الأساسي هو التغذية أصلا، فإذا كانت التغذية بتاعتنا سليمة معناه إحنا بنتفادى هذه الأمراض المزمنة. ونقول أمراض مزمنة نتكلم عن السكري، نتكلم عن الضغط، نتكلم عن السرطانات، دي كل أمراض ناتجة من طبيعتنا في التغذية. فده النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه إحنا أصلا ربنا سبحانه وتعالى جاب المكونات الغذائية زي ما هي، وتدخلنا إحنا في المكونات الغذائية حولناها من مواد كانت مفيدة للجسم لمواد بقت مضرة للجسم. وأدي مثال على الحكاية دي، لما نتكلم عن الدقيق مثلا، الدقيق أصلا فيه ألياف. أصلا نتكلم عن الحبوب الكاملة، لما نتكلم عن القمح حبة كاملة، نتكلم عن الدخون حبة كاملة، نتكلم عن الزرع حبة كاملة، إحنا قمنا أزين الحبوب الكاملة، فبيجينا بناكل الرغيف وكل منتجات الدقيق، يعني كل منتجات الدقيق، رغيف، بسكويت، الحياة دي كلها منتجات إحنا ناتجة من الدقيق اللي إحنا أزين منه الألياف. طيب أنا نقطة بس داير المستمع الكريم يركز معي في حتة نقطة أساسية، إنه ربنا سبحانه وتعالى نظم السكر وامتصاص السكر بالألياف، فأي مادة أنت شلت منها الألياف بيكون امتصاص السكر سريع، ده بيؤدي إلى إنه إنتاج ارتفاع السكر في الدم بارتفاع جنوني، بناء عليه بيتم إنتاج الإنسولين بكمية كبيرة جدا، وده سبب الرئيسي في انه الاسباب الامراض السكر. دي واحده من الحاجات اللي احنا يعني سبب رئيسي فيها. حاجه تانية السكر يا جماعه، السكر اصلا الشيء الطبيعي انه السكر ده موجود في الفواكه، ولانه الفواكه ايضا فيها الياف فبحصل امتصاص السكر منتظم لانه فيه الياف. لما نشيل الالياف ونبدا نستعمل السكر معناه احنا برضو بنعمل نفس العملية. انه اول حاجة لازم نفهمه انه النشويات عبارة عن سكر، يعني نتكلم عن النشويات معناها سكر، ولما نتكلم عن السكر ذاته عبارة عن سكر. السكر بس فيه جلوكوز وفركتوز، والنشويات فيها جلوكوز. دي نقطة برضو اساسية بالنسبة للناس، عشان الناس يفهم، يعني انت اذا اكلت عصيده معناها اكلت سكر، يعني لازم تكون مستوعب انك انت اكلت سكر. دي حاجه اساسيه احنا نركز على. ماده ثانيه برضو انا بنستخدمها هي الزيوت. الزيوت دي برضو يا جماعه برضو لازم نستوعب انه الزيوت دي برضو اشكاليه اساسيه بالنسبه للجسم الانسان، الزيوت النباتيه بالذات. لأن الزيوت النباتية لما يتم استخلاصها بيبقى المواد الغذائية فيها أصلا اتشالت كلها برا يا جماعة. دي برضو نقطة أساسية نركز عليها. الحاجة الأخيرة برضو الملح. الملح هنا برضو بنستعمل، إذا لاحظنا إحنا في حياتنا اليومية بنستعمل كمية بتاع أملاح زايد جدا. ده برضو محتاج إنه إحنا ننظم كمية الأملاح اللي بنستهلكها تماما.
2: والله كان ظهر نظام الطيبات يمكن يكون عمل رجة شديدة جدا في العالم، والناس يتناولوه وكده. فكده نسمع انت رأيك شنو في نظام الطيبات اللي اعلنوا اعلن في العالم وكده، يعني ومجموعات ضخمة جدا من الناس كانوا متبعينه، لكن الان شايف الناس ابدوا فيه بعض الملاحظات. فانت كده كناحية فنية كده تقييمك وتقديرك للطيبات ده شنو، برنامج الطيبات؟
3: طيب نظام، اذا تكلمنا عن نظام الطيبات دار اقول انه نظام الطيبات ده ممكن نقسمه لمجموعتين. في مجموعه يا جماعه في معلومات هي صحيحه في نظام الطيبات، وفي معلومات غير صحيحه في نظام الطيبات وليها اثر كبير. انا اضرب مثال على اهم حاجه فيها السكر. هو ذكر انه السكر في نظام الطيبات انه السكر ما فيه مشكله اصلا، في حين انه الحاجه الاساسيه اللي لازم نستوعبها انه السكر ده السبب المرض السكري، والسكر ده ذاته نفسه سبب الضغط. ناس الضغط ذاته بيرفع الضغط بتاعهم هو السكر اصلا، فبيبقى هو السكر ذاته واحده من الامراض المزمنه. ليه؟ لانه السكر من الحاجات الاساسيه للناس اللي يستوعبوها انه السكر اصلا زي ما ذكرنا انه انت الالياف هو المنظم للسكر اصلا، امتصاص السكر. يعني انت لما تاكل اي حاجه فيها الياف زي انا ما ذكرت ليه، تاكل اي حاجه فيها الياف بيخلي امتصاص السكر بسيط، معناه انتاج الانسولين بيكون اقل والجسم يستطيع انه يمشي. طيب يعني السكر ده لما يكون بكمياته الكبيره معناه بيحصل له تخزين. السكر ده نفسه بيسبب الامراض برضه، بيرفع لنا الضغط. ليه؟ لانه السكر لما يبقى بكميه الجسم بيقوم بحبس الصوديوم. ده واحد. في نظام الطيبات ايضا تحدث انه البيض مضر في واكل الفراخ. الحاجتين الاثنين دول يا جماعه مفيدات جدا جدا. البيض مفيد جدا خالص خالص، بديك العناصر وبديك فيتامين A بالذات وبروتينات، وما في اسباب اصلا. وكل الدراسات، انا بتكلم عن دراسات علميه يا جماعه، دراسات علميه بتتكلم عن البيض انه مفيد، دراسات علميه بتتكلم عن لحم الفراخ انه مفيد. لانه اول حتى برضو النقطه الاساسيه، الناس مرات بيتكلموا انه والله الموضوع ده فيه هرمونات، والفراخ حتى الفراخ اللي بيكون في 35 يوم ده ما فيه هرمونات يا جماعة. الفراخ اللي في 35 يوم بيكبر، ده بيكبر لأنه السلالات دي طوروا هذه السلالات، سلالات تم تطويرها وبيجيبوا فرخة متميزة مع تانية. بعد 60 سنة هم وصلوا للنتيجة إنه الفرخة دي تصل ل60، لكن ما بيستخدم أي هرمونات في التغذية بتاعتها، ولأنه الهرمونات أصلا هي غالية ذاتها أصلا. يعني هرمونات زادة بيستخدموها بتاع، إذا قادرين يستخدموها زادة غالية. عشان كده أنا أقول للناس حتى الفراخ الموجود في الاسم ده ما موجود لأنه فيه، بس لأنه الفراخ ده بالتغذية بتاعته هم عاملين تغذية خاصة، ولأنه بيعيش لـ30 بيعيش لـ24 ساعة بيكون بيأكل. إذا نظام الطيبات والصحيح سبب مشاكل للناس يا جماعة لأنه بيزاد. وبعدين قالوا والله السجائر برضو ما مضير. والسجائر انت عارفين، كل الناس عارفين، كل الدراسات اللي اتعملت ان السجائر ده نيكوتين مضر بالصحة. عشان كده انا داير اقول للناس برضو رسالتي للناس، انت لما تسمع السوشيال ميديا لازم تسمع لاكثر من اخصائي مختص عشان تعرف انه الحقيقة العلمية، لكن ما تسمع لشخص واحد وبناء عليه تقيس قرارك في التغذية اصلا. فده النظام بتاع الطيبات.
2: دكتور في تقديرك شنو الطريقة المثلى والصحيحة للتغذية؟ يعني مثلا هسه أنا جيت كسوداني مثلا، السودانيين عندهم ممارسات يعني أحيانا تحسب أنها ممارسات خاطئة في التغذية. الطريقة المثلى شنو يعني، حتى بالذات للناس اللي عندهم الأمراض المزمنة دي، يعني سواء كان الضغط، السكري، أمراض القلب، التغذية الصحيحة شنو يعني؟ نبدأ كيف الوجبة، نبدأها كيف في اليوم، ناكل شنو مثلا بين الوجبة والوجبة، يعني نتناول شنو كده، نسمع رأيك الفني في الحتة دي.
3: طيب والله ده سؤال رائع جدا وجميل جدا ومهم جدا للناس، واحنا حقيقه الرساله الاولى احنا دارين نغير نمط الاكل عندنا. يعني انا بذكر انه حسي انا جيت السودان وقاعد في الريف، يعني حسي يمكن كنت في الشماليه وفي الريف، ودهش الطريقه بتاعت الناس اللي بيبداوا اليوم. احنا بنبدا يومنا دائما خطا يا جماعه، يعني انت بديت يومك صليت صلاه الصبح، تبدا تشرب المويه بتاعتك. لما نجي نشرب دائما بنشرب الشاي بالسكر، يا بسكويت يا رغيف يا واحده من المخبوزات اصلا، وده خطا، اول خطا بنرتكبه. يعني انت صحيت من النوم معناه كنت صايم اقل حاجه 7 ساعات، معناه انت ال7 ساعات ده زي ما بنقول انه الجسم بتاعك على الاقل اذا ما بدا حرق الدهون بيكون استهلك السكر المخزن في الجسم اصلا، تمام. ولذلك انا بفتكر انه اول ما تصحى ما ترفع الانسولين، ده النقطه الاساسيه اللي انا داير اقولها لاي شخص، انه انت اول ما تبدا يومك ما ترفع الانسولين عالي. اول ما تبدا يومك اشرب المويه، اذا شربت شاي او لبن لكن غير سكر، ده واحد. اثنين يا جماعه، ما نبدا بالبسكويت. البسكويت والرغيف، يعني أنا مرات الواحد الصباح يقول لهم شجيب رغيف من الفرن يبدا يومه طوالي ياكل الرغيف، لا ما صح، لانه الرغيف والاسمه بيرفع السكر طوالي. اذا انت بدل الجسم كان شغال بحرك انت رفعت السكر، وبديت انه الجسم بتاعك بيزداد ناس الضغط وناس السكري. طيب انا بقول افضل حاجه انه احنا لما نبدا يومنا نبدا بواحده من الحاجات المكسرات. يعني انت اذا عندك مكسرات خلص مكسرات، نقول والله لانه هنا في السودان السمسم ده متوفر لكل الناس. السمسم ده شيل لك ملعقتين بتاع السمسم كله مع الصباح، الملعقتين بتاع السمسم دي مع الصباح بتديك، يعني السمسم ده بالذات من الحاجات اللي فيها دراسات. لما نتكلم عن 17 فيتامينز بنلقى 16 منهم دي الموجودات في السمسم، نتكلم 13 من الاملاح بنلقاها موجوده في السمسم. السمسم ده ذاته فيه كل الأملاح اللي اتكلمت عنها دي، فيه ألياف، فيه دهون، فيه بروتينات. إذا السمسم لما تبدأ وإنت بديت أديت جسمك غذيت جسمك أول حاجة بالأملاح والفيتامينس والألياف. طبعا في ميزة برضو، إنت لما تكون بديت بالألياف إنه اليوم الألياف دي لأنها في جزء بتتحضم وجزء ما بتحضم أصلا يا جماعة، فبيبقى الجزء ما بتحضم من الألياف بخليك إنت شبعان طول اليوم، تمام. حاجه ثانيه برضو اركز على الالياف دي عشان برضو الناس ينتبهوا انه الالياف بتحميك من السرطان. يعني انت لما تاكل الياف خضروات، كل الياف معناها خضروات، نتكلم عن الالياف الحبوب الكامله، يعني انت اكلت القمح زي ما هو، ولا اكلت الدخن زي ما هو، ولا اكلت الشوفان زي ما هو، اللي فيه الياف دي كلها بتكون جزء منها بتحضم، جزء منها بتحضم بيكون قاعد في المعده، بتحميك من سرطانات، بالذات سرطانات الامعاء الغليظه وسرطان المستقيم. نقطة تانية مهمة جدا في الألياف يا جماعة، إنك بتخليك تتخلص من السموم، لأنه الجسم لما يتخلص من السموم بيتم إفراز السموم في الصفراء، المادة الصفراوية، بيتم إفراز السموم في المادة الصفراوية في الإمعاء. إذا ما لقت ألياف، الألياف هتقوم تمتص السموم وبتطلع مع البراز، لكن إذا ما لقت ألياف بيتم تاني امتصاص هذه السموم للمرة الثانية. دي بيبقى برضو واحدة من ميزات الألياف. الألياف زي ما ذكرت إنه بتخليك نفس الحكاية، بتخلي امتصاصك اللي بينظم امتصاص السكر. الألياف دي زي حبوب السكر يا جماعة، يعني الزول بيبدأ الوجبة بتاعته بالسلطة، وده دائما أقول الكلام ده لكل الناس، عندك مرض أمراض مزمنة ما عندك أمراض مزمنة، أبدأ وجبتك بالسلطة. والسلطة دي لما أقول معناه الصحن بتاع سلطة، يعني أي زول يكون عنده صحن بتاع سلطة قدامه، أكلت الصحن بتاع السلطة بعده بروتينات. إذا كان أصل الوجبة دي فيها لحوم، أي نوع من أنواع اللحمة، تاكل البروتين ده رقم 2، بعد ذاك تاكل الوجبه بتاعتك العاديه، عصيده، كسره، او اي حاجه بالرغيف. لكن تبدأ لي بالسلطة ده زي انت بلات الحبوب بتاعك. الترتيب ده ذاته يا جماعة عشان الناس يكونوا ركزوا معايا، ده بتكلم عن أبحاث يا جماعة، دي أبحاث علمية اتعملت تماما. الترتيب بتاعك اللي انت اكلت السلطة دي في الأول ما قطعة واحدة، السلطة دي معناه صحن سلطة انت اكلته او ربع صحن سلطة اكلته، بعده اكلت بروتين، بعدها جيت اكلت النشويات. الترتيب ده عباره زيه زي حبه انت حبه السكر المنظمه للسكر. ولذلك الناس الهسي عندهم سكر ولا عندهم ضغط، ده مهمات جدا انه يتعامل بالطريقه دي، لانه في ناس الان يتعافوا من الحكايه دي. ليه؟ لانه الترتيب ده. ده واحد. الصباح ده زي ما قلت لكم انت في حاجات مهمه جدا، انه والله كوبايه الشاي دي شبه ملعقتين بتاع سمسم ممتاز. حاجه ثانيه انا حاسس والله حاسس بقيت ملتزم بها ذاته تماما، يا اخي البقوليات خليها كلها مسلوقه. البقوليات لما نتكلم عن البقوليات نتكلم عن الكبكبيه، نتكلم عن العدسيه، نتكلم عن الفاصوليا، نتكلم عن اللوبيا، يا اخي مع الصباح انت مع الصباح دي تكون مسلوقه تاكلها مع الشاي بتاعك، تمام ممتاز جدا. او اكل برضو حاجه مسلوقه، المسلوقه شنو؟ برضو الحبوب الكامله. الدهون ده لما تكون انت سلقته مع الصباح وانت اكلته بتكون شبعان واديت جسمك كله الاشياء، دخون القمح الزورة دي كله مع بعض، المكسرات فول السوداني الفول اللي اسمه ده كله مع بعض، اللوز الجوز دي كله مع بعض، كل المكسرات دي انت برضو مع الصباح تناولتها ممتاز. انا دايرك مع الصباح ما تتناول لي بلح، البلح ده دار تتناوله يتناول لي بعض الفطور ما في مشكلة خالص. ليه؟ لانه يا جماعة البلح ده لما نتكلم مع الناس دايما عندهم مشكلة معه، إنه البلح ده يا جماعة أكثر من 50% منه عبارة عن سكر. البلح ده ذاته عبارة عن سكر. والآن في بلح اسمه سكر سكر، يعني البلح والعجوة بيزاد عبارة عن سكر يا جماعة، 70 ولا 80% منها سكر أصلاً.
2: مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو بروفيسور أشرف محمد بكر منصور، أخصائي الصحة أو اختصاصي الصحة العامة. حتى ملتقى جديد، أحييكم وأنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: سامعين الاعزاء، اهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجا. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
4: إذا براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جاوراها، تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها ونشكر سعيها بوراها. مما ربنا أنشاها ما باد بغبينا حشاها، حاش الريبة ما بتخشاها، ما قالوا لبس حشاها، ربنا بالجمال كافاها، لما قال غوامة كفاها، المسرورة مي تفاها، يا حالات الكلام في فاها، أبدا ما برا لطريضة، كل الفي جوار بريدة، هي الفي فؤادي فريدة، كمان علمتني أريدة، ليه ما شكرة مطاوعاني، حافظة متعتي وحافظاني، حاوية من الأنوثة معاني، ما حاوية من الأنوثة معاني، مهما أبقى مر بالعاني، ما بتحسب علي كلية وتكرم كل منسوب لي، أشفق من جناية علي وأطوع من بناني إلي، إذا صابحتها وماسيتها طعمة ونعمة إن مسيتها، ما قاستني ما قاسيتها، تشكر فضلي كل ما كسيتها، لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي، منها خلاف فقط ما حصلي، بس هاوساني بيقوم صلي، مي شهاية مي طماعة، لو قول قالوا مي سماعة، لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة، حشيمة سكوتة من ميلادة، مسكة تنوب بلادة، نضاف ومنظمين أولادة، دايما عندرك فجلادة، من العزاية دايما سادة، من الغفشة المغبرة حادة، من لهفانة بوراء المادة اللي البوخة دي موادة، ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوخة المحبوبة، لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوبة.
3: وهذه مساهمة وصلتنا من صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم.
5: الأفراح من شر مواسم تفرح ثغر الليل الباسم، كونك جيت نورت حياتي، وكونك جيت في الوقت الحاسم، اسمي واسمك بينهم قاسم، سر الجيدة ومعنى الإلفة، وماني أكيد في حبك آثم، كوني بحبك حد الريدة، وقلبك لي من حنك قاسم، قبلك كنت براي في الدنيا وحزن الكون متربع جاسم، شد الخطوة علي رايع نكشف سر الريضة طلاسم، أصلي بحبك زي ما عارف وحبك كاتب سعدي وراسم. سهير فتح رحمن.
3: وأختم دفتر مشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل، نستمع لمساهمته بصوته.
6: ظلمات الوتر والدرها بين الرشمة والمضار تحت ستار من تكوين وتاه من دار تاني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني وتوسط ظلام العين ومنشوف رمشة وهبت لحظة حق يدباها ضو في جيدة قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين حرك ممشى قاصد جرحي فجج نبض لجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانها شيت النتحة شيت نانين حاوطني الحزن في نمة كان فوق يا المبروكة كان فوق يا المبروكة من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين وتململ نغم في خاطري قم داويته في بال سرحة من دبي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين سقاه الليل على الآلام شق الحسرة أسل عتر الصدى هدفين فيا روح الحكاوي التايها يا روح الحكاوي التايها في الما قلت من شعاري شريك الغياب لمتين يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت هسع جيد هسع جيد تسد الدين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع عمري ولا على الحلم ساومته

0: وكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 0 4 7 0.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبنجا.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: في شهرين الماضي ديل سنارة زي يعني زي أصابت حالة كده بتاع السيدات، بدت من الغرة ولا شريكي سنار، تمام، بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي، تمام، يعني أعمار محددة، متوسط لحد يعني الثانوي، ممكن أولى ثانية كده في الحدود دي، تمام. الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط، يعني حالات بسيطة في الأولاد، يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين اثنين لأولاد، تمام. في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد كويس، لأنه الحالات بتجي مستعجلة، إزالة طارئة للزايدة، نيابة الشخص تنعمل فحوصات صورة، تمام، بيكون تجرون العملية. في بعض الغرة يعني كده حصل انه تكافل او على ما حطيت دخل دور بتاع منظمات او بعض الخيرين انه اجتمعوا عملوا جروبات وحاولوا انه خففوا على كاهل المواطن الاسعار بتاعة العملية، اللي اقصد الفحوصات للصورة. العملية كانت في المستشفى الكبير، يتم اجراءها مجانا يعني. ففي حالات ما بتقدر انها تصبر لانه الحالات كانت كثيرة شديد. فانت كوالد مثلا طفلة او طفل، تمام، بتحاولي انك تمشي على المستوصفات الخاصة، المستشفيات الخاصة، فهناك بتنصدم بالأسعار الخيالية، سعر العملية ما بين 700 ل 800 احتمال يزيد، تمام، غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة، تمام. يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000، تمام. يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة، يعني كانت نقول من غرية لغرية وصلت الحالات داخل سيدنار، تمام. يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرة سيدنار، لأنه أنت ما بتكون خاتي تمام احتياطاتك لأنه كده عملية، خاتي احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده، ويبدأ ينصدم أنه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 أو كمو 60,000، تمام. كويس عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 أو أكثر، كويس. وغير أنه مثلا أنت لو أصلا كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغير العملية في المستشفى، تمام، مجانا. لو حالتك صعبة وما قدرت نوصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة، فبتحاول انك تنو لأنها زايدة ما بتستحمل، فبتحاول انك تمشي مستشفى خاصة بتنصدم بالأسعار. احتمال انت تكون مواطن بسيط، يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم. أما بالنسبة لوضع الصحة، تمام، زي نقول ان احنا هسي بيضا عبارة عن تجارة بجد، يعني انه بتاجروا بمرض الناس، كويس. ارتفاع خيالي في الادوية، في الفحوصات، في ايجار غرف ترقيد، تمام. فحص الملاريا حاليا واصل ل7,000، تمام. يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط، يعني اضعف حاجه انك تفحص ملاريا، يعني دي اقل مرض، يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا ل7، دي احلى مكان، يعني اعلى معمل. في معامل ممكن تفحصه ب5 كده في الحدود دي، ب6، تمام، لكن حاليا هو واصل لحد 7,000، تمام. ده فحص الملاريا. العلاجات ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة، يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، يعني انت دواء بتاع حبوب بتعتقد انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22,000، تمام. لان دي في فترة قصيرة، يعني مثلا نقول الشهر الفات، يعني بدأت الشهر الفات شهر 8، يعني طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار، ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا هاو الوجبتين دي ممكن تكلف في حدود 50 أو أكثر، وممكن أقل، يعني في الحدود دي، يعني على حسب الاستطاعة واستطاعتك، يعني الوضع هو صعب، يعني شديد، يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين ومرتبات ضعيفة، يعني ما بتكفي لحاجة، يعني
3: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبوا جرندل لاغونا ودمانا جندلي يا موصلني زرات وصلني واش بس اصلي بك هداب ننقدي انت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
5: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات ومياريم. كنداكات ومياريم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات ومياريم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات ومياريم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب برز المقترح الأمريكي

0: المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
1: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة الحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
0: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
1: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين او استخدام العنف الجنسي.
0: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
1: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
0: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوتها والتأثير في القرار؟
1: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقع سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكال، يعني وجود كشخصيات اعتبارية، ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في انه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground، يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة، وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة والمسيرات، ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو حصل انتهاء

0: لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
1: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
0: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا، عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا استخدم كلمة تسوية، استخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
1: شكرا أستاذة نعمات. وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
2: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسا بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم. عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير الغرض عبر مجلس الأمن بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف. لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
1: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
2: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاعتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
1: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
2: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية ما في ضمانات ما في احترام لحرية لعمل الصحافة ولا في احترام للحق في الصحفيين حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات، فده طبعا أكيد بيحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
1: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
2: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح، وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسع الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخد موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتو مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 الشهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور، والقوات المسلحة تعلن صد هجوم على منطقة بالنيل الأزرق. تسجيل 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور، وتفشي حالات اشتباه بالكلازار والطفح الجلدي في محلية كوتوم. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات، مع ارتفاع كبير في الأسعار، والدولار الجمركي يغفز بنسبة 9.7%. وقفة احتجاجية للفريشة في سوق النسوان بكسلة، واعتقال معلم في شمال كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أدان الجهات عديدة قصف القوات المسلحة بالطائرات المسيرة لسوق أديكونغ الحدودي ومنطقة صليعة بمحلية جبل مون ومنطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، وقالت إن القصف استهدف موقعا بالقرب من مستشفى كلبوس، وخلفت عمليات قصف المواقع 13 عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين. أعلنت مصادر ميدانية في القوات المسلحة عن تمكن الجيش والقوات المساندة من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة كدم بالنيل الأزرق، وقالت إن الفرقة الرابعة مشاة نفذت عملية نوعية في منطقة جبل كدم، أحكمت خلالها السيطرة على الموقف الميداني وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وسط القوات المعادية. وأضاف جنود من القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: من داخل معسكر كدم،
2: الله أكبر يا جناب،
1: النبى اليقين،
2: أبشر بالخير،
1: النبى اليقين وأخواننا البراؤون،
2: أبشر بالخير،
1: النبى اليقين
2: وأخواننا، الله أكبر،
1: الله أكبر،
2: الله أكبر،
1: تعالوا تعالوا
2: تعالوا تعالوا يا دعامة
1: ويا دعامة، انتهت الإغامة.
0: كشفت وزارة الصحة بولاية شرق دارفور عن تسجيل 5 حالات اشتباه بالكوليرا للمرض وافضة من شمال كردفان للولاية، مشيرة إلى دخول الحالات إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي وعزلها وخضوعها للبروتوكول العلاجي. وأصدرت وزارة الصحة في الإدارة المدنية في شرق دارفور توجيهات بمراقبة المداخل الرئيسة للمحليات المجاورة لولاية غرب كردفان وشمال دارفور وجنوب السودان، وتوجيه الحالات المشتبه بها إن وجدت لمستشفيات المحليات الحدودية. دخلت ولاية الخرطوم في أزمة جديدة للوقود مع إقلاق عدد من محطات الخدمة وشح البنزين والجازولين، وسط توقعات بزيادة جديدة في الأسعار بالتزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي في السودان بنحو 9.7% اعتبارا من السبت. وقال مواطن من الخرطوم لدبنجا إن الأزمة الحالية بدأت مع انتشار معلومات عن زيادة مرتقبة في الدولار الجمركي وأسعار الوقود، مشيرا إلى أن عددا من المحطات التي كانت مزودة بالوقود أوقفت البيع، وأشار إلى أن الشح يشمل البنزين والجازولين في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم، وسط توقعات بأن تصل الزيادة المرتقبة إلى ما بين 5 و6 آلاف جنيه للجالون. وأضاف في هذا الشأن:
3: خلوك تشتري سوق أسود وخلوك تجيب 8 ساعات في الصف باحتمال تعب باحتمال لا، عشان يهلكوك عشان يدعبوك، فأول ما يجيبوك التسعيرة الجديدة انت ما تركز تقول يا الحمد لله يتوفر الزيادة ما مشكلة. فأول ما عرف انه في زيادة في الدولار الجمركي جاية تقريبا بيكون زي المتواصلين مع وزارة المالية، يعني بيكون عندهم فكرة، فبقوم بيقفلوا وبخلوا الوقود داخل الطرمبة ما بيشتغلوا لحد ما تطلع تسعيرة جديدة، فيقوم يبيعوا بالتسعيرة الجديدة.
0: من جهة أخرى أعلنت السلطات زيادات جديدة في أسعار الوقود في عدد من الولايات من بينها البحر الأحمر وكسلة والشمالية والنيل الأبيض، وسط أزمة حادة في الوقود في كسلة والبحر الأحمر والنيل الأبيض. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر لتر البنزين من 6.6 إلى 8 جنيهات، حيث أصبح سعر جالون البنزين 36216 جنيه. وكشف مواطنون من كسلة عن عودة الصفوف أمام محطات الوقود بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار. وتشهد ولاية البحر الأحمر كذلك أزمة وقود بعد التعديل في أسعار المنتجات البترولية والوقود، حيث بلغ سعر جالون الجازولين في بور سودان 36976 جنيه، بينما ارتفع سعر جالون البنزين إلى 31801 جنيه. كما اعتمدت ولاية النيل الأبيض سعر جالون البنزين عند 38805 جنيهات في محليات كوستي وربك والقطينة والدويم، مع إضافة تكاليف ترحيل متفاوتة للمحليات الأخرى. أصدرت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل قرارا رسميا يقضي تعديل أسعار المواد البترولية لتصبح تكلفة جالون البنزين 34000 جنيه سوداني، وذلك بالتزامن مع إقرار السلطات المختصة في الولاية الشمالية زيادات جديدة على الوقود ليقفز بموجبها سعر جالون البنزين إلى 35700 جنيه. وتأتي هذه التعديلات السعرية متأثرة بالارتفاع المتزايد في تكاليف الشحن وتأمين سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الصرف. طالب المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان في ندوة بمناسبة مرور 21 عام على توقيع بروتوكول أبيي و15 عام على توقيع اتفاقية 20 من يونيو 2011 لتقييم مسار التنفيذ ومناقشة سبل تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة بيي. وطالب شول موينبور رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان السودان وجنوب السودان بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق بيي للحوار بين البلدين بدون اتخاذ قرارات أحادية. وأشار إلى انتشار السلاح من كل الجوانب في بيي، ودعا لتفعيل اليونسفا واللجان المشتركة للرغابة في السودان وجنوب السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: خلينا كمجتمع بنهمل حكومتنا حكومة السودان أن تمسك طريق تنفيذ اتفاق أبيي وتنفيذ بروتوكول أبيي، ونطلب أذلك من الطرف الآخر اللي هي دولة جنوب السودان عن بروتوكول أبيي. نسأل أن ده وثيقة الممكن كل الأطراف تلتزم في تنفيذها.
0: كشفت غرفة طوارئ عبد الشكور بمحلية كتم في شمال دارفور عن ظهور حالات مرضية غامضة بين الأطفال في منطقة عبد الشكور مع غياب التشخيص. وقال عدد من ذوي المصابين من السكان ونازحي معسكرات عبد الشكور الثلاثة إن هذه الظاهرة المرضية الغامضة معدية وتنتقل من طفل إلى آخر. وأضافوا أن الأعراض تبدأ بظهور طفح جلدي لدى الأطفال، وطالبت الغرفة الجهات المختصة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لتشخيص وعلاج المرض المعدي. كشفت غرفة طوارئ فروك بمحلية كتم عن تفشي حالات الاشتباه بمرض الكلازار والليشمانية الحشوية وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض خاصة بين الأطفال. ودعت غرفة طوارئ فروك والجهات الصحية المختصة إلى تعزيز الترصد الوبائي وتوفير الفحوصات والأدوية اللازمة وتنفيذ حملات مكافحة نواقل المرض إلى جانب التوعية. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن انتشار الوبائيات بمعسكر النازحين في ولاية النيل الأزرق عند الملاريا والتيفويد والحميات، حيث تجاوز عدد المصابين 7000 مع تزايد معدلات الوفيات ما بين 3 إلى 4 حالات بحمى الضنك يوميا. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنغا: نحن ولأكثر من شهرين نشهد وفيات بلغت أكثر من 300 حالة وفاة نتيجة للإصابة بحمى الضنك. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك. لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن
0: بل من جهتها قالت مصفوفة تتبع النزوح إن أكثر من 99,000 فروا من قيسان والكرمك بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس من هذا العام. حذرت غرفة طوارئ دار حمر من كارثة إنسانية ومجاعة محققة تعصف بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان ودبندا النهود غبيش أبو زبد القضية والخوي، مشيرة إلى أن الأوضاع المعيشية فاقت حد الهلاك وعد الجفاف وشح الأمطار إلى تلف المحاصيل بالكامل وحرقها بنسبة 100%، وأقدمت قوات الدعم السريع على نهب وسلب كافة مدخرات المواطنين وممتلكاتهم. وقال عزام حامد المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجة إن أسعار المواد الغذائية غفزت لأرقام عالية، حيث بلغت ملوة العيش المطحونة 35,000 جنيه وتجاوز سعر الشوال 1,000,000 جنيه جراء قيود النقل وانعدام المعروض. وأضاف في هذا الشأن:
6: بلغت الأوضاع المعيشية بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان حد الهلاك نتيجة للجفاف وشح الأمطار الذي أدى إلى تلف المحاصيل بشكل كامل، فانعكس هذا الوضع المأساوي على أسعار السلع الأساسية نتيجة لقيود النقل العام وانعدام المعروض، فغفزت سعر ملوة الزر المطحونة إلى 35,000 جنيه سوداني وتجاوز سعر شوال الزر 1,000 جنيه سوداني.
0: تمكنت وساطة أهلية من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة التي يقع فيها المنجم. وأوصت الوساطة برفع مذكرة للجهات الأمنية لإغلاق المنجم لفترة مؤقتة إلى حين تكتمل ترتيبات، من بينها تكوين لجنة أهلية للوساطة من قبائل المنطقة ومقابلة جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية والاستماع إليها والنظر في تفاصيل القضية والدخول في مساعي للحلول العادلة والمرضية لكل الأطراف. نفذ عشرات من الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة، وحمل المحتجون لافتات تطالب الحكومة بالتدخل وإعادة مصادر رزقهم وتدعو للعدالة وترفض قطع الأرزاق، وناشدوا والي الولاية بالتدخل العاجل لإنصافهم وحل قضيتهم. وأضافت إحدى المحتجات في هذا الخصوص: واصل مواطنون تنفيذ وقفات احتجاجية في أحياء حلف الجديدة بسبب التعدي على الميادين والشوارع والأسواق، ونفذ المواطنون أمس وقفة احتجاجية بسبب التعدي على ردمية حي الجبل مطالبين بوقف كل التعديات على الميادين والشوارع والأسواق. شهدت ولاية كسل الأسبوع الماضي الإعلان عن تأسيس حركة مسلحة جديدة باسم قوة دفاع السودان ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات، وأعلنت الحركة الجديدة مساندتها للقوات المسلحة في الحرب الدائرة، وكانت عدد من الحركات التي تلقت تدريبا في دولة إريتريا المجاورة قد أعلنت عودتها للبلاد بعد اتفاق مع القوات المسلحة وانتشارها في الولايتين الشرقية. كشفت غرفة طوارئ طويلة عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي، وأوضحت أن من بين المناطق التي جاء منها النازحون منطقة خزان كلكل، وذلك نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي تشهدها مناطقهم. ويواجه النازحون الجدد أوضاعا إنسانية قاسية، ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومستلزمات اللواء والخدمات الصحية والحماية إلى جانب الاحتياجات الأساسية الأخرى.
7: سافر حالة سعين لحد وصلنا كنا هناك لحد أخذنا في أربع أيام في الشارع وصي والله في الحساب لكن اتحدنا الحمد لله وصل أربعات الحمد لله حصة أنا محتاجين لحاجة أبدي أكلين تشربوا الخطة الخط مواد.
0: أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تشكيل دراسة نظام المستضيف، والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإطفاء الصفة القانونية على إقامته بمصر، بأن يتقدم بطلب شريطة وجود مواطن مصري الجنسية بصفة مستضيف وسداد رسوم إدارية مقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة أوضاع السودانيين المتأثرين بالحرب الخاضعين للنظام المستضيف. كما أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات متابعة أوضاع المحكومين والموقوفين والمعتقلين بتهم أو الاشتباه بالتعاون في السودان، والتقدم بمذكرة للمطالبة بكفالة حقوقهم. شكى مواطنون في بورسودان من تأثير تعثر تطبيق بنكك وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم اليومية أو تناول الطعام في الأسواق. وقال المواطن محمد فلالله لراديو دبنجا إن التطبيق لا يزال متعثرا على الرغم من التحديات أو التحديث، مما أدى إلى الاكتظاظ في المحلات التجارية. وأشار إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، حيث بلغ سعر قطعتي الرقيق في المطاعم 1000 جنيه، فيما بلغ برميل الوقود 1800 جنيه، ونبه إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا مما فاقم معاناتهم. وأضاف في هذا الشأن:
8: قاعدين نعاني من مشكلة بنكك معاناة جديدة، خلاص الواحد لو دار يفطر ما بقدر يفطر من بسبب سوء التعامل بتاع التحويل، وانت ذاتك يعني دار تشتري حاجاتك اليومية عشان تجي المحل عشان تشتري وتتحرج وتتمهزل قدام الناس، ما في ذول يقدر يديك مطالما ذول ان التحويل ما اشتغل او شاف الإشعار.
0: كشفت الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغ 46.8%، وأوضحت أن الطالبة عائشة بكر أحمد محمد من محلية الضعين مدرسة ابن سينا بنات بنسبة بلغت 90.1 هي الأولى على مستوى الولاية. أفادت أسرة الصحفية عائشة الماجدي باحتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح ملابسات الاحتجاز، وتطالب الأسرة بالكشف عن مكان احتجازها وأسباب ذلك، داعية إلى التضامن معها والمطالبة بضمان حقوقها وسلامتها. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير، واقتادته من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية، مرجحة ارتباط اعتقاله بنشاطه ومطالباته بحقوق المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتأخرات وتنفيذ القرارات الخاصة بتحسين شروط الخدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إنهم يرفضون أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين. وأضاف في هذا الشأن:
9: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روبيل. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين، ومطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز.
0: كشف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود خالد عمر يوسف في تصريحات لراديو دابنغا عن انعقاد لقاء جمع بين وفد من التحالف والمبعوث الأممي إلى السودان بكهافستو بالعاصمة المصرية القاهرة، متطرقا إلى تفاصيل التحركات الإقليمية والدولية الجارية لإنهاء الصراع المحتدم في البلاد. وأوضح خالد عمر يوسف أن الاجتماع اتسم بالأجواء الإيجابية، وتبادل خلاله الطرفان الرؤى ووجهات النظر، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود تحالف صمود المستمر على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز فرص السلام واستعادة الاستقرار. وأضاف في هذا الخصوص:
10: في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهافستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
0: أكد نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم تمسك الكتلة بالحوار السوداني السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية بما يحفظ سيادة البلاد ووحدتها. وشدد خلال مخاطبته ورشة للكتلة الديمقراطية بالبلاد على ضرورة توحيد مواقف مكونات الكتلة وأداء دور فاعل في العملية السياسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشمال والشمال والشرق وشمال شرق البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في شمال ولاية جنوب كردفان، وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وكسلة والقضارف والخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور وكردفان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دابنغا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
11: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
12: الحريق ديره مستعدة المسار، تاني ما في حاجة تستعدة المسار نهائي.
11: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دابنغا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: باستخدام أسلحة كيميائية.
1: المزاعم وهذه التقارير لن يكون لها قيمة ما لم يكن هناك تحقيق مستغل وشفاف.
0: لو ثبت أنه فعلا السودان أو الجيش السوداني استخدم سلاح كيميائي،
1: أي جريمة يجب أن تواجه بالعقوبة.
0: هل نحن أمام عراق جديد؟ ملف الأسلحة الكيميائية في واجهة المشهد السوداني من جديد، اتهامات خطيرة وتحركات دولية متسارعة، وبين الدعوات إلى التحقيق والمحاسبة والتحذيرات من توظيف الملف سياسيا تتصاعد التساؤلات، هل ستفتح هذه القضية فصلا جديدا في الأزمة السودانية وتزيد الضغوط الدولية على السودانيين، أم أنها ستبقى في إطار الاتهامات؟ وهل هناك أدلة كافية تدعم هذه الاتهامات في هذا الملف الذي قد يقود إلى تدويل أكبر الأزمة السودانية؟ ولماذا عاد الحديث عنه بقوة في هذا التوقيت؟ للحديث حول هذه القضية نرحب بضيفنا العميد الدكتور جمال الشهيد، الخبير الاستراتيجي والمتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية. أهلا وسهلا بك دكتور جمال.
1: تحياتي لك أستاذ ندى ولكل المشاهدين والمستمعين الكرام في القناة الألمانية.
0: دكتور، ماذا نعرف عن ملف الأسلحة الكيميائية؟ ما الذي نعرفه حتى الآن على الاتهامات الموجهة للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية؟
1: نعم، بدأت هذه الاتهامات مع بداية هذا الحرب، ويعني هو هذا الملف قديم يعني في السودان تاريخيا، له تاريخ قديم منذ ضربة مصنع الشفا وفي العام 99، ويعني يمكن كل مرة يتصاعد هذا الملف وينحسر كل ما كان هنالك يعني ضرورة إلى ذلك. ونعتقد أن في هذه الحرب الدائرة حاليا في السودان والتي بدأتها ميليشيا الدعم السريع في 15 من أبريل من العام 2023، لكن هذه الحرب كان مقرر لها أن تكون يعني لديها نتائج سريعة جدا خلال 6 أيام، أن يتم انقلاب عسكري سريع من قبل ميليشيا الدعم السريع. ولكن تفاجأت هذه الميليشيا بمقاومة قوي جدا من الجيش السوداني، وبعد ذلك يمكن يعني دخلت القوات التي تحالفت مع الجيش السوداني والمقاومة الشعبية، كل ذلك يعني جعل هذا الانقلاب غير ممكن في التوقيت الذي وضعته الميليشيا. وكانت هنا هذه الحلقة الأولى، وبعد يمكن إخراج هذه الميليشيا من الخرطوم ويعني من الولايات الشرقية جهة الحرب إلى حلقة أخرى من الحلقات.
0: الدكتور، يعني الملف بتاع الأسلحة الكيميائية التهامات ظهرت بسبب إخراج الميليشيا من الخرطوم، يعني بدأ الملف هنا أنت زي ما قلت، فيعني الجديد شنو في الملف ده؟ يعني
1: نعم، هذا الملف تلاحظ أنه ملف يعني يأتي ويتصاعد كل ما كانت هناك انتصارات للقوات المسلحة، وكل ما كانت هنالك تقدمات للقوات المسلحة السودانية على خصمها الميليشيا الدعم السريع، كل ما ظهر هذا الملف. ويمكن في نفس هذا التوقيت من العام المنصرم كان قد أيضا ظهر ادعاءات بأن هنالك أسلحة كيميائية وأن هنالك مخازن وما إلى ذلك. وقبل يومين يمكن ظهرت أيضا مزاعم أخرى خلال الصحف الأمريكية يعني تناولت هذا الموضوع بقوة، أن السودان يمتلك أسلحة وأن لديها أدلة ضامغة على تورط السودان في استخدام أسلحة كيميائية. وهذه يمكن لاحظنا يعني هذا التوقيت يأتي مع الهزائم المتلاحقة والانتصارات المتكررة للجيش السوداني على الميليشيا الدعم السريع، مما يؤكد على أن هنالك تقاطع مصالح وأن هنالك تبني لهذه الميليشيا، وكأنما هذا الملف الآن يعني في صالح ميليشيا الدعم السريع ويعني خصم على الجيش السوداني على تقدمات وعلى انتصارات.
0: نعم يا دكتور، يعني انت تكلمت انه الملف ده ما جديد، يعني كان ظهر 2024، والملف ده اقدم كمان، يعني من اتهامات كانت وجهت في الجيش السوداني في زمن ده في دارفور يعني في جبل مرة يعني. لكن الان يعني الادله المنشوره في الصحف الامريكيه او بتتكلم عنها، يعني الى مدى يعني مستوى الإثبات، وهل محتاجة إلى تحقيقات مستقلة، إلى فحوصات مخبرية، إلى مدى قوة هذه الأدلة يعني وأهميتها كانت في التحقيقات؟ يعني
1: هذا سؤال جيد ومهم أشرك عليه. في واقع الحال أن هذه المزاعم التي تأتي عبر الصحف كانت ليست كافية لإثبات أن السودان يمتلك أسلحة كيميائية، هذه مجرد يعني أقوال على الصحف وهكذا يعني، ولكن يعني تضبح الحقيقة ماثرة، لأن هذه الادعاءات خطيرة وهذه المعلومات خطيرة جدا، لأنها تدخل السودان في يعني مآدق أخرى مع المجتمع الدولي وتعرض للمحاسبة بوسط القانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية. ولذلك أعتقد أن يعني هذه المزاعم وهذه التقارير لن يكون لها قيمة ما لم يكن هناك تحقيق مستغل وشفاف لأجل الوصول إلى هذه الحقائق. نحن يعني في السودان ليس لدينا، أنا يمكن لدي تجربة 35 عام في الجيش السوداني، ضابط في الجيش السوداني، يعني الجيش السوداني بحكم عقيدته وبحكم تقاليده يعني لم أرى ولم أسمع على الإطلاق أن هناك أسلحة كيميائية. لدينا وحدة، هذه الوحدة في الجيش السوداني هي وحدة أنظمة الدفاع ضد أنظمة الدفاع الشامل، الدفاع عن الأسلحة الكيميائية فقط، هي للوقاية وليست هنالك أسلحة هجومية تستخدم في الجيش السوداني. لذلك هذه يعني تظل مزاعم وتظل أغوال صحف ما لم تتبع بتحقيق
0: نعم لكن
1: شفاف ومستغل بجهات نعم مستغلة ومختصة.
0: لكنهم عندهم شهادات، يعني كلنا شاهدنا يعني لما ظهرت المزاعم في 2024 الجيش السوداني كان رد يعني على هذه المزاعم.
1: نعم الجيش السوداني رد على ذلك وقال أنه لا يمتلك أي أسلحة كيميائية، وهذه كان مجرد أغاويل. وأنا يعني أوافق الرأي الجيش السوداني على هذه الأشياء، وبحكم طبيعة هذا التهديد وأنواع التهديد لا يمكن أن يستند يعني أو يبنى على هذه الادعاءات والمزاعم ما لم يكن هناك تحقيق عملي لمواقع هذه الأسلحة التي تم ادعاءها أو مزعمها. يعني من أين أتت هذه الأسلحة، أين كانت، من هم الأشخاص الذين أتوا بها، ولماذا هذه أسلحة أزل مشروعة. لذلك أنا يعني أتوقع أن يعني أن يوافق السودان على هذه الخطوة وأن يأتي تحقيق مستغل من جهات مختصة بعينها تقوم بهذا العمل، ولكن هذه تظل مجرد يعني حتى هذا اللحظة مجرد أغوار صحف، ويعني ليس من العدل وليس من المسؤولية أن تتم محاسبة الدولة أو تثبيت هذا الادعاء ما لم يتبعه تحقيق شفاف يغيب على واقع الحال وعلى أرض الواقع، لأن هذه الأسلحة تترك أثر.
0: نعم
1: لكن أن الأسلحة الكيميائية
0: نعم
1: تؤثر نعم على الإنسان وعلى الحجر وعلى البشر،
0: يعني
1: حتى هذه اللحظة لم تكن هناك بلاغات بهذه المستوى. يعني
0: طيب هل التقارير تتكلم عن وجود السلاح الكيميائي ده وتعرضت له مناطق في مدرمان في بحري في الجيلي، هل ثبت أنهم تعرضوا لمواد كيميائية مثل الكلور؟ هل ظهرت حالات، هل الجيش يعني هل أثبتوا للجيش السوداني أو للسودان الحكومة السودانية أنه الناس دي تعرضت فعلا لمواد كيميائية؟
1: حتى هذه اللحظة لم تكن هناك أي يعني ادعاءات بهذه الكيفية،
0: لكن هم عندهم شهادات. لكن هم يا دكتور بيتكلموا عندهم شهادات عن حالات،
1: فليأتوا بهذه الشهادات، فليأتوا بهؤلاء، فليأتوا بلجنة يعني تغصي حقائق مستقلة تقوم بالتحقيق في هذا الادعاء. ولكن يعني لا يمكن الجزم بما بأن السودان يستخدم هذه الأسلحة. ودعيني أحدثك أختي أن الكلور هو يعني يستخدم أيضا لأغراض سلمية، الكلور هو يستخدم لتنقية المياه، ويعني هذا معلوم في كل الدول. إذن يعني هناك فرق بين استخدام الكلور في السودان وبين استخداماته لتنقية المياه ولهذه أغراض إنسانية، وكذلك يعني استخدامه لأغراض تضرب الإنسان أو تضرب البيئة. هذه لم تحدث، وأعتقد أن التحقيق هو الذي سيكون الفيصل في هذه الحالة.
0: الملف ده زي ما أنت قلت يعني تكلمنا من بداية الحلقة أنه بدأ في 2025، فالبيفسر عودته بقوة في هذا التوقيت شنو يا دكتور؟
1: عودة الدعاء هذه المرة جاء بعد يعني هزائم متلاحقة لميليشيا الدعم السريع. احنا نعتقد في تقديرنا لتعريف هذه الحرب انها ليست حرب داخلية، وهنالك اطراف ايضا اقليمية ودولية شاركت في هذه الحرب، ويتضح ذلك جليا من خلال الدعم الخارجي، من خلال الأسلحة الحديثة والمسيرات التي تمتلكها هذه الميليشيا. هذه الميليشيا يعني الجيش السوداني لديه يعني ادلة دامغة على استخدام هذه الميليشيا أسلحة أمريكية وأسلحة بلجيكية ومن دول عديدة. والسؤال هنا من أين أتت هذه الميليشيا بهذه الأسلحة؟ نعلم تمام أن المسيرات هي واحدة من أدوات الحرب المستخدمة حاليا في السودان، وبالتالي يعني هذه المسيرات عادة يعني تتم بين صفقات بين دولة ودولة. ولكن هذه الميليشيا، السؤال كيف حصلت هذه الميليشيا ميليشيا الدعم السريع على المسيرات وعلى هذه الأسلحة الحديثة؟
0: لكن يا دكتور نحن بدأ يعني سؤالي ليك كان يعني أنت قلت إنه بسبب التقدم الجيش، لكن ما زال الدعم السريع بيسيطر على مناطق كبيرة في دارفور يعني أو أغلبية دارفور يعني يعني فيعني برغم انه الجيش تقدم في مناطق كثيره في السودان يعني وفي كردفان وبدا، لكن ستيل ما زال الدعم السريع ايضا بيسيطر على مناطق كبيره في دارفور. انت بتقولت انه السبب انه الجيش اتقدم، فده هما ده اللي خلاهم يستخدموا. هل ما ممكن يكون فيه ضغوطات على الجيش للموافقه على الاتفاقيات اللي بتعرضها الولايات المتحده او المبعوث الامريكي؟
1: نعم، هذه حقيقه، اتفق معك ان هناك هذه الضغوطات، كل هذه الضغوطات، لاننا باختصار يعني هذه الحرب منذ ان بدت هناك انتهاكات جسيمه جدا قامت بها ميليشيا الدعم السريع في حق المواطن السوداني، تصل الى جرائم الحرب وجرائم جدا انسانيه. تركوا كل ذلك جانبا، ويعني الان توجه الى هذه الكيماي. ولذلك انا اتساءل اين كان المجتمع الدولي حينما كانت، واين كانت الصعوبه الامريكيه حينما كانت الميليشيا تقتل وتغتصب وتقوم بجرائم تصل الى جرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب. مثال في الفاجر فقط، هنالك تقارير ايضا امميه اثبتت ان 6000 شخص تم قتلهم في يوم واحد في الفاجر يعني، والى جانب 15000 مواطن تم قتلهم في غرب دارفور بما فيهم والي الولايه الوالي خميس البكر. وهنالك انتهاكات يعني اينما ذهبت ميليشيا الدعم السريع اينما ذهبت الانتهاكات.
0: نعم،
1: شهاده المواطنين وشهاده المجتمع الدولي وشهاده خبراء مجلس الامن الدولي. اذا لماذا انصرف كل المجتمع الدولي عن كل ذلك والان اصبح يتحدث عن الكيماي ويتهم الجيش السوداني؟ هذه اعتقد يعني هذه حرب على الجيش السوداني وعلى المواطن السوداني. اعتقد ان هذه هي الضغوطات، ولان هذا الملف يرتبط دائما بالملف العقوبات عند امريكا، يرتبط دائما بال يعني هكذا يعني التقدمات وهكذا يعني هذه ذرائع فقط. العقوبات عند امريكا هي ملف سياسي يستخدم
0: بالحديث يعني بالحديث يا دكتور عن أمريكا، كيف يمكن قراءة توقيت نشر المعلومات الجديدة دي بالتزامن مع التحركات الأمريكية داخل مجلس الأمن وحظر على توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان؟ يعني
1: نعم، أمريكا تحاول أن تدير هذه الأزمة، الأزمة السودانية، من خلال يعني حلقات. كل ما انتهت حلقة وفشلت الحلقة تأتي للحلقة التي تليها. أمريكا كانت تتحدث عن هدنة إنسانية في السودان، وهذه الهدنة تم رفضها من قبل الجيش السوداني من قبل حتى الشعب السوداني، ويعتقدوا أن ذلك هي مجرد جراء الجزء منه مقاطعة انتصارات الجيش السوداني وانتصاره على ميليشيا الدعم السريع. هنالك جهات بعينها تحاول أن تبغي على ميليشيا الدعم السريع في المشهد السياسي والعسكري السوداني. هذا بالتأكيد يتعارض مع قوة الدولة السودانية ومع المواطن السوداني. وحينما فشلت هذه المساعي بفرض هدنة إنسانية اتجهت أيضا لحلقة أخرى من الحلقات، وهي هذه المزاعم، أي مزاعم استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية وأسلحة محظورة دوليا. أنا شخصيا على مستوى الشخصي يعني لا أقف تماما ولا أتفق مع كل المزاعم سواء كانت للدعم السريع أو للجيش، لأن ذلك يؤثر على الشعب السوداني. وأنا كمدافع عن الشعب السوداني وعن المواطن السوداني لا أقبل أن يكون هناك أي أسلحة أيا كان موقع. وبالتالي إذا التحقيق المستغل هو السبيل الوحيد لأجل يعني إجلاء الحقيقة فيما يخص هذه المزاعم وهذه الادعاءات. بتقديري أن الذي يحدث الآن هو حلقة جديدة من حلقات التآمر على الجيش السوداني وعلى الشعب السوداني، بل هي ضغوطات على أن يقبل بالمقترحات الأمريكية وعلى أن يقبل المقترحات الأمريكية في السودان كثيرة. ونعلم أن هناك أطماع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في السودان. الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 80 من ثمانينات القرن الماضي استخرجت البترول في منطقة أبو جابرة وفي غرب كردفان، وبالتالي أغلقت هذه الآبار. أيضا هي تمنع وجود قاعدة يعني على البحر الأحمر لروسيا، وكل هذه الآن يعني تدعى لأنها تضغط على الحكومة السودانية من خلال استخدام الميليشيا، من خلال استخدام هذه الضغوطات لأجل القبول بالسياسة الأمريكية في السودان. وبالتالي الشعب السوداني لا يقبل ذلك، وهذه بالتأكيد يعني يعني خروج عن المألوف. السودان يقبل بكل المبادرات.
0: نعم،
1: يقبل بكل المبادرات.
0: نعم،
1: ولكن هذه المزاعم هي.
0: نعم يا دكتور، بالحديث عن كل اللي تكلمت عنه ده، هل ده بيحكي ظهور تطور جديد أو تحول في أولويات القوة الدولية تجاه الحرب السودانية يعني؟
1: نعم، هنالك يعني تدخل سافر من المجتمع الدولي، وإلا تحدثت لك عن الانتهاكات. يعني هذه الحرب مرت بمراحل، يعني يمكن مراحل الانتهاكات قامت بها ميليشيا الدعم السريع في حق الشعب السوداني كانت مشهودة وموثقة، ووثقتها يعني يمكن ميليشيا الدعم السريع ذات نفسها، ووثقتها أيضا يعني تقارير دولية، أفريكا انتليجنس، هيومن رايتس ووتش، يعني حتى خبراء مجلس الأمن أشاروا إلى تقارير أن هناك انتهاكات قامت بها ميليشيا الدعم السريع. ولكن هذه المؤسسات الدولية يمكن إلى حد إلى درجة أن هذه الحرب سميت بالحرب المنسية في السودان. وفي تقدير أن الذي حدث في السودان كان حدث في أي دولة ثانية لما كان الأمر كذلك، ولكن ما يؤكد على أن هنالك استهداف للدولة السودانية وأن هناك مشروع خارجي ينفذ الآن داخل السودان وميليشيا الدعم السريع والميليشيا المتحالفة معها ما هي إلا أدوات لهذا الصراع الذي يجري في السودان.
0: دكتور من المستفيد يعني سياسيا وعسكريا من تصاعد الملف؟
1: نعم يعني هذا سؤال أيضا جيد. أعتقد أن ميليشيا الدعم السريع هي معلومة بالتأكيد بالنسبة لنا في السودان ويعني في توصيفنا لهذا الحرب هي ما عادت حرب داخلية. هذا الملف الآن لم يعد حرب داخلية, هي حرب وكالة تقوم بها ميليشيا الدعم السريع والملايش المتحالفة معها من عبد العزيز الحلو وجوزيف توكا وبعض القوى السياسية أيضا التي تمثل الجناح السياسي لهذه الميليشيا. وأعتقد أن كل هذا الآن هو بالوكالة لدول أخرى لديها مصالح داخل السودان. نعلم أن السودان هناك تنافس دولي على موقع السودان الجيوسياسي المميز وإطلالته على البحر الأحمر. السودان بلد يا أختي يحظى بموارد كثيرة جدا فوق الأرض وتحت الأرض, وكذلك إلى جانب إطلالته على عدد من الدول الأفريقية. وموقع السودان فقط يعني على البحر الأحمر يجعل منه بلد جاذب وبلد يعني متنازل حوله من المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. وبالتالي كل ذلك الآن أعتقد أن هناك قوى خلف هذا المشروع تقف في إمداد الميليشيا بالأسلحة والتمويل لأن

0: إمكانيات عالية جدا يمكن تفوق إمكانيات الميليشيا، ميليشيا الدعم السريع. وبالتالي ما يؤكد أن هنالك غير الأدلة التي وجدها الدولة السودانية، الدولة السودانية أيضا لديها أدلة
1: لهذه
0: الميليشيا.
1: نعم، لكن يعني أنت حرب أمريكا مع الإسلاميين أو التيارات الإسلامية في السودان، هل ده ممكن يؤدي لمراكز إضعاف النفوذ الدولة السودانية وخاصة التيارات الإسلامية الدائمة بتدعي أنها هي مرتبطة بالمؤسسات العسكرية في السودان؟
0: نعم نسمع عن ذلك، ولكن هذا ليس بالضرورة أن يكون حقيقة. يعني نعلم أن المؤسسة العسكرية السودانية هي مؤسسة قومية يوجد بها كل أبناء الشعب السوداني بكل أطيافهم، بكل مكوناتهم، بكل تحاناتهم، بكل إثنياتهم يتواجدون في هذه القوات. وهذا يعني بالتأكيد ينفي هذه المزاعم. الدولة السودانية دولة يعني هي دولة يعني إسلامية، نعم هناك تعدد في الديانات، مسلمين ومسيحيين وغير الإسلاميين كلنا تواجدين في السودان، ولا يوجد هنالك أي تمايز بين هؤلاء حتى تتدخل الإدارة الأمريكية. هذه كلها مزاعم وهذه كلها ملفات التدخل في السودان. أعتقد أن السودانيين متعايشين فيما بينهم، لا يوجد ما يعكر صف السودانيين في هذا الجانب، ولم نسمع يوما واحدا في السودان أن هنالك مشاكل بين الإسلاميين وبين غير الإسلاميين. هذه فقط مزاعم تأتي هنا من الخارج. كل المشاكل التي الآن تدور في السودان هي تأتي بشكل اتهامات، بشكل تحريضات على الشعب السوداني. نحن عشنا يعني تجربة طويلة جدا في السودان، وهي فقط يعني كل ما يأتي الآن هو يأتي من الخارج لغرض تأجيج الصراع داخل السودان وإثارة الحروب داخل السودان. السودان بلد يعني داخل بإمكانياته بتعدده الثقافي وتعدده العرقي، وهناك تعايش سلمي بين كل مكونات الشعب السوداني. لا يوجد ما يعكر صفوة هذه، وبالتالي هذا شأن داخلي في السودان ولا نسمح بأي تدخل من الخارج.
1: أنت تكلمت عن التكاليف العالية في الحرب دي، يعني في ظل التصعيد الإعلامي والسياسي والتقارير الدولية بشأن الدعم الخارجي لأطراف الطرفي النزاع، يعني أين يقع دور الإمارات ضمن هذه الصورة؟ يعني
0: هذا سؤال جد، هذا سؤال جد. نعلم تمام أن الإمارات يعني من فترة استقطبت قائد الميليشيا محمد حمدان دقرو، وهنالك يعني اتفاقات أبرمت معه، وأخيرا تم استخدامه. ونحن حتى هذه اللحظة الدولة السودانية حتى هذه اللحظة لديها أدلة دامغة على تورط دولة الإمارات في الحرب الدائرة في السودان. هنالك منفستو شحنات تأتي من ميناء الفجيرة عبر بورتلاند، عبر يوغندا، عبر كينيا، عبر الكاميرون، عبر ليبيا، عبر يعني تشاد، عبر جنوب السودان، كلها إلى داخل السودان لتغذية الحرب في السودان. هذه مثبتة. لدينا يعني العديد في الجيش السوداني من الأسلحة ومن المعدات يمكن من صنع العام الحالي، يعني ما يؤكد أن هذا الدعم لا زال مستمر. وهنالك يعني الدولة السودانية لديها دفعاتها ولديها يعني حتى حينما رفعت دعوة ضد دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية كانت هذه مدعمة أكيد بالحقائق وبالتقارير. وهناك أيضا أسرى وهناك مقبوضين لدى الدولة السودانية وأعتقد دور دولة ميليشيا دولة الإمارات في هذه الحرب، غير أن هناك العديد من الذين انسلخوا من هذه الميليشيا هذا وقوات انسلخوا سياسيون وعسكريون وكلهم أكدوا على أن هناك علاقة ارتباطية قوية جدا بين دولة الإمارات وما يجري
1: وأيضا. نعم يا دكتور، أيضا في اتهامات برضو للجيش السوداني بوصول سلاح من إيران، يعني من سلاح أيضا من إيران، يعني مثلا في اتهامات للجيش السوداني بكذا أيضا. يعني
0: نعم يجب أن نميز بين الاتهام وبين الإثبات. يعني الاتهامات ممكن أي شخص يتهم بالدولة السودانية بأن لديها ولديها، ولكن لا يجب ما يثبت أن هنالك يعني علاقة مع هذه الدولة. أعتقد أن موقف السودان حتى في الحرب الدائرة حاليا مع إيران كان واضح جدا، ويعني بعيدا عن أي يعني انتماءات لهذه الدولة. ولذلك أعتقد أن يجب أن نميز بين الاتهام وبين الادعاء الصحفي والسياسي وبين الحقيقة الماسة. أنا هنا أتحدث بالحقيقة وأدعو للمجتمع الدولي وأدعو العالم كله لأن ينظر إلى السودان وقضية السودان بشيء من الموضوعية وبعيدا عن المزايدات الإعلامية والسياسية. هذه الادعاءات أخشى أن تتكرر فيها سيناريو.
1: نعم، بالحديث عن المجتمع الدولي زي يعني لو رجعنا له، يعني إذا ثبت استخدام السودان والجيش السوداني للسلاح الكيميائي، فما مسؤوليته اتجاه يعني المجتمع الدولي قانونيا وإخلاقيا اتجاه المدنيين يعني؟ وهل يمكن يتجاهل مثل هذه الاتهامات بحجة الخشية من التدخل الخارجي يعني مثلا؟
0: نعم، أنا هنا في هذه الحالة يعني أدعو المجتمع الدولي للتحقيق في كل الحالات، سواء كان عند الجيش السوداني سواء كان عند الميليشيا، لأن الجيش السوداني أيضا لديه يعني أدلة دامغة على تورط ميليشيا الدعم السريع في امتلاكها لأسلحة محدودة.

0: حرموا دولياً استخدمت في هذه الحرب غير الجرائم الأخرى، الجرائم قتل الإبادة الجماعية وقتل الخارج القانون والاغتصابات، وهذه كلها جرائم
1: نعم
0: ليش الدعم السريع هي التحقيق فيها حتى تعرف الحقائق، والدعم الخارجي ومن يقف وراء هذه الحرب.
1: يعني هذه كلها دعوات للتحقيقات يعني، وفيها مطالبات يعني، لكن إذا ثبت فعلا أن الجيش السوداني استخدم سلاح كيميائي يعني، ما دور المجتمع الدولي تفتكر يعني في الوقت ده؟ هل تدخل يعني سريع من المجتمع الدولي حماية المدنيين مثلا؟
0: نعم، هذا أيضا سؤال جيد. أعتقد أن الآن عليها المجتمع الدولي أن يتقدم بأدلته للدولة السودانية، وذلك كل ذلك من خلال تحقيق شفاف ومستغل. يعني أنا أقول مستغل، هذه مهمة جدا.
1: نعم.
0: لأنه هنالك أيضا يعني في المؤسسات الدولية هنالك لاعب، يمكن حتى الشكوى التي تقدم بها السودان لمحكمة العدل الدولية تم اعتراضها وكثير من الأشياء، وإلا أن هذه حتى هذه النحظة يجب كان يعني كنا ننتظر من المجتمع الدولي أن يكون منصفا في قضية السودان.
1: لا دكتور جمال، انت لا انت ما ردت على سؤالي. لو ثبت انه فعلا السودان او الجيش السوداني استخدم سلاح كيميائي يعني،
0: انا في تقديري وانا رجل ايضا قانوني ويعني شفاف في هذا الامر، اذا الجريمه اين كان موقعها يجب ان تواجه بالعقوبه. يعني اي جريمه يجب ان تواجه بالعقوبه، ولكن لا يجب ان يتم تحويل الادعاءات السياسيه والاعلاميه الى حقيقه ماثله والحكم على السودان. بالتالي إذن هنا أرجع وأعود مرة أخرى وأقول لك التحقيق هو الذي سيكون الفيصل في كل هذه المزاعم وكل هذه الادعاءات، ويحقق من خلال التحقيق يمكننا أن نصل إلى حقيقة الأشياء، ولكن لا يمكن أيضا استخدام الادعاءات الإعلامية والسياسية والبناء عليها أن هي حقيقة. وبالتالي يعني مثل ما حدث في العراق، في العراق اتضح أيضا بعد يعني قيام الحرب في العراق اتضح أنها بنيت على معلومات مغلوطة، لم تكن هناك حقائق يعني. وبالتالي إذن السودان لديه يمكن العراق نموذج العراق مر بمراحل طويلة جدا حتى العام 2002-2003، وفي وجود بعثة الأمم المتحدة التي كانت أيضا هي أشرفت على يعني إعدام عدد كبير جدا من الأسلحة الكيميائية والمواقع. ولكن في السودان هذا السودان موقف السودان مع اختلاف الزمن مع اختلاف السرديات، السودان الآن لديه يعني مساحة لأجل المطالبة بتحقيق ولأجل الدفوع عن نفسه.
1: نعم.
0: وبالتالي أعتقد أن يعني الآن السودان في موقف سليم طالما أن حتى هذه اللحظة لم يعني يتقدم المجتمع الدولي بأدلة دامغة.
1: نعم.
0: بتحقيق.
1: نعم، لكن لو انتقلنا مثلا يعني لو انتقل السودان من ملف الاتهامات إلى العقوبات والتحقيقات، يعني ما السيناريو المتوقع يعني؟
0: نعم، أعتقد أن التحقيق هو سيكون الفيصل، ولا يمكن أن أسبق الأحداث. يعني أنا بقولها نتائج التحقيق دائما تبنى الحقيقة.
1: نحن بنتكلم عن سيناريوهات يعني، إذا حصل، إذا ثبت اتهام، إذا هل ممكن يفتح الباب أشكال جديدة من التدخل السياسي ولا العسكري يعني والدولي؟
0: أنا لا أنفي ذلك، ولا أثبت، لا أقول لك نعم ولا أقول لك لا، ولكن يعني دائما أتمسك هنا بما أنني يعني أعمل في مؤسسات وأعرف طبيعة هذه المؤسسات وعقيدتها. أنا عملت من داخل المؤسسة العسكرية، أنا لا أتحدث كصحفي ولا إعلامي، إنما ضابط في القوات المسلحة السودانية ل 35 عام، وبالتالي لم أرى يوما واحدا في عقيدة الجيش السوداني وفي أخلاق الجيش السوداني ما يؤكد على استخدامه لأسلحة كيميائية. هذه مجرد أنا أفتكر أن حتى هذه اللحظة بتقديري هي مزاعم ومزاعم صحفية، ولا يمكن أن تتحول هذه إلى حقيقة يبنى عليها مثل ما تم في العراق ويصبح بعد ذاك المجتمع الدولي في ورطة. في العراق يمكن في حال الحالة العراقية يمكن مرت بثلاث مراحل، وأخشى أن يتكرر ذلك. يمكن يعني في البداية يتم الادعاء بهذه الكيفية على الصحف، ومن ثم يتم ترديده في المرحلة الثانية. المرحلة الأولى يتم الادعاء على الصحف وعلى الميديا، وفي المرحلة الثانية يتم ترديد هذا الادعاء، وفي المرحلة الثالثة يبنى عليه الحكم، وكل ذلك يبنى على باطل. إذن التحقيق المستغل والشفاف هو الذي يبين الحقائق، ومن خلال يعني ثبوت الحقيقة سواء كان بالنفي أو الإثبات السودان لديه الحق أنه أو المجتمع الدولي يعني يتبع كل الإجراءات اللازمة للمحاسبة وللمعاقبة.
1: نعم.
0: ولكل شيء.
1: نعم يعني. لو يعني دكتور منك أنا كنت عسكري يعني في يوم من الأيام وتحضر تجربة مصنع الشفا في 98، ما وجه التشابه والاختلاف في مع ما يجري اليوم يعني، والدروس الممكن نستفيدها من التجربة مصنع الشفا يعني؟
0: نعم، أيضا مصنع الشفا هو تجربة، هي كانت أيضا ادعاء ومزاعم بأن هنالك يعني أسلحة كيميائية، ولكن اتضح لاحقا بعد التحقيق أن مصنع المحاليل الوريديه حاجه مغايره تماما. وما يؤكد ان هنالك يعني الدوله الامريكيه تعتمد على معلومات عملاء معلومات مضلله، وبالتالي يمكن النتيجه كانت مخزيه جدا ان امريكا دوله كبيره جدا تعتمد على يعني مصادر غير موثوقه. في النهايه النتيجه كانت انه ضربت مصنع يتضرر منه الشعب السوداني، كان يرفض الدوله السودانيه والمواطن السوداني بالمحاليل الوريديه، وهذه عمليه انسانيه. اذا الضربه كانت ضربه غير صحيحه وبنيت على معلومات يعني عملاء. اتوقع في هذه الحاله ايضا ليكون الامر ايضا متشابه، لان هناك معارضه والمعارضه خرجت بعد ذلك، وعلى لسان المدعو خالد يعني عمر الوزير السابق في حكومه حمدوك وعدد من المزورين قال انهم هم يعني قدموا الادله للاداره الامريكيه بان هنالك اسلحه كيميائيه. وحتى هذه اللحظه يظلون يكررون هذه الادعاءات في القنوات الفضائيه المختلفه. بالامس خرج البيان وزاره الخارجيه السودانيه ونفى تمام ان يكون هنالك اي يعني صحه لهذه المزاعم. الجيش السوداني لا يمتلك اي اسلحه كيميائيه، هذه فقط صور وهذه فقط يعني فيديوهات، ولكن الحقيقه دائما تبنى على التحقيق وتبنى على التحقيق المستغل والشفاف من الجهات المختصه.
1: نعم.
0: وحتى هذه اللحظه لم نرى تعليق من الاداره الامريكيه، هذه مجرد اغواص صحف يعني، ولم نرى تعليق ايضا من منظمه حظر الاسلحه الكيميائيه. وعلى فكره السودان هو عضو في هذه في اللجنه التنفيذيه لمنظمه حظر الاسلحه الكيميائيه. اذا الان امام المجتمع الدولي عليه ان يثبت هذه الادعاءات وهذه المزاعم من خلال تحقيق شفاف يغنى على الجميع ويغنى على المواطن، وبالتالي النتائج أي كان شكلها وأي كان مضمونة هي مقبولة للدولة السودانية.
1: نعم، عندما نجمع بين ملف الأسلحة الكيميائية والعقوبات والتسريبات الاستخباراتية والتحركات من جسم وتقارير الدعم الخارجي للحرب، كيف يمكن فهم الصورة الكاملة؟ يعني هل نحن أمام مسار يقود إلى تأويل أوسع للأزمة السودانية؟ أما المقارنة مع تجربة العراق تزال مبالغة فيها يعني قياسيا إلى الأدلة المتاحة الآن يعني.
0: نعم، هذا سؤال أيضا جيد. أعتقد أن كما ذكرت لك الحرب في السودان هي لم تعد شأن داخلي. الحرب في السودان حرب يعني استخدمت فيها ميليشيا الدعم السريع، واستخدمت فيها كل الأجسام العسكرية المعارضة للدولة السودانية بما فيها المعارضة السياسية السودانية كلها الآن موظفة، وظفت فيها أيضا دولة الإمارات، وظفت فيها دول الجوار التي شاركت في هذه الحرب شرقا وغربا، كلها وظفت لأجل الحرب في السودان. ما يؤكد على أن الذي يجري في السودان هو مخطط خارجي بامتياز للنيل من السودان. وأعتقد أن الآن يعني بعد فشل كل هذه الحلقات وفشل الميليشيا على تحقيق هذا المخطط داخل السودان، تلجأ الدول الراعية والدول المستفيدة من هذه العملية يعني استخدام ملف العقوبات في السودان. وهذه معروفة للجميع أن الآن أمريكا لديها مطامع في السودان، وأمريكا إذا ما جاءت إلى السودان بالطرق الصحيحة يمكن أن تصل إلى الحقيقة، ولكن من خلال استخدام الملفات المعارضة والميليشيا والادعاءات السياسية والعقوبات. أعتقد أن الشعب السوداني يرفض ذلك تمام، وقد رفض ذلك الآن الشعب السوداني كله. صدقيني يا أختي، الآن اصطف خلف القوات المسلحة لأجل القضاء ومناهضة هذا المشروع الخارجي الذي يجري في السودان. نعلم أن هناك مقاومة شعبية نشهد في العام 2023 عقب بداية الحرب التي بدأتها الميليشيا، وبالتالي هي الآن ترفض تمام كل هذه يعني المزاعم. ويعرف السودانيين الآن يقفون خلف الجيش السوداني لأجل القضاء على ميليشيا الدعم السريع وأجل إنهاء هذا الحرب سواء كان سياسيا أو عسكريا. وأرى أن هنالك تقدم كبير جدا، الاستباب الذي حدث الآن عند السودانيين لم يحدث في تاريخ السودان، ما يؤكد عن أن هناك إدراك للشعب السوداني بطبيعة المخطط الذي يجري داخل السودان.
1: يعني دكتور، بكل الكلام اللي تكلمناه من البداية يعني والسيناريوهات اللي كانت مطروحة كلها يعني بداية الحلقة دي يعني تدخلات أمريكية، هل نحن أمام عراق جديد؟
0: نعم، واضح أن هنالك مخطط دولي، والمخطط الدولي يعني استخدم كافة الأساليب، يمكن استخدم دول الجوار، استخدم الحرب، استخدم الإعلام الخارجي. هناك غرف للإعلام الخارجي يعني خصصت تمام، وهنالك إنفاق على المستوى الحرب في السودان. نحن نعلم بإمكانيات ميليشيا الدعم السريع، ميليشيا الدعم السريع ليس لديها إمكانيات باستخدام أسلحة بصورة تكنولوجية واستخدام يعني أساليب كبيرة جدا. الآن استخدمت هذه الميليشيا، ميليشيا كانت تتبع للجيش السوداني وهي متواضعة الإمكانيات، والسؤال من أين أتت هذه الميليشيا بكل هذه الإمكانيات بكل هذه الأسلحة الحديثة بكل هذه المسيرات بكل هذه الأنظمة، أنظمة الدفاع الجوي والتشويش وغيرها. هنالك جهد دولي كبير جدا يعني يوظف تحت مسمى ميليشيا الدعم السريع، هناك عدو خفي الآن لم يظهر في هذه المعركة، ولكن هو بالتأكيد معلوم لدينا ومعلوم لدى الدولة السودانية. الدول التي ترعى هذا المشروع إذا أرادت السودان وإذا أرادت الموانئ السودانية الاستفادة من موارد الدولة السودانية عليها أن تأتي بصورة يعني بصورة صحيحة وتتعاقد مع الدولة السودانية، والدولة السودانية لا ترفض ذلك يعني، ولكن كان تستخدم الميليشيا وتستخدم الدعاية الإعلامية وتستخدم كل هذه الأساليب، هذا بالتأكيد مرفوض من الشعب السوداني، مرفوض من الدولة السودانية، واعتقد ان ذلك سيؤدي الى يعني شيطنة الشعب السوداني والى يعني تفاهم المقاومة الشعبية عند الشعب السوداني.
1: شكرا لك دكتور جمال.
0: مرحبا.
1: كل الشكر للدكتور جمال الشهيد على هذه المعلومات المهمة التي شاركنا إياها، ولكن يبقى سؤال: إذا ما تم الفصل بين الوقائع المثبتة والاتهامات السياسية والتوظيف الإعلامي، فلا أين سيقود هذا الملف السودان خلال المرحلة المقبلة؟ شكرا لكم وعلى حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي لا مستعدة المسار، تاني ما في حاجة مستعدة المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور، والقوات المسلحة تعلن صد هجوم على منطقة بالنيل الأزرق. تسجيل 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور، وتفشي حالات اشتباه بالكلازار والطفح الجلدي في محلية كوتوم. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات، مع ارتفاع كبير في الأسعار، والدولار الجمركي يغفز بنسبة 9.7%. وقفة احتجاجية للفريشة في سوق النسوان بكسلة، واعتقال معلم في شمال كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أدانت جهات عديدة قصف القوات المسلحة بالطائرات المسيرة لسوق أديكون الحدودي ومنطقة صليعة بمحلية جبل مون ومنطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، وقالت إن القصف استهدف موقعا بالقرب من مستشفى كلبوس، وخلفت عمليات قصف المواقع 13 القتلى والجرحى بين المدنيين. أعلنت مصادر ميدانية في القوات المسلحة عن تمكن الجيش والقوات المساندة من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة كدب النيل الأزرق، وقالت إن الفرقة الرابعة مشاة نفذت عملية نوعية في منطقة جبل كدم، أحكمت خلالها السيطرة على الموقف الميداني وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وسط القوات المعادية. وأضاف جنود من القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: من داخل معسكر كدب،
2: الله أكبر يا جنابه،
1: النبا اليقين،
2: أبشر بالخير،
1: النبا اليقين وأخواننا البراؤون،
2: أبشر بالخير،
1: النبا اليقين،
2: الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر، تعالوا تعالوا
2: تعالوا تعالوا يا دعامة
1: ويا دعامة، انتهت الإغامة.
0: كشفت وزارة الصحة بولاية شرق دارفور عن تسجيل 5 حالات اشتباه بالكوليرا للمرض وافضة من شمال كردفان للولاية، مشيرة إلى دخول الحالات إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي وعزلها وخضوعها للبروتوكول العلاجي. وأصدرت وزارة الصحة في الإدارة المدنية في شرق دارفور توجيهات بمراقبة المداخل الرئيسة للمحليات المجاورة لولاية غرب كردفان وشمال دارفور وجنوب السودان، وتوجيه الحالات المشتبه بها إن وجدت لمستشفيات المحليات الحدودية. دخلت ولاية الخرطوم في أزمة جديدة للوقود، مع إقلاق عدد من محطات الخدمة وشح البنزين والجازولين وسط توقعات بزيادة جديدة في الأسعار بالتزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي في السودان بنحو 9.7% اعتبارا من السبت. وقال مواطن من الخرطوم لدبنجا إن الأزمة الحالية بدأت مع انتشار معلومات عن زيادة مرتقبة في الدولار الجمركي وأسعار الوقود، مشيرا إلى أن عددا من المحطات التي كانت مزودة بالوقود أوقفت البيع، وأشار إلى أن الشح يشمل البنزين والجازولين في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم وسط توقعات بأن تصل الزيادة المرتقبة إلى ما بين 5 و6 آلاف جنيه للجالون. وأضاف في هذا الشأن:
3: خلوك تشتري سوق أسود ويخلوك تجيب 8 ساعات في الصف باحتمال تعب باحتمال لا، عشان يهلكوك عشان يدعبوك، فأول ما يجيبوك التسعير الجديدة انت ما تركز تقول يا الحمد لله يتوفر الزيادة ما مشكلة. فأول ما عرف انه في زيادة في الدولار الجمركي جاية تقريبا بيكون زي المتواصلين مع وزارة المالية، يعني بيكون عندهم فكرة، فبقوم بيقفلوا وبخلوا الوقود داخل الطرمبة ما بيشتغلوا لحد ما تطلع تسعيرة جديدة، فيقوم يبيعوا بالتسعيرة الجديدة.
0: من جهة أخرى أعلنت السلطات زيادات جديدة في أسعار الوقود في عدد من الولايات من بينها البحر الأحمر وكسلة والشمالية والنيل الأبيض، وسط أزمة حادة في الوقود في كسلة والبحر الأحمر والنيل الأبيض. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر لتر البنزين من 6.6 إلى 8 جنيهات، حيث أصبح سعر جالون البنزين 36216 جنيه. وكشف مواطنون من كسلة عن عودة الصفوف أمام محطات الوقود بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار. وتشهد ولاية البحر الأحمر كذلك أزمة وقود بعد التعديل في أسعار المنتجات البترولية والوقود، حيث بلغ سعر جالون الجازولين في بور سودان 36976 جنيه، بينما ارتفع سعر جالون البنزين إلى 31801 جنيه. كما اعتمدت ولاية النيل الأبيض سعر جالون البنزين عند 38805 جنيهات في محليات كوستي وربك والقطينة والدويم، مع إضافة تكاليف ترحيل متفاوتة للمحليات الأخرى. أصدرت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل قرارا رسميا يقضي تعديل أسعار المواد البترولية لتصبح تكلفة جالون البنزين 34000 جنيه سوداني، وذلك بالتزامن مع إقرار السلطات المختصة في الولاية الشمالية زيادات جديدة على الوقود ليقفز بموجبها سعر جالون البنزين إلى 35700 جنيه. وتأتي هذه التعديلات السعرية متأثرة بالارتفاع المتزايد في تكاليف الشحن وتأمين سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الصرف. طالب المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان في ندوة بمناسبة مرور 21 عام على توقيع بروتوكول أبيي و15 عام على توقيع اتفاقية 20 من يونيو 2011 لتقييم مسار التنفيذ ومناقشة سبل تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة أبيي. وطالب شول موينبور رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينك أبيي بالسودان السودان وجنوب السودان بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق بيي للحوار بين البلدين بدون اتخاذ قرارات أحادية. وأشار إلى انتشار السلاح من كل الجوانب في بيي، ودعا لتفعيل اليونسفا واللجان المشتركة للرغابة في السودان وجنوب السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فلنا كمجتمع من هم حكومتنا حكومة السودان أن تمسك طريق تنفيذ اتفاق أبيي وتنفيذ بروتوكول أبيي، ونطلب أذلك من الطرف الآخر اللي هي دولة جنوب السودان عن بروتوكول أبيي، نسأل أن ده وثيقة الممكن كل الأطراف تلتزم في تنفيذها.
0: كشفت غرفة طوارئ عبد الشكور بمحلية كتم في شمال دارفور عن ظهور حالات مرضية غامضة بين الأطفال في منطقة عبد الشكور مع غياب التشخيص. وقال عدد من ذوي المصابين من السكان ونازحي معسكرات عبد الشكور الثلاثة إن هذه الظاهرة المرضية الغامضة معدية وتنتقل من طفل إلى آخر. وأضافوا أن الأعراض تبدأ بظهور طفح جلدي لدى الأطفال، وطالبت الغرفة الجهات المختصة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لتشخيص وعلاج المرض المعدي. كشفت غرفة طوارئ فروك بمحلية كتم عن تفشي حالات الاشتباه بمرض الكلازار والليشمانية الحشوية وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض خاصة بين الأطفال. ودعت غرفة طوارئ فروك والجهات الصحية المختصة إلى تعزيز الترصد الوبائي وتوفير الفحوصات والأدوية اللازمة وتنفيذ حملات مكافحة نواقل المرض إلى جانب التوعية. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن انتشار الوبائيات بمعسكر النازحين في ولاية النيل الأزرق عن داء الملاريا والتيفويد والحميات، حيث تجاوز عدد المصابين 7000 مع تزايد معدلات الوفيات ما بين 3 إلى 4 حالات بحمى الضنك يوميا. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنغا: نحن ولأكثر من شهرين نشهد وفيات بلغت أكثر من 300 حالة وفاة نتيجة للإصابة بحمى الضنك. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك. لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن
0: بل من جهتها قالت مصفوفة تتبع النزوح إن أكثر من 99,000 فروا من قيسان والكرمك بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس من هذا العام. حذرت غرفة طوارئ دار حمر من كارثة إنسانية ومجاعة محققة تعصف بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان ودبندا النهود غبيش أبو زبد الأضية والخوي، مشيرة إلى أن الأوضاع المعيشية فاقت حد الهلاك وعد الجفاف وشح الأمطار إلى تلف المحاصيل بالكامل وحرقها بنسبة 100%. وأقدمت قوات الدعم السريع على نهب وسلب كافة مدخرات المواطنين وممتلكاتهم. وقال عزام حامد المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن أسعار المواد الغذائية قفزت لأرقام عالية، حيث بلغت ملوة العيش المطحونة 35,000 جنيه وتجاوز سعر الشوال 1,000,000 جنيه جراء قيود النقل وانعدام المعروض. وأضاف في هذا الشأن:
6: بلغت الأوضاع المعيشية بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان حد الهلاك نتيجة للجفاف وشح الأمطار الذي أدى إلى تلف المحاصيل بشكل كامل. فانعكس هذا الوضع المأساوي على أسعار السلع الأساسية نتيجة لقيود النقل العام وانعدام المعروض، فقفزت سعر ملوة الذرة المطحونة إلى 35,000 جنيه سوداني وتجاوز سعر شوال الذرة 1,000 جنيه سوداني.
0: تمكنت وساطة أهلية من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة التي يقع فيها المنجم. وأوصت الوساطة برفع مذكرة للجهات الأمنية لإغلاق المنجم لفترة مؤقتة إلى حين تكتمل ترتيبات، من بينها تكوين لجنة أهلية للوساطة من قبائل المنطقة ومقابلة جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية والاستماع إليها والنظر في تفاصيل القضية والدخول في مساعي للحلول العادلة والمرضية لكل الأطراف. نفذ عشرات من الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة، وحمل المحتجون لافتات تطالب الحكومة بالتدخل وإعادة مصادر رزقهم وتدعو للعدالة وترفض قطع الأرزاق، وناشدوا والي الولاية بالتدخل العاجل لإنصافهم وحل قضيتهم. وأضافت إحدى المحتجات في هذا الخصوص: واصل مواطنون تنفيذ وقفات احتجاجية في أحياء حلف الجديدة بسبب التعدي على الميادين والشوارع والأسواق. ونفذ المواطنون أمس وقفة احتجاجية بسبب التعدي على ردمية حي الجبل مطالبين بوقف كل التعديات على الميادين والشوارع والأسواق. شهدت ولاية كسل الأسبوع الماضي الإعلان عن تأسيس حركة مسلحة جديدة باسم قوة دفاع السودان ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات. وأعلنت الحركة الجديدة مساندتها للقوات المسلحة في الحرب الدائرة، وكانت عدد من الحركات التي تلقت تدريبا في دولة إريتريا المجاورة قد أعلنت عودتها للبلاد بعد اتفاق مع القوات المسلحة وانتشارها في الولايتين الشرقية. كشفت غرفة طوارئ طويلة عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي، وأوضحت أن من بين المناطق التي جاء منها النازحون منطقة خزان كلكل، وذلك نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي تشهدها مناطقهم. ويواجه النازحون الجدد أوضاعا إنسانية قاسية، ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومستلزمات اللواء والخدمات الصحية والحماية إلى جانب الاحتياجات الأساسية الأخرى.
7: تفضل حالة هسه إن لحد وصلنا قمنا هناك لحد أخذنا في أربع أيام في الشارع وصي والله في الصلاة اتحنا الحمد لله وصل الحمد لله الحمد لله هسه أنا محتاجين لحاجة أبي أكلني أشربوا الخطة الخط ماض.
0: أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تشكيل دراسة نظام المستضيف، والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإطفاء الصفة القانونية على إقامته بمصر، بأن يتقدم بطلب شريطة وجود مواطن مصري الجنسية بصفة مستضيف وسداد رسوم إدارية مقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة أوضاع السودانيين المتأثرين بالحرب الخاضعين للنظام المستضيف. كما أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات متابعة أوضاع المحكومين والموقوفين والمعتقلين بتهم أو الاشتباه بالتعاون في السودان، والتقدم بمذكرة للمطالبة بكفالة حقوقهم. شكى مواطنون في بور السودان من تأثير تعثر تطبيق بنكك وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم اليومية أو تناول الطعام في الأسواق. وقال المواطن محمد فضل الله لراديو دبنجة إن التطبيق لا يزال متعثرا على الرغم من التحديات أو التحديث، مما أدى إلى الاكتظاظ في المحلات التجارية. وأشار إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، حيث بلغ سعر قطعتي الرقيق في المطاعم 1000 جنيه، فيما بلغ برميل الوقود 1800 جنيه. ونبه إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا، مما فاقم معاناتهم. وأضاف في هذا الشأن:
8: قاعدين نعاني من مشكلة بنكك معاناة جديدة، خلاص الواحد لو دار يفطر ما بقدر يفطر من بسبب سوء التعامل بتاع التحويل. وإنت ذاتك يعني دار تشتري حاجاتك اليومية عشان تجي المحل عشان تشتري وتتحرج وتتمهزل قدام الناس، ما في ذول يقدر يديك مطالما ذول إن التحويل ما اشتغل أو شاف الإشعار.
0: كشفت الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغ 46.8%. وأوضحت أن الطالبة عائشة بكر أحمد محمد من محلية الضعين مدرسة ابن سينا بنات بنسبة بلغت 90.1، هي الأولى على مستوى الولاية. أفادت أسرة الصحفية عائشة الماجدي باحتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح ملابسات الاحتجاز، وتطالب الأسرة بالكشف عن مكان احتجازها وأسباب ذلك، داعية إلى التضامن معها والمطالبة بضمان حقوقها وسلامتها. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير، واقتادته من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية، مرجحة ارتباط اعتقاله بنشاطه ومطالباته بحقوق المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتأخرات وتنفيذ القرارات الخاصة بتحسين شروط الخدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إنهم يرفضون أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين. وأضاف في هذا الشأن:
9: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روبيل. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين. مطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز.
0: كشف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود خالد عمر يوسف في تصريحات لراديو دبنجا عن انعقاد لقاء جمع بين وفد من التحالف والمبعوث الأممي إلى السودان بكهافستو بالعاصمة المصرية القاهرة، متطرقا إلى تفاصيل التحركات الإقليمية والدولية الجارية لإنهاء الصراع المحتدم في البلاد. وأوضح خالد عمر يوسف أن الاجتماع اتسم بالأجواء الإيجابية وتبادل خلاله الطرفان الرؤى ووجهات النظر، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود تحالف صمود المستمر على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز فرص السلام واستعادة الاستقرار. وأضاف في هذا الخصوص:
10: في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهافستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
0: أكد نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم تمسك الكتلة بالحوار السوداني السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية بما يحفظ سيادة البلاد ووحدتها. وشدد خلال مخاطبته ورشة للكتلة الديمقراطية بالبلاد على ضرورة توحيد مواقف مكونات الكتلة وأداء دور فاعل في العملية السياسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشمال وشمال شرق البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في شمال ولاية جنوب كردفان وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وكسلة والقضارف والخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور وكردفان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى
11: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في هذه الحلقة التطورات المتعلقة بالحوار السوداني السوداني الذي دعت إليه حكومة الأمر الواقع في السودان، وما أعقب ذلك من ترحيب من مفوضية الاتحاد الأفريقي. ويسعدنا أن يكون معنا عدد من القيادات الشبابية والفاعلين والمهتمين بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان للحديث حول الموضوع. نبدأ الحوار مع الأستاذ محمد الصادق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. بداية، ما رأيك في ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني السوداني؟
2: المباركة بتاعت المفوضية بتاعت الاتحاد الأفريقي للحوار دي هي في الحقيقة بيتمثل التفاف على أي عملية بتاعت يعني سلام حقيقي يمكن أن يعالج إشكالات السودانيين، لأنه زي ما ذكرت انه هو متجاهل اصوات ملايين السودانيين بالداخل والخارج، خاصه منهم الشباب اللي بيعول عليهم يعني السودان، لانه بيمثلوا شريحه كبيره يمكن ان يعني تساهم في بناء مستقبل زاهر للدوله السودانيه. الحوار ده يعني لا يمكن أن يقود لدولة مدنية، ولا يمكن أن يؤدي لإيقاف الحرب في الأساس، بل ممكن يعني يؤدي لعودة الإسلاميين للسلطة وبكافيهم على الحرب يعني البدوة والشنوعية، ودي ممكن يقطع الطريق أمام الثورة بتاعت الشعب السوداني، وبالتالي بقطع لنا الأحلام بتاعتنا نحن كشباب في هلمنا بدولة بتاعت سلام وحريات وعدالة.
1: طيب، كلامك شنو حول الضمانات المعلنة من قبل الحكومة بشأن البلاغات الموجهة ضد بعض القوى السياسية ومن بينها الصمود؟
2: فيما يتعلق بالضمانات المؤقتة، افتكر ده دي استهانة بالعقول بتاعتنا كسودانيين. الضمانات دي هي محاولة لشراعنة المشاركة تحت مسمى الحصانة الإجرائية. ده معني انه يعني اي زول بيشارك في الحوار ويكون عنده الحصانة عشان يقول ما يريد، لكن ده في حد ذاته هو ممكن يكون كرت بتاع ضغط وممكن يأثر على الطرح بتاع المشاركين في الحوار ده، خاصة وإنه التهم الموجهة دي هي كانت قيدية وسياسية يعني، وكذلك الضمانات دي هي برضو بالنسبة لي عبارة عن إجراء سياسي يريدوا الوصول لباطل نمكن يعني، وإن لم يكن هتفعل يعني إجراءات المحاكمات وغيره من جديد يعني.
1: طيب، في رأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: بعد اطلاعي على البيان بتاع مفوضية الاتحاد الافريقي المرحب بالحوار السوداني سوداني طاره الفريق البرهان، اعتقد انه نحن ما زلنا في ذات الفيلم المكرر اللي بنعرف نهايته من البداية يعني، خاصة انه كلنا او معظم السودانيين هم عارفين انه الفريق البرهان عنده اطماع في السلطة هو وزمرته من نظام الحركة الإسلامية مؤتمر الوطني والواجهات بتاعته، وكلام ده ما قالوا طبعا السودانيين، ذكروا هو ذاته قبل كده. بعتقد انه الحوار ده بيمثل إعادة انتاج لواقع الإخصاء والتهميش الجعل من فرضية استمرار الحرب ممكن وواقع مواش لحد الآن، خاصة إنه الحوار ده هو هيدار في مناطق سيطرة طرف واحد جست من أطراف الحرب دي وتحت حمايته العسكرية كمان، في نفس الوقت متجاهل يعني ملايين السودانيين المفترض هم يساهموا بآرائهم في الحوار دي، متجاهل السودانيين العايشين في مناطق سيطرة الدعم السري، ولا عايشين في مناطق سيطرة الحركة الشعبية، ولا عايشين في مناطق سيطرة جيش حركة جيش وتحرير السودان. كذلك برضو متجاهل ملايين اللاجئين في دول الجوار والعالم. لذلك أنا بعتقد أنه ده ليس بحوار يمكن أن يعالج جذور الأزمات السودانية اللي أدت لاشتعال النيران بتاع الحرب في الدولة بتاعتنا دي، وأدت في نهاية الأمر لتقسيم لدولتين، يعني جنوب السودان والسودان. بل ممكن الحوار ده يعني يؤدي لمزيد من التقسيم للسودان، يمكن أن يكون 3 دولة إضافة للدولتين، تنشئ دولة جديدة. الحاجة المؤسفة إنه الاتحاد الإفريقي اللي بنطمع في إنه هو يلعب الدور بتاع الوساطة في التأسيس لحوار جاد وحوار بناء ويمكن أن يكون مثمر ويعالج الإشكالات بتاعت السودان اللي أدت لاستمرار الحروب من زمن طويل وللآن. المؤسف إنه الاتحاد الإفريقي ده صدق التضليل اللي قام به الفريق البرهان عبر طرحه للرؤية دي. المتجاهل يعني عشرات التقارير، سواء كان عبر المنظمات الدولية والمنظمات المحلية أو غيرها، اللي بتحكي عن الواقع اللي عايشينه السودانيين أو تحكي عن الكارثة الإنسانية دي. والحقيقة إنه أي حوار في ظل الأوضاع الكارثية الإنسانية المأساوية اللي تكلمت عنها عشرات التقارير دي لا يمكن أن يبدأ بدون يعني هدنة إنسانية. أي حوار جاد وبناء ويمكن أن يكون مثمر في السودان لا بد أن يبدأ بهدنة إنسانية، يعني ذلك عبر في إطلاق النار. بعد ذلك يتيه ممرات لدخول المساعدات الإنسانية. والحاجة الواضحة من خلال بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي اللي هي الربط، يعني هم بيحاولوا أن يربطوا الحوار ده بالآلية الآلية الخماسية. في نفس الوقت أنا في تقديري ما قامت به الآلية الرباعية هو الأمثل لوضع حد ومعالجة، ويمكن أن يساهم يعني في معالجة جذور الأزمة السودانية دي وينهي معاناة السودانيين، ويمكن أن يعني يوقف الحرب مرة واحدة يعني للأبد، يعني خاصة أنه الآلية الرباعية هي بتكفل الباب، يعني في واحدة من ال تكفل الباب أمام المخترع بتاعه، بيكفل الباب أمام العودة بتاعت نظام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الإرهابية دي. وهو يمكن دي الشرط بتاع تحقيق سلام دائم في السودان، وبالتالي هو أساس الانطلاق نحو العملية بتاعت التحول المدني الديمقراطي. ودي طبعا كان مطلب شعبي ثوري، يعني غرر السودانيين بإرادتهم فيهم والشباب بنسبة كبيرة حينما يعني خرجوا علنا في الثورة بتاعت ديسمبر وأطاعوا بالنظام بتاع الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
1: طيب الصادق، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات الكثيرة؟ يعني
2: أعتقد أن نتائج الحوار دي هي إن تكون واضحة، وعلى السودانيين أن يدرس وما يجربوا المجرب، يعني أنه الحوار ده ماشي لأنه يقود لنظام شمولي آخر وحيعدي لعودة الإسلاميين للسلطة بتوب جديد. يعني نحن في جنوب كردفان بصفة خاصة وعموم السودان دائرين حوار، ما دايرين يكون من فوق، ولا دايرين يعني وساطات هي تسويك مثلا لحلول جاهزة. لان دايرين الهرب دي تجيف عشان المعاناة بتاعت السودانيين دي ذاتها تجيف، وتعود الحياة الأكاديمية والحياة العامة للمواطنين، ويرجعوا الشباب للمدارس والجامعات بدل ما يكون وقود للصراعات بتاعت الجنرالات دي. فنحن يعني كشباب بصفة خاصة وكسودانيين بنستحق إنه نعيش في سلام ونعيش في دولة ديمقراطية فيها عدالة ومساواة وفيها حريات. بالنسبة لي زي ما قلت، أي حوار ما ببدأ بوقف إطلاق النار، يتيح الفرصة لكل السودانيين يعني يدلوا بآرائهم بحرية كاملة أو يديروا العملية بتاعت الحوار بشكل كامل، هو بيكون حوار غير مثمر. وأي ترهيب خارجي بحوار زي الحوار اللي عاوز يجريه الفريق البرهان ده سواء من الاتحاد الافريقي او غيره، بفتكر انه دي خيانه لهم السودانيين يعني بوطن واحد موحد وديمقراطي وعادل. وبكل وضوح يعني انا بقول انه ما في شرعيه لحوار بيقوده طرف من اطراف الحرب دي، سواء كان الجيش او الدعم السري، ولا يعني سلام بيتبني على تفكيك الوطن، لأنه حوار من النوع دي النتائج بتاعته بالنسبة لي واضحة، هي بيتأدي لتقسيم السودان، واحد ده واحد من المآلات بتاعتها غير المآلات الأخرى. ومهما يكون يعني نحن ما هنجيف مكتوفي الأيدي شباب وكل الفئات بتاع المجتمع السوداني، هتواصل وحنواصل في رفع الصوت بتاعنا المطالب بالوقف بتاع الحرب وحفظ وحدة السودان، وحتما الحق حينتصر يعني.
1: شكرا لك محمد الصادق من القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. تناولنا في هذا الجزء من اللقاء موقف الشباب من الحوار السوداني السوداني وموقف مفوضية الاتحاد الأفريقي منه، كما ناقشنا شروط نجاح الحوار ودور الشباب والبدائل المطروحة. مستمعينا الأعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الأول من الحلقة، ونلتقي بكم في الجزء الثاني من الحوار مع ضيفنا الأستاذ أشرف إدريس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
3: كلكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
3: راديو دبنجا دبنجا.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: في شهرين الماضي ديل سنار يعني زي أصابت حالة كده بتاع السيدات، بدت من الغرة ولا شريكي سنار، تمام، بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي، تمام، يعني أعمار محددة متوسط لحد يعني الثانوي، ممكن أولى ثانية كده في الحدود دي، تمام. الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط، يعني حالات بسيطة في الأولاد، يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين اثنين لأولاد، تمام. في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد كويس، لأنه الحالات بتجي مستعجلة، إزالة طارئة للزايدة، نيابة الشخص تنعمل فحوصات صورة، تمام، بيكون بجرنون العملية، في بعض الغرى يعني كده حصل انه تكافلهم على ما حطيت دخل دور بتاع منظمات او بعض الخيرين انه اجتمعوا عملوا جروبات وحاولوا انه خففوا على كاهل المواطن الاسعار بتاعة العملية اللي اقصد الفحوصات للصورة. العملية كانت في المستشفى الكبير يتم اجراءها مجانا يعني, ففي حالات ما بتقدر انها تصبر لانه الحالات كانت كثيرة شديد. فانت كوالد مثلا طفلة او طفل تمام بتحاول انك تمشي على المستوصفات الخاصة المستشفيات الخاصة, فهناك بتنصدم بالاسعار الخيالية سعر العملية ما بين 700 ل 800 احتمال يزيد تمام, غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة تمام. يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000 تمام. يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة يعني كانت نقول من غرية لغرية وصلت الحالات داخل سينار تمام. يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرة سينار لأن أنت ما بتكون خاتي تمام احتياطاتك لأنه كده عملية خاتي احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده, فيبدأ تنصدم انه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 او كمو 60,000 تمام كويس. عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 او اكتر كويس. غير انه مثلا انت لو اصلا كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغير العملية في المستشفى تمام مجانا. لو حالتك صعبة وما قدرت انه الصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة فبتحاول انك شنو لان زايدة ما بتستحمل فبتحاول انك تمشي مستشفى خاصة بتصدم بالاسعار. احتمال انت تكون مواطن بسيط يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم. اما بالنسبة لوضع الصحة تمام زي نقول

0: بتاجره بمرض الناس. كويس، ارتفاع خيالي في الأدوية، في الفحوصات، في إيجار غرف ترقيد، تمام. فحص الملاريا حاليا واصل ل7000، تمام. يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط، يعني اضعف حاجة انك تفحص يعني دي كل مرض، يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا ل7، دي احلى مكان، يعني اعلى معمل. في معامل ممكن تفحصه ب5 كده، في الحدود دي ب6، تمام. لكن حاليا هو واصل لحد 7000، تمام. ده فحص الملاريا. العلاجات ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة، يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، لان دي دواء بتاع حبوب بتعتقد انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22000، تمام. لان دي في فترة قصيرة، يعني مثلا نقول الشهر الفات، يعني بدأت الشهر الفات شهر 8 يعني. طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار، ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا أو الوجبتين دي ممكن تكاليف في حدود 50 أو أكثر، وممكن أقل يعني في الحدود دي، يعني على حسب الاستطاعة واستطاعتك. يعني الوضع هو صعب يعني شديد، يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين ومرتبات ضعيفة، يعني ما بتكفي لحاجة. يعني
1: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبلوة يم وصلني زراعت وصلني وهاش فصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 شهر 9 لسنة 2026. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور. القوات المسلحة تصد هجوما شنته قوات الدعم السريع على منطقة كدم بالنيل الأزرق. تسجيل 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور، والسلطات تعلن تشديد الرقابة على حدود الولاية مع غرب كردفان وشمال دارفور. غرفة الطوارئ تحذر من تفشي حالات الاشتباه بالكالازار واشتباه مرض غامض في محلية كتم في جنوب دارفور. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات مع زيادة الدولار الجمركي، والسلطات تزيد سعر جالون البنزين ليتراوح بين 36 إلى 38 جنيها. المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان يحيي مرور 21 عاما على توقيع البروتوكول

ويدعو لتنفيذ البروتوكول والحوار بين السودان وجنوب السودان. مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق تكشف عن تسجيل نحو 4 حالات وفيات يومية وسط النازحين بالنيل الأزرق جراء تفشي حمى الضنك والملاريا والتايفويد. الهجرة الدولية تؤكد فرار أكثر من 99,000 من قيسان والكرمك بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس هذا العام. غرف الطوارئ تحذر من كارثة إنسانية ومجاعة بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان، خاصة واد بندا، النهود، غبيش، أبو زبد الوضوية والقوي. عشرات الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة ينفذون وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة. وساطة أهلية تتمكن من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة. تنفيذ وقفات احتجاجية في حلف الجديدة رفضا للتعدي على الميادين والشوارع والأسواق. تأسيس حركة مسلحة جديدة في كسلة باسم قوة دفاع السودان ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات. غرفة طوارئ طويلة تعلن عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي. المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تعلن تشكيل لجنة لدراسة نظام المستضيف والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإضافة الصفة القانونية على إقامته بمصر. مواطنون في بورسودان يشتكون من تأثير تعثر تطبيق بنكك وارتفاع الأسعار وقطوعات الكهرباء. الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور تكشف أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغت 46.8%. لجنة المعلمين السودانيين تدين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير منذ يوم الأربعاء الماضي. أسرة الصحفية عائشة الماجدي تكشف عن احتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح أسباب الاحتجاز. خالد عمر يوسف يكشف عن تفاصيل اجتماع وفد تحالف الصمود مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم يعلن تمسك الكتلة بالحوار السوداني السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية. والهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في شمال وشمال شرق البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور، والقوات المسلحة تعلن صد هجوم على منطقة بالنيل الأزرق. تسجيل 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور، وتفشي حالات اشتباه بالكلازار والطفح الجلدي في محلية كوتوم. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات، مع ارتفاع كبير في الأسعار، والدولار الجمركي يغفز بنسبة 9.7%. وقفة احتجاجية للفريشة في سوق النسوان بكسلة، واعتقال معلم في شمال كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أدان الجهاد عديدة قصف القوات المسلحة بالطائرات المسيرة لسوق أديكون الحدودي ومنطقة صليعة بمحلية جبل مون ومنطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، وقالت إن القصف استهدف موقعا بالقرب من مستشفى كلبوس، وخلفت عمليات قصف المواقع 13 القتلى والجرحى بين المدنيين. أعلنت مصادر ميدانية في القوات المسلحة عن تمكن الجيش والقوات المساندة من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة كدم بالنيل الأزرق، وقالت إن الفرقة الرابعة مشاة نفذت عملية نوعية في منطقة جبل كدم، أحكمت خلالها السيطرة على الموقف الميداني وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وسط القوات المعادية. وأضاف جنود من القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: من داخل معسكر كدم،
2: الله أكبر يا جناب،
1: النبى اليقين،
2: أبشر بالخير،
1: النبى اليقين وأخواننا البراؤون،
2: أبشر بالخير،
1: النبى اليقين،
2: الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر،
2: تعالوا تعالوا
1: تعالوا تعالوا يا دعامة
2: ويا دعامة، انتهت الإغامة.
0: كشفت وزارة الصحة بولاية شرق دارفور عن تسجيل 5 حالات اشتباه بالكوليرا للمرض وافضة من شمال كردفان للولاية، مشيرة إلى دخول الحالات إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي وعزلها وخضوعها للبروتوكول العلاجي. وأصدرت وزارة الصحة في الإدارة المدنية في شرق دارفور توجيهات بمراقبة المداخل الرئيسة للمحليات المجاورة لولاية غرب كردفان وشمال دارفور وجنوب السودان، وتوجيه الحالات المشتبه بها إن وجدت لمستشفيات المحليات الحدودية. دخلت ولاية الخرطوم في أزمة جديدة للوقود، مع إقلاق عدد من محطات الخدمة وشح البنزين والجازولين وسط توقعات بزيادة جديدة في الأسعار بالتزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي في السودان بنحو 9.7% اعتبارا من السبت. وقال مواطن من الخرطوم لدبنجا إن الأزمة الحالية بدأت مع انتشار معلومات عن زيادة مرتقبة في الدولار الجمركي وأسعار الوقود، مشيرا إلى أن عددا من المحطات التي كانت مزودة بالوقود أوقفت البيع، وأشار إلى أن الشح يشمل البنزين والجازولين في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم وسط توقعات بأن تصل الزيادة المرتقبة إلى ما بين 5 و6 آلاف جنيه للجالون. وأضاف في هذا الشأن:
3: خلوك تشتري سوق أسود ويخلوك تجيب 8 ساعات في الصف، باحتمال تعب باحتمال لا، عشان يهلكوك عشان يدعبوك، فأول ما يجيبوك التسعير الجديدة انت ما تركز تقول يا الحمد لله يتوفر الزيادة ما مشكلة. فأول ما عرفوا انه في زيادة في الدولار الجمركي جاية، تقريبا بيكون زي المتواصلين مع وزارة المالية، يعني بيكون عندهم فكرة، فبقوم بيقفلوا وبخلوا الوقود داخل الطرمبة ما بيشتغلوا لحد ما تطلع تسعيرة جديدة، فيقوم يبيعوا بالتسعيرة الجديدة.
0: من جهة أخرى، أعلنت السلطات زيادات جديدة في أسعار الوقود في عدد من الولايات من بينها البحر الأحمر وكسلة والشمالية والنيل الأبيض، وسط أزمة حادة في الوقود في كسلة والبحر الأحمر والنيل الأبيض. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر لتر البنزين من 6.6 إلى 8 جنيهات، حيث أصبح سعر جالون البنزين 36216 جنيه. وكشف مواطنون من كسلة عن عودة الصفوف أمام محطات الوقود بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار. وتشهد ولاية البحر الأحمر كذلك أزمة وقود بعد التعديل في أسعار المنتجات البترولية والوقود، حيث بلغ سعر جالون الجازولين في بور سودان 36976 جنيه، بينما ارتفع سعر جالون البنزين إلى 31801 جنيه. كما اعتمدت ولاية النيل الأبيض سعر جالون البنزين عند 38805 جنيهات في محليات كوستي وربك والقطينة والدويم، مع إضافة تكاليف ترحيل متفاوتة للمحليات الأخرى. أصدرت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل قرارا رسميا يقضي تعديل أسعار المواد البترولية لتصبح تكلفة جالون البنزين 34000 جنيه سوداني، وذلك بالتزامن مع إقرار السلطات المختصة في الولاية الشمالية زيادات جديدة على الوقود ليقفز بموجبها سعر جالون البنزين إلى 35700 جنيه. وتأتي هذه التعديلات السعرية متأثرة بالارتفاع المتزايد في تكاليف الشحن وتأمين سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الصرف. طالب المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان في ندوة بمناسبة مرور 21 عام على توقيع بروتوكول أبيي و15 عام على توقيع اتفاقية 20 من يونيو 2011 لتقييم مسار التنفيذ ومناقشة سبل تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة بيي. وطالب شول مويمبور رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان السودان وجنوب السودان بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق بيي للحوار بين البلدين بدون اتخاذ قرارات أحادية. وأشار إلى انتشار السلاح من كل الجوانب في بيي، ودعا لتفعيل اليونسفا واللجان المشتركة للرغابة في السودان وجنوب السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فلنا كمجتمع بنحمل حكومتنا حكومة السودان أن تمسك طريق تنفيذ اتفاق أبيي وتنفيذ بروتوكول أبيي، ونطلب ذلك من الطرف الآخر اللي هي دولة جنوب السودان عن بروتوكول أبيي. نسأل أن ده وثيقة الممكن كل الأطراف تلتزم في تنفيذها.
0: كشفت غرفة طوارئ عبد الشكور بمحلية كتم في شمال دارفور عن ظهور حالات مرضية غامضة بين الأطفال في منطقة عبد الشكور مع غياب التشخيص. وقال عدد من ذوي المصابين من السكان ونازحين وعسكرات عبد الشكور الثلاثة إن هذه الظاهرة المرضية الغامضة معدية وتنتقل من طفل إلى آخر. وأضافوا أن الأعراض تبدأ بظهور طفح جلدي لدى الأطفال، وطالبت الغرفة الجهات المختصة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لتشخيص وعلاج المرض المعدي. كشفت غرفة طوارئ فروك بمحلية كتم عن تفشي حالات الاشتباه بمرض الكلازار والليشمانية الحشوية وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض خاصة بين الأطفال. ودعت غرفة طوارئ فروك والجهات الصحية المختصة إلى تعزيز الترصد الوبائي وتوفير الفحوصات والأدوية اللازمة وتنفيذ حملات مكافحة نواقل المرض إلى جانب التوعية. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن انتشار الوبائيات بمعسكر النازحين في ولاية النيل الأزرق عند الملاريا والتيفويد والحميات، حيث تجاوز عدد المصابين 7000 مع تزايد معدلات الوفيات ما بين 3 إلى 4 حالات بحمى الضنك يوميا. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنغا: نحن ولأكثر من شهرين نشهد وفيات بلغت أكثر من 300 حالة وفاة نتيجة للإصابة بحمى الضنك. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك. لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن
0: بل من جهتها قالت مصفوفة تتبع النزوح إن أكثر من 99 ألفا فروا من قيسان والكرمك بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس من هذا العام. حذرت غرفة طوارئ دار حمر من كارثة إنسانية ومجاعة محققة تعصف بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان ودبندا النهود غبيش أبو زبد القضية والخوي، مشيرة إلى أن الأوضاع المعيشية فاقت حد الهلاك وعد الجفاف وشح الأمطار إلى تلف المحاصيل بالكامل وحرقها بنسبة 100%. وأقدمت قوات الدعم السريع على نهب وسلب كافة مدخرات المواطنين وممتلكاتهم. وقال عزام حامد المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجة إن أسعار المواد الغذائية قفزت لأرقام عالية، حيث بلغت ملوة العيش المطحونة 35,000 جنيه وتجاوز سعر الشوال 1,000,000 جنيه جراء قيود النقل وانعدام المعروض. وأضاف في هذا الشأن:
6: بلغت الأوضاع المعيشية بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان حد الهلاك نتيجة للجفاف وشح الأمطار الذي أدى إلى تلف المحاصيل بشكل كامل. فانعكس هذا الوضع المأساوي على أسعار السلع الأساسية نتيجة لقيود النقل العام وانعدام المعروض، فقفزت سعر ملوة الذرة المطحونة إلى 35,000 جنيه سوداني وتجاوز سعر شوال الذرة 1,000 جنيه سوداني.
0: تمكنت وساطة أهلية من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة التي يقع فيها المنجم. وأوصت الوساطة برفع مذكرة للجهات الأمنية لإغلاق المنجم لفترة مؤقتة إلى حين تكتمل ترتيبات، من بينها تكوين لجنة أهلية للوساطة من قبائل المنطقة ومقابلة جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية والاستماع إليها والنظر في تفاصيل القضية والدخول في مساعي للحلول العادلة والمرضية لكل الأطراف. نفذ عشرات من الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة، وحمل المحتجون لافتات تطالب الحكومة بالتدخل وإعادة مصادر رزقهم وتدعو للعدالة وترفض قطع الأرزاق. وناشدوا والي الولاية بالتدخل العاجل لإنصافهم وحل قضيتهم. وأضافت إحدى المحتجات في هذا الخصوص:
7: شادو عبدال وطول العمرية متبنتو
8: وطول العمرية
0: واصل مواطنون تنفيذ وقفات احتجاجية في أحياء حلف الجديدة بسبب التعدي على الميادين والشوارع والأسواق. ونفذ المواطنون أمس وقفة احتجاجية بسبب التعدي على ردمية حي الجبل مطالبين بوقف كل التعديات على الميادين والشوارع والأسواق. شهدت ولاية كسل الأسبوع الماضي الإعلان عن تأسيس حركة مسلحة جديدة باسم قوة دفاع السودان، ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات. وأعلنت الحركة الجديدة مساندتها للقوات المسلحة في الحرب الدائرة، وكانت عدد من الحركات التي تلقت تدريبا في دولة إريتريا المجاورة قد أعلنت عودتها للبلاد بعد اتفاق مع القوات المسلحة وانتشارها في الولايتين الشرقية. كشفت غرفة طوارئ طويلة عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي، وأوضحت أن من بين المناطق التي جاء منها النازحون منطقة خزان كلكل، وذلك نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي تشهدها مناطقهم. ويواجه النازحون الجدد أوضاعا إنسانية قاسية، ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومستلزمات اللواء والخدمات الصحية والحماية إلى جانب الاحتياجات الأساسية الأخرى.
9: في الحالة هسه عين لحد وصلنا وكنا هناك لحد أخذنا في أربع أيام في الشارع وصي والله في الحساب، لكن اتحدنا الحمد لله وصل الباب الحمد لله. هسه أنا محتاجين لحاجة اللي ياكلوه ويشربوه والخطة اللي تقدموها.
0: أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تشكيل دراسة نظام المستضيف، والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإطفاء الصفة القانونية على إقامته بمصر، بأن يتقدم بطلب شريطة وجود مواطن مصري الجنسية بصفة مستضيف وسداد رسوم إدارية مقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة أوضاع السودانيين المتأثرين بالحرب الخاضعين للنظام المستضيف. كما أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات متابعة أوضاع المحكومين والموقوفين والمعتقلين بتهم أو الاشتباه بالتعاون في السودان، والتقدم بمذكرة للمطالبة بكفالة حقوقهم. شكى مواطنون في بور السودان من تأثير تعثر تطبيق بنكك وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم اليومية أو تناول الطعام في الأسواق. وقال المواطن محمد فضل الله لراديو دبنجة إن التطبيق لا يزال متعثرا على الرغم من التحديات أو التحديث، مما أدى إلى الاكتظاظ في المحلات التجارية. وأشار إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، حيث بلغ سعر قطعتي الرقيق في المطاعم 1000 جنيه، فيما بلغ برميل الوقود 1800 جنيه. ونبه إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا مما فاقم معاناتهم، وأضاف في هذا الشأن:
10: قاعدين نعاني من مشكلة بنكك معاناة جديدة. خلاص الواحد لو دار يفطر ما بقدر يفطر من بسبب سوء التعامل بتاع التحويل، وإنت ذاتك يعني دار تشتري حاجاتك اليومية عشان تجي المحل عشان تشتري وتتحرج وتتمهزل قدام الناس، ما في ذول يقدر يديك مطالما ذول إن التحويل ما اشتغل أو شاف الإشعار.
0: كشفت الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغ 46.8%، وأوضحت أن الطالبة عائشة بكر أحمد محمد من محلية الضعين مدرسة ابن سينا بنات بنسبة بلغت 90.1، هي الأولى على مستوى الولاية. أفادت أسرة الصحفية عائشة الماجدي باحتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح ملابسات الاحتجاز، وتطالب الأسرة بالكشف عن مكان احتجازها وأسباب ذلك، داعية إلى التضامن معها والمطالبة بضمان حقوقها وسلامتها. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير، واقتادته من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية، مرجحة ارتباط اعتقاله بنشاطه ومطالباته بحقوق المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتأخرات وتنفيذ القرارات الخاصة بتحسين شروط الخدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إنهم يرفضون أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين، وأضاف في هذا الشأن:
11: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روبيل. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين. مطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز.
0: كشف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود خالد عمر يوسف في تصريحات لراديو دبنجا عن انعقاد لقاء جمع بين وفد من التحالف والمبعوث الأممي إلى السودان بكهافستو بالعاصمة المصرية القاهرة، متطرقا إلى تفاصيل التحركات الإقليمية والدولية الجارية لإنهاء الصراع المحتدم في البلاد. وأوضح خالد عمر يوسف أن الاجتماع اتسم بالأجواء الإيجابية وتبادل خلاله الطرفان الرؤى ووجهات النظر، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود تحالف صمود المستمر على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز فرص السلام واستعادة الاستقرار. وأضاف في هذا الخصوص:
12: في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهافستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
0: أكد نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم تمسك الكتلة بالحوار السوداني السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية بما يحفظ سيادة البلاد ووحدتها. وشدد خلال مخاطبته ورشة للكتلة الديمقراطية بالبلاد على ضرورة توحيد مواقف مكونات الكتلة وأداء دور فاعل في العملية السياسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشمال والشمال والشرق وشمال شرق البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في شمال ولاية جنوب كردفان وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وكسلة والقضارف والخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور وكردفان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: سبق.
1: الديوان
2: طيب. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور البروفيسور أشرف محمد بكر منصور، اختصاص الصحة العامة. والحقيقة الصحة العامة الآن بقت أصبحت يعني واحدة من الاهتمامات بتاعت المجتمعات الناهضة والمجتمعات السائرة في طريق النمو، باعتبار أن الصحة العامة هي الركن الأساسي اللي بتقوم به أو بتقوم عليه الحياة وتتركز عليه. ونحن في هذه السانحة نتحدث عن يعني نستمع لإفادات من دكتور أشرف حول التغذية الخاطئة أو التغذية الصحيحة وعلاقتها بالأمراض المزمنة مثل السكري مثل الضغط. دكتور، الناس بيقول لك والله يا أخي، يعني كان نشروا قبل فترة برنامج اسمه الطيبات، برنامج الطيبات، والناس انهالوا عليه وكده، ولكن البرنامج ده يعني لاقى ما لاقى من الهجوم من الأطباء ومن الاختصاصيين كده. القلينا الإضاءة حول التغذية الصحيحة ذاتها أصلا للأمراض المزمنة.
3: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة أشكر الأستاذ محمد صالح ضلع ياسين في برنامجه المتميز الديوان، وطبعا الواحد بيكون سعيد جدا انه يكون مع استاذ محمد صالح لانه متميز، رجل عنده عمق شديد في الثقافه السودانيه، وايضا البرنامج بتاع الديوان له اثر كبير في تغيير الحياه السودانيه، وانه الناس نستطيع من خلاله ان نعيش حياه صحيه كامله وثقافيه مكتمله جدا. طيب، واحده من الحاجات المهمه جدا إنه إحنا حياتنا أصلا معظم الأمراض، إذا تكلمنا عن إنه أمراض أسباب جينات، ودي بتمثل يمكن 25%، و 75% من الأمراض اللي إحنا بيصاب ناتجة من الأكل بتاعنا أصلا يعني. فمن هنا بيجي إنه اهتمامنا بالأكل بيمنعنا، وبالذات الأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة سبب الأساسي هو التغذية أصلا، فإذا كانت التغذية بتاعتنا سليمة معناه إحنا بنتفادى هذه الأمراض المزمنة. ونقول أمراض مزمنة نتكلم عن السكري، نتكلم عن الضغط، نتكلم عن السرطانات، دي كل أمراض ناتجة من طبيعتنا في التغذية. فده النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه إحنا أصلا ربنا سبحانه وتعالى جاب المكونات الغذائية زي ما هي، وتدخلنا إحنا في المكونات الغذائية حولناها من مواد كانت مفيدة للجسم لمواد بقت مضرة للجسم. وأدي مثال على الحكاية دي، لما نتكلم عن الدقيق مثلا، الدقيق أصلا فيه ألياف. أصلا نتكلم عن الحبوب الكاملة، لما نتكلم عن القمح حبة كاملة، نتكلم عن الدخون حبة كاملة، نتكلم عن الزرع حبة كاملة، إحنا قمنا أزين الحبوب الكاملة، فبيجينا بناكل الرغيف وكل منتجات الدقيق، يعني كل منتجات الدقيق، رغيف، بسكويت، الحاجات دي كلها منتجات إحنا ناتجة من الدقيق اللي إحنا أزين منه الألياف. طيب، أنا نقطة بس داير المستمع الكريم يركز معي في حتة نقطة أساسية، إنه ربنا سبحانه وتعالى نظم السكر وامتصاص السكر بالألياف. فأي مادة أنت شلت منها الألياف بيكون امتصاص السكر سريع، ده بيؤدي إلى إنه إنتاج ارتفاع السكر في الدم بارتفاع جنوني، بناء عليه بيتم إنتاج الإنسولين بكمية كبيرة جدا، وده سبب الرئيسي في انه الاسباب الامراض السكر دي واحده من الحاجات اللي احنا يعني سبب رئيسي فيها. حاجه ثانيه، السكر يا جماعه، السكر اصلا الشيء الطبيعي انه السكر ده موجود في الفواكه، ولانه الفواكه ايضا فيها الياف فبحصل امتصاص السكر منتظم لانه فيه الياف. لما نشيل الالياف ونبدا نستعمل السكر معناه احنا برضو بنعمل نفس العملية. انه اول حاجة لازم نفهمه انه النشويات عبارة عن سكر، يعني نتكلم عن النشويات معناها سكر، ولما نتكلم عن السكر ذاته عبارة عن سكر. السكر بس فيه جلوكوز وفركتوز، والنشويات فيها جلوكوز. دي نقطة برضو اساسية بالنسبة للناس، عشان الناس يفهم، يعني انت اذا اكلت عصيده معناها اكلت سكر، يعني لازم تكون مستوعب انك انت اكلت سكر. دي حاجه اساسيه احنا نركز على. ماده ثانيه برضو انا بنستخدمها هي الزيوت. الزيوت دي برضو يا جماعه برضو لازم نستوعب انه الزيوت دي برضو اشكاليه اساسيه بالنسبه للجسم الانسان، الزيوت النباتيه بالذات. لأن الزيوت النباتية لما يتم استخلاصها بيبقى المواد الغذائية فيها أصلا اتشالت كلها برا يا جماعة. دي برضو نقطة أساسية نركز عليها. الحاجة الأخيرة برضو الملح. الملح هنا برضو بنستعمل، إذا لاحظنا إحنا في حياتنا اليومية بنستعمل كمية بتاع أملاح زايد جدا. ده برضو محتاج إنه إحنا ننظم كمية الأملاح اللي بنستحلكها تماما.
2: والله كان ظهر نظام الطيبات يمكن يكون عمل رجة شديدة جدا في العالم والناس يتناولوه وكده، فكده نسمع انت رايك شنو في نظام الطيبات اللي اعلنوا اعلن في العالم وكده، يعني ومجموعات ضخمة جدا من الناس كانوا متبعينه، لكن الان شايف الناس ابدوا فيه بعض الملاحظات. فانت كده كناحية فنية كده تقييمك وتقديرك للطيبات ده شنو، برنامج الطيبات؟
3: طيب نظام، اذا تكلمنا عن نظام الطيبات دار اقول انه نظام الطيبات ده ممكن نقسمه لمجموعتين. في مجموعه يا جماعه في معلومات هي صحيحه في نظام الطيبات وفي معلومات غير صحيحه في نظام الطيبات وليها اثر كبير. انا اضرب مثال على اهم حاجه فيها السكر. هو ذكر انه السكر في نظام الطيبات انه السكر ما فيه مشكله اصلا، في حين انه الحاجه الاساسيه اللي لازم نستوعبها انه السكر ده السبب المرض السكري، والسكر ده ذاته نفسه سبب الضغط. ناس الضغط ذاته بيرفع الضغط بتاعهم هو السكر أصلا، فبيبقى هو السكر ذاته واحدة من الأمراض المزمنة. ليه؟ لأنه السكر من الحاجات الأساسية للناس اللي يستوعبوها إنه السكر أصلا زي ما ذكرنا إنه أنت الألياف هو المنظم للسكر أصلا، امتصاص السكر. يعني أنت لما تأكل أي حاجة فيها ألياف زي أنا ما ذكرت ليه، تأكل أي حاجة فيها ألياف بيخلي امتصاص السكر بسيط، معناه إنتاج الأنسولين بيكون أقل والجسم يستطيع إنه يمشي. طيب يعني السكر ده لما يكون بكمياته الكبيرة معناه بيحصل له تخزين. السكر ده نفسه بيسبب الأمراض برضو، بيرفع لنا الضغط. ليه؟ لأنه السكر لما يبقى بكمية الجسم بيقوم بحدث الصوديوم. ده واحد. في نظام الطيبات أيضا تحدث إنه البيض مضر في وأكل الفراخ. الحاجتين اللي بندر يا جماعه مفيدات جدا جدا. البيض مفيد جدا خالص خالص، بديك العناصر وبديك فيتامين وفيتامين اي بالذات وبروتينات وما في اسباب اصلا. وكل الدراسات، انا بتكلم عن دراسات علميه يا جماعه، دراسات علميه بتتكلم عن البيض انه مفيد، دراسات علميه بتتكلم عن لحم الفراخ انه مفيد. لانه اول حتى برضو النقطه الاساسيه، الناس مرات بيتكلموا انه والله الموضوع ده فيه هرمونات، والفراخ حتى الفراخ اللي بيكون في 35 يوم ده ما فيه هرمونات يا جماعة. الفراخ اللي في 35 يوم بيكبر، ده بيكبر لأنه السلالات دي طوروا هذه السلالات، سلالات تم تطويرها وبيجيبوا فرخة متميزة مع تانية. بعد 60 سنة هم وصلوا للنتيجة إنه الفرخة دي تصل لـ60، لكن ما بيستخدموا أي هرمونات في التغذية بتاعتها، ولأنه الهرمونات أصلا هي غالية ذاتها أصلا. يعني الهرمونات زادة بيستخدموها بتاع، إذا قادرين يستخدموها ذاتها غالية. عشان كده أنا أقول للناس حتى الفراخ الموجود في الاسم ده ما موجود لأنه في اسم، بس لأنه الفراخ ده بالتغذية بتاعته هم عاملين تغذية خاصة، ولأنه بيعيش لـ30 بيعيش لـ24 ساعة بيكون بياكل. إذا نظام الطيبات والصحي سبب مشاكل للناس يا جماعة، لأنه بيزاد. وبعدين قالوا والله السجائر برضو ما مضير. والسجائر تعرفين، كل الناس عارفين، كل الدراسات اللي اتعملت إن السجائر ده النكتين مضير بالصحة. عشان كده أنا داير أقول للناس برضو رسالتي للناس، أنت لما تسمع السوشيال ميديا لازم تسمع لأكثر من أخصائي مختص عشان تعرف إنه الحقيقة العلمية، لكن ما تسمع لشخص واحد وبناء عليه تقيس قرارك في التغذية أصلا. فده النظام بتاع الطيبات.
2: دكتور في تقديرك شنو الطريقة المثلى والصحيحة للتغذية؟ يعني مثلا هسه أنا جيت كسوداني، مثلا السودانيين عندهم ممارسات يعني أحيانا تحسب أنها ممارسات خاطئة في التغذية، الطريقة المثلى شنو يعني، حتى بالذات للناس اللي عندهم الأمراض المزمنة دي، يعني سواء كان الضغط، السكري، أمراض القلب، التغذية الصحيحة شنو يعني؟ نبدأ كيف الوجبة، نبدأها كيف في اليوم، نأكل شنو مثلا بين الوجبة والوجبة، يعني نتناول شنو كده؟ نسمع رأيك الفني في الحتة دي.
3: طيب والله ده سؤال رائع جدا وجميل جدا ومهم جدا للناس، واحنا حقيقة الرسالة الأولى احنا دارين نغير نمط الأكل عندنا. يعني أنا أذكر إنه حسي أنا جيت السودان وقاعد في الريف، يعني حسي يمكن كنت في الشمالية وفي الريف، ودهش الطريقة بتاعت الناس اللي بيبدأوا اليوم. احنا بنبدأ يومنا دائما خطأ يا جماعة، يعني انت بديت يومك صليت صلاة الصبح، تبدأ تشرب الموية بتاعتك. لما نجي نشرب دائما بنشرب الشاي بالسكر، يا بسكويت يا رغيف يا واحدة من المخبوزات أصلا، وده خطأ، أول خطأ بنرتكبه. يعني انت صحيت من النوم معناه كنت صايم أقل حاجة 7 ساعات، معناه انت ال7 ساعات ده زي ما بنقول انه الجسم بتاعك على الأقل إذا ما بدأ حرق الدهون بيكون استهلك السكر المخزن في الجسم أصلا، تمام؟ ولذلك أنا بفتكر إنه أول ما تصحى ما ترفع الأنسولين، ده النقطة الأساسية اللي أنا دايب أقول لأي شخص، إنه أنت أول ما تبدأ يومك ما ترفع الأنسولين عالي. أول ما تبدأ يومك اشرب الموية، إذا شربت شاي أو لبن لكن من غير سكر، ده واحد. اثنين يا جماعة، ما نبدأ بالبسكويت. البسكويت والرغيف، أنا سينا مرات الواحد الصباح يقول لهم شجيب رغيف من الفرن يبدأ يوم طوالي يأكل الرغيف، لا ما صح، لأنه الرغيف والاسم بيرفع السكر طوالي. إذن أنت بدل الجسم كان شغال بحرك أنت رفعت السكر، وبديت أنه الجسم بتاع بيزاد ناس الضغط وناس السكري. طيب أنا بقول أفضل حاجة أنه أنا لما نبدأ يومنا نبدأ بواحدة من الحاجات المكسرات. يعني انت اذا عندك مكسرات خالص مكسرات، نقول والله لانه هنا في السودان السمسم ده متوفر لكل الناس، السمسم ده شيل لك ملعقتين بتاع السمسم كل ما الصباح، الملعقتين بتاع السمسم دي ما الصباح بتديك، يعني السمسم ده بيزاد من الحاجات اللي فيها دراسات. لما نتكلم عن 17 فيتامين بنلقى 16 منهم ده الموجودات في السمسم، نتكلم 13 من الاملاح بنلقاها موجوده في السمسم. السمسم ده ذاته فيه كل الأملاح اللي تكلمت عنها دي، فيه ألياف، فيه دهون، فيه بروتينات. إذا السمسم لما تبدأ وإنت بديت أديت جسمك غذيت جسمك أول حاجة بالأملاح والفيتامينس والألياف. طبعا في ميزة برضو، إنت لما تكون بديت بالألياف إنه اليوم الألياف دي لأنها في جزء بتتحضم وجزء ما بتحضم أصلا يا جماعة، فبيبقى الجزء ما بتحضم من الألياف بخليك إنت شبعان طول اليوم، تمام. حاجة تانية برضو أركز على الألياف دي عشان برضو الناس ينتبهوا إنه الألياف بتحميك من السرطان. يعني أنت لما تأكل ألياف خضروات، كل ألياف معناها خضروات، نتكلم عن ألياف الحبوب الكاملة، يعني أنت أكلت القمح زي ما هو، ولا أكلت الدخن زي ما هو، ولا أكلت الشوفان زي ما هو، اللي فيه ألياف دي كلها بتكون جزء منها بتحضم، جزء منها بتحضم بيكون قاعد في المعدة بتحميك من سرطانات، بالذات سرطانات الأمعاء الغليظة وسرطان المستقيم. نقطة تانية مهمة جدا في الألياف يا جماعة، إنك بتخليك تتخلص من السموم، لأنه الجسم لما يتخلص من السموم بيتم إفراز السموم في الصفراء، المادة الصفراوية، بيتم إفراز السموم في المادة الصفراوية في الأمعاء. إذا ما لقت ألياف، الألياف هتكون تمتص السموم وبتطلع مع البراز، لكن إذا ما لقت ألياف بيتم تاني امتصاص هذه السموم للمرة الثانية. دي بيبقى برضو واحدة من ميزات الألياف. الألياف زي ما ذكرت إنه بتخليك نفس الحكاية، بتخلي امتصاصك اللي بينظم امتصاص السكر. الألياف دي زي حبوب السكر يا جماعة، يعني الزول بيبدأ الوجبة بتاعته بالسلطة، وده دايما أقول الكلام ده لكل الناس، عندك مرض أمراض مزمنة ما عندك أمراض مزمنة، أبدأ وجبتك بالسلطة. والسلطة دي لما أقول معناه الصحن بتاع سلطة، يعني أي زول يكون عنده صحن بتاع سلطة قدامه، أكلت الصحن بتاع السلطة بعده بروتينات. إذا كان أصل الوجبة دي فيها لحوم، أي نوع من أنواع اللحمة، تاكل البروتين ده رقم 2، بعد ذاك تاكل الوجبه بتاعتك العاديه عصيده كسره او اي حاجه بالرغيف. لكن انت بتدلي بالسلطه ده زي انت بلات الحبوب بتاعك. الترتيب ده ذاته يا جماعه عشان الناس يكونوا ركزوا معايا، ده بتكلم انا ابحاث يا جماعه، دي ابحاث علميه اتعملت تماما. الترتيب بتاع الاكل، انت اكلت السلطه دي في الاول ما قطعه واحده، السلطه دي معناه صحن سلطه انت اكلته او ربع صحن سلطه اكلته، بعدين اكلت بروتين، بعدها جيت اكلت النشويات. الترتيب ده عباره زيه زي حبه انت حبه السكر المنظم للسكر، ولذلك الناس الهسي عندهم سكر ولا عندهم ضغط، ده مهمات جدا انه يتعامل بالطريقه دي، لانه في ناس الان يتعافوا من الحكايه دي. ليه؟ لانه الترتيب ده، ده واحد. الصباح ده زي ما قلت لكم انت في حاجات مهمه جدا، انه والله كوبايه الشاي دي شبه ملعقتين بتاع سمسم ممتاز. حاجه ثانيه انا حاسس والله حاسس بقيت ملتزم بها ذاته تماما، يا اخي البقوليات خليها كلها مسلوقه. البقوليات لما نتكلم عن البقوليات نتكلم عن الكبكبيه، نتكلم عن العدسيه، نتكلم عن الفاصوليا، نتكلم عن اللوبيا، يا اخي مع الصباح، انت مع الصباح دي تكون مسلوقه تاكلها مع الشاي بتاعك، تمام ممتاز جدا. او اكل برضو حاجه مسلوقه، المسلوقه شنو؟ برضو الحبوب الكامله. الدهون ده لما تكون انت سلقته مع الصباح وانت اكلته بتكون شبعان واديت جسمك كله الاشياء، دخون القمح الزورة دي كله مع بعض، المكسرات فول السوداني الفول اللي اسمه ده كله مع بعض، اللوز الجوز دي كله مع بعض، كل المكسرات دي انت برضو مع الصباح تناولتها ممتاز. انا دايرك مع الصباح ما تتناول لي بلح، البلح ده دار تتناوله يتناول لي بعض الفطور ما في مشكلة خالص. ليه؟ لانه يا جماعة البلح ده لما نتكلم مع الناس دايما عندهم مشكلة معه، إنه البلح ده يا جماعة أكثر من 50% منه عبارة عن السكر. البلح ده ذاته عبارة عن السكر، والآن في بلح اسمه سكر سكر، يعني البلح والعجوة بيزاد عبارة عن السكر يا جماعة، 70 ولا 80% منها سكر أصلا.
2: مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو بروفيسور أشرف محمد بكر منصور، أخصائي الصحة أو اختصاصي الصحة العامة. حتى ملتقى جديد، أحييكم وأنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الديوان على راديو دبنجا، حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية لكل النازحين واللاجئين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام. أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حواصل المستمعين الأفاضل من قطع من حديث حول الأزمة الاقتصادية في السودان والتراجع المريع للعملة الوطنية أمام الدولار وسياسات بنك السودان المركزي بتحرير سعر الصرف للبنوك، وبالتالي يعني عدم نجاح هذه السياسات في وقف زحف الدولار وإيقاف تصاعده. هل تحولت قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر إلى ضوء أخضر لدخول البنوك ساحة المضاربة؟ ولماذا تفشل اللجان رئيس الوزراء وتصريحات حظر المضاربين في كبح جماح الدولار المواصل صعوده بلا توقف؟ وكيف ينعكس كل هذا على القوت اليومي للمواطن؟ هذه الأسئلة وغيرها نضعها على طاولة البحث مع ضيفنا الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف في راديو دبنجا وفي برنامج حديث اليوم. طيب سيد عبد اللطيف، كيف تقرأ بداية السياسات أو قرارات بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف بتحديث سعر الصرف وفق حركة العرض والطلب وشراء حصائل الصادر؟ وطبعا كل هذه السياسات مقصود بها أنه تتمكن المصارف من جلب الدولار إلى داخل البنوك، لكن انعكست الآية وأصبح سعر الدولار يعني عالي جدا جدا، فكيف تقيم هذه القرارات؟
4: بالنسبة لشوف نحن بنك السودان هو عمل شنو خلال الفترة اللي فاتت، بنك السودان تقريبا عمل خطوتين هي خطوات مهمة جدا، لكن برضو يعني ما كانت كافية. وزي ما قلت أن سياسة لمعالجة سعر الصرف فقط والمعالجة السعرية، رغم أن يعني سياسة لمعالجة المشكلة الكبرى اللي هي معالجة الانخفاض الدائم في قيمة الجنيه السوداني. أولا قام طبعا زي ما قلت بضخ النقد الأجنبي بنسبة 400 مليون درهم، وبعد أكبر وضخ كميات تانية، ودي برضه أدت للتهدئة بتاعت الأسعار وكذا، لكن برضه ما ما ما ما حلت المشكلة. اضطر تاني إلى يعني أن يعمل خطوة تانية اللي هو قام عمل التحرير بالنسبة لسعر الصرف، وأدى المصارف أكبر في تحديد الأسعار وشراء حصائل الصادر وفق العرض والطلب طبعا، وفي شروط معينة ألزمها للمصارف باتباع هذه الخطوات، أن السعر يكون واضح في الصالات وكذا، وتكون معلنة في بداية اليوم وكذا، وكذلك يعني الاستخدامات تحت الموارد دي، موارد من النقد الأجنبي برضو حدد الاستخدامات بتاعتها وكده. صحيح يعني برضو بعض المصارف قدرت أنها تستقطب جزء من الحصائل دي وكده، لكن طبعا الإشكال طبعا في السعر. يعني نحن عندنا هسي السوق الموازي هو بيقدر يقود التسعير. والحاجة المهمة أنا أفتكر أنه الذهب هو المفروض يدخل، لأنه ده هسي المصدر الكبير بالنسبة لي الاقتصاد يعني أو للعملة الأجنبية. هو إذا كان دخل الذهب أنا أفتكر أنه يعني الإشكال بتاع المصارف والإشكال بتاع سعر الصرف إلى حد كبير يعني بتتحل، المشكلة بتتحل يعني. لكن المشكلة طبعا في الذهب برضو جزء كبير جدا جدا من الذهب هو بيتهرب يعني. الحصيلة بتاعت الصادر دي لو كان دخل فيها الذهب افتكر انه دي كانت بتحل مشكلة الدولار، وما بتكون اي مشكلة ما بتكون في اي مشكلة في الدولار، لانه الذهب براه كان ممكن يعني يمول القطاع كبير جدا جدا لو قطاع الوقود وكده. أنا أتمنى أنه يعني الدولة تقدر تسيطر على الصادر بتاع الذهب وتصدر يعني الأوامر والتشريعات المناسبة للمسألة بتاعت الصادر بتاع الذهب.
1: طيب هل يعني قرارات بنك السودان المركزي بتحرير سعر الصرف كان السبب مباشر في ارتفاع سعر الدولار بالقفزة العالية اللي احنا شاهدناها دي؟
4: بالنسبة لتحرير سعر الصرف أنا يعني ما بقدر أقول أنه يعني هذا القرار خطأ، لكن بقول أنه يمكن توقيته والطريقة بتاعت التطبيق بتاعته صعبة شوية، أو على الأقل يعني غير موفقة، لأنه يعني في فاكتورز كثيرة في السوق يعني بتؤدي إلى عدم جدوى التحرير في الوقت الراهن يعني. منها طبعا اللي هي السوق دائما بيعاني من قفزات سعرية، القفزة السعرية ذاتها تحولت إلى حركة ذاتية يعني حسب توقعات الناس والمضاربة، لأنه كل زول بتوقع أنه الدولار حيزيد، فبالتالي بقى زي ما قلت أنا أنه السعر السوق الموازي هو اللي بيجي يقود السعر يعني، هو بيقود السعر لا بنك السودان ولا حتى المصارف التجاريه. الشيء اللي قد يكون يعني مرجح انه يعني المصارف نفسها دخلت في المضاربات، رغم انه ما عندي دليل على ذلك، لكن قد تكون في مضاربه بين المصارف، لانه عشان على اساس انه يتجهوا العملاء يعني، وأوريدي المصارف ذاتها تأثرت بسعر السوق الموازي، وبالتالي يعني ضمنيا ده أدى إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، وبالتالي ده حصل رغم أنه بنك السودان برضو ستيل قاعد يضخ عملة أجنبية في المصارف على أساس أنه بيأثر على سعر الدولار. لكن طبعا أنا بسترجع في حديث قال وزير المالية قبل فترة، يعني قال أنه يعني لو كده كان الدولار في حدود 6000 أو 5000 تقريبا، هو قال أن إحنا كنا متوقعين الدولار يصل لعشر ألف. ده طبعا على أساس أنه يوضح أنه في إنجاز كبير تم للحد من سعر الدولار. الرقم ده بيكون يعني قاعد في أسهل الناس حقيقة يعني، وقد يكون بعضهم فسر بأنه الدولار بيصل لعشر ألف. فبالتالي بدأ تارجت بالنسبة للمضاربين على أساس أنه في النهاية السعر ده قد يصل لعشر ألف، ودي المشكلة الخطيرة. الأخطر منها أنه الفورمولا أو على الأقل الأنكر يعني بتاع الزيادة ينفلت يعني بعد كده، ودي المشكلة حقيقية، لأنه في النهاية الإمبرفكشن أو على الأقل عدم التكامل بتاع السوق ده قد يخلق فجوة كبيرة جدا جدا، ويخلي بعد كده المسألة بتاعت الانهيارات بتاعت القيمة بتاعت الجنيه مستمرة، فدي الإشكال. لكن أنا بفتكر أنه سعر الصرف لو وقف في مرحلته الحالية، بفتكر أنه ده يعني برضو يعتبر إنجاز للإقتصاد والإدارة الاقتصادية في البلد. فأنا بفتكر أنه الناس تعمل بقدر إمكان على المعدل الحالي أو على أسوأ تقدير.

0: المحافظه على المعدل الحالي في سعر الصرف.
1: طيب سيد عبد اللطيف، يعني تقييمك شنو لقرارات رئيس الوزراء بتشكيل لجنه اقتصاديه يعني ملاحقه المضاربين ومحاولات انه يعني وقف تصاعد الدولار؟ هل ده بيعني انه برضه بنك السودان سياساته فشلت في محاصره الدولار؟
0: بالنسبة للجنة اللي هي شكلها رئيس الوزراء، أنا أفتكر أنه هي يعني إدراك متأخر حقيقة للمشكلة، ويبدو أنه التقييم بتاعهم للإجراءات اللي عملها بنك السودان ما كانت مجدية، عشان كده يعني تم تشكيل اللجنة دي. وحقيقة زي ما قلت أنه بنك السودان لوحده لا يستطيع أنه يعالج مشكلة سعر الصرف، قد يأثر على السعر حقيقة، ونجح في التأثير على السعر في فترات معينة، لكن الاستدامة بتكون بالمعالجة بتاعت المشكلة من أساسها اللي هي في القطاعات الثانية، لابد أنها تسهم وتشارك في المسألة بتاعت إدارة أو المسألة بتاعت حل مشكلة سعر الصرف. يعني اللجنة دي عندها تفويض معين اللي هو يعني فيما تعمل في إطار محدد أو على الأقل يعني تصب السياسات المالية اللي هي بتخطى وزارة المالية، طبعا السياسات النقدية طبعا اللي هو بنك السودان، والعمليات الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار برضو، التوظيف والأمن الغذائي والتعدين والمسائل دي كلها يعني. فبالتالي أنا أفتكر أنه يعني تفويضها كبير جدا، لكن مشكلتنا أنه إحنا دائما بنحل المشاكل باللي يعني تحصل المشكلة ونعمل لجنة طوالي بتاع. لا، فيما يتعلق بالعمل بتاع اللجنة ده، هو العمل ده موجود في المانديت بتاع الوزارات يعني، وكان مفروض يكون في تنسيق ما بين الوزارات حتى انه احنا نقع ما نقع في المشكله بتاع سعر الصرف دي ويتصدر بنك السودان. يعني اذا كان هنالك في مشكله في سوق السلع والخدمات، بالتالي هيتاثر سوق العمل وهيتاثر سوق النقد، وكذلك اذا كان في عدم استقرار في سوق النقد هيتاثر سوق العمل وسوق السلع والخدمات، اذا كان في مشكلة في سوق العمل حيتأثر سوق السلع والخدمات وحيتأثر سوق النقد. بالتالي لابد أنه التكامل بتاع الأسواق دي يتم حتى أنه يكون في استقرار اقتصادي، والبشيء حل مشكلة سعر الصرف هو الاستقرار الاقتصادي يعني حقيقة. وملاحظين أنه إحنا يعني في دول كثيرة ظلت الأسعار ثابتة يعني، وبالتالي الضبط بتاع الاقتصادي هو الأهم يعني، أهم فاكتور في أنه يعني يضبط لنا سعر الصرف. فالتشكيل بتاع اللجنة انا افتكر انه يعني سوي كاب كول بالنسبة لل او نداء متأخر بالنسبة لحل المشكلة، لكن برضو في النهاية انت هذه خير من لا تأتي يعني، لكن برضو لابد من تفعيل الوزارات ذات الشأن على اساس انه المشكلة دي تحلل، انه في اطار يعني عمل التنفيذي يعني، لابد ان تأديه بكفاءة عالية وبهمة عالية يعني.
1: لحد هنا وصلنا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنج الاعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.